0: أن المرشد الإيراني مجتبى خامنئي أصدر توجيها بعدم نقل مخزون اليورانيوم عالي التخصيب إلى الخارج باعتباره أحد أبرز نقاط الخلاف في المحادثات مع واشنطن. المصادر تقول إن طهران تعتبر الاحتفاظ بهذا المخزون جزءا من ضماناتها الاستراتيجية في أي اتفاق محتمل. وفي موازاة ذلك تتحرك قنوات الوساطة الإقليمية لمنع انهيار المفاوضات، حيث من المحتمل أن يصل قائد الجيش الباكستاني عاصم منير إلى طهران لإجراء مشاورات مع مسؤولين إيرانيين ضمن مساع باكستانية مستمرة لتعزيز التواصل غير المباشر بين إيران والولايات المتحدة وفق وسائل أعلام إيرانية. وبين التصعيد الأمريكي وتمسك طهران بشروطها تبدو المفاوضات أمام مرحلة أكثر تعقيدا مع تداخل الضغوط العسكرية والسياسية في رسم مسارها المقبل.
1: ألغى قادة الحزب الجمهوري في مجلس النواب فجأة التصويت على مشروع قرار يتعلق بالحرب على إيران، حيث هدد غياب الجمهوريين بهزيمة محرجة للرئيس دونالد ترامب. وقال رئيس لجنة القوات المسلحة في المجلس مايك روجرز إن قادة الحزب الجمهوري سحبوا التصويت بسبب غياب عدد كبير من نوابهم. ورد النائب الديمقراطي عن نيويورك غريغوري ماكس بالقول إن الجمهوريين سحبوا مشروع القرار لأن هناك أصواتا كافية لتمريره. معي من واشنطن الزميل الصحفي في التلفزيون العربي عبد الرحمن يوسف. أهلا وسهلا بك عبد الرحمن. هو إلغاء مفاجئ إذن للتصويت على الحرب على إيران، هل يعكس بشكل ما انقساما وتذبذبا في الحزب الجمهوري في مقابل نجاح استراتيجية الضغط الديمقراطية كما يبدو؟
2: نعم حسام، هذا صحيح 100%، ولا سيما أننا رأينا الحزب الجمهوري متماسكا في 7 تصويتات في مجلس الشيوخ التوأم، المجلس التوأم لمجلس النواب أو المكمل له للكونغرس الأمريكي، قبل أن يتم النجاح أمس في تمرير بتوقيت واشنطن تمرير هذا المشروع، مشروع قانون مشابه في مجلس الشيوخ، وتخطى عقبة إجرائية بما يجعل القانون مطروحا للنقاش. كان سابقا يرفض الجمهوريين أصلا فكرة طرح هذه القوانين للنقاش، ورأينا في مجلس الشيوخ اندماما 4 وغياب 3. الآن في مجلس النواب هذا القانون، هذا هو التصويت الثاني أو النسخة الثانية منه، بعدما كان في 14 مايو تصويتا آخرا انتهى ب 212 إلى 212 صوت، بمعنى تعادل بعد انضمام عدد من الجمهوريين. نحن نعرف أن الجمهوريين يسيطرون على مجلسي النواب والشيوخ، أي يسيطرون على الكونغرس بأكمله. والنائب غريغوري ميكس أعاد طرح القانون مرة أخرى مع تعديل بسيط، وقال فيه أنه قانون لسحب القوات غير الضرورية من إيران وترك العدد الكافي لحماية المصالح الأمريكية أو الدول الصديقة، بما يعني إبقاء القوات الرئيسية في القواعد الأمريكية، لكنه استخدم لغة مخففة حتى يستطيع استقطاب بعض الجمهوريين. وبالفعل قال أحد الجمهوريين الذين رفضوا الانضمام إلى التصويت لهذا القانون أنه سينضم إلى هذا المشروع المعدل من غريغوري ميكس. ورأينا الجمهوريين كما أشرت حسام في مقدمة الخبر يلغون التصويت لأننا مقدمون على أجازة الميموريال داي أو يوم الذكرى، وبالتالي دي سي أو يعني العاصمة واشنطن ومجلس النواب تبدأ في أن تكون فارغة منذ الغد، وبالتالي الكونغرس أجازة. لكن قيل أن هذا القانون سيتم إعادة طرحه بعد عودة الجمهوريين مرة أخرى، آملين قادة الجمهوريين ألا يستطيع الديمقراطيون جذب ولو صوت واحد من الاثنى من 212 صوت في التصويت السابق، لأنه يحتاج إلى أغلبية طفيفة حتى يمر. وبالتالي كما أشرت حسام هذا يعني أن الجمهوريين أصبحوا واثقين أن انقساما حقيقيا تسلل إليهم بفعل ضغط المصوتين في دوائرهم وفي ولاياتهم. ونحن رأينا الاثنين الماضي كان هناك استطلاع رأي أجرته صحيفة نيويورك مع جامعة أمريكية، قال أن 64% من الأمريكيين يرون أن قرار الحرب على إيران كان خاطئا، وبالتالي الحرب تزداد عدم شعبية. هي بدأت بعدم شعبية، لكن الانقسام داخل حركة ماجا وتناقص التأييد لها حتى انخفض عن 60%. ثم هذه الأصوات التي تطالب بانسحاب القوات الأمريكية جعل الجمهوريين في موقف حرج جدا.
1: طيب عبد الرحمن، في ظل هذه الهشاشة كيف سينعكس الأمر على القوة التفاوضية الأمريكية في ظل الحديث عن التحريك لمياه التفاوض وهنالك مساعي باكستانية وتبادل الرسائل أيضا والحديث عن فرصة للتفاوض؟
2: هذا سؤال هام جدا، لا سيما أن هذا يشير إلى أن ضغط الوقت يعمل ضد دونالد ترامب، لكن لاحظ أنه أيضا قد يكون سلاحا ذو حدين. لماذا؟ لأن هذا قد يدفع دونالد ترامب للإقدام على مغامرة، لأن الضغوط تتزايد فيقوم بمضاعفة الرهان الدبل داون ويقوم بالإقدام على عمل نوعي خطير. نحن دونالد ترامب اليوم حينما سئل في البيت الأبيض عن ما إذا كان سيحضر زفاف أحد أبنائه في الويك إند القادم، الأجازة الأسبوعية القادمة التي هي تقال لونج ويك إند لأن الاثنين سيكون أجازة مع السبت والأحد، في البداية يعني شكك في ذلك وقال عندي شيء أتابعه اسمه إيران وأشياء أخرى. ثم بعد ذلك حينما حاول أن يخفف الأمر قال إذا حضرت سأهاجم وإذا لم أحضر سأهاجم. وبالتالي الفكرة الرئيسية هنا أن دونالد ترامب ربما كان يلمح إلى شيء، لأن كما أشرت هذه الضغوطات من داخل الحزب الجمهوري هي ضغوطات غير مسبوقة، وسنرى هذه الضغوطات تتصاعد حينما يتم طرح هذه القوانين للنقاش العلني في بنودها التفصيلية. وبالطبع هذا يضع خطر على أنها قد تمرر أصلا بتصويتات، ويضع نفسه في حرج أنه عليه استخدام الفيتو، وهو كان له تصريح إشكالي قبل السفر إلى الصين حينما سئل عن مسألة التضخم والأوضاع المالية قال أنه لا يكترث بالأوضاع المالية للأمريكيين مقابل عدم الحصول الإيرانيين على سلاح نووي. وحاول جيدي بنس في البيت الأبيض التخفيف من وطأة هذه التصريحات حينما قال أنها قد فهمت خطأ، ولكن هناك أحيانا أمور استراتيجية يجب الانتباه إليها في محاولة للتخفيف فيما قالوا. وبالتالي هذا يضع ضغوطا عليه للقبول بطوق النجاة الذي ألقي إليه من قبل قطر وباكستان من حيث القبول بإعلان وقف الحرب أو انتهاء الحرب رسميا مع إعطاء 30 يوم كمدة للمفاوضات حول مضيق هرمز والبرنامج النووي، لكن أيضا يضع عليه ضغوط بأنه يجب أن يتخذ قرارا ما قد يكون بفعل ضغط أشخاص مثل ليندسي جراهام من الحزب الجمهوري السيناتور المعروف والمقرب من إسرائيل ودونالد ترامب ومن نتنياهو نفسه بأن يتخذ قرارا جزافيا أو فيه قدر من المغامرة إنجاز التعبير. لكن في كل الأحوال هذا بالفعل هذه التصويتات رغم بساطتها وأنها تعدت عقبة تشريعية لكنها تكشف انقساما حقيقيا لم يكن مسبوقا طوال الأشهر الماضية داخل الحزب الجمهوري على قرار استراتيجي اتخذه دونالد ترامب وما زال يدافع عنه.
1: شكرا جزيلا لك زميل الصحفي في التلفزيون العربي عبد الرحمن يوسف، كنت معنا من واشنطن. أعلنت إيران تأسيس هيئة جديدة تحت مسمى هيئة الممرات المائية في الخليج لتنظيم الملاحة البحرية في مضيق هرمز، وقالت الهيئة إنها تضع آليات ومسارات جديدة لعبور المضيق تستوجب حصول السفن على موافقات مسبقة تنسقها الهيئة مع جهات سياسية وأخرى من الحرس الثوري. المزيد من التفاصيل في العرض التالي مع الزميل يحيى نافع.
3: هيئة إيرانية جديدة تعلنها طهران. الهيئة معنية بتحديد منطقة السيطرة البحرية عند مضيق هرمز وآليات العبور. فما هذه الهيئة؟ وما مدى صلاحيتها في المضيق؟ وهل تسعى إيران إلى فرض سياسة أمر واقع عند هرمز؟ هيئة إدارة الممرات المائية في الخليج المنشأة حديثا بإشراف القوات البحرية التابعة للحرس الثوري تعلن عنها إيران عبر منشور بصفحة مخصصة لها على منصة إكس، تقول فيه أنها ستنشئ منطقة سيطرة بحرية في هرمز. الهيئة الجديدة المنشأة لإدارة المضيق حددت منطقة سيطرتها موضحة أنها تقع بين الخط الرابط بين جبل مبارك في إيران وجنوب الفجيرة في الإمارات على الجانب الشرقي من المضيق، وعلى الجانب الغربي من المضيق تصل حدود سيطرتها عند الخط الرابط بين جزيرة قشم في إيران وأم القوين في الإمارات. المرور من تلك المنطقة التي حددتها الهيئة يتطلب التنسيق للحصول على إذن منها، تعمل هي على تنسيقه مسبقا مع جهات رسمية وأخرى مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني. ما تفاصيل آلية عملها؟ تطلب بداية من مالك أو مشغل السفينة معلومات عامة عن السفينة وطاقمها وبيانات نظام التعريف الآلي، وبعد مراجعتها لدى قيادة بحرية تابعة للحرس الثوري تفرض رسوم عبور، ثم تمنح السفينة رمز تصريح للعبور وتعليمات للمسار. عند الاقتراب من المضيق ترافق السفينة دورية بحرية عبر ممر قريب من الساحل الإيراني ضمن المسار المحدد مسبقا لها. أما عن المسارات المزمع اعتمادها فتتركز في قنوات محددة داخل المياه القريبة من السواحل الإيرانية. مسار الدخول إلى المضيق يمر قرب جنوب جزيرة هرمز أو عبر ممر قريب من جزيرة لارك، ومسار الخروج نحو خليج عمان يمر إلى الجنوب من جزيرة لارك أيضا. وهناك مسار ثالث محتمل يرتبط بمنطقة قرب جزيرة قشم للسفن المتجهة إلى منطقة الخليج، مع تخصيص ممر مقابل للخروج. وبينما تقول إيران إن في هذه الآلية تنظيما أكثر لحركة الملاحة، يراها آخرون فرضا لسيطرة أكبر ومحاولة ابتزاز لجباية الرسوم.
1: أفادت صحيفة يدعو تحرنوت أن صور أقمار صناعية أظهرت تضرر موقعين في قاعدة رامات ديفيد الجوية نتيجة صواريخ إيرانية. وقالت الصحيفة إن الصور أظهرت أيضا إصابة محتملة في قاعدة تابعة للوحدة 8200 قرب صفد، وأخرى في قاعدة نيفاتيم الجوية بالنقب. كما أشارت إلى اندلاع حريق كبير في قاعدة شمشون يوم 10 مارس الماضي، وهو اليوم الذي أعلن فيه حزب الله تنفيذ هجوم على القاعدة.
4: يدعوت أحرنوت أشارت مع نشرها لهذا الخبر ولهذه الصور أن ولو أن الصور بالمناسبة كانت مشوشة بعض الشيء، وهذا أيضا يخضع لمعايير تتعلق بالرقابة العسكرية، لكنها أشارت إلى موافقة الرقابة العسكرية على نشر هذه التفاصيل في هذه المرحلة. تتحدث بصورة أساسية عن أضرار عدة لحقت بقواعد ومنشآت عسكرية إسرائيلية. يختلف بطبيعة الحال حجم الضرر من منشأة إلى أخرى، لكن ربما أهم ما ذكر كان يتعلق بقاعدة رامات دافيد، مشيرة إلى أضرار في موقعين، أحدها يتعلق باللوجستيات بمركبات المعدات والمواد اللوجستية، والموقع الآخر يتعلق بتزويد الطائرات المقاتلة بالوقود وكذلك أعمال الصيانة التي تكون للطائرات الإسرائيلية الحربية المقاتلة. تحدثت عن تضرر هذين الموقعين دون أن تشير إلى حجم الأضرار بصورة واضحة، لكن حين تتحدث عن أضرار جلية لدرجة أن تبدو واضحة من صور الأقمار الصناعية، فمن الواضح أننا نتحدث عن إصابات مباشرة كانت أحدثتها الصواريخ الإيرانية داخل قاعدة رامات دافيد الجوية، إحدى أهم قواعد سلاح الجو الإسرائيلي قرب مرج ابن عامر. إضافة إلى ذلك قاعدة جوية أخرى تحديدا في نيفاتيم تحدثت فيها عن إصابة موقع عسكري داخل هذه القاعدة، وبالتالي عن إصابة واحدة. تحدثت حجم الحديث الإسرائيلي داخل عن نيفاتيم كان أقل من رامات دافيد، وهذا يظهر ربما أن الأضرار التي لحقت بقاعدة نيفاتيم في النقب قد تكون أقل من تلك التي لحقت برامات دافيد نتيجة الصواريخ الإيرانية. لكن أيضا إحدى الإصابات كانت قرب الحدود اللبنانية في صفد تحديدا، تشير إلى ظهور بعض منسوب تغير التربة في قاعدة أو في قرب مبنى يتبع لقاعدة عسكرية تتبع لشعبة الاستخبارات العسكرية 8200 قرب صفد. نذكر أن بعض الصواريخ الإيرانية كانت بالفعل قد وصلت إلى صفد وأظهرت مقاطع مصورة سقوط هذه الصواريخ، سقوط صاروخ واحد على الأقل في محيط صفد، نذكر هذه الحادثة جيدا أو هذا الصاروخ جيدا، دون أن تتحدث أو أن تسمح الرقابة العسكرية في حينه بالحديث عن موقع سقوط الصاروخ، ولم تذكر المنصات الإسرائيلية بصورة دقيقة موقع سقوط هذا الصاروخ. الآن يدعو أحرنوت تتحدث على الأقل عن حادثة واحدة، قد تكون هناك حوادث أخرى بالمناسبة في ذات المنطقة قد يتطابق هذا الأمر أو يتعارض مع بعض ما جاء سابقا، بالتالي ليس بالضرورة أن هذه هي كل المواقع التي استهدفت، إنما على الأقل جزء منها انكشف من صور الأقمار الصناعية. في صفد الحديث عن إصابة قرب مبنى يتبع لوحدة الاستخبارات العسكرية 8200، ولكن أيضا في إحدى الإصابات الحديث عن حزب الله وليس فقط عن إيران، وتحديدا لقاعدة عسكرية قرب مفترق جولاني أو قرب بحيرة طبرية أصيبت وأدت إصابتها إلى اشتعال حريق كبير استمر لعدة أيام بدءا من 10 مارس في تلك القاعدة. وأشارت الصحيفة إلى تزامن هذا الحريق مع بيان كان في حينه لحزب الله تبنى فيه الحزب إطلاق مسيرات نحو تلك القاعدة العسكرية قرب بحيرة طبرية، بالتالي إشارة ولو أنها غير مباشرة إلى أن هذا الهجوم ليس ناتجا عن الصواريخ الإيرانية، إنما متزامن مع بيان لحزب الله تحدث عن استهداف هذه القاعدة. بالمجمل نتحدث عن عدة إصابات ما بين صواريخ إيرانية وأخرى كانت نتيجة مسيرات حزب الله خلال الحرب الأخيرة. واللافت كما ذكرت أن كل هذه الإصابات كانت يعني لم تكن الرقابة العسكرية الإسرائيلية قد سمحت بنشر أي تفاصيل حولها حتى هذه اللحظة على بعد عدة أسابيع من توقف الحرب. وتشير إلى سياق أيضا قد يكون مهم ومرتبط بالسبب خالد، أشارت إلى أن المنظومة الأمنية على خلفية هذه الإصابات تشعر بالانزعاج من عدم طرح ملف الصواريخ البالستية وفق ما أوردته الصحيفة، وهذا الانزعاج تكرر كذلك لكنه يعود الآن مجددا من عدم طرح مسألة الصواريخ البالستية في المفاوضات الإيرانية الأمريكية المباشرة. إسرائيل كانت تولي أهمية كبيرة لهذا الملف ولا يبدو أنه مطروح على طاولة النقاش أمام الإيرانيين.
1: أفادت مصادر لبنانية باستشهاد 4 أشخاص على الأقل وإصابة آخرين جراء غارات شنها الطيران الحربي الإسرائيلي على نقطتين للهيئة الصحية الإسلامية في بلدة حنويه بقضاء صور جنوبية البلاد.
5: قرب قرب قرب لقدام. قرب. باين عندك شيء على البيت؟
1: وخلفت سلسلة الغارات الجوية التي شنتها طائرات الاحتلال في جنوب لبنان خلال الساعات الأخيرة خلفت دمارا واسعا في المنازل والممتلكات بعدة بلدات. إلى ذلك أفادت مصادر رسمية للتلفزيون العربي أن لبنان أعد الملف الذي سيحمله الوفد المفاوض إلى واشنطن، بينما أعلنت الولايات المتحدة فرض عقوبات على 9 شخصيات لبنانية سياسية وأمنية على صلة بحزب الله.
6: مشهد ما بعد الهجمات الإسرائيلية، توثق هذه الصور حالة الخراب والدمار الناتج عن الغارات الإسرائيلية التي استهدفت منازل السكان في عدد من بلدات الجنوب اللبناني. حملة التدمير هذه طاولت المباني السكنية في منطقة السلاطين ببلدة تبنين وبلدتي الريحان بقضاء جزين ودير انطار بالنبطية، إضافة إلى بلدة طيردبا. مستشفى تبنين الحكومي لم يسلم هو الآخر من القصف، غارات إسرائيلية خلفت أضرارا جسيمة بأقسامه في أعقاب استهداف آخر له، يضاف إلى قائمة المستشفيات 16 التي تعرضت للتخريب والتدمير بفعل القصف الإسرائيلي. وزارة الصحة اللبنانية أكدت أن حصيلة العدوان الإسرائيلي ارتفعت منذ مارس الماضي إلى أكثر من 3700 شهيد. وفي ظل هذا التصعيد الإسرائيلي تعول الحكومة اللبنانية على مباحثات واشنطن لوقف القصف الإسرائيلي. آخر الأنباء تشير إلى أن حكومة رئيس الوزراء نواف سلام أنهت كافة تفاصيل الملف الذي سيحمله وفدها المفاوض إلى البنتاغون. وفق الأنباء الواردة من العاصمة بيروت فإن الوفد سيشدد على أولوية الالتزام بوقف إطلاق النار مع حكومة نتنياهو، كما سيناقش احتلالها عدة قرى وضرورة انسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي منها. مساع لبنانية تزامنت مع فرض الولايات المتحدة عقوبات جديدة على شخصيات قالت إنها مرتبطة بحزب الله، وتشمل العقوبات التي أعلنت عنها وزارة الخزانة الأمريكية للمرة الأولى ضباطا في الجيش اللبناني والأجهزة الأمنية.
7: معنى حرية الحركة للعدو الصهيوني غير مقبولة.
6: حزب الله رد على هذا الإجراء الأمريكي وقال إنه رسالة ضغط وتهديد للوفد الأمني اللبناني، داعيا الحكومة إلى عدم إرسال الوفد التفاوضي إلى العاصمة الأمريكية.
1: ومع اتساع المأساة الإنسانية جنوبا، شيعت بلدة دير قانون النهر 9 شهداء من عائلة واحدة قتلهم الإسرائيليون في المجزرة التي ارتكبها الاحتلال وأودت بحياة 13 شخصا بينهم أطفال ونساء. مشهد يختصر كلفة الحرب على المدنيين فيما تتزايد التحذيرات من اتساع رقعة التصعيد.
8: لم يتمكن المسعفون من انتشال جثامين جميع الشهداء الذين قضوا في مجزرة دير قانون النهر. من أصل 13 شهيدا انتشل المسعفون 10 شهداء فقط. والآن دير قانون النهر، هذه البلدة تودع 9 من عائلة واحدة بينهم 5 أطفال و3 نساء. هكذا تكون مراسم التشييع في البلدات المعرضة للخطر في جنوب لبنان. بعض البلدات لا يتمكن المواطنون من نقل شهدائهم لدفنهم فيها لأنها عرضة للقصف وللاعتداءات، ولأن الوصول إليها صعب بسبب الظروف الأمنية والعسكرية ونتيجة الاعتداءات الإسرائيلية، وبالتالي يوضع الشهداء في مقابر تسمى الوديعة. دير قانون النهر ورغم تعرضها وإمكان تعرضها للخطر وللقصف الإسرائيلي والدمار باد في بعض أجزائها، إلا أن مراسم التشييع أجريت داخل البلدة بحضور مختصر جدا وبوقت قليل جدا. تم نقل جثامين الشهداء 9 من عائلة واحدة من صور إلى دير قانون النهر من أجل تشييعهم ومن أجل وداعهم، ولا تزال فرق الإسعاف تحاول الوصول إلى الجثامين الشهداء 3 الذين لازالوا تحت ركام المبنى المؤلف من 3 طبقات الذي أغار عليه الاحتلال الإسرائيلي بعد ظهر يوم الثلاثاء، ما أدى إلى مجزرة كبيرة في دير قانون النهر. من دير قانون النهر، إدمون سيسين، التلفزيون العربي.
1: نقل موقع ولا الإسرائيلي عن مصادر عسكرية أن ضباطا كبارا يقدرون أن توسيع العمليات العسكرية بات وشيكا بهدف تحييد مشغلي مسيرات حزب الله، لكن وسائل إعلام إسرائيلية تحدثت في المقابل عن حالة إرباك داخل الجيش مع تصاعد انتقادات الضباط والجنود لطبيعة العمليات ولغياب الأهداف الواضحة للحرب في الجنوب اللبناني.
9: مسيرات الألياف الضوئية تربك الجبهة. المستويان الإسرائيليان السياسي والعسكري في حالة تخبط. حزب الله يخلط الأوراق بمسيراته الاستراتيجية، وبعملية نوعية جنوبية لبنان يتمكن الحزب من اصطياد قائد لواء المدرعات 401 وإصابته بجروح خطيرة، إضافة إلى جنود آخرين. موقع والا الإسرائيلي قال إن حزب الله هاجم مبنى كان يصنف على أنه موقع آمن، وبحسب الموقع تمكن الحزب من جمع معلومات استخبارية وتتبع حركة الجنود وتحديد مكان وجود الضابط. حالة من السخط والتململ تسود المؤسسة العسكرية الإسرائيلية على جبهة جنوب لبنان، هكذا وصفت صحيفة إسرائيل هيوم ما نقلته عن ضابط كبير في الجيش. مواصلة الحزب تنفيذ عمليات ضد نقاط تمركز الجيش الإسرائيلي خلقت حالة من الإحباط في صفوف العسكريين في ظل ارتفاع عدد الإصابات الناتجة عن هجمات المسيرات. أصوات داخل الجيش بدأت تطالب بالسماح بالعمل بحرية في الجنوب أو الانسحاب، في إشارة إلى القيود المفروضة على العمليات العسكرية لا سيما من الجانب الأمريكي الذي يحد من عمليات إسرائيل في بيروت والبقاع. وبحسب الصحيفة يقول الضباط إنه لا يوجد وقف فعلي لإطلاق النار، وعلى الأرض ما يحصل هو عدم قدرة الجيش على استخدام كامل قوته. وفي ظل هذا الإرباك بين المستويين العسكري والسياسي يظهر شرخ بين القيادة العسكرية وضباط الجيش الذين يقولون إنهم باتوا لا يفهمون استراتيجية القيادة، ويصف الضباط الوضع في لبنان بالمعقد ويقولون إن المهمة الأساسية الموكلة إليهم أصبحت هدم المنازل في القرى اللبنانية.
1: قدر وزير المالية اللبناني خسارة بلاده بسبب العدوان الإسرائيلي عليها بنحو 20 مليار دولار. وقال الوزير ياسين جابر إن من المتوقع أن يفضي العدوان إلى انكماش الاقتصاد اللبناني هذا العام بنحو يتراوح بين 7 و10%. وتسبب العدوان الإسرائيلي في تدمير واسع لقطاعات اقتصادية لبنانية على رأسها قطاع الزراعة في جنوب لبنان. احتلت منطقة صغيرة في صحراء النجف بالعراق واحتلت فجأة صدارة الأخبار الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران بعد تواتر تقارير صحفية غربية عن إقامة قاعدة عسكرية سرية فيها يرجح أنها إسرائيلية. لم تكن هذه التقارير وحدها ما أشر على إنشاء هذه القاعدة في وادي حامر، وإنما أيضا صور وقمار صناعية حللها فريق مصبار أظهرت ما يبدو نشاطا عسكريا حثيثا بدأ أواخر فبراير الماضي واستمر لنحو 10 أيام.
10: مطلع مارس الماضي وثقت صور فضائية آثار مسار أرضي ومرافق مؤقتة غربي النجف في العراق أنشئت واختفت خلال أيام. تقاطعت الصور مع تقرير لوول ستريت جورنال عن موقع إسرائيلي وتقارير لاحقة عن قاعدتين وأيضا مع واقعة قصف قوة تمشيط عراقية. المعطيات التي أتيحت لفريق مصبار دفعت إلى تركيز التحقيق على وادي حامر باعتباره مكانا توفرت فيه مؤشرات بصرية قابلة للتحقيق لنعرف كيف بدأت أعمال التمهيد وما طبيعة المسار ولماذا اختفت المرافق سريعة. حدد فريق مصبار منطقة بحث أولي مساحتها 150 كيلومترا مربعا ضمن نطاق أوسع من ناحية صحراء النخيب غربي العراق ومساحتها 48,000 كيلومتر مربع. داخل هذه المنطقة أظهرت صور فضائية تغيرات لافتة في موقع في حدود النطاق الصحراوي للنخيب على بعد 180 كيلومترا إلى الغرب من مدينة النجف عند الإحداثيات التقريبية التالية قرب منشأة يرجح أنها قاعدة عسكرية قديمة. تتركز التغيرات في قاع ممر مائي جاف اسمه وادي حامر، حيث أظهرت صور سنتلن 2 أعمال تسوية وتمهيد بدأت بعد 24 من فبراير عند الإحداثيات التقريبية التالية. صور 3 مارس أظهرت اكتمال شكل مسار توافقت هيئته العامة مع مهبط أو مدرج ميداني. في صور لشركة بلانيت في 2 مارس نلاحظ أعمال تمهيد متقدمة ومرافق مؤقتة قد تكون ملاجئ خفيفة أو معدات دعم، إضافة إلى 7 أجسام تتوافق أبعادها وطريقة اصطفافها مبدئيا مع مروحيات أو معدات كبيرة. هذه القراءة التي يتعامل معها فريق مصبار احتياطا كمجرد ترجيح بصري تتقاطع مع روايات صحفية عن رؤية مروحيات وعن نشاط ميداني. نيويورك تايمز مثلا نقلت عن أقارب الراعي عوض الشمر الذي قتل بعد دخوله حدود موقع يشتبه في ارتباطه بالقوة الأجنبية حديثهم عن مروحية قصفت شاحنته. تظهر المقارنة بين صور 2 و3 مارس اختفاء المرافق، لكن آثار الحركة على المسار الممهد وفي محيطه لم تزل، وهي تتوافق مع حركة مركبات أو معدات وربما طائرات. قارن مصبار شكل المسار في صور 6 مارس بنماذج مهابط ميدانية مؤقتة، فتشابهت البنية العامة خصوصا الامتداد ومناطق الحركة الجانبية ونقاط الالتفاف، لكن المقارنة مجرد قرينة شكلية. أما في صور 5 أبريل فتختفي معظم آثار المسار ربما لهطول أمطار. في 4 مارس تداولت حسابات إيرانية أنباء إنزال جوي في بادية النجف، وبعدها تناقلت وسائل إعلام عراقية خبر تمشيط أجرته قوة عراقية تعرضت لقصف من الجو انتهى بمقتل جندي. اتهم الجيش الأمريكي بالحادثة، لكن القيادة الأمريكية الوسطى نفت تنفيذ إنزال في صحراء النجف. وفي 12 مايو تحدث رئيس خلية الإعلام الأمني في العراق للتلفزيون العربي عن قوة مجهولة رصدت في صحراء النجف في 2 مارس. وفي 12 من مايو أيضا أكد رئيس أركان الجيش العراقي عبد الأمير يار الله أن الوحدة العراقية قصفت أثناء التمشيط في 4 مارس وبلغت الموقع في اليوم التالي ولم تعثر على أثر للقوة المتسللة. التلفزيون العربي حصل على صور لآثار استهداف مركبة وبقايا ذخيرة أظهر فحص إحدى قطعها ملصقا تالفا نقرأ عليه عبارات مثل guided missile و AGM-11 ومنوف تسلسل يتوافق جزئيا مع صاروخ AGM-114 هيلفاير الأمريكي الذي حصلت إسرائيل على 300 قطعة منه العام الماضي. تزامن ذلك مع تصريحات لقائد سلاح الجو الإسرائيلي اللواء تومر بار تحدث فيها عن مهام تلهب خيال المرء على حد وصفه تنفذها وحدات خاصة. وقوع وادي حامر في صحراء النخيب يصعب نظريا رصد النشاط الميداني المؤقت فيه أو إدراكه سريعا، إضافة إلى القرب نسبيا من حدود إيران. حسب صور 6 و8 مارس بلغ طول المسار الممهد نحو 1700 متر بعرض نحو 50 مترا، أبعاد تتوافق مع استخدامات محدودة كتشغيل طائرات نقل تكتيكية أو مروحيات. قدرة بعض الطائرات على العمل من مسارات ترابية قصيرة نسبيا تحكمها خصائص فنية كالإطارات منخفضة الضغط التي تقلل غوص العجلات في التربة والأجنحة القادرة على توليد قوة رفع عند سرعة منخفضة. تملك إسرائيل طائرات نقل عسكري من عائلة CA-130 هيركيلز القادرة حسب الحمولة وحالة السطح على العمل من مدارج قصيرة أو غير معبدة نسبياً تشبه مسار وادي حامر، وتستطيع أن تنقل إلى مواقع معزولة معدات ثقيلة لأعمال التسوية والتمهيد مثلاً. وادي حامر الواقع في قاع واد جاف ومنبسط نسبياً ملائم لأعمال التمهيد السريعة. في 2011 عرض سلاح الجو الإسرائيلي نموذجاً لوحدات متخصصة في تجهيز مهابط ترابية مؤقتة تشبه ما ظهر في صور وادي حامر من حيث اختيار منطقة مفتوحة وتمهيد مسار أرضي ووجود مرافق مؤقتة تسمح مثلاً بتشغيل طائرات CA-130. لا تكشف الصور كل ما جرى، لكن المؤشرات المتراكمة تجعل فرضية إقامة موقع مؤقت في صحراء النخيب أقوى من مجرد روايات صحفية. ويبقى السؤال الأهم، هل أخلي الموقع لانتهاء مهمته أم لانكشافه؟ في الحالتين يسلط ما حدث الضوء على هشاشة حسابات السيادة والأمن في بعض البلدان ويميط جزءاً من اللثام عن طبيعة العمليات السرية في هذه الحرب.
1: في قطاع غزة يتواصل سقوط الضحايا جراء القصف الإسرائيلي في حين تتفاقم الكارثة الإنسانية والصحية في القطاع المحاصر، فقد استشهدت سيدة فلسطينية برصاص الاحتلال شرقية مدينة دير البلح وسط القطاع، ونقل جثمان الشهيدة إلى مستشفى شهداء الأقصى حيث ألقى ذووها نظرة الوداع عليها. هذا وتوغلت قوات الاحتلال شرقية دير البلح وشرعت في أعمال تدمير وتجريف لمنازل المواطنين بعد إجبارهم على الخروج منها. وفي شمال القطاع أفادت مصادر طبية أن فتى فلسطينيا استشهد وأصيب آخران جراء هجوم شنته مسيرة إسرائيلية على تجمع لمدنيين في مشروع بيت لاهيا. انتشلت الطواقم الطبية في قطاع غزة جثماني فلسطينيين قتلهما جيش الاحتلال الإسرائيلي غربي مدينة رفح قبل أيام. وأفادت مصادر طبية أن الاحتلال استهدف سائقي شاحنتين قرب معبر كرم أبو سالم ومنع الوصول إليهما. وفي موازاة القصف ونقص الإمدادات يواجه القطاع الصحي في غزة خطر انهيار جديد، فالمستشفيات مهددة بتوقف محطات إنتاج الأكسجين إذا استمر الاحتلال في منع إدخال قطع الصيانة والزيوت الخاصة بها.
11: أنفاس هؤلاء الأطفال مرهونة باستمرار تدفق الأكسجين إلى هذه الأجهزة، فقسم الأطفال الخدج واحد من الأقسام الحيوية والحساسة التي يحتاج الأكسجين من المحطات المخصصة بشكل أساسي.
12: الأطفال الغدج طبعاً الأكسجين مهم جداً لهم، لأنه أساساً الرئتين عند الأطفال الغدج غير مكتملتين، فالأكسجين وعندهم صعوبة في الحصول على الأكسجين بشكل طبيعي. فالأكسجين بيدعم الرئتين، أول شيء بيدعم الرئتين، بيحسن وظيفة الرئتين وبيدعمها وبيساعدها على التنفس بشكل أحسن. نقص الأكسجين طبعاً بيعمل تلف في الدماغ وبقية الأعضاء.
11: في أقسام أخرى يجتمع على المرضى نقص الدواء وشح الأكسجين وآلام لا تنتهي. من وجد لنفسه أنبوبة فقد ظفر. الحاج شهد كوارع واحد من هؤلاء، وهو على هذه الحال

0: أثر التوقف على وقع منع الاحتلال إدخال معدات الصيانة الخاصة بها منذ 7 أكتوبر. ومنذ بدء الحرب تعمل المحطات على مد الأقسام بالحد الأدنى منه في ظل تدمير معظمها.
1: منذ بداية الحرب الإسرائيلية في 7 أكتوبر على قطاع غزة، خرجت العديد من محطات الأكسجين عن الخدمة، حيث كان يعمل 33 محطة على مستوى القطاع. حالياً لا يزيد العدد عن 10 محطات، مما أدى عجز شديد في إمدادات محطات الأكسجين، مما يزيد العبء علينا عدم توفر محطات أكسجين جديدة، وعدم توفر قطع غيار، وعدم توفر الزيوت والفلاتر التي تضمن استمرار عمل محطات الأكسجين.
0: توفر قطع الصيانة مشكلة تعاني منها المحطات، لكنها ليست الوحيدة، فضعف إمدادات الكهرباء بفعل تعطل المولدات الكهربائية ومنع إدخال زيوتها تحد آخر ضمن سلسلة لا تنتهي من العوائق والمشكلات.
2: ما إن تتوقف هذه المحطة وتخلو أنابيبها من الأكسجين، سنكون أمام كارثة صحية حقيقية، واقع من التعقيدات يفرضه الاحتلال الإسرائيلي على كل مناحي حياة الفلسطينيين في القطاع، مع استمراره في التنصل من استحقاقات وقف إطلاق النار. من جنوب قطاع غزة، أحمد البطة، التلفزيون العربي.
3: حذرت 3 منظمات دولية غير حكومية، من بينها منظمة أوكسفام، حذرت من أن الوضع الإنساني في غزة لا يزال كارثياً بعد أكثر من 6 أشهر على تبني الأمم المتحدة قراراً يؤيد خطة ترامب للسلام في القطاع. وقالت أوكسفام إن إسرائيل تواصل منع إدخال الإمدادات الأساسية مثل الكميات الكافية من الغذاء والإمدادات الطبية تحت وطأة الانهيار الكامل للنظام الصحي في غزة. قال الممثل السامي لغزة في مجلس السلام نيكولاي ملادينوف في جلسة لمجلس الأمن الدولي إن نزع سلاح حماس هو السبيل الوحيد لإعادة إعمار القطاع وانسحاب القوات الإسرائيلية. وطالب ملادينوف المجلس الدولي باستخدام كافة الوسائل لحث حركة حماس على قبول خريطة الطريق دون مزيد من التأخير، إلى جانب حث إسرائيل على الوفاء بالتزاماتها بموجب اتفاق وقف إطلاق النار.
4: أريد أن أكون واضحا بشأن المخاطر المترتبة على عدم التحرك. المخاطرة تكمن في أن يصبح الوضع الراهن المتدهور أمرا دائما. قطاع غزة منقسم، وحركة حماس تفرض سيطرتها العسكرية والإدارية على 2 مليون نسمة يقطنون في مساحة تقل عن نصف مساحة الإقليم، ومن المرجح أن يظل هؤلاء عالقين وسط الركام معتمدين على المساعدات دون أي عملية إعادة إعمار حقيقية.
3: من جهتها قالت تامي بروس نائبة المندوب الأمريكي لدى الأمم المتحدة إن نزع سلاح حماس هو الخطوة الأساسية الأولى التي ستؤدي إلى إحلال السلام في غزة. وأضافت بروس خلال جلسة مجلس الأمن الدولي أن تجاوز العقبات الحالية أمر ممكن من خلال العمل مع الشركاء لإزالة التطرف من القطاع على حد وصفها.
5: يجب نزع سلاح حماس، نقطة انتهى. هذه هي الخطوة المهمة التالية لتحقيق سلام دائم وفق ما حددته خطط الرئيس ترامب للسلام التي أقرها هذا المجلس في قراره رقم 2803. هذا يتضمن التدمير النهائي لكل البنية التحتية العسكرية والإرهابية والهجومية، بما فيها طبعا الأنفاق ومنشآت إنتاج الأسلحة.
3: أكد المندوب الفلسطيني لدى الأمم المتحدة رياض منصور على ضرورة إلزام إسرائيل بالتقيد باتفاق وقف إطلاق النار. وقال منصور خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي أن القيادة الفلسطينية ملتزمة بالعمل على إنجاح خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بهدف إنهاء المعاناة التي يعيشها أكثر من 1 مليون فلسطيني في قطاع غزة.
6: لا شيء يمكن أن يبرر العقاب الجماعي بحق أكثر من 1 مليون فلسطيني. المساعدات الإنسانية ليست مشروطة ولا يمكن أن تستخدم للضغط أو أن تحول إلى سلاح حرب. المعابر يجب أن تفتح وتبقى مفتوحة، والمساعدات يجب أن تتدفق بمستويات كافية بما فيها الاحتياجات الماسة إلى المأوى والأدوية والطعام والمعدات الضرورية لإزالة الركام واستعادة الخدمات الأساسية. يجب عدم التسامح مع التأخير، ويجب رفع العراقيل.

0: رحلت سلطات الاحتلال الإسرائيلي جميع الناشطين الأجانب الذين احتجزتهم قواتها من أسطول الصمود العالمي لكسر الحصار عن غزة ليصلوا إلى تركيا عقب استنكار دولي واسع بشأن معاملتهم أثناء احتجازهم.
1: بعد أحدث محاولات لكسر الحصار على غزة وفي حادثة مشابهة لما جرى الشهر الماضي، ترحل إسرائيل متضامنين مع قطاع غزة بعدما احتجزتهم ونكلت بهم في مشاهد أثارت غضبا عالميا. قرابة 430 ناشطا كانوا على متن أسطول الصمود اعتقلتهم سلطات الاحتلال أثناء إبحارهم نحو غزة، وصلوا إلى تركيا عقب اعتراض سفنهم قبالة سواحل قبرص. الناشطون أقلتهم ثلاث طائرات تركية من مطار رامون الإسرائيلي إلى مطار أتاتورك في اسطنبول ضمن رحلات نظمتها وزارة الخارجية، ولدى وصولهم إلى تركيا لقي مناصرو غزة استقبالا حاشدا من داعمين لهم، رفع كثيرون منهم العلم الفلسطيني.
2: لقد عشنا هنا نسخة بائسة للغاية من إسرائيل، تلك التي نسمع عنها ونقرأ عنها في الأخبار، لكن أن نعيشها بأنفسنا هو أمر مختلف تماما. لقد تعرضنا للضرب والتعذيب والتجريد من الإنسانية بشكل ممنهج، وتذوقنا قليلا مما يعانيه الفلسطينيون يوميا، بعضهم يقضي سنوات في الاعتقال.
3: تم اقتيادنا إلى سفينة سجن، ثلاث سفن على ما أظن، في أحداها أصيب 35 شخصا بكسور في أضلاعهم. قال البعض إن ما لا يقل عن 12 حالة اعتداء جنسي وقعت، صعق بعضنا بالكهرباء، أما أنا شخصيا فقد تم تقييدي بالأصفاد حتى فقدت الإحساس بيدي.
1: المبادرة الثالثة منذ مطلع العام لكسر الحصار البحري عن غزة انتهت قصتها، لكن إصرار المتحمسين على إنجاز المهمة ما زال متواصلا، خاصة بعد التنديدات الدولية بإهانة إسرائيل ناشطي أسطول الصمود.
0: أحرق مستوطنون أراضي مزروعة بالقمح في السهل الشرقي لقرية المغير شمال شرق رام الله وسط الضفة الغربية. وقالت مصادر للتلفزيون العربي إن الأهالي عملوا على إخماد الحرائق المشتعلة في الأراضي المزروعة والسيطرة عليها بعد هجوم المستوطنين. وأفادت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان للتلفزيون العربي أن المستوطنين نفذوا أكثر من 2400 هجوم واعتداء في الضفة الغربية منذ مطلع هذا العام. يعاني الفلسطينيون في تجمع أبو فزاع البدوي قرب قرية الطيبة شرق رام الله من تصاعد اعتداءات المستوطنين بعد إقامة 5 بؤر رعوية قبالة منازلها منذ نحو 20 يوما. أهالي التجمع البالغ عددهم 110 أفراد يحذرون من أن هدف التضييقات الممنهجة هو تهجيرهم من أرضهم لصالح التوسع الاستيطاني.
4: عجلة الحياة متوقفة هنا عند تجمع أبو فزاع البدوي شرقي قرية الطيبة، فلا الأطفال في مدارسهم ولا الرجال في أعمالهم، وكلهم تحولوا إلى لجان حراسة بعد وصول المستوطنين إلى سياج أرضهم وعتبات منازلهم.
5: يعني تخريب متعمد بأي طريقة بيقدر فيها، شو بيقدر بخرب بخرب، هذا اللي بصير قاعد من 20 يوم. إحنا ليل نهار زي ما أنتوا شايفين، هيك صورت الشباب كيف متحاطين التجمع، مقسمين حالنا في التجمع، هاي هي حياتنا، إلنا 20 يوم، هاي هي حياتنا وهاي المعاناة اللي بنعاني منها.
4: حتى كلب الحراسة بح صوتها، فالمستوطنون يضايقون العائلة على مدار الساعة ويحاصرون 110 أفراد داخل منازلهم، كما قطعوا المياه عنهم بعد إقامة 5 بؤر قبالتها، تضاف إلى نحو 200 بؤرة أقيمت في السنوات الثلاث الماضية.
6: حاول يزيدوا أكثر مشان كيف أني أنا أروح من هذا المكان، هذا ما بطلع منه ما بروح منه، هذا المكان خلي أولدنا فيها وانتبتنا وإن شاء الله نظل ثابتين وصابرين.
4: سكان 80 تجمعاً بدوياً هجروا منذ 7 أكتوبر بسبب هؤلاء المستوطنين الذين ساهموا بمصادرة نحو 70,000 دونم من الضفة الغربية، ونفذوا 11,500 هجوم في 3 أعوام وفق معطيات هيئة مقاومة الجدار والاستيطان.
7: في موقف نكبة حقيقي في كل الفلسطيني، الكرة الفلسطينية والتجمعات البدوية تحت نكبة حقيقية بتقودها إرهاب دولة منظم، من أصغر طفل موجود هون لحد نتنياهو رأس الهرم والإجرام.
4: يرتدي هذا المستوطن كوفية الفلسطيني بدون حرج، فهو لا يفرض هو وحكومته ضما زاحفا على الأرض بهدف سرقتها، بل يسرق تراثه أيضا.
8: استخدام الاستيطان الرعوي أداة لتهجير الفلسطينيين ليس جديدا، لكن الجديد أن عدوان المستوطنين وصل إلى نقطة المسافة صفر في مواجهة بين مستوطنين يتلقون دعما رسميا وعائلات فلسطينية تملك هذه الأرض وتتعهد بحمايتها حتى آخر رمق. كريستين ريناوي، التلفزيون العربي، شرقي رام الله.
0: استدعت وزارة الخارجية الموريتانية سفيرة مالي لدى نواكشوت إثر احتجاجات نظمت قرب السفارة الموريتانية في باماكو، وشهد محيط السفارة احتجاجات تضمنت هتافات تدعو لاقتحام السفارة واستهداف محال التجار الموريتانيين في الأراضي المالية. يأتي هذا التطور في خضم التوتر المتصاعد بين باماكو ونواكشوت الذي بدأ يظهر للعلن. علقت محكمة في أنقرة نشاط القيادة المنتخبة لحزب الشعب الجمهوري، وقررت إلغاء نتائج انتخابات الحزب لعام 2023 وإعادة تنصيب كمال كيلجار أوغلو رئيسا للحزب وفقا لوكالة الأناضول. واعتبر مسؤول بارز في الحزب أن قرار المحكمة إعادة تعيين الزعيم السابق كيلجار أوغلو يعد محاولة انقلابية، ويأتي القرار بعدما حقق الحزب فوزا واسعا في الانتخابات المحلية في مارس 2024، بينما لا يزال رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو موقوفا على خلفية قضايا فساد ينفيها. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة سترسل 5000 جندي إضافي إلى بولندا دون أن يوضح هل يقصد بذلك الانتشار الذي كان مخططا له. وأضاف ترامب في منشور على منصته تروث سوشيال أن قراره يستند إلى علاقته بالرئيس البولندي كارول ناوروتسكي. قالت وزارة الدفاع الروسية أن موسكو نقلت ذخائر نووية إلى منشآت التخزين الميدانية في روسيا البيضاء في إطار تدريبات ضخمة على الأسلحة النووية. وقال الرئيس الروسي إن استخدام الأسلحة النووية ليس إلا ملاذا أخيرا.
9: على درب التصعيد يمضي النزاع بين روسيا والغرب، فالحرب بين موسكو وكييف لم تعد محصورة في حدود البلدين، هي معركة صراع وجودي، تقول موسكو التي أخرجت مجددا جزءا من ترسانتها النووية ضمن مناورات مع حليفتها بيلاروسيا ليست الأولى من نوعها. نقلت روسيا بموجبها ذخائر نووية إلى منشآت تخزين ميدانية في بيلاروسيا ضمن تدريبات ضخمة على الأسلحة النووية، كما شملت تدريبات لاستلام ذخائر خاصة لمنظومة الصواريخ التكتيكية المتنقلة إسكندر أم التي يبلغ مداها 500 كيلومتر ويمكنها حمل رؤوس حربية تقليدية أو نووية. تصعيد يعيد إلى الأذهان تهديدات متكررة للرئيس الروسي بالاحتكام إلى القوة النووية ردا على الدعم العسكري الغربي المتصاعد لأوكرانيا. المناورات الروسية البيلاروسية استنفرت ردا أوكرانيا عاجلا، فقد أعلن زيلنسكي اعتزام كييف إرسال تعزيزات إلى مناطقها الشمالية وتكثيف الضغط الدبلوماسي على بيلاروسيا لمواجهة خطط روسية لشن هجوم جديد في اتجاه تشيرنيهيف كييف.
10: ناقشنا بالتفاصيل ما يحدث حاليا في اتجاه منطقة بيلاروس بريانسك، فمن هناك يدرس الروس سيناريوهات لشن هجمات إضافية على أوكرانيا ضد المناطق الشمالية وقطاعي تشيرنيهيف وكييف. نحن نعمل بالفعل على تعزيز دفاعاتنا في هذه القطاعات.
9: تحذيرات ردت عليها الخارجية الروسية بالقول إن زيلنسكي يرغب في تصعيد الحرب بين البلدين. تداعيات التصعيد العسكري امتدت مجددا إلى دول الجوار الغربي لروسيا، فدول البلطيق الثلاث ليتوانيا وإستونيا ولاتفيا مدعومة بحلفائها في حلف الناتو اتهمت روسيا بتحويل مصاري مسيرات أوكرانية عن أهدافها في روسيا لتدخل المجال الجوي للاتفيا وليتوانيا، ما دفع وزير الخارجية الإستوني إلى دعوة حلف شمال الأطلسي لأن يثبت لموسكو قدرته على اختراق منطقة كالينغراد الروسية. تصريحات اعتبرها الكرملين ضربا من الجنون، محذرا بأن الجيش الروسي يراقب المسيرات التي تحلق في أجواء دول البلطيق ويعمل على صياغة رد مناسب. تصعيد متواصل على كل الجبهات ينذر بإطالة الحرب في أوكرانيا ويجعل الخيار العسكري الأكثر حسما، بينما يخمد صوت الدبلوماسية المنشغل بالتطورات في إيران.
0: في حين يواصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب البحث عن مخرج للحرب على إيران، رأت صحف أجنبية أنه وصل إلى مفترق طرق، والتهديدات التي يواصل التلويح بها باتت تفقد أهميتها، معتبرة أنه في حال فشل في التوصل إلى اتفاق فإن الخيارات المتاحة أمامه تحمل جميعها درجة عالية من المخاطر.
11: صحيفة وول ستريت جورنال استعرضت في افتتاحيتها الحلول المتاحة أمام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن إيران، مشيرة إلى أنه يواجه قرارات صعبة بشأن الحرب على إيران، حيث يعجز الرئيس عن الإجابة على السؤال المتكرر والمتعلق بما سيفعله إن لم تثمر المفاوضات، واعتبر أن التهديدات التي كررها ترامب ضد إيران باتت تفقد جدواها، ويبدو أن إيران لا تصدقها، وفي حين رأت أنه إذ لم يكن التوصل إلى اتفاق جيد ممكنا فلن يكون أمامه خيار يذكر سوى استئناف العمليات العسكرية. أضافت الصحيفة أن كل الخيارات المتاحة أمام ترامب تحمل درجة عالية من المخاطر على الولايات المتحدة والمنطقة والعالم، لكنها الخيارات الوحيدة أمامه. في موقع بلومبرغ الأمريكي انتقد أندرياس كلوث اتفاقية وقف إطلاق النار الهش التي أعلن عنها ترامب سواء في إيران أو لبنان أو غزة، معتبرا أن الاتفاقيات الناجحة تستغرق عادة وقتا وتتطلب صبرا وخبرة دقيقة من جانب الوسطاء، لافتا إلى أنه بعد دراسة 42 اتفاقية سلام شاملة بين عامي 1989 و2018 وجد باحثون من جامعة نوتردام أن نجاحها يتطلب في المتوسط 1570 يوما من المفاوضات التفصيلية، إلا أن العديد من اتفاقيات وقف إطلاق النار الحديثة بما في ذلك تلك التي حاول ترامب إبرامها فشلت بسبب نقص الخبرة الفنية والوساطة الموثوقة، حيث يعطي بعض القادة الأولوية للإعلانات قصيرة الأجل على حساب جهود السلام الطويلة الأجل، وفي حين أشار إلى أن مفهوم وقف إطلاق النار فقد معناه، أوضح محللون أن الوضع الراهن في الشرق الأوسط على سبيل المثال هو هدوء نسبي لكن لا يمكن تعريفه بوقف إطلاق نار. وخلص الكاتب إلى أن في الصراعات الكبرى بدءا من الشرق الأوسط وصولا إلى أوكرانيا لم تعد الهدنة تعني خوض مساع طويلة وشاقة لتحقيق السلام، بل أصبحت مجرد إعلانات تتصدر الأخبار. مع توالي ردود الفعل الدولية المنددة بطريقة تعامل وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير مع نشطاء أسطول الصمود المتجه إلى قطاع غزة بعد انتشار مقاطع مصورة تظهر احتجازهم وإهانتهم، رأى مراسل صحيفة لوفيغارو الفرنسية أن هذا المقطع المصور يجسد استراتيجية بن غفير المتطرفة القائمة على الاستفزاز المستمر، وهي استراتيجية تغذيها سوابقه الجنائية. وبينما أشار إلى أن الفيديو يزيد من عزلة إسرائيل دبلوماسيا، لفت إلى أنه بالنسبة لبن غفير تبدو هذه الحادثة محسوبة بدقة، إذ تأتي بالتزامن مع انطلاق الحملة الانتخابية البرلمانية وهدفه مزدوج: أولا ترسيخ صورته كزعيم متطرف مقتنع بأن إسرائيل لم تعد بحاجة لتبرير تصرفاتها في مواجهة الانتقادات الدولية، ودفع بقية اليمين إلى تبني موقفه. ثانيا هذه الوحشية يريد من خلالها تعزيز شعبيته، وفي حملة يسعى فيها كل حزب إلى إثبات حرصه على الأمن والسيادة على أفضل وجه، يحاول بن غفير فرض أفكاره لكن من شأنها أن تزيد من عزلة إسرائيل على الساحة الدولية. نعود إلى صحيفة وول ستريت جورنال التي توقفت عند الاتهامات بالقتل التي وجهها القضاء الأمريكي لرئيس الكوبي السابق، معتبرة أن ترامب يطبق الأساليب نفسها التي استخدمها للإطاحة بالرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو لإجبار الحكومة في هافانا على الاستسلام، وأضافت أن المسؤولين الأمريكيين يبحثون عن شخصيات نافذة في الحكومة الكوبية على أمل التوصل إلى اتفاق معها كما فعلوا في فنزويلا. كما لفت إلى أن ترامب يراهن على إجبار الحكومة في كوبا على التنحي عن السلطة لكي يحقق بذلك رغبة العديد من الأمريكيين الكوبيين، وتتويجا لسبعة عقود من العداء بين واشنطن وهافانا، إلى أن الاختلاف بحسب الصحيفة بين كوبا وفنزويلا يبدو جذريا، فعلى عكس كاراكاس تغيب المعارضة بشكل شبه تام في هافانا فضلا عن وجود علاقة متينة للغاية بين الحزب الحاكم والقوات المسلحة في هافانا، ما يعقد أحلام ترامب بتحقيق اختراق أمني. في ملف حرب أوكرانيا، تحدث سام سكوف عن إحباط موسكو وكييف من الوساطة الأمريكية، مشيرا إلى أنه رغم الجهود الحثيثة لم يحرز تقدم يذكر، فروسيا ترفض التنازل عن مطلبها بالسيطرة الكاملة على منطقة دونباس، في حين أثبت الجانب الأمريكي عدم رغبته أو عجزه عن الضغط على أوكرانيا للتخلي عنها. ونقل عن دبلوماسي أوروبي أن الولايات المتحدة تعتقد أن روسيا ستستولي في النهاية على دونباس، مما سيفتح الطريق أمام اتفاق سلام يتم التفاوض عليه. وأضاف أنه وسط حالة من خيبة الأمل المتبادلة الواضحة تجاه الوساطة التي تقودها الولايات المتحدة، أعربت كل من أوكرانيا وروسيا عن انفتاحهما على تولي أوروبا زمام المفاوضات، ولكن يبقى من غير الواضح ما إذا كان بإمكان أوروبا أن تنجح، حيث تعثرت الولايات المتحدة، إلا أنه وفق ما يرى محللون على الأقل لن يتبع الأوروبيون نفس أساليب ترامب ويمارسون ضغوطا على أوكرانيا كون روسيا هي المعتدية.

0: نواصل هذه التغطية مشاهدينا من التلفزيون العربي للتطورات في الشرق الأوسط مع تلويح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باتخاذ إجراءات وصفها بالجذرية إذا لم تتخلى إيران عن برنامجها النووي. بدوره قال وزير الخارجية ماركو روبيو إن فرض نظام لتحصيل الرسوم في مضيق هرمز سيجعل التوصل إلى اتفاق دبلوماسي مع إيران أمرا غير ممكن.
1: تصعيد أمريكي جديد يضغط على مسار المفاوضات مع إيران، ورسائل متبادلة بين التهديد والوساطة، بينما تتسع فجوة الخلاف حول الملف النووي ومضيق هرمز. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لوح باتخاذ إجراء جذري ضد إيران إذا لم تتخلى عن برنامجها النووي.
2: كما قلنا سنحصل على مخزون إيران من اليورانيوم عالي التخصيب، لسنا بحاجة إليه ولا نريده، ربما ندمره بعد الحصول عليه، لكننا لن ندعهم يحتفظون به.
1: لهجة واشنطن التصعيدية امتدت أيضا إلى ملف مضيق هرمز. وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو حذر من أن أي نظام لفرض رسوم على الملاحة في المضيق سيقضي على فرص التوصل إلى اتفاق دبلوماسي مع طهران، لكن روبيو تحدث في المقابل عن تقدم وإيجابية في المحادثات.
3: هناك بعض التقدم في المفاوضات مع إيران، ونأمل أن تفضي الوساطة الباكستانية إلى نتيجة، وأعتقد أن الباكستانيين سيتوجهون إلى طهران، لذا آمل أن يدفع ذلك المحادثات قدما بشكل إضافي.
1: وفي طهران تتضح أكثر ملامح الموقف الإيراني من المفاوضات. وسائل إعلام إيرانية نقلت عن مصادر مطلعة أن طهران ترفض بشكل قاطع المطلب الأمريكي المتعلق بنقل مخزون اليورانيوم عالي التخصيب بنسبة 60% إلى خارج البلاد. كما نقلت وكالة رويترز عن مصدرين إيرانيين كبيرين أن المرشد الإيراني مجتبى خامنئي أصدر توجيها بعدم نقل مخزون اليورانيوم عالي التخصيب إلى الخارج باعتباره أحد أبرز نقاط الخلاف في المحادثات مع واشنطن. المصادر تقول إن طهران تعتبر الاحتفاظ بهذا المخزون جزءا من ضماناتها الاستراتيجية في أي اتفاق محتمل. وفي موازاة ذلك تتحرك قنوات الوساطة الإقليمية لمنع انهيار المفاوضات، حيث من المحتمل أن يصل قائد الجيش الباكستاني عاصم منير إلى طهران لإجراء مشاورات مع مسؤولين إيرانيين ضمن مساع باكستانية مستمرة لتعزيز التواصل غير المباشر بين إيران والولايات المتحدة وفق وسائل إعلام إيرانية. وبين التصعيد الأمريكي وتمسك طهران بشروطها تبدو المفاوضات أمام مرحلة أكثر تعقيدا مع تداخل الضغوط العسكرية والسياسية في رسم مسارها المقبل.
0: ألغى قادة الحزب الجمهوري في مجلس النواب فجأة التصويت على مشروع قرار يتعلق بالحرب على إيران، حيث هدد غياب الجمهوريين بهزيمة محرجة للرئيس دونالد ترامب. وقال رئيس لجنة القوات المسلحة في المجلس مايك روجرز إن قادة الحزب الجمهوري سحبوا التصويت بسبب غياب عدد كبير من نوابهم. ورد النائب الديمقراطي عن نيويورك غريغوري ميكس بالقول إن الجمهوريين سحبوا مشروع القرار لأن هناك أصواتا كافية لتمريره. أفادت صحيفة يدعوت حرونوت أن صور أقمار صناعية ظهرت تضرر موقعين في قاعدة رامات ديفيد الجوية نتيجة صواريخ إيرانية. وقالت الصحيفة إن الصور أظهرت أيضا إصابة محتملة في قاعدة تابعة للوحدة 8200 قرب صفد، وأخرى في قاعدة نيفاتيم الجوية بالنقب. كما أشارت إلى اندلاع حريق كبير في قاعدة شمشون يوم 10 من مارس الماضي، وهو اليوم الذي أعلن فيه حزب الله تنفيذ هجوم على القاعدة.
4: يدعوت أحرونوت أشارت مع نشرها لهذا الخبر ولهذه الصور أن ولو أن الصور بالمناسبة كانت مشوشة بعض الشيء، وهذا أيضا يخضع لمعايير تتعلق بالرقابة العسكرية، لكنها أشارت إلى موافقة الرقابة العسكرية على نشر هذه التفاصيل في هذه المرحلة. تتحدث بصورة أساسية عن أضرار عدة لحقت بقواعد ومنشآت عسكرية إسرائيلية، يختلف بطبيعة الحال حجم الضرر من منشأة إلى أخرى، لكن ربما أهم ما ذكر كان يتعلق بقاعدة رماد دافيد، مشيرة إلى أضرار في موقعين، أحدها يتعلق باللوجستيات بمركبات المعدات والمواد اللوجستية، والموقع الآخر يتعلق بتزويد الطائرات المقاتلة بالوقود وكذلك أعمال الصيانة التي تكون للطائرات الإسرائيلية الحربية المقاتلة. تحدثت عن تضرر هذين الموقعين دون أن تشير إلى حجم الأضرار بصورة واضحة، لكن حين تتحدث عن أضرار جلية لدرجة أن تبدو واضحة من صور الأقمار الصناعية، فمن واضح أننا نتحدث عن إصابات مباشرة كانت أحدثتها الصواريخ الإيرانية داخل قاعدة رماد دافيد الجوية، إحدى أهم قواعد سلاح الجو الإسرائيلي قرب مرج ابن عامر، إضافة إلى ذلك قاعدة جوية أخرى تحديدا في نيفاتيم تحدثت فيها عن إصابة موقع عسكري داخل هذه القاعدة، وبالتالي عن إصابة واحدة. تحدثت حجم الحديث الإسرائيلي داخل عن نيفاتيم كان أقل من رماد دافيد، وهذا يظهر ربما أن الأضرار التي لحقت بقاعدة نيفاتيم في النقب قد تكون أقل من تلك التي لحقت برماد دافيد نتيجة الصواريخ الإيرانية. لكن أيضا إحدى الإصابات كانت قرب الحدود اللبنانية في صفد تحديدا، تشير إلى ظهور بعض منسوب تغير التربة في قاعدة أو في قرب مبنى يتبع لقاعدة عسكرية تتبع لشعبة الاستخبارات العسكرية 8200 قرب صفد. نذكر أن بعض الصواريخ الإيرانية كانت بالفعل قد وصلت إلى صفد وأظهرت مقاطع مصورة سقوط هذه الصواريخ، سقوط صاروخ واحد على الأقل في محيط صفد، نذكر هذه الحادثة جيدا أو هذا الصاروخ جيدا دون أن تتحدث أو أن تسمح الرقابة العسكرية في حينه بالحديث عن موقع سقوط الصاروخ، ولم تذكر المنصات الإسرائيلية بصورة دقيقة موقع سقوط هذا الصاروخ. الآن يدعوت أحرونوت تتحدث على الأقل عن حادثة واحدة، قد تكون هناك حوادث أخرى بالمناسبة في ذات المنطقة قد يتطابق هذا الأمر أو يتعارض مع بعض ما جاء سابقا، بالتالي ليس بالضرورة أن هذه هي كل المواقع التي استهدفت، إنما على الأقل جزء منها انكشف من صور الأقمار الصناعية. في صفد الحديث عن إصابة قرب مبنى يتبع لوحدة الاستخبارات العسكرية 8200، ولكن أيضا في إحدى الإصابات الحديث عن حزب الله وليس فقط عن إيران، وتحديدا لقاعدة عسكرية قرب مفترق جولاني أو قرب بحيرة طبرية أصيبت وأدت إصابتها إلى اشتعال حريق كبير استمر لعدة أيام بدءا من 10 مارس في تلك القاعدة. وأشارت الصحيفة إلى تزامن هذا الحريق مع بيان كان في حينه لحزب الله تبنى فيه الحزب إطلاق مسيرات نحو تلك القاعدة العسكرية قرب بحيرة طبرية، بالتالي إشارة ولو أنها غير مباشرة إلى أن هذا الهجوم ليس ناتجا عن الصواريخ الإيرانية، إنما متزامن مع بيان لحزب الله تحدث عن استهداف هذه القاعدة. بالمجمل نتحدث عن عدة إصابات ما بين صواريخ إيرانية وأخرى كانت نتيجة مسيرات حزب الله خلال الحرب الأخيرة، واللافت كما ذكرت أن كل هذه الإصابات كانت يعني لم تكن الرقابة العسكرية الإسرائيلية قد سمحت بنشر أي تفاصيل حولها حتى هذه اللحظة على بعد عدة أسابيع من توقف الحرب. وتشير إلى سياق أيضا قد يكون مهم ومرتبط بالسبب خالد، أشارت إلى أن المنظومة الأمنية على خلفية هذه الإصابات تشعر بالانزعاج من عدم طرح ملف الصواريخ البالستية وفق ما أوردته الصحيفة، وهذا الانزعاج تكرر كذلك لكنه يعود الآن مجددا من عدم طرح مسألة الصواريخ البالستية في المفاوضات الإيرانية الأمريكية المباشرة. إسرائيل كانت تولي أهمية كبيرة لهذا الملف ولا يبدو أنه مطروح على طاولة النقاش أمام الإيرانيين.
0: أفادت مصادر لبنانية باستشهاد 4 أشخاص على الأقل وإصابة آخرين جراء غارات شنها الطيران الحربي الإسرائيلي على نقطتين للهيئة الصحية الإسلامية في بلدة حناويه بقضاء سور جنوبي البلاد. خلفت سلسلة الغارات الجوية التي شنتها طائرة الاحتلال في جنوب لبنان خلال الساعات الأخيرة خلفت دمارا واسعا في المنازل والممتلكات بعدة بلدات. إلى ذلك أفادت مصادر رسمية للتلفزيون العربية أن لبنان أعد الملف الذي سيحمله الوفد المفاوض إلى واشنطن بينما أعلنت الولايات المتحدة فرض عقوبات على 9 شخصيات لبنانية سياسية وأمنية على صلة بحزب الله.
5: مشهد ما بعد الهجمات الإسرائيلية توثق هذه الصور حالة الخراب والدمار الناتج عن الغارات الإسرائيلية التي استهدفت منازل السكان في عدد من بلدات الجنوب اللبناني. حملة التدمير هذه طاولت المباني السكنية في منطقة السلاطين ببلدة تبنين وبلدتي الريحان بقضاء جزين ودير انطار بالنبطية، إضافة إلى بلدة طيردبا. مستشفى تبنين الحكومي لم يسلم هو الآخر من القصف، غارات إسرائيلية خلفت أضرارا جسيمة بأقسامه في أعقاب استهداف آخر له، يضاف إلى قائمة المستشفيات 16 التي تعرضت للتخريب والتدمير بفعل القصف الإسرائيلي. وزارة الصحة اللبنانية أكدت أن حصيلة العدوان الإسرائيلي ارتفعت منذ مارس الماضي إلى أكثر من 3700 شهيد. وفي ظل هذا التصعيد الإسرائيلي تعول الحكومة اللبنانية على مباحثات واشنطن لوقف القصف الإسرائيلي. آخر الأنباء تشير إلى أن حكومة رئيس الوزراء نواف سلام أنهت كافة تفاصيل الملف الذي سيحمله وفدها المفاوض إلى البنتاغون. وفق الأنباء الواردة من العاصمة بيروت، فإن الوفد سيشدد على أولوية الالتزام بوقف إطلاق النار مع حكومة نتنياهو، كما سيناقش احتلالها عدة قرى وضرورة انسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي منها. مساعي لبنانية تزامنت مع فرض الولايات المتحدة عقوبات جديدة على شخصيات قالت إنها مرتبطة بحزب الله، وتشمل العقوبات التي أعلنت عنها وزارة الخزانة الأمريكية للمرة الأولى ضباطا في الجيش اللبناني والأجهزة الأمنية.
6: معنى حرية الحركة للعدو الصهيوني غير مقبولة.
5: حزب الله رد على هذا الإجراء الأمريكي وقال إنه رسالة ضغط وتهديد للوفد الأمني اللبناني، داعيا الحكومة إلى عدم إرسال الوفد التفاوضي إلى العاصمة الأمريكية.
0: نقل موقع والله الإسرائيلي عن مصادر عسكرية أن ضباطا كبارا يقدرون أن توسيع العمليات العسكرية بات وشيكا بهدف تحييد مشغلي مسيرات حزب الله، لكن وسائل إعلام إسرائيلية تحدثت في المقابل عن حالة إرباك داخل الجيش مع تصاعد انتقادات الضباط والجنود لطبيعة العمليات ولغياب الأهداف الواضحة للحرب في الجنوب اللبناني.
7: مسيرات الألياف الضوئية تربك الجبهة. المستويان الإسرائيليان السياسي والعسكري في حالة تخبط. حزب الله يخلط الأوراق بمسيراته الاستراتيجية، وبعملية نوعية جنوبية لبنان يتمكن الحزب من اصطياد قائد لواء المدرعات 401 وإصابته بجروح خطيرة، إضافة إلى جنود آخرين. موقع والا الإسرائيلي قال إن حزب الله هاجم مبنى كان يصنف على أنه موقع آمن، وبحسب الموقع تمكن الحزب من جمع معلومات استخبارية وتتبع حركة الجنود وتحديد مكان وجود الضابط. حالة من السخط والتململ تسود المؤسسة العسكرية الإسرائيلية على جبهة جنوب لبنان، هكذا وصفت صحيفة إسرائيل هيوم ما نقلته عن ضابط كبير في الجيش. مواصلة الحزب تنفيذ عمليات ضد نقاط تمركز الجيش الإسرائيلي خلقت حالة من الإحباط في صفوف العسكريين في ظل ارتفاع عدد الإصابات الناتجة عن هجمات المسيرات. أصوات داخل الجيش بدأت تطالب بالسماح بالعمل بحرية في الجنوب أو الانسحاب، في إشارة إلى القيود المفروضة على العمليات العسكرية لا سيما من الجانب الأمريكي الذي يحد من عمليات إسرائيل في بيروت والبقاع. وبحسب الصحيفة يقول الضباط إنه لا يوجد وقف فعلي لإطلاق النار، وعلى الأرض ما يحصل هو عدم قدرة الجيش على استخدام كامل قوته. وفي ظل هذا الإرباك بين المستويين العسكري والسياسي يظهر شرخ بين القيادة العسكرية وضباط الجيش الذين يقولون إنهم باتوا لا يفهمون استراتيجية القيادة، ويصف الضباط الوضع في لبنان بالمعقد ويقولون أن المهمة الأساسية الموكلة إليهم أصبحت هدم المنازل في القرى اللبنانية.
0: قدر وزير المالية اللبناني خسارة بلاده بسبب العدوان الإسرائيلي عليها بنحو 20 مليار دولار، وقال ياسين جابر إن من المتوقع أن يفضي العدوان إلى انكماش الاقتصاد اللبناني هذا العام بنحو يتراوح بين 7 و10%، وتسبب العدوان الإسرائيلي في تدمير واسع لقطاعات اقتصادية لبنانية على رأسها قطاع الزراعة في جنوب لبنان. في قطاع غزة يتواصل سقوط الضحايا جراء القصف الإسرائيلي، في حين تتفاقم الكارثة الإنسانية والصحية في القطاع المحاصر، فقد استشهدت سيدة فلسطينية برصاص الاحتلال شرقية مدينة دير البلح وسط القطاع، ونقل جثمان الشهيدة إلى مستشفى شهداء الأقصى حيث ألقى ذووها نظرة الوداع عليها. هذا وتوغلت قوات الاحتلال شرقية دير البلح وشرعت في أعمال تدمير وتجريف لمنازل المواطنين بعد إجبارهم على الخروج منها. وفي شمال القطاع أفادت مصادر طبية أن فتى فلسطينيا استشهد وأصيب آخران جراء هجوم شنته مسيرة إسرائيلية على تجمع لمدنيين في مشروع بيت لاهيا. كما انتشلت الطواقم الطبية في قطاع غزة جثماني فلسطينيين قتلهما جيش الاحتلال الإسرائيلي غربي مدينة رفح قبل أيام. وأفادت مصادر طبية أن الاحتلال استهدف سائقي شاحنتين قرب معبر كرم أبو سالم ومنع الوصول إليهما. وبالموازاة مع القصف ونقص الإمدادات، يواجه القطاع الصحي في قطاع غزة خطر انهيار جديد، فالمستشفيات مهددة بتوقف محطة إنتاج الأكسجين إذا استمر الاحتلال في منع إدخال قطع الصيانة والزيوت الخاصة بها.
8: أنفاس هؤلاء الأطفال مرهونة باستمرار تدفق الأكسجين إلى هذه الأجهزة، فقسم الأطفال الخدج واحد من الأقسام الحيوية والحساسة التي يحتاج الأكسجين من المحطات المخصصة بشكل أساسي.
9: الأطفال الخدج طبعاً الأكسجين مهم جداً لهم، لأنه أساساً الرئتين عند الأطفال الخدج غير مكتملتين، فالأكسجين وعندهم صعوبة في الحصول على الأكسجين بشكل طبيعي، فالأكسجين بيدعم الرئتين أول شيء، بيدعم الرئتين بيحسن وظيفة الرئتين وبيدعمها وبيساعدها على التنفس بشكل أحسن. نقص الأكسجين طبعاً بيعمل تلف في الدماغ وبقية الأعضاء.
8: في أقسام أخرى يجتمع على المرضى نقص الدواء وشح الأكسجين وآلام لا تنتهي. من وجد لنفسه أنبوبة فقد ظفر. الحاج شهد كوارع واحد من هؤلاء، وهو على هذه الحال منذ نحو شهرين.
10: مش أكسجين بقدرش ولا دقيقة، باكل على أكسجين، حنكين أكسجين، حمام أكسجين، كل أكسجين في أكسجين. ما فيش أكسجين أنا بكون دمار. ايش نسوي؟
11: بصعوبة اليوم وفروا لك إياه؟
10: أنا عن طريق الجهاز مش قادر أروح على البيت، ما فيش عندي في البيت أكسجين أغطي، وين أجيب؟ بدي أموت في المستشفى أحسن.
8: الأكسجين شريان الحياة للمستشفيات، محطات إنتاجه تواجه خطر التوقف على وقع منع الاحتلال إدخال معدات الصيانة الخاصة بها منذ 7 أكتوبر. ومنذ بدء الحرب تعمل المحطات على مد الأقسام بالحد الأدنى منه في ظل تدمير معظمها.
12: منذ بداية الحرب الإسرائيلية في 7 أكتوبر على قطاع غزة، خرجت العديد من محطات الأكسجين عن الخدمة، حيث كان يعمل 33 محطة على مستوى القطاع، حالياً لا يزيد العدد عن 10 محطات، مما أدى عجز شديد في إمدادات محطات الأكسجين، مما يزيد العبء علينا عدم توفر محطات أكسجين جديدة وعدم توفر قطع غيار وعدم توفر الزيوت والفلاتر التي تضمن استمرار عمل محطات الأكسجين.
8: توفر قطع الصيانة مشكلة تعاني منها المحطات، لكنها ليست الوحيدة، فضعف إمدادات الكهرباء بفعل تعطل المولدات الكهربائية ومنع إدخال زيوتها تحد آخر ضمن سلسلة لا تنتهي من العوائق والمشكلات.
11: ما إن تتوقف هذه المحطة وتخلو أنابيبها من الأكسجين سنكون أمام كارثة صحية حقيقية، واقع من التعقيدات يفرضه الاحتلال الإسرائيلي على كل مناحي حياة الفلسطينيين في القطاع مع استمراره في التنصل من استحقاقات وقف إطلاق النار. من جنوب قطاع غزة، أحمد البطة، التلفزيون العربي.
0: حذرت ثلاث منظمات دولية غير حكومية من بينها منظمة أوكسفام، حذرت من أن الوضع الإنساني في غزة لا يزال كارثيا بعد أكثر من 6 أشهر على تبني الأمم المتحدة قرارا يؤيد خطة ترامب للسلام في القطاع. وقالت أوكسفام إن إسرائيل تواصل منع إدخال الإمدادات الأساسية مثل الكميات الكافية من الغذاء والإمدادات الطبية تحت وطأة الانهيار الكامل للنظام الصحي في غزة. قال الممثل السامي لغزة في مجلس السلام نيكولاي ملادينوف في جلسة لمجلس الأمن الدولي إن نزع سلاح حماس هو السبيل الوحيد لإعادة إعمار القطاع وانسحاب القوات الإسرائيلية. وطالب ملادينوف المجلس الدولي باستخدام كافة الوسائل لحث حركة حماس على قبول خريطة الطريق دون مزيد من التأخير، إلى جانب حث إسرائيل على الوفاء بالتزاماتها بموجب اتفاق وقف إطلاق النار.
13: I want to be clear about the risks of inaction by the parties.
2: أريد أن أكون واضحا بشأن المخاطر المترتبة على عدم التحرك. المخاطرة تكمن في أن يصبح الوضع الراهن المتدهور أمرا دائما. قطاع غزة منقسم، وحركة حماس تفرض سيطرتها العسكرية والإدارية على 2,000,000 نسمة يقطنون في مساحة تقل عن نصف مساحة الإقليم، ومن المرجح أن يظل هؤلاء عالقين وسط الركام معتمدين على المساعدات دون أي عملية إعادة إعمار حقيقية.
0: من جهتها قالت تامي بروس نائبة المندوب الأمريكي لدى الأمم المتحدة إن نزع سلاح حماس هو الخطوة الأساسية الأولى التي ستؤدي إلى إحلال السلام في غزة. وأضافت بروس خلال جلسة مجلس الأمن الدولي أن تجاوز العقبات الحالية أمر ممكن من خلال العمل مع الشركاء لإزالة التطرف من قطاع غزة على حد وصفها.
14: Must demilitarize. يجب نزع سلاح حماس، نقطة انتهى. هذه هي الخطوة المهمة التالية لتحقيق سلام دائم وفق ما حددته خطط الرئيس ترامب للسلام التي أقرها هذا المجلس في قراره رقم 2803. هذا يتضمن التدمير النهائي لكل البنية التحتية العسكرية والإرهابية والهجومية بما فيها طبعا الأنفاق ومنشآت إنتاج الأسلحة.
0: كما أكد المندوب الفلسطيني لدى الأمم المتحدة رياض منصور على ضرورة إلزام إسرائيل بالتقيد باتفاق وقف إطلاق النار. وقال منصور خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي إن القيادة الفلسطينية ملتزمة بالعمل على إنجاح خطة الرئيس ترامب بهدف إنهاء المعاناة التي يعيشها أكثر من 2,000,000 فلسطيني في قطاع غزة.
15: لا شيء يمكن أن يبرر العقاب الجماعي بحق أكثر من 2,000,000 فلسطيني. المساعدات الإنسانية ليست مشروطة ولا يمكن أن تستخدم للضغط أو أن تحول إلى سلاح حرب. المعابر يجب أن تفتح وتبقى مفتوحة، والمساعدات يجب أن تتدفق بمستويات كافية بما فيها الاحتياجات الماسة إلى المأوى والأدوية والطعام والمعدات الضرورية لإزالة الركام واستعادة الخدمات الأساسية. يجب عدم التسامح مع التأخير ويجب رفع العراقيل.
0: وصلت 3 طائرات تابعة للخطوط الجوية التركية إلى مطار اسطنبول الدولي تحمل على متنها ناشطي أسطول الصمود العالمي الذين احتجزتهم إسرائيل في المياه الدولية أثناء توجههم ضمن مهمة إنسانية إلى قطاع غزة. وكان في استقبال الناشطين بالمطار عائلاتهم وعدد من المسؤولين والمتضامنين مع القضية الفلسطينية، كما نقل المصابون منهم إلى المستشفيات.
16: أكثر من 400 ناشط من جنسيات متعددة وصلوا إلى مطار إسطنبول على متن 3 طائرات أرسلتها السلطات التركية لنقل الناشطين من مطار رامون الإسرائيلي إلى مطار إسطنبول الدولي. استقبال شعبي حافل للناشطين الذين وصلوا إلى هنا وسط رفع الأعلام الفلسطينية وترديد شعارات منددة بالانتهاكات الإسرائيلية. الناشطون الذين وصلوا إلى إسطنبول، أكدوا أن الانتهاكات الإسرائيلية لن تثنيهم عن محاولات الوصول مرة أخرى إلى شواطئ قطاع غزة وكسر الحصار عن المدنيين المحاصرين هناك. شهادات بعض الناشطين تتحدث عن المعاملة غير الإنسانية التي تعرضوا لها من قبل القوات الإسرائيلية.
17: كان الأمر صعبا علي لأني أعلم كيف تعاملوا معي، وتخيلوا كيف يتعاملون مع الشعب الفلسطيني. أنا مواطنة ألمانية وقاموا بضربي كل يوم ولم يقدموا لي الطعام أو الشراب، ولم يكن لدينا محارم للتنظيف، ولا أريد أن أتذكر كيف يتعاملون مع الشعب الفلسطيني. نريد أن نمضي قدما والحرية للشعب الفلسطيني.
16: طبعا من بين الناشطين هناك الكثير من الجرحى الذين وصلوا إلى هنا ويتم إسعافهم من قبل الفرق الطبية التركية إلى المشافي لتلقي العلاج وتقديم الإسعافات اللازمة لهم. عدنان جان، التلفزيون العربي، إسطنبول.
0: أحرق مستوطنون أراضي مزروعة بالقمح في السهل الشرقي لقرية المغير شمال شرق رام الله وسط الضفة الغربية. وقالت مصادر للتلفزيون العربي إن الأهالي عملوا على إخماد الحرائق المشتعلة في الأراضي المزروعة والسيطرة عليها بعد هجوم المستوطنين. وأفادت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان للتلفزيون العربي أن المستوطنين نفذوا أكثر من 2400 هجوم واعتداء في الضفة الغربية منذ مطلع هذا العام. يعاني الفلسطينيون في تجمع أبو فزاع البدوي قرب قرية الطيبة شرق رام الله من تصاعد اعتداءات المستوطنين بعد إقامة 5 بؤر رعوية قبالة منازلها منذ نحو 20 يوما. أهالي التجمع البالغ عددهم 110 أفراد يحذرون من أن هدف التضييقات الممنهجة هو تهجيرهم من أرضهم لصالح التوسع الاستيطاني.
18: عجلة الحياة متوقفة هنا عند تجمع أبو فزاع البدوي شرقي قرية الطيبة، فلا الأطفال في مدارسهم ولا الرجال في أعمالهم، وكلهم تحولوا إلى لجان حراسة بعد وصول المستوطنين إلى سياج أرضهم وعتبات منازلهم.
19: يعني تخريب متعمد بأي طريقة بيقدر فيها، شو بيقدر بخرب بخرب، هذا اللي بيصير قاعد من 20 يوم. إحنا ليل نهار زي ما أنتوا شايفين هيك، وصورت الشباب كيف متحاطين التجمع، مقسمين حالنا في التجمع. هاي هي حياتنا، إلنا 20 يوم، هاي هي حياتنا وهاي المعاناة اللي بنعاني منها.
18: حتى كلب الحراسة بح صوتها، فالمستوطنون يضايقون العائلة على مدار الساعة ويحاصرون 110 أفراد داخل منازلهم، كما قطعوا المياه عنهم بعد إقامة 5 بؤر قبالتها، تضاف إلى نحو 200 بؤرة أقيمت في السنوات الثلاث الماضية.
20: حاول يزيدوا أكثر مشان كيف أني أنا أروح من هذا المكان، هذا ما بطلع منه ما بروح منه، هذا المكان خلي ولدنا فيه هان وانتبتنا، وإن شاء الله أن نظل ثابتين وصابرين.
18: سكان 80 تجمعا بدويا هجروا منذ 7 أكتوبر بسبب هؤلاء المستوطنين الذين ساهموا بمصادرة نحو 70,000 دونم من الضفة الغربية، ونفذوا 11,500 هجوم في 3 أعوام وفق معطيات هيئة مقاومة الجدار والاستيطان.
21: في موقف نكبة حقيقي في الكل الفلسطيني، الكرة الفلسطينية والتجمعات البدوية تحت نكبة حقيقية بتقودها إرهاب دولة منظم، من أصغر طفل موجود هون لحد نتنياهو رأس الهرم والإجرام.
18: يرتدي هذا المستوطن كوفية الفلسطيني بدون حرج، فهو لا يفرض هو وحكومته ضما زاحفا على الأرض بهدف سرقتها، بل يسرق تراثه أيضا.
22: استخدام الاستيطان الرعوي أداة لتهجير الفلسطينيين ليس جديداً، لكن الجديد أن عدوان المستوطنين وصل إلى نقطة المسافة 0 في مواجهة بين مستوطنين يتلقون دعماً رسمياً وعائلات فلسطينية تملك هذه الأرض وتتعهد بحمايتها حتى آخر رمق. كريستين ريناوي، التلفزيون العربي، شرقي رام الله.
0: أعلنت شبكة أطباء السودان عن إصابة عدة أشخاص وتدمير مخازن طبية جراء قصف على مدينة الدلنج بولاية جنوب كردفان. وأفادت شبكة الطبية في بيان أن قصفا صاروخيا على المدينة شنته طائرات مسيرة تابعة لقوات الدعم السريع وحليفتها الحركة الشعبية قطاع الشمال، تسبب في إصابة 6 أشخاص وأدى إلى تدمير كامل لمخازن الإمدادات الطبية. قال رئيس الوزراء السوداني كامل إدريس إن زياراته إلى بريطانيا والفاتيكان وتركيا كانت ناجحة، وأضاف إدريس أن زيارته حققت نتائج ملموسة بشأن العلاقات السودانية الأوروبية، مشيرا إلى توقيع اتفاقيات وشراكات مع الجانب التركي في مجال الصناعة والتجارة والاستثمار وكذا الزراعة.
1: اتفقنا على مشاريع محددة مع دولة تركيا، مشاريع محددة، اتفاقات محددة في إطار هذه اللجنة بين الدولتين. أقول لكم بصريح العبارة، كل العالم يريد أن يستثمر في هذا البلد العظيم، كل العالم، دول وقطاع خاص. فاستبشروا بسلام السودان بإذن الله في هذا العام، واستبشروا بالاستثمارات التي سوف تتدفق على السودان، لأن الكل يعلم أن مستودع معادن العالم، مستودع الثروات الحيوانية، مستودع الثروات الزراعية، ومستودع المعادن والمياه الجوفية والمياه والأنهار هو في هذا الوطن.
0: استدعت الخارجية الموريتانية سفيرة مالي لدى نواكشوت إثر احتجاجات نظمت قرب السفارة الموريتانية في باماكو، وشهد محيط السفارة احتجاجات تضمنت هتافات تدعو لاقتحامها واستهداف محال التجار الموريتانيين في الأراضي المالية. يأتي هذا التطور في خضم التوتر المتصاعد بين باماكو ونواكشوت الذي بدأ يظهر للعلن. علقت محكمة في أنقرة نشاط القيادة المنتخبة لحزب الشعب الجمهوري، وقررت إلغاء نتائج انتخابات الحزب لعام 2023 وإعادة تنصيب كمال كليتشجار أوغلو رئيسا للحزب وفق وكالة الأناضول. واعتبر مسؤول بارز في الحزب أن قرار المحكمة إعادة تعيين الزعيم السابق كليتشجار أوغلو يعد محاولة انقلابية، ويأتي القرار بعدما حقق الحزب فوزا واسعا في الانتخابات المحلية في مارس 2024، بينما لا يزال رئيس بلدية اسطنبول أكرم إمام أوغلو موقوفا على خلفية قضايا فساد ينفيها. قالت وزارة الدفاع الروسية أن موسكو نقلت ذخائر نووية إلى منشآت تخزين ميدانية في روسيا البيضاء في إطار تدريبات ضخمة على الأسلحة النووية. وقال الرئيس الروسي أن استخدام الأسلحة النووية ليس إلا ملاذا أخيرا.
3: على درب التصعيد يمضي النزاع بين روسيا والغرب، فالحرب بين موسكو وكييف لم تعد محصورة في حدود البلدين، هي معركة صراع وجودي، تقول موسكو التي أخرجت مجددا جزءا من ترسانتها النووية ضمن مناورات مع حليفتها بيلاروسيا ليست الأولى من نوعها. نقلت روسيا بموجبها ذخائر نووية إلى منشآت تخزين ميدانية في بيلاروسيا ضمن تدريبات ضخمة على الأسلحة النووية، كما شملت تدريبات لاستلام ذخائر خاصة لمنظومة الصواريخ التكتيكية المتنقلة إسكندر أم التي يبلغ مداها 500 كيلومتر ويمكنها حمل رؤوس حربية تقليدية أو نووية. تصعيد يعيد إلى الأذهان تهديدات متكررة للرئيس الروسي بالاحتكام إلى القوة النووية رداً على الدعم العسكري الغربي المتصاعد لأوكرانيا. المناورات الروسية البيلاروسية استنفرت رداً أوكرانياً عاجلاً، فقد أعلن زيلنسكي اعتزام كييف إرسال تعزيزات إلى مناطقها الشمالية وتكثيف الضغط الدبلوماسي على بيلاروسيا لمواجهة خطط روسية لشن هجوم جديد في اتجاه تشيرنيهيف كييف.
4: ناقشنا بالتفاصيل ما يحدث حاليا في اتجاه منطقة بيلاروس بريانسك، فمن هناك يدرس الروس سيناريوهات لشن هجمات إضافية على أوكرانيا ضد المناطق الشمالية وقطاعي تشيرنيهيف وكييف. نحن نعمل بالفعل على تعزيز دفاعاتنا في هذه القطاعات.
3: تحذيرات ردت عليها الخارجية الروسية بالقول إن زيلنسكي يرغب في تصعيد الحرب بين البلدين. تداعيات التصعيد العسكري امتدت مجددا إلى دول الجوار الغربي لروسيا، فدول البلطيق الثلاث ليتوانيا وإستونيا ولاتفيا مدعومة بحلفائها في حلف الناتو اتهمت روسيا بتحويل مسار مسيرات أوكرانية عن أهدافها في روسيا لتدخل المجال الجوي للاتفيا ولتوانيا، ما دفع وزير الخارجية الإستوني إلى دعوة حلف شمال الأطلسي لأن يثبت لموسكو قدرته على اختراق منطقة كالينغراد الروسية. تصريحات اعتبرها الكرملين ضربا من الجنون، محذرا بأن الجيش الروسي يراقب المسيرات التي تحلق في أجواء دول البلطيق ويعمل على صياغة رد مناسب. تصعيد متواصل على كل الجبهات ينذر بإطالة الحرب في أوكرانيا ويجعل الخيار العسكري الأكثر حسما، بينما يخمد صوت الدبلوماسية المنشغل بالتطورات في إيران.
0: تتابعون الآن برنامج اقتصادكم.
5: أين ستمضي أسواق الطاقة في ظل تصريحات ترامب المتفائلة وتفاقم شح الإمدادات؟ وهل تصبح الحرب في الشرق الأوسط عاملاً رئيسياً في أزمة خبز عالمية؟ وفي كوريا الجنوبية اتفاق ينهي مخاوف أكبر إضراب في تاريخ العملاق سامسونج. أهلاً بكم معنا في هذه الحلقة الجديدة من اقتصادكم.

العالم يقترب من أزمة جديدة. أزمة مضيق هرمز ترفع أسعار الوقود والأسمدة إلى مستويات صادمة، والجفاف والصقيع يضربان كبار منتجي القمح. النتيجة، الإنتاج العالمي من الخبز يتراجع والصادرات تنكمش والأسعار مرشحة للانفجار. الخليج يتحكم في أحد أهم مفاتيح إنتاجه عالمياً، فدول الخليج تؤمن نحو 30% من صادرات الأسمدة في العالم، خصوصاً اليوريا والأسمدة النيتروجينية، ما يجعل المنطقة شرياناً حيوياً للزراعة العالمية. لكن مع إغلاق مضيق هرمز قفزت أسعار الأسمدة عالمياً بنحو 80% خلال عام واحد فقط. من أستراليا إلى كندا ومن أوروبا إلى الولايات المتحدة، مزارعو القمح يقلصون المساحات المزروعة بسبب ارتفاع التكاليف وتدهور الطقس. ووزارة الزراعة الأمريكية تتوقع تراجع إنتاج القمح العالمي بنحو 25 مليون طن هذا الموسم مقارنة بالموسم الماضي. الولايات المتحدة مرشحة لتسجيل أدنى إنتاج للقمح منذ عام 1972 بفعل عوامل الطقس وارتفاع أسعار الأسمدة. وفي نفس الوقت، الدول الكبرى المصدرة للقمح من أستراليا وروسيا إلى كندا وأوكرانيا مرشحة لإنتاج كميات أقل من العام الماضي.

0: ما نشهده حاليا أو ما نشهده اليوم هو ليس أزمة قمح بمعنى الندرة، بل هي أزمة كلفة إنتاج وأزمة لوجستيات. هنا صار في تقاطع بين الطاقة والشحن والأسمدة في عقدة واحدة اسمها مضيق هرمز، وهذا ما يجعل هذه الأزمة أعقد من أزمة عام 2022، لأنها لا تحل فقط بزيادة المعروض وحده، لأننا نرى بأن القمح تحديدا يشهد تقاطعا مسبوقا لثلاث صدمات في نفس الوقت، يعني صدمة طاقة بفعل إغلاق المضيق، صدمة في أسواق الأسمدة وقفزت أسعار اليوريا، وحضرتك ذكرتي هذا الكلام كم ارتفعت أسعارها، صدمة معنوية أيضا في أسواق الحبوب اللي دفعت العقود الآجلة إلى الارتفاع، يعني ارتفعت في شيكاغو وصلت تقريبا 6.5 دولار للبوشل. هذا كله يجعل أن القمح لا يحدد فقط سعره بالحقول، وإنما يحدد بالجغرافيا السياسية للطقن للطاقة والشحن والأسمدة.
1: إضافة إلى كل هذه العوامل، التقارير تتحدث عن إما صقيع إما حالات جفاف في أماكن أخرى، فكيف يؤثر أيضا تؤثر عوامل الطقس على الإنتاج؟
0: فعلا تماما مثل ما ذكرتي، أنا ذكرت التحديات المستجدة حاليا بفعل مضيق هرمز، لكن لا ننسى بأن سوق الغذاء يتعرض إلى تحديات أخرى كبيرة، أهمها التحدي المناخي. هذا التحدي المناخي اللي أثر بشكل كبير على المناطق التقليدية لإنتاج القمح سواء في أستراليا أو في أمريكا أو في الجزء الشمالي من الكرة الأرضية، بارتفاع درجات الحرارة، بقلة الأمطار، بالجفاف، بتغير مواسم الأمطار، بهطول الأمطار بشكل كبير في فترات محددة. هذه كلها عوامل ناجمة عن التغيير المناخي طبعا تؤثر على الإنتاج أو على سوق الغذاء بشكل عام والقمح تحديدا. كمان عندنا مشكلة أخرى، والمشكلة الأخرى هي الانكماش الاقتصادي العالمي. هذا أيضا أثر كثيرا على الاستثمار في القطاع الزراعي وأدى إلى ارتفاع مدخلات الإنتاج، ومدخلات الإنتاج بعيدا عن الطاقة هي مدخلات عديدة وكثيرة يحتاج إليها الإنتاج الزراعي. يعني الآن إحنا وصلنا لمرحلة إنه الأسعار اللي هي بعد سعر الحقل وصلت إلى 30 إلى 40% من سعر الغذاء، وهذا رقم غير مسبوق. أن الغذاء الذي يصلني أنا في البيت 40% منه مدفوع فقط زيادة على سعره في المزرعة.
1: دكتور، ذكرت أن هذه الأزمة قد تكون أسوأ من تلك التي نشأت بعد الحرب الأوكرانية. إلى أي مدى يمكن أن نصف الموسم الحالي بأنه نقطة تحول خطيرة في سوق الحبوب العالمي؟
0: حتما يعني ما بدي أقول أنه إحنا أمام أزمة غذاء مثل عام 2022، لكننا حتما إحنا في الطريق إليها إن لم يحتوى الوضع. لازلنا بالأسعار أدنى من ذروة آذار عام 2022 بنحو تقريبا 20%، ولازالت المخزونات النظرية العالمية من القمح مريحة. الآن القمح على سبيل المثال 271 مليون طن الموسم الحالي هو المخزون الافتراضي، لكن الفارق هو الطبيعة البنيوية لهذه الأزمة. أزمة يعني باختصار أزمة 22 كانت أزمة عرض بفعل الحرب، لكننا الآن أمام كلفة إنتاج وأزمة لوجستيات تضرب كل نوع. يعني
1: وربما أيضا الخطورة هذه المرة تكمن في انخفاض الإنتاج بالتزامن بين المصدرين الكبار أستراليا، كندا، روسيا وأوروبا.
0: حتما، وهذا مرده عدة أسباب، إحداهم بشكل مباشر هو راح يصير في تقليص للأراضي الزراعية نتيجة ارتفاع المدخلات وأهمها الأسمدة. كذلك في نقطة مهمة جدا ومخفية، أنه راح يتم التقليل من استعمال الأسمدة، وتقليل استعمال الأسمدة لا يؤثر فقط على جودة

0: الحبوب وإنما على كمياتها. معنى ذلك أنه راح ننتقل من أزمة السعر إلى أزمة الوفرة، راح يصير عندنا، وأنا لذلك بصر على كلمة أنه إحنا مش في أزمة 22 لكننا في النفق المؤدي إليها وفق سيناريوهات المتتابعة اللي إحنا مش قادرين لغاية الآن نعرف أي سيناريو راح تتجه إليه الأزمة.
1: طيب هل يعني كما مع كل أزمة الدول الفقيرة والدول النامية هي الأكثر عرضة يعني أن تدفع الثمن؟
0: حتما، هي لسبب أساسي أنه ميزان مدفوعاتها هش ولا يستطيع تحمل هذا الفرق السعري، الفرق عالي جدا بالنسبة لها. ثانيا أنه بعض هذه الدول لم تستفد من تجربة وأزمة كورونا وأزمة أوكرانيا فيما بعد، ولم تتخذ أي إجراءات استباقية سواء من ناحية زيادة المخزون الاستراتيجي، تغيير المجهزين، يعني البحث عن مصادر بديلة في طرق الإمداد، فلذلك بقيت حبيسة قراراتها السابقة، والآن هي في مواجهة هذا الموضوع تماما. ويختلف من دولة إلى أخرى.
1: يعني وهنا أود أن أسأل عن الدول العربية اللي هي معروفة أنها تصدر الطاقة والأسمدة الزراعية، فما وضع الدول العربية وكيف لها أن تتعامل مع هذه الظروف؟
0: سؤال ممتاز جدا. إحنا نعم نصدر الطاقة، ولكن لا تنسي في القمح نحن دول مستوردة، يعني إذا بتحدث عن مصر والجزائر والمغرب والسعودية والعراق واليمن وتونس تستورد مجتمعا ما يزيد على 60 مليون طن من القمح، يبقى عبارة أخرى يعني ثلث التجارة العالمية القمح، يعني ارتفاع سعر الطن لو فرضنا من 30 إلى 50 دولار هذا راح يكلف ميزانياتها مليارات. هنالك بعض الدول ما تستطيع ميزان مدفوعاتها تحمل هذه الفرق، لكن من الدول اللي سميتها في دول لا تستطيع ذلك. وعلى الجانب الآخر الدول اللي ما ذكرتها في منها دول استطاعت أن تحتفظ بمخزون استراتيجي من 6 إلى 8 أشهر، لذلك يجعلها الآن في حالة بفر، يعني في حالة قدرة على امتصاص الأزمة. لكن إذا ما استمر السيناريو الثالث اللي هو استمرار الأزمة، فإحنا نتحدث عن موعد سنتين على الأقل حتى يستطيع السوق أن يستعيد عافيته.
1: شكرا جزيلا لك من الأردن دكتور فاضل الزعبي.

في كوريا الجنوبية كانت سامسونج على بعد خطوة من أكبر إضراب في تاريخها قبل أن تتوصل الإدارة والنقابات إلى اتفاق مبدئي بشأن الأجور. أكثر من 45 ألف موظف كانوا يلوحون بالإضراب، ليس لأن الشركة تخسر بل لأن أرباح الذكاء الاصطناعي بالنسبة لهم لم توزع بعدالة. فبينما حصل بعض موظفي قطاع رقاقات الذاكرة على مكافآت ضخمة وصلت إلى 600% من رواتبهم السنوية، يقول مهندسو تصميم وصناعة الرقاقات إن مكافآتهم كانت أقل بكثير، رغم أنهم يعملون على شرائح تستخدم في تقنيات شركات مثل انفيديا وتسلا. النقابات طرحت سؤالا بسيطا لكنه محرج: كيف تعمل الفرق كلها على سباق الذكاء الاصطناعي نفسه لكن المكافآت تختلف بهذا الشكل؟ وبالنسبة للعمال، المشكلة ليست فقط بالأرباح بل في تحميل الموظفين ثمن أخطاء إدارية لا يد لهم فيها. التهديد بالإضراب لم يكن مجرد أزمة داخل الشركة بل تحول إلى مصدر قلق للحكومة الكورية وللمستثمرين حول العالم. فالتحذيرات تصاعدت من أن أي تعطل في إنتاج سامسونج قد يهز سلاسل توريد الرقاقات المستخدمة في مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي والهواتف الذكية، في وقت يعتمد فيه العالم بشكل متزايد على تدفق هذه الشرائح بلا توقف. القلق إذن لم يبقى داخل مكاتب سامسونج فقط، فأي تعطل في إنتاج الشركة قد يهز أسواق الهواتف الذكية ومراكز بيانات الذكاء الاصطناعي. وبحسب تقديرات جي بي مورغان، كان الإضراب قادر على حرمان سامسونج من أرباح تشغيلية تصل إلى 21 مليار دولار. فهل أصبحت صناعة الرقائق حساسة لأي أزمة عمالية إلى هذا الحد؟ وهل يملك العالم بدائل كافية عن سامسونج؟

0: بينما كان دول العالم تسابق الزمن للتخلص من الفحم وتقليص الانبعاثات، أعادت الحرب في الشرق الأوسط خلط أوراق الطاقة العالمية بشكل كامل. هذا ما كشفت عنه وول ستريت جورنال. فمع تعطل إمدادات الغاز الطبيعي المسال عبر هرمز، وجدت حكومات من آسيا إلى أوروبا نفسها أمام خيار اضطراري: العودة إلى أكثر مصادر الطاقة تلويثا، لكن الأكثر جاهزية وأمانا في أوقات الأزمات. تايوان تعيد تشغيل محطات توليد الطاقة بالفحم المتوقفة، وكوريا الجنوبية ترفع كمية الكهرباء التي تولدها من الفحم بأكثر من الثلث الشهر الماضي. وأصدرت الهند توجيها طارئا يلزم محطات توليد الطاقة التي تعمل بالفحم المستورد بزيادة إنتاجها إلى أقصى حد. كما أعادت هيئة الطاقة في تايلاند تشغيل وحدتين تعملان بالفحم في إحدى محطات توليد الطاقة التابعة لها. أما في أوروبا فوضعت إيطاليا محطات الفحم في حالة تأهب استعدادا لصدمة طاقة طويلة الأمد. وارتفعت أسعار الفحم الفورية في ميناء نيوكاسل الأسترالي، وهو مورد رئيسي لآسيا، بنسبة 12% منذ بدء الحرب. كما يؤكد رئيس أسواق الفحم الحراري في شركة وود ماكنزي الاستشارية، طالما استمر الصراع وبقي المضيق مغلقا، سيسد الفحم النقص في الغاز الطبيعي المسال. سوق النفط في حيرة ما بين مخاوف تعمق أزمة الإمدادات من جهة وتصريحات ترامب الإيجابية بشأن المفاوضات من جهة أخرى. وسط ذلك تعود أسعار النفط للارتفاع من جديد، حيث استقر الخام الأمريكي قرب 100 دولار للبرميل، بينما برنت فوق 105 دولارات بعد انخفاضهما بنسبة 6% في الجلسة السابقة، وذلك كان بسبب تصريح الرئيس الأمريكي عن قرب المرحلة النهائية من المفاوضات بشأن إيران. ويرى محللون أن أسواق النفط العالمية ستظل على الأرجح تعاني من شح المعروض، نظرا إلى أن شحنات النفط من الخليج العربي قد تستغرق قرابة شهرين للوصول إلى الأسواق النهائية. وتقول شركة كابلر لأبحاث الطاقة إن الخسائر التراكمية في إمدادات النفط الخام والمكثفات في الشرق الأوسط بلغت نحو 700 مليون برميل حتى مطلع مايو، مع توقع تجاوز حاجز مليار برميل مع نهاية الشهر الحالي. ومع الأزمة وسحب الدول المكثف من مخزوناتها التجارية والاستراتيجية، زادت المخاوف من استنزافها. وفي أكبر عملية سحب مسجلة على الإطلاق، الولايات المتحدة سحبت نحو 10 ملايين برميل من احتياطها النفطي الاستراتيجي الأسبوع الماضي. للحديث عن ملف أسعار النفط في ظل أزمة مضيق هرمز وأزمة الإمدادات، ينضم إلينا من بغداد عاصم جهاد، الخبير في قطاع الطاقة. أهلا بك معنا. يعني هل أصبحت تصريحات ترامب بحد ذاتها تتحكم بأسعار النفط؟
1: شكرا جزيلا، سعيد بوجودي معكم. بالتأكيد يعني رغم تناقضات التصريحات ترامب، إلا أنها أصبحت أيضا عامل مؤثر في السوق النفطية العالمية، وبالتأكيد هذا يعكس طبيعة هشاشة السوق النفطية التي تتأثر بالتصريحات. نجد أن التصريحات التي تدعو إلى التوصل إلى اتفاق ترفع من أسعار أو تخفض من أسعار النفط، وأيضا التصريحات التي تدعو إلى يعني استئناف الحرب بالتأكيد أنه تعمل على رفع أسعار النفط. بالتأكيد يعني هذه العوامل أصبحت يعني للأسف مؤثرة ومقلقة، وما زال الهلع وما زال القلق يعني يصيب السوق النفطية. وبالتأكيد أنه الآن السوق النفطية تعاني الكثير من التناقضات. سابقا كنا يعني نذكر في الظروف الطبيعية أن السوق النفطية يعني تتأثر بالظروف الجيوسياسية، الظروف الصحية، الظروف الاقتصادية. الآن يعني أصبحت الكثير من التناقضات يعني تصيب هذه السوق النفطية، وبالتالي يعني السوق النفطية الآن تعاني الكثير كما ذكرت من التناقضات، يعني رغم
0: صحيح
1: تناقضات
0: خاصة مع استمرار الإعلانات وتوالي الإعلانات بشأن إجراءات جديدة مربكة من هنا وهناك. إيران في آخر ما أعلنته تتحدث عن منطقة بحرية خاضعة للسيطرة في هرمز، ما الذي يعنيه ذلك عمليا؟
1: نعم، يعني أعتقد أنه إيران تلعب بهذه الورقة، وأصبحت هذه الورقة مؤثرة بشكل كبير، حتى الولايات المتحدة لم تكن تتوقع أنه تأثير غلق مضيق هرمز على الاقتصاد العالمي بهذا الشكل، لكن الآن هو يعني عملية تبدو أنه خنق للاقتصاد العالمي، وبدأت مؤثرة بشكل كبير، ووضعت الولايات المتحدة في حيرة من أمرها. يعني الآن هناك قلق، الولايات المتحدة الآن يعني لا تعرف كيف تتصرف تجاه يعني القلق الموجود في السوق النفطية، تارة تلجأ إلى الاحتياطي، تارة تلجأ إلى تخفيف العقوبات عن روسيا، يعني واللي يعني تعتبر يعني المنافس يعني للولايات المتحدة، والآن أن روسيا هي المستفيدة يعني من ذلك. وبالتأكيد يعني أن هناك تخبط في القرارات الولايات المتحدة لمعالجة الأمر، لكن الآن يعني الوضع غير مسيطر عليه لا من قبل الولايات المتحدة ولا من قبل السوق النفطية التي تعاني الكثير
0: يعني
1: من المشاكل.
0: هناك مؤشر من الولايات المتحدة بأنها سحبت 10 ملايين برميل من الاحتياطي الاستراتيجي الخاص بها خلال أسبوع واحد، ما معنى ذلك؟
1: نعم، معنى ذلك أن هناك معالجة لشراء الزمن أو لشراء الوقت، هي معالجة وقتية، ولو امتدت العملية كيف سيكون العلاج؟ هذا مؤشر خطير على أنه تكرار سحب الاحتياطي، يعني مؤشر خطير على وجود قلق ما لم يسيطر عليه، وبالتالي هذا يؤدي إلى يعني الكثير من تأثيرات الحرب الجارية، وبالتالي الكثير من الضغوط على الولايات المتحدة كما ذكرت أنه تحاول معالجة.
0: ولكن إلى أي مدى تستطيع واشنطن يعني الاستمرار في استخدام الاحتياطي لكبح الأسعار؟
1: ليس إلى مدى طويل، يعني بالتأكيد أنه بدأت تأثيرات الحرب تنعكس بشكل سلبي على الاقتصاد العالمي وعلى قرارات الولايات المتحدة، وبدأت تقديم الكثير من التنازلات لكن دون وجود حلول واقعية. هو مجرد أنه السماح لتخفيف العقوبات عن روسيا هذا أيضا مؤشر على الضغوطات التي تتعرض لها الولايات المتحدة، سحب الاحتياطي يعني أيضا مؤشر على وجود نقص يعني في العرض أو في المعروض. الكثير من الدول العالم كانت تعتمد على النفط المصدر من الخليج، نقصان يعني أو حرمان السوق النفطية من هذا النفط أيضا له تداعيات كبيرة على السوق النفطية العالمية.
0: شكرا جزيلا لك الخبير في قطاع الطاقة عاصم جهاد، كنت معنا من بغداد. في كل عيد كان مطار العاصمة اللبنانية بيروت يتحول إلى مشهد لبناني مألوف، زحمة حقائب، عائلات تنتظر، ومغتربون يعودون ولو لأيام قليلة، لكن هذا العيد مختلف في ظل الحرب الإسرائيلية. نقابة أصحاب مكاتب السياحة والسفر في لبنان تقول إن الحجوزات المرتبطة بالعيد لا تزال خجولة، ولا ترقى نسبة إشغال الطائرات إلى مستوى 50% فقط على غير واقعها في المواسم والأعياد السابقة، حيث كانت تقدم خطوط النقل الجوي أو كانت تقدم على تسيير رحلات إضافية. حتى حركة المطار نفسها تعكس هذا التراجع، فعدد المسافرين اليومي لا يزال أقل من معدلات ما قبل الحرب. والقلق الأمني ليس السبب الوحيد، فأسعار بطاقات السفر ارتفعت، ولكن أيضا كثير من اللبنانيين العاملين في الخليج يواجهون ضغوطا اقتصادية وتراجعا في أعمالهم منذ بداية الحرب والتوترات في المنطقة. بذلك نصل إلى ختام حلقة اليوم من اقتصادكم، شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.

ساعة إخبارية من التلفزيون العربي في لوسيل نستهلها بالعناوين. ترامب يلوح باتخاذ إجراءات جذرية إذا لم تتخلى إيران عن برنامجها النووي. طهران تصر على عدم نقل اليورانيوم عالي التخصيب خارج البلاد، وروبيو يقول إن هناك بعض العلامات الجيدة في المفاوضات. شهداء وجرحى في غارات إسرائيلية على بلدات بجنوب لبنان. واشنطن تفرض عقوبات جديدة على شخصيات مرتبطة بحزب الله، والحزب يقول إنها محاولة للضغط على المقاومة وترهيب الشعب اللبناني. شهيدة برصاص الاحتلال الإسرائيلي في دير البلح. منظمات دولية غير حكومية تصف الوضع الإنساني في غزة بالكارثي، والممثل السامي للقطاع في مجلس السلام يربط إعادة الإعمار بنزع سلاح المقاومة.

0: حياكم الله. لوح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باتخاذ إجراءات وصفها بالجذرية إذا لم تتخلى إيران عن برنامجها النووي. بدوره قال وزير الخارجية ماركو روبيو إن فرض نظام لتحصيل الرسوم في مضيق هرمز سيجعل التوصل إلى اتفاق دبلوماسي مع طهران أمرا غير ممكن.
1: تصعيد أمريكي جديد يضغط على مسار المفاوضات مع إيران، ورسائل متبادلة بين التهديد والوساطة، بينما تتسع فجوة الخلاف حول الملف النووي ومضيق هرمز. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لوح باتخاذ إجراء جذري ضد إيران إذا لم تتخلى عن برنامجها النووي.
2: كما قلنا، سنحصل على مخزون إيران من اليورانيوم عالي التخصيب، لسنا بحاجة إليه ولا نريده، ربما ندمره بعد الحصول عليه، لكننا لن ندعهم يحتفظون به.
1: لهجة واشنطن التصعيدية امتدت أيضا إلى ملف مضيق هرمز. وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو حذر من أن أي نظام لفرض رسوم على الملاحة في المضيق سيقضي على فرص التوصل إلى اتفاق دبلوماسي مع طهران. لكن روبيو تحدث في المقابل عن تقدم وإيجابية في المحادثات.
3: هناك بعض التقدم في المفاوضات مع إيران، ونأمل أن تفضي الوساطة الباكستانية إلى نتيجة، وأعتقد أن الباكستانيين سيتوجهون إلى طهران، لذا آمل أن يدفع ذلك المحادثات قدما بشكل إضافي.
1: وفي طهران تتضح أكثر ملامح الموقف الإيراني من المفاوضات. وسائل إعلام إيرانية نقلت عن مصادر مطلعة أن طهران ترفض بشكل قاطع المطلب الأمريكي المتعلق بنقل مخزون اليورانيوم عالي التخصيب بنسبة 60% إلى خارج البلاد. كما نقلت وكالة رويترز عن مصدرين إيرانيين كبيرين أن المرشد الإيراني مجتبى خامنئي أصدر توجيها بعدم نقل مخزون اليورانيوم عالي التخصيب إلى الخارج باعتباره أحد أبرز نقاط الخلاف في المحادثات مع واشنطن. المصادر تقول إن طهران تعتبر الاحتفاظ بهذا المخزون جزءا من ضماناتها الاستراتيجية في أي اتفاق محتمل. وفي موازاة ذلك تتحرك قنوات الوساطة الإقليمية لمنع انهيار المفاوضات، حيث من المحتمل أن يصل قائد الجيش الباكستاني عاصم منير إلى طهران لإجراء مشاورات مع مسؤولين إيرانيين ضمن مساع باكستانية مستمرة لتعزيز التواصل غير المباشر بين إيران والولايات المتحدة وفق وسائل إعلام إيرانية. وبين التصعيد الأمريكي وتمسك طهران بشروطها تبدو المفاوضات أمام مرحلة أكثر تعقيدا مع تداخل الضغوط العسكرية والسياسية في رسم مسارها المقبل.
0: ألغى قادة الحزب الجمهوري في مجلس النواب فجأة التصويت على مشروع قرار يتعلق بالحرب على إيران، حيث هدد غياب الجمهوريين بهزيمة محرجة للرئيس دونالد ترامب. وقال رئيس لجنة القوات المسلحة في المجلس مايك روجرز إن قادة الحزب الجمهوري سحبوا التصويت بسبب غياب عدد كبير من نوابهم. ورد النائب الديمقراطي عن نيويورك غريغوري ميكس بالقول إن الجمهوريين سحبوا مشروع القرار لأن هناك أصوات كافية لتمريره. أعلنت إيران تأسيس هيئة جديدة تحت مسمى هيئة الممرات المائية في الخليج لتنظيم الملاحة البحرية في مضيق هرمز. وقالت الهيئة إنها تضع آليات ومسارات جديدة لعبور المضيق تستوجب حصول السفن على موافقات مسبقة تنسقها الهيئة مع جهات سياسية وأخرى من الحرس الثوري. المزيد من التفاصيل في هذا العرض مع الزميل يحيى نافع.
4: هيئة إيرانية جديدة تعلنها طهران. الهيئة معنية بتحديد منطقة السيطرة البحرية عند مضيق هرمز وآليات العبور. فما هذه الهيئة؟ وما مدى صلاحيتها في المضيق؟ وهل تسعى إيران إلى فرض سياسة أمر واقع عند هرمز؟ هيئة إدارة الممرات المائية في الخليج المنشأة حديثا بإشراف القوات البحرية التابعة للحرس الثوري تعلن عنها إيران عبر منشور بصفحة مخصصة لها على منصة إكس، تقول فيه أنها ستنشئ منطقة سيطرة بحرية في هرمز. الهيئة الجديدة المنشأة لإدارة المضيق حددت منطقة سيطرتها موضحة أنها تقع بين الخط الرابط بين جبل مبارك في إيران وجنوب الفجيرة في الإمارات على الجانب الشرقي من المضيق، وعلى الجانب الغربي من المضيق تصل حدود سيطرتها عند الخط الرابط بين جزيرة قشم في إيران وأم القوين في الإمارات. المرور من تلك المنطقة التي حددتها الهيئة يتطلب التنسيق للحصول على إذن منها، تعمل هي على تنسيقه مسبقا مع جهات رسمية وأخرى مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني. ما تفاصيل آلية عملها؟ تطلب بداية من مالك أو مشغل السفينة معلومات عامة عن السفينة وطاقمها وبيانات نظام التعريف الآلي، وبعد مراجعتها لدى قيادة بحرية تابعة للحرس الثوري تفرض رسوم عبور، ثم تمنح السفينة رمز تصريح للعبور وتعليمات للمسار. عند الاقتراب من المضيق ترافق السفينة دورية بحرية عبر ممر قريب من الساحل الإيراني ضمن المسار المحدد مسبقا لها. أما عن المسارات المزمع اعتمادها فتتركز في قنوات محددة داخل المياه القريبة من السواحل الإيرانية. مسار الدخول إلى المضيق يمر قرب جنوب جزيرة هرمز أو عبر ممر قريب من جزيرة لارك، ومسار الخروج نحو خليج عمان يمر إلى الجنوب من جزيرة لارك أيضا. وهناك مسار ثالث محتمل يرتبط بمنطقة قرب جزيرة قشم للسفن المتجهة إلى منطقة الخليج، مع تخصيص ممر مقابل للخروج. وبينما تقول إيران إن في هذه الآلية تنظيما أكثر لحركة الملاحة، يراها آخرون فرضا لسيطرة أكبر ومحاولة ابتزاز لجباية الرسوم.
0: أفادت صحيفة يدعو تحرنوت أن صور أقمار صناعية أظهرت تضرر موقعين في قاعدة رامات ديفيد الجوية نتيجة صواريخ إيرانية. وقالت الصحيفة إن الصور أظهرت أيضا إصابة محتملة في قاعدة تابعة للوحدة 8200 قرب صفد، وأخرى في قاعدة نيفاتيم الجوية بالنقب. كما أشارت إلى اندلاع حريق كبير في قاعدة شمشون يوم 10 مارس الماضي، وهو اليوم الذي أعلن فيه حزب الله تنفيذ هجوم على القاعدة. أفادت مصادر لبنانية باستشهاد 4 أشخاص على الأقل وإصابة آخرين جراء غارات شنها الطيران الحربي الإسرائيلي على نقطتين للهيئة الصحية الإسلامية في بلدة حنويه بقضاء صور جنوبي البلاد. وخلفت سلسلة الغارات الجوية التي شنتها طائرات الاحتلال في جنوب لبنان خلال الساعات الأخيرة خلفت دمارا واسعا في المنازل والممتلكات بعدة بلدات. إلى ذلك أفادت مصادر رسمية للتلفزيون العربي أن لبنان أعد الملف الذي سيحمل الوفد المفاوض إلى واشنطن، بينما أعلنت الولايات المتحدة فرض عقوبات على 9 شخصيات لبنانية وسياسية وأمنية على صلة بحزب الله.
3: مشهد ما بعد الهجمات الإسرائيلية. توثق هذه الصور حالة الخراب والدمار الناتج عن الغارات الإسرائيلية التي استهدفت منازل السكان في عدد من بلدات الجنوب اللبنانية. حملة التدمير هذه طاولت المباني السكنية في منطقة السلاطين ببلدة تبنين وبلدتي الريحان بقضاء جزين ودير انطار بالنبطية، إضافة إلى بلدة طيردبا. مستشفى تبنين الحكومي لم يسلم هو الآخر من القصف. غارات إسرائيلية خلفت أضرارا جسيمة بأقسامه في أعقاب استهداف آخر له، يضاف إلى قائمة المستشفيات 16 التي تعرضت للتخريب والتدمير بفعل القصف الإسرائيلي. وزارة الصحة اللبنانية أكدت أن حصيلة العدوان الإسرائيلي ارتفعت منذ مارس الماضي إلى أكثر من 3700 شهيد.
5: وفي ظل هذا التصعيد الإسرائيلي تعول الحكومة اللبنانية على مباحثات واشنطن لوقف القصف الإسرائيلي. آخر الأنباء تشير إلى أن حكومة رئيس الوزراء نواف سلام أنهت كافة تفاصيل الملف الذي سيحمله وفدها المفاوض إلى البنتاغون. وفق الأنباء الواردة من العاصمة بيروت، فإن الوفد سيشدد على أولوية الالتزام بوقف إطلاق النار مع حكومة نتنياهو، كما سيناقش احتلالها عدة قرى وضرورة انسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي منها. مساعي لبنانية تزامنت مع فرض الولايات المتحدة عقوبات جديدة على شخصيات قالت إنها مرتبطة بحزب الله، وتشمل العقوبات التي أعلنت عنها وزارة الخزانة الأمريكية للمرة الأولى ضباطا في الجيش اللبناني والأجهزة الأمنية.
6: معنى حرية الحركة للعدو الصهيوني غير مقبولة.
5: حزب الله رد على هذا الإجراء الأمريكي وقال إنه رسالة ضغط وتهديد للوفد الأمني اللبناني، داعيا الحكومة إلى عدم إرسال الوفد التفاوضي إلى العاصمة الأمريكية.
0: ومع اتساع المأساة الإنسانية جنوبا، شيعت بلدة دير قانون النهر 9 شهداء من عائلة واحدة قتلهم الإسرائيليون في المجزرة التي ارتكبها الاحتلال وأودت بحياة 13 شخصا بينهم أطفال ونساء. مشهد يختصر كلفة الحرب على المدنيين فيما تتزايد التحذيرات من اتساع رقعة التصعيد.
7: لم يتمكن المسعفون من انتشال جثامين جميع الشهداء الذين قضوا في مجزرة دير قانون النهر. من أصل 13 شهيدا انتشل المسعفون 10 شهداء فقط. والآن دير قانون النهر، هذه البلدة تودع 9 من عائلة واحدة، بينهم 5 أطفال و3 نساء. هكذا تكون مراسم التشييع في البلدات المعرضة للخطر في جنوب لبنان. بعض البلدات لا يتمكن المواطنون من نقل شهدائهم لدفنهم فيها لأنها عرضة للقصف وللاعتداءات، ولأن الوصول إليها صعب بسبب الظروف الأمنية والعسكرية ونتيجة الاعتداءات الإسرائيلية، وبالتالي يوضع الشهداء في مقابر تسمى الوديعة. دير قانون النهر ورغم تعرضها وإمكان تعرضها للخطر وللقصف الإسرائيلي والدمار باد في بعض أجزائها، إلا أن مراسم التشييع أجريت داخل البلدة بحضور مختصر جدا وبوقت قليل جدا. تم نقل جثامين الشهداء 9 من عائلة واحدة من صور إلى دير قانون النهر من أجل تشييعهم ومن أجل وداعهم، ولا تزال فرق الإسعاف تحاول الوصول إلى الجثامين الشهداء 3 الذين لازالوا تحت ركام المبنى المؤلف من 3 طبقات الذي أغار عليه الاحتلال الإسرائيلي بعد ظهر يوم الثلاثاء، ما أدى إلى مجزرة كبيرة في دير قانون النهر. من دير قانون النهر، إدمون سيسين، التلفزيون العربي.
0: قدر وزير المالية اللبناني خسارة بلاده بسبب العدوان الإسرائيلي عليها بنحو 20 مليار دولار. وقال الوزير ياسين جابر إن من المتوقع أن يفضي العدوان إلى انكماش الاقتصاد اللبناني هذا العام بنحو يتراوح بين 7 و10%. وتسبب العدوان الإسرائيلي في تدمير واسع لقطاعات اقتصادية لبنانية على رأسها قطاع الزراعة في جنوب لبنان. احتلت منطقة صغيرة في صحراء النجف بالعراق فجأة صدارة أخبار الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران بعد تواتر تقارير صحفية غربية عن إقامة قاعدة عسكرية سرية فيها يرجح أنها إسرائيلية. لم تكن هذه التقارير وحدها ما أشر على إنشاء هذه القاعدة في وادي حامر، وإنما أيضا صور أقمار صناعية حللها فريق مسبار أظهرت ما يبدو نشاطا عسكريا حثيثا بدأ أواخر فبراير الماضي واستمر لنحو 10 أيام.
2: مطلع مارس الماضي وثقت صور فضائية آثار مسار أرضي ومرافق مؤقتة غربي النجف في العراق أنشئت واختفت خلال أيام. تقاطعت الصور مع تقرير لوول ستريت جورنال عن موقع إسرائيلي وتقارير لاحقة عن قاعدتين وأيضا مع واقعة قصف قوة تمشيط عراقية. المعطيات التي أتيحت لفريق مسبار دفعت إلى تركيز التحقيق على وادي حامر باعتباره مكانا توفرت فيه مؤشرات بصرية قابلة للتحقق لنعرف كيف بدأت أعمال التمهيد وما طبيعة المسار ولماذا اختفت المرافق سريعة. حدد فريق مسبار منطقة بحث أولي مساحتها 150 كيلومترا مربعا ضمن نطاق أوسع من ناحية صحراء النخيب غربي العراق ومساحتها 48,000 كيلومتر مربع. داخل هذه المنطقة أظهرت صور فضائية تغيرات لافتة في موقع في حدود النطاق الصحراوي للنخيب على بعد 180 كيلومترا إلى الغرب من مدينة النجف عند الإحداثيات التقريبية التالية قرب منشأة يرجح أنها قاعدة عسكرية قديمة. تتركز التغيرات في قاع ممر مائي جاف اسمه وادي حامر حيث أظهرت صور سنتلن 2 أعمال تسوية وتمهيد بدأت بعد 24 من فبراير عند الإحداثيات التقريبية التالية. صور 3 مارس أظهرت اكتمال شكل مسار توافقت هيئته العامة مع مهبط أو مدرج ميداني. في صور لشركة بلانيت في 2 مارس نلاحظ أعمال تمهيد متقدمة ومرافق مؤقتة قد تكون ملاجئ خفيفة أو معدات دعم إضافة إلى 7 أجسام تتوافق أبعادها وطريقة اصطفافها مبدئيا مع مروحيات أو معدات كبيرة. هذه القراءة التي يتعامل معها فريق مسبار احتياطا كمجرد ترجيح بصري تتقاطع مع روايات صحفية عن رؤية مروحيات وعن نشاط ميداني. نيويورك تايمز مثلا نقلت عن أقارب الراعي عوض الشمر الذي قتل بعد دخوله حدود موقع يشتبه في ارتباطه بالقوة الأجنبية حديثهم عن مروحية قصفت شاحنته. تظهر المقارنة بين صور 2 و 3 مارس اختفاء المرافق لكن آثار الحركة على المسار الممهد وفي محيطه لم تزل وهي تتوافق مع حركة مركبات أو معدات وربما طائرات. قارن مسبار شكل المسار في صور 6 مارس بنماذج مهابط ميدانية مؤقتة فتشابهت البنية العامة خصوصا الامتداد ومناطق الحركة الجانبية ونقاط الالتفاف لكن المقارنة مجرد قرينة شكلية. أما في صور 5 أبريل فتختفي معظم آثار المسار ربما لهطول أمطار. في 4 مارس تداولت حسابات إيرانية أنباء إنزال جوي في بادية النجف وبعدها تناقلت وسائل إعلام عراقية خبر تمشيط أجرته قوة عراقية تعرضت لقصف من الجو انتهى بمقتل جندي. اتهم الجيش الأمريكي بالحادثة لكن القيادة الأمريكية الوسطى نفت تنفيذ إنزال في صحراء النجف. وفي 12 مايو تحدث رئيس خلية الإعلام الأمني في العراق للتلفزيون العربي عن قوة مجهولة رصدت في صحراء النجف في 2 مارس. وفي 12 مايو أيضا أكد رئيس أركان الجيش العراقي عبد الأمير يار الله أن الوحدة العراقية قصفت أثناء التمشيط في 4 مارس وبلغت الموقع في اليوم التالي ولم تعثر على أثر للقوة المتسللة. التلفزيون العربي حصل على صور لآثار استهداف مركبة وبقايا ذخيرة أظهر فحص إحدى قطعها ملصقا تالفا نقرأ عليه عبارات مثل guided missile و AGM-11 ومنوف تسلسل يتوافق جزئيا مع صاروخ AGM-114 هيلفاير الأمريكي الذي حصلت إسرائيل على 300 قطعة منه العام الماضي. تزامن ذلك مع تصريحات لقائد سلاح الجو الإسرائيلي اللواء تومر بار تحدث فيها عن مهام تلهب خيال المرء على حد وصفه تنفذها وحدات خاصة. وقوع وادي حامر في صحراء النخيب يصعب نظريا رصد النشاط الميداني المؤقت فيه أو إدراكه سريعا إضافة إلى القرب نسبيا من حدود إيران. حسب صور 6 و 8 مارس بلغ طول المسار الممهد نحو 1700 متر بعرض نحو 50 متر أبعاد تتوافق مع استخدامات محدودة كتشغيل طائرات نقل تكتيكية أو مروحيات. قدرة بعض الطائرات على العمل من مسارات ترابية قصيرة نسبيا تحكمها خصائص فنية كالإطارات منخفضة الضغط التي تقلل غوص العجلات في التربة والأجنحة القادرة على توليد قوة رفع عند سرعة منخفضة. تملك إسرائيل طائرات
8: طائرات نقل العسكري من عائلة سي 130 هيركيلز القادرة حسب الحمولة وحالة السطح على العمل من مدارج قصيرة أو غير معبدة نسبياً تشبه مسار وادي حامر، وتستطيع أن تنقل إلى مواقع معزولة معدات ثقيلة لأعمال التسوية والتمهيد مثلاً. وادي حامر الواقع في قاع واد جاف ومنبسط نسبياً ملائم لأعمال التمهيد السريعة. في 2011 عرض سلاح الجو الإسرائيلي نموذجاً لوحدات متخصصة في تجهيز مهابط ترابية مؤقتة تشبه ما ظهر في صور وادي حامر، من حيث اختيار منطقة مفتوحة وتمهيد مسار أرضي ووجود مرافق مؤقتة تسمح مثلاً بتشغيل طائرات سي 130. لا تكشف الصور كل ما جرى، لكن المؤشرات المتراكمة تجعل فرضية إقامة موقع مؤقت في صحراء النخيب أقوى من مجرد روايات صحفية. ويبقى السؤال الأهم، هل أخذ الموقع لانتهاء مهمته أم لانكشافه؟ في الحالتين يسلط ما حدث الضوء على هشاشة حسابات السيادة والأمن في بعض البلدان، ويميط جزءاً من اللثام عن طبيعة العمليات السرية في هذه الحرب.
0: في قطاع غزة يتواصل سقوط ضحايا جراء القصف الإسرائيلي، في حين تتفاقم الكارثة الإنسانية والصحية في القطاع المحاصر. فقد استشهدت سيدة فلسطينية برصاص الاحتلال شرقي مدينة دير البلح وسط القطاع، ونقل جثمان الشهيدة إلى مستشفى شهداء الأقصى حيث ألقى ذووها نظرة الوداع عليها. هذا وتوغلت قوات الاحتلال شرقي دير البلح وشرعت في أعمال تدمير وتجريف لمنازل المواطنين بعد إجبارهم على الخروج منها. يواجه قطاع غزة أزمة بيئية متفاقمة تهدد أحد أهم مصادر الحياة فيه، مع تزايد مخاطر التلوث الخزان الجوفي نتيجة تراكم النفايات وتسرب مياه الصرف الصحي. واقع ينذر بتداعيات طويلة الأمد، حيث لا تقتصر الأزمة على شح المياه فحسب، بل تمتد إلى تلوثها بشكل يهدد صحة المواطنين والأجيال القادمة.
9: هذا أحد أكبر مكبات النفايات العشوائية وسط مدينة غزة، حيث يتراكم 360 ألف كوب من النفايات الصلبة، مسببة بعصارتها شديدة السمية مخاطر صحية وبيئية على المواطنين وعلى الخزان الجوفي الشحيح أصلاً، والذي يعد مصدر المياه الأساسي في القطاع.
10: يواجه الخزان الجوفي في مدينة غزة مخاطر حقيقية من التلوث جراء حرب الإبادة الجماعية وتداعياتها، وفي مقدمتها تكدس كميات كبيرة من النفايات الصلبة وسط المدينة وتسرب العصارة السامة باتجاه باطن الأرض، بالإضافة أيضا إلى تسرب المياه العادمة بشكل كبير جدا بعد تدمير الشبكات والمرافق المختلفة.
9: وهنا بركة الشيخ رضوان شمالية مدينة غزة، صممت لتجميع مياه الأمطار وحقنها في الخزان الجوفي، لكنها باتت اليوم مختلطة بمياه الصرف الصحي شديدة التلوث.
11: طبيعي يمكن معالجة هذه الأزمة بإعادة إنشاء وإصلاح نظام الصرف الصحي وكذلك مكبات النفايات الصلبة، بحيث أنه يكون حسب النظام الصحي العالمي، بحيث أن يكون النفايات الصلبة تغطى بطبقات من الجيوممبرين مثلا، الذي يؤدي إلى منع تسرب هذه النفايات أو العصارة إلى الخزان الجوفي، وكذلك أيضا بإنشاء المضخات وإعادة إنشاء المضخات الصرف الصحي.
9: دمر الاحتلال الإسرائيلي ما يزيد عن 200 ألف متر طولي من شبكات المياه العادمة ومعظم محطات ومضخات الصرف الصحي في المدينة، بينما يمنع إدخال المواد والمعدات اللازمة لصيانة تلك البنى الحيوية المهمة.
12: من المتوقع أن تمتد آثار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة لسنوات أو عقود، فالأجيال القادمة لن تواجه أزمة شح في المياه فحسب، بل تلوث خطير في الخزان الجوفي أيضاً. عاصم النبيه، التلفزيون العربي، مدينة غزة.
0: حذرت ثلاث منظمات دولية غير حكومية، من بينها منظمة أوكسفام، حذرت من أن الوضع الإنساني في غزة لا يزال كارثيا، بعد أكثر من 6 أشهر على تبني الأمم المتحدة قراراً يؤيد خطة ترامب للسلام في القطاع. وقالت أوكسفام إن إسرائيل تواصل منع إدخال الإمدادات الأساسية مثل الكميات الكافية من الغذاء والإمدادات الطبية تحت وطأة الانهيار الكامل للنظام الصحي في غزة. قال الممثل السامي لغزة في مجلس السلام نيكولاي ملادينوف في جلسة لمجلس الأمن الدولي إن نزع سلاح حماس هو السبيل الوحيد لإعادة إعمار قطاع غزة وانسحاب القوات الإسرائيلية. وطالب ملادينوف المجلس الدولي باستخدام كافة الوسائل لحث حركة حماس على قبول خارطة الطريق دون مزيد من التأخير، إلى جانب حث إسرائيل على الوفاء بالتزاماتها بموجب اتفاق وقف إطلاق النار.
2: أريد أن أكون واضحا بشأن المخاطر المترتبة على عدم التحرك. المخاطرة تكمن في أن يصبح الوضع الراهن المتدهور أمرا دائما. قطاع غزة منقسم، وحركة حماس تفرض سيطرتها العسكرية والإدارية على 2 مليون نسمة يقطنون في مساحة تقل عن نصف مساحة الإقليم، ومن المرجح أن يظل هؤلاء عالقين وسط الركام معتمدين على المساعدات دون أي عملية إعادة إعمار حقيقية.
0: من جهتها قالت تامي بروس نائبة المندوب الأمريكي لدى الأمم المتحدة إن نزع سلاح حماس هو الخطوة الأساسية الأولى التي ستؤدي إلى إحلال السلام في غزة. وأضافت بروس خلال جلسة مجلس الأمن الدولي أن تجاوز العقبات الحالية أمر ممكن من خلال العمل مع شركاء لإزالة التطرف من القطاع على حد وصفها.
13: يجب نزع سلاح حماس، نقطة انتهى. هذه هي الخطوة المهمة التالية لتحقيق سلام دائم وفق ما حددته خطط الرئيس ترامب للسلام التي أقرها هذا المجلس في قراره رقم 2803. هذا يتضمن التدمير النهائي لكل البنية التحتية العسكرية والإرهابية والهجومية بما فيها طبعا الأنفاق ومنشآت إنتاج الأسلحة.
0: أكد المندوب الفلسطيني لدى الأمم المتحدة رياض منصور على ضرورة إلزام إسرائيل بالتقيد باتفاق وقف إطلاق النار. وقال منصور خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي إن القيادة الفلسطينية ملتزمة بالعمل على إنجاح خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بهدف إنهاء المعاناة التي يعيشها أكثر من 2 مليون فلسطيني في قطاع غزة.
14: لا شيء يمكن أن يبرر العقاب الجماعي بحق أكثر من 2 مليون فلسطيني. المساعدات الإنسانية ليست مشروطة ولا يمكن أن تستخدم للضغط أو أن تحول إلى سلاح حرب. المعابر يجب أن تفتح وتبقى مفتوحة، والمساعدات يجب أن تتدفق بمستويات كافية بما فيها الاحتياجات الماسة إلى المأوى والأدوية والطعام والمعدات الضرورية لإزالة الركام واستعادة الخدمات الأساسية. يجب عدم التسامح مع التأخير ويجب رفع العراقيل.
0: رحلت سلطات الاحتلال الإسرائيلي جميع الناشطين الأجانب الذين احتجزتهم قواتها من أسطول الصمود العالمي لكسر الحصار عن غزة ليصلوا إلى تركيا عقب استنكار دولي واسع بشأن معاملتهم أثناء احتجازهم.
2: بعد أحدث محاولة لكسر الحصار على غزة وفي حادثة مشابهة لما جرى الشهر الماضي، ترحل إسرائيل متضامنين مع قطاع غزة بعدما احتجزتهم ونكلت بهم في مشاهد أثارت غضبا عالميا. قرابة 430 ناشطا كانوا على متن أسطول الصمود اعتقلتهم سلطات الاحتلال أثناء إبحارهم نحو غزة، وصلوا إلى تركيا عقب اعتراض سفنهم قبالة سواحل قبرص. الناشطون أقلتهم 3 طائرات تركية من مطار رامون الإسرائيلي إلى مطار أتاتورك في اسطنبول ضمن رحلات نظمتها وزارة الخارجية. ولدى وصولهم إلى تركيا لقي مناصرو غزة استقبالا حاشدا من داعمين لهم، رفع كثيرون منهم العلم الفلسطيني.
15: لقد عشنا هنا نسخة بائسة للغاية من إسرائيل، تلك التي نسمع عنها ونقرأ عنها في الأخبار، لكن أن نعيشها بأنفسنا هو أمر مختلف تماما. لقد تعرضنا للضرب والتعذيب والتجريد من الإنسانية بشكل ممنهج، وتذوقنا قليلا مما يعانيه الفلسطينيون يوميا. بعضهم يقضي سنوات في الاعتقال.
16: تم اقتيادنا إلى سفينة سجن، ثلاث سفن على ما أظن، في أحداها أصيب 35 شخصا بكسور في أضلاعهم. قال البعض إن ما لا يقل عن 12 حالة اعتداء جنسي وقعت، صعق بعضنا بالكهرباء. أما أنا شخصيا فقد تم تقييدي بالأصفاد حتى فقدت الإحساس بيدي.
2: المبادرة الثالثة منذ مطلع العام لكسر الحصار البحري عن غزة انتهت قصتها، لكن إصرار المتحمسين على إنجاز المهمة ما زال متواصلا، خاصة بعد التنديدات الدولية بإهانة إسرائيل ناشطي أسطول الصمود.
0: أحرق مستوطنون أراضي مزروعة بالقمح في السهل الشرقي لقرية المغير شمال شرق رام الله وسط الضفة الغربية، وقالت مصادر للتلفزيون العربي إن الأهالي عملوا على إخماد الحرائق المشتعلة في الأراضي المزروعة والسيطرة عليها بعد هجوم المستوطنين. وأفادت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان للتلفزيون العربي إن المستوطنين نفذوا أكثر من 2400 هجوم واعتداء في الضفة الغربية منذ مطلع هذا العام. يعاني الفلسطينيون في تجمع أبو فزاع البدوي قرب قرية الطيبة شرق رام الله من تصاعد اعتداءات المستوطنين بعد إقامة 5 بؤر رعوية قبالة منازلها منذ نحو 20 يوما. أهالي التجمع البالغ عددهم 110 أفراد يحذرون من أن هدف التضييقات الممنهجة هو تهجيرهم من أرضهم لصالح التوسع الاستيطاني.
17: عجلة الحياة متوقفة هنا عند تجمع أبو فزاع البدوي شرقي قرية الطيبة، فلا الأطفال في مدارسهم ولا الرجال في أعمالهم، وكلهم تحولوا إلى لجان حراسة بعد وصول المستوطنين إلى سياج أرضهم وعتبات منازلهم.
18: يعني تخريب متعمد بأي طريقة بقدر فيها، شو بقدر بخرب بخرب، هذا اللي بصير قاعد من 20 يوم. إحنا ليل نهار زي ما أنتوا شايفين، هيك صورت الشباب كيف متحاطين التجمع، مقسمين حالنا في التجمع، هاي هي حياتنا، إلنا 20 يوم، هاي هي حياتنا وهاي المعاناة اللي بنعاني منها.
17: حتى كلب الحراسة بح صوتها، فالمستوطنون يضايقون العائلة على مدار الساعة ويحاصرون 110 أفراد داخل منازلهم، كما قطعوا المياه عنهم بعد إقامة 5 بؤر قبالتها، تضاف إلى نحو 200 بؤرة أقيمت في السنوات الثلاث الماضية.
19: حاولوا يزيدوا أكثر مشان كيف أني أنا أروح من هذا المكان، هذا ما بطلع منه ما بروح منه، هذا المكان خلي أولدنا فيها وانتبتنا وإن شاء الله نظل ثابتين وصابرين.
17: سكان 80 تجمعاً بدوياً هجروا منذ 7 أكتوبر بسبب هؤلاء المستوطنين الذين ساهموا بمصادرة نحو 70,000 دونم من الضفة الغربية ونفذوا 11,500 هجوم في 3 أعوام وفق معطيات هيئة مقاومة الجدار والاستيطان.
20: في موقف نكبة حقيقي في الكل الفلسطيني، الكرة الفلسطينية والتجمعات البدوية تحت نكبة حقيقية بتقودها إرهاب دولة منظم، من أصغر طفل موجود هون لحد نتنياهو رأس الهرم والإجرام.
17: يرتدي هذا المستوطن كوفية الفلسطيني بدون حرج، فهو لا يفرض هو وحكومته ضما زاحفا على الأرض بهدف سرقتها، بل يسرق تراثه أيضا.
21: استخدام الاستيطان الرعوي أداة لتهجير الفلسطينيين ليس جديداً، لكن الجديد أن عدوان المستوطنين وصل إلى نقطة المسافة صفر في مواجهة بين مستوطنين يتلقون دعماً رسمياً وعائلات فلسطينية تملك هذه الأرض وتتعهد بحمايتها حتى آخر رمق. كريستين رناوي، التلفزيون العربي، شرقي رام الله.
0: في سوريا لقي 3 أطفال مصرعهم وأصيب 4 آخرون جراء انفجار الغام بإحدى قرى محافظة إدلب شمال غربي البلاد، وقال الدفاع المدني إن الحادثة وقع إثر انفجار الغام من مخلفات الحرب داخل بئر لتجميع مياه الأمطار في قرية أبو حبة بريف إدلب الشرقي. وأوضح البيان أن الانفجار وقع أثناء لعب أطفال ورميهم الحجارة داخل البئر. معنا من حلب مراسل التلفزيون العربي قحطان مصطفى. اهلا وسهلا بك قحطان. هذه الالغام لا سيما في ادلب ودير الزور وحلب تودي بحياه المدنيين ومن بينهم الاطفال، الى اي مدى تشكل هذه الالغام عقبه وهل تتبلور حلول او استراتيجيه للحكومه لمواجهتها؟
1: مرحبا حسام. يعني هذه الحادثة تعيد إلى الواجهة ملف الألغام ومخلفات الحرب المنتشرة في مناطق واسعة من سوريا، والتي ما تزال أيضا تشكل تهديدا يوميا لحياة المدنيين رغم مرور يعني أشهر طويلة على توقف المعارك في سوريا. بحسب الدفاع المدني السوري، الانفجار وقع داخل بئر لتجميع مياه الأمطار في قرية أبو حبة بريف إدلب الشرقي أثناء لعب مجموعة من الأطفال برميهم الحجارة داخل البئر قبل أن ينفجر لغم أو جسم من مخلفات الحرب، ما أدى إلى مقتل 3 أطفال وأيضا إصابة 4 آخرين بجروح متفاوتة تم نقلهم إلى المشافي القريبة. فرق الإسعاف والدفاع المدني قامت بنقل الضحايا والمصابين إلى المشافي القريبة، بينما تحدث ناشطون محليون عن حالة صدمة كبيرة داخل القرية، خاصة أن معظم الضحايا هم من الأطفال. هذه الحوادث تتكرر بشكل مستمر في سوريا، سواء في إدلب أو في حلب أو في دير الزور في شرق سوريا ومناطق أخرى، بسبب الانتشار الواسع للألغام وأيضا الذخائر غير المنفجرة التي خلفتها سنوات الحرب الطويلة. وفق تقديرات المرصد الدولي للألغام الأرضية، فإن مخلفات الحرب تسببت منذ عام 2011 بمقتل أو إصابة أكثر من 13,000 شخص في سوريا، نسبة كبيرة منهم كان من الأطفال. رغم استمرار عمليات الإزالة التي يعني تقوم بها الحكومة السورية، التي تنفذها أيضا فرق الهندسة وأيضا الدفاع المدني ومنظمات دولية، إلا أن اتساع المناطق الملوثة وصعوبة الوصول إلى بعضها يجعل هذا الخطر قائما، خاصة مع عودة الأهالي إلى القرى وأيضا الأراضي الزراعية التي كانت خطوط تماس أو مناطق تسيطر عليها قوات النظام السابق، وأيضا مناطق تعرضت للقصف خلال السنوات الماضية، وأيضا يعني تركت الحرب مخلفات كبيرة في تلك الأراضي وخاصة الذخائر التي لم تنفجر في تلك المناطق. إذن الخطر ما زال قائما وما زال كبيرا جدا، ويحتاج إلى المزيد من الجهود للقضاء على هذه الآفة.
0: شكرا لك قحطان مصطفى مراسل التلفزيون العربي، كنت معنا من حلب. أعلنت شبكة أطباء السودان عن إصابة عدة أشخاص وتدمير مخازن طبية جراء قصف على مدينة الدلنج بولاية جنوب كردفان. وأفادت الشبكة الطبية في بيان أن قصفا صاروخيا على المدينة

0: مع الجانب التركي في مجال الصناعة والتجارة والاستثمار والزراعة.
1: اتفقنا على مشاريع محددة مع دولة تركيا، مشاريع محددة، اتفاقات محددة في إطار هذه اللجنة بين الدولتين. أقول لكم بصريح العبارة، كل العالم يريد أن يستثمر في هذا البلد العظيم، كل العالم، دول وقطاع خاص. فاستبشروا بسلام السودان بإذن الله في هذا العام، واستبشروا بالاستثمارات التي سوف تتدفق على السودان، لأن الكل يعلم أن مستودع معادن العالم، مستودع الثروات الحيوانية، مستودع الثروات الزراعية، ومستودع المعادن والمياه الجوفية والمياه والأنهار هو في هذا الوطن.
0: استدعت وزارة الخارجية الموريتانية سفير مالي لدى نواكشوت إثر احتجاجات نظمت قرب السفارة الموريتانية في باماكو، وشهد محيط السفارة احتجاجات تضمنت هتافات تدعو لاقتحام السفارة واستهداف محل التجار الموريتانيين في الأراضي المالية. يأتي هذا التطور في خضم التوتر المتصاعد بين باماكو ونواكشوت الذي بدأ يظهر للعلن. بالتزامن مع اشتعال الاحتجاجات الشعبية في بوليفيا والتوترات مع جارتها كولومبيا، أعلن رئيس البوليفي رودريغو باز عزمه إجراء تعديلات وزارية في محاولة لاحتواء الأزمة المتواصلة منذ 3 أسابيع.
2: تبناها قبل أسبوع من الآن، نبرة تصالحية خاطب بها الرئيس البوليفي شعبه وأعلن بموجبها مؤخرا استعداده لإجراء تعديل وزاري شامل ضمن المساعي المتواصلة لامتصاص أزمة الشارع المناهض.
3: أود أن أعلن أننا سنجري تعديلا وزاريا شاملا، لأننا بحاجة إلى حكومة قادرة على الاستماع، كما أشير إلى أننا بصدد تشكيل المجلس الاقتصادي والاجتماعي حيث سندعو جميع الراغبين بالمشاركة إلى بناء حكومة مشتركة.
2: تصريحات باز كانت نتاجا لاحتجاجات تجتاح البلاد منذ 3 أسابيع، شلت المدن وقطعت أوصالها ومواردها من الغذاء والوقود، لكن هذه الدبلوماسية الناعمة التي تبناها باز اقتصرت على من يحترمون الديمقراطية حسب قوله، إذ لم تشمل من وصفهم بالمخربين، في إشارة إلى منفذي أعمال النهب والحرق في أنحاء البلاد. كما لم تشمل أيضا كولومبيا، فالأزمة الدبلوماسية مع الجارة في تصاعد، ومفتاحها تصريح للرئيس الكولومبي غوستافو بيترو. التظاهرات في بوليفيا انتفاضة شعبية، أما آخر مآلاتها فكان طرد للسفيرة الكولومبية من سوكري.
4: ردا على تصريحات الرئيس الكولومبي التي تنشر معلومات مضللة وتصدر أحكاما وتستخدم مصطلحات تتعارض مع القانون الدولي وتلمح إلى تدخل مباشر في الشؤون السياسية الداخلية لبوليفيا، أعربنا عن استيائنا من هذا التدخل، وبطبيعة الحال فإن الطريقة المناسبة للتعبير عن ذلك دبلوماسيا هي إعلان السفير شخصا غير مرغوب فيه.
2: هذه الخطوة عقبها بساعات تحرك مماثل من قبل كولومبيا، طرد السفير البوليفي من بوغوتا. الاحتجاجات التي أشعلت سياسة الداخل والخارج أعلن قيامها للمطالب التالية: استقالة الرئيس البوليفي الحالي، زيادة الأجور، توفير إمدادات وقود مستقرة، واتخاذ خطوات تضمن تخفيف الأزمة الاقتصادية. لكن الحكومة الحالية بقيادة اليميني الوسطي باز وحليفتها الولايات المتحدة لديهما رأي مختلف، فالأولى تنسب تأجيجها إلى الرئيس اليساري السابق إيفو موراليس، وكذلك تفعل داعمتها واشنطن، تصف المحاولة بالانقلاب وتصف من يمولها وفق رؤيتها بتحالف يقوده الشيطان بين السياسة والجريمة.
0: معي من بوغوتا مراسل التلفزيون العربي أحمد محسن. أرحب بك أحمد، يبدو أن الاحتجاجات في بوليفيا تؤثر على العلاقات بين كولومبيا وبوليفيا، تاريخيا لم تكن هنالك مشاكل بين البلدين، ما الذي يؤجج اليوم هذه الإشكاليات في العلاقة وإلى أين يبدو أنها ستمضي؟

0: كبير حسام. دعني في البداية أوضح أنني لا أظن أن العلاقات الدبلوماسية بين كولومبيا وبوليفيا قد وصلت إلى ما وصلت إليه بسبب الاحتجاجات في بوليفيا، وإنما بسبب وصف هذه الاحتجاجات. بالنسبة للرئيس الكولومبي جوستافو بيترو، هذه التظاهرات ليست مجرد تظاهرات شعبية أو تظاهرات معارضة بسيطة، وإنما هي انتفاضة شعبية بحد الكلمات التي استخدمها يوم الأحد الماضي في منشوره على منصة إكس. في اليوم الثاني مباشرة قررت الحكومة البوليفية ببساطة طرد السفير الكولومبي، وهو على الصعيد الدبلوماسي أقصى ما يمكن لدولة أن تتخذه ضد دولة أخرى. بعد ذلك في اليوم التالي قررت الخارجية الكولومبية وأعلنت في بيان رسمي لها أنها استنادا على اتفاقية فيينا عام 1961 للعلاقات الدولية قررت المعاملة بالمثل وطرد السفير البوليفي من العاصمة الكولومبية بوغوتا. هذه المرة نرى اختلافا في الرد الكولومبي، حيث لم يرد الرئيس الكولومبي جوستافو بيترو على قرار الحكومة البوليفية في منشور آخر على منصة إكس، وإنما اتخذت الخارجية الكولومبية المسار الدبلوماسي المتعارف عليه دوليا. الآن الوضع في بوليفيا من سيء إلى أسوأ في الشارع، التظاهرات وعدد القتلى من صفوف جماعة لوس بونشوس روخوس، وهي إحدى الجماعات المسلحة من السكان الأصليين والجماعات الثورية. اتهامات الولايات المتحدة للوضع في بوليفيا تقول بأن كل ما يجري هي تحركات خفية من الرئيس اليساري السابق إيفو موراليس، وإنما على الجانب الآخر الرؤساء اليساريون في القارة وهم رؤساء كولومبيا والمكسيك والبرازيل موقفهم موقف متشابه، هو أن التظاهرات يجب أخذها على محمل الجد. مرت 6 أشهر فقط على رئاسة الرئيس الحالي رودريجو باس، أدت بجموع البوليفيين الذين اختاروه بأنفسهم أن يخرجوا للمطالبة، لا بتحسينات وزارية ولا بقرارات مهدئة، وإنما بسقوط الرئيس رودريجو بس بتقديمه استقالته.
1: نعم، شكرا لك أحمد محسن مراسل التلفزيون العربي، كنت معي مباشرة من بوغوتا. أكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو تصميم الولايات المتحدة على تغيير النظام في كوبا غداة توجيه واشنطن اتهامات جنائية إلى الرئيس السابق راول كاسترو أثارت استياء هافانا. وفي سياق هذا التصعيد أعلن الجيش الأمريكي وصول حاملة الطائرات USS نيمتس ومجموعتها الضاربة إلى البحر الكاريبي.
2: تصعيد دراماتيكي تشهده العلاقات بين الولايات المتحدة وكوبا إثر توجيه واشنطن اتهامات جنائية للزعيم الكوبي السابق راول كاسترو تتعلق بإعطائه أوامر لإسقاط طائرات مدنية، وذلك بالتزامن مع تحريك حاملة الطائرات الأمريكية USS نيمتس ومجموعتها الضاربة إلى مياه الكاريبي. وبينما وصفت هافانا الخطوة بالمناورات السياسية القائمة على الغطرسة، لوح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتحرير كوبا بعدما وصفها بالدولة المارقة.
3: كوبا كما ترون دولة فاشلة والجميع يعلم ذلك، وشعبها ليس لديه كهرباء ولا مال ولا طعام، وسنساعدهم لأن الشعب أولا وقبل كل شيء. الرؤساء الأمريكيون السابقون فكروا في التدخل في كوبا لعقود من الزمن، ويبدو أنني من سيقوم بذلك وسأكون سعيدا بالقيام به.
2: بشأن كوبا، يظهر جليا أن واشنطن تزاوج بين التلويح باستخدام القوة العسكرية واستنفاد فرص الحلول الدبلوماسية، وإن كانت تراها ضئيلة للغاية.
4: إننا نفضل في كوبا وفي أي مكان في العالم التسوية الدبلوماسية عبر التفاوض. الرئيس ترامب لديه دائما الخيار للقيام بكل ما يلزم لدعم وحماية المصالح الوطنية والأمن القومي للولايات المتحدة، لكن ولأكون صريحا فإن احتمال حدوث تسوية دبلوماسية ليس كبيرا.
2: روبيو قال أيضا إن كوبا لطالما شكلت تهديدا للأمن القومي الأمريكي، وتحدث عن أسلحة واستخبارات روسية وصينية في الجزيرة. وعقب ذلك انتقدت الصين خطوات ترامب تجاه كوبا، وقالت إنها تدعم هافانا بقوة، داعية واشنطن إلى خفض التصعيد. أما في روسيا فقال المتحدث باسم الكريملين ديمتري بيسكوف إن موسكو ترى أنه لا يجوز تحت أي ظرف استخدام أساليب مماثلة تدنو من العنف ضد رؤساء دول سابقين أو حاليين.
1: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة سترسل 5000 جندي إضافي إلى بولندا، دون أن يوضح هل يقصد بذلك الانتشار الذي كان مخططا له. وأضاف ترامب في منشور على منصته تروث سوشيال أن قراره يستند إلى علاقته بالرئيس البولندي كارول نوروتسكي. قال نائب كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني ماساناو أوزاكي إن الانتقادات التي وجهتها الصين وروسيا لطوكيو بشأن إعادة التسلح لا أساس لها من الصحة. ونقلت وكالة الأنباء اليابانية عن أوزاكي قوله إن اليابان ترغب في أن تغير الصين وروسيا سلوكهما بشأن بعض القضايا مثل الأنشطة العسكرية لبكين التي تثير قلقا بالغا لدى المجتمع الدولي، وغزو روسيا لأوكرانيا وفق الوكالة. معي من طوكيو مراسل التلفزيون العربي هشام الرجباني. أهلا وسهلا بك هشام. يبدو أن الانتقادات التي جاءت في البيان المشترك الروسي والصيني استدعى ردا يابانيا يحمل هو أيضا اتهامات لروسيا والصين بتأجيج المنطقة، تفاصيل ذلك.
5: حسام، بطبيعة الحال هذا الرد جاء من نائب كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني، بهذا يعطي دلالة أن اليابان لا تريد أن تصعد لهجة الانتقادات نحو روسيا والصين، فهي تعلم جيدا أنهما جارتان لهما، وبالتالي لكن كان لابد من الرد على البيان الرسمي الذي صدر من الرئيسين شي جين بينغ وفلاديمير بوتين. بطبيعة الحال روسيا والصين تنظران إلى اليابان باعتبارها أنها تتجه نحو العسكرة، وأحد المسؤولين الروس يصف بأنها عسكرة انتحارية، لكن اليابان لطالما نفت ذلك، تقول إنها مجرد أن البيئة الأمنية تغيرت في المحيط، وبالتالي يتعين على اليابان أن تزيد من إنفاقها العسكري ومن دفاعاتها العسكرية، وما زالت تحتفظ بمبدأ الدفاع الذاتي. لكن في الآونة الأخيرة شوهدت أن هناك تحركات في طوكيو نحو زيادة الانفاق العسكري بنسبة 2% من إجمالي الناتج المحلي الياباني وإجمالي الناتج المحلي الياباني، بالتالي نظر إلى هذه الأمور على أنها نوع من التصعيد. لكن أيضا اليابان لوحدت في الآونة الأخيرة أنها زادت نشر المعدات الدفاعية، زادت نشرت صواريخ تايب 12 وهي قادرة على أن تصل إلى مدى 1000 كيلومتر، هذه في الآونة الأخيرة، وأيضا استخدامها لصواريخ تايب 88 في المناورات العسكرية باليكاتان التي شاركت فيها اليابان لأول مرة ميدانيا، فيما سبق كانت تشارك بصفة مراقب ولكنها شاركت ميدانيا. أيضا التصريحات التي أدلت بها تاكايتشي ساناي رئيسة الوزراء اليابانية في العام الماضي عندما تولت منصبها أثارت غضبا صينيا، عندما ذكرت أن أي تدخل صيني في تايوان يعد تهديد مباشر على أمن اليابان.
1: شكرا لك هشام الرجباني من طوكيو. في حين يواصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب البحث عن مخرج للحرب على إيران، رأت صحف أجنبية أنه وصل إلى مفترق طرق، والتهديدات التي يواصل التلويح بها باتت تفقد أهميتها. بعد هذا العرض يلقاكم أحمد خير الدين.
6: صحيفة وول ستريت جورنال استعرضت في افتتاحيتها الحلول المتاحة أمام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن إيران، مشيرة إلى أنه يواجه قرارات صعبة بشأن الحرب على إيران، حيث يعجز الرئيس عن الإجابة على السؤال المتكرر والمتعلق بما سيفعله إن لم تثمر المفاوضات، واعتبر أن التهديدات التي كررها ترامب ضد إيران باتت تفقد جدواها، ويبدو أن إيران لا تصدقها، وفي حين رأت أنه إذ لم يكن التوصل إلى اتفاق جيد ممكنا فلن يكون أمامه خيار يذكر سوى استئناف العمليات العسكرية. أضافت الصحيفة أن كل الخيارات المتاحة أمام ترامب تحمل درجة عالية من المخاطر على الولايات المتحدة والمنطقة والعالم، لكنها الخيارات الوحيدة أمامه. في موقع بلومبرغ الأمريكي، انتقد أندرياس كلوث اتفاقية وقف إطلاق النار الهش التي أعلن عنها ترامب سواء في إيران أو لبنان أو غزة، معتبرا أن الاتفاقيات الناجحة تستغرق عادة وقتا وتتطلب صبرا وخبرة دقيقة من جانب الوسطاء، لافتا إلى أنه بعد دراسة 42 اتفاقية سلام شاملة بين عامي 1989 و 2018، وجد باحثون من جامعة نوتردام أن نجاحها يتطلب في المتوسط 1570 يوما من المفاوضات التفصيلية، إلا أن العديد من اتفاقيات وقف إطلاق النار الحديثة بما في ذلك تلك التي حاول ترامب إبرامها فشلت بسبب نقص الخبرة الفنية والوساطة الموثوقة، حيث يعطي بعض القادة الأولوية للإعلانات قصيرة الأجل على حساب جهود السلام الطويلة الأجل، وفي حين أشار إلى أن مفهوم وقف إطلاق النار فقد معناه، أوضح محللون أن الوضع الراهن في الشرق الأوسط على سبيل المثال هو هدوء نسبي لكن لا يمكن تعريفه بوقف إطلاق نار. وخلص الكاتب إلى أن في الصراعات الكبرى بدءا من الشرق الأوسط وصولا إلى أوكرانيا لم تعد الهدنة تعني خوض مساع طويلة وشاقة لتحقيق السلام، بل أصبحت مجرد إعلانات تتصدر الأخبار. مع توالي ردود الفعل الدولية المنددة بطريقة تعامل وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير مع نشطاء أسطول الصمود المتجه إلى قطاع غزة بعد انتشار مقاطع مصورة تظهر احتجازهم وإهانتهم، رأى مراسل صحيفة لوفيغارو الفرنسية أن هذا المقطع المصور يجسد استراتيجية بن غفير المتطرفة القائمة على الاستفزاز المستمر، وهي استراتيجية تغذيها سوابقه الجنائية. وبينما أشار إلى أن الفيديو يزيد من عزلة إسرائيل دبلوماسيا، لفت إلى أنه بالنسبة لبن غفير تبدو هذه الحادثة محسوبة بدقة، إذ تأتي بالتزامن مع انطلاق الحملة الانتخابية البرلمانية، وهدفه مزدوج: أولا ترسخ صورته كزعيم متطرف مقتنع بأن إسرائيل لم تعد بحاجة لتبرير تصرفاتها في مواجهة الانتقادات الدولية، ودفع بقية اليمين إلى تبني موقفه. ثانيا هذه الوحشية يريد من خلالها تعزيز شعبيته، وفي حملة يسعى فيها كل حزب إلى إثبات حرصه على الأمن والسيادة على أفضل وجه، يحاول بن غفير فرض أفكاره لكن من شأنها أن تزيد من عزلة إسرائيل على الساحة الدولية. نعود إلى صحيفة وول ستريت جورنال التي توقفت عند الاتهامات بالقتل التي وجهها القضاء الأمريكي لرئيس الكوبي السابق، معتبرة أن ترامب يطبق الأساليب نفسها التي استخدمها للإطاحة بالرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو لإجبار الحكومة في هافانا على الاستسلام. وأضافت أن المسؤولين الأمريكيين يبحثون عن شخصيات نافذة في الحكومة الكوبية على أمل التوصل إلى اتفاق معها كما فعلوا في فنزويلا. كما لفتت إلى أن ترامب يراهن على إجبار الحكومة في كوبا على التنحي عن السلطة لكي يحقق بذلك رغبة العديد من الأمريكيين الكوبيين، وتتويجا لسبعة عقود من العداء بين واشنطن وهافانا، إلى أن الاختلاف بحسب الصحيفة بين كوبا وفنزويلا يبدو جذريا، فعلى عكس كاراكاس تغيب المعارضة بشكل شبه تام في هافانا، فضلا عن وجود علاقة متينة للغاية بين الحزب الحاكم والقوات المسلحة في هافانا، ما يعقد أحلام ترامب بتحقيق اختراق أمني. في ملف حرب أوكرانيا، تحدث سامسكوف عن إحباط موسكو وكييف من الوساطة الأمريكية، مشيرا إلى أنه رغم الجهود الحثيثة لم يحرز تقدم يذكر، فروسيا ترفض التنازل عن مطلبها بالسيطرة الكاملة على منطقة دونباس، في حين أثبت الجانب الأمريكي عدم رغبته أو عجزه عن الضغط على أوكرانيا للتخلي عنها. ونقل عن دبلوماسي أوروبي أن الولايات المتحدة تعتقد أن روسيا ستستولي في النهاية على دونباس، مما سيفتح الطريق أمام اتفاق سلام يتم التفاوض عليه. وأضاف أنه وسط حالة من خيبة الأمل المتبادلة الواضحة تجاه الوساطة التي تقودها الولايات المتحدة، أعربت كل من أوكرانيا وروسيا عن انفتاحهما على تولي أوروبا زمام المفاوضات، ولكن يبقى من غير الواضح ما إذا كان بإمكان أوروبا أن تنجح، حيث تعثرت الولايات المتحدة، إلا أنه وفق ما يرى محللون على الأقل لن يتبع الأوروبيون نفس أساليب ترامب ويمارسون ضغوطا على أوكرانيا كون روسيا هي المعتدية.

أهلا ومرحبا بكم إلى ساعة إخبارية جديدة من التلفزيون العربي في لوسيل، وهذه أبرز عناوينها. ترامب يلوح باتخاذ إجراءات جذرية إذا لم تتخلى إيران عن برنامجها النووي. طهران تصر على عدم نقل اليورانيوم على التخصيب خارج البلاد. فروبي يقول إن هناك علامات جيدة في المفاوضات. شهداء وجرحى في غارات إسرائيلية على بلدات بجنوب لبنان. واشنطن تفرض عقوبات جديدة على شخصيات مرتبطة بحزب الله، والحزب يقول إنها محاولة للضغط على المقاومة وترهيب الشعب اللبناني. شهيدة برصاص الاحتلال الإسرائيلي في دير البلح. منظمات دولية غير حكومية تصف الوضع الإنساني في غزة بالكارثي، والممثل السامي للقطاع في مجلس السلام يربط إعادة الإعمار بنزع سلاح المقاومة.

0: لوح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باتخاذ إجراءات وصفها بالجذرية إذا لم تتخلى إيران عن برنامجها النووي، فيما قال وزير الخارجية الأمريكي مارك روبيو إن فرض نظام لتحصيل الرسوم في مضيق هرمز سيجعل التوصل إلى اتفاق دبلوماسي مع طهران أمرا غير ممكن.
1: تصعيد أمريكي جديد يضغط على مسار المفاوضات مع إيران، ورسائل متبادلة بين التهديد والوساطة، بينما تتسع فجوة الخلاف حول الملف النووي ومضيق هرمز. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لوح باتخاذ إجراء جذري ضد إيران إذا لم تتخلى عن برنامجها النووي.
2: كما قلنا، سنحصل على مخزون إيران من اليورانيوم عالي التخصيب، لسنا بحاجة إليه ولا نريده، ربما ندمره بعد الحصول عليه، لكننا لن ندعهم يحتفظون به.
1: لهجة واشنطن التصعيدية امتدت أيضا إلى ملف مضيق هرمز. وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو حذر من أن أي نظام لفرض رسوم على الملاحة في المضيق سيقضي على فرص التوصل إلى اتفاق دبلوماسي مع طهران، لكن روبيو تحدث في المقابل عن تقدم وإيجابية في المحادثات.
3: هناك بعض التقدم في المفاوضات مع إيران، ونأمل أن تفضي الوساطة الباكستانية إلى نتيجة، وأعتقد أن الباكستانيين سيتوجهون إلى طهران، لذا آمل أن يدفع ذلك المحادثات قدما بشكل إضافي.
1: وفي طهران تتضح أكثر ملامح الموقف الإيراني من المفاوضات. وسائل إعلام إيرانية نقلت عن مصادر مطلعة أن طهران ترفض بشكل قاطع المطلب الأمريكي المتعلق بنقل مخزون اليورانيوم عالي التخصيب بنسبة 60% إلى خارج البلاد. كما نقلت وكالة رويترز عن مصدرين إيرانيين كبيرين أن المرشد الإيراني مجتبى خامنئي أصدر توجيها بعدم نقل مخزون اليورانيوم عالي التخصيب إلى الخارج باعتباره أحد أبرز نقاط الخلاف في المحادثات مع واشنطن. المصادر تقول إن طهران تعتبر الاحتفاظ بهذا المخزون جزءا من ضماناتها الاستراتيجية في أي اتفاق محتمل. وفي موازاة ذلك تتحرك قنوات الوساطة الإقليمية لمنع انهيار المفاوضات، حيث من المحتمل أن يصل قائد الجيش الباكستاني عاصم منير إلى طهران لإجراء مشاورات مع مسؤولين إيرانيين ضمن مساع باكستانية مستمرة لتعزيز التواصل غير المباشر بين إيران والولايات المتحدة، وفق وسائل إعلام إيرانية. وبين التصعيد الأمريكي وتمسك طهران بشروطها، تبدو المفاوضات أمام مرحلة أكثر تعقيدا مع تداخل الضغوط العسكرية والسياسية في رسم مسارها المقبل.
0: ألغى قادة الحزب الجمهوري في مجلس النواب الأمريكي فجأة التصويت على مشروع قرار يتعلق بالحرب على إيران، إذ هدد غياب الجمهوريين بهزيمة محرجة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وقال رئيس لجنة القوات المسلحة في المجلس مايك روجرز إن قادة الحزب الجمهوري سحبوا التصويت بسبب غياب عدد كبير من نوابهم. ورد النائب الديمقراطي عن نيويورك غريغوري ماكس بالقول إن الجمهوريين سحبوا مشروع القرار لأن هناك أصوات غير كافية لتمريره. أعلنت إيران تأسيس هيئة جديدة تحت مسمى هيئة الممرات المائية في الخليج لتنظيم الملاحة البحرية في مضيق هرمز. وقالت الهيئة إنها تضع آليات ومسارات جديدة لعبور المضيق تستوجب حصول السفن على موافقات مسبقة تنسقها الهيئة مع جهات سياسية وأخرى من الحرس الثوري. المزيد من التفاصيل في هذا العرض مع زميل يحيى نافع.
4: هيئة إيرانية جديدة تعلنها طهران. الهيئة معنية بتحديد منطقة السيطرة البحرية عند مضيق هرمز وآليات العبور. فما هذه الهيئة؟ وما مدى صلاحيتها في المضيق؟ وهل تسعى إيران إلى فرض سياسة أمر واقع عند هرمز؟ هيئة إدارة الممرات المائية في الخليج المنشأة حديثا بإشراف القوات البحرية التابعة للحرس الثوري تعلن عنها إيران عبر منشور بصفحة مخصصة لها على منصة إكس، تقول فيه أنها ستنشئ منطقة سيطرة بحرية في هرمز. الهيئة الجديدة المنشأة لإدارة المضيق حددت منطقة سيطرتها موضحة أنها تقع بين الخط الرابط بين جبل مبارك في إيران وجنوب الفجيرة في الإمارات على الجانب الشرقي من المضيق، وعلى الجانب الغربي من المضيق تصل حدود سيطرتها عند الخط الرابط بين جزيرة قشم في إيران وأم القوين في الإمارات. المرور من تلك المنطقة التي حددتها الهيئة يتطلب التنسيق للحصول على إذن منها، تعمل هي على تنسيقه مسبقا مع جهات رسمية وأخرى مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني. ما تفاصيل آلية عملها؟ تطلب بداية من مالك أو مشغل السفينة معلومات عامة عن السفينة وطاقمها وبيانات نظام التعريف الآلي، وبعد مراجعتها لدى قيادة بحرية تابعة للحرس الثوري تفرض رسوم عبور، ثم تمنح السفينة رمز تصريح للعبور وتعليمات للمسار. عند الاقتراب من المضيق ترافق السفينة دورية بحرية عبر ممر قريب من الساحل الإيراني ضمن المسار المحدد مسبقا لها. أما عن المسارات المزمع اعتمادها فتتركز في قنوات محددة داخل المياه القريبة من السواحل الإيرانية. مسار الدخول إلى المضيق يمر قرب جنوب جزيرة هرمز أو عبر ممر قريب من جزيرة لارك، ومسار الخروج نحو خليج عمان يمر إلى الجنوب من جزيرة لارك أيضا. وهناك مسار ثالث محتمل يرتبط بمنطقة قرب جزيرة قشم للسفن المتجهة إلى منطقة الخليج مع تخصيص ممر مقابل للخروج. وبينما تقول إيران إن في هذه الآلية تنظيما أكثر لحركة الملاحة، يراها آخرون فرضا لسيطرة أكبر ومحاولة ابتزاز لجباية الرسوم.
0: وللمزيد من القراءة والتعليق ينضم إلينا دكتور مهدي عزيزي مدير مركز الرؤية الجديدة للدراسات الاستراتيجية في إيران. أهلا ومرحبا بك معنا من طهران. نبدأ أولا بالسؤال عما قاله الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه يهدد مجددا بإجراءات جذرية إذا لم تتخلى إيران عن سعيها للحصول على أسلحة نووية وبرنامجها النووي. كيف سيكون الرد مع هذه الإشارات إلى قرب التوصل إلى اتفاق وبعض النقاط العالقة؟ أهلا بك دكتور مهدي. كنا نسأل عن التهديد الأحدث من الرئيس الأمريكي بإجراءات جذرية إذا لم تتخلى إيران عن برنامجها النووي، وكيف سيكون الرد في هذه المرحلة من الرسائل المتبادلة بين الجانبين عبر الوسيط الباكستاني؟
5: صباح الخير لك ولكل المشاهدين. حقيقة نحن يعني الشعب الإيراني اعتاد على تصريحات ترامب المتكررة ومتناقضة وشخصيته المزدوجة. يعني أنا أعتقد يعني هناك من يريد أن إدارة إسعار الطاقة وأزمات وتحديات اقتصادية في العالم بهذه التحديدات وتصريحات، يعني يتحدث شيء ويفعل شيء آخر. الوقت في إيران لا تريد شراء الوقت، ولكن يجب أن نعرف الوقت في مصلحة إيران وليست في مصلحة الحكومة الأمريكية، خاصة بأن هناك تحديات وانشقاقات، وخاصة بعدما أدل بالسلطة في مجلس الشيوخ بنسبة تحديد صلاحية ترامب في شن الهجمات على إيران. يبدو ترامب يريد أن يخرج من هذه المعركة منتصرا، ويحتاج إلى الحدث ويحتاج إلى الضغوط. هذا النقطة الأولى. النقطة الثانية، ترامب يعرف إذا هو يدخل المقامرة الجديدة وشن الهجوم على إيران، هذه المرة لا يستطيع أن يخرج يعني كما يعني ويبرر الهجوم الجديد، لأنه حقيقة فشل المعركة السابقة وخسرت المعركة على وفق المواصفات، يعني على التصريحات الأحاديث المتداولة بداخل المجتمع الأمريكي، وهناك يعني مشاكل كبيرة. لذلك نحن لا نتوقع التصعيد هذه التسريحات وتحشيد الإعلامي والعسكري تأتي في إطار الضغوط على إيران لاستسلام إما ترزيق إيران إما قبول إيران بالشروط الأمريكية.
0: دكتور مهدي، ضمن النقاط العالقة والتي تثير بعض الخلاف ما بين الجانبين هو مسألة مصير اليورانيوم المخصب، مع اقتراحات بنقله إلى مكان تفضل إيران أن يكون روسيا، والولايات المتحدة تصر على أن يكون لديها. إلى أي مدى هناك إمكانية للوصول إلى حل وسط بذلك يؤدي إلى التوصل إلى اتفاق؟
5: أنا أعتقد يعني هناك المرونة الإيرانية بالنسبة للملف النووي، يعني خاصة إيران أكدت على أن تكون هناك تركيز في البداية في المحادثات على إنهاء الحرب، يعني في كل الجبهات، يعني ضمن جبهة اللبنانية وكل الجبهات في ما يتعلق بملف إيران. بالنسبة للملف النووي وتخصيب يورانيوم، أما نقل اليورانيوم المخصب، حتى الآن الأحاديث المتداولة إعلاميا بداخل إيران، هناك اقتراح جديد بالنسبة لنقل اليورانيوم المخصب إلى الصين حصريا. يعني هذه طبعا حديث إعلامية ويعني لم تعلن عنها موقف رسمي إيراني. بالنسبة لنقل اليورانيوم المخصب إلى روسيا مخوزة تماما. إيران أعلنت بأن اليورانيوم المخصب جزء لا يتجزأ من السيادة الإيرانية وخطوط إيران الحمراء، فضلا عن قدراتها العسكرية والصاروخية ومدى الصواريخ وعدد الصواريخ وأيضا حلفاء إيران. لذلك نتوقع يعني هناك مرونة بالنسبة لتخفيف تخصيب يورانيوم، إما توقف تخصيب يورانيوم لعدة سنوات، ولا توجد هناك تفاصيل بنسبة يعني مدى سنوات أي سنوات، يعني هذا موضوعات النقاش بين الجانب الأمريكي وإيراني. ولكن نقل يورانيوم إلى خارج بلد حتى الآن مرفوضا تماما من قبل طهران، ولكن هناك حديث بنسبة نقل يورانيوم المخصبة حصريا إلى الصين فقط. يعني
0: تضيف إيران الآن أمرا جديدا قد يؤثر أيضا، وبالفعل استدعى ردا من وزير الخارجية الأمريكي، وهو مسألة نظام تحصيل الرسوم للعبور في مضيق هرمز. يقول مارك روبيو إن ذلك يجعل التوصل إلى اتفاق غير ممكن. إلى أي مدى أيضا تشمل المرونة هذا الملف؟
5: أنا أعتقد أن هناك تحكم الإيراني في مضيق هرمز حتى بعد إنهاء الحرب ستكون موجودة. الآن تم السماح بعبور بمرور سفن الروسية والصينية وبعض الدول التي لا تعادي الجمهورية الإسلامية. أنا أعتقد الجانب الأمريكي يجب أن يقبل المعادلة الجديدة وقواعد الاشتباك الجديد في مضيق هرمز، ويعني أن تعطي إيران حق التحكم في مضيق هرمز على وفق القوانين الدولية. وإيران أيضا يعني حتى ستستخدم هذه الورقة يعني حتى بعد إنهاء الحرب كورقة اقتصادية من أجل مواجهة الحصار والعقوبات الأمريكية، وإيران تعتبر هذا من حقها، استخدام ورقة مضيق هرمز من حقها في مواجهة الحصار الاقتصادي والعقوبات الاقتصادية. لذلك نحن لا نتوقع أن تكون هناك تسعيد كبير بداخل إيران، هناك دائما تسريحات مزدوجة، ولكن أنا أعتقد هذه التسريحات المتناقضة يعني لا تأتي يعني عشوائيا بدون هدف من قبل ترامب، بل بالعكس تصريحات ترامب المتناقضة ومزدوجة تأتي في إطار حملة وهدف مشترك وهدف خاص، وهي سقوط ممارسة الضغط على الجمهورية الإسلامية لكي تقبل بشروط أمريكية وحتى تؤثر على أسعار الطاقة. ترامب يحاول يعني أن يؤثر على أسعار الطاقة، يؤثر على أسعار النفط، على أسعار البترول، نعم، والتحديات الاقتصادية. هذه تصريحات متناقضة، وهذه سلوك ترامب تأتي في إطار ليس عشوائية، صحيح على ظاهر عشوائية، ولكن تأتي في إطار حدث مشترك وهي سقوط على الجمهورية الإسلامية.
0: أشكرك دكتور مهدي عزيزي، مدير مركز الرؤية الجديدة للدراسات الاستراتيجية في إيران، على هذه القراءة. إلى لبنان، حيث أفادت مصادر باستشهاد 4 أشخاص على الأقل وإصابة آخرين جراء غارات شنها الطيران الحربي الإسرائيلي على نقطتين للهيئة الصحية الإسلامية في بلدة حنوية بقضاء صور جنوبي البلاد. خلفت سلسلة الغارات الجوية التي شنتها طائرات الاحتلال الإسرائيلي في جنوب لبنان خلال الساعات الأخيرة خلفت دمارا واسعا في المنازل والممتلكات بعدة بلدات. إلى ذلك أفادت مصادر رسمية للتلفزيون العربي أن لبنان أعد الملف الذي سيحمله الوفد المفاوض إلى واشنطن، بينما أعلنت الولايات المتحدة فرض عقوبات على 9 شخصيات لبنانية سياسية وأمنية على صلة بحزب الله.
3: مشهد ما بعد الهجمات الإسرائيلية، توثق هذه الصور حالة الخراب والدمار الناتج عن الغارات الإسرائيلية التي استهدفت منازل السكان في عدد من بلدات الجنوب اللبناني. حملة التدمير هذه طاولت المباني السكنية في منطقة السلاطين ببلدة تبنين وبلدتي الريحان بقضاء جزين ودير انطار بالنبطية، إضافة إلى بلدة طيردبا. مستشفى تبنين الحكومي لم يسلم هو الآخر من القصف، غارات إسرائيلية خلفت أضرارا جسيمة بأقسامه في أعقاب استهداف آخر له، يضاف إلى قائمة المستشفيات 16 التي تعرضت للتخريب والتدمير بفعل القصف الإسرائيلي. وزارة الصحة اللبنانية أكدت أن حصيلة العدوان الإسرائيلي ارتفعت منذ مارس الماضي إلى أكثر من 3700 شهيد. وفي ظل هذا التصعيد الإسرائيلي تعول الحكومة اللبنانية على مباحثات واشنطن لوقف القصف الإسرائيلي. آخر الأنباء تشير إلى أن حكومة رئيس الوزراء نواف سلام أنهت كافة تفاصيل الملف الذي سيحمله وفدها المفاوض إلى البنتاغون. وفق الأنباء الواردة من العاصمة بيروت، فإن الوفد سيشدد على أولوية الالتزام بوقف إطلاق النار مع حكومة نتنياهو، كما سيناقش احتلالها عدة قرى وضرورة انسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي منها. مساعي لبنانية تزامنت مع فرض الولايات المتحدة عقوبات جديدة على شخصيات قالت إنها مرتبطة بحزب الله، وتشمل العقوبات التي أعلنت عنها وزارة الخزانة الأمريكية للمرة الأولى ضباطا في الجيش اللبناني والأجهزة الأمنية.
6: معنى حرية الحركة للعدو الصهيوني غير مقبولة.
3: حزب الله رد على هذا الإجراء الأمريكي وقال إنه رسالة ضغط وتهديد للوفد الأمني اللبناني، داعيا الحكومة إلى عدم إرسال الوفد التفاوضي إلى العاصمة الأمريكية.
0: قدر وزير المالية اللبناني خسارة بلاده بسبب العدوان الإسرائيلي بنحو 20 مليار دولار، وقال ياسين جابر إن من المتوقع يفضي العدوان إلى انكماش الاقتصاد اللبناني هذا العام نحو يتراوح بين 7 و10%. وتسبب العدوان الإسرائيلي في تدمير واسع لقطاعات اقتصادية لبنانية على رأسها قطاع الزراعة في جنوب البلاد. احتلت منطقة صغيرة في صحراء النجف، احتلت فجأة صدارة أخبار الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران بعد تواتر تقارير صحفية غربية عن إقامة قاعدة عسكرية سرية فيها يرجح أنها إسرائيلية. لم تكن هذه التقارير وحدها ما أشر على إنشاء هذه القاعدة، وإنما أيضا صور وأقمار صناعية حللها فريق مسبار أظهرت ما يبدو نشاطا عسكريا حثيثا بدأ عند أواخر فبراير الماضي واستمر لنحو 10 أيام.
2: مطلع مارس الماضي وثقت صور فضائية آثار مسار أرضي ومرافق مؤقتة غربي النجف في العراق أنشئت واختفت خلال أيام. تقاطعت الصور مع تقرير لول ستريت جورنال عن موقع إسرائيلي وتقارير لاحقة عن قاعدتين، وأيضا مع واقعة قصف قوة تمشيط عراقية. المعطيات التي أتيحت لفريق مسبار دفعت إلى تركيز التحقيق على وادي حامر باعتباره مكانا توفرت فيه مؤشرات بصرية قابلة للتحقق، لنعرف كيف بدأت أعمال التمهيد وما طبيعة المسار ولماذا اختفت المرافق سريعة حدد فريق مسبار منطقة بحث أولي مساحتها 150 كيلومترا مربعا ضمن نطاق أوسع من ناحية صحراء النخيب غربي العراق، ومساحتها 48 ألف كيلومتر مربع. داخل هذه المنطقة أظهرت صور فضائية تغيرات لافتة في موقع في حدود النطاق الصحراوي للنخيب على بعد 180 كيلومترا إلى الغرب من مدينة النجف عند الإحداثيات التقريبية التالية قرب منشأة يرجح أنها قاعدة عسكرية قديمة. تتركز التغيرات في قاع ممر مائي جاف اسمه وادي حامر، حيث أظهرت صور سنتلن 2 أعمال تسوية وتمهيد بدأت بعد 24 من فبراير عند الإحداثيات التقريبية التالية. صور 6 من مارس أظهرت اكتمال شكل مسار توافقت هيئته العامة مع مهبط أو مدرج ميداني. في صور لشركة بلانيت في 2 من مارس نلاحظ أعمال تمهيد متقدمة ومرافق مؤقتة قد تكون ملاجئ خفيفة أو معدات دعم، إضافة إلى 7 أجسام تتوافق أبعادها وطريقة اصطفافها مبدئياً مع مروحيات أو معدات كبيرة. هذه القراءة التي يتعامل معها فريق مسبار احتياطا كمجرد ترجيح بصري تتقاطع مع روايات صحفية عن رؤية مروحيات وعن نشاط ميداني. نيويورك تايمز مثلا نقلت عن أقارب الراعي عوض الشمري الذي قتل بعد دخوله حدود موقع يشتبه في ارتباطه بالقوة الأجنبية حديثهم عن مروحية قصفت شاحنته. تظهر المقارنة بين صور 2 و 3 من مارس اختفاء المرافق، لكن آثار الحركة على المسار الممهد وفي محيطه لم تزل، وهي تتوافق مع حركة مركبات أو معدات وربما طائرات. قارن مسبار شكل المسار في صور 6 من مارس بنماذج مهابط ميدانية مؤقتة، فتشابهت البنية العامة خصوصا الامتداد ومناطق الحركة الجانبية ونقاط الالتفاف، لكن المقارنة مجرد قرينة شكلية. أما في صور 5 أبريل فتختفي معظم آثار المسار ربما لهطول أمطار. في 4 من مارس تداولت حسابات إيرانية أنباء إنزال جوي في بادية النجف، وبعدها تناقلت وسائل إعلام عراقية خبر تمشيط أجرته قوة عراقية تعرضت لقصف من الجو انتهى بمقتل جندي. اتهم الجيش الأمريكي بالحادثة، لكن القيادة الأمريكية الوسطى نفت تنفيذ إنزال في صحراء النجف. وفي 12 مايو تحدث رئيس خلية الإعلام الأمني في العراق للتلفزيون العربي عن قوة مجهولة رصدت في صحراء النجف في 2 مارس. وفي 12 مايو أيضا أكد رئيس أركان الجيش العراقي عبد الأمير يرالله أن الوحدة العراقية قصفت أثناء التمشيط في 4 مارس وبلغت الموقع في اليوم التالي ولم تعثر على أثر للقوة المتسللة. التلفزيون العربي حصل على صور لآثار استهداف مركبة وبقايا ذخيرة أظهر فحص إحدى قطعها ملصقا تالفا نقرأ عليه عبارات مثل guided missile و AGM-11 ومنوف، تسلسل يتوافق جزئيا مع صاروخ AGM-114 هيلفاير الأمريكي الذي حصلت إسرائيل على 300 قطعة منه العام الماضي. تزامن ذلك مع تصريحات لقائد سلاح الجو الإسرائيلي اللواء تومر بار تحدث فيها عن مهام تلهب خيال المرء على حد وصفه تنفذها وحدات خاصة. وقوع وادي حامر في صحراء النخيب يصعب نظريا رصد النشاط الميداني المؤقت فيه أو إدراكه سريعا، إضافة إلى القرب نسبيا من حدود إيران. حسب صور 6 و 8 من مارس بلغ طول المسار الممهد نحو 1700 متر بعرض نحو 50 مترا، أبعاد تتوافق مع استخدامات محدودة كتشغيل طائرات نقل تكتيكية أو مروحيات. قدرة بعض الطائرات على العمل من مسارات ترابية قصيرة نسبيا تحكمها خصائص فنية كالإطارات منخفضة الضغط التي تقلل غوص العجلات في التربة والأجنحة القادرة على توليد قوة رفع عند سرعة منخفضة. تملك إسرائيل طائرات نقل عسكري من عائلة السئة 130 هيركيلز القادرة حسب الحمولة وحالة السطح على العمل من مدارج قصيرة أو غير معبدة نسبياً تشبه مسار وادي حامر، وتستطيع أن تنقل إلى مواقع معزولة معدات ثقيلة لأعمال التسوية والتمهيد مثلاً. وادي حامر الواقع في قاع واد جاف ومنبسط نسبياً ملائم لأعمال التمهيد السريعة. في 2011 عرض سلاح الجو الإسرائيلي نموذجاً لوحدات متخصصة
7: متخصصة في تجهيز مهابط ترابية مؤقتة تشبه ما ظهر في صور وادي حامر، من حيث اختيار منطقة مفتوحة وتمهيد مسار أرضي ووجود مرافق مؤقتة تسمح مثلا بتشغيل طائرات CA-130. لا تكشف الصور كل ما جرى، لكن المؤشرات المتراكمة تجعل فرضية إقامة موقع مؤقت في صحراء النخيب أقوى من مجرد روايات صحفية. ويبقى السؤال الأهم، هل أخذ الموقع لانتهاء مهمته أم لانكشافه؟ في الحالتين يسلط ما حدث الضوء على هشاشة حسابات السيادة والأمن في بعض البلدان، ويميط جزءا من اللثام عن طبيعة العمليات السرية في هذه الحرب.
0: في غزة يتواصل سقوط الضحايا جراء القصف الإسرائيلي، في حين تتفاقم الكارثة الإنسانية والصحية في القطاع المحاصر. فقد استشهدت سيدة فلسطينية برصاص الاحتلال شرقية مدينة دير البلح وسط القطاع، ونقل جثمان الشهيدة إلى مستشفى شهداء الأقصى، وألقى ذبوها نظرة الوداع عليها. وتوغلت قوات الاحتلال شرقية دير البلح وشرعت في أعمال تدمير وتجريف لمنازل المواطنين بعد إجبارهم على الخروج منها. ويواجه قطاع غزة أزمة بيئية متفاقمة تهدد أحد أهم مصادر الحياة فيه، مع تزايد مخاطر تلوث الخزان الجوفي نتيجة تراكم النفايات وتسرب مياه الصرف الصحي، واقع ينذر بتداعيات طويلة الأمد، حيث لا تقتصر الأزمة على شح المياه فحسب، بل تمتد إلى تلوثها بشكل يهدد صحة المواطنين والأجيال القادمة.
8: هذا أحد أكبر مكبات النفايات العشوائية وسط مدينة غزة، حيث يتراكم 360 ألف كوب من النفايات الصلبة، مسببة بعصارتها شديدة السمية مخاطر صحية وبيئية على المواطنين وعلى الخزان الجوفي الشحيح أصلاً، والذي يعد مصدر المياه الأساسي في القطاع.
9: يواجه الخزان الجوفي في مدينة غزة مخاطر حقيقية من التلوث جراء حرب الإبادة الجماعية وتداعياتها، وفي مقدمتها تكدس كميات كبيرة من النفايات الصلبة وسط المدينة وتسرب العصارة السامة باتجاه باطن الأرض، بالإضافة أيضا إلى تسرب المياه العادمة بشكل كبير جدا بعد تدمير الشبكات والمرافق المختلفة.
8: وهنا بركة الشيخ رضوان شمالية مدينة غزة، صممت لتجميع مياه الأمطار وحقنها في الخزان الجوفي، لكنها باتت اليوم مختلطة بمياه الصرف الصحي شديدة التلوث.
10: طبيعي يمكن معالجة هذه الأزمة بإعادة إنشاء وإصلاح نظام الصرف الصحي، وكذلك مكبات النفايات الصلبة، بحيث أنه يكون حسب النظام الصحي العالمي، بحيث أن يكون النفايات الصلبة تغطى بطبقات من الجيوممبرين مثلا، الذي يؤدي إلى منع تسرب هذه النفايات أو العصارة إلى الخزان الجوفي، وكذلك أيضا بإنشاء المضخات وإعادة إنشاء المضخات الصرف الصحي.
8: دمر الاحتلال الإسرائيلي ما يزيد عن 200 ألف متر طولي من شبكات المياه العادمة ومعظم محطات ومضخات الصرف الصحي في المدينة، بينما يمنع إدخال المواد والمعدات اللازمة لصيانة تلك البنى الحيوية المهمة.
11: من المتوقع أن تمتد آثار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة لسنوات أو عقود، فالأجيال القادمة لن تواجه أزمة شح في المياه فحسب، بل تلوث خطير في الخزان الجوفي أيضاً. عاصم النبيه، التلفزيون العربي، مدينة غزة.
0: حذرت ثلاث منظمات دولية غير حكومية، من بينها منظمة أوكسفام، حذرت من أن الوضع الإنساني في غزة لا يزال كارثياً بعد أكثر من ستة أشهر على تبني الأمم المتحدة قراراً يؤيد خطة ترامب للسلام في القطاع. وقالت المنظمة إن إسرائيل تواصل منع إدخال الإمدادات الأساسية مثل الكميات الكافية من الغذاء والإمدادات الطبية تحت وطأة الانهيار الكامل للنظام الصحي في غزة. قال الممثل السامي لغزة في مجلس السلام نيكولاي ملادينوف في جلسة لمجلس الأمن الدولي إن نزع سلاح حماس هو السبيل الوحيد لإعادة أعمار القطاع وانسحاب القوات الإسرائيلية وطالب المجلس الدولي باستخدام كل الوسائل لحث الحركة على قبول خارطة الطريق دون مزيد من التأخير، إلى جانب حث إسرائيل على الوفاء بالتزاماتها بموجب اتفاق وقف إطلاق النار.
2: أريد أن أكون واضحا بشأن المخاطر المترتبة على عدم التحرك. المخاطرة تكمن في أن يصبح الوضع الراهن المتدهور أمرا دائما. قطاع غزة منقسم، وحركة حماس تفرض سيطرتها العسكرية والإدارية على 2 مليون نسمة يقطنون في مساحة تقل عن نصف مساحة الإقليم، ومن المرجح أن يظل هؤلاء عالقين وسط الركام معتمدين على المساعدات دون أي عملية إعادة إعمار حقيقية.
0: من جهتها قالت تام براس نائبة المندوب الأمريكي لدى الأمم المتحدة إن نزع سلاح حماس هو الخطوة الأساسية الأولى التي ستؤدي إلى إحلال السلام في غزة، وأضافت خلال جلسة مجلس الأمن الدولي تجاوز العقبات الحالية أمر ممكن من خلال العمل مع الشركاء لإزالة التطرف من القطاع على حد وصفها.
12: يجب نزع سلاح حماس، نقطة انتهى. هذه هي الخطوة المهمة التالية لتحقيق سلام دائم وفق ما حددته خطط الرئيس ترامب للسلام التي أقرها هذا المجلس في قراره رقم 2803. هذا يتضمن التدمير النهائي لكل البنية التحتية العسكرية والإرهابية والهجومية بما فيها طبعا الأنفاق ومنشآت إنتاج الأسلحة.
0: بينما أكد المندوب الفلسطيني لدى الأمم المتحدة رياض منصور على ضرورة إلزام إسرائيل بالتقيد باتفاق وقف إطلاق النار، وقال منصور خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي إن القيادة الفلسطينية ملتزمة بالعمل على إنجاح خطة الرئيس الأمريكي بهدف إنهاء المعاناة التي يعيشها أكثر من 2 مليون فلسطيني في قطاع غزة.
13: لا شيء يمكن أن يبرر العقاب الجماعي بحق أكثر من 2 مليون فلسطيني. المساعدات الإنسانية ليست مشروطة ولا يمكن أن تستخدم للضغط أو أن تحول إلى سلاح حرب. المعابر يجب أن تفتح وتبقى مفتوحة، والمساعدات يجب أن تتدفق بمستويات كافية بما فيها الاحتياجات الماسة إلى المأوى والأدوية والطعام والمعدات الضرورية لإزالة الركام واستعادة الخدمات الأساسية. يجب عدم التسامح مع التأخير ويجب رفع العراقيل.
0: رحلت سلطات الاحتلال الإسرائيلي جميع الناشطين الأجانب الذين احتجزتهم قواتها من أسطول الصمود العالمي لكسر الحصار عن غزة ليصلوا إلى تركيا عقب استنكار دولي واسع بشأن معاملتهم أثناء الاحتجاز.
2: بعد أحدث محاولة لكسر الحصار على غزة وفي حادثة مشابهة لما جرى الشهر الماضي، ترحل إسرائيل متضامنين مع قطاع غزة بعدما احتجزتهم ونكلت بهم في مشاهد أثارت غضبا عالميا. قرابة 430 ناشطا كانوا على متن أسطول الصمود اعتقلتهم سلطات الاحتلال أثناء إبحارهم نحو غزة، وصلوا إلى تركيا عقب اعتراض سفنهم قبالة سواحل قبرص. الناشطون أقلتهم 3 طائرات تركية من مطار رامون الإسرائيلي إلى مطار أتاتورك في اسطنبول ضمن رحلات نظمتها وزارة الخارجية، ولدى وصولهم إلى تركيا لقي مناصرو غزة استقبالا حاشدا من داعمين لهم، رفع كثيرون منهم العلم الفلسطيني.
14: لقد عشنا هنا نسخة بائسة للغاية من إسرائيل، تلك التي نسمع عنها ونقرأ عنها في الأخبار، لكن أن نعيشها بأنفسنا هو أمر مختلف تماما. لقد تعرضنا للضرب والتعذيب والتجريد من الإنسانية بشكل ممنهج، وتذوقنا قليلا مما يعانيه الفلسطينيون يوميا. بعضهم يقضي سنوات في الاعتقال.
15: تم اقتيادنا إلى سفينة سجن، 3 سفن على ما أظن، في أحداها أصيب 35 شخصا بكسور في أضلاعهم. قال البعض إن ما لا يقل عن 12 حالة اعتداء جنسي وقعت. صعق بعضنا بالكهرباء، أما أنا شخصيا فقد تم تقييدي بالأصفاد حتى فقدت الإحساس بيدي.
2: المبادرة 3 منذ مطلع العام لكسر الحصار البحري عن غزة انتهت قصتها، لكن إصرار المتحمسين على إنجاز المهمة ما زال متواصلا، خاصة بعد التنديدات الدولية بإهانة إسرائيل ناشطي أسطول الصمود.
0: احرق مستوطنون أراضي مزروعة بالقمح في السهل الشرقي لقرية المغير شمال شرق رام الله وسط الضفات الغربية، وقالت مصادر للتلفزيون العربي إن الأهالي عملوا على إخماد الحرائق المشتعلة في الأراضي المزروعة والسيطرة عليها بعد هجوم المستوطنين فيما أفادت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان للتلفزيون العربي أن المستوطنين نفذوا أكثر من 2400 هجوم واعتداء في الضفة الغربية منذ مطلع هذا العام. يعاني الفلسطينيون في تجمع أبو فزاع البدوي قرب قرية الطيبة شرق رام الله من تصاعد اعتداءات المستوطنين بعد إقامة 5 بؤر رعوية قبالة منازلها منذ نحو 20 يوما. الأهالي البالغ عددهم 110 أفراد يحذرون من أن هدف التضييقات الممنهجة هو تهجيرهم من أرضهم لصالح التوسع الاستيطاني.
16: عجلة الحياة متوقفة هنا عند تجمع أبو فزاع البدوي شرقي قرية الطيبة، فلا الأطفال في مدارسهم ولا الرجال في أعمالهم، وكلهم تحولوا إلى لجان حراسة بعد وصول المستوطنين إلى سياج أرضهم وعتبات منازلهم.
17: يعني تخريب متعمد بأي طريقة بقدر فيها، شو بقدر بخرب بخرب، هذا اللي بصير قاعد من 20 يوم. إحنا ليل نهار زي ما أنتوا شايفين هيك، وصورت الشباب كيف متحاطين التجمع، مقسمين حالنا في التجمع. هاي هي حياتنا، إلنا 20 يوم، هاي هي حياتنا وهاي المعاناة اللي بنعاني منها.
16: حتى كلب الحراسة بح صوتها، فالمستوطنون يضايقون العائلة على مدار الساعة ويحاصرون 110 أفراد داخل منازلهم، كما قطعوا المياه عنهم بعد إقامة 5 بؤر قبالتها، تضاف إلى نحو 200 بؤرة أقيمت في السنوات الثلاث الماضية.
18: حاول يزيدوا أكثر مشان كيف أني أنا أروح من هذا المكان، هذا ما بطلع منه ما بروح منه، هذا المكان خلي أولدنا فيها وانتبتنا، وإن شاء الله نظل ثابتين وصابرين.
16: سكان 80 تجمعاً بدوياً هجروا منذ 7 أكتوبر بسبب هؤلاء المستوطنين الذين ساهموا بمصادرة نحو 70,000 دونم من الضفة الغربية، ونفذوا 11,500 هجوم في 3 أعوام وفق معطيات هيئة مقاومة الجدار والاستيطان.
19: في موقف نكبة حقيقي في الكل الفلسطيني، الكرة الفلسطينية والتجمعات البدوية تحت نكبة حقيقية بتقودها إرهاب دولة منظم، من أصغر طفل موجود هون لحد نتنياهو رأس الهرم والإجرام.
16: يرتدي هذا المستوطن كوفية الفلسطيني بدون حرج، فهو لا يفرض هو وحكومته ضما زاحفا على الأرض بهدف سرقتها، بل يسرق تراثه أيضا.
20: استخدام الاستيطان الرعوي أداة لتهجير الفلسطينيين ليس جديداً، لكن الجديد أن عدوان المستوطنين وصل إلى نقطة المسافة صفر في مواجهة بين مستوطنين يتلقون دعماً رسمياً وعائلات فلسطينية تملك هذه الأرض وتتعهد بحمايتها حتى آخر رمق. كريستين ريناوي، التلفزيون العربي، شرقي رام الله.
0: لقي 3 أطفال مصرعهم وأصيب 4 آخرون جراء انفجار ألغام بإحدى قرى محافظة إدلب شمال غربي سوريا. وقال الدفاع المدني أن الحادث وقع إثر انفجار ألغام من مخلفات الحرب داخل بئر لتجميع مياه الأمطار في قرية أبو حبة بريف إدلب الشرقي. وأوضح البيان أن الانفجار وقع

0: قال رئيس الوزراء السوداني كامل إدريس إن زياراته إلى بريطانيا والفاتيكان وتركيا كانت ناجحة، مضيفا أنها حققت نتائج ملموسة بشأن العلاقات السودانية الأوروبية، مشيرا إلى توقيع اتفاقيات وشراكات مع الجانب التركي في مجال الصناعات والتجارة والاستثمار والزراعة.
1: اتفقنا على مشاريع محددة مع دولة تركيا، مشاريع محددة، اتفاقات محددة في إطار هذه اللجنة بين الدولتين. أقول لكم بصريح العبارة، الكل، كل العالم يريد أن يستثمر في هذا البلد العظيم، كل العالم، دول وقطاع خاص. فاستبشروا بسلام السودان بإذن الله في هذا العام، واستبشروا بالاستثمارات التي سوف تتدفق على السودان، لأن الكل يعلم أن مستودع معادن العالم، مستودع الثروات الحيوانية، مستودع الثروات الزراعية، ومستودع المعادن والمياه الجوفية والمياه والأنهار هو في هذا الوطن.
0: استدعت وزارة الخارجية الموريتانية سفير مالي لدى نواكشوط إثر احتجاجات نظمت قرب السفارة الموريتانية في باماكو. وشهد محيط السفارة احتجاجات تضمنت هتافات تدعو إلى اقتحام السفارة واستهداف محلات التجار الموريتانيين في الأراضي المالية. يأتي التطور في خضم التوتر المتصاعد بين الجانبين والذي بدأ بالظهور للعلن. علقت محكمة في أنقرة نشاط القيادة المنتخبة لحزب الشعب الجمهوري، وقررت إلغاء نتائج انتخابات الحزب لعام 2023 وإعادة تنصيب كمال كلجدار أوغلو رئيسا للحزب وفق وكالة الأناضول. اعتبر مسؤول بارز في الحزب أن قرار المحكمة إعادة تعيين الزعيم السابق للحزب يعد محاولة انقلابية. يأتي القرار بعدما حقق الحزب فوزا واسعا في الانتخابات المحلية في مارس من 2024، بينما لا يزال رئيس بلدية اسطنبول أكرم إماموغلو موقوفا على خلفية قضايا فساد ينفيها. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة سترسل 5000 جندي إضافي إلى بولندا دون أن يوضح هل يقصد بذلك الانتشار الذي كان مخططا له. وأضاف في منشور عبر حسابه على منصة تروث سوشيال أن قراره يستند إلى علاقته بالرئيس البولندي. قالت وزارة الدفاع الروسية إن موسكو نقلت ذخائر نووية إلى منشآت تخزين ميدانية في روسيا البيضاء في إطار تدريبات ضخمة على الأسلحة النووية. وقال الرئيس الروسي إن استخدام الأسلحة النووية ليس إلا ملاذا أخيرا.
2: على درب التصعيد يمضي النزاع بين روسيا والغرب، فالحرب بين موسكو وكييف لم تعد محصورة في حدود البلدين، هي معركة صراع وجودي، تقول موسكو التي أخرجت مجددا جزءا من ترسانتها النووية ضمن مناورات مع حليفتها بيلاروسيا ليست الأولى من نوعها. نقلت روسيا بموجبها ذخائر نووية إلى منشآت تخزين ميدانية في بيلاروسيا ضمن تدريبات ضخمة على الأسلحة النووية، كما شملت تدريبات لاستلام ذخائر خاصة لمنظومة الصواريخ التكتيكية المتنقلة إسكندر أم التي يبلغ مداها 500 كيلومتر ويمكنها حمل رؤوس حربية تقليدية أو نووية. تصعيد يعيد إلى الأذهان تهديدات متكررة للرئيس الروسي بالاحتكام إلى القوة النووية ردا على الدعم العسكري الغربي المتصاعد لأوكرانيا. المناورات الروسية البيلاروسية استنفرت ردا أوكرانيا عاجلا، فقد أعلن زيلنسكي اعتزام كييف إرسال تعزيزات إلى مناطقها الشمالية وتكثيف الضغط الدبلوماسي على بيلاروسيا لمواجهة خطة روسية لشن هجوم جديد في اتجاه تشيرنيهيف كييف.
3: ناقشنا بالتفاصيل ما يحدث حاليا في اتجاه منطقة بيلاروس بريانسك، فمن هناك يدرس الروس سيناريوهات لشن هجمات إضافية على أوكرانيا ضد المناطق الشمالية وقطاعي تشيرنيهيف وكييف. نحن نعمل بالفعل على تعزيز دفاعاتنا في هذه القطاعات.
2: تحذيرات ردت عليها الخارجية الروسية بالقول إن زيلنسكي يرغب في تصعيد الحرب بين البلدين. تداعيات التصعيد العسكري امتدت مجددا إلى دول الجوار الغربي لروسيا، فدول البلطيق الثلاث ليتوانيا وإستونيا ولاتفيا مدعومة بحلفائها في حلف الناتو.

0: اتهمت روسيا بتحويل مصاري مسيرات أوكرانية عن أهدافها في روسيا لتدخل المجال الجوي للاتفيا وليتوانيا، ما دفع وزير الخارجية الإستوني إلى دعوة حلف شمال الأطلسي لأن يثبت لموسكو قدرته على اختراق منطقة كالينغراد الروسية. تصريحات اعتبرها الكرملين ضربا من الجنون، محذرا بأن الجيش الروسي يراقب المسيرات التي تحلق في أجواء دول البلطيق ويعمل على صياغة رد مناسب. تصعيد متواصل على كل الجبهات ينذر بإطالة الحرب في أوكرانيا ويجعل الخيار العسكري الأكثر حسما، بينما يخمد صوت الدبلوماسية المنشغل بالتطورات في إيران.
1: بالتزامن مع اشتعال الاحتجاجات الشعبية في بوليفيا والتوترات مع جارتها كولومبيا، أعلن رئيس البوليفي رودريغو باز عزمه إجراء تعديلات وزارية في محاولة لاحتواء الأزمة المتواصلة منذ 3 أسابيع.
2: تبناها قبل أسبوع من الآن، نبرة تصالحية خاطب بها الرئيس البوليفي شعبه وأعلن بموجبها مؤخراً استعداده لإجراء تعديل وزاري شامل ضمن المساعي المتواصلة لامتصاص أزمة الشارع المناهض.
3: أود أن أعلن أننا سنجري تعديلا وزاريا شاملا لأننا بحاجة إلى حكومة قادرة على الاستماع، كما أشير إلى أننا بصدد تشكيل المجلس الاقتصادي والاجتماعي حيث سندعو جميع الراغبين بالمشاركة إلى بناء حكومة مشتركة.
2: تصريحات باز كانت نتاجا لاحتجاجات تجتاح البلاد منذ 3 أسابيع، شلت المدن وقطعت أوصالها ومواردها من الغذاء والوقود، لكن هذه الدبلوماسية الناعمة التي تبناها باز اقتصرت على من يحترمون الديمقراطية حسب قوله، إذ لم تشمل من وصفهم بالمخربين، في إشارة إلى منفذي أعمال النهب والحرق في أنحاء البلاد. كما لم تشمل أيضا كولومبيا، فالأزمة الدبلوماسية مع الجارة في تصاعد، ومفتاحها تصريح للرئيس الكولومبي غوستافو بيترو. التظاهرات في بوليفيا انتفاضة شعبية، أما آخر مآلاتها فكان طرد للسفيرة الكولومبية من سوكري.
4: ردا على تصريحات الرئيس الكولومبي التي تنشر معلومات مضللة وتصدر أحكاما وتستخدم مصطلحات تتعارض مع القانون الدولي وتلمح إلى تدخل مباشر في الشؤون السياسية الداخلية لبوليفيا، أعربنا عن استيائنا من هذا التدخل، وبطبيعة الحال فإن الطريقة المناسبة للتعبير عن ذلك دبلوماسيا هي إعلان السفير شخصا غير مرغوب فيه.
2: هذه الخطوة عقبها بساعات تحرك مماثل من قبل كولومبيا، طرد السفير البوليفي من بوغوتا. الاحتجاجات التي أشعلت سياسة الداخل والخارج أعلن قيامها للمطالب التالية: استقالة الرئيس البوليفي الحالي، زيادة الأجور، توفير إمدادات وقود مستقرة، واتخاذ خطوات تضمن تخفيف الأزمة الاقتصادية. لكن الحكومة الحالية بقيادة اليميني الوسطي باز وحليفتها الولايات المتحدة لديهما رأي مختلف، فالأولى تنسب تأجيجها إلى الرئيس اليساري السابق إيفو موراليس، وكذلك تفعل داعمتها واشنطن، تصف المحاولة بالانقلاب وتصف من يمولها وفق رؤيتها بتحالف يقوده الشيطان بين السياسة والجريمة.
1: أكد وزير الخارجية الأمريكي مارك روبيو عزم بلاده تغيير النظام في كوبا غداة توجيه واشنطن اتهامات جنائية للرئيس السابق راول كاسترو أثارت استياء هافانا. وفي سياق هذا التصعيد أعلن الجيش الأمريكي وصول حاملة الطائرات USS نامتس ومجموعتها الضاربة إلى البحر الكاريبي.
5: تصعيد دراماتيكي تشهده العلاقات بين الولايات المتحدة وكوبا إثر توجيه واشنطن اتهامات جنائية للزعيم الكوبي السابق راول كاسترو تتعلق بإعطائه أوامر لإسقاط طائرات مدنية، وذلك بالتزامن مع تحريك حاملة الطائرات الأمريكية USS نيميتس ومجموعتها الضاربة إلى مياه الكاريبي. وبينما وصفت هافانا الخطوة بالمناورة السياسية القائمة على الغطرسة، لوح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتحرير كوبا بعدما وصفها بالدولة المارقة.
6: كوبا كما ترون دولة فاشلة والجميع يعلم ذلك، وشعبها ليس لديه كهرباء ولا مال ولا طعام، وسنساعدهم لأن الشعب أولا وقبل كل شيء. الرؤساء الأمريكيون السابقون فكروا في التدخل في كوبا لعقود من الزمن، ويبدو أنني من سيقوم بذلك، وسأكون سعيدا بالقيام به.
5: بشأن كوبا، يظهر جليا أن واشنطن تزاوج بين التلويح باستخدام القوة العسكرية واستنفاد فرص الحلول الدبلوماسية، وإن كانت تراها ضئيلة للغاية.
7: إننا نفضل في كوبا وفي أي مكان في العالم التسوية الدبلوماسية عبر التفاوض. الرئيس ترامب لديه دائما خيار للقيام بكل ما يلزم لدعم وحماية المصالح الوطنية والأمن القومي للولايات المتحدة، لكن ولأكون صريحا، فإن احتمال حدوث تسوية دبلوماسية ليس كبيرا.
5: روبيو قال أيضا إن كوبا لطالما شكلت تهديدا للأمن القومي الأمريكي، وتحدث عن أسلحة واستخبارات روسية وصينية في الجزيرة. وعقب ذلك انتقدت الصين خطوات ترامب تجاه كوبا، وقالت إنها تدعم هافانا بقوة، داعية واشنطن إلى خفض التصعيد. أما في روسيا، فقال المتحدث باسم الكريملين ديمتري بيسكوف إن موسكو ترى أنه لا يجوز تحت أي ظرف استخدام أساليب مماثلة تدنو من العنف ضد رؤساء دول سابقين أو حاليين.
1: قال نائب كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني ماسانو أوزاكي أن الانتقادات التي وجهتها الصين وروسيا لطوكيو بشأن إعادة التسلح لا أساس لها من الصحة. ونقلت وكالة الأنباء اليابانية عن أوزاكي قوله إن اليابان ترغب في أن تغير الصين وروسيا سلوكهما بشأن بعض القضايا مثل الأنشطة العسكرية لبكين التي تثير قلقا بالغا لدى المجتمع الدولي وغزو روسيا لأوكرانيا وفق الوكالة. خفض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد الفرنسي الذي تضرر من تداعيات الحرب في الشرق الأوسط، ويرجح الصندوق اكتفاء صاحبة ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو هذا العام بنمو قدره 17 مئوية بدلا من 19 التي توقعها الشهر الماضي، وبالإضافة إلى تزايد حالة عدم اليقين قبيل الانتخابات الرئاسية المقررة العام المقبل، فإن الصندوق قال إن صدمة الطاقة الراهنة والناجمة عن استمرار إغلاق مضيق هرمز ستفضي إلى تباطؤ الاستثمار التجاري والاستهلاك الأسري في فرنسا. أعلنت روسيا للمرة الثانية عن خططها لبيع سندات حكومية مقاومة باليوان الصيني، وقالت وزارة المالية الروسية إنه سيبدأ بعد أسبوع تلقي طلبات الشراء لهذه السندات ذات الفئة الفائدة الثابتة التي تستحق بعد 10 سنوات بقيمة اسمية قدرها 10,000 يوان للسند الواحد. تأتي الخطوة بعد استضافة بكين لقمة بين الرئيسين الصيني شي جين بانغ والروسي فلاديمير بوتين. يؤدي كذا معاش الجمعة اليمين الدستورية أمام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ليتسلم مهامه رئيسا لمجلس الاحتياطي الفيدرالي. ويأتي واش خلفا لجيروم باول الذي أمضى في منصبه أكثر من 8 سنوات، لكنه اصطدم في نهايتها بالرئيس الأمريكي نظرا لعدم إسراعه في خفض أسعار الفائدة بناء على طلب ترامب. واش الذي عرض الديمقراطيون في مجلس الشيوخ ترشيحه للمنصب يواجه تحدي كبح التضخم في بلاده والذي أججته الحرب في الشرق الأوسط وصولا إلى ما معدله 3.8%. استمر عدد الإصابات بفيروس إيبولا في شرق الكونغو الديمقراطية في الارتفاع بسرعة، إذ أبلغت وزارة الصحة عن 671 حالة مشتبه بها و160 وفاة. وفي أوغندا المجاورة قالت وزارة الصحة إنه لم يتم اكتشاف أي إصابات جديدة تضاف إلى الحالتين المؤكدتين سابقا تين تعودان لمواطنين كونغوليين. في حين يواصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب البحث عن مخرج للحرب على إيران، رأت صحف أجنبية أنه وصل إلى مفترق الطرق، والتهديدات التي يواصل التلويح بها باتت تفقد أهميتها. بعد هذا التقرير ساعة جديدة من هذه التغطية مع سونيا الوافي.
8: صحيفة وول ستريت جورنال استعرضت في افتتاحيتها الحلول المتاحة أمام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن إيران، مشيرة إلى أنه يواجه قرارات صعبة بشأن الحرب على إيران، حيث يعجز الرئيس عن الإجابة على السؤال المتكرر والمتعلق بما سيفعله إن لم تثمر المفاوضات، واعتبر أن التهديدات التي كررها ترامب ضد إيران باتت تفقد جدواها، ويبدو أن إيران لا تصدقها، وفي حين رأت أنه إذ لم يكن التوصل إلى اتفاق جيد ممكنا فلن يكون أمامه خيار يذكر سوى استئناف العمليات العسكرية. أضافت الصحيفة أن كل الخيارات المتاحة أمام ترامب تحمل درجة عالية من المخاطر على الولايات المتحدة والمنطقة والعالم، لكنها الخيارات الوحيدة أمامه. في موقع بلومبرغ الأمريكي انتقد أندرياس كلوث اتفاقية وقف إطلاق النار الهش التي أعلن عنها ترامب سواء في إيران أو لبنان أو غزة، معتبرا أن الاتفاقيات الناجحة تستغرق عادة وقتا وتتطلب صبرا وخبرة دقيقة من جانب الوسطاء، لافتا إلى أنه بعد دراسة 42 اتفاقية سلام شاملة بين عامي 1989 و2018 وجد باحثون من جامعة نوتردام أن نجاحها يتطلب في المتوسط 1570 يوما من المفاوضات التفصيلية، إلى أن العديد من اتفاقيات وقف إطلاق النار الحديثة بما في ذلك تلك التي حاول ترامب إبرامها فشلت بسبب نقص الخبرة الفنية والوساطة الموثوقة، حيث يعطي بعض القادة الأولوية للإعلانات قصيرة الأجل على حساب جهود السلام الطويلة الأجل، وفي حين أشار إلى أن مفهوم وقف إطلاق النار فقد معناه، أوضح محللون أن الوضع الراهن في الشرق الأوسط على سبيل المثال هو هدوء نسبي لكن لا يمكن تعريفه بوقف إطلاق نار. وخلص الكاتب إلى أن في الصراعات الكبرى بدءا من الشرق الأوسط وصولا إلى أوكرانيا لم تعد الهدنة تعني خوض مساع طويلة وشاقة لتحقيق السلام، بل أصبحت مجرد إعلانات تتصدر الأخبار. مع توالي ردود الفعل الدولية المنددة بطريقة تعامل وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير مع نشطاء أسطول الصمود المتجه إلى قطاع غزة بعد انتشار مقاطع مصورة تظهر احتجازهم وإهانتهم، رأى مراسل صحيفة لوفيغارو الفرنسية أن هذا المقطع المصور يجسد استراتيجية بن غفير المتطرفة القائمة على الاستفزاز المستمر، وهي استراتيجية تغذيها سوابقه الجنائية. وبينما أشار إلى أن الفيديو يزيد من عزلة إسرائيل دبلوماسيا، لفت إلى أنه بالنسبة لبن غفير تبدو هذه الحادثة محسوبة بدقة، إذ تأتي بالتزامن مع انطلاق الحملة الانتخابية البرلمانية وهدفه مزدوج: أولا ترسخ صورته كزعيم متطرف مقتنع بأن إسرائيل لم تعد بحاجة لتبرير تصرفاتها في مواجهة الانتقادات الدولية، ودفع بقية اليمين إلى تبني موقفه. ثانيا هذه الوحشية يريد من خلالها تعزيز شعبيته، وفي حملة يسعى فيها كل حزب إلى إثبات حرصه على الأمن والسيادة على أفضل وجه، يحاول بن غفير فرض أفكاره لكن من شأنها أن تزيد من عزلة إسرائيل على الساحة الدولية. نعود إلى صحيفة وول ستريت جورنال التي توقفت عند الاتهامات بالقتل التي وجهها القضاء الأمريكي لرئيس الكوبي السابق، معتبرة أن ترامب يطبق الأساليب نفسها التي استخدمها للإطاحة بالرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو لإجبار الحكومة في هافانا على الاستسلام. وأضافت أن المسؤولين الأمريكيين يبحثون عن شخصيات نافذة في الحكومة الكوبية على أمل التوصل إلى اتفاق معها كما فعلوا في فنزويلا. كما لفتت إلى أن ترامب يراهن على إجبار الحكومة في كوبا على التنحي عن السلطة لكي يحقق بذلك رغبة العديد من الأمريكيين الكوبيين، وتتويجا لسبعة عقود من العداء بين واشنطن وهافانا، إلى أن الاختلاف بحسب الصحيفة بين كوبا وفنزويلا يبدو جذريا، فعلى عكس كاراكاس تغيب المعارضة بشكل شبه تام في هافانا فضلا عن وجود علاقة متينة للغاية بين الحزب الحاكم والقوات المسلحة في هافانا، ما يعقد أحلام ترامب بتحقيق اختراق أمني. في ملف حرب أوكرانيا، تحدث سامسكوف عن إحباط موسكو وكييف من الوساطة الأمريكية، مشيرا إلى أنه رغم الجهود الحثيثة لم يحرز تقدم يذكر، فروسيا ترفض التنازل عن مطلبها بالسيطرة الكاملة على منطقة دونباس، في حين أثبت الجانب الأمريكي عدم رغبته أو عجزه عن الضغط على أوكرانيا للتخلي عنها. ونقل عن دبلوماسي أوروبي أن الولايات المتحدة تعتقد أن روسيا ستستولي في النهاية على دونباس، مما سيفتح الطريق أمام اتفاق سلام يتم التفاوض عليه. وأضاف أنه وسط حالة من خيبة الأمل المتبادلة الواضحة تجاه الوساطة التي تقودها الولايات المتحدة، أعربت كل من أوكرانيا وروسيا عن انفتاحهما على تولي أوروبا زمام المفاوضات، ولكن يبقى من غير الواضح ما إذا كان بإمكان أوروبا أن تنجح، حيث تعثرت الولايات المتحدة، إلا أنه وفق ما يرى محللون على الأقل لن يتبع الأوروبيون نفس أساليب ترامب ويمارسون ضغوطا على أوكرانيا كون روسيا هي المعتدية.
9: ساعة إخبارية جديدة من التلفزيون العربي في لوسيل، أهلا بكم مشاهدينا، وهذه أبرز العناوين. ترامب يلوح باتخاذ إجراءات جذرية إذا لم تتخلى إيران عن برنامجها النووي. طهران تصر على عدم نقل اليورانيوم عالي التخصيب خارج البلاد، وروبيو يقول إن هناك علامات جيدة في المفاوضات. شهداء وجرحى في غارات إسرائيلية على بلدات بجنوب لبنان. واشنطن تفرض عقوبات جديدة على شخصيات مرتبطة بحزب الله، والحزب يقول إنها محاولة للضغط على المقاومة وترهيب الشعب اللبناني. شهيدة برصاص الاحتلال الإسرائيلي في دير البلح. منظمات دولية غير حكومية تصف الوضع الإنساني في غزة بالكارثي. والممثل السامي للقطاع في مجلس السلام يربط إعادة الأعمار بنزع سلاح المقاومة.

0: أهلا بكم. لوح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باتخاذ إجراءات وصفها بالجذرية إذا لم تتخلى إيران عن برنامجها النووي. بدوره قال وزير الخارجية ماركو روبيو إن فرض نظام لتحصيل الرسوم في مضيق هرمز سيجعل التوصل إلى اتفاق دبلوماسي مع طهران أمرا غير ممكن.
1: تصعيد أمريكي جديد يضغط على مسار المفاوضات مع إيران، ورسائل متبادلة بين التهديد والوساطة، بينما تتسع فجوة الخلاف حول الملف النووي ومضيق هرمز. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لوح باتخاذ إجراء جذري ضد إيران إذا لم تتخلى عن برنامجها النووي.
2: كما قلنا سنحصل على مخزون إيران من اليورانيوم عالي التخصيب، لسنا بحاجة إليه ولا نريده، ربما ندمره بعد الحصول عليه، لكننا لن ندعهم يحتفظون به.
1: لهجة واشنطن التصعيدية امتدت أيضا إلى ملف مضيق هرمز. وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو حذر من أن أي نظام لفرض رسوم على الملاحة في المضيق سيقضي على فرص التوصل إلى اتفاق دبلوماسي مع طهران، لكن روبيو تحدث في المقابل عن تقدم وإيجابية في المحادثات.
3: هناك بعض التقدم في المفاوضات مع إيران، ونأمل أن تفضي الوساطة الباكستانية إلى نتيجة، وأعتقد أن الباكستانيين سيتوجهون إلى طهران، لذا آمل أن يدفع ذلك المحادثات قدما بشكل إضافي.
1: وفي طهران تتضح أكثر ملامح الموقف الإيراني من المفاوضات. وسائل إعلام إيرانية نقلت عن مصادر مطلعة أن طهران ترفض بشكل قاطع المطلب الأمريكي المتعلق بنقل مخزون اليورانيوم عالي التخصيب بنسبة 60% إلى خارج البلاد. كما نقلت وكالة رويترز عن مصدرين إيرانيين كبيرين أن المرشد الإيراني مجتبى خامنئي أصدر توجيها بعدم نقل مخزون اليورانيوم عالي التخصيب إلى الخارج باعتباره أحد أبرز نقاط الخلاف في المحادثات مع واشنطن. المصادر تقول إن طهران تعتبر الاحتفاظ بهذا المخزون جزءا من ضماناتها الاستراتيجية في أي اتفاق محتمل. وفي موازاة ذلك تتحرك قنوات الوساطة الإقليمية لمنع انهيار المفاوضات، حيث من المحتمل أن يصل قائد الجيش الباكستاني عاصم منير إلى طهران لإجراء مشاورات مع مسؤولين إيرانيين ضمن مساع باكستانية مستمرة لتعزيز التواصل غير المباشر بين إيران والولايات المتحدة وفق وسائل إعلام إيرانية. وبين التصعيد الأمريكي وتمسك طهران بشروطها تبدو المفاوضات أمام مرحلة أكثر تعقيداً مع تداخل الضغوط العسكرية والسياسية في رسم مسارها المقبل.
0: ذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن إيران ناقشت الشراكة مع سلطنة عمان بشأن نظام يفرض رسوما على السفن التي تمر عبر مضيق هرمز. ونقلت الصحيفة عن مصدرين مطلعين أن إيران لا تخطط لنظام رسوم عبور بسيط، بل إن محادثاتها مع عمان تناولت مقترحا لفرض رسوم مقابل خدمات، وأشارت إلى أن مسقط رفضت في البداية الشراكة مع طهران في إدارة المضيق، لكنها الآن تجري مناقشات بشأن تقاسم العائدات بحسب مسؤولين إيرانيين. وقالت نيويورك تايمز إن عمان أبلغت الإيرانيين استعدادها لاستخدام نفوذها لدى جيرانها في الخليج ولدى الولايات المتحدة للدفع بالخطة قدما. من طهران ينضم إلينا مراسلنا حازم كلاس. حازم أهلا بك، نتابع معك آخر ما صدر من طهران حول المفاوضات وكل ما يتعلق بمضيق هرمز.
4: صباح الخير سونيا، يعني لا تزال الأمور تراوح مكانها. المتحدث باسم الخارجية الإيرانية قال بوضوح بأن كل ما يتم تداوله بشأن ما وصلت إليه المفاوضات ليس دقيقا، وبالعموم يمكن فهم أن عدم وصول قائد الجيش الباكستاني إلى العاصمة الإيرانية طهران يوم أمس يأتي ضمن إشارات توضح بأن الأمور لا تزال تراوح مكانها، وهذا لا يعني بأنه ربما قد لا يأتي خلال الساعات أو الأيام المقبلة، ولكن بحسب ما ذكرت وكالة إيسنا فإن زيارة قائد الجيش الباكستاني إلى طهران مرتبطة بالتقدم الذي يمكن أن يحصل في الوصول إلى إطار للتفاهم بالعموم. أما ما يتعلق بمضيق هرمز فهو واحدة ربما من النقاط، على الأقل بحسب تقارير إعلامية، من النقاط العالقة إلى جانب قضية تخصيب اليورانيوم عموما. هناك فجوة بين طهران وواشنطن في هاتين القضيتين تحديدا، بينما يبدو أن هناك اقتراب أكبر في قضايا أخرى. ربما علينا انتظار الساعات المقبلة لنسمع مزيد من التصريحات من المسؤولين الإيرانيين.
0: شكرا جزيلا لك حزم كلاس، مراسل التلفزيون العربي من طهران. وينضم إلينا الآن من نيويورك السيد محمد السطوحي، صحفي مختص في الشأن الأمريكي. سيد السطوحي أهلا بك معنا. يعني المفاوضات كما قال مراسلنا حازم تراوح مكانها، لا معلومات جديدة سوى أن الضغط ما زال مستمر، وحديث أمريكي روبيو تحدث عن علامات جيدة في المفاوضات. يعني ماذا نعرف عن تقليص الفجوات؟ في ماذا تحديدا وما الذي يبقى عالق؟
5: هو الكلام الذي يدور هو إمكانية إجراء مفاوضات بشأن البرنامج النووي لمدة شهر تقريبا، يكون خلالها مضيق هرمز مفتوحا بصيغة ما، وهي المعادلة التي كنا نتحدث عنها كثيرا، أنه مضيق هرمز لا يمكن أن يستمر الوضع فيه مغلقا إلى ما لا نهاية، لأنه كل المؤشرات أنه المخزون العالمي من النفط بدأ يتناقص بشدة، وأنه أمامنا حوالي 4 أسابيع ليحدث مشكلة هائلة بالنسبة لمخزون النفط. فبالتالي يكون هناك مرور للناقلات بصيغة ما. ونلاحظ أنه كان هناك بالأمس ما نقل من تقارير عن مرور حوالي 6 مليون برميل من النفط من مضيق هرمز، ليس نفطا إيرانيا نعم، ولكن إيران سمحت به، الولايات المتحدة لم تمنع مروره. إذن هناك مؤشرات على إمكانية الوصول إلى صيغة تسمح بذلك. نحن لا ندري ما هي هذه الصيغة التي تمت بالنسبة لثلاث ناقلات التي مرت بالأمس، ربما تكون دفعت رسوما لا ندري، ولكن في النهاية من الممكن أن يكون هناك ترتيبات وتفاهمات تسمح بناقلات النفط ربما غير الإيرانية ولكن بالتنسيق مع إيران، وهذا ما سوف تفرضه الحكومة الإيرانية. في كل الأحوال إذا ما تم التفاهم على ذلك ثم بدء مفاوضات جادة لعدة أسابيع شهر أو أكثر، يتم من خلالها بحث القضايا الصعبة التي ستستغرق وقتا وترتبط بالبرنامج النووي الإيراني.
0: بالتالي هل يمكن القول أن إيران نجحت في تغيير الأهداف الأمريكية، أو على الأقل نجحت في إعادة ترتيب أولويات أمريكا في هذه الحرب؟
5: بالنسبة للرئيس ترامب، مجرد القبول بأنه إيران تعلق وليس تنهي وليس تفكك البرنامج النووي كما تطالب إسرائيل دائما، هو يتحدث الآن عن تعليق عملية التخصيب لمدة 20 سنة. إذا كان هذا هو ما سيحدث وهو ربما يؤشر لتفكير الرئيس حاليا، هذا يعبر عن تحول في تفكير الرئيس الأمريكي بما يتوافق مع معضلة الموقف الذي يمر به. الرئيس الأمريكي في مأزق حقيقي، هو من ناحية يعلم أنه العودة إلى الحرب لن تحقق الكثير من الأهداف، لن تسقط النظام، لن تعيد فتح مضيق هرمز بالقوة، هذا يحتاج إلى استثمار عسكري هائل، لن تعيد له أو تجعله يحصل بالقوة على اليورانيوم المخصب في إيران. إذن هو يجد ترددا، وأعتقد أنه بالفعل متردد بالنسبة للعودة إلى الحرب. لكن هناك أيضا ضغوط عليه، اليوم الواشنطن بوست وفي مكان بارز للغاية تنشر مقالا لمارك ثيسن أحد المعلقين المحافظين، الذي يقول أنه فوز ترامب في الانتخابات النصفية للكونغرس يرتبط ليس بأنه يصل إلى صفقة سيئة، ولكن أن يحقق نصرا كبيرا في إيران، هو يدفع نحو العودة للحرب. لكن الرئيس الأمريكي كما ذكرنا متردد فيها رغم وجود هذه الضغوط. من ناحية أخرى هو لا يريد أن يعود بدون صفقة قوية يستطيع أن يقول نحن حققنا ما فشل فيه باراك أوباما. هل يستطيع الوصول إلى تلك الصفقة؟ الأمر ليس سهلا، لأنه معناها الإفراج عن الأموال مجمدة لإيران، رفع العقوبات الاقتصادية، هذه أمور سوف يهاجم بسببها داخل الولايات المتحدة ومن جانب إسرائيل ومؤيديها في واشنطن، وبالتالي هو يجد نفسه في وضع صعب. هو يريد الهروب من الأزمة والمأزق في المنطقة، لكنه في نفس الوقت يجد بعض الإغراءات والضغوط أنه من الممكن أن يعود ويحسم الأمر عسكريا.
0: هل هناك قناعة فعلا لدى الأمريكيين بأن الحسم الأفضل سيكون عسكريا؟
5: يتوقف الأمر على من تتحدثين معه. طبعا الأغلبية يرون أنه أمريكا ربما تكون هزمت بالفعل في هذه الحرب. روبرت كيغان وهو ليس من الليبراليين أو الديمقراطيين أو الذين يقولون إنهم يدعون للسلام، هذا من أشد الصقور، والذي كان يحرض على الحرب ضد العراق والحرب ضد إيران في السابق، الآن يقول أمريكا خسرت الحرب وعلينا أن ننسحب منها. هذا الكلام يردده الكثيرون الآن، إنه لا يوجد حل عسكري لهذه الأزمة، وبالتالي حتى من لديهم أمل أو رغبة في العودة إلى الحرب يعترفون بأن المسألة تحتاج استثمارا عسكريا هائلا. الولايات المتحدة لكي تغير الديناميكية التي نراها الآن، سيطرت طهران على مضيق هولمز، عليها أن تضع عددا هائلا من القوات، البعض يقول عشرات الآلاف، أنا أعتقد أن المسألة ستحتاج إلى ما هو أكثر من ذلك، قد يكون أكثر من 100,000 جندي.
0: يعني ما جعل ترامب لا يذهب إلى ضربة جديدة هو عدم الجهوزية العسكرية، أم أن الخيارات أمام ترامب الآن تقول بأن الدبلوماسية هي الحل الأفضل؟
5: الرئيس الأمريكي يقتنع وهو من داخله يؤمن بأنه السلام القائم على القوة. هو مندهش حتى هذه اللحظة مع كل الضربات التي أصيبت بها طهران، كيف أنها لا ترفع الراية البيضاء. هو كان متصورا أنه مجرد حشد القوات سيجعلهم يستسلمون. مبعوثه ستيف ويتكوف ذكر ذلك، أنه مجرد إرسال حاملات الطائرات، هو مندهش أنه إيران لم تقل نحن نستسلم ونقبل بكل الشروط. الآن هو مندهش أنه مع كل ما حدث من تدمير لم يحدث ذلك، فهو بالفعل يؤمن بأن القوة هي الأساس الذي يجعله قادرا على تحقيق أهدافه. شجعه على ذلك النجاحات الهائلة خصوصا في فنزويلا مع الرئيس مادورو. كان يتصور أنه خلال أيام سيكون هناك تلسي رودريغيز جديدة، الرئيس الحالية لفنزويلا، بوجود رئيس مشابه في إيران. ما حدث كما ذكر أحد المعلقين هو أنه لقي أكثر من كيم جونغ أون رئيس كوريا الشمالية، فهو يؤمن بذلك، لكنه في نفس الوقت يرى الصعوبات الآن التي لم يكن يراها قبل بداية الحرب، ويرى أن العودة إليها قد تكون مكلفة جدا سياسيا واقتصاديا واستراتيجيا، قد تدمر المنطقة بالفعل، فبالتالي هذا قد يعيش معنا لعشر سنين قادمة. فهناك ضغوط عليه من كل الجوانب، لكن اعتقادي أنه يريد الابتعاد، يريد إنهاء الحرب، لكنه يبحث عن مخرج جيد يجعله يقول نحن انتصرنا.
0: شكرا جزيلا لك أستاذ محمد السطوحي، صحفي مختص في الشأن الأمريكي، كنت معنا من نيويورك، أشكرك جزيل الشكر. أعلنت إيران تأسيس هيئة جديدة تحت مسمى هيئة الممرات المائية في الخليج لتنظيم الملاحة البحرية في مضيق هرمز، وقالت الهيئة أنها تضع آليات ومسارات جديدة لعبور المضيق تستوجب حصول السفن على موافقات مسبقة تنسقها الهيئة مع جهات سياسية وأخرى من الحرس الثوري. المزيد من التفاصيل في العرض التالي مع زميل يحيى نافع.
6: هيئة إيرانية جديدة تعلنها طهران. الهيئة معنية بتحديد منطقة السيطرة البحرية عند مضيق هرمز وآليات العبور. فما هذه الهيئة؟ وما مدى صلاحيتها في المضيق؟ وهل تسعى إيران إلى فرض سياسة أمر واقع عند هرمز؟ هيئة إدارة الممرات المائية في الخليج المنشأة حديثا بإشراف القوات البحرية التابعة للحرس الثوري تعلن عنها إيران عبر منشور بصفحة مخصصة لها على منصة إكس، تقول فيه أنها ستنشئ منطقة سيطرة بحرية في هرمز. الهيئة الجديدة المنشأة لإدارة المضيق حددت منطقة سيطرتها موضحة أنها تقع بين الخط الرابط بين جبل مبارك في إيران وجنوب الفجيرة في الإمارات على الجانب الشرقي من المضيق، وعلى الجانب الغربي من المضيق تصل حدود سيطرتها عند الخط الرابط بين جزيرة قشم في إيران وأم القوين في الإمارات. المرور من تلك المنطقة التي حددتها الهيئة يتطلب التنسيق للحصول على إذن منها، تعمل هي على تنسيقه مسبقا مع جهات رسمية وأخرى مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني. ما تفاصيل آلية عملها؟ تطلب بداية من مالك أو مشغل السفينة معلومات عامة عن السفينة وطاقمها وبيانات نظام التعريف الآلي، وبعد مراجعتها لدى قيادة بحرية تابعة للحرس الثوري تفرض رسوم عبور، ثم تمنح السفينة رمز تصريح للعبور وتعليمات للمسار. عند الاقتراب من المضيق ترافق السفينة دورية بحرية عبر ممر قريب من الساحل الإيراني ضمن المسار المحدد مسبقا لها. أما عن المسارات المزمع اعتمادها فتتركز في قنوات محددة داخل المياه القريبة من السواحل الإيرانية. مسار الدخول إلى المضيق يمر قرب جنوب جزيرة هرمز أو عبر ممر قريب من جزيرة لارك، ومسار الخروج نحو خليج عمان يمر إلى الجنوب من جزيرة لارك أيضا. وهناك مسار ثالث محتمل يرتبط بمنطقة قرب جزيرة قشم للسفن المتجهة إلى منطقة الخليج مع تخصيص ممر مقابل للخروج. وبينما تقول إيران إن في هذه الآلية تنظيما أكثر لحركة الملاحة، يراها آخرون فرضا لسيطرة أكبر ومحاولة ابتزاز لجباية الرسوم.
0: أفادت صحيفة يزيعو تحرنوت أن صور أقمار صناعية أظهرت تضرر موقعين في قاعدة رامات دافيد الجوية نتيجة صواريخ إيرانية. وقالت الصحيفة أن الصور أظهرت أيضا إصابة محتملة في قاعدة تابعة للوحدة 8200 قرب صفد، وأخرى في قاعدة نيفاتيم الجوية بالنقب. كما أشارت إلى اندلاع حريق كبير في قاعدة شمشون يوم 10 مارس الماضي، وهو اليوم الذي أعلن فيه حزب الله تنفيذ هجوم على القاعدة. إلى لبنان، حيث أفادت مصادر لبنانية باستشهاد 4 أشخاص على الأقل وإصابة آخرين جراء غارات شنها الطيران الحربي الإسرائيلي على نقطتين للهيئة الصحية الإسلامية في بلدة حنويه بقضاء سور جنوبي البلاد. خلفت سلسلة الغارات الجوية التي شنتها طائرات الاحتلال في جنوب لبنان خلال الساعات الأخيرة خلفت دمارا واسعا في المنازل والممتلكات بعدة بلدات. إلى ذلك أفادت مصادر رسمية للتلفزيون العربي أن لبنان أعد الملف الذي سيحمله الوفد المفاوض إلى واشنطن، بينما أعلنت الولايات المتحدة فرض عقوبات على 9 شخصيات لبنانية سياسية وأمنية على صلة بحزب الله.
7: مشهد ما بعد الهجمات الإسرائيلية. توثق هذه الصور حالة الخراب والدمار الناتج عن الغارات الإسرائيلية التي استهدفت منازل السكان في عدد من بلدات الجنوب اللبناني. حملة التدمير هذه طاولت المباني السكنية في منطقة السلاطين ببلدة تبنين وبلدتي الريحان بقضاء جزين ودير انطار بالنبطية، إضافة إلى بلدة طير دبا. مستشفى تبنين الحكومي لم يسلم هو الآخر من القصف. غارة إسرائيلية خلفت أضرارا جسيمة بأقسامه في أعقاب استهداف آخر له، يضاف إلى قائمة المستشفيات 16 التي تعرضت للتخريب والتدمير بفعل القصف الإسرائيلي. وزارة الصحة اللبنانية أكدت أن حصيلة العدوان الإسرائيلي ارتفعت منذ مارس الماضي إلى أكثر من 3700 شهيد. وفي ظل هذا التصعيد الإسرائيلي تعول الحكومة اللبنانية على مباحثات واشنطن لوقف القصف الإسرائيلي. آخر الأنباء تشير إلى أن حكومة رئيس الوزراء نواف سلام أنهت كافة تفاصيل الملف الذي سيحمله وفدها المفاوض إلى البنتاغون. وفق الأنباء الواردة من العاصمة بيروت، فإن الوفد سيشدد على أولوية الالتزام بوقف إطلاق النار مع حكومة نتنياهو، كما سيناقش احتلالها عدة قرى وضرورة انسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي منها. مساع لبنانية تزامنت مع فرض الولايات المتحدة عقوبات جديدة على شخصيات قالت إنها مرتبطة بحزب الله، وتشمل العقوبات التي أعلنت عنها وزارة الخزانة الأمريكية للمرة الأولى ضباطا في الجيش اللبناني والأجهزة الأمنية.
8: معنى حرية الحركة للعدو الصهيوني غير مقبولة.
7: حزب الله رد على هذا الإجراء الأمريكي وقال إنه رسالة ضغط وتهديد للوفد الأمني اللبناني، داعيا الحكومة إلى عدم إرسال الوفد التفاوضي إلى العاصمة الأمريكية.
0: نقل موقع والله الإسرائيلي عن مصادر عسكرية أن ضباطا كبارا يقدرون أن توسيع العمليات العسكرية بات وشيكا بهدف تحييد مشغلي مسيرات حزب الله، لكن وسائل إعلام إسرائيلية تحدثت في المقابل عن حالة إرباك داخل الجيش مع تصاعد الانتقادات للضباط والجنود أو انتقاداتهم لطبيعة العمليات ولغياب الأهداف الواضحة للحرب في الجنوب اللبناني.
9: مسيرات الألياف الضوئية تربك الجبهة. المستويان الإسرائيليان السياسي والعسكري في حالة تخبط. حزب الله يخلط الأوراق بمسيراته الاستراتيجية، وبعملية نوعية جنوبية لبنان يتمكن الحزب من اصطياد قائد لواء المدرعات 401 وإصابته بجروح خطيرة، إضافة إلى جنود آخرين. موقع والله الإسرائيلي قال إن حزب الله هاجم مبنى كان يصنف على أنه موقع آمن، وبحسب الموقع تمكن الحزب من جمع معلومات استخبارية وتتبع حركة الجنود وتحديد مكان وجود الضابط. حالة من السخط والتململ تسود المؤسسة العسكرية الإسرائيلية على جبهة جنوب لبنان، هكذا وصفت صحيفة إسرائيل هيوم ما نقلته عن ضابط كبير في الجيش. مواصلة الحزب تنفيذ عمليات ضد نقاط تمركز الجيش الإسرائيلي خلقت حالة من الإحباط في صفوف العسكريين في ظل ارتفاع عدد الإصابات الناتجة عن هجمات المسيرات. أصوات داخل الجيش بدأت تطالب بالسماح بالعمل بحرية في الجنوب أو الانسحاب، في إشارة إلى القيود المفروضة على العمليات العسكرية لا سيما من الجانب الأمريكي الذي يحد من عمليات إسرائيل في بيروت والبقاع. وبحسب الصحيفة يقول الضباط إنه لا يوجد وقف فعلي لإطلاق النار، وعلى الأرض ما يحصل هو عدم قدرة الجيش على استخدام كامل قوته. وفي ظل هذا الإرباك بين المستويين العسكري والسياسي يظهر شرخ بين القيادة العسكرية وضباط الجيش الذين يقولون إنهم باتوا لا يفهمون استراتيجية القيادة، ويصف الضباط الوضع في لبنان بالمعقد ويقولون أن المهمة الأساسية الموكلة إليهم أصبحت هدم المنازل في القرى اللبنانية.
0: قدر وزير المالية اللبناني خسارة بلاده بسبب العدوان الإسرائيلي عليها بنحو 20 مليار دولار، وقال ياسين جابر إن من المتوقع أن يفضي العدوان إلى انكماش الاقتصاد اللبناني هذا العام بنحو يتراوح بين 7 و10%، وقد تسبب العدوان الإسرائيلي في تدمير واسع لقطاعات اقتصادية لبنانية على رأسها قطاع الزراعة في جنوب البلاد.

0: نشير إلى هذا الخبر العاجل. الخارجية الإيرانية تقول فرض واشنطن عقوبات على ممثلين عن حزب الله وحركة أمل وسفيرنا في بيروت إثارة للفتنة في لبنان. تقول إذن الخارجية الإيرانية إن فرض واشنطن عقوبات على ممثلين عن حزب الله وحركة أمل والسفير الإيراني في بيروت إثارة للفتنة في لبنان. هذا إذن رد فعل من الخارجية الإيرانية عن تسليط الولايات المتحدة الأمريكية عقوبات على شخصيات من حزب الله وحركة أمل وكذلك السفير الإيراني في بيروت. تقول الخارجية الإيرانية إن هذا يعتبر إثارة للفتنة في لبنان. احتلت منطقة صغيرة في صحراء النجف بالعراق فجأة صدارة أخبار الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران بعد تواتر تقارير صحفية غربية عن إقامة قاعدة عسكرية سرية فيها يرجح أن القاعدة إسرائيلية. لم تكن هذه التقارير وحدها ما أشر على إنشاء هذه القاعدة في وادي حامر، وإنما أيضا صور أقمار صناعية حللها فريق مسبار أظهرت ما يبدو نشاطا عسكريا حثيثا بدأ أواخر فبراير الماضي واستمر لنحو 10 أيام.
1: مطلع مارس الماضي وثقت صور فضائية آثار مسار أرضي ومرافق مؤقتة غربي النجف في العراق أنشئت واختفت خلال أيام. تقاطعت الصور مع تقرير وول ستريت جورنال عن موقع إسرائيلي وتقارير لاحقة عن قاعدتين وأيضا مع واقعة قصف قوة تمشيط عراقية. المعطيات التي أتيحت لفريق مسبار دفعت إلى تركيز التحقيق على وادي حامر باعتباره مكانا توفرت فيه مؤشرات بصرية قابلة للتحقق لنعرف كيف بدأت أعمال التمهيد وما طبيعة المسار ولماذا اختفت المرافق سريعة. حدد فريق مسبار منطقة بحث أولي مساحتها 150 كيلومترا مربعا ضمن نطاق أوسع من ناحية صحراء النخيب غربي العراق ومساحتها 48,000 كيلومتر مربع. داخل هذه المنطقة أظهرت صور فضائية تغيرات لافتة في موقع في حدود النطاق الصحراوي للنخيب على بعد 180 كيلومترا إلى الغرب من مدينة النجف عند الإحداثيات التقريبية التالية قرب منشأة يرجح أنها قاعدة عسكرية قديمة. تتركز التغيرات في قاع ممر مائي جاف اسمه وادي حامر، حيث أظهرت صور سنتلن 2 أعمال تسوية وتمهيد بدأت بعد 24 من فبراير عند الإحداثيات التقريبية التالية. صور 3 مارس أظهرت اكتمال شكل مسار توافقت هيئته العامة مع مهبط أو مدرج ميداني. في صور لشركة بلانيت في 2 مارس نلاحظ أعمال تمهيد متقدمة ومرافق مؤقتة قد تكون ملاجئ خفيفة أو معدات دعم، إضافة إلى 7 أجسام تتوافق أبعادها وطريقة اصطفافها مبدئياً مع مروحيات أو معدات كبيرة. هذه القراءة التي يتعامل معها فريق مسبار احتياطا كمجرد ترجيح بصري تتقاطع مع روايات صحفية عن رؤية مروحيات وعن نشاط ميداني. نيويورك تايمز مثلا نقلت عن أقارب الراعي عوض الشمري الذي قتل بعد دخوله حدود موقع يشتبه في ارتباطه بالقوة الأجنبية حديثهم عن مروحية قصفت شاحنته. تظهر المقارنة بين صور 2 و 3 مارس اختفاء المرافق، لكن آثار الحركة على المسار الممهد وفي محيطه لم تزل، وهي تتوافق مع حركة مركبات أو معدات وربما طائرات. قارن مسبار شكل المسار في صور 6 مارس بنماذج مهابط ميدانية مؤقتة، فتشابهت البنية العامة خصوصا الامتداد ومناطق الحركة الجانبية ونقاط الالتفاف، لكن المقارنة مجرد قرينة شكلية. أما في صور 5 أبريل فتختفي معظم آثار المسار ربما لهطول أمطار. في 4 مارس تداولت حسابات إيرانية أنباء إنزال جوي في بادية النجف، وبعدها تناقلت وسائل إعلام عراقية خبر تمشيط أجرته قوة عراقية تعرضت لقصف من الجو انتهى بمقتل جندي. اتهم الجيش الأمريكي بالحادثة، لكن القيادة الأمريكية الوسطى نفت تنفيذ إنزال في صحراء النجف. وفي 12 مايو تحدث رئيس خلية الإعلام الأمني في العراق للتلفزيون العربي عن قوة مجهولة رصدت في صحراء النجف في 2 مارس. وفي 12 مايو أيضا أكد رئيس أركان الجيش العراقي عبد الأمير يرى الله أن الوحدة العراقية قصفت أثناء التمشيط في 4 مارس وبلغت الموقع في اليوم التالي ولم تعثر على أثر للقوة المتسللة. التلفزيون العربي حصل على صور لآثار استهداف مركبة وبقايا ذخيرة أظهر فحص إحدى قطعها ملصقا تالفا نقرأ عليه عبارات مثل guided missile و AGM-11 ومنوف تسلسل يتوافق جزئيا مع صاروخ AGM-114 هيلفاير الأمريكي الذي حصلت إسرائيل على 300 قطعة منه العام الماضي. تزامن ذلك مع تصريحات لقائد سلاح الجو الإسرائيلي اللواء تومر بار تحدث فيها عن مهام تلهب خيال المرء على حد وصفه تنفذها وحدات خاصة. وقوع وادي حامر في صحراء النخيب يصعب نظريا رصد النشاط الميداني المؤقت فيه أو إدراكه سريعا إضافة إلى القرب نسبيا من حدود إيران. حسب صور 6 و8 مارس بلغ طول المسار الممهد نحو 1700 متر بعرض نحو 50 مترا أبعاد تتوافق مع استخدامات محدودة كتشغيل طائرات نقل تكتيكية أو مروحيات. قدرة بعض الطائرات على العمل من مسارات ترابية قصيرة نسبيا تحكمها خصائص فنية كالإطارات منخفضة الضغط التي تقلل غوص العجلة في التربة والأجنحة القادرة على توليد قوة رفع عند سرعة منخفضة. تملك إسرائيل طائرات نقل عسكري من عائلة السئة 130 هيركيلز القادرة حسب الحمولة وحالة السطح على العمل من مدارج قصيرة أو غير معبدة نسبياً تشبه مسار وادي حامر وتستطيع أن تنقل إلى مواقع معزولة معدات ثقيلة لأعمال التسوية والتمهيد مثلاً. وادي حامر الواقع في قاع واد جاف ومنبسط نسبياً ملائم لأعمال التمهيد السريعة. في 2011 عرض سلاح الجو الإسرائيلي نموذجاً لوحدات متخصصة في تجهيز مهابط ترابية مؤقتة تشبه ما ظهر في صور وادي حامر من حيث اختيار منطقة مفتوحة وتمهيد مسار أرضي ووجود مرافق مؤقتة تسمح مثلا بتشغيل طائرات سي 130. لا تكشف الصور كل ما جرى لكن المؤشرات المتراكمة تجعل فرضية إقامة موقع مؤقت في صحراء النخيب أقوى من مجرد روايات صحفية. ويبقى السؤال الأهم، هل أخلي الموقع لانتهاء مهمته أم لانكشافه؟ في الحالتين يسلط ما حدث الضوء على هشاشة حسابات السيادة والأمن في بعض البلدان ويميط جزءا من اللثام عن طبيعة العمليات السرية في هذه الحرب.
0: في غزة يتواصل سقوط الضحايا جراء القصف الإسرائيلي في حين تتفاقم الكارثة الإنسانية والصحية في القطاع المحاصر. فقد استشهدت سيدة فلسطينية برصاص الاحتلال شرقية مدينة دير البلح وسط القطاع ونقل جثمان الشهيدة إلى مستشفى شهداء الأقصى حيث ألقى ذوها نظرة الوداع عليها. هذا وتوغلت قوات الاحتلال شرقية دير البلح وشرعت في أعمال تدمير وتجريف لمنازل المواطنين بعد إجبارهم على الخروج منها. يواجه قطاع غزة أزمة بيئية متفاقمة تهدد أحد أهم مصادر الحياة فيه مع تزايد مخاطر تلوث الخزان الجوفي نتيجة تراكم النفايات وتسرب مياه الصرف الصحي. واقع ينذر بتداعيات طويلة الأمد حيث لا تقتصر الأزمة على شح المياه فحسب بل تمتد إلى تلوثها بشكل يهدد صحة المواطنين والأجيال القادمة.
2: هذا أحد أكبر مكبات النفايات العشوائية وسط مدينة غزة حيث يتراكم 360 ألف كوب من النفايات الصلبة مسببة بعصارتها شديدة السمية مخاطر صحية وبيئية على المواطنين وعلى الخزان الجوفي الشحيح أصلاً والذي يعد مصدر المياه الأساسي في القطاع.
3: يواجه الخزان الجوفي في مدينة غزة مخاطر حقيقية من التلوث جراء حرب الإبادة الجماعية وتداعياتها وفي مقدمتها تكدس كميات كبيرة من النفايات الصلبة وسط المدينة وتسرب العصارة السامة باتجاه باطن الأرض بالإضافة أيضا إلى تسرب المياه العادمة بشكل كبير جدا بعد تدمير الشبكات والمرافق المختلفة.
2: وهنا بركة الشيخ رضوان شمالية مدينة غزة صممت لتجميع مياه الأمطار وحقنها في الخزان الجوفي لكنها باتت اليوم مختلطة بمياه الصرف الصحي شديدة التلوث.
4: طبيعي يمكن معالجة هذه الأزمة بإعادة إنشاء وإصلاح نظام الصرف الصحي وكذلك مكبات النفايات الصلبة بحيث أنه يكون حسب النظام الصحي العالمي، بحيث أن يكون النفايات الصلبة تغطى بطبقات من الجيوممبرين مثلا الذي يؤدي إلى منع تسرب هذه النفايات أو العصارة إلى الخزان الجوفي، وكذلك أيضا بإنشاء المضخات وإعادة إنشاء المضخات الصرف الصحي.
2: دمر الاحتلال الإسرائيلي ما يزيد عن 200,000 متر طولي من شبكات المياه العادمة ومعظم محطات ومضخات الصرف الصحي في المدينة، بينما يمنع إدخال المواد والمعدات اللازمة لصيانة تلك البنى الحيوية المهمة.
5: من المتوقع أن تمتد آثار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة لسنوات أو عقود، فالأجيال القادمة لن تواجه أزمة شح في المياه فحسب، بل تلوث خطير في الخزان الجوفي أيضا. عاصم النبيه، التلفزيون العربي، مدينة غزة.
0: حذرت 3 منظمات دولية غير حكومية من بينها منظمة أوكسفام، حذرت من أن الوضع الإنساني في غزة لا يزال كارثيا بعد أكثر من 6 أشهر على تبني الأمم المتحدة قرارا يؤيد خطة ترامب للسلام في القطاع. وقالت أوكسفام إن إسرائيل تواصل منع إدخال الإمدادات الأساسية مثل الكميات الكافية من الغذاء والإمدادات الطبية تحت وطأة الانهيار الكامل للنظام الصحي في غزة. قال الممثل السامي لغزة في مجلس السلام نيكولاي ملادينوف في جلسة لمجلس الأمن الدولي إن نزع سلاح حماس هو السبيل الوحيد لإعادة أعمار القطاع وانسحاب القوات الإسرائيلية. وطالب ملادينوف المجلس الدولي باستخدام كل الوسائل لحث حركة حماس على قبول خارطة الطريق دون مزيد من التأخير، إلى جانب حث إسرائيل على الوفاء بالتزاماتها بموجب اتفاق وقف إطلاق النار.
6: I want to be clear about the risks of inaction by the parties.
7: أريد أن أكون واضحاً بشأن المخاطر المترتبة على عدم التحرك. المخاطرة تكمن في أن يصبح الوضع الراهن المتدهور أمراً دائماً. قطاع غزة منقسم، وحركة حماس تفرض سيطرتها العسكرية والإدارية على 2,000,000 نسمة يقطنون في مساحة تقل عن نصف مساحة الإقليم، ومن المرجح أن يظل هؤلاء عالقين وسط الركام معتمدين على المساعدات دون أي عملية إعادة إعمار حقيقية.
0: من جهتها قالت تامي بروس نائبة المندوب الأمريكي لدى الأمم المتحدة إن نزع سلاح حماس هو الخطوة الأساسية الأولى التي ستؤدي إلى أحلال السلام في غزة. أضافت بروس خلال جلسة مجلس الأمن الدولي أن تجاوز العقبات الحالية أمر ممكن من خلال العمل مع الشركاء لإزالة التطرف في القطاع على حد وصفها.
8: يجب نزع سلاح حماس، نقطة انتهى. هذه هي الخطوة المهمة التالية لتحقيق سلام دائم وفق ما حددته خطط الرئيس ترامب للسلام التي أقرها هذا المجلس في قراره رقم 2803. هذا يتضمن التدمير النهائي لكل البنية التحتية العسكرية والإرهابية والهجومية بما فيها طبعا الأنفاق ومنشآت إنتاج الأسلحة.
0: أكد المندوب الفلسطيني لدى الأمم المتحدة رياض منصور على ضرورة إلزام إسرائيل بالتقيد باتفاق وقف إطلاق النار. وقال منصور خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي إن القيادة الفلسطينية ملتزمة بالعمل على إنجاح

0: يجب عدم التسامح مع التأخير ويجب رفع العراقيل.
1: رحلت سلطات الاحتلال الإسرائيلي جميع الناشطين الأجانب الذين احتجزتهم قواتها من أسطول الصمود العالمي لكسر الحصار عن غزة ليصلوا إلى تركيا عقب استنكار دولي واسع بشأن معاملتهم أثناء احتجازهم.
2: بعد أحدث محاولة لكسر الحصار على غزة وفي حادثة مشابهة لما جرى الشهر الماضي، ترحل إسرائيل متضامنين مع قطاع غزة بعدما احتجزتهم ونكلت بهم في مشاهد أثارت غضبا عالميا. قرابة 430 ناشطا كانوا على متن أسطول الصمود اعتقلتهم سلطات الاحتلال أثناء إبحارهم نحو غزة، وصلوا إلى تركيا عقب اعتراض سفنهم قبالة سواحل قبرص. الناشطون أقلتهم ثلاث طائرات تركية من مطار رامون الإسرائيلي إلى مطار أتاتورك في اسطنبول ضمن رحلات نظمتها وزارة الخارجية. ولدى وصولهم إلى تركيا لقي مناصرو غزة استقبالا حاشدا من داعمين لهم، رفع كثيرون منهم العلم الفلسطيني.
3: لقد عشنا هنا نسخة بائسة للغاية من إسرائيل، تلك التي نسمع عنها ونقرأ عنها في الأخبار، لكن أن نعيشها بأنفسنا هو أمر مختلف تماما. لقد تعرضنا للضرب والتعذيب والتجريد من الإنسانية بشكل ممنهج، وتذوقنا قليلا مما يعانيه الفلسطينيون يوميا. بعضهم يقضي سنوات في الاعتقال.
4: تم اقتيادنا إلى سفينة سجن، ثلاث سفن على ما أظن، في أحداها أصيب 35 شخصا بكسور في أضلاعهم. قال البعض إن ما لا يقل عن 12 حالة اعتداء جنسي وقعت. صعق بعضنا بالكهرباء، أما أنا شخصيا فقد تم تقييدي بالأصفاد حتى فقدت الإحساس بيدي.
2: المبادرة الثالثة منذ مطلع العام لكسر الحصار البحري عن غزة انتهت قصتها، لكن إصرار المتحمسين على إنجاز المهمة ما زال متواصلا، خاصة بعد التنديدات الدولية بإهانة إسرائيل ناشطي أسطول الصمود.
1: أحرق مستوطنون أراضي مزروعة بالقمح في السهل الشرقي لقرية المغير شمال شرق رام الله وسط الضفة الغربية. وقالت مصادر للتلفزيون العربي إن الأهالي عملوا على إخماد الحرائق المشتعلة في الأراضي المزروعة والسيطرة عليها بعد هجوم المستوطنين. وأفادت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان للتلفزيون العربي أن المستوطنين نفذوا أكثر من 2400 هجوم واعتداء في الضفة الغربية منذ مطلع هذا العام. يعاني الفلسطينيون في تجمع أبو فزاع البدوي قرب قرية الطيبة شرق رام الله من تصاعد اعتداءات المستوطنين بعد إقامة 5 بؤر رعوية قبالة منازلها منذ نحو 20 يوما. أهالي التجمع البالغ عددهم 110 أفراد يحذرون من أن هذه التضييقات الممنهجة هو الهدف منه تهجيرهم من أرضهم لصالح التوسع الاستيطاني.
5: عجلة الحياة متوقفة هنا عند تجمع أبو فزاع البدوي شرقي قرية الطيبة، فلا الأطفال في مدارسهم ولا الرجال في أعمالهم، وكلهم تحولوا إلى لجان حراسة بعد وصول المستوطنين إلى سياج أرضهم وعتبات منازلهم.
6: يعني تخريب متعمد بأي طريقة بيقدر فيها، شو بيقدر بخرب بخرب، هذا اللي بصير قاعد من 20 يوم. إحنا ليل نهار زي ما أنتوا شايفين هيك، وصورت الشباب كيف متحاطين التجمع، مقسمين حالنا في التجمع. هاي هي حياتنا، إلنا 20 يوم، هاي هي حياتنا وهاي المعاناة اللي بنعاني منها.
5: حتى كلب الحراسة بح صوتها، فالمستوطنون يضايقون العائلة على مدار الساعة ويحاصرون 110 أفراد داخل منازلهم، كما قطعوا المياه عنهم بعد إقامة 5 بؤر قبالتها، تضاف إلى نحو 200 بؤرة أقيمت في السنوات الثلاث الماضية.
7: حاول يزيدوا أكثر مشان كيف أني أنا أروح من هذا المكان، هذا ما بطلع منه ما بروح منه، هذا المكان خلي أولدنا فيها وانتبتنا، وإن شاء الله نظل ثابتين وصابرين.
5: سكان 80 تجمعا بدويا هجروا منذ 7 أكتوبر، بسبب هؤلاء المستوطنين الذين ساهموا بمصادرة نحو 70,000 دونم من الضفة الغربية، ونفذوا 11,500 هجوم في 3 أعوام وفق معطيات هيئة مقاومة الجدار والاستيطان.

0: الشيطان
1: في موقف نكبة حقيقي في الكل الفلسطيني، الكرة الفلسطينية والتجمعات البدوية تحت نكبة حقيقية بتقودها إرهاب دولة منظم، من أصغر طفل موجود هون لحد نتنياهو رأس الهرم والإجرام.
0: يرتدي هذا المستوطن كوفية الفلسطيني بدون حرج، فهو لا يفرض هو وحكومته ضما زاحفا على الأرض بهدف سرقتها، بل يسرق تراثه أيضا.
2: استخدام الاستيطان الرعوي أداة لتهجير الفلسطينيين ليس جديداً، لكن الجديد أن عدوان المستوطنين وصل إلى نقطة المسافة صفر في مواجهة بين مستوطنين يتلقون دعماً رسمياً وعائلات فلسطينية تملك هذه الأرض وتتعهد بحمايتها حتى آخر رمق. كريستين ريناوي، التلفزيون العربي، شرقي رام الله.
3: لقي 3 أطفال مصرعهم وأصيب 4 آخرون جراء انفجار ألغام بإحدى قرى محافظة إدلب شمال غربي سوريا. وقال الدفاع المدني أن الحادثة وقع إثر انفجار ألغام من مخلفات الحرب داخل بئر لتجميع مياه الأمطار في قرية أبو حبة بريف إدلب الشرقي. وأوضح البيان أن الانفجار وقع في أثناء لعب أطفال ورميهم الحجارة داخل البئر. أعلنت شبكة أطباء السودان عن إصابة عدة أشخاص وتدمير مخازن طبية جراء قصف على مدينة الدلنج بولاية جنوب كردفان. وأفادت الشبكة الطبية في بيان أن قصفا صاروخيا على المدينة شنته طائرات مسيرة تابعة لقوات الدعم السريع وحليفتها الحركة الشعبية قطاع الشمال، تسبب في إصابة 6 أشخاص وأدى إلى تدمير كامل لمخازن الأمدادات الطبية. قال رئيس الوزراء السوداني كامل إدريس إن زياراته إلى بريطانيا والفاتيكان وتركيا كانت ناجحة، وأضاف أن زيارته حققت نتائج ملموسة بشأن العلاقات السودانية الأوروبية، مشيرا إلى توقيع اتفاقيات وشراكات مع الجانب التركي في مجال الصناعة والتجارة والاستثمار والزراعة.
4: اتفقنا على مشاريع محددة مع دولة تركيا، مشاريع محددة، اتفاقات محددة في إطار هذه اللجنة بين الدولتين. أقول لكم بصريح العبارة، كل العالم يريد أن يستثمر في هذا البلد العظيم، كل العالم، دول وقطاع خاص. فاستبشروا بسلام السودان بإذن الله في هذا العام، واستبشروا بالاستثمارات التي سوف تتدفق على السودان، لأن الكل يعلم أن مستودع معادن العالم، مستودع الثروات الحيوانية، مستودع الثروات الزراعية، ومستودع المعادن والمياه الجوفية والمياه والأنهار هو في هذا الوطن.
3: استدعت وزارة الخارجية الموريتانية سفيرة مالي لدى نواكشوت إثر احتجاجات نظمت قرب السفارة الموريتانية في باماكو. وشهد محيط السفارة احتجاجات تضمنت هتافات تدعو إلى اقتحام السفارة واستهداف محلات التجار الموريتانيين في الأراضي المالية. يأتي هذا التطور في خضم التوتر المتصاعد بين باماكو ونواكشوت الذي بدأ يظهر للعلن. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة سترسل 5000 جندي إضافي إلى بولندا دون أن يوضح هل يقصد بذلك الانتشار الذي كان مخططا له. وأضاف ترامب في منشور على منصة تروث سوشيال أن قراره يستند إلى علاقاته بالرئيس البولندي كارول ناوروتسكي. بالتزامن مع اشتعال الاحتجاجات الشعبية في بوليفيا والتوترات مع جارتها كولومبيا، أعلن الرئيس البوليفي رودريغو باز عزمه إجراء تعديلات وزارية في محاولة لاحتواء الأزمة المتواصلة منذ 3 أسابيع.
5: تبناها قبل أسبوع من الآن، نبرة تصالحية خاطب بها الرئيس البوليفي شعبه وأعلن بموجبها مؤخراً استعداده لإجراء تعديل وزاري شامل ضمن المساعي المتواصلة لامتصاص أزمة الشارع المناهض.
6: أود أن أعلن أننا سنجري تعديلا وزاريا شاملا لأننا بحاجة إلى حكومة قادرة على الاستماع، كما أشير إلى أننا بصدد تشكيل المجلس الاقتصادي والاجتماعي حيث سندعو جميع الراغبين بالمشاركة إلى بناء حكومة مشتركة.
5: تصريحات باز كانت نتاجا لاحتجاجات تجتاح البلاد منذ 3 أسابيع، شلت المدن وقطعت أوصالها ومواردها من الغذاء والوقود، لكن هذه الدبلوماسية الناعمة التي تبناها باز اقتصرت على من يحترمون الديمقراطية حسب قوله، إذ لم تشمل من وصفهم بالمخربين، في إشارة إلى منفذي أعمال النهب والحرق في أنحاء البلاد. كما لم تشمل أيضا كولومبيا، فالأزمة الدبلوماسية مع الجارة في تصاعد، ومفتاحها تصريح للرئيس الكولومبي غوستافو بيترو، التظاهرات في بوليفيا انتفاضة شعبية، أما آخر مآلاتها فكان طرد للسفيرة الكولومبية من سوكري.
7: ردا على تصريحات الرئيس الكولومبي التي تنشر معلومات مضللة وتصدر أحكاما وتستخدم مصطلحات تتعارض مع القانون الدولي وتلمح إلى تدخل مباشر في الشؤون السياسية الداخلية لبوليفيا، أعربنا عن استيائنا من هذا التدخل، وبطبيعة الحال فإن الطريقة المناسبة للتعبير عن ذلك دبلوماسيا هي إعلان السفير شخصا غير مرغوب فيه.
5: هذه الخطوة عقبها بساعات تحرك مماثل من قبل كولومبيا، طرد السفير البوليفي من بوغوتا. الاحتجاجات التي أشعلت سياسة الداخل والخارج أعلن قيامها للمطالب التالية: استقالة الرئيس البوليفي الحالي، زيادة الأجور، توفير إمدادات وقود مستقرة، واتخاذ خطوات تضمن تخفيف الأزمة الاقتصادية. لكن الحكومة الحالية بقيادة اليميني الوسطي باز وحليفتها الولايات المتحدة لديهما رأي مختلف، فالأولى تنسب تأجيجها إلى الرئيس اليساري السابق إيفو موراليس، وكذلك تفعل داعمتها واشنطن، تصف المحاولة بالانقلاب وتصف من يمولها وفق رؤيتها بتحالف يقوده الشيطان بين السياسة والجريمة.
3: تستعد كولومبيا بعد 10 أيام لعقد الانتخابات الرئاسية الكولومبية، في حين يواصل مرشح اليسار إيبان سيبيدا تصدره لاستطلاعات الرأي بفارق كبير عن أقرب منافسيه ديلا إسبيريا، المحامي الكولومبي صاحب ما يوصف بالخطاب اليميني المتطرف. تأتي السيناتورة بالوما بالانسيا مرشحة اليمين التقليدي في المرتبة الثالثة، بينما تشير أغلب استطلاعات الرأي لاحتمال وصول الانتخابات الرئاسية إلى جولة ثانية بين مرشح اليسار وأحد مرشحي اليمين. نشير لهذا الخبر العاجل مشاهدينا، مراسل التلفزيون العربي يتحدث عن تفعيل صفارات الإنذار في رأس الناقورة تحسبا لتسلل مسيرة. الآن إذن تفعل صفارات الإنذار في رأس الناقورة تحسبا لتسلل مسيرة بحسب ما أفادنا به مراسل التلفزيون العربي. بالعودة إلى الانتخابات الكولومبية المنتظرة، انضم إلينا من بوغوتا مراسل التلفزيون العربي أحمد محسن. أحمد أهلا بك معنا. 10 أيام تقريبا عن عقد الانتخابات الرئاسية الكولومبية، ماذا تقول استطلاعات الرأي؟
8: أهلا بك سونيا. نعم، نحن على بعد 10 أيام بالضبط من الجولة الأولى للانتخابات الرئاسية، وآخر استطلاع للرأي نشر وهو استطلاع شركة إنفامر يؤكد على فرص إيفان سيبيدا مرشح اليسار الأهم في الانتخابات الحالية في الفوز بالانتخابات الرئاسية، سواء في الجولة الأولى بفارق كبير عن أقرب منافسيه من مرشحي اليمين بيلاردو دي لاسبريا والسيناتورة بالوما بالنسيا، أو في جولة ثانية، سواء قد يواجه في هذه الجولة الثانية المرشح الأقرب إليه أبيلاردو لاسبريا أو مرشحة حزب الوسط الديمقراطي وهو الحزب اليميني المحافظ بالوما بالنسيا. في كلتا الحالتين تشير هذه الدراسة الأخيرة التي نشرت اليوم في كولومبيا إلى أن المرشح إيفان سيبيدا سيفوز سواء بفرق 2% أو أكثر من 2%. إذن كل استطلاعات الرأي التي نشرت حتى الآن، سواء تلك التي مولتها وسائل إعلام معروفة بانتمائها إلى اليمين المحافظ في كولومبيا، أو على الجانب الآخر استطلاعات الرأي التي نشرتها وسائل إعلامية تقدمية كما يقال في أمريكا اللاتينية. إيفان سيبيدا إذن على بعد 10 أيام من الجولة الأولى هو المرشح الأهم والأكبر لخلافة الرئيس الحالي جوستافو بيترو في حكم كولومبيا. وإن حدث ذلك سيكون إيفان سيبيدا هو الرئيس اليساري لثالث قوى أمريكا اللاتينية في مواجهة المد اليميني في القارة، إلى جانب رئيس البرازيل لولا دا سيلفا ورئيسة المكسيك كلاوديا شينبام، واللذين يدعمان إيفان سيبيدا في حملته بشكل واضح.
3: شكرا، شكرا جزيلا لك أحمد محسن، مراسل التلفزيون العربي من بوغوتا. أكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو عزم الولايات المتحدة تغيير النظام في كوبا غداة توجيه واشنطن اتهامات جنائية إلى الرئيس السابق راول كاسترو أثارت استياء هافانا. وفي سياق هذا التصعيد أعلن الجيش الأمريكي وصول حاملة الطائرات يو اس اس نيميتس ومجموعتها الضاربة إلى البحر الكاريبي.
9: تصعيد دراماتيكي تشهده العلاقات بين الولايات المتحدة وكوبا إثر توجيه واشنطن اتهامات جنائية للزعيم الكوبي السابق راول كاسترو تتعلق بإعطائه أوامر لإسقاط طائرات مدنية، وذلك بالتزامن مع تحريك حاملة الطائرات الأمريكية يو اس اس نيميتس ومجموعتها الضاربة إلى مياه الكاريبي. وبينما وصفت هافانا الخطوة بالمناورة السياسية القائمة على الغطرسة، لوح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتحرير كوبا بعدما وصفها بالدولة المارقة.
10: كوبا كما ترون دولة فاشلة والجميع يعلم ذلك، وشعبها ليس لديه كهرباء ولا مال ولا طعام، وسنساعدهم لأن الشعب أولا وقبل كل شيء. الرؤساء الأمريكيون السابقون فكروا في التدخل في كوبا لعقود من الزمن، ويبدو أنني من سيقوم بذلك وسأكون سعيدا بالقيام به.
9: بشأن كوبا، يظهر جليا أن واشنطن تزاوج بين التلويح باستخدام القوة العسكرية واستنفاد فرص الحلول الدبلوماسية، وإن كانت تراها ضئيلة للغاية.
11: إننا نفضل في كوبا وفي أي مكان في العالم التسوية الدبلوماسية عبر التفاوض. الرئيس ترامب لديه دائما خيار للقيام بكل ما يلزم لدعم وحماية المصالح الوطنية والأمن القومي للولايات المتحدة، لكن ولأكون صريحا فإن احتمال حدوث تسوية دبلوماسية ليس كبيرا.
9: روبيو قال أيضا إن كوبا لطالما شكلت تهديدا للأمن القومي الأمريكي، وتحدث عن أسلحة واستخبارات روسية وصينية في الجزيرة. وعقب ذلك انتقدت الصين خطوات ترامب تجاه كوبا، وقالت إنها تدعم هافانا بقوة، داعية واشنطن إلى خفض التصعيد. أما في روسيا، فقال المتحدث باسم الكريملين ديمتري بيسكوف إن موسكو ترى أنه لا يجوز تحت أي ظرف استخدام أساليب مماثلة تدنو من العنف ضد رؤساء دول سابقين أو حاليين.
3: استمر عدد الإصابات بفيروس إيبولا في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية في الارتفاع بسرعة، حيث أبلغت وزارة الصحة عن 671 حالة مشتبه بها و160 وفاة. وفي أوغندا المجاورة قالت وزارة الصحة أنه لم يتم اكتشاف أي إصابات جديدة تضاف إلى الحالتين المؤكدتين سابقا واللتين تعودان لمواطنين كونغوليين. وذكرت الوزارة أن أحد المريضين قد توفي. ألغت شركة سبيس إكس عملية لإطلاق صاروخها الثاني عشر من طراز ستارشيب من ولاية تكساس الأمريكية، وقالت إنها ستحاول إطلاقه من جديد اليوم الجمعة. وألغت سبيس إكس إطلاق الصاروخ قبل ثوان من موعد الإقلاع المخطط له بعد توقفات في العد التنازلي نتجت عن قراءات تتعلق بدرجة حرارة الوقود والضغط. وقال مالك الشركة إيلون ماسك إن دبوسا هيدروليكيا في أحد الأذرع الميكانيكية العملاقة لبرج الإطلاق لم ينزلق كما كان مصمما، مضيفا بأنه إذا أمكن إصلاح الذراع المعطلة فستكون هناك محاولة إطلاق أخرى اليوم. تغطيتنا مستمرة في ساعة جديدة، يبدأ معكم أحمد خير الدين. إليك أحمد.
12: شكرا لك سونيا، وأهلا ومرحبا بكم مشاهدين إلى ساعة جديدة من هذه التغطية المتواصلة من التلفزيون العربي. لوح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باتخاذ إجراءات وصفها بالجذرية إذا لم تتخلى إيران عن برنامجها النووي، فيما قال وزير الخارجية الأمريكي مارك روبيو أن فرض نظام لتحصيل الرسوم في مضيق هرمز سيجعل التوصل إلى اتفاق دبلوماسي مع طهران أمرا غير ممكن.
13: تصعيد أمريكي جديد يضغط على مسار المفاوضات مع إيران، ورسائل متبادلة بين التهديد والوساطة، بينما تتسع فجوة الخلاف حول الملف النووي ومضيق هرمز. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لوح باتخاذ إجراء جذري ضد إيران إذا لم تتخلى عن برنامجها النووي.
14: كما قلنا، سنحصل على مخزون إيران من اليورانيوم عالي التخصيب، لسنا بحاجة إليه ولا نريده، ربما ندمره بعد الحصول عليه، لكننا لن ندعهم يحتفظون به.
13: لهجة واشنطن التصعيدية امتدت أيضا إلى ملف مضيق هرمز. وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو حذر من أن أي نظام لفرض رسوم على الملاحة في المضيق سيقضي على فرص التوصل إلى اتفاق دبلوماسي مع طهران، لكن روبيو تحدث في المقابل عن تقدم وإيجابية في المحادثات.
15: هناك بعض التقدم في المفاوضات مع إيران، ونأمل أن تفضي الوساطة الباكستانية إلى نتيجة، وأعتقد أن الباكستانيين سيتوجهون إلى طهران، لذا آمل أن يدفع ذلك المحادثات قدما بشكل إضافي.
13: وفي طهران تتضح أكثر ملامح الموقف الإيراني من المفاوضات. وسائل إعلام إيرانية نقلت عن مصادر مطلعة أن طهران ترفض بشكل قاطع المطلب الأمريكي المتعلق بنقل مخزون اليورانيوم عالي التخصيب بنسبة 60% إلى خارج البلاد. كما نقلت وكالة رويترز عن مصدرين إيرانيين كبيرين أن المرشد الإيراني مجتبى خامنئي أصدر توجيها بعدم نقل مخزون اليورانيوم عالي التخصيب إلى الخارج باعتباره أحد أبرز نقاط الخلاف في المحادثات مع واشنطن. المصادر تقول إن طهران تعتبر الاحتفاظ بهذا المخزون جزءا من ضماناتها الاستراتيجية في أي اتفاق محتمل. وفي موازاة ذلك تتحرك قنوات الوساطة الإقليمية لمنع انهيار المفاوضات، حيث من المحتمل أن يصل قائد الجيش الباكستاني عاصم منير إلى طهران لإجراء مشاورات مع مسؤولين إيرانيين ضمن مساع باكستانية مستمرة لتعزيز التواصل غير المباشر بين إيران والولايات المتحدة وفق وسائل إعلام إيرانية. وبين التصعيد الأمريكي وتمسك طهران بشروطها، تبدو المفاوضات أمام مرحلة أكثر تعقيدا مع تداخل الضغوط العسكرية والسياسية في رسم مسارها المقبل.
12: ألغى قادة الحزب الجمهوري في مجلس النواب الأمريكي فجأة التصويت على مشروع قرار يتعلق بالحرب على إيران، إذ هدد غياب الجمهوريين بهزيمة محرجة للرئيس دونالد ترامب. وقال رئيس لجنة القوات المسلحة في المجلس مايك روجرز إن قادة الحزب الجمهوري سحبوا التصويت بسبب غياب عدد كبير من نوابهم، فيما رد النائب الديمقراطي عن نيويورك غريغوري ماكس بالقول إن الجمهوريين سحبوا مشروع القرار لأن هناك أصوات غير كافية لتمريره. ذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن إيران ناقشت الشراكة مع سلطنة عمان بشأن نظام يفرض رسوما على السفن التي تمر عبر مضيق هرمز. ونقلت الصحيفة عن مصدرين مطلعين أن إيران لا تخطط لنظام رسوم عبور بسيط، بل إن محادثاتها مع عمان تناولت مقترحا لفرض رسوم مقابل خدمات. وأشارت إلى أن مسقط رفضت في البداية الشراكة مع طهران في إدارة المضيق، لكنها الآن تجري مناقشات بشأن تقاسم العائدات بحسب مسؤولين إيرانيين. وقالت نيويورك تايمز إن عمان أبلغت الإيرانيين استعدادها لاستخدام نفوذها لدى جيرانها في الخليج ولدى واشنطن للدفع بالخطة قدما. ومن طهران ينضم إلينا مراسل التلفزيون العربي حازم كلاس. أهلا ومرحبا بك حازم. يوميا يشار إلى تفاصيل جديدة بشأن التعامل مع مضيق هرمز بالتزامن مع سير الرسائل المتبادلة ما بين الجانبين الأمريكي والإيراني عبر الوساطة الباكستانية. كيف يتم استقبال هذه المعلومات التي وردت من نيويورك تايمز، وما التفاصيل المقابلة لها من الجانب الإيراني؟
16: يعني بالنسبة لمضيق هرمز تحديدا، إيران قالت منذ البداية بأنه دخل معادلة جديدة ولن تعود الأمور إلى ما كانت عليه سابقا. هذه المعادلة الجديدة محكومة بتحكم أكبر من قبل إيران، ويبدو بأنها كانت حريصة خلال الفترة الماضية على التشاور مع سلطنة عمان فيما يتعلق بهذا الموضوع. عقد اجتماعان على الأقل بين الجانبين للتشاور حول آليات مشتركة لتنظيم العبور للناقلات والسفن عبر مضيق هرمز. بطبيعة الحال إيران تدرك تماما أهمية هذا المضيق، خاصة بعد حرب 40 يوما، ولن تتخلى عن هذه الورقة. ولكن ربما ما هو أكثر أهمية من موضوع الرسوم التي قد تتقاضاها إيران لتقديمها خدمات وتوفير مسارات آمنة للعبور من المضيق، هو الأهمية الجيوستراتيجية لهذا المضيق، وتأكيد إيران بأنها لن تسمح لسفن معادية كما تسميها بالعبور من هذا المضيق والممر المائي الهام. ما أعاد الحديث إلى الواجهة خلال الأيام القليلة الماضية هو إنشاء إيران لهيئة جديدة بات لها حسابات على منصات التواصل الاجتماعي، هيئة الممرات المائية في المياه الخليجية. هذه الهيئة عممت عناوينها وطالبت الجميع بالتواصل معها إذا كان يرغب بالعبور من مضيق هرمز، وهي بدورها تنسق الأمور داخليا من خلال الترتيبات مع بحرية الحرس الثوري الإيراني. بالعموم يبدو أن موضوع مضيق هرمز تحديدا، إضافة إلى موضوع تخصيب اليورانيوم، هما العقدتان الأبرز حتى هذه اللحظة بحسب تقاطع معلومات مختلفة في وسائل إعلام إيرانية وأمريكية على وجه التحديد أمام مسار المفاوضات. وحل هاتين العقدتين قد يمهد الطريق إلى سفر أو زيارة قائد الجيش الباكستاني إلى العاصمة الإيرانية، والذي أعلن عنه يوم أمس. ولكن بحسب مصادر مختلفة هذه الزيارة ستبقى معلقة طالما أنه لم يتم التوصل إلى إطار توافقي واضح بين طهران وواشنطن، بينما لا تزال زيارة وزير الداخلية الباكستاني مستمرة في طهران من أجل التشاور مع المسؤولين الإيرانيين. المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أكد بأن الرسائل لا تزال مستمرة بين طهران وواشنطن عبر الوسيط الباكستاني كذلك، وهذا ما أكدته أيضا وكالات الأنباء الإيرانية.
12: من طهران مراسل التلفزيون العربي حازم كلاس، شكرا جزيلا لك حازم على هذه المعلومات. أفادت صحيفة يديعود أحرنوت أن صور أقمار صناعية أظهرت تضرر موقعين في قاعدة رماد دافيد الجوية نتيجة صواريخ إيرانية. وقالت الصحيفة أن الصور أظهرت أيضا إصابة محتملة في قاعدة تابعة للوحدة 8200 قرب صفد، وأخرى في قاعدة نفاتيم الجوية بالنقب، كما أشارت إلى اندلاع حريق كبير في قاعدة شمشون يوم 10 مارس الماضي، وهو اليوم الذي أعلن فيه حزب الله تنفيذ هجوم على القاعدة. في لبنان أفادت الوكالة الوطنية للإعلام باستشهاد 4 أشخاص على الأقل وإصابة آخرين جراء غارات شنها الطيران الحربي الإسرائيلي على نقطتين للهيئة الصحية الإسلامية في بلدة حناوية بقضاء صور جنوبي البلاد. وخلفت سلسلة الغارات الجوية التي شنتها طائرات الاحتلال في جنوب لبنان خلال الساعات الأخيرة دمارا واسعا في المنازل والممتلكات بعدة بلدات، فيما أفادت مصادر رسمية للتلفزيون العربي أن لبنان أعد الملف الذي سيحمله الوفد المفاوض إلى واشنطن بينما أعلنت الولايات المتحدة فرض عقوبات على 9 شخصيات لبنانية سياسية وأمنية على صلة بحزب الله.
15: مشهد ما بعد الهجمات الإسرائيلية توثق هذه الصور حالة الخراب والدمار الناتج عن الغارات الإسرائيلية التي استهدفت منازل السكان في عدد من بلدات الجنوب اللبناني. حملة التدمير هذه طاولت المباني السكنية في منطقة السلاطين ببلدة تبنين وبلدتي الريحان بقضاء جزين ودير انطار بالنبطية، إضافة إلى بلدة طيردبا. مستشفى تبنين الحكومي لم يسلم هو الآخر من القصف، غارات إسرائيلية خلفت أضرارا جسيمة بأقسامه في أعقاب استهداف آخر له، يضاف إلى قائمة المستشفيات 16 التي تعرضت للتخريب والتدمير بفعل القصف الإسرائيلي. وزارة الصحة اللبنانية أكدت أن حصيلة العدوان الإسرائيلي ارتفعت منذ مارس الماضي إلى أكثر من 3700 شهيد. وفي ظل هذا التصعيد الإسرائيلي تعول الحكومة اللبنانية على مباحثات واشنطن لوقف القصف الإسرائيلي. آخر الأنباء تشير إلى أن حكومة رئيس الوزراء نواف سلام أنهت كافة تفاصيل الملف الذي سيحمله وفدها المفاوض إلى البنتاغون. وفق الأنباء الواردة من العاصمة بيروت، فإن الوفد سيشدد على أولوية الالتزام بوقف إطلاق النار مع حكومة نتنياهو، كما سيناقش احتلالها عدة قرى وضرورة انسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي منها. مساع لبنانية تزامنت مع فرض الولايات المتحدة عقوبات جديدة على شخصيات قالت إنها مرتبطة بحزب الله، وتشمل العقوبات التي أعلنت عنها وزارة الخزانة الأمريكية للمرة الأولى ضباطا في الجيش اللبناني والأجهزة الأمنية.
17: معنى حرية الحركة للعدو الصهيوني غير مقبولة.
15: حزب الله رد على هذا الإجراء الأمريكي وقال إنه رسالة ضغط وتهديد للوفد الأمني اللبناني، داعيا الحكومة إلى عدم إرسال الوفد التفاوضي إلى العاصمة الأمريكية.
12: نقل موقع ولا الإسرائيلية عن مصادر عسكرية أن ضباطا كبار يقدرون أن توسيع العملية العسكرية بات وشيكا بهدف تحييد مشغلي مسيرات حزب الله، لكن وسائل الإعلام الإسرائيلية تحدثت في المقابل عن حالة إرباك داخل الجيش مع تصاعد انتقادات الضباط والجنود لطبيعة العمليات ولغياب الأهداف الواضحة للحرب في الجنوب اللبناني.
18: مسيرات الألياف الضوئية تربك الجبهة. المستويان الإسرائيليان السياسي والعسكري في حالة تخبط. حزب الله يخلط الأوراق بمسيراته الاستراتيجية، وبعملية نوعية جنوبية لبنان يتمكن الحزب من اصطياد قائد لواء المدرعات 401 وإصابته بجروح خطيرة، إضافة إلى جنود آخرين. موقع والا الإسرائيلي قال إن حزب الله هاجم مبنى كان يصنف على أنه موقع آمن، وبحسب الموقع تمكن الحزب من جمع معلومات استخبارية وتتبع حركة الجنود وتحديد مكان وجود الضابط. حالة من السخط والتململ تسود المؤسسة العسكرية الإسرائيلية على جبهة جنوب لبنان، هكذا وصفت صحيفة إسرائيل هيوم ما نقلته عن ضابط كبير في الجيش. مواصلة الحزب تنفيذ عمليات ضد نقاط تمركز الجيش الإسرائيلي خلقت حالة من الإحباط في صفوف العسكريين في ظل ارتفاع عدد الإصابات الناتجة عن هجمات المسيرات. أصوات داخل الجيش بدأت تطالب بالسماح بالعمل بحرية في الجنوب أو الانسحاب، في إشارة إلى القيود المفروضة على العمليات العسكرية لا سيما من الجانب الأمريكي الذي يحد من عمليات إسرائيل في بيروت والبقاع. وبحسب الصحيفة يقول الضباط إنه لا يوجد وقف فعلي لإطلاق النار، وعلى الأرض ما يحصل هو عدم قدرة الجيش على استخدام كامل قوته. وفي ظل هذا الإرباك بين المستويين العسكري والسياسي يظهر شرخ بين القيادة العسكرية وضباط الجيش الذين يقولون إنهم باتوا لا يفهمون استراتيجية القيادة، ويصف الضباط الوضع في لبنان بالمعقد ويقولون أن المهمة الأساسية الموكلة إليهم أصبحت هدم المنازل في القرى اللبنانية.
12: وللمزيد من المعلومات ينضم إلينا من صور في جنوب لبنان مراسل التلفزيون العربي إدمون ساسين، ومن القدس مراسل التلفزيون العربي عبد القادر عبد الحليم. أهلا ومرحبا بكم. أبدأ معك إدمون، الوكالة الوطنية للإعلام تتحدث عن شهداء في غارات إسرائيلية أحدث على مواقع ومركزين للهيئة الصحية، ما المعلومات المتاحة بشأن ذلك؟
19: نعم، أبدأ من هذا الاعتداء الذي نفذه الطيران الحربي الإسرائيلي عند قرابة الساعة الواحدة بعد منتصف الليل هنا في قضاء صور في بلدة حناوي. أغار الاحتلال الإسرائيلي الطيران الحربي الإسرائيلي على نقطتين للهيئة الصحية في تلك البلدة، ما أدى إلى استشهاد 4 وجرح 2 في حصيلة أولية نشرت هذا الصباح. طبعا هو ليس الاعتداء الأول على المسعفين ولا الاعتداء الأول على الهيئة الصحية الإسلامية، هناك أكثر من 120 شهيدا من المسعفين في لبنان نتيجة الاعتداءات الإسرائيلية عليهم. وقبل أيام كان هناك أيضا اعتداء على مركز للهيئة الصحية في منطقة المعشوق أيضا في صور، وتم تدمير مركز خدماتي يستفيد منه الكثير من المواطنين بخدمات صحية رمزية. هذا كان الاعتداء بعد منتصف الليل، لكن لابد من الإشارة أنه وبحسب المصادر الميدانية وبحسب أحصاء لعدد الغارات التي نفذها الاحتلال الإسرائيلي أمس، يمكن الحديث عن تراجع في عدد وفي وتيرة الاعتداءات الإسرائيلية بالطيران الحربي وبالمسيرات. نتحدث عن 13 غارة فقط. لماذا أقول 13 غارة فقط؟ لأن في الأيام الماضية كان المعدل اليومي للغارات الإسرائيلية بالطيران الحربي أو بالمسيرات يتراوح بين 30 إلى 40، وبالتالي بالأمس لاحظنا انخفاض عدد الغارات سواء في النهار أو في نهاية اليوم، وبالتالي نتحدث عن 13 غارة. نتحدث عن تفجير واحد حصل في الخيام لمنازل، ونتحدث أيضا عن قصف مدفعي. هل هذا الموضوع سوف يستمر خلال الأيام المقبلة؟ هل له أساسات لها علاقة بالاتصالات السياسية التي حصلت والتي يمكن أن تسبق جولات اللقاءات التي ستعقد في واشنطن بين وفد عسكري لبناني وفد عسكري إسرائيلي في البنتاغون في 29 من هذا الشهر؟ هل هي نتيجة ما يحكى عن بعض الانفراجات على المستوى الإيراني الأمريكي؟ كل ذلك يعني تطرح هذه التساؤلات في لبنان، لكن الأكيد على المستوى الميداني هناك تراجع في عدد الغارات. سوف أتوقف عند الدخان الأسود الذي تصاعد قبل قليل من هذه النقطة، من نقطة في الناقورة تصاعد دخان أسود عادة يدل على استهداف آلية أو دبابة، لأن البلدة التي تصاعد منها الدخان في الناقورة تعود الاحتلال الإسرائيلي. وعلى مستوى عمليات حزب الله 16 بالأمس كانت هذه البقعة من البياضة إلى رأس الناقورة إلى المرفأ إلى الناقورة مثلها مثل دبل بالقطاع الأوسط ودير سريان، كانت عرضة للاستهدافات من المسيرات الانقضاضية والمحلقات الانقضاضية التي تؤدي إلى إصابة أهدافها بدقة كبيرة.
12: من صور في جنوب لبنان مراسل التلفزيون العربي إدمون ساسين، شكرا جزيلا لك إدمون. ونذهب إلى عبد القادر عبد الحليم. عبد القادر، ما معالم هذا الارتباك الذي تحدثت عنه وسائل إعلام إسرائيلية مقارنة بما تقوله البيانات الرسمية الأحدث؟
20: دعني أبدأ أولا أحمد أيضا بالإشارة إلى أن صفارات الإنذار كانت دوت قبل نحو 20 دقيقة أو أكثر بقليل من ذلك، قبل نحو نصف ساعة في رأس الناقورة المقابلة للناقورة التي تحدث عنها الزميل إدمون في القطاع الغربي أو في الجليل الغربي، القطاع الغربي من الحدود. رأس الناقورة هي متاخمة ملاصقة تماما للحدود، والمنطقة الساحلية فيها امتدادا حتى شاطئ الزيب أو قرية الزيب المهجرة أعلنت كمنطقة عسكرية مغلقة أمام الإسرائيليين. بالتالي دوت صافرات الإنذار فيها قبل دقائق تحسبا لتسلل مسيرة دون أن تشير وسائل الإعلام الإسرائيلية أو البيانات الرسمية حتى اللحظة إلى نتيجة هذه الصافرات. عادة إما أنها تدوي نتيجة تسلل مسيرة بصورة فعلية إلى رأس الناقورة، أو أنها تدوي كذلك نتيجة محاولة اعتراض مسيرة في الجانب اللبناني من الحدود، وفي هذه الحالة نتحدث عن بلدة الناقورة اللبنانية. لكن أيضا جيش الإسرائيلي صباحا أشار إلى قتل من قال إنهم مسلحين اثنين وفق وصف البيان على بعد مئات الأمتار من الشريط الحدودي. تحدث عن هذا الأمر صباحا بعد رصدهم على بعد مئات الأمتار دون أن يشير إلى المنطقة الجغرافية التي تم رصد المسلحين فيها. وهذه نقطة مهمة لأن جزء كبير من بلدات ما يسمى بالخط الحدودي الأول التي تبعد حتى أمتار قليلة عن الحدود وصولا إلى مئات الأمتار هي تخضع لسيطرة جيش الاحتلال منذ فترة طويلة، بعضها حتى منذ الحرب الإسرائيلية السابقة على لبنان. هناك توسع في مناطق سيطرة الاحتلال بطبيعة الحال عقب هذه الحرب وصولا إلى قرى حدودية في الخط الثاني أو حتى أبعد قليلا عن ذلك أحمد. لكن بالحديث عن الارتباك الذي تحدث عنه ضباط كبار في الجيش الإسرائيلي لموقع والله وفق ما جاء في الخبر، فالحديث هنا عن القرارات الإسرائيلية بصورة أساسية وكذلك مواجهة إسرائيل لاستمرار عمليات حزب الله وتحديدا سلاح المسيرات المفخخة. ما كانت تخطط له إسرائيل مختلف تماما عما حصلت عليه في المقابل في وقف إطلاق النار. كانت تخطط لوقف لإطلاق النار يشبه إلى حد كبير ما كان عليه الحال في الحرب الإسرائيلية السابقة على لبنان عام 2024، أي أنها تقوم باستمرار بعمليات نصف وتدمير وهدم في مناطق سيطرتها، تنفذ غارات متى ما شاءت، تنفذ اغتيالات متى ما شاءت بتركيز كبير على الجنوب اللبناني مع توقع أن لا يقوم حزب الله ربما بالرد على هذه العمليات خشية التصعيد مجددا. لكن ما كان من معطيات ميدانية كان مختلفا. إسرائيل لا تستطيع أن تبقى في منطقة واحدة داخل الجنوب اللبناني لفترة طويلة، بمعنى أنها لا تستطيع أن تقيم نقاط عسكرية ثابتة بشكل يشبه الذي كان عليه الحال عام 2024 حين أقامت 5 نقاط عسكرية ثابتة في الجنوب اللبناني، بل وفق المعطيات الجديدة ميدانيا نتيجة استمرار عمليات حزب الله تحديدا بالمسيرات المفخخة FPV صغيرة الحجم التي تطلق وتحديدا المتصلة بالألياف البصرية منها، هذا أربك المشهد أمنيا جنوبي لبنان وأجبر الجيش الإسرائيلي على اتخاذ إجراءات ميدانية مختلفة ربما عما كان عليه التخطيط الأول الذي كان يتحدث عنه المستوى السياسي ممثلا ربما بوزير الأمن الإسرائيلي إسرائيل كاتس. بالتالي قلل مثلا من أعداد قواته جنوبية لبنان، اضطر لسحب بعض الألوية المقاتلة والتركيز على أساليب ميدانية مختلفة. أيضا ما جاء في والله كان مثيرا للاهتمام لأنه تحدث عن أن مثلا عملية إصابة قائد اللواء المدرعات 401 أول أمس كان بعد رصد أيضا من حزب الله، وهذا يدل على أن التحركات الإسرائيلية كذلك ليست فقط مستهدفة إنما ترصد أحيانا بذات المسيرات التي تستهدف لاحقا القوات الإسرائيلية جنوبية لبنان.
12: نعم قدس المراسل التلفزيوني العربي عبد القادر عبد الحليم، شكرا جزيلا لك عبد القادر على هذه المعلومات. ومن بيروت ينضم إلينا للقراء صحفي يوسف دياب، أهلا ومرحبا بك معنا سيد يوسف. أولا نبدأ بالتطور الخاص بمسألة العقوبات وكيف ترى التعامل معه حكوميا ومن حزب الله وأنصاره.
1: صباح الخير أستاذ أحمد لك والمشاهدين. طبعا العقوبات على نواب حزب الله لم تكن تفاجئ الرأي العام اللبناني ولا حتى حزب الله، هو مدرج على قائمة العقوبات الأمريكية، وأصلا الإدارة الأمريكية لم تفرق يوما بين الجناح العسكري والجناح السياسي لحزب الله، وبالتالي العقوبات على نواب حزب الله لم تشكل مفاجأة. المفاجأة هي في العقوبات أولا على يعني مقربين من رئيس مجلس النواب نبيه بري، المسؤول الأمني في حركة أمل أحمد بعلبكي، والمسؤول في منطقة الجنوب أحمد صفاوي. يعني هذا يدل على أن الإدارة الأمريكية تحاول الضغط أو محاصرة رئيس مجلس النواب نبيه بري وأجباره على الابتعاد أو إيجاد شرخ ما بينه وما بين حزب الله حتى لا تكون هناك مزيد من العقوبات التي تضعف وضعية الرئيس نبيه بري ووضعية حركة أمل سواء السياسي أو حتى القانوني. المفاجأة الأكبر جاءت في العقوبات التي شملت ضابطين في واحد في الجيش اللبناني والثاني في الأمن العام اللبناني، وهؤلاء في مراكز حساسة. يعني رئيس وحدة التحليل في الأمن العام العميد خطار ناصر الدين ومسؤول المخابرات اللبنانية في منطقة الضاحية الجنوبية العميد سامر حمادي. هذا يدل على أن يعني هذا ما حصل هو رسالة واضحة من الأمريكيين إلى الجيش اللبناني وإلى المؤسسة الأمنية والعسكرية بأن لا يكون هناك أي تعاون ما بينها وما بين حزب الله، وأن لا يفكر أحد حتى في إطار التعاون الرسمي أن لا يكون هناك أي تواصل مع حزب الله، خصوصا وأن التبرير الأمريكي لهذه العقوبات يصب في خانة أن هذين الضابطين يقدمان معلومات لحزب الله، معلومات استخباراتية. أنا بتقديري هذه العقوبات أربكت الدولة اللبنانية إلى حد كبير، باعتبار أن الكل يعرف بلبنان بأن الإدارة الأمريكية لا تزال تستثمر في الجيش اللبناني وفي الأجهزة الأمنية الرسمية اللبنانية باعتبارها الوحيدة الأجهزة الشرعية، والتي ستأخذ دورها في مرحلة لاحقة بعد إنهاء وضعية حزب الله العسكرية والأمنية. طبعا حتى الآن لم يصدر أي موقف رسمي لبناني، لا من رئيس الجمهورية ولا من قائد الجيش للتعليق، ولا حتى من وزيري الدفاع والداخلية للتعليق على هذا الأمر، باعتبار أن ما حدث أربك الدولة اللبنانية إلى حد كبير. أيضا لم يصدر حتى الآن موقف عن حزب الله، لكن واضح أن كل المقربين من حزب الله كان لهم يعني بعض المواقف ليلة أمس، اعتبروا أن هذه من ضمن الحرب التي تشن على المقاومة وعلى جمهور المقاومة ومؤيدي المقاومة حتى فريقها السياسي، ويؤكدون بأن هذه القرارات وهذه العقوبات لن تغير شيئا في قناعاتهم، باعتبار أن حزب الله اليوم يقوم بدور مواجه تماما لإسرائيل ولتوسع إسرائيل وسيطرتها على بالإرباك المناطق اللبنانية. لا شك أن هذه العقوبات
12: يتزامن مع مسألة المفاوضات المرتقبة والجولة الجديدة، خصوصا الطابع الأمني في ما هو مرتقب من مداولات في واشنطن. كيف يؤثر هذا على موقف الحكومة وعلى موقف أنصار حزب الله وحركة أمل من ذلك؟
1: أولا هذا طبعا سيعزز من رفض حزب الله ومؤيدي حزب الله للتفاوض المباشر مع الإسرائيلي، وسيجعله يتمسك ب يعني رفض أي مخرجات تصدر عن هذه المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية، سواء المفاوضات السياسية أو حتى المفاوضات الأمنية في البنتاغون. هذه مسألة. مسألة ثانية من ناحية الدولة، أعتقد أن الدولة يعني برئيس الجمهورية برئيس الحكومة ماضية في موضوع التفاوض، باعتبار أنه السبيل الوحيد أو المسار الوحيد أمام الدولة اللبنانية حتى تتوقف آلة الحرب الإسرائيلية وتتوقف إسرائيل عن الأعمال العسكرية ومسألة الجرف والتدمير للمناطق وللبلدات اللبنانية وتهجير أهلها وقتل أبنائها. يعني كما كنا نسمع قبل دقائق من مراسلكم إدمون ساسين، يعني الليلة الماضية يعني نام اللبنانيون على مجزرة وقعت حتى استهدفت الإسعاف الصحي ولم توفره إسرائيل، وبالتالي الدولة اللبنانية لن توفر جهدا حتى توقف هذه الحرب. وبرأيها اليوم المسار السياسي والمفاوضات التي ترعاها الولايات المتحدة الأمريكية هي الخيار الوحيد لدى الدولة اللبنانية، وهي المدخل حتى تتوقف الحرب الواسعة على لبنان. وبتقديري اليوم هذه العقوبات التي فرضتها وزارة الخزانة الأمريكية هذه لن تغير شيء في قناعات الدولة اللبنانية وتمسكها بالمسار السياسي لإنهاء هذه الحرب المفروضة على لبنان. وأيضا هي لتكرس مبدأ فصل لبنان أو فصل الملف اللبناني على الملف الإيراني والمفاوضات التي تجري في إسلام أباد، لأن هناك خوف في لبنان حقيقي من أن أي فشل في المفاوضات الأمريكية الإيرانية هذا يعني أن الحرب ستتجدد على نطاق واسع، وربما تكون الساحة اللبنانية هي الساحة الأكثر اشتعالا إذا ما تجددت الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، لأن حزب الله طبعا سيفعل عملياته ضد إسرائيل، وأيضا إسرائيل ست توسع نطاق استهدافاتها لكل المناطق اللبنانية، وأعتقد في المرحلة المقبلة لن تحيد بيروت كما هو الحال عليه الآن.
12: يوسف دياب الصحفي والمحلل السياسي من بيروت، شكرا جزيلا لك على هذه القراءة. وقدر وزير المالية اللبناني خسائر بلاده بسبب العدوان الإسرائيلي عليها بنحو 20 مليار دولار، وقال ياسين جابر إن من المتوقع أن يفضي العدوان إلى انكماش الاقتصاد اللبناني هذا العام بنحو يتراوح بين 7 و10%. وتسبب العدوان الإسرائيلي في تدمير واسع لقطاعات اقتصادية لبنانية على رأسها قطاع الزراعة في جنوب البلاد. احتلت منطقة صغيرة في صحراء النجف بالعراق فجأة صدارة أخبار الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، بعد تواتر تقارير صحفية غربية عن إقامة قاعدة عسكرية سرية فيها يرجح أنها إسرائيلية. لم تكن هذه التقارير وحدها ما أشر على إنشاء هذه القاعدة، وإنما أيضا صور أقمار صناعية حللها فريق مسبار أظهرت ما يبدو نشاطا عسكريا حثيثا بدأ في أواخر فبراير الماضي واستمر لنحو 10 أيام.
0: مطلع مارس الماضي وثقت صور فضائية آثار مسار أرضي ومرافق مؤقتة غربي النجف في العراق أنشئت واختفت خلال أيام. تقاطعت الصور مع تقرير لول ستريت جورنال عن موقع إسرائيلي وتقارير لاحقة عن قاعدتين، وأيضا مع واقعة قصف قوة تمشيط عراقية. المعطيات التي أتيحت لفريق مسبار دفعت إلى تركيز التحقيق على وادي حامر باعتباره مكانا توفرت فيه مؤشرات بصرية قابلة للتحقق، لنعرف كيف بدأت أعمال التمهيد وما طبيعة المسار ولماذا اختفت المرافق سريعة. حدد فريق مسبار منطقة بحث أولي مساحتها 150 كيلومترا مربعا ضمن نطاق أوسع من ناحية صحراء النخيب غربي العراق، ومساحتها 48,000 كيلومتر مربع. داخل هذه المنطقة أظهرت صور فضائية تغيرات لافتة في موقع في حدود النطاق الصحراوي للنخيب على بعد 180 كيلومترا إلى الغرب من مدينة النجف عند الإحداثيات التقريبية التالية قرب منشأة يرجح أنها قاعدة عسكرية قديمة. تتركز التغيرات في قاع ممر مائي جاف اسمه وادي حامر، حيث أظهرت صور سنتلن 2 أعمال تسوية وتمهيد بدأت بعد 24 من فبراير عند الإحداثيات التقريبية التالية. صور 6 مارس أظهرت اكتمال شكل مسار توافقت هيئته العامة مع مهبط أو مدرج ميداني. في صور لشركة بلانيت في 2 مارس نلاحظ أعمال تمهيد متقدمة ومرافق مؤقتة قد تكون ملاجئ خفيفة أو معدات دعم، إضافة إلى 7 أجسام تتوافق أبعادها وطريقة اصطفافها مبدئيا مع مروحيات أو معدات كبيرة. هذه القراءة التي يتعامل معها فريق مسبار احتياطا كمجرد ترجيح بصري تتقاطع مع روايات صحفية عن رؤية مروحيات وعن نشاط ميداني. نيويورك تايمز مثلا نقلت عن أقارب الراعي عوض الشمري الذي قتل بعد دخوله حدود موقع يشتبه في ارتباطه بالقوة الأجنبية حديثهم عن مروحية قصفت شاحنته. تظهر المقارنة بين صور 2 و6 مارس اختفاء المرافق، لكن آثار الحركة على المسار الممهد وفي محيطه لم تزل، وهي تتوافق مع حركة مركبات أو معدات وربما طائرات. قارن مسبار شكل المسار في صور 6 مارس بنماذج مهابط ميدانية مؤقتة، فتشابهت البنية العامة خصوصا الامتداد ومناطق الحركة الجانبية ونقاط الالتفاف، لكن المقارنة مجرد قرينة شكلية. أما في صور 5 أبريل فتختفي معظم آثار المسار ربما لهطول أمطار. في 4 مارس تداولت حسابات إيرانية أنباء إنزال جوي في بادية النجف، وبعدها تناقلت وسائل إعلام عراقية خبر تمشيط أجرته قوة عراقية تعرضت لقصف من الجو انتهى بمقتل جندي. اتهم الجيش الأمريكي بالحادثة، لكن القيادة الأمريكية الوسطى نفت تنفيذ إنزال في صحراء النجف. وفي 12 مايو تحدث رئيس خلية الإعلام الأمني في العراق للتلفزيون العربي عن قوة مجهولة رصدت في صحراء النجف في 2 مارس. وفي 12 مايو أيضا أكد رئيس أركان الجيش العراقي عبد الأمير يرالله أن الوحدة العراقية قصفت أثناء التمشيط في 4 مارس، وبلغت الموقع في اليوم التالي ولم تعثر على أثر للقوة المتسللة. التلفزيون العربي حصل على صور لآثار استهداف مركبة وبقايا ذخيرة أظهر فحص إحدى قطعها ملصقا تالفا نقرأ عليه عبارات مثل guided missile و AGM-11 ومنوف، تسلسل يتوافق جزئيا مع صاروخ AGM-114 هيلفاير الأمريكي الذي حصلت إسرائيل على 300 قطعة منه العام الماضي. تزامن ذلك مع تصريحات لقائد سلاح الجو الإسرائيلي اللواء تومر بار تحدث فيها عن مهام تلهب خيال المرء على حد وصفه تنفذها وحدات خاصة. وقوع وادي حامر في صحراء النخيب يصعب نظريا رصد النشاط الميداني المؤقت فيه أو إدراكه سريعا، إضافة إلى القرب نسبيا من حدود إيران. حسب صور السادس والثامن من مارس بلغ طول المسار الممهد نحو 1700 متر بعرض نحو 50 مترا، أبعاد تتوافق مع استخدامات محدودة كتشغيل طائرات نقل تكتيكية أو مروحيات. قدرة بعض الطائرات على العمل من مسارات ترابية قصيرة نسبيا تحكمها خصائص فنية كالإطارات منخفضة الضغط التي تقلل غوص العجلات في التربة والأجنحة القادرة على توليد قوة رفع عند سرعات منخفضة. تملك إسرائيل طائرات نقل عسكري من عائلة سئة 130 هيركيلز القادرة حسب الحمولة وحالة السطح على العمل من مدارج قصيرة أو غير معبدة نسبياً تشبه مسار وادي حامر، وتستطيع أن تنقل إلى مواقع معزولة معدات ثقيلة لأعمال التسوية والتمهيد مثلاً. وادي حامر الواقع في قاع واد جاف ومنبسط نسبياً ملائم لأعمال التمهيد السريعة. في 2011 عرض سلاح الجو الإسرائيلي نموذجاً لوحدات متخصصة في تجهيز مهابط ترابية مؤقتة تشبه ما ظهر في صور وادي حامر، من حيث اختيار منطقة مفتوحة وتمهيد مسار أرضي ووجود مرافق مؤقتة تسمح مثلا بتشغيل طائرات سئة 130. لا تكشف الصور كل ما جرى، لكن المؤشرات المتراكمة تجعل فرضية إقامة موقع مؤقت في صحراء النخيب أقوى من مجرد روايات صحفية. ويبقى السؤال الأهم، هل أخلي الموقع لانتهاء مهمته أم لانكشافه؟ في الحالتين يسلط ما حدث الضوء على هشاشة حسابات السيادة والأمن في بعض البلدان، ويميط جزءا من اللثام عن طبيعة العمليات السرية في هذه الحرب.
12: في غزة يتواصل سقوط ضحايا جراء القصف الإسرائيلي، في حين تتفاقم الكارثة الإنسانية والصحية في القطاع المحاصر. فقد استشهدت سيدة فلسطينية برصاص الاحتلال شرقية مدينة دير البلح وسط القطاع. نقل جثمان الشهيدة إلى مستشفى شهداء الأقصى، حيث ألقى ذووها نظرة الوداع عليها. بينما توغلت قوات الاحتلال شرقي دير البلح وشرعت في أعمال تدمير وتجريف لمنازل المواطنين بعد إجبارهم على الخروج منها. ويواجه قطاع غزة أزمة بيئية متفاقمة تهدد أحد أهم مصادر الحياة فيه، مع تزايد مخاطر تلوث الخزان الجوفي نتيجة تراكم النفايات وتسرب مياه الصرف الصحي. واقع ينذر بتداعيات طويلة الأمد، حيث لا تقتصر الأزمة على شح المياه فحسب، بل تمتد إلى تلوثها بشكل يهدد صحة المواطنين والأجيال القادمة.
2: هذا أحد أكبر مكبات النفايات العشوائية وسط مدينة غزة، حيث يتراكم 360 ألف كوب من النفايات الصلبة، مسببة بعصارتها شديدة السمية مخاطر صحية وبيئية على المواطنين وعلى الخزان الجوفي الشحيح أصلاً، والذي يعد مصدر المياه الأساسي في القطاع.
21: يواجه الخزان الجوفي في مدينة غزة مخاطر حقيقية من التلوث جراء حرب الإبادة الجماعية وتداعياتها، وفي مقدمتها تكدس كميات كبيرة من النفايات الصلبة وسط المدينة وتسرب العصارة السامة باتجاه باطن الأرض، بالإضافة أيضا إلى تسرب المياه العادمة بشكل كبير جدا بعد تدمير الشبكات والمرافق المختلفة.
2: وهنا بركة الشيخ رضوان شمالية مدينة غزة، صممت لتجميع مياه الأمطار وحقنها في الخزان الجوفي، لكنها باتت اليوم مختلطة بمياه الصرف الصحي شديدة التلوث.
22: طبيعي يمكن معالجة هذه الأزمة بإعادة إنشاء وإصلاح نظام الصرف الصحي وكذلك مكبات النفايات الصلبة، بحيث أنه يكون حسب النظام الصحي العالمي بحيث أن يكون النفايات الصلبة تغطى بطبقات من الجيوممبرين مثلا الذي يؤدي إلى منع تسرب هذه النفايات أو العصارة إلى الخزان الجوفي، وكذلك أيضا بإنشاء المضخات وإعادة إنشاء المضخات الصرف الصحي.
2: دمر الاحتلال الإسرائيلي ما يزيد عن 200,000 متر طولي من شبكات المياه العادمة ومعظم محطات ومضخات الصرف الصحي في المدينة، بينما يمنع إدخال المواد والمعدات اللازمة لصيانة تلك البنى الحيوية المهمة.
4: من المتوقع أن تمتد آثار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة لسنوات

0: الطبية تحت وطأة الانهيار الكامل للنظام الصحي في غزة. بينما قال الممثل السامي لغزة في مجلس السلام نيكولاي ميلادينوف في جلسة لمجلس الأمن الدولي إن نزع سلاح حماس هو السبيل الوحيد لإعادة أعمار القطاع وانسحاب القوات الإسرائيلية، مطالبا المجلس الدولي باستخدام كل الوسائل لحث حركة حماس على قبول خارطة الطريق دون مزيد من التأخير، إلى جانب حث إسرائيل على الوفاء بالتزاماتها بموجب اتفاق وقف إطلاق النار.
1: أريد أن أكون واضحا بشأن المخاطر المترتبة على عدم التحرك. المخاطرة تكمن في أن يصبح الوضع الراهن المتدهور أمرا دائما. قطاع غزة منقسم، وحركة حماس تفرض سيطرتها العسكرية والإدارية على 2,000,000 نسمة يقطنون في مساحة تقل عن نصف مساحة الإقليم، ومن المرجح أن يظل هؤلاء عالقين وسط الركام معتمدين على المساعدات دون أي عملية إعادة إعمار حقيقية.
0: من جهتها قالت تامي براس نائبة المندوب الأمريكي لدى الأمم المتحدة إن نزع سلاح حماس هو الخطوة الأساسية الأولى التي ستؤدي إلى إحلال السلام في غزة، مضيفا خلال جلسة لمجلس الأمن أن تجاوز العقبات الحالية أمر ممكن من خلال العمل مع الشركاء لإزالة التطرف من القطاع على حد وصفها.
2: يجب نزع سلاح حماس، نقطة انتهى. هذه هي الخطوة المهمة التالية لتحقيق سلام دائم وفق ما حددته خطط الرئيس ترامب للسلام التي أقرها هذا المجلس في قراره رقم 2803. هذا يتضمن التدمير النهائي لكل البنية التحتية العسكرية والإرهابية والهجومية بما فيها طبعا الأنفاق ومنشآت إنتاج الأسلحة.
0: أكد المندوب الفلسطيني لدى الأمم المتحدة رياض منصور على ضرورة إلزام إسرائيل بالتقيد باتفاق وقف إطلاق النار، وقال خلال جلسة مجلس الأمن أن القيادة الفلسطينية ملتزمة بالعمل على إنجاح خطة الرئيس الأمريكي بهدف إنهاء المعاناة التي يعيشها أكثر من 2,000,000 فلسطيني في قطاع غزة.
3: لا شيء يمكن أن يبرر العقاب الجماعي بحق أكثر من 2,000,000 فلسطيني. المساعدات الإنسانية ليست مشروطة ولا يمكن أن تستخدم للضغط أو أن تحول إلى سلاح حرب. المعابر يجب أن تفتح وتبقى مفتوحة، والمساعدات يجب أن تتدفق بمستويات كافية بما فيها الاحتياجات الماسة إلى المأوى والأدوية والطعام والمعدات الضرورية لإزالة الركام واستعادة الخدمات الأساسية. يجب عدم التسامح مع التأخير ويجب رفع العراقيل.
0: وصلت 3 طائرات تابعة للخطوط الجوية التركية إلى مطار اسطنبول الدولي تحمل على متنها ناشطي أسطول الصمود العالمي الذين احتجزتهم إسرائيل في المياه الدولية أثناء توجههم ضمن مهمة إنسانية إلى قطاع غزة. وكان في استقبال الناشطين بالمطار عائلاتهم وعدد من المسؤولين والمتضامنين مع القضية الفلسطينية، كما نقل المصابون منهم إلى المستشفيات.
4: أكثر من 400 ناشط من جنسيات متعددة وصلوا إلى مطار إسطنبول على متن 3 طائرات أرسلتها السلطات التركية لنقل الناشطين من مطار رامون الإسرائيلي إلى مطار إسطنبول الدولي. استقبال شعبي حافل للناشطين الذين وصلوا إلى هنا وسط رفع الأعلام الفلسطينية وترديد شعارات منددة بالانتهاكات الإسرائيلية. الناشطون الذين وصلوا إلى إسطنبول أكدوا أن الانتهاكات الإسرائيلية لن تثنيهم عن محاولات الوصول مرة أخرى إلى شواطئ قطاع غزة وكسر الحصار عن المدنيين المحاصرين هناك. شهادات بعض الناشطين تتحدث عن المعاملة غير الإنسانية التي تعرضوا لها من قبل القوات الإسرائيلية.
5: كان الأمر صعبا علي لأني أعلم كيف تعاملوا معي، وتخيلوا كيف يتعاملون مع الشعب الفلسطيني. أنا مواطنة ألمانية وقاموا بضربي كل يوم ولم يقدموا لي الطعام أو الشراب، ولم يكن لدينا محارم للتنظيف، ولا أريد أن أتذكر كيف يتعاملون مع الشعب الفلسطيني. نريد أن نمضي قدما والحرية للشعب الفلسطيني.
4: طبعا من بين الناشطين هناك الكثير من الجرحى الذين وصلوا إلى هنا ويتم إسعافهم من قبل الفرق الطبية التركية إلى المشافي لتلقي العلاج وتقديم الإسعافات اللازمة لهم. عدنان جان، التلفزيون العربي.

0: اسطنبول.
1: نشير إلى هذه الأخبار العاجلة، تصريحات من قائد الجيش اللبناني يقول فيها إن التطاول على المؤسسة العسكرية والتشكيك بدورها واتهامها بالتقصير لن يثنيها عن القيام بدورها. يقول قائد الجيش اللبناني إن الجيش يبذل أقصى قدراته في ظروف معقدة وأخطار كبيرة للتخفيف من آثار العدوان. تصريحات من قائد الجيش اللبناني يقول فيها إن التطاول على المؤسسة والتشكيك بدورها واتهامها بالتقصير لن يثنيها عن القيام بدورها. ويقول قائد الجيش اللبناني إن الجيش يبذل أقصى قدراته في ظروف معقدة وأخطار كبيرة للتخفيف من آثار العدوان الإسرائيلي. سنتابع تفاصيل هذه التصريحات من قائد الجيش اللبناني في الساعات اللاحقة من هذه التغطية المستمرة من التلفزيون العربي. لكن في أخبارنا أيضا، أحرق مستوطنون أراضي مزروعة بالقمح في السهل الشرقي لقرية المغير شمال شرق رام الله وسط الضفة الغربية. وقالت مصادر للتلفزيون العربي أن الأهالي عملوا على إخماد الحرائق المشتعلة في الأراضي المزروعة والسيطرة عليها بعد هجوم المستوطنين، فيما أفادت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان للتلفزيون العربي إن المستوطنين نفذوا أكثر من 2400 هجوم واعتداء في الضفة الغربية منذ مطلع هذا العام. أعلنت الأمم المتحدة أن العاملين في المجال الإنساني يواجهون صعوبات كبيرة في احتواء تفشي الأمراض بالسودان بسبب تدهور الأوضاع الأمنية وصعوبة الوصول إلى المناطق المتضررة. وأشار مكتب الأمم المتحدة لتنسيق شؤون الإنسانية أوتشا إلى تسجيل أكثر من 100 حالة مشتبه بإصابتها بالكوليرا وعشرات الوفيات في منطقة هود بولاية غربي كردفان، كما أبلغ في دارفور عن أكثر من 300 حالة مشتبه بإصابتها بجدر القردة وخمس وفيات في ولايتي وسط وجنوبي دارفور وسط جهود أممية متواصلة لاحتواء تفشي المرض. أفادت التقارير أن الولايات المتحدة لا تعتزم نشر 4000 جندي من لواء المشاة المدرع الثاني والتابع لفرقة الفرسان الأولى في بولندا، وذلك في إطار مسعى من وزارة الحرب الأمريكية لتقليص قوتها في أوروبا. لكن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن الخميس أن الولايات المتحدة سوف ترسل 5000 جندي إضافي إلى بولندا دون أن يقدم مزيدا من التفاصيل سواء عن موعد أو مكان إرسال الجنود. ترامب أعلن الإعلان عن هذا الإرسال بما وصفه بالانتخاب الناجح لرئيس بولندا الحالي كارول نافروتوسكي، والذي أعرب عن فخره بدعمه وبالعلاقة معه، وهو الذي يحظى بدعم حزب القانون والعدالة القومي والمعروف بتوجهاته المتشككة والمناهضة لسياسات الاندماج مع الاتحاد الأوروبي. وفيما يتعلق بنشر القوات الأمريكية في أوروبا، فقد أمر وزير الحرب الأمريكي بات هاكسس قبل أسابيع بسحب 5000 جندي من ألمانيا. هذا الأمر جاء امتثالا لأمر رئاسي صدر في مطلع الشهر الجاري يطالب بخفض عدد القوات في أوروبا. وفي حيثية القرار، يأتي موقف دول حلف الناتو من الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، إذ من فك الرئيس الأمريكي ينتقد تلك الدول في ضوء رفضها للانخراط في حربه. فبعض تلك الدول وخاصة ألمانيا ترى أن واشنطن تفتقر إلى استراتيجية واضحة في هذه الحرب. المستشار الألماني فريدريك ميرتز كان قد ذهب بعيدا حين قال إن القيادة الإيرانية أذلت الولايات المتحدة خلال المفاوضات معها. وفي خضم هذا التوتر بين الجانبين، فإن وارسو وفق وزير دفاعها عدت الانسحاب المزمع لخمسة ألاف جندي أمريكي من ألمانيا إعادة تنظيم للقوات الأمريكية في أوروبا، معلنة استعدادها لاستضافتها، حيث يتمركز أكثر من 7000 جندي أمريكي هناك. إذن هو مخطط لإعادة نشر القوات الأمريكية في أوروبا، يتضمن معاقبة دول مثل ألمانيا ومكافأة دول أخرى كبولندا. في الوقت نفسه يستمر انتقاد واشنطن للحلف، فقد جدد وزير الخارجية الأمريكي قبيل توجهه إلى السويد للاشتراك في اجتماع وزراء خارجية دول الناتو، قال إن الرئيس الأمريكي لا يطلب منهم نشر مقاتلاتهم، لكنهم يرفضون القيام بأي شيء.

0: ولقراءة وتحليل هذه المعطيات تنضم إلينا في الاستوديو اللواء المتقاعد محمد الصمادي، محلل التلفزيون العربي للشؤون العسكرية. أهلا ومرحبا بك معنا سيد محمد. إلى أي مدى هناك سوابق للتعامل بهذا الشكل؟ وهل يعتبر هذا أيضا امتداد لسياسة الأمن القومية التي نشرها الرئيس الأمريكي، خصوصا في التعامل مع أوروبا واستخدام هذا المعطى العسكري في التأثير على السياسات الداخلية؟
1: هناك انقسام في القارة الأوروبية. الدول الشرقية في القارة الأوروبية تريد أن يكون هناك مزيد من النفوذ والوجود للقوات الأمريكية، بينما ألمانيا على سبيل المثال وفرنسا تنظر بأنه يجب أن يكون هناك اعتماد من قبل القارة الأوروبية. وما جرى من يعني إصدار القرار من قبل الرئيس لإرسال 5000 جندي هو إعادة تموضع حقيقة لقوات كان مقررة أن ترسل سابقا، ولكن البنتاغون يوم الثلاثاء أعلن بأنه سيتم تخفيض عدد الألوية من 4 ألوية أمريكية إلى 3 ألوية. ولكن في أقل من 3 أيام يتم إصدار قرار من قبل البيت الأبيض من الرئيس الأمريكي. هذا دليل على أن التخبط في القرارات الأمريكية هو ليس فقط بما يجري في الشرق الأوسط ولكن في القارة الأوروبية. ولكن أستطيع أن أقول بأن الرئيس دونالد ترامب ضمن الاستراتيجية العسكرية الجديدة للبنتاغون هو يريد أن يعيد رسم الجغرافيا السياسية في منطقة القارة الأوروبية. الآن هناك تهديد روسي للقارة الأوروبية، وفي منطقة البلطيق وممر سوالكي، وهذا الممر الذي يفصل دول البلطيق ليتوانيا ولاتفيا واستونيا عن دول الاتحاد الأوروبي، إذا نشب أي صراع في هذه المنطقة لابد أن يكون هناك قوة عسكرية كافية للردع. لكن هنا علينا أن نأخذ بعين الاعتبار بأن القارة الأوروبية تعتمد بشكل كبير وما زالت ولن تستطيع أن تتخلى عن الوجود الأمريكي بما يتعلق في قدرات النقل الاستراتيجي، في الردع النووي، فيما يتعلق في القوات الصاروخية، وفيما يتعلق في الطيران. دولة بولندا على سبيل المثال، هذه الدولة تعتبر العمود الفقري للقوة العسكرية في القارة الأوروبية، وهي رفعت مستوى ما تخصصه للمجهود الحربي من الناتج المحلي الإجمالي لعام 26 ل 84%. تقريبا الإنفاق على الدفاع في بولندا وصل ل 46.8 مليار دولار، وهذا يتوافق مع ما سألته أنت، مع العقلية الترامبية والسياسي والاستراتيجية الجديدة للبيت الأبيض بأنه لا يوجد حماية مجانية في القارة الأوروبية. ولذلك عندما يرسل 5000 جندي الرئيس ترامب وكأنه يكافئ من يقوم برفع مخصصات الدفاع من الناتج المحلي الإجمالي، لأن هذا يعود بطريقة مباشرة وغير مباشرة بالنفع على الاقتصاد الأمريكي. بولندا عززت قواتها العسكرية بدبابات الإبرامز وبطائرات F-35 وبصواريخ الباتريوت وبراجمات الهاي مارس، وهذا يشجع يعني يدعم الاقتصاد الأمريكي بأن خطوط الإنتاج، ضمان أن خطوط الإنتاج للمصانع وللمؤسسة الصناعية الأمريكية تستمر في عمليات رفض الموازنة الأمريكية بالعملة الصعبة.
0: لكن هؤلاء ليسوا فقط يرفعون المشاركة أو الإنفاق العسكري، لهم توجهات سياسية مختلفة فيما يخص أن بعضهم ينتمي لليمين الذي يؤيده ومن يعارضهم من اليسار. هذا الاستخدام أيضا للسياسات الداخلية كيف سيؤثر على الموقف في روسيا في تعاملها خصوصا مع استمرار الحرب في أوكرانيا؟
1: يعني الآن بالنسبة لروسيا هذا جزء من عملية تعزيز منظومة الردع للولايات المتحدة في القارة الأوروبية. عندما نأخذ بولندا بالنسبة للحرب في أوكرانيا، هي تعتمد القاعدة اللوجستية بولندا لدعم ومد أوكرانيا بالقدرة وبالإمكانات للاستمرار في هذه الحرب. نعم، هناك قد يكون هناك انقسام داخل القارة الأوروبية نفسها، ولكن القارة الأوروبية معضلتها بأنها غير قادرة على أن تمتلك جيش أوروبي موحد، قد تحتاج ما بين 10 إلى 15 عام. وكان هناك تقديرات سابقا بأنه حتى تكون القارة الأوروبية قادرة على أن تستغني عن الدعم الأمريكي وعن الوجود الأمريكي وعن الهيمنة الترامبية تحتاج إلى أن ترفع مساهمتها من الناتج المحلي الإجمالي لهذه الدول حتى يصل تقريبا 10% من الجي دي بي، وهذا أمر غير قابل للتطبيق نهائيا. ولذلك يعني الولايات المتحدة ستبقى مهيمنة وستبقى مؤثرة. هي تحاول الآن الولايات المتحدة أن تقول للقارة الأوروبية بأن الردع النووي مضمون، ولكن الردع بالأسلحة التقليدية عليكم أن تعملوا على ضمن إمكاناتكم، وأن ترفعوا بما يعنى بالموازنات من الناتج المحلي الإجمالي مساهماتكم، لأنه كما ذكرنا هذا يعود بالنفع على الولايات المتحدة، ولذلك هي مزج ما بين السياسة والاقتصاد.
0: أشكرك اللواء المتقاعد محمد الصمادي محلل الشؤون العسكرية في التلفزيون العربية على هذه القراءة. قال نائب كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني ماسانو أوزاكي أن الانتقادات التي واجهتها الصين وروسيا لطوكيو بشأن إعادة التسلح لا أساس لها من الصحة. ونقلت وكالة الأنباء اليابانية عن أوزاكي قوله إن اليابان ترغب في أن تغير الصين وروسيا سلوكهما بشأن بعض القضايا مثل الأنشطة العسكرية لبكين التي تثير قلقا بالغا لدى المجتمع الدولي وغزو روسيا لأوكرانيا وفق الوكالة. أكد وزير الخارجية الأمريكي مارك روبيو عزم بلاده تغيير النظام في كوبا غداة توجيه واشنطن اتهامات جنائية للرئيس السابق راول كاسترو أثارت استياء هافانا. تتابعون هذا التقرير وتصحبكم سونيا الوافي في ساعة جديدة من هذه التغطية من التلفزيون العربي.
2: تصعيد دراماتيكي تشهده العلاقات بين الولايات المتحدة وكوبا إثر توجيه واشنطن اتهامات جنائية للزعيم الكوبي السابق راول كاسترو تتعلق بإعطائه أوامر لإسقاط طائرات مدنية، وذلك بالتزامن مع تحريك حاملة الطائرات الأمريكية USS نيميتس ومجموعتها الضاربة إلى مياه الكاريبي. وبينما وصفت هافانا الخطوة بالمناورات السياسية القائمة على الغطرسة، لوح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتحرير كوبا بعدما وصفها بالدولة المارقة.
3: كوبا كما ترون دولة فاشلة والجميع يعلم ذلك، وشعبها ليس لديه كهرباء ولا مال ولا طعام، وسنساعدهم لأن الشعب أولا وقبل كل شيء. الرؤساء الأمريكيون السابقون فكروا في التدخل في كوبا لعقود من الزمن، ويبدو أنني من سيقوم بذلك، وسأكون سعيدا بالقيام به.
2: بشأن كوبا يظهر جليا أن واشنطن تزاوج بين التلويح باستخدام القوة العسكرية واستنفاد فرص الحلول الدبلوماسية، وإن كانت تراها ضئيلة للغاية.
4: إننا نفضل في كوبا وفي أي مكان في العالم التسوية الدبلوماسية عبر التفاوض. الرئيس ترامب لديه دائما الخيار للقيام بكل ما يلزم لدعم وحماية المصالح الوطنية والأمن القومي للولايات المتحدة، لكن ولأكون صريحا فإن احتمال حدوث تسوية دبلوماسية ليس كبيرا.
2: روبيو قال أيضا إن كوبا لطالما شكلت تهديدا للأمن القومي الأمريكي، وتحدث عن أسلحة واستخبارات روسية وصينية في الجزيرة. وعقب ذلك انتقدت الصين خطوات ترامب تجاه كوبا، وقالت إنها تدعم هافانا بقوة، داعية واشنطن إلى خفض التصعيد. أما في روسيا فقال المتحدث باسم الكريملين ديمتري بيسكوف إن موسكو ترى أنه لا يجوز تحت أي ظرف استخدام أساليب مماثلة تدنو من العنف ضد رؤساء دول سابقين أو حاليين.
5: ساعة جديدة من التغطية المستمرة من التلفزيون العربي للتطورات في الشرق الأوسط، نبدأها من لبنان، حيث أفادت الوكالة الوطنية للأنباء باستشهاد 4 أشخاص على الأقل وإصابة آخرين جراء غارات شنها الطيران الحربي الإسرائيلي على نقطتين للهيئة الصحية الإسلامية في بلدة حنوي بقضاء صور جنوبية البلاد. هذا وخلفت سلسلة الغارات الجوية التي شنتها طائرات الاحتلال في جنوب لبنان خلال الساعات الأخيرة دمارا واسعا في المنازل والممتلكات. إلى ذلك أفادت مصادر رسمية للتلفزيون العربي أن لبنان أعد الملف الذي سيحمله الوفد المفاوض إلى واشنطن، بينما أعلنت الولايات المتحدة فرض عقوبات على 9 شخصيات لبنانية سياسية وأمنية على صلة بحزب الله.
6: مشهد ما بعد الهجمات الإسرائيلية. توثق هذه الصور حالة الخراب والدمار الناتج عن الغارات الإسرائيلية التي استهدفت منازل السكان في عدد من بلدات الجنوب اللبناني. حملة التدمير هذه طاولت المباني السكنية في منطقة السلاطين ببلدة تبنين وبلدتي الريحان بقضاء جزين ودير انطار بالنبطية، إضافة إلى بلدة طيردبا. مستشفى تبنين الحكومي لم يسلم هو الآخر من القصف، غارات إسرائيلية خلفت أضرارا جسيمة بأقسامه في أعقاب استهداف آخر له، يضاف إلى قائمة المستشفيات 16 التي تعرضت للتخريب والتدمير بفعل القصف الإسرائيلي. وزارة الصحة اللبنانية أكدت أن حصيلة العدوان الإسرائيلي ارتفعت منذ مارس الماضي إلى أكثر من 3700 شهيد. وفي ظل هذا التصعيد الإسرائيلي تعول الحكومة اللبنانية على مباحثات واشنطن لوقف القصف الإسرائيلي. آخر الأنباء تشير إلى أن حكومة رئيس الوزراء نواف سلام أنهت كافة تفاصيل الملف الذي سيحمله وفدها المفاوض إلى البنتاغون. وفق الأنباء الواردة من العاصمة بيروت، فإن الوفد سيشدد على أولوية الالتزام بوقف إطلاق النار مع حكومة نتنياهو، كما سيناقش احتلالها عدة قرى وضرورة انسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي منها. مساعي لبنانية تزامنت مع فرض الولايات المتحدة عقوبات جديدة على شخصيات قالت إنها مرتبطة بحزب الله، وتشمل العقوبات التي أعلنت عنها وزارة الخزانة الأمريكية للمرة الأولى ضباطا في الجيش اللبناني والأجهزة الأمنية.
7: معنى حرية الحركة للعدو الصهيوني غير مقبولة.
6: حزب الله رد على هذا الإجراء الأمريكي وقال إنه رسالة ضغط وتهديد للوفد الأمني اللبناني، داعيا الحكومة إلى عدم إرسال الوفد التفاوضي إلى العاصمة الأمريكية.
5: خبر عاجل، مراسل التلفزيون العربي يتحدث عن تفعيل صفارات الإنذار مرة أخرى في رأس الناقورة تحسبا لتسلل مسيرة. تفعل إذن صفارات الإنذار مجددا في رأس الناقورة تحسبا لتسلل مسيرة بحسب ما أفادنا به مراسل التلفزيون العربي الذي ينضم إلينا من القدس. عبد القادر عبد الحليم، أهلا بك معنا مجددا. تفعيل صفارات الإنذار في رأس الناقورة، نتابع معك هذه التطورات والتفاصيل الساعات الأخيرة، تفضل.
8: صحيح سونيا، للمرة الثانية في غضون ساعة ونصف تدوي صفارات الإنذار في الجليل الغربي وتحديدا رأس الناقورة. في المرة الأولى تحدث الجيش الإسرائيلي عن مسيرة، قال إنه فقد التواصل معها، وهذا عادة ما يستخدمه الجيش الإسرائيلي للإشارة إلى انفجار المسيرة دون ربما تحديد حتى اللحظة مكان الانفجار أو دون الرغبة بإعطاء مزيد من التفاصيل. بالتالي في المرة الأولى تحدث عن فقدان التواصل مع مسيرة داخل الأراضي اللبنانية لم تجتز الحدود أو الشريط الحدودي، وعلى الرغم من ذلك كانت صفارات الإنذار قد دوت في رأس الناقورة أحيانا ربما نتيجة محاولات الاعتراض أو التوقع والتخمين بأن هذه المسيرة هي متجهة إلى رأس الناقورة، لكن انفجرت على ما يبدو داخل الأراضي اللبنانية دون تسجيل إصابات وفق بيان الجيش الإسرائيلي، لكن أيضا دون إعطاء مزيد من التفاصيل إن كانت قد انفجرت بهدف معين، لاسيما وأننا إذا ما تحدثنا عن مسيرات حزب الله المفخخة تحديدا تلك المتصلة بالألياف البصرية فهي دقيقة جدا في إصاباتها، تستهدف أحيانا جنودا في جيش الاحتلال أو حتى آليات قد لا تكون مأهولة أو قد لا يكون بداخلها جنود لكنها تكون ضمن نطاق الاستهدافات المختلفة. قبل قليل دوت مجددا قبل دقائق فقط للمرة الثانية، وبيان الجيش الإسرائيلي الذي يصدر الآن أو صدر الآن تحدث عن أنه يفحص سبب دوي صفارات الإنذار، وبالتالي لا بيان إسرائيليا رسمي حتى اللحظة يتحدث عن إذا ما كنا بالفعل نتحدث عن مسيرة ثانية أطلقت في ذات القطاع الحدودي أم أن صفارات الإنذار ناجمة مثلا عن تشخيص خاطئ، وهذا أيضا احتمال وارد لأن هناك صعوبة كبيرة في تشخيص المسيرات صغيرة الحجم التي تطلق، مسيرات الـ FPV بطبيعة الحال تطلق بصورة مكثفة داخل الأراضي اللبنانية وأحيانا أيضا نحو بلدات حدودية إسرائيلية كرأس الناقورة وشلومي وغيرها من البلدات التي تستهدف بصورة متوسطة متواصلة من حزب الله ردا على الخروقات الإسرائيلية، لكن في المجمل أيضا نضيف إلى ذلك ما تحدث عنه الجيش الإسرائيلي صباحا من ادعائه رصد مسلحين اثنين على بعد مئات الأمتار من الشريط الحدودي. وفق ما جاء في البيان قال إنه قتل مسلحين اثنين بعد رصدهما على بعد مئات الأمتار من الشريط الحدودي جنوبي لبنان دون أن يحدد في أي بلدة يتحدث. تحديد البلدة هنا مهم لأن جزءا كبيرا من البلدات التي تبعد فقط مئات الأمتار عن الشريط الحدودي هي تخضع أصلا للسيطرة الإسرائيلية حتى منذ الحرب الفائتة، حرب عام 2024، وليس فقط في أعقاب الحرب الإسرائيلية الأخيرة. وهذا يدل إن حدث على أن بعض المناطق قد تكون تخضع لرصد من مسيرات حزب الله بصورة معينة. وموقع والله الإخباري كان أمس نقل عن ضباط في الجيش الإسرائيلي وعن مصادر عسكرية الحديث مثلا عن أن بعض عمليات حزب الله، وتحديدا أشار إلى عملية كانت أول أمس أدت لإصابة قائد لواء المدرعات 401، أنها كانت ناجمة أيضا عن عملية رصد ثم عملية استهداف بعد ذلك.
5: شكرا، شكرا جزيلا لك عبد القادر عبد الحليم مراسل التلفزيون العربي من القدس. للمزيد حول الأوضاع الميدانية جنوب لبنان معنا منصور مراسلنا إدمون ساسين، أهلا بك معنا إدمون، نتابع معك الأوضاع هناك وحصيلة الساعات الأخيرة. نتحدث عن شهداء ومصابين في جنوب لبنان جراء الغارات الإسرائيلية.
9: نعم، أبدأ من الاعتداء الذي نفذه الاحتلال الإسرائيلي بعيد منتصف الليل على نقطتين للهيئة الصحية في بلدة حنوي في قضاء صور. طبعا الاستهداف كان لمسعفين في الهيئة الصحية ما أدى إلى استشهاد 4 وجرح آخرين، ولا تزال عمليات البحث عن مفقودين محتملين مستمرة حتى هذه اللحظة. طبعا بين بلدة البياض المحتلة ورأس الناقورة مرورا بالناقورة كنا قد شاهدنا سحب دخان تتصاعد من تلك النقطة.
10: بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها السيدات والسادة المستمعين المتابعين أينما كنتم تستمعون وتتابعون أثير إذاعة منبر الحرية على الموجة العاملة 92.7 FM من مدينة الخليل، طاب صباحكم، أهلا ومرحبا بكم وحياكم الله. صباح الورد للجميع، الله يعطيهم الصحة والعافية الإخوة الأخوات المستمعين المستمعات أينما كانوا أينما تواجدوا على الموقع الإلكتروني نبدأها hr.bs. الله يصبحكم بالخير اللي راح يكونوا معنا من خلال البث المباشر كمان، الله يصبحهم بأنوار النبي. مدخل فرش الهوى سالك يا إيهاب، إحنا دائما عندنا أهم إشي في الخليل فرش الهوى فاتحة ولا مش فاتحة، واللي بتابع السوشيال ميديا وبشوف هاي الأمور بيعرف شو قصدي. مظبوط إيهاب؟ اللي على حبها ما يختلف بيني وبينها. صباح الخير للخليل، أهل الخليل وناس الخليل وكل إشي له علاقة بالخليل، صباح الخير للجميع. هي حبيبتنا. أول برقية صباح نهديها للأسرى في سجون الاحتلال إن شاء الله رب العالمين، ربنا بفك الكرب وبفك القيد وبترجع لأهلكم سالمين غانمين بإذن الله رب العالمين. صباح الخير لأهلنا في قطاع غزة، الناس اللي ضحوا بحياتهم وأرواحهم وحريتهم وممتلكاتهم بيوتهم ودكاكينهم وكل شيء، يعني ما ضل شيء ما ضحوا فيه أهل غزة بصراحة، الله يكون بعونهم. ونسم يا هوى الشمالي، يمكن هاي من أجمل الأغاني اللي تغنت في كل الثورة المعاصرة الفلسطينية والقديمة.

صباح الخير لأبو حسن. صباح الخير أبو حسن، مبروك الفوز أبو حسن، اليوم فازوا الفريق باللعب كرة القدم. الله يسعد صباحك أبو حسن، وألف مبارك الفوز، إن شاء الله يا رب دائما بتفوز أبو حسن. أنت لحالك لازم تعرف إيهاب،

صباح الخير للجميع، نواصل معكم على الهواء مباشرة. أهلا ومرحبا بكم إلى برنامج صباح القدس، وهذه التغطية الإخبارية التي تأتيكم عبر منبر الحرية بالتعاون المشترك مع التلفزيون العربي. وهذه التغطية التي تأتيكم لتبعيات الحرب التي فرضت على أهلنا في قطاع غزة، ونواصل معكم المسيرة والتغطية لشرح ما يحدث هناك

اليوم 22 من شهر ايار لعام 2026. ايهاب، انت متخيل انه 8 ايام بتكون خلصت نص السنه؟ حسيت الموضوع 8 ايام والسنه وعفوا السنه بتكون وصلت لنصها بلمح البصر. إن شاء الله الأيام اللي جاية أحسن من اللي راحت، والأيام اللي بدها تيجي كمان أحسن من الأيام اللي بدها تروح، والله يسهل الأمور يا رب. يوم الثالث من إيش يا إيهاب؟ بتعرف ولا بتعرفش؟ يا عيني عليك. أو الخامس عفوا، مش الثالث. الآن أنا بقرأ الأرقام بالعكس لسه يا إيهاب. موقع ولا الإسرائيلي يقول أن كبار ضباط الجيش الإسرائيلي يقدرون أن اللحظة التي يقرر فيها المستوى السياسي توسيع الهجمات على لبنان قريبة. إسرائيل هيوم شو قالت يا إيهاب؟ بقول لك مؤشرات الإرباك داخل المؤسسة العسكرية على جبهة جنوب لبنان تتزايد مع تصاعد الانتقادات بشأن طبيعة العمليات.

0: طيب متابعينا الكرام، نبدأ ملفاتنا في برنامج صباح القدس إن شاء الله، وبدنا نصبح كمان على الناس الموجودين معنا، بس اسمحوا لنا بعد إذنكم فضلا وليس أمرا نستمع وإياكم لدقات الساعة 9:15 ونتابع.
1: الساعة الآن 9:15 بتوقيت بنز حيمان. وأول

0: أهلا بكم من جديد على الهواء مباشرة، نتابع معكم هذه التغطية الإخبارية عبر إذاعة منبر الحرية بالتعاون مع التلفزيون العربي. وإلى أول الملفات معنا في هذا الصباح، ومباشرة ننتقل عبر الخط الهاتفي إلى قطاع غزة. انضم إلينا من هناك الزميل الصحفي عاهد فروانه. عاهد، الله يسعد صباحك وصباح أهل غزة جميعا، وربنا يهدي بالكم والله يجيب اللي فيه الخير يا رب.
1: حياك الله زميل محمد، كل التحية لك ولكافة المستمعين والمتابعين الكرام.
0: عاهد، بدي أسألك، بالأسبوعين الأخيرين شهد قطاع غزة لأول مرة منذ فترة طويلة انتخابات في الهيئة المحلية وتحديدا في دير البلح، وأيضا كانت هناك أجواء المؤتمر الثامن وانتخابات المجلس الثوري واللجنة المركزية أيضا في داخل قطاع غزة. كيف كانت أجواء الانتخابات بعد هذه الحرب والضغوطات النفسية والحرمان أيضا من انتخابات الهيئات المحلية منذ فترة طويلة؟ تفضل.
1: يعني حقيقة كانت بارقة أمل أن تتم الانتخابات المحلية في مدينة دير البلح. هذه الانتخابات لأول مرة تجرى في قطاع غزة منذ عام 2005، نتحدث عن أكثر من 20 عاما لم يستطع فيها المواطن أن يدلي برأي في الانتخابات المحلية على الأقل، وهي تم إجراء في مدينة دير البلح لأنها المدينة الأكثر جاهزية لربما في قطاع غزة لإجراء هذه الانتخابات. أنا أتحدث عن باقي المدن الوضع فيها صعب وعصيب للغاية بفعل استمرار العدوان. لا يوجد مدينة طفل، مدينة خان يونس أكثر من نصفها محتل ومدمر، مدينة غزة نفس الشيء، المناطق الشرقية محتلة ومدمرة والاستهدافات متواصلة، وكذلك الأمر في شمال القطاع. فكان القرار بإجرائها في مدينة دير البلح لأنها الأكثر جاهزية لهذا الأمر، وتجرى والمهم أنها جرت بالتزامن ما بين الانتخابات المحلية في الضفة الغربية وأيضا في قطاع غزة، لتؤكد على ترابط الوطن ما بين شقيه حتى يرسل رسالة للعالم بأنه رغم حرب الإبادة ورغم كل ما يقوم به الاحتلال من ضم واستيطان في الضفة الغربية، لأن الفلسطيني سيظل موحدا. ونتج عن هذه الانتخابات التي شاركت فيها أربعة قوائم، شاركت فيها هذه القوائم الأربعة وأنتجت فوز قائمة بشكل متقارب مع القائمة الأخرى، ومن ثم تم التحالف ما بين هذه القوائم، ما بين ثلاثة من القوائم الأربعة، وتشكيل المجلس البلدي في خطوة مهمة يعني تعكس إصرار أبناء شعبنا الفلسطيني على أن يقوموا بواجبهم الانتخابي وعلى أن تجرى هذه الانتخابات، خصوصا بأن البلديات عليها عبء كبير خلال المرحلة المقبلة لمحاولة العمل على تفعيل دورها بشكل أكبر وخدمة أبناء شعبنا. وفي نفس الوقت أيضا أجريت انتخابات أو انعقاد المؤتمر الثامن لحركة فتح، والذي جرى بالتزامن ما بين غزة ورام الله والقاهرة وبيروت. هذا المؤتمر كان في المرات السابقة يعقد في ساحة واحدة، ولكن أيضا نظرا لظروف العدوان على قطاع غزة والاحتلال يمنع التواصل ما بين الضفة والقطاع، فقد جرى في النهاية عقده في هذا الشكل المتزامن، وكان الربط التلفزيوني بين الساحات الأربع في هذا المؤتمر الثامن ليتم التعرف على كل المناقشات في كل الساحات ويكون هناك مشاركة للأعضاء، ومن ثم جرت انتخابات اللجنة المركزية والمجلس الثوري. في ساحة غزة عقد هذا المؤتمر في جامعة الأزهر، وهي الجامعة التي تقع في قلب مدينة غزة وتوجد بها قاعات جرى إعادة تأهيلها، لأن الاحتلال أيضا دمر الكثير من منشآت الجامعات، ولكن استطاعت جامعة الأزهر أن تعيد ترميم بعض القاعات الكبيرة لديها، مما سمح بعقد هذا المؤتمر الذي شارك فيه في قطاع غزة حوالي 400 فلسطيني من المنتمين لحركة فتح والذين تنطبق عليهم شروط العضوية في هذا المؤتمر. ما جرى في انتخابات دير البلح وعقد المؤتمر الثامن لحركة فتح يؤكد إصرار أبناء شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة على أن يرسلوا رسالة حياة للعالم أجمع، بأنه رغم العدوان المتواصل والاحتلال لا زال يواصل هذا العدوان واحتلال المزيد من الأراضي في قطاع غزة، تحدث اليوم حسب التقارير الدولية بأن حوالي 65% من مساحة القطاع محتلة، والاحتلال يدمر ما تبقى فيها، بالإضافة إلى الصعوبات التي واجهها ابناء شعبنا بفعل الاستهداف المتواصل الذي يعني يتم صباح مساء، وعادة موضوع الإخلاءات. الاحتلال يقوم بإخلاء مناطق واسعة بحجة أنه يريد قصف منزل أو منشأة، ويقوم بإخلاء مربع سكني كامل، وبالطبع الانفجار يؤدي إلى تدمير البيت المستهدف وما حوله أيضا من بيوت، وتضرر منازل على مسافات أوسع، وأيضا الخيام التي لا يوجد مكان في قطاع غزة إلا وفيه خيام، سواء في الشوارع أو بجوار البيوت أو ما تبقى من البيوت أو بجوار المنشآت أو في الملاعب أو في الساحات الواسعة، جميع توجد بها خيام، ومع أي قصف يكون هناك خطورة كبيرة على من يسكنون في هذه الخيام.
0: نعم.
1: لذلك كانت الانتخابات بارقة أمل لعل يكون هناك مستقبل أفضل لقطاع غزة مع توقف هذا العدوان، في ظل أن مجلس السلام وفي ظل قوات الاستقرار الدولية وفي ظل لجنة التكنوقراط جميعها لم يكن أو لم يعد لها أو لا يوجد لها أي دور حتى الآن في قطاع غزة، الذي تهيمن عليه دولة الاحتلال الإسرائيلي من خلال الاحتلال والمناطق، وأيضا من خلال القصف والتدمير المتواصل الذي تقوم به دولة الاحتلال الإسرائيلي.
0: نعم. طيب بالإطار العام، يعني كيف يصبح الوضع اليوم في قطاع غزة؟ يعني بالرغم من كل شيء، كيف المواطن الغزاوي يعيش حياته؟ هل بقي هناك أمل أو تفاؤل بانفراج قريب، أم أن المواطن الغزي استسلم للأمر الواقع وبدأ التعايش معه؟
1: يعني حقيقة في ظل الظروف الموجودة أصبح التعايش مع الواقع الصعب هو الخيار الوحيد لأبناء شعبنا، في ظل استمرار العدوان، عدم القدرة على العودة إلى المناطق التي كانوا يقيمون فيها قبل العدوان على قطاع غزة، وهذه المناطق أصبحت مدمرة بشكل كامل. يعني سكان مدينة رفح أصبحوا موزعين ما بين خان يونس ودير البلح، سكان شرق قطاع غزة اضطروا للتكدس في غرب هذه المدينة في مساحة ضيقة، وفي ظل ظروف صعبة، وفي ظل الخيام التي يعني هي في الصيف تكون ملتهبة نتيجة ارتفاع الحرارة داخلها، وهذا يؤدي إلى أمراض متعددة، وأيضا في ظل نقص المياه الشديد، لأن الاحتلال دمر كل الآبار، وهذه الآبار معظمها يوجد في المناطق الشرقية لقطاع غزة والتي يحتلها الاحتلال، وبعض الآبار التي يتم تشغيلها وبعضها كانت آبار قديمة وجرى إعادة تشغيلها، ولكن تحتاج بالتأكيد إلى السولار الذي يدخل بصورة شحيحة للغاية وأسعاره تكون مرتفعة، وبالتالي هناك أزمة مياه تزداد يوما بعد آخر مع فصل الصيف وتزايد احتياجات أبناء شعبنا، وأيضا المياه المحلاة التي كان يتم توزيعها بشكل مجاني الآن أصبحت تتناقص رويدا رويدا، لأن الشاحنات التي تنقل هذه المياه تحتاج إلى قطع غيار لا يسمح للاحتلال بإدخالها، تحتاج إلى زيوت، يعني لتر الزيت الذي يستخدم للسيارات والشاحنات كان قبل الحرب أقل من 100 شيكل
0: الآن 100,000 دولار
1: 600 شيكل، صحيح، يعني الأسعار عالية للغاية، والإطارات أيضا للشاحنات أيضا لا يسمح للاحتلال بإدخالها، فأي سيارة أو أي شاحنة تحتاج إلى التعمير أو لقطع غيار لا يوجد له، بالتالي تخرج من الخدمة، وهذا ما يقلل عدد الشاحنات وعدد سيارات النقل، وهناك أزمة مواصلات شديدة أيضا في قطاع غزة في عملية التنقل، رغم أن هناك كان يعني مبادرات نوعا ما من أجل أن يتم من نقل أبناء شعبنا بأسعار منخفضة، لأن أسعار المواصلات عالية للغاية، كان هناك مبادرات من قبل البلديات أو بعض المؤسسات للنقل بأسعار مناسبة، هذه أيضا توقفت في الوقت الحالي لأن عدم توفر قطع الغيار ولا الزيوت ولا الإطارات جعلت الكثير من السيارات تخرج عن العمل، وهذا بالتأكيد يؤثر على كل مناحي الحياة، حينما يتوقف قطاع النقل فهذا يؤثر على كل القطاعات ويجعل الأمور تزداد صعوبة، وأيضا المنظومة الصحية التي لا زالت تعاني وأيضا ازدادت معاناتها، لأن المواتير التي تستخرج منها الكهرباء أيضا تحتاج إلى الزيوت وقطع الغيار، والاحتلال يمنع إدخالها مما يؤدي إلى إطفاء هذه المواتير لفترات طويلة أو تعطلها، وبالتالي أقسام متعددة تخرج عن الخدمة في المستشفيات أو المراكز الصحية، مما يفاقم الحالة الإنسانية. ولكن أبناء شعبنا الفلسطيني يحاولوا أن يتعايشوا مع هذه الظروف الصعبة، مع قلة الدخل، مع قلة الطعام، مع قلة المياه، مع قلة الرعاية الصحية، مع كل الظروف العصيبة. ويكفي أنهم لا زال معظم سكان قطاع غزة يعيشوا في الخيام في ظل هذه الظروف العصيبة.
0: نعم، الله يعطيكم العافية عاهد، وجهودكم مباركة دائما. شكرا لك، وشكرا للزملاء الصحفيين جميعا الذين لم يتوانوا في يوم من الأيام على نقل الصورة ونقل الحقيقة وإيصال قطاع غزة بالعالم. الله يسهل الأمور يا رب، والله يجيب اللي فيه الخير، وإن شاء الله يا رب الفرج قريب لأهلنا في قطاع غزة. الله يعطيك العافية يا عاهد. غزة بلادي، أرض المجد وأرض العزة، أرض المجد وأرض العزة. نصبح على العم صبحي أبو شخيدم وعلى عائلته وعلى زوجته وأبنائه جميعا الموجودين عنده. الله يسعد صباحك وصباحهم يا رب العالمين. لا بريء، بريء يا أم خالد، أبو خالد أعتقد أظني بريء. الله يسعد صباحك عم صبحي، جمعة مباركة عليك، والله يهدي البال يا رب العالمين. شكرا دائما على التواصل، ويا رب يسعد صباحك. صباح الخير للحاج ياسر أبو شمسية، يسعد صباحك يا حاج. صباح الخير لزميلتنا حنين أبو شكر، الله يسعد صباحك. لكل الناس صباح الخير. إيها، في معنا مجال لتهنئة ولا نخليها لبعد الفاصل؟ أهني هني الحلوين، حط لنا أغنية هني الحلوين. خلينا إحنا وإنتو نهني باسم الجميع وباسم طاقم الإذاعة وأيضا باسم المستمعين كمان، يعني من مرة نهني لمين؟ لأخونا وحبيبنا أبو أحمد، الله يسعد صباحك. أخونا منذر دريس أبو أحمد، أول إشي التهنئة هاي من مين؟ إيهاب. أول إشي الحاج أبو معتصم أبو شمسية، الله يسعد صباحك يا حاج أبو معتصم. إيهاب سجلنا إياها لو سمحت، جاهز؟ الله يسعد صباحك. الحاج أبو معتصم أبو شمسية وأولاده معتصم ومنتصر وناصر والحاج ياسر بهنوا جيرانهم وأحبائهم وإخوانهم وحبايبهم اللازم زي ما بيحكوها. بهنوا السيد عمر محمد إبراهيم إدريس أبو إبراهيم بزفاف نجل منذر اللي إن شاء الله راح يتم اليوم على كريمة السيد طارق روبين مرقة سجا. ألف مبارك يا أبو أحمد، وإن شاء الله رب العالمين الله بتمم بخير، وإن شاء الله رب العالمين ببارك لكم، ببارك لكم في مالكم وفي أبنائكم وفي ذريتكم يا أبو أحمد. ألف ألف مبارك. هذه الأولى إيهاب. كمان تهنئة مقدمة من الأصدقاء صبح الحداد، رأفت الطويل، مجدي صنقرط، حسام أبو سنينة، علاء قنيبي، أحمد محفوظ، أحمد رمضان، محمد عبيدو، ماهر عسيلي أبو عايد، وكمان محمد مراد عبيدو، وكمان باسم الخطيب. كل هدول الشباب الحلوين بهنوا صديقهم وحبيبهم الأخ الغالي الحبيب أبو أحمد، الله يسعد صباحه يا رب العالمين. وإن شاء الله هذه الجمعة بتكون، يعني هي بما انها جمعة ختام العزوبية، بتكون هاي احلى جمعة في حياتك ابو احمد ان شاء الله رب العالمين. الله اليوم بيسهل امورك بطعام الناس على مأدبة الغداء، والله يا رب يهنيكم ويكتب لكم الايام الحلوة والسعيدة. الف الف مبارك ابو احمد وصباحك وارد. كمان نفس الشباب اللي هم رأفت الطويل ومجدي صنقرط وحسام، حسام مين؟ حسام أبو سنينة وحسام الهجلمون وعلاء إخنيبي وأحمد محفوظ وأحمد رمضان ومحمد عبيدو ومحمد مراد عبيدو وفراس عبيدو وباسم الخطيب وربح أبو رموز وإيهاب النتشة ومين كمان كان معنا وعبد الله العدم وأحمد حمامري، كل هدول بهنوا صبح الحداد اللي كان زفافه الأسبوع الماضي، والحمد لله مشت كل الأمور على خير. الله يهنيك يا صبحي كمان أنت، والله يسعدكم جميعا إن شاء الله رب العالمين بكتب لكم أيام حلوة وسعيدة. وهاي تهنئة مباركة مقدمة من شبكة الحرية الإعلامية لأخونا منذر إدريس أبو أحمد، من الطاقم، من رئيس مجلس الإدارة والموظفين جميعا سواء كانوا بأي قسم موجود في الشبكة، وكمان تهنئة لصبحي ورب العالمين يبارك لكم ويهنيكم. وهي تهنئة لكل حدا بده يتزوج، ألف مبارك. زين الإرسان والله يا عم. لهون خلصنا أول جزء ماشي، فاصل قصير، دقات الساعة ونتابع.
2: صباح القدس، صباحكم أنتم.
3: الساعة الآن 9:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية. من أول

جديد عدنا. أهلا بكم من جديد، عدنا لمتابعة برنامج صباح القدس. الله يسعد صباح الجميع، وأهلا وسهلا فيكم على الهواء مباشرة عبر منبر الحرية. صباح الورد. هيك نصبح بشكل سريع على أم محمد البطاط، شهر أبو عيش، صباح الخير. أبو لؤي سدر، بصبح عليك أبو لؤي إيهاب، الله يسعد صباحك أبو لؤي، سعد صباحك. تغريد صغير، صباح الخير. تامر موسى الشيخ درة، صباح الخير. كمان بدي أصبح على عمتي أم حسام بصيلة، الله يسعد صباحك يا عمتي ويعطيك الصحة والعافية. كمان صباح خاص ومميز دائم في كل جمعة، هذا لازم يكون موجود لحجتنا وبركتنا الغالية أم سليمان، الله يسعد صباحك يا حجة. لجدتي العزيزة، صباح الورد يا حجة، والله يعطيك الصحة ويخلي لنا إياك يا رب. وهي الأغنية مني لإلك.

0: صباح الخير كمان للي بيتابعونا من خلال صفحتنا الـ HR Plus. الله يسعد صباحكم جميعا. يعني أنا والله بالصدفة هاي طلعت لأني ما بعرفش إنه في لايف على الـ HR Plus، فبدأ أصبح على الموجودين عليها. أم أمير نصر الله صباح الخير، لمحي الدين متعب صباح الورد، أم رأفت صباح الخير، يا أم رأفت جمعة مبارك الله يخليكي، أبو الأيهم الجمل يسعد صباحك، كمان الحاج بسام، حاج بسام العملة صباح الخير يا حاج بسام.
1: حاولت يا أمي أوفي كل العمر ده مش هيكفي لحظة حب.
0: طيب لمدينة القدس المحتلة، وينضم إلينا عبر الخط الهاتفي زميلنا وأخونا منير الغول، الله يسعد صباحك يا رب.
2: أسعد الله صباحكم وكل خير.
0: كيف الحال؟ شو أخبارك؟
2: نحن بالله رب العالمين.
0: كيف أصبحت القدس لهذا اليوم ونحن نستعد لعيد الأضحى المبارك؟
2: نعم، الجمعة الأخيرة قبل عيد الأضحى المبارك، من المتوقع أن تكون الحركة اليوم نشطة جدا في مدينة القدس نظرا لإقبال عشرات آلاف المواطنين على المدينة وتحديدا على المسجد الأقصى المبارك لأداء الصلاة في هذا اليوم الربيعي الجميل. يوم أمس رصدنا آلاف المواطنين وهم يتجولون في أسواق المدينة كما هو معلوم، والحال في كل أرجاء الضفة الغربية بمدنها الرئيسية يكون الإقبال أكثر في شهر رمضان المبارك وعيد الفطر السعيد، يكون الإقبال أقل نسبيا في عيد الأضحى المبارك، ولكنه إقبال يعني مقبول وجيد نظرا للظروف والتطورات الراهنة التي تحيط بالمشهد المقدسي، وخصوصا الإجراءات الإسرائيلية اليومية من خلال التضييق على المصلين في المسجد الأقصى والسماح باقتحامات المستوطنين وأداء الصلوات التلمودية، وأيضا عمليات الهدم الذاتية وعمليات الهدم التي تفرضها البلدية الإسرائيلية، الاعتقالات، الحواجز، الشرطة الإسرائيلية التي تتواجد في معظم البلدات والقرى الرئيسية في محافظة القدس، وطبعا في محيط البلدة القديمة وفي الشوارع الرئيسية مثل شارع صلاح الدين ومنطقة باب العمود، وهما منطقتان تشهدان تواجدا شرطيا مكثفا طيلة ساعات نهار اليوم حتى ساعات متأخرة من الليل. وبالتالي مشهد المقدسي الذي يستعد لاستقبال عيد الأضحى المبارك وأداء الشعائر الخاصة به،
0: نعم،
2: يرتبط دوما بالمؤثرات الإسرائيلية.
0: نعم منير، أريد أن أسأل، هناك قرار بيسيطر على عدد من المنازل في منطقة باب الساهرة، كيف تتابع هذا الموضوع؟
2: يعني هذا القرار الذي قدم منذ سنوات طويلة امتنعت إسرائيل عن اتخاذه منذ حرب عام 1967، وذلك بسبب يعني موقف سياسي خشية تطورات وتداعيات سياسية، ولكن هذا القرار الذي يستهدف مباني حي السلسلة، باب السلسلة في البلدة القديمة من مدينة القدس، والذي قدمه في السنوات الأخيرة وزير الاستيطان السابق مئير بوروش، الحكومة الإسرائيلية اليمينية بهذا الائتلاف الذي لا يرى أحد أمامه يريد أن يواصل تضييق الخناق على الفلسطينيين في كل مكان، وبالتالي هناك أكثر من 20 مبنى في باب السلسلة التاريخية والتي تمتلك يعني معالم تراثية فلسطينية وعربية تاريخية سابقة، يسعى المستوطنون وجماعات ما يسمى تطوير الحي اليهودي في البلدة القديمة للسيطرة عليها ومصادرتها من أصحابها الأصليين الفلسطينيين.
0: نعم، يعني المدينة المقدسة تعاني أشد المعاناة من غطرسة الاحتلال الإسرائيلي، ودائما يعني منير جهودك مشكورة، الله يعطيك العافية، بدي أشكرك جزيل الشكر على تواصلك الدائم معنا ودائما ما تخرج معنا وتنقل صورة المدينة المقدسة، الله يعطيك العافية منير، وجمعة مباركة لك ولجميع الزملاء الصحفيين في القدس، الله يعطيكم العافية.

الأمير نصر الله بتقول: اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا يا رب. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. تحية صباحية من القدس الشريف. صباح الخير يا أمير إلك وللقدس الشريف. عندنا هون تهنئة بالإفراج من سجون الاحتلال. تم بحمد الله الإفراج مساء أمس الخميس عن الوجيه الفاضل الحاج مازن عواد الكركي، الحمد لله على السلامة، ونسأل الله أن يديم عليه الصحة والعافية والسلامة له ولجميع الأسرى كل التوفيق يا رب العالمين. إن شاء الله العقبة لبقية الأسرى، وتبيض في يوم من الأيام كل السجون ويعود كل غائب إلى أهله، وإن شاء الله رب العالمين كل واحد فقد ابنه فقد حريته برجع له سالم غانم بإذن رب العالمين. الحمد لله على السلامة.

0: كمان الساعة 10 راح تكون عندنا زاوية فتاوى صباحية، إذا حدا حابب يسأل أي سؤال للدكتور أيمن البدرين لحتى يحصل على فتوى شرعية بإمكانه يرسل لنا السؤال على 37863 من جوال أو 6769 من أريده، أو كمان بإمكانه يكتب لنا السؤال من خلال التعليقات على البث المباشر. نذكركم زاوية فتاوى صباحية بإمكانكم الاتصال مباشرة، الرسالة الرسالة على 37863 من خلال مشغل جوال أو على 6769 من مشغل أريده، أو بإمكانكم التعليق مباشرة من خلال البث المباشر لزاوية فتاوى صباحية. مجلس السلام يستعرض في تقريره الأول أمام مجلس الأمن تطبيق خطة الرئيس ترامب في قطاع غزة. والله ما بده يجيب لنا احنا ضيقة النفس في الشرق الاوسط الا ترامب شكله. شو رايك يا ايهاب؟ ولا انت بترفض هاي التصريحات؟ انت بتخاف بعرف. رجعوا اسرانا الاحرار، ما احلى الرجعه. ايش؟ ما كانش شيء. إيطاليا وإسبانيا بيطالبوا بالمجتمع الأوروبي بفرض عقوبات على وزير الأمن الإسرائيلي إيتمار بن غفير. الأمم المتحدة تقول الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة يتدهور بشكل خطير. هذه أنا أكثر تصريحات بحبها. إنساك يعني الأمم المتحدة مطلع على كل الأمور بصراحة، يعني هلأ جايين يحكوا لك أنه يتدهور بشكل خطير. والله إيهاب نفسي أشبك لك مايك ونقعد مع بعض نتحور في هالمواضيع، موضوع الأمم المتحدة تحديدا. يعني صار اتحدوا ولا ما اتحدوا لسه؟ الله يهونها بس يا رب. دقات الساعة زي ما بدك إيهاب، أنا ماشي معاك.
1: صباح القدس، صباحكم أنتم.
2: الساعة الآن 10:45 بتوقيت شركة وتد للحديد والصلب.
3: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها. حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل، ترقومي المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول، بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182.

0: 1190 وواتساب 0593-11-2266. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watdistil.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
1: الله يسعد صباح الجميع يا رب العالمين، والله يهدي بال الجميع كمان، والله يجيب اللي فيه الخير دائما لهالشعب المسخم، الشعب الغلبان، الشعب اللي الله يكون بعونه. طيب بدنا نصبح على المتابعين كمان مرة جميعا، بس هاي المرة نصبح صباح خاص وصباح مميز. ليش؟ لأنه اللي بدنا نصبح عليه هو أصلا مميز يعني، فمبدع كمان، ودائما ما ببهرنا بصباحاته وإبداعاته، والله هو طول عمره مبدع أمانة الله. حتى النكتة كان لما يحكي لنا إياها تسمعها منه وتسمعها من واحد تاني تكون طالعة منه غير شكل. عشان هيك بدنا نقول لك صباح الخير يا أخي أبو رمزي، إن شاء الله جمعة مبارك عليك أخونا وحبيبنا وزميلنا سائد الشيوخ يا أبو رمزي. إن شاء الله رب العالمين بحق يوم هالجمعة والأيام الفضيلة يا رب بهدي بالك وبيعطيك ليرضيك من واسع فضله يا أبو رمزي. صباح الورد والفل والياسمين. وهاي الأغنية إلى أبو رمزي مع فنجان القهوة.

صباح الخير يا ابو رمزي وصباح الخير للجميع. تابع معكم برنامج صباح القدس. منظمة اطباء بلا حدود تقول تصاعد العنف يدمر القطاع الصحي في جنوب السودان. اظن منظمة اطباء بلا حدود ما ضلش لها شغل عندنا في البلاد، هيك بتذكر انا. تشغل عندنا في منظمة كانت تشغل عندنا واوقفوا عملها من 7 اكتوبر، غير تعاون الاحداث الامم المتحدة واليونسكو هذول ما هم اليونيسف واليونسكو والأمم المتحدة، كل منظماتهم إرهابية صنفوها الإسرائيليين طبعا هون في هاي البلد. الله يجيب اللي فيه الخير يا إيهاب. صبح عليكم إيهاب الناتشي في الهندسة الإذاعية والإخراج الإذاعي. الله يسعد صباح الجميع وأهلا وسهلا فيكم. حياتي للجميع. محمد فرحات عبيد، أهلا وسهلا بكم على الهواء مباشرة.

0: الوضع الفلسطيني صعب على الجميع، الوضع الفلسطيني صعب على الكل، بس متفاوت من منطقة لمنطقة حسب السياسة الإسرائيلية في موضوع الأرض المحروقة. يعني في قطاع غزة مثلا ضيقوا على الآخر، في شمال الضفة الغربية يعني قاموا ب يعني حارتوا الأرض في جنين وطول كرم، ما ضلش شيء. فالوضع في الشمال مش زي الوضع في الوسط، والوضع في الوسط مش زي الوضع في مش زي الوضع في الجنوب. عشان هيك بدنا نشوف شو الوضع في شمال الضفة الغربية، وخاصة أننا مقبلين على عيد الأضحى المبارك، يعني 4 أيام تفصلنا عن العيد. فبدنا نشوف شو الوضع بالنسبة لمداخل الخليل. كالمعتاد يعني المدخل الوحيد الفاتح فرش الهواء، حركة السير خفيفة جدا في شوارع الخليل. بدي أصبح عليك أبو رمزي، أمانة الله أنك كركبتني اليوم أبو رمزي بصراحة، يعني سعد صباحك، الله يعطيك العافية، جمعة مباركة. الله يا هياب، أنت موقعك مش هون، موقعك في عكا مباشرة. في أغنية لو هدوا البحر، لو شربوا البحر أو هدوا السور، هذه العكة حط لنا إياها بعد ما نخلص مع أخونا جبريل ثابت اللي أصبح معنا عبر الخط الهاتفي، اللي بنقول له صباح الخير وإن شاء الله جمعة مباركة وإن شاء الله كل عام وإنت بألف خير يا جبريل.
1: صباح الخير عزيزي، صباح الخير لكافة المستمعين الكرام، وتحية لك وتحية لكافة المستمعين الكرام، وإن شاء الله يا رب أنه كل عام أنتم بخير وحضرتك بخير وإيهاب بخير وكل مستمعين الكرام بخير، وشعبنا الفلسطيني وين مكان وكيف عم يتواجد، بألف خير يا رب.
0: الله يرضى عليك يا رب ويجبر بخاطرك. والله جبريل أنا بتفائل لما أسمع صوتك.
1: الله يسعدك يا رب.
0: طمنا عن الوضع في شمال الضفة الغربية، استعداداتكم للعيد، الأمور بشكل عام، تفضل.
1: نعم عزيزي، يعني خلينا نكون احنا صريحين ونحكي كل اشي عادي جدا. يعني نحكي بكل الضفة الغربية حتى من جنوبها لوسطها لشمالها، يعني نتعرض يوميا لاعتداءات من قبل سواء قطعان المستوطنين والطرف يعني اخر اللي هو قوات الاحتلال، اقتحامات يومية متمثلة باقتحام مدن قرى ومخيمات فلسطينية وتنفيذ حملة اعتقالات. عدا عن ذلك يعني هناك عربة ذلك وطعن المستوطنين، يعني خلينا نقول انه حصل تقسيم زماني ومكاني للضفة الغربية المحتلة بدون ما نشعر او بدون ما نحس في انه اراضينا عمالها بتروح قدامها. يعني احنا شخصيا، انا شخصيا بحكي لك عن حالي، احنا لابوي راح 30 دلم من تحت راس اللي هو الاستيطان الرعوي في منطقة الاغوار الفلسطينية، اللي طبعا هي تقريبا انها راحت، وهي الاراضي راحت اللي هي اراضي خصبة فلسطينية 100%. طبعا الحمد لله بعوض رب العالمين، لكن بنفس الوقت احنا عمالنا بنشوف الاستيطان عم بدخل على بيوت يا اخوي، يعني هذا نعم. وبيمشي بين المنازل في القرى يعني القريبة من البوادي الاستيطانية وحتى مش القريبة، بسرقوا الاغنام يعني بيعملوا شغلات كثيرة عمالهم، ما بعرف شو بدي اسميها هاي او الاشي اللي لازم اسميه، او يعني اشياء كثيرة عمالهم بيعملوها، بالمقابل انه هناك صمت دولي مريب على هاي الجرائم الإسرائيلية.
0: اسمع، بالنسبة لموضوع الصمت الدولي احنا مش موجودين يا عم نساك،
1: فعلا على الخارطة
0: ولا حدا قلقان فينا يا اخوي،
1: يعني هم بيعتبرون على الخارطة مجرد اسم
0: بس
1: للأسف. فاحنا الحمد لله رب العالمين، الأرض أرضنا، ما حدا بيقدر يقلع.
0: امبارح والله يا امبارح كنا قاعدين في نقاش، يعني قلت لهم احنا هذا الموجود، يعني احتلال مستوطنين وضع صعب، اللي حابب أهلا وسهلا، اللي مش حابب بيحمل حاله يطلع برا البلد، يعني من الآخر يعني للأسف. فيش حل سحري
1: للأسف، صارت هاي المعادلة اللي للأسف الشديد نحكيها أنها صعبة أصبحت لدى المواطن الفلسطيني. امبارح أنا تقريبا كان إلي كمان اللي هو يعني عدة يعني نسيني عدة جولات في منطقة الأغوار الفلسطينية من شفر الأغوار باتجاه مدينة طوبخ باتجاه العقبة. هاي المناطق يعني لما تشوف انت عمالهم يحط فيها بخيام، يحط فيها بكرفانات، والله تحكي الله صلة فلسطين الغذائية عمالها بتروح.
0: نعم
1: هيك
0: صحيح.
1: هيك انت مش مستوعب شو بصير، انت وين تفكر، انت وين اكرصني، هيك زي عادل امام اكرصني
0: اكرصني عشان اشوف حالي مصحصح ولا نايم.
1: فعلا صارت المعادلة هيك، انه ايش فيه؟
0: طب جبريل والله بدي اسالك سؤال. تفضل. بدي افترض اني انا هلا بدي اشغل سياره واضل طالع على جنين، الوضع امن بشكل عام؟
1: هلا خلينا نكون صريحين، الطرق امنه، الطرق ما في عليها اي مشكله، انت بس لما بدك تتجه باتجاه خلينا نحكي الجفت ليك، مناطق فروش بيت دجن، هاي المناطق كلها اصبحت مستوطنه، يعني ممكن سيارتك تتعرض باي لحظه لحجر، انت مش عارف من اجى هذا الحجر بتحكيه، معقول الزينه بتشرب حجار؟ تكسر حياتك.
0: اسمع في فلسطين كل شيء بصير.
1: طبعا. هلا بالمقابل انت لما تتجه باتجاه خلينا نحكي انك وصلت جنين، يعني نزلت جيت من وسط رام الله او من وسط الضفه الغربيه باتجاه مدينه جنين، الطرق امنه ما في اي شيء، تمام؟ وبالعكس لما تيجي من نابلس باتجاه مدينه جنين الطرق امنه، يعني بتنزل عند دوار السينما، بتنزل بالمجمع الكراجات، بتنزل شارع ابو بكر، بتنزل المستشفى خليل سليمان، الامر طبيعي جدا، حركه الناس طبيعيه، اصبحت المحلات بتفتح بشكل طبيعي، الحياه عاديه. بس لكن لما بتوصل انت من مستشفى خليل سليمان الذي لا يبعد عن مدخل مستشفى جنين الحكومي سوى 10 أمتار فقط، انت هون تتعرض للقتل.
0: نعم، يعني وضع صعب على الجميع، الله يفرجها.
1: طبعا
0: يعني جبريل سلاماتي لكل العائلة عندك، وان شاء الله يا رب نعاد علينا العيد الجاي وانتو بالحج.
1: امين يا رب.
0: يا رب.
1: جميعا يا رب.
0: حبيبي يا جبريل، الله يعطيك العافية، شكرا جزيلا لك، كل عام وانتم بخير. جبريل ثابت كان معنا من شمال الضفة الغربية لنطلع بتفاصيل أكثر عن الواقع الاقتصادي قبيل عيد الأضحى المبارك في شمال الضفة. الله يعطيك العافية جبريل والزملاء جميعا. روح هذه عكة، هذه خلينا عكة لبعد الفاصل، خلينا نروح لأخونا أبو خالد، الله يسعد صباحه، وإن شاء الله اليوم أبو خالد اليوم مبدع معنا ومنورنا بمشاركاته وإبداعاته. صباح الورد يا أبو خالد.
2: أو شربوا البحر ماشي. أو هدوا الصور
0: ياب بسرعة، قوم على عكا، قوم حول.
2: أو خلقوا النور،
0: الله ما بيع على عكا، ولا يافا ولا صفد ولا اللد ولا الرمل ولا إيش بنبيع.

طيب اخونا ابو خالد ابو شخيدم الله يسعد صباحك يا رب، بيصبح على زوجته وبهنيها بقرب عيد الاضحى المبارك وبارك لها بيوم الجمعه الفضيله ان شاء الله رب العالمين. الله ببارك لكم يا ابو خالد دائما وابدا، بتضلوا هيك مع بعض طول العمر مبسوطين ومتهنيين يا رب العالمين. وبده يهديها هذه الاغنيه، الله يسعد صباحك وصباحها يا ابو خالد، صباح الورد لك. مزوق يا ابو خالد.

الساعة الآن العاشرة صباحا بتوقيت الخليل، بتوقيت الحرية، بتوقيتنا إحنا. الله يسعد صباحكم جميعا. كفي هيك إيهاب، يلا الساعة 10 واصل قصير وبنرجع.

0: صباح القدس، صباحكم أنتم.
1: الساعة الآن 10:00 بتوقيت العثماني للمفروشات.

0: العثماني للمفروشات، بلش مشوارك.
1: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها، حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقوم المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-297729، مع عمر 0592-182190، وواتساب 0593-112-2266. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
2: إن الجهود الحثيثة التي يبذلها المركز الإيطالي للإخصاب في التزامه بأعلى معايير السلامة والجودة في الخدمة الطبية للمرضى، والتي تقارب 800 معيار، مكنته من الحصول على شهادة الاعتماد الدولية من الهيئة الأمريكية لاعتماد المؤسسات الصحية في تطبيق المعايير الدولية لسلامة المرضى. ويعتبر هذا الإنجاز الأول في الشرق الأوسط والثامن عالمياً، حافزاً حقيقياً للمركز الإيطالي لمواصلة تطوير الخدمات الطبية وتحقيق تطلعات المجتمع.
3: المركز الإيطالي للإخصاب والمساعدة على الإنجاب، الخليل، دوار من رشدة، عمارة سان جون، الطابق السادس.
2: المركز الإيطالي للإخصاب، تنبت الحياة.

مياه الفرات مياه معقمة طبيعية معبأة بأحدث وأفضل الطرق والتقنيات، كاسات وعبوات بأحجام مختلفة، منتج مرخص من وزارة الصحة، شركة الفرات الاستثمارية، شارع السلام مقابل البنك العربي، تليفون 329-3950، جوال 0594-22-40. مياه الفرات، صحة في كل قطرة.

0: عالم من التسالي.
1: لويا لمواد التنظيف.
2: يا سلام على الروائح، يا عيني على النظافة، حتى الغاز والمطبخ كأنهم جداد، شكله من كل محل بتشتري نوع،
3: حتى الغسيل ريحته ولونه منعشة ومميزة.
4: سمعتكم صبايا، هاد كله من شركة واحدة، عندهم كل شي بيلزم لست البيت، من شركة أبو ربيع لويال لمواد التنظيف. عندهم منتجات العناية بالشعر والبشرة مثل الشامبو وشاور الجل، ومنتجات التنظيف للمنزل مثل سائل غسيل الأطباق ومسحوق الغسيل ومنعمات الأقمشة ومعطرات الجو، بالإضافة إلى الشموع ومزيلات الدهون.
5: لويال لمواد التنظيف، عنوانهم الخليل الفوار الشارع الجديد بإدارة خضر أبو ربيع. للاستفسار 0598 737375. لويال بتعطر حياتك وبتحميها.
6: عزيزي المستمع، صلي على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات، الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.
7: صباح القدس، صباحكم أنتم.

0: اهلا بكم من جديد على الهواء مباشرة، عدنا اليكم لنتابع برنامج صباح القدس، والان زاوية فتاوى صباحية. نرحب واياكم بدكتور ايمن البدرين اللي بنضم الينا من خلال الخط الهاتفي. دكتور ايمن، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اسعد الله صباحكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، اسعد الله صباحكم وصباح جميع الاخوة والاخوات المستمعين عبر هذا الاثير المميز دائما راديو الحرية.
0: الله يسعد صباحك دكتور ايمن. نحن في العشر الاوائل من شهر ذو الحجة، هذا الشهر الذي يأتي به يوم عرفة، وهو خير أيام الله في العام. احكينا بشكل عام عن فضائل هذه الأيام، تفضل.
1: الله يرضى عنك وبارك فيك. حقيقة فضائل العشر الأوائل من الحجة كثيرة جدا، وورد فيها أحاديث كثيرة جدا، منها قول النبي عليه الصلاة والسلام الحديث الذي رواه الإمام البخاري في صحيحه: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ يعني أكيد الجهاد أجر أكبر وأعظم. فقال عليه الصلاة والسلام: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. ويقول عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه الإمام أحمد في مسنده: ما من أيام أعظم عند الله ولا أحب إليه من العمل فيهن من هذه العشر، فأكثر فيهن من التهليل والتكبير والتحميد. والله جل وعلا ذكر هذه الأيام في القرآن الكريم في عدة آيات، منها: والفجر وليال عشر. الكثير من أهل العلم فسر الليالي العشر قال هي العشر الأول من ذي الحجة، وربنا جل وعلا ذكرها في آيات قال: ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. فهذه الأيام أيام عظيمة، أيام جليلة، أيام ربنا عز وجل ضاعف فيها الذنوب. الحاج يذهب إلى الحج، وقد قال صلى الله عليه وسلم: من حج ولم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. فالذي لا يستطيع الحج وناوى الحج إن شاء الله ينطبق عليه أنه سيرجع كيوم ولدته أمه، إن طبق أعمال الحج في بيته في عمله بأن كان أعماله صالحة. لأن النبي يقول صلى الله عليه وسلم: من هم بحسنة فلم يعملها كتبت حسنة. فالله جل وعلا جعلنا في هذه الأيام نقوم كما يقوم الحاج، نهلل ونكبر. هذه أيام أيام تكبير. الأستاذ الحنابلة يقول التكبير يبدأ من أول أيام العشر الأول من ذي الحجة. نعم. والتكبير نوعان: تكبير مطلق بكون في الأسواق في المدارس في الجامعات، وللأسف هاي السنة اليوم مهجورة غير مطبقة، يا ريت لو تطبق في بلادنا ويقوم راديو الحرية بإحياء هذه السنة، إنه كل شوية نسمع تكبيرات تكبيرات العيد، نسمع التلبية لبيك اللهم لبيك، حتى نذكر الناس إنه إحنا اليوم في أيام فضيلة، في أيام عظيمة ومباركة. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان في هذه الأيام يشد المئزر. ففي الحديث الصحيح الذي رواه أبو داود في سننه قال: أربع لم يكن يدعوهن النبي صلى الله عليه وسلم: صيام عاشوراء والعشر. فكان الأيام العشر النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم هذه الأيام. والأمر لا يقتصر على العشر، النبي يقول: ما من أيام إن العمل الصالح. والعمل الصالح بيشمل قراءة القرآن الكريم، بيشمل الصدقة، بيشمل الذكر، بيشمل الدعاء، بيشمل صلة الرحم، بيشمل الدعوة إلى الله، بيشمل الصيام، بيشمل الصدقة، بيشمل الإنسان في عمله أيا كان عمله، سواء كان طبيب، كان مهندس، كان تاجر، كان معلم، كان إمام مسجد، كان أستاذ مدرسة، أستاذ جامعة، إعلامي، أن يقصد بعمل وجه الله. النبي يقول: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فالذي يعمل بأي عمل وجه الله جل وعلا في هذه الأيام، الله جل وعلا يضاعف له الحسنات. نجدد نية الرباط في هذه البلاد. فالرباط من أعظم الجهاد، إنه الإنسان ينوي نية إنه: يا ربي أنا جالس في هالديار مش لإني مش واجد فرصة عمل أخرى، وإنما ابتغاء وجهك الكريم. فإذا ابتغاء وجهك الكريم يصبح بقاؤه ومكوثه في هذه الديار إن شاء الله أجر. ونحن مقبلون على أيام أعظم أجرا وفضلا، اللي هو يوم عرفة الذي هو أعظم أيام العام، والذي أكثر الأيام على الإطلاق يعتق الله عز وجل فيه رقاب من النار. وقد ورد في فضله أن صوم عاشوراء يكفر سنتين، السنة الماضية. نعم. والسنة عرف آسف يكفر سنتين، السنة الماضية والسنة الباقية، وحتى يوم العيد من الأيام العظيمة عند الله، وأيام التشريق الثلاثة اللي بعديه ثاني يوم وثالث يوم ورابع يوم العيد، هاي من أعظم أيام الله جل وعلا، والعبادة فيها أيضا تضاعف أجرها عند الله وفضلها عند الله.
0: طيب دكتور، أنت قلت أنه من حج ولم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. السؤال بدي أسألك إياه هون، يعني إحنا بسبب الظروف اللي إحنا بنعيشها وظروف الجسور والمعابر والحدود والأمور هاي، يعني في بعض الناس وهي مروحة من الحج بروح بناول فلان من اللي هم حمالين الشنط هدول، بناوله 50 أو 100 دينار لحتى يمشي ويعديه مثلا عن 10 ولا عن 15 ولا كمان عن 50 واحد. يعني هذا بالنسبة للشرع شو حكمه؟
1: أي إنسان يتعدى على حق غيره يأثم. يعني أنا الآن أخذ دور غيري، سواء دور غيري في الحج، دور غيري على الجسر، دور غيري في أي مكان، أنا تعديت على حقه. أنا اللي تجوزته بساعتين أو ثلاثة وأخرته وراي، كان هو لازم يتجوز بساعتين أو ثلاثة، أنا تعديت عليه، ولا شك أنه هذا إثم وهذا ظلم. وتعدي الإنسان على حق غيره هذا شرعا أمر محرم. فالأصل للإنسان أن يبتعد عن الظلم، لأن الظلم مرتع وخيم. لو تتبعنا آيات القرآن الكريم التي تدل على حرمة الظلم ستجد عشرات الآيات تتكلم عن الظلم، والظلم مظاهر كثيرة جدا اليوم في بلادنا. اليوم في بلادنا إذا بدنا نعمل حلقة كاملة عن مظاهر الظلم، ظلم التاجر، ظلم المعلم، ظلم الإمام، ظلم الدكتور الجامعي، ظلم الطبيب، ظلم الصيدلي، ظلم المحامي، ظلم الشرطي، ظلم يعني ظلم الأب، ظلم الأم. اليوم مظاهر الظلم في بلادنا كثيرة جدا جدا جدا حقيقة، وهي التعدي على حق الآخرين وأكل حق الآخرين. وهذا التعدي على حق الآخرين ربنا عز وجل جعل ذنبه عظيم، فقد قال عليه الصلاة والسلام: أتدرون من المفلس؟ قالوا: يا رسول الله، المفلس من لا درهم له ولا متاع. فقال: لا، المفلس من يأتي بصيام وصدقة وزكاة، ويأتي عنده حسنات كثيرة، ويأتي قد سب هذا وشتم هذا، وفي رواية واغتاب هذا وأكل مال هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته. طيب يا عمي ما ظلش عنده حسنات؟ قال: فإذا فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه فطرح في النار. لذلك كل تعدي على حقوق الآخرين سنقف بين يدي الله جل وعلا، وقد قال عليه الصلاة والسلام: إن الله لا يقتص يوم القيامة الشاة القرناء من الشاة الجلحاء. الشاة اللي لها قرون، اللي نطحت الشاة اللي ملهاش قرون، ربنا يوم القيامة سيقتص منها.
0: هل
1: لذلك
0: تعتبر
1: ربنا عز وجل العدل؟ نعم
0: نعم. هل تعتبر هاي ضمن الرشوة؟
1: نعم، إذا كان الموظف اللي بخدها موظف مسؤول، وهذا غالبا لأنه كيف يرتبها بده يكون موظف، سواء موظف اعتالي رسمي أو بده يكون شرطي أو بده يكون رجل أمن أو رجل غيره. هذا إذا أخذ عشان يمشي على غيره، طبعا هو وظيفته أنه يسلك الناس وأنه يمشي أمور الناس. لمنه أخذ مصاري بدون وجه حق وقدم غير المستحق على المستحق، هو بيكون ارتكب إثمين. الإثم الأول الرشوة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله الراشي والمرتشي في الحديث الصحيح. والأمر الثاني إنه تعدى على حقوق الآخرين، خان الأمانة، خان الأمانة فقدم غير المستحق على المستحق، وخيانة الأمانة أمر عظيم. لذلك سيدنا عمر بن الخطاب فاروق الأمة يقول: والله لو أن دابة في أرض العراق عثرت لخشيت أن أسأل لما لم تقب لها الطريق يا عمر. وهذا سيسأل يوم القيامة، أنت وظيفتك انك ترتب الدور، فقدمت فلان على فلان ماشي الحال، الا في الظروف الخاصه، في ظروف خاصه كمرض، كحالات وفاه، تعرف ظروف خاصه هذه ما عليها اثم. الاصل انه احنا نقدم مثل هذا الانسان، لكن في الظرف الطبيعي والعادي. انا شخصيا اذا بتسمح لي، انا ارى انه الفي اي بي هو نوع من انواع التعدي على حقوق الناس. يعني فلان عشانه غني لازم يتقدم علي، عشاني انا فقير معيش اني ادفع 100 دولار ولا 100 دينار للفي اي بي. الفي اي بي اليوم عباره عن تعدي على حقوق الناس، لانه بالاخير عندهم عدد معين، باليوم بدهم يدخلوا 4000، إذا دخل 2000 في آي بي على حساب مين؟
0: على حساب العادي.
1: مش في آي بي، على حساب العادي. طيب ليش مش النبي بيقول عليه الصلاة والسلام لا فرق بين عربي وعجمي إلا بالتقوى؟ يعني هو ابن 8 أشهر وأنا ابن 9، يعني إحنا كنا عباد الله، كنا كأسنان المشط كما بين النبي عليه الصلاة والسلام، وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أغناكم، لا مش أغناكم، إن أكرمكم عند الله أتقاكم.
0: صحيح.
1: عشان إنه هو معاه مصاري زيادة لازم يطلع في آي بي وأنا ما أطلعش في آي بي، ليش؟ طيب ليش؟ الأصل العدالة تقتضي إنه الناس سواسية في الخدمة من قبل إيه؟ من قبل الدولة. حتى الفي آي بي أنا بشوفه في نوع من أنواع بحكيش أنا عن الناس الفي آي بي بصراحة، لأنه يعني ما دام الدولة سمحت لهم يدخلوا في آي بي.
0: بتحكي عن الجهات المسؤولة يا دكتور.
1: VIP. أنا بتكلم عن الجهات المسؤولة، ما بتكلم عن المواطنين. المواطن بيحكي لك أنا معي مصاري وبدي أروح في آي بي، يعني حرام يا شيخ؟ لا مش حرام. المشكلة مش عندك بصراحة، المشكلة عند الدولة اللي بتسمح في مثل هذه الأمور للأسف.
0: طيب قبل ما أسألك السؤال، في إلك صباح بصبح عليك الأستاذ نضال أبو سنينة، موجود معنا بالمتابعة.
1: الله يصبحه ويربحه بأنوار النبي يا ربي.
0: الله يسعد صباحك.
1: ويحفظه ويرفع قدره يا رب.
0: سعد صباحك يا أبو مالك، الله يسعدك. هون السؤال بسأل السائل عن صيام في الأيام النافلة، بقول أنا السنة الماضية بيوم عرفة صحيت بعد الأذان بشوي وما كنتش منتبه وشربت مي، هل أكمل صيامي ولا خلاص إن أفطر؟ طبعا هون يوم نافل بنحكي مش رمضان.
1: نعم نعم، لا فرق بين النافل والفرض، المسألة خلافية. خلاصة الأمر، ولي فتوى مطولة موسعة فيها عن المذاهب الأربعة وغيرهم، خلاصة الأمر والمسألة كالتالي: إذا هذا الإنسان اجتهد، يعني اطلع على الساعة، اطلع على الضوء، طلع على يعني في وسيلة اجتهاد معينة وأخطأ في اجتهاده فليتم صومه كالناسي. إنما سنذكر الناسي من أكل أو شرب ناسيا فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. والمخطئ المجتهد كالناسي غير مقصر، مدام غير مقصر بكمل صومه وما في عنده أي مشكلة. الحالة الثانية إذا كان مقصر، كيف مقصر؟ بعد الناس بتصحى مباشرة على الحنفية أو على التلاجة طوال بتروح تأكل أو بتشرب من غير ما تطلع على الوقت، هذا مقصر. مدام مقصر بكون صومه باطل. فإذا كان نافلة خلص ما عليه ولا إشي ولا عليه يقضي هذا اليوم، انتهى وراح هذا اليوم وليس عليه شيء، يجوز قطع النافلة ولو دون سبب مع الكراهة. أما في الفريضة لو صارت معه وكان مقصرا فبده يقضي يوم واحد مكانه، أما النافلة فلا يجب قضاءها لمن قطعها ولمن أبطلها. ولي كتاب كامل مشهور حول المسألة في دار كتب علمية في بيروت اسمها قاعدة المندوب لا يجب إتمامه ولا قضاء وتطبيقات الفقهية، هذه من تطبيقاتها الفقهية والله من وراء القضاء.
0: نعم، يعني هذه بالإطار العام السؤالين اللي وصلونا. الله يعطيك العافية دكتور، وبارك الله فيك وجزاك الله خيرا وعاش نفسك إن شاء الله رب العالمين للخير يا رب العالمين. كل عام وانت بخير يا دكتور كمان بالمناسبة، يعني
1: قبل الطاعات. ويا ريت يا راديو الحرية انتو تكون لكم قدم السبق في إحياء السنة، سنة التكبير في العشر، سنة التكبير في العشر، انه يكون لكم بين كل فقرة وفقرة في هالعشر الأول تكبيرات.
0: إن شاء الله نروح نوصل رسالة للإدارة إن شاء الله بنرتبها.
1: تذكروا الناس وتطبقوا قول النبي صلى الله عليه وسلم فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد، ومن دل على خير فله مثل أجر فاعل.
0: بارك الله فيك دكتور، الله يعطيك العافية يا رب، وجمعة مباركة عليك، وكمان مرة كل عام وأنت وعائلتك جميعا بألف خير إن شاء الله رب العالمين. ربنا بكتب لكم يا دكتور السنة القادمة الحج إلى بيته، يعطيك العافية.
2: صلى وشكر دعاك بالسعي وصلى.
0: صباح خير لأم معتصم جنازرة، الله يسعد صباحك وتصبح على ربحي، بتقوله كل عام وانت بخير. صباح الخير يا أم معتصم، الله يسعد صباحك يا رب العالمين. أم أمير نصر الله، الله يعطيك العافية، أهلا وسهلا. كمان مرة بدي أصبح على الأستاذ نضال أبو سنين، الله يسعد صباحك أبو مالك، منورنا دائما بمتابعتك. زهرة عمان بتقول مو كل حدا قريب، مو حدا كل قريب صار قريبك قريب منك، بس القريب منك هم امك وابوك وعيلتك. انا مو حابب بيجيني العيد لاني ما عندي اب وام، الله يرحمهم ويغفر لهم ويجعل مثواهم الجنه يا رب العالمين، الحمد لله على كل شيء. العيد من غير اهل مو عيد، ربي يخلي لكل انسان اهله، وجع الفراق للاهل غصه في القلب. يا ستي الله يرحم امك وابوك، وهذا حال الدنيا يعني، كله نفس ذائقة الموت، فيش حدا على راسه ريشة، كلنا بدنا نموت، وسنة الحياة انه تضل ماشي الدنيا، بالعكس لازم الواحد بالعيد يفرح، لانه هاي شعيرة من شعائر الله، ورب العالمين قال ذلك ومن يعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب. لا الواحد بيكون عنده غصة على فقدان حدا، لكن اظهار الفرح والسرور بالاعياد هذا واجب شرعي، مش انا جاي عبالي او مش جاي عبالي. صباح الخير لسميرة ابو عيشة كمان، اهلا وسهلا. محمد الجنيدي الله يصبحك بالخير. اخونا تامر موسى الشيخ دره بصبح على ربحي وبصبح على مدير الاذاعه ايمن القواسمي ابو جهاد، يسعد صباحك يا تامر. سما محمد كمان صباح الخير، بدي اصبح على ام جلال عبيده، الله يسعد صباحك يا ام جلال، ان شاء الله جمعه مباركه عليك وعلى كل ابنائك، رب العالمين الله يعطيكم الصحه والعافيه رب العالمين. وصباح خاص ومميز لاخونا ابراهيم، صباح الورد يا ابراهيم. مالي شغل بس مره تمام. بدي اصبح على زوجتي ام سليمان وعلى ابنائي، الله يسعد صباحكم. وكمان مره بدي اصبح على ابو حسن، مع انه صبحنا عليه الصبح، بس بلاش يقول لي ما حكيتش اسمي الا مره. صباح الخير ابو حسن، سعد صباحك يا غالي.

والله عمالي قاعد بتصفح انا على الفيسبوك بيطلع قدامي منشور نزلينه على احد المجموعات ومشارك مجهول الهوية. طلع شو مضمونه؟ بقول حسبي الله ونعم الوكيل فيك يا حماتي ويا سلفتي. يقول حسبي الله ونعم الوكيل عدد الشجر والحجر، عدد ذرات التراب وقطرات المطر، رب من فوق لا يبارك في بيتك يا سلفتي، لانه من حماتي مش من تعبك ومالك او مال جوزك. حسبي الله ونعم الوكيل فيك يا حماتي، لانك ميزتي وبتميزي بين ولادك وكناينك. يا رب اللهم اني اشهد اني لن ولم اسامح ليوم الدين انا وجوزي، ويا رب تاخذ حقي وحق جوزي بالدنيا والاخره، حق تعبنا وقهرنا وظلمنا يا رب. تخيل انت حدا يدعي عليك هيك دعوه، تخيل. طب انا مرات صارت مواقف بيني وبين الناس والله ما عرفت انا، اما حدا يجي يدعي هيك دعوه يعني بغض النظر انا ما سمعتش من الطرفين، لكن كيف يصل الانسان لمرحله انه يخلي انسان يدعي عليه بهذا الشكل؟ اتقوا يوما ترجعون فيه الى الله. بس رب اعلنها بالاحمر العريض كاتبين الخبر، لا نريد رسوما في مضيق هرمز. رويترز عن مصدرين بتقول لك المرشد الايراني امر بابقاء اليورانيوم المخصب داخل البلاد. اليورانيوم المخصب داخل البلاد بدهم اياه، ما بدهم يطلعوه.

قوات الاحتلال اعتقلت 3 فلسطينيين خلال اقتحام بلدة بيت أولى غرب الخليل عقب مداهمة منازلهم وتفتيشها وتخريب محتوياتها. في أعقاب الضغط الأمريكي والتهديد بسحب التأشيرة، سفير فلسطين لدى الأمم المتحدة يسحب ترشيحه لمنصب نائب رئيس الجمعية العامة للمنظمة. صحيفة القدس كتبت لهذا الصباح: 6 شهداء بينهم طفل بقصف خيام النازحين، وفاة رضيعة وإصابة 3 آخرين إثر حريق في خيمة في مخيم انصيرات. رائد الجيش الباكستاني يصل إلى طهران لإجراء محادثات مع الإيرانيين. باكستان تقود جهود اللحظة الأخيرة لمنع عودة الحرب. اعتقالات ومداهمات واسعة وإغلاق مقر لجنة الزكاة في مدينة جنين. منصور ينفي لصحيفة القدس تلقي تهديدات أمريكية بسحب تأشيرات البعثة الفلسطينية. ناشطو أسطول الصمود يصلون إلى إسطنبول. إسبانيا تطالب الاتحاد الأوروبي بفرض حظر سفر على إتمار بن غفير. مجلس الأمن يناقش القضية الفلسطينية، وميلدانوف يطرح خريطة طريق من 15 بندر. الصحة العالمية شو بتقول يا إيهاب؟ بحب هاي الأخبار. بقول أخي إخوان، الصحة العالمية بتقول إنه الأحوال الصحية في فلسطين تشهد دمار يطال الأرواح. غلبوا حالهم وصرحوا.

0: يعني هاي أخبار مفاجآت على العيد يعني بصراحة. زي ما قال إيهاب، صلاة عيد الأضحى المبارك ستكون الساعة 6:10 حسب ما أعلنت دار الإفتاء والمجلس الأعلى للإفتاء. وزارة المالية تقول الرواتب مطلع الأسبوع المقبل بنسبة 50% وبحد أدنى 2000 شيكل. صحيفة الحياة الجديدة كتبت وفاة طفلة وإصابة 3 آخرين إثر حريق في خيمة تؤوي نازحين في مخيم صيران. إصابات واعتقالات واعتداءات وإغلاق طرق وإطلاق قنابل الغاز على مدرسة في الضفة الغربية. مستوطنون حطموا مركبة واعتدوا على أخرى تنقل طلبة وسرقوا 45 رأسا من الأغنام. استقبل وفد مشايخ ووجهاء بئر السبع ومنح مؤسسة حماة الفتح درع دولة فلسطين. الرئيس محمود عباس يقول ملتزمون بتحقيق السلام العادل والشامل. مصطفى يؤكد جاهزية الحكومة للعمل مع الشركاء لضمان تنفيذ برامج التعافي وإعادة الإعمار. الشيخ يبحث مع لافروف التطورات في المنطقة وإجراءات الاحتلال بحق شعبنا. الآن 10:30 أيها المتابعين، وصلنا إلى موعد فاصل الإعلانات التجارية الأخير معنا في هذا البرنامج، وبعدها سنعود لنواصل معكم هذه التغطية الإخبارية.
1: صباح القدس، صباحكم أنتم.
2: الساعة الآن 10:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: أجنادي إنا كنا.
1: نواكب العصر دائما ونوجد الحلول المثالية لكم لضمان الأمان والراحة في منزلكم ومكان عملكم. نحن المهندس للإلكترونيات مع منتجاتنا المبتكرة وخدماتنا المتميزة وخبرة 30 عاما، ومع فريق متخصص في صيانة الأجهزة الإلكترونية وتركيب كاميرات المراقبة وأنظمة الصوت المتقدمة وأجهزة الإنذار الذكية التي تضمن لكم الأمان على مدار الساعة. زورونا في معرضنا في الخليل عنصار برج خالد بجانب الإشارة الضوئية. هاتف 02-321-823. المهندس للإلكترونيات، حيث يلتقي الأمان مع التكنولوجيا.
2: تنظيف بيوت، مكاتب، شركات، تعقيم سجاد، كنب، خزانات، مطابخ، أرضيات، زجاج بعد التشطيب، تنظيف حدائق، مستودعات. لسه ما خلصنا. لو ضليت أعد يمكن نضل بكرة. رتب أمورك، قرروا ما يتركوا ولا زاوية بالدنيا بدون ما يلمعوها. آخر مرة قلت بكرة بنظف، كم مرة إجت بكرة وما صار إشي؟ طيب شو بتستنى؟ رتب أمورك، فريق محترف بيرتب لك أمورك وبيظبط لك الدنيا، بينظف لك كل إشي بتتخيله بسرعة ودقة. المكان رح يطلع مبسوط قبلك، ولو في خدمة نسيناها هم غالباً عاملينها برضو. من 32 خدمة عند رتب أمورك. لا تضل تفكر كتير، ورنلنا هسا على الرقم 0566-4732 أو زوروا صفحاتنا على السوشيال ميديا رتب أمورك للتنظيف، أو موقعنا الإلكتروني www.rattibamourak.com. رتب أمورك للتنظيف، نهتم بما لا تراه.

0: الصحراوي عالم من التسالي.
1: إن الجهود الحثيثة التي يبذلها المركز الإيطالي للإخصاء في التزامه بأعلى معايير السلامة والجودة في الخدمة الطبية للمرضى والتي تقارب 800 معيار مكنته من الحصول على شهادة الاعتماد الدولية من الهيئة الأمريكية لاعتماد المؤسسات الصحية في تطبيق المعايير الدولية لسلامة المرضى، ويعتبر هذا الإنجاز الأول في الشرق الأوسط والثامن عالمياً، حافزاً حقيقياً للمركز الإيطالي لمواصلة تطوير الخدمات الطبية وتحقيق تطلعات المجتمع.
2: المركز الإيطالي للإخصاب والمساعدة على الإنجاب، الخليل، دوار من رشدة، عمارة سان جون، الطابق السادس.
1: المركز الإيطالي للإخصاب تنبت الحياة.
3: صباح القدس، صباحكم الله.

0: أهلا بكم من جديد على الهواء مباشرة، عدنا إليكم لمتابعة برنامج الصباح القدس. الله يصبحكم بالخير. هدى هدى صباح الخير. أميرة سمرة صباح الخير. صباح الخير للجميع. الله يصبحكم بالخير. وسيدي منصور زمان إهاب عن هاي الشغلات. صباح الخير لا يزيد، الله يسعد صباحك يزيد. صباح الورد يا ابا رامي خضرات، صباح الورد يا رامي، زمان عنك، كيف انت؟ شو الوضع؟ رامي الوكيل الحصري لاخبار المعاشات يا ايهاب. اخونا رامي خضرات من شرطة مرور محافظة الخليل، صباح الورد يا رامي. اللي بده اخبار الرواتب بس يلاحق رامي، واخبار رامي وعمره ما حكى خبر خطأ. الى الاخبار الرياضية، الأبرز العناوين لهذا الصباح. طبعا هذه الفقرة تقدم لكم برعاية أكاديمية المرح الرياضية وتختص بالتيكوندو.
1: صباح القدس، صباحكم أنتم.
2: ماما ده سجل مع أصحابي بنادي المرح.
3: ليش بنادي المرح؟ شو بيتميز؟
2: عندهم مدربين للتيكوندو والنينشاكو.
3: مش فاهمة شو يعني النينشاكو؟
2: يعني عصر قتل تخليني واثق بنفسي. لعبة التيكواندو تخلي عندي انضباط وسيطرة على النفس، وفيها متعة تعدي.
3: لعبة النينشاكو وتدريب التايكواندو لدى أكاديمية نادي المرح، عنوانهم الخليل شارع العدل، عمارة المها الطابق الثالث. للتواصل والاستفسار 0595-888-434.
0: أهلا بكم إلى الأخبار الرياضية، نبدأها بالعناوين. الفريق جبريل رجوب يشارك في مهرجان الألعاب الشعبية باسطنبول. حلم آسيا يبدأ من هنا، الفدائي محمد جمهور يتشرب الخبرة من ميسي. في أول مواسمه مع الأبيض، عدي الدباغ يحقق لقبه الاحترافي الثالث من بوابة الزمالك. كان عدي كلمة السر في تتويج الزمالك، بصمة نجوم فلسطين تظهر مرة أخرى. دوري خماسيات سمارت الثامن للشركات ينطلق اليوم. اتفاقية تعاون مشترك بين اتحاد الريشة الطائرة والشرطة الرياضي. سحر البدايات، أساطير دشنوا أهدافهم الدولية في المونديال. الجمهورية الإسلامية الإيرانية تسجن حارس المنتخب الأول بسبب منشور ضد خامنئي. الكبار يستعدون للمونديال، من يرفع كأس 2026؟ محمد صلاح وعمر مرموش على رأس قائمة الفراعنة المونديالية. وداعية سيلفا، الجيل الجديد سيحمل السيتي على أكتافه. أستون فيلا يستعيد أمجاد أوروبا من بوابة إسطنبول. من الاعتزال إلى المونديال، نوير يعود لمنتخب ألمانيا. هذا مرعبكو يا إيهاب، كان الشاب نوير تعرفه. بعدما صدم القارة العجوز عام 82 بإحراز كأس الأندية البطلة في مشاركته الأولى، غاب أستون فيلا عن منصة التتويج منذ حينها. لكن المدرب المتخصص بمسابقة اليوروبا ليج الإسباني أوناي إمري أعاده إليها في إسطنبول بالفوز الكبير عام

0: الأمير ويليام توج فيلا الأربعاء بلقب يوروبا ليج، وذلك بعد حسم الإنجليز فرصتهم القارية الأولى للفوز بلقب هذا الموسم. تبقى لهم فرصتان حين يلقى كريستال بالاس مع رايو فايكانو الإسباني الأربعاء في نهائي كونفرنس ليج، ثم أرسنال مع باريس سان جيرمان الفرنسي حامل اللقب بعدها بأربعة أيام في نهائي دوري أبطال أوروبا. ولم يكن فيلا بحاجة إلى الفوز باللقب كي يشارك في دوري الأبطال الموسم المقبل، إذ أنه ضمن التواجد بين الخمس الأوائل في الدوري الممتاز، لكن حلوله خامسا بفارق ثلاث نقاط عن ليفربول الخامس، سيمنح صاحب المركز السادس بطاقة المشاركة في المسابقة.
1: ماما دا سجل مع أصحابي بنادي المرح.
2: ليش بنادي المرح؟ شو بيتميز؟
1: عندهم مدربين للتيكواندو والنينشاكو.
2: مش فاهمة شو يعني النينشاكو؟
1: يعني عصب قتل تخليني واثق بنفسي. لعبة التيكواندو تخلي عندي انضباط وسيطرة على النفس وفيها متعة تعدي.
2: لعبة النينشاكو وتدريب التايكواندو لدى أكاديمية نادي المرح، عنوانهم الخليل شارع العدل عمارة المها الطابق الثالث. للتواصل والاستفسار 0595-888-434.
0: إذن من الاعتزال إلى المونديال، نوير يعود لمنتخب ألمانيا. أدرج اسم الحارس المخضرم مانويل نوير ضمن تشكيلة المنتخب الألماني لمونديال 2026 في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا وفق القائمة التي أعلنها المدرب يوليان أمس. وسيكون ابن الأربعين عاما ضمن تشكيلة 26 لاعبا، رغم إعلانه في صيف 2024 أنه سيعتزل اللعب دوليا من أجل التركيز على مهمته مع فريقه بايرن ميونخ، ما أدى إلى غيابه عن أبطال العالم أربع مرات قرابة 700 يوم، وتحديدا منذ نهائي كأس أوروبا عام 2024 حين خسر ورفاقه أمام إسبانيا. أنا هذه الكأس أول مرة مش راح أشجع البرازيل، تشجع إسبانيا انساك، مش عشان بيدري ولا عشان فرحان توريس، هذا فرحان كتير كان لما جاب الجول في الريال الثاني، فرحان كان. بدي أشجعهم عشان موقف القضية الإسبانية مع القضية الفلسطينية من الآخر يعني. من أجل تعويض نوير خلال فترة إبعاده عن المنتخب استعان بمارك أندريا تير شتيغن كخيار أول بين الخشبات الثلاثة بين المدلل كان، لكن حارس مرمى برشلونة الإسباني عانى من الإصابات، تمزق عضلي في أواخر يوليو في أواخر أيلول عفوا 24، ما أدى إلى غيابه 7 أشهر، ثم جراحة في الظهر في أواخر تموز عام 2025 أبعدته 3 أشهر، يعني مستشفى. شتيغن مستشفى هذا الموجود حاليا. في غياب تير شتيغن فرض حارس هونفهايم أولفر بامون كنفسه حارس أول جديد للمنتخب، أما نوير الذي جدد عقده لموسم إضافي مع بايرن ميونخ حتى صيف 27 تعرض هذا الموسم لإصابتين متتاليتين في ربلة الساق اليسرى قبل أن يعود إلى أفضل مستوياته في ربع ونصف نهائي دوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد وباريس سان جيرمان. أنا مش سامع الصوت عندي. فكرك يا إيهاب، ألمانيا بتأخذ الكأس؟ لمين كأس يا إيهاب؟ عطيني هوا إيهاب، قوم روح بدي أكمل البرنامج لحالي. أنو برتغال يا زلمه؟ مالك انت يا زلمه؟ شو فيه برتغال؟ مين يا زلمه؟ ولا عمرها. تعرف ليش؟ لأنه ميسي مش معهم. صباح الخير لعشاق الرياضة، هذه بننكش إحنا وإيهاب نكشات يعني. بس صباح الخير لأم معتصم، الله يسلم إيديك يا أم معتصم، والله أماني بتجنن الإشي، بارك الله فيك وإن شاء الله رب العالمين الله بكتر عليكم الخير يا رب العالمين. طيب شو ضل عنا إيهاب اليوم؟ الله يعطيك العافية، ضل عنا صيدليات المناوبة، حالة الطقس بشكل سريع، وبعدها بدنا نقولكم خاطركم

صار بدنا نفل استر وما شفته منه. في مدينة الخليل صيدلية سما فارم حرم الرامي دوار مرار البشير باب الزاوية زايد مقابل جامعة الخليل صلاح الدين دوار الصحة الأمين الحاووز الحاووز الحاووز الثاني الرحمة باب الزاوية شارع الشلالة القواسمة دوار ابن رشد بشار في عيصة النعيم شارع السلام مربعة سبتة مدحت وادي القطع بجانب مسجد المحسنين برافو في وادي الهرية والصفا في المنطقة الجنوبية.

يطرا ارتفاع على درجات الحراره مع استمرارها دون معدلاتها، ويكون الطقس ربيعيا معتدلا في الجبال، حارا نسبيا في بقيه المناطق، وغائما جزئيا الى صاف اثناء ساعات النهار، وخلال ساعات الصباح المساء والليل يكون الطقس باردا نسبيا. غدا السبت يطرا ارتفاع قليل اخر على درجات الحراره لتصبح حول معدلاتها، ويكون الطقس ربيعيا معتدلا في الجبال، حارا نسبيا في بقيه المناطق، والله تعالى دائما اعلى واعلم. تابعينا الكرام، شكرا جزيلا لكم كل من كان معنا منذ الساعة 9 صباحا، تشرفنا فيكم اليوم. الله يسهل أموركم. سهيلة محمد النجار، صباح الخير. صباح الخير لإيهاب النتش في الهندسة الإذاعية والإخراج الإذاعي. كنت معكم في إعداد وتقديم البرنامج محمد فرحات عبيد، ودمتم بخير. كل عام وإنتم بخير، سلام محبة أمان إن شاء الله بيعموا على كل أبناء الشعب الفلسطيني. بنشوفكم مبدئيا الجمعة اللي بعد العيد، تحكوش لحدا ماشي؟ كل شيء خير إن شاء الله يا رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم كل الطاعات. كل عام وأنتم بألف خير. إن شاء الله العيد القادم نصلي جمعا في المسجد الأقصى المبارك. دمتم بخير، تحياتي، إلى اللقاء.

0: صباح القدس، صباحكم أهل.
1: عزيزي المستمع، صلي على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات، الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم. من

0: لجنيدي من صغري للباقي من عمري.
1: شركة طميزي للبطون الجاهز، جودة عالية ودقة في المواعيد. شركة طميزي للبطون الجاهز حاصلون على شهادة الجودة الفلسطينية الآيزو من مؤسسة المواصفات الفلسطينية. للاستفسار والحجز 056-321-63.
2: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها. حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل، ترقومي المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول، بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
3: ماما دا ساجم مع أصحابي بنادي المرح.
4: ليش بنادي المرح؟ شو بيتميز؟
3: عندهم مدربين للتيكواندو والنينشاكو.
4: مش فاهمة شو يعني النينشاكو؟
3: يعني أصل قتل تخليني واثق بنفسي. لعبة التيكواندو تخلي عندي انضباط وسيطرة على النفس، وفيها متعة تعدي.
4: لعبة النينشاكو وتدريب التايكواندو لدى أكاديمية نادي المرح. عنوانهم الخليل شارع العدل، عمارة المها، الطابق الثالث. للتواصل والاستفسار 0595-888-434.
5: إن الجهود الحثيثة التي يبذلها المركز الإيطالي للإخصاء في التزامه بأعلى معايير السلامة والجودة في الخدمة الطبية للمرضى، والتي تقارب 800 معيار، مكنته من الحصول على شهادة الاعتماد الدولية من الهيئة الأمريكية لاعتماد المؤسسات الصحية في تطبيق المعايير الدولية لسلامة المرضى. ويعتبر هذا الإنجاز الأول في الشرق الأوسط والثامن عالميا، حافزا حقيقيا للمركز الإيطالي لمواصلة تطوير الخدمات الطبية وتحقيق تطلعات المجتمع.
6: المركز الإيطالي للإخصاب والمساعدة على الإنجاب، الخليل، دوار من رشد، عمارة سان جون، الطابق السادس.
5: المركز الإيطالي للإخصاب، تنبت الحياة.

0: مصراوي عالم من التسالي.
1: تنظيف بيوت مكاتب شركات تعقيم سجاد كنب خزانات مطابخ ارضيات زجاج بعد التشطيب تنظيف حدائق مستودعات لسه ما خلصنا. لو ضليت أعد يمكن نضل بكرة. رتب أمورك، قرروا ما يتركوا ولا زاوية بالدنيا بدون ما يلمعوها. آخر مرة قلت بكرة بنظف، كم مرة إجت بكرة وما صار إشي؟ طيب شو بتستنى؟ رتب أمورك، فريق محترف بيرتب لك أمورك وبيظبط لك الدنيا، بنظف لك كل إشي بتتخيله بسرعة ودقة. المكان رح يطلع مبسوط قبلك، ولو في خدمة نسيناها هم غالباً عاملينها برضو. من 32 خدمة عند رتب أمورك. لا تضل تفكر كتير ورنلنا هسا على الرقم 0566-4732 أو زوروا صفحاتنا على السوشيال ميديا رتب أمورك للتنظيف أو موقعنا الإلكتروني www.rattibamourak.com. رتب أمورك للتنظيف، نهتم بما لا تراه.
2: نواكب العصر دائما ونوجد الحلول المثالية لكم لضمان الأمان والراحة في منزلكم ومكان عملكم. نحن المهندس للإلكترونيات، مع منتجاتنا المبتكرة وخدماتنا المتميزة وخبرة 30 عاما، ومع فريق متخصص في صيانة الأجهزة الإلكترونية وتركيب كاميرات المراقبة وأنظمة الصوت المتقدمة وأجهزة الإنذار الذكية التي تضمن لكم الأمان على مدار الساعة. زورونا في معرضنا في الخليل عين سارة برج خالد بجانب الإشارة الضوئية. هاتف 02-321-823. المهندس للإلكترونيات، حيث يلتقي الأمان مع التكنولوجيا.
3: عريس بدك تجهز لعرسك؟ بيتك جاهز بدك تفرشه؟ تخيل بداية بيتك، كل تفصيلة فيه تعكس ذوقك. مش كل العروض تستحق تبدأ فيها حياتك، لكن لما الجودة تلتقي بالسعر الصح هون بيبدأ الاختيار الذكي. المهندس سنتر للأجهزة الكهربائية يقدم لكم أفضل عروض العرسان. باكيج متكامل من الأجهزة الكهربائية بيبدأ من 3999 شيكل فقط. ولا تنسى أفضل الهدايا المقدمة لكم، لأن بنؤمن إنه البداية الصح تصنع الفرق. أحدث وأفخم الماركات العالمية، كفالة رسمية موثوقة، أسعار أقل من السوق. ابدأ حياتك براحة وخلي اختيارك عنوان الجودة. العرض لفترة محدودة، احجز الآن في المهندس سنتر وابدأ حياتك بثقة وفخامة. المهندس سنتر، حيث تبدأ الجودة من أول اختيار. زورونا في أحد فروعنا، الفرع الأول حلحول الشارع الرئيسي مقابل صحة شمال الخليل، الفرع الثاني عين سارة بجانب مسجد الحسين، الفرع الثالث سنجر الشارع الرئيسي فرع المكيفات رأس الجورة بجانب مسجد الشعراوي. المهندس سنتر، البداية الصح لبيت الأحلام.
4: الساعة الآن 11:00 بتوقيت العثماني للمفروشات.

0: العثماني للمفروشات، بلش مشوارك.
1: ساعة جديدة من تغطية التلفزيون العربي للتطورات في الشرق الأوسط. بالأرقام والمعطيات، كشفت صحيفة واشنطن بوست كيف استنزفت الحرب على إيران الترسانة الأمريكية بشكل غير مسبوق دفاعا عن إسرائيل. بحسب تقييمات صادرة عن وزارة الحرب الأمريكية، أطلقت الولايات المتحدة الأمريكية أكثر من 200 صاروخ اعتراضي من منظومة ثاد خلال الحرب الأخيرة على إيران دفاعا عن إسرائيل، في رقم يمثل قرابة نصف المخزون الإجمالي الأمريكي. هنا نذكر أن تكلفة الصاروخ الواحد من ثاد تقدر ما بين 12 إلى 15 مليون دولار، ما يعني أن واشنطن أنفقت ما يتجاوز 3 مليارات دولار على هذا النوع فقط من الاعتراضات خلال أيام معدودة. الأمر لا يقتصر على ثاد، إذ نقلت الصحيفة عن مسؤولين أن البحرية الأمريكية أطلقت أكثر من 100 صاروخ من طرازي ستاندرد ميسايل 3 و6 من سفنها شرق البحر المتوسط. هذه الصواريخ مشاهدينا تستخدم عادة لاعتراض التهديدات الاستراتيجية عالية الخطورة، يصل سعر بعضها إلى أكثر من 27 مليون دولار للصاروخ الواحد فقط. بمعنى آخر، فإن البحرية الأمريكية دفعت وحدها مليارات إضافية في معركة لم تكن واشنطن طرفها المباشر، بل جاءت لحماية إسرائيل. المثير في الأرقام أن إسرائيل نفسها استخدمت عددا أقل من الصواريخ الدفاعية مقارنة بالولايات المتحدة. بحسب المصادر، أطلقت إسرائيل أقل من 100 صاروخ من منظومة آرو ونحو 90 صاروخا من مقلاع داود. هنا يتبادر سؤال عن سبب تفريط واشنطن في مخزونها في مقابل احتفاظ إسرائيل به. التقييمات الأمريكية أفادت بأن الجيش الإسرائيلي تعمد الحفاظ على جزء من مخزونه الاستراتيجي من الصواريخ الاعتراضية المتطورة، وأخرج بعض البطاريات من الخدمة بحجة الصيانة، والنتيجة كانت أن واشنطن تحملت الجزء الأكبر من عمليات الاعتراض، ما أثار قلق البنتاغون بحسب مسؤولين. تقارير أمريكية أخرى تحدثت عن استخدام أكثر من 1000 صاروخ توماهوك بعيد المدى خلال الحرب، علما أن تكلفة الصاروخ الواحد تصل إلى نحو 2 مليون دولار تقريبا، أي أن تكلفة هذا السلاح وحده تجاوزت 2 ملياري دولار. الاستنزاف الأمريكي قابلته خسائر من نوع آخر. موقع بلومبرغ قال إن إيران دمرت أكثر من 20 طائرة مسيرة من طراز MQ-9 ريبر كانت تشغلها القوات الأمريكية منذ اندلاع الحرب، في خسارة كبيرة تقدر بنحو 1 مليار دولار وتمثل نحو 20% من مخزون البنتاغون قبل الحرب. الأمر لا ينتهي بأمريكا عسكريا، بل يمتد سياسيا. هنا نشرت صحيفة نيويورك تايمز استطلاعا للرأي أظهر أن 74% من الناخبين الديمقراطيين يعارضون تقديم مساعدات عسكرية واقتصادية لإسرائيل.

0: انضم الينا في الاستوديو اللواء محمد الصمادي محلل الشؤون العسكريه في التلفزيون العربي. لواء الصمادي اهلا بك معنا. يعني بناء على ما ذكرناه الان, السؤال الذي كذلك قراته منذ قليل, ما سبب تفريط واشنطن في مخزونها في مقابل احتفاظ اسرائيل به, واسرائيل يعني قد اعلنت ذلك صراحه؟
1: باعتقادي اسرائيل تعلم بان هذه ليست الحرب الاخيره وبان هناك حروب اخرى قادمه على المنطقه. شيء اخر بأنه منظومة الدفاعات الجوية الموجودة على القطع البحرية وبالذات صواريخ الاس ام 3 والاس ام 6 هي مخصصة ضمن منظومة تكاملية لاعتراض الصواريخ خارج طبقات الغلاف الجوي, ولذلك هناك العديد من الاعتبارات لدى الجانب الإسرائيلي ولدى الجانب الأمريكي بما يتعلق في أن تحاول إسرائيل أن تحتفظ بقدراتها, لأنها تدرك يقيناً لأن هذه الفرصة الذهبية بوجود الصقور في الحزب الجمهوري والرئيس دونالد ترامب قد لا تهيئ الفرصة مرة ثانية للولايات لإسرائيل لأن تستغل النفوذ الأمريكي في المنطقة. وهذا ما نلاحظه في التغير البنيوي لدى الحزب الديمقراطي بآلية الدعم لإسرائيل, حيث أنه الآن أصبح هناك اتجاه داخل الولايات المتحدة بأن استمرار الدعم لإسرائيل هو يستنزف القدرات الأمريكية ويحول التركيز الأمريكي عن التهديد الرئيسي نحو بحر الصين الجنوبي والصين.
0: طيب, هل هذا متفق عليه أمريكيا إسرائيليا أم هي حسابات إسرائيلية بحتة؟
1: كلاهما, أستطيع أن أقول كلاهما. هناك حسابات إسرائيلية بحتة لمحاولة استغلال القدرات الأمريكية, بالإضافة إلى أنه يعني دائما أنا أقول, وهذا رأي شخصي, بأنه إسرائيل هي الذراع العسكري للولايات المتحدة في المنطقة, والولايات المتحدة تستخدم إسرائيل كأداة وقدراتها العسكرية حتى تحقق المكتسبات وما يتلائم مع المصالح القومية العليا للولايات المتحدة من النفوذ في منطقة الشرق الأوسط وبالذات حول منابع الطاقة من النفط والغاز.
0: طيب, بناء على ما ذكرناه يعني من حديث لواشنطن بوست عن استنزاف غير مسبوق للترسانة الأمريكية دفاعا عن إسرائيل, كل هذه الأرقام التي كنا نتحدث عنها, إلى أي مدى تجعل الولايات المتحدة الأمريكية فعلا يعني تريد تجنب الاستمرار في المسار العسكري حفاظا على ما تبقى من ترسانتها والذهاب نحو تسوية سياسية؟ وربما هل هذا يفهم فعليا من هذه المهل والهدن التي يمددها ترامب في كل مرة مع تهديداته؟
1: يعني بعد الحرب الباردة العقيدة العسكرية الأمريكية بنيت على القتال في حروب, اعتقادي حروب قصيرة, أن يكون هناك تفوق جوي, أن تكون هناك ضربات دقيقة, ولم تبنى العقيدة العسكرية الأمريكية على استنزاف صاروخي طويل الأمد. وباعتقادي إيران نجحت بأن تستنزف الصواريخ المكلفة بصواريخ هجومية ذات تكلفة أقل. وهذا ما لاحظناه. وعملية الاستنزاف حقيقة هي في حرب 39 يوم ليس كما تذكر فقط هذه الصحف الأمريكية, نحن نتحدث عن تدمير كلي وجزئي ما يقارب 42 طائرة. تحدثتم عن التاد حوالي 3 مليار, ولكن هنا أود أن أضيف معلومة أخرى. كل رادار تاد في المنطقة تم استهدافه بطائرات الشاهد 136 أو بالصواريخ الإيرانية, تكلفة بطارية التاد الواحد 2.2 مليار دولار. كل رادار دمر بشاهد 136 تكلفته 500 مليون دولار. بالنسبة لطائرات الام كيو 9 كان الحديث عن عدد كبير من هذه الطائرات, لكن أسقطت طائرة ام كيو 4 التي تبلغ تكلفتها حوالي 240 مليون دولار. هذه طائرة مسيرة تعتبر منصة جاسوسية للولايات المتحدة.
0: ربما هذا ما جعل يعني كل هذه التكلفة جعلت إسرائيل تعلن خروج بطارياتها عن الخدمة من أجل الصيانة لتعتمد بذلك على البطاريات ولا الدفاعات أو المنظومات الأمريكية. هذا أثار بحسب واشنطن بوست قلق البنتاغون. هل هذا ممكن أن يدخل ربما في اعتبارات ما يعني اعتدنا عليه من تأثير إسرائيلي أو تأثير نتنياهو على ترامب؟ هذه الخسائر هل ممكن أن تغير هذه التأثيرات أو تحد منها؟
1: يعني القاعدة الصناعية في الولايات المتحدة ظهر بأنها هناك هشاشة بما يتعلق في القدرة على الإنتاج, و معدل الاستنزاف العالي. نجد بأنه تحتاج لإعادة الملء لفترة قد تصل إلى 3 إلى 5 سنوات حتى تكون قادرة.
0: لا يعني ليس هناك توازن.
1: بالإضافة في موضوع آخر لم يتم التطرق له هو صواريخ الجيسن، وهذه الصواريخ هي صواريخ استراتيجية ذات قدرات تدميرية تتمتع بتقنية التخفي. اضطرت الولايات المتحدة أن تقوم بسحب جزء من المخزون الاستراتيجي الموجود في بحر الصين الجنوبي لأي مواجهة مستقبلية مع الصين من هذه الصواريخ. وعملية التعويض يعني بعض من هذه الصواريخ وقت التسليم من المصانع قد يصل إلى 54 شهر. بالإضافة هناك معضلة أخرى لابد أن نربطها بما يتعلق في منظومة التصنيع الحربي الأمريكي، وهي المعادن النادرة، وبالذات معادن النادرة الثقيلة التي تسيطر الصين على 98% منها في الإنتاج العالمي، وهذه أصبحت عملية النقص فيها تؤدي إلى إرباك خطوط الإنتاج في المصانع الأمريكية. كل هذه الأمور حقيقة أظهرت بأن الولايات المتحدة يجب أن يكون هناك وقفة، ولذلك هناك كان تردد من العقل السياسي الأمريكي في عملية صنع القرار فيما يتعلق في الاستمرار في عمليات قتالية في مرحلة ثانية، لأن القدرات الإيرانية عادت يعني أعيد ترميمها وكانت قادرة على مزيد من الاستنزاف للقوات الأمريكية.
0: شكرا جزيلا لك اللواء محمد الصمادي محلل الشؤون العسكرية في التلفزيون العربي. قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي مارك روتا إن ملف حرية الملاحة في مضيق هرمز يمس مصالح جميع الدول الأعضاء في الحلف، مشيرا إلى أن التعامل معه لا يقع بالضرورة ضمن الإطار المؤسسي للناتو بوصفه تحالفا جماعيا.
2: يمكننا أن نكون في أقصى درجات الفاعلية بصفتنا حلفاء مع الولايات المتحدة لمعرفة كيفية ضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز، وهذا هو جوهر القضية، إذ أن المضيق في هذه اللحظة شبه مغلق وحركة الملاحة الحرة مهددة بشكل خطير. بالطبع هذا أمر يهم جميع الحلفاء، سنكون حاضرين لتقديم أي مساعدة.
0: الآن من هلسنغبورغ في السويد ينضم إلينا مراسل التلفزيون العربي عبد الله يماسي. عبد الله أهلا بك معنا ومن خلفك الأجواء للتحضير لاجتماع وزراء خارجية حلف شمال الأطلسي. بداية هل بدأ هذا الاجتماع وماذا سيدرس وهل من تصريحات على هامش هذا الاجتماع؟
3: مرحبا سونيا، الأنظار في هذه الأثناء وفي هذه اللحظات بالضبط تتجه إلى خلفي هنا إلى قاعة المؤتمرات الصحفية، حيث ينتظر أن تكون هناك إحاطة صحفية مشتركة لأمين عام حلف شمال الأطلسي مارك روتا مع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو. في أي لحظة ستنطلق هذه الإحاطة؟ ماركو روبيو الذي يأتي إلى هلسنبرغ إلى هنا في جنوب السويد محملا بمجموعة من المطالب الأمريكية، وأيضا في محاولة لبعث رسالة تطمين للحلفاء الأوروبيين وكندا، خاصة بعد عدد من المواقف التي توصف هنا من قبل الحلفاء الأوروبيين وكندا بأنها غير ودية من جانب الولايات المتحدة الأمريكية، خاصة فيما يتعلق بما تصفه واشنطن بإعادة انتشار لقواتها في القارة الأوروبية، وما يراه الأوروبيين تحديدا بأنه تراجع أمريكي عن الوفاء بالتزاماتها في الدفاع داخل منظومة حلف شمال الأطلسي، بالإضافة إلى مواقف أخرى غير ودية تتعلق بالضغوط التي يمارسها دونالد ترامب على الحلفاء من أجل رفع إنفاقهم إلى 5% بحلول 2035، وما يصاحب ذلك من ضغوط على الحكومات في ظل التضخم. في هذه الأثناء تحديدا ينطلق هذا المؤتمر الصحفي لما لمارك روبيو وأيضا لماركو روبيو عفوا ووزير الخارجية الأمريكي وأمين عام حلف شمال الأطلسي. بالعودة إلى سياق هذا الاجتماع، بطبيعة الحال الشأن الداخلي المتعلق بحلف شمال الأطلسي من نعم. دفاع ودعم مستدام لأوكرانيا وأيضا من التواجد الأمريكي في أوروبا، هناك موضوع مضيق هرمز.
0: بدأت الإحاطة عبدالله، الإحاطة الصحفية لأمين عام حلف الناتو مع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، سنتابعها ونعود لك عبدالله.
4: وهذا يقودنا إلى مسألة كيف ننفقها لننفقها بشكل جيد وعلى قاعدة الإنفاق الدفاعي التي لا تنتج كفاية، وهذه مسألة تتعلق بأوروبا والولايات المتحدة، وهذه مشكلة يجب أن ننتج أكثر للحفاظ على ردعنا ودفاعنا، وأيضا ننتج أكبر بشكل يؤثر على الوضع ويفيد المجتمعات وخطوط الإنتاج الجديدة. وبالطبع أوكرانيا سوف تكون على أجندة اليوم، لنحرص على أن تبقى قوية في قتالنا. ونود أن نشكر الولايات المتحدة على أن التدفق الحساس للدعم الأمريكي لأوكرانيا فيما يتعلق مثلا بأنظمة الاعتراض وأيضا الحلفاء الأمريكيون والكنديون مع أوكرانيا يقفون معها، ولدينا مسائل.
5: راديو الحرية
6: 92.7 FM FM FM.
7: الساعة الآن 11:15 بتوقيت بن زحيمان.

0: الدولية تتعلق بالنشر الدولي، مثلا أين ننشر قوات، وهذا أمر مستمر وكان قائما كل هذه الفترات الماضية، لذلك هذا إجراء سوف نستمر به وبطريقة منتجة وإيجابية وبتعاون مع حلفائنا في اتخاذ القرارات، ولكن كأي تحالف يجب أن يكون إيجابيا وجيدا وذي منفعة على كل الأطراف المنخرطة وأن يلبي التوقعات. وفي مجالات ثمة بالطبع مجالات يمكن أن نتعاون فيها كقاعدة الإنتاج الدفاعي، ومن الواضح للحلف وسواها أننا لا نستطيع الآن إنتاج كافة الذخائر للحاجات المستقبلية، وهذا أمر يجب أن نعمل عليه ونعمل عليه للتشغيل البيني. لذلك أعتقد أنه ثمة حاجة لمناقشة هذه المسألة فيما يتعلق بإيران والولايات المتحدة والشرق الأوسط. نحن سوف نستمر في هذه المحادثات، كان ثمة بعض التقدم، لا أريد أن أبالغ، الأسس نفسها، إيران لا يمكن أن تحظى بسلاح نووي، هذا النظام لا يمكن أن يحظى أبدا بسلاح نووي، وبغية ذلك يجب أن نعالج مسألة التخصيب، اليورانيوم عالي التخصيب، بالإضافة إلى ذلك المضيق. إيران تحاول إقناع عمان بنظام لتقاضي الرسوم، وفي ممر دولي مائي لا يجب أن يقبل أحد بذلك، لا يجب على أي دولة أن تقبل بذلك. وحاليا الولايات المتحدة لديها قرار مدعوم من البحرين وانخرطنا بشكل كبير به، وسوف يتم اللجوء إلى مجلس الأمن، ولكن بعض الدول في مجلس الأمن تفكر في استعمال حق النقد للأسف فيه، ونحن نسعى إلى إرساء توافق دولي للحقول دون ذلك، ونحاول استعمال الأمم المتحدة لنرى إذا ما كانت تعمل وتفلح، ونحاول الحصول على مخرجات منها. وأعتقد أن كل بلد موجود هنا وقع على هذا القرار كشريك في الدعم، لذلك لا أعتقد أن أي بلد في العالم يجب أن يدعم نظام دفع رسوم في مضيق هرمز، لأنه إذا ما حصل سوف يحصل في 5 ممرات مائية في العالم، لأنه ثمة بلدان أخرى سوف تريد ذلك، بالإضافة إلى كون هذا الممر بالغ في الأهمية، لكن ثمة دول هنا ليست ممثلة اليوم، لا سيما دول المحيطين الهندي والهادئ. سوف نضع الأسس لكي يلتقي القادة في غضون 6 أسابيع، وأمامنا الكثير من العمل لنقوم به. شكرا.
1: إذن تابعنا إحاطة للأمين العام لحلف الناتو ووزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، الذي قال إن واشنطن تواصل مسار المفاوضات وهناك تقدم طفيف، مجددا دعوة إيران إلى تسليم مخزونها من اليورانيوم. روبيو استنكر فرض طهران رسوم مقابل المرور عبر مضيق هرمز، داعيا دول العالم إلى عدم التجاوب معها. إذن إحاطة كنا قد تابعناها، مارك روتا تحدث عن أن كل العالم يقر بتقويض واشنطن المقاومات النووية لإيران، داعيا إلى زيادة الإنفاق الدفاعي للحلف. المزيد حول هذه الإحاطة وما جاء فيها من تصريحات، وكذلك حول المرتقب اجتماع وزراء خارجية دول حلف شمال الأطلسي، مجددا معنا من هيلسنبرغ مراسل التلفزيون العربي عبدالله إيماسي، إليك مجددا عبدالله، تفضل.
2: سونيا، رسالة تطمينية من وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إلى الحلفاء داخل الناتو الأوروبيين وكندا، خاصة فيما يتعلق بالالتزام الأمريكي داخل منظومة حلف شمال الأطلسي بالدفاع عن الحلفاء. خاصة هذه الرسالة التطمينية جاءت مصحوبة بقرار من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتجميد قرار سحب 5000 جندي أمريكي من بولندا. هذا الأمر كان محط ترحيب من طرف أمين عام حلف شمال الأطلسي. ولكن كما قلت سابقا، موضوع هرمز وتداعياته الجيوستراتيجية يحظى بالأولوية في نقاشات وزراء خارجية حلف شمال الأطلسي هنا في جنوب السويد. ماركو روبيو قال إن أسس الموقف الأمريكي ثابتة، وهي عدم امتلاك إيران للسلاح النووي، مراجعة مستويات التخصيب النووي في إيران، ونقطة مهمة جدا وهي استنكار واشنطن لقرار أو لنية إيران بالتشارك مع سلطنة عمان على تقاسم الرسوم على المارينا من معبر أو من مضيق هرمز. هذا الأمر كانت قد نددت به بروكسل عندما كانت قالت رئيسة الدبلوماسية الأوروبية كايا كلاس إن هذا الأمر سيدشن سابقة على مستوى المضايق، وأنه لا ينبغي اتخاذ المضايق والمعابر البحرية كسلاح من طرف أي كان. كذلك ماركو روبيو نبه إلى أن القرار المزمع طرحه أمام مجلس الأمن بالتنسيق مع البحرين يواجه بفيتو دون أن يسميه هو فيتو روسي، وبالتالي هناك تعاون من أجل تلافي هذا الفيتو والوصول إلى توافق. على كل هذا اجتماع مصيري بالنسبة لحلف شمال الأطلسي. صحيح أنه يتعلق بإعادة ترتيب البيت الداخلي، وأيضا هو اجتماع تحضيري لقمة أنقرة التي ستنعقد على مستوى القادة والرؤساء في يوليو القادم. وبكل تأكيد موضوع هرمز سيكون هو على الأجندة، موضوع رفع الإنفاق الدفاعي وأيضا الدعم المستدام لأوكرانيا.
1: شكرا جزيلا لك عبدالله إماسي، مراسل التلفزيون العربي من هيلسنبرغ في السويد. أفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية بأنها تلقت بلاغا عن حادثة على بعد 98 ميلا بحريا شمال سقطرى باليمن. وأضافت الهيئة أن مسؤول الأمن في ناقلة نفط أكد أن زورقا صغيرا على متنه 5 أشخاص اقترب من الناقلة، وأن فريق الأمن المسلح في الناقلة أطلق طلقات تحذيرية عليه ما أجبره على تغيير مساره. أفادت الوكالة الوطنية للأنباء باستشهاد 4 أشخاص على الأقل وإصابة آخرين جراء غارات شنها الطيران الحربي الإسرائيلي على نقطتين للهيئة الصحية الإسلامية في بلدة حنوي بقضاء صور جنوبية البلاد. أفادت مصادر طبية للتلفزيون العربي بسقوط شهيدين من مسعفي الرسالة الإسلامية خلال محاولتهم إسعاف الجرحى جراء القصف على بلدة دير قانون النهر جنوبية لبنان. وقال مفوض الدفاع المدني في جبل عامل محمد إبراهيم قال للتلفزيون العربي إن إسرائيل ارتكبت مجزرة بحق مسعفين يفترض أن يكونوا بحماية القانون الدولي، مؤكدا أن اعتداءات إسرائيل بحق المسعفين ليست الأولى.
3: بداية هو أكبر من اعتداء وأكبر من كارثة وأكبر من مجزرة. ما في كلمات توصف اللي صار اليوم ببلدة دير قانون النهر. أنه أثناء توجه فريقنا لإنقاذ أحد الجرحى اللي استهدفتهم مسيرة تم استهداف الفريق مباشرة، وعند وصول الفريق الثاني تم استهداف الفريق الثاني بشكل مباشر. نحن سقطنا اليوم 2 شهيد و4 جرحى. كارثة ومجزرة بحق المسعفين اللي المفروض يكونوا محميين بالقانون الدولي اللي هو بنص عليه هيك. خيرة الشباب عم نخسر، ما في عنا أي عمل عسكري إلا نحن عم ننقذ هيدا المصابين، عم نشتغل على إنقاذ هيدا المصابين، على نقل الشهداء، على انتشال الشهداء والجرحى من تحت الركام.
1: من مستشفى جبل عامل في مدينة صور ينضم إلينا مراسل التلفزيون العربي إدمون ساسين. إدمون أهلا بك معنا، نتابع معك تفاصيل وما لديك من معلومات حول استشهاد رجال العمل الإنساني، رجال العمل الوطني في لبنان، تفضل، في جنوب لبنان.
4: نعم، هو يوم الاعتداء على الفرق الإسعافية والفرق الصحية في لبنان عند الساعة الأولى بعد منتصف الليل، الساعة الواحدة بعد منتصف الليل كان هناك اعتداء على الهيئة الصحية الإسلامية، كان هناك 4 شهداء بغارتين على نقطتين للهيئة الصحية في بلدة حنوي، إضافة إلى جريحين، هناك 4 شهداء. وقبل ساعتين تقريبا كان هناك اعتداء كبير على جمعية الرسالة الإسلامية عندما كان المسعفون يحاولون التدخل من أجل انتشال جسامين شهداء وجرحى من منطقة دير قانون النهر. كانت هناك غارة أولى ثم غارة ثانية وبعدها جاءت الغارة الثالثة من مسيرة لتستهدف الفريق مباشرة، ما أدى إلى سقوط شهيدين و4 جرحى. بين الجرحى هناك حالة خطيرة، طبعا الجرحى نقلوا إلى مستشفيات صور بين جبل عامل وبين حرام. إضافة إلى هذين الاعتداءين هناك سلسلة غارات من مسيرات بشكل أساسي اليوم بين النبطي وبين جنوب الليطاني. طبعا الاعتداءات مستمرة وذلك بالتزامن مع العقوبات التي بدأت تلقي بثقلها داخل يعني التصريحات السياسية اللبنانية والمواقف السياسية اللبنانية في لبنان، العقوبات التي شملت ليس فقط نوابا من حزب الله وأيضا مسؤولين من حركة أمل التي تبع لها أيضا جمعية الرسالة الإسلامية، إضافة إلى مسؤولين في مخابرات الجيش والأمن العام. ولذلك ينضم إلينا مسؤول حركة أمل في إقليم جبل عامل علي إسماعيل. أول شيء من عزيكم، سقط شهيدين من جمعية الرسالة وقبل 4 من الهيئة الصحية وأكثر 120 مسعف اليوم، وبالوقت نفسه في عقوبات على حركة أمل، كيف بتعلقوا على كل هذا الضغط الميداني والسياسي؟
5: اولا انتم بتقبلوا تعازي لانه اهل لبنان هن المستهدفين واللي استشهدوا هن مواطنين لبنانيين. اثنين، اللي صار من اعتداء سافر اليوم او من اجراءات صدرت بالامس يجتاحنا الاجرام كطوفان، اذا بدنا نلخص المشهد بثلاث كلمات صغار، لانه الحقيقه الاجرام متعدد الاوجه ومتعدد الاساليب. المستهدف لبنان كل لبنان، اللي إذا فكر حدا أنه مستهدف هو يعني جزء من اللبنانيين أو مجموعة من اللبنانيين أو منطقة لبنانية وحدة، المستهدف هو
6: راديو الحرية
7: 92.7 FM. الساعة الآن 11:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: الخسراوي عالم من التسالي.
1: قالوا بالأمثال مش كل اللي بيلمع ذهب، واللي بيجرب لمجرب عقله مخرب، واعطي الخبز لخبازه، والمثل الجديد الفايبر يعني مدى أكيد، لأنه الخدمة أساس والمصداقية شعار والسرعة مع السعر شي ما صار، ولأنه قريبة لكل الناس. فايبر مدى، أقرب للناس من أي حدا.
2: نواكب العصر دائماً ونوجد الحلول المثالية لكم لضمان الأمان والراحة في منزلكم ومكان عملكم. نحن المهندس للإلكترونيات، مع منتجاتنا المبتكرة وخدماتنا المتميزة وخبرة 30 عاماً، ومع فريق متخصص في صيانة الأجهزة الإلكترونية وتركيب كاميرات المراقبة وأنظمة الصوت المتقدمة وأجهزة الإنذار الذكية التي تضمن لكم الأمان على مدار الساعة. زورونا في معرضنا في الخليل عين سارة برج خالد بجانب الإشارة الضوئية. هاتف 02-321-823. المهندس للإلكترونيات، حيث يلتقي الأمان مع التكنولوجيا.
3: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها. حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقومي المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-297729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. مزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.wattedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
4: راديو الحرية
5: 92.7 FM.

0: مباشر لمسؤولين حركيين، هو بكل صراحة استهداف لدور الرئيس نبيه بري في الواقع السياسي اللبناني، وهو محاولة من محاولات حصاره والإطباق على الواقع الشيعي برمته.
1: ونطالب الدولة.
2: عقوبات واشنطن الجديدة ضد شخصيات في لبنان ينظر إليها ضمن منهجية أمريكية تشمل عقوبات اقتصادية وسياسية موازية للضغط العسكري لمحاولة حسم أمر سلاح حزب الله.
3: احتلت منطقة صغيرة في صحراء النجف بالعراق فجأة صدارة أخبار الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران بعد تواتر تقارير صحفية غربية عن إقامة قاعدة عسكرية سرية فيها يرجح أنها إسرائيلية. لم تكن هذه التقارير وحدها ما أشر على إنشاء هذه القاعدة في وادي حامر، وإنما أيضا صور أقمار صناعية حللها فريق مسبار أظهرت ما يبدو نشاطا عسكريا حثيثا بدأ أواخر فبراير الماضي واستمر لنحو 10 أيام.
4: مطلع مارس الماضي وثقت صور فضائية آثار مسار أرضي ومرافق مؤقتة غربي النجف في العراق أنشئت واختفت خلال أيام. تقاطعت الصور مع تقرير لوول ستريت جورنال عن موقع إسرائيلي وتقارير لاحقة عن قاعدتين وأيضا مع واقعة قصف قوة تمشيط عراقية. المعطيات التي أتيحت لفريق مسبار دفعت إلى تركيز التحقيق على وادي حامر باعتباره مكانا توفرت فيه مؤشرات بصرية قابلة للتحقيق، لنعرف كيف بدأت أعمال التمهيد وما طبيعة المسار ولماذا اختفت المرافق سريعة. حدد فريق مسبار منطقة بحث أولي مساحتها 150 كيلومترا مربعا ضمن نطاق أوسع من ناحية صحراء النخيب غربي العراق، ومساحتها 48,000 كيلومتر مربع. داخل هذه المنطقة أظهرت صور فضائية تغيرات لافتة في موقع في حدود النطاق الصحراوي للنخيب على بعد 180 كيلومترا إلى الغرب من مدينة النجف عند الإحداثيات التقريبية التالية قرب منشأة يرجح أنها قاعدة عسكرية قديمة. تتركز التغيرات في قاع ممر مائي جاف اسمه وادي حامر، حيث أظهرت صور سنتلن 2 أعمال تسوية وتمهيد بدأت بعد 24 من فبراير عند الإحداثيات التقريبية التالية. صور 3 مارس أظهرت اكتمال شكل مسار توافقت هيئته العامة مع مهبط أو مدرج ميداني. في صور لشركة بلانيت في 2 مارس نلاحظ أعمال تمهيد متقدمة ومرافق مؤقتة قد تكون ملاجئ خفيفة أو معدات دعم، إضافة إلى 7 أجسام تتوافق أبعادها وطريقة اصطفافها مبدئيا مع مروحيات أو معدات كبيرة. هذه القراءة التي يتعامل معها فريق مسبار احتياطا كمجرد ترجيح بصري تتقاطع مع روايات صحفية عن رؤية مروحيات وعن نشاط ميداني. نيويورك تايمز مثلا نقلت عن أقارب الراعي عوض الشمر الذي قتل بعد دخوله حدود موقع يشتبه في ارتباطه بالقوة الأجنبية حديثهم عن مروحية قصفت شاحنته. تظهر المقارنة بين صور 2 و 3 مارس اختفاء المرافق، لكن آثار الحركة على المسار الممهد وفي محيطه لم تزل، وهي تتوافق مع حركة مركبات أو معدات وربما طائرات. قارن مسبار شكل المسار في صور 6 مارس بنماذج مهابط ميدانية مؤقتة، فتشابهت البنية العامة خصوصا الامتداد ومناطق الحركة الجانبية ونقاط الالتفاف، لكن المقارنة مجرد قرينة شكلية. أما في صور 5 أبريل فتختفي معظم آثار المسار ربما لهطول أمطار. في 4 مارس تداولت حسابات إيرانية أنباء إنزال جوي في بادية النجف، وبعدها تناقلت وسائل إعلام عراقية خبر تمشيط أجرته قوة عراقية تعرضت لقصف من الجو انتهى بمقتل جندي. اتهم الجيش الأمريكي بالحادثة، لكن القيادة الأمريكية الوسطى نفت تنفيذ إنزال في صحراء النجف. وفي 12 مايو تحدث رئيس خلية الإعلام الأمني في العراق للتلفزيون العربي عن قوة مجهولة رصدت في صحراء النجف في 2 مارس. وفي 12 مايو أيضا أكد رئيس أركان الجيش العراقي عبد الأمير يار الله أن الوحدة العراقية قصفت أثناء التمشيط في 4 مارس وبلغت الموقع في اليوم التالي ولم تعثر على أثر للقوة المتسللة. التلفزيون العربي حصل على صور لآثار استهداف مركبة وبقايا ذخيرة أظهر فحص إحدى قطعها ملصقا تالفا نقرأ عليه عبارات مثل guided missile و AGM-11 ومنوف تسلسل يتوافق جزئيا مع صاروخ AGM-114 هيلفاير الأمريكي الذي حصلت إسرائيل على 300 قطعة منه العام الماضي. تزامن ذلك مع تصريحات لقائد سلاح الجو الإسرائيلي اللواء تومر بار تحدث

0: من مسارات ترابية قصيرة نسبيا تحكمها خصائص فنية كالإطارات منخفضة الضغط التي تقلل غوص العجلة في التربة والأجنحة القادرة على توليد قوة رفع عند سرعات منخفضة. تملك إسرائيل طائرات نقل عسكري من عائلة سي 130 هيركيلز القادرة حسب الحمولة وحالة السطح على العمل من مدارج قصيرة أو غير معبدة نسبيا تشبه مسار وادي حامر، وتستطيع أن تنقل إلى مواقع معزولة معدات ثقيلة لأعمال التسوية والتمهيد مثلا. وادي حامر الواقع في قاع واد جاف ومنبسط نسبيا ملائم لأعمال التمهيد السريعة. في 2011 عرض سلاح الجو الإسرائيلي نموذجا لوحدات متخصصة في تجهيز مهابط ترابية مؤقتة تشبه ما ظهر في صور وادي حامر، من حيث اختيار منطقة مفتوحة وتمهيد مسار أرضي ووجود مرافق مؤقتة تسمح مثلا بتشغيل طائرات سي 130. لا تكشف الصور كل ما جرى، لكن المؤشرات المتراكمة تجعل فرضية إقامة موقع مؤقت في صحراء النخيب أقوى من مجرد روايات صحفية. ويبقى السؤال الأهم، هل أخلي الموقع لانتهاء مهمته أم لانكشافه؟ في الحالتين يسلط ما حدث الضوء على هشاشة حسابات السيادة والأمن في بعض البلدان، ويميط جزءا من اللثام عن طبيعة العمليات السرية في هذه الحرب.
1: نشير لهذا الخبر العاجل، وزارة الصحة اللبنانية تتحدث عن ارتفاع عدد الشهداء إلى 6 في الغارة الإسرائيلية على بلدة دير قانون النهر جنوبية لبنان. إذن 6 شهداء حتى هذه اللحظة في الغارة الإسرائيلية على بلدة دير قانون النهر جنوبي لبنان بحسب ما أعلنته وزارة الصحة اللبنانية في حصيلة محدثة لعدد الشهداء. كان الحديث عن سقوط شهيدين من مسعفي الرسالة الإسلامية خلال محاولتهم إسعاف الجرحى جراء القصف الإسرائيلي على البلدة، بلدة دير قانون النهر جنوبي لبنان. الآن الحصيلة المحدثة من قبل وزارة الصحة اللبنانية تتحدث عن ارتفاع عدد الشهداء إلى 6 في هذه الغارة الإسرائيلية على بلدة دير قانون النهر جنوب لبنان. كان معنا من مستشفى جبل عمل منذ قليل إدمون ساسين مراسل التلفزيون العربي هذا المستشفى الذي نقل إليه الشهداء والمصابين، وسنتابع هذه التطورات إن كان هناك تحديث آخر لعدد الشهداء أو أي تطورات ميدانية جنوبا. بحث مجلس الأمن تقرير مجلس السلام الأول بشأن تطبيق خطة الرئيس دونالد ترامب في قطاع غزة، وشهدت الجلسة تحذيرات دولية لجهة عدم التزام إسرائيل بوقف إطلاق النار وقضية نزع سلاح حماس وإعادة الأعمار.
2: التقرير الأول لمجلس السلام إلى مجلس الأمن كشف مدى اصطدام خطة ترامب بتحديات الواقع الميداني في قطاع غزة. التقرير أكد أن الانتهاكات لوقف إطلاق النار شبه يومية دون أن يحمل إسرائيل مسؤولية عنها. كذلك أوضح عدم تحقق أهداف الخطة ابتداء من نزع سلاح حماس وصولا إلى إعادة الإعمار.
3: إعادة الإعمار والتمويل لن يتم حيث السلاح لم ينزع حتى الآن. لا توجد استثمارات ولا حركة ولا أفق، والنتيجة جيل آخر من الأطفال يكبر في الخيام.
2: الولايات المتحدة ربطت أي تقدم في تطبيق بنود خريطة الطريق في غزة بنزع سلاح حماس وتدمير بنيتها التحتية بالكامل.
4: يجب نزع سلاح حماس، هذه هي الخطوة المهمة التالية لتحقيق سلام دائم وفق ما حددته خطة الرئيس ترامب للسلام التي أقرها المجلس.
2: أما الجانب الفلسطيني فقد شدد على ضرورة إلزام إسرائيل باتفاق وقف إطلاق النار وعدم التطبع مع سقوط ضحايا فلسطينيين بشكل يومي جراء الانتهاكات الإسرائيلية.
5: من الواجب التأكد من عدم وصول العالم إلى مرحلة يتعايش فيها مع رؤية الفلسطينيين يقتلون. نحن لسنا أقل شأنا من سوانا، والآخرون ليسوا أعلى شأنا منا.
2: هذا وحذرت الأمم المتحدة في الجلسة من إمكانية تدهور الوضع الحالي والعودة إلى العمليات العسكرية بالتوازي مع ازدياد كبير في عنف المستوطنين في الضفة الغربية وما يسببه من تهجير واسع النطاق للفلسطينيين هناك. تقرير مجلس السلام كشف أن التعثر السياسي والأمني لخريطة الطريق في قطاع غزة

0: يوازيه تفاقم في الأزمة الإنسانية جراء استمرار النزوح والظروف البائسة لمراكز الإيواء والنقص الفادح في الإمدادات الصحية والطبية وانتشار الأوبئة. من نيويورك، نبيل أبي صعب، التلفزيون العربي.
1: يواجه قطاع غزة أزمة بيئية متفاقمة تهدد أحد أهم مصادر الحياة فيه، مع تزايد مخاطر تلوث الخزان الجوفي نتيجة تراكم النفايات وتسرب مياه الصرف الصحي. واقع ينذر بتداعيات طويلة الأمد، حيث لا تقتصر الأزمة على شح المياه فحسب، بل تمتد إلى تلوثها بشكل يهدد صحة المواطنين والأجيال القادمة.
2: هذا أحد أكبر مكبات النفايات العشوائية وسط مدينة غزة، حيث يتراكم 360 ألف كوب من النفايات الصلبة، مسببة بعصارتها شديدة السمية مخاطر صحية وبيئية على المواطنين وعلى الخزان الجوفي الشحيح أصلاً، والذي يعد مصدر المياه الأساسي في القطاع.
3: يواجه الخزان الجوفي في مدينة غزة مخاطر حقيقية من التلوث جراء حرب الإبادة الجماعية وتداعياتها، وفي مقدمتها تكدس كميات كبيرة من النفايات الصلبة وسط المدينة وتسرب العصارة السامة باتجاه باطن الأرض، بالإضافة أيضا إلى تسرب المياه العادمة بشكل كبير جدا بعد تدمير الشبكات والمرافق المختلفة.
2: وهنا بركة الشيخ رضوان شمالية مدينة غزة، صممت لتجميع مياه الأمطار وحقنها في الخزان الجوفي، لكنها باتت اليوم مختلطة بمياه الصرف الصحي شديدة التلوث.
4: طبيعي يمكن معالجة هذه الأزمة بإعادة إنشاء وإصلاح نظام الصرف الصحي وكذلك مكبات النفايات الصلبة، بحيث أنه يكون حسب النظام الصحي العالمي، بحيث أن يكون النفايات الصلبة تغطى بطبقات من الجيوممبرين مثلا، الذي يؤدي إلى منع تسرب هذه النفايات أو العصارة إلى الخزان الجوفي، وكذلك أيضا بإنشاء المضخات وإعادة إنشاء المضخات الصرف الصحي.
2: دمر الاحتلال الإسرائيلي ما يزيد عن 200 ألف متر طولي من شبكات المياه العادمة ومعظم محطات ومضخات الصرف الصحي في المدينة، بينما يمنع إدخال المواد والمعدات اللازمة لصيانة تلك البنى الحيوية المهمة.
5: من المتوقع أن تمتد آثار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة لسنوات أو عقود، فالأجيال القادمة لن تواجه أزمة شح في المياه فحسب، بل تلوث خطير في الخزان الجوفي أيضا. عاصم النبيه، التلفزيون العربي، مدينة غزة.
1: يعاني الفلسطينيون في تجمع أبو فزاع البدوي قرب قرية الطيبة شرق رام الله من تصاعد اعتداءات المستوطنين بعد إقامة 5 بؤر رعوية قبالة منازلها منذ نحو 20 يوما. أهالي تجمع البالغ عددهم 110 أفراد يحذرون من أن هدف التضييقات الممنهجة هو تهجيرهم من أرضهم لصالح التوسع الاستيطاني.
6: عجلة الحياة متوقفة هنا عند تجمع أبو فزاع البدوي شرقي قرية الطيبة، فلا الأطفال في مدارسهم ولا الرجال في أعمالهم، وكلهم تحولوا إلى لجان حراسة بعد وصول المستوطنين إلى سياج أرضهم وعتبات منازلهم.
7: يعني تخريب متعمد بأي طريقة بيقدر فيها، شو بيقدر بخرب بخرب، هذا اللي بيصير قاعد من 20 يوم. إحنا ليل نهار زي ما أنتوا شايفين، هيك صورت الشباب كيف متحاطين التجمع، مقسمين حالنا في التجمع، هاي هي حياتنا، إلنا 20 يوم، هاي هي حياتنا وهاي المعاناة اللي بنعاني منها.
6: حتى كلب الحراسة بح صوتها، فالمستوطنون يضايقون العائلة على مدار الساعة ويحاصرون 110 أفراد داخل منازلهم، كما قطعوا المياه عنهم بعد إقامة 5 بؤر قبالتها، تضاف إلى نحو 200 بؤرة أقيمت في السنوات 3 الماضية.
8: حاول يزيدوا أكثر مشان كيف أني أنا أروح من هذا المكان، هذا ما بطلع منه ما بروح منه، هذا المكان خلي أولدنا فيها وانتبتنا وإن شاء الله نظل ثابتين وصابرين.
6: سكان 80 تجمعا بدويا هجروا منذ 7 من أكتوبر، بسبب هؤلاء المستوطنين الذين ساهموا بمصادرة نحو 70,000 دونم من الضفة الغربية ونفذوا 11,500 هجوم في 3 أعوام وفق معطيات هيئة مقاومة الجدار والاستيطان.
9: في موقف نكبة حقيقي في الكل الفلسطيني، الكرة الفلسطينية والتجمعات البدوية تحت نكبة حقيقية بتقودها إرهاب دولة منظم، من أصغر طفل موجود هون لحد نتنياهو رأس الهرم والإجرام.
6: يرتدي هذا المستوطن كوفية الفلسطيني بدون حرج، فهو لا يفرض هو وحكومته ضما زاحفا على الأرض بهدف سرقتها، بل يسرق تراثه أيضا.
1: استخدام الاستيطان الرعوي أداة لتهجير الفلسطينيين ليس جديدا، لكن الجديد أن عدوان المستوطنين وصل إلى نقطة المسافة صفر في مواجهة بين مستوطنين يتلقون دعما رسميا وعائلات فلسطينية تملك هذه الأرض وتتعهد بحمايتها حتى آخر رمق. كريستين ريناوي، التلفزيون العربي، شرقي رام الله.
10: مع استمرار جهود الوساطة لتقليص الفجوات بين الولايات المتحدة وإيران والتوصل إلى اتفاق، رأت صحف أجنبية أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ما زال يبحث عن حل سريع لكسر الجمود في المفاوضات بعد أن كان يظن أنه قادر على إنهاء الحرب بشروط مواتية. تتابعون هذا التقرير، على أن يلقاكم زميل جمال عز الدين على رأس الساعة، في أمان الله.
11: مجلة The Economist البريطانية تطرقت إلى رغبة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في إيجاد حل سريع لأزمته في إيران، مشيرة إلى أنه بات واضحا أنه غير متحمس لاستئناف الحرب، فطيلة الأسابيع الأخيرة كان يكشف عن ذريعة لتأجيل جولة أخرى من الضربات على إيران. وأضافت أن إدارة ترامب تبحث عن حل لكسر الجمود في المفاوضات، فقد كانت تظن أنها ستجد حلا سحريا لإنهاء الحرب بشروط مواتية، لكنها لم تحصل إلا على خيبة الأمل. وخلصت المجلة إلى أن الرئيس الأمريكي قد يكون غير راغب في استئناف الحرب، لكن عدم التوصل إلى اتفاق ورفض إيران تقديم تنازلات قد يجعلان العودة إلى القتال مسألة وقت لا أكثر. في مجلة The National Interest الأمريكية رأى براين تشاو أن على ترامب إعطاء الأولوية لحل أزمة مضيق هرمز بدلاً من ربطها بالملف النووي، مشيراً إلى أن إعطاء الأولوية لإعادة فتح المضيق يمنح الإدارة الأمريكية حلاً للقضايا الاقتصادية العاجلة مع تأجيل النزاعات النووية الأكثر تعقيداً لإتاحة الوقت اللازم لتسوية شاملة. وأضاف أن مطالبة ترامب بتقليص أو إنهاء برنامج إيران لتخصيب اليورانيوم ستؤدي إلى ردود فعل قوية من طهران، ورأى أن فصل قضية مضيق هرمز عن البرنامج النووي يساهم في حل أزمة الشحن الحالية وكسر الجمود الراهن في المفاوضات، وأن استراتيجية الفصل التدريجي تسهم في حل المأزق الدبلوماسي الراهن وتتيح تسوية أسرع وأكثر إنصافا للبلدين. صحيفة واشنطن بوست كشفت عن تقييمات للبنتاغون تبين أن الجيش الأمريكي استنفذ جزءاً كبيراً من مخزونه من الصواريخ الاعتراضية المتقدمة بعد أن أنفق خلال الحرب على إيران كميات من الذخائر المتطورة في الدفاع عن إسرائيل يفوق عددها تلك التي استخدمتها القوة الإسرائيلية نفسها. ووفقاً لثلاثة مسؤولين أمريكيين، فإن الولايات المتحدة أطلقت أكثر من 200 صاروخ اعتراضي من طراز ثاد للدفاع عن إسرائيل، أي ما يقارب نصف مخزون البنتاغون، إلى جانب أكثر من 100 صاروخ اعتراضي من طراز ستاندرد 3 وستاندرد 6 أطلقت من سفن حربية في شرق البحر الأبيض المتوسط. وأضافوا أن هذا الأمر يكشف مدى تحمل واشنطن عبء التصدي للضربات الصاروخية البالستية الإيرانية، ويثير تساؤلات بشأن جاهزية الجيش الأمريكي والتزاماته الأمنية في العالم. ووصف محللون الأرقام بالمذهلة، وأشاروا إلى أن الولايات المتحدة تولت معظم مهمة الدفاع الصاروخي بينما حافظت إسرائيل على مخزونها من الذخائر، ورجحوا أن هذا الخلل في المخزون الأمريكي سيتفاقم إذا نفذ ترامب تهديداته واستأنف الحرب على إيران. وقال أحد المحللين إن هذه الديناميكية بدت وكأنها تتعارض مع شعار ترامب أمريكا أولاً. صحيفة لوفيغاغو الفرنسية توقف مراسلها عند مأزق الجيش الإسرائيلي في لبنان العالق في حرب لا يستطيع الفوز فيها ولا إنهاءها، مشيرا إلى أنه رغم إعلان تمديد وقف إطلاق النار لا يزال جنوب لبنان مسرحا لمواجهات شبه يومية بين إسرائيل وحزب الله. ووراء استعراض القوى يتزايد القلق داخل الجيش الإسرائيلي الذي لم يكن يتوقع أن تكون هذه الحرب طويلة، كما أن مسيرات الألياف الضوئية السلكية التي يصعب تحييدها تعيق التفوق التكنولوجي الإسرائيلي وتمكن حزب الله من إضعاف القوات الإسرائيلية تدريجيا دون مواجهة مباشرة. وأضاف أن بالنسبة إلى إسرائيل فإن المعضلة استراتيجية بقدر ما هي عسكرية، فالبقاء في لبنان يعرض الجنود لحرب استنزاف، بينما الانسحاب سيمنح حزب الله النصر، وأما توسيع العمليات شمالا فسيفتح المجال أمام حملة أوسع، في حين يتعين على إسرائيل الحفاظ على مواردها لجبهات أخرى. ولفت إلى أنه بالنسبة إلى الجيش الإسرائيلي يكمن الخطر الآن في الوقوع في مستنقع حرب يعجز عن إنهائها أو الانسحاب منها. في موقع ميديا بارت الفرنسية تناولت رشيد العزوزي المقطع الذي يظهر وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بنغفير وهو يهين ناشطين أوروبيين على متن أسطول الصمود، معتبرة أن الحادثة التي أثارت غضبا دوليا لم تكشف عن أي جديد بشأن السجون الإسرائيلية، لكنها ألقت الضوء على التسلسل الهرمي العنصري للمعاناة. فالناشطون الذين صوروا ليسوا فلسطينيين بل إن معظمهم غربيون، ما استدعى ردا فوريا وحاسما، مشيرة إلى ازدواجية المعايير الغربية، إذ إن معاناة الفلسطينيين لا تحظى بنفس التعاطف أو التغطية الإعلامية التي تحظى بها قضايا أخرى. فلعقود من الزمن جرى توثيق تقارير حقوقية وشهادات معتقلين فلسطينيين سابقين في السجون الإسرائيلية تتحدث عن التعذيب وسوء المعاملة وحرمان الأسرى من أبسط الحقوق الإنسانية، لكنها لم تلقى أي ضجة لدى الغرب، ورأت أن بنغفير هو عنصر محوري في الآلة الإسرائيلية للإبادة الجماعية في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وخلصت إلى أن المشكلة لا تقتصر فقط في الانتقائية في الغضب أو الزواجية المعايير، بل الأخطر هي الطريقة التي يتعامل بها البعض مع بنغفير باعتباره مجرد متطرف منفرد لغض الأنظار عن المشكلة الأعمق، أي النظام السياسي الإسرائيلي الذي أوصله إلى السلطة وسمح باستمرار هذه السياسات.
12: أهلا بكم مشاهدينا إلى ساعة جديدة من تغطيتنا المتواصلة من التلفزيون العربي لتطورات الحرب في الشرق الأوسط، نبدأها من لبنان حيث أفادت الوكالة الوطنية للأنباء للإعلام باستشهاد 4 أشخاص على الأقل وإصابة آخرين جراء غارات شنها الطيران الحربي الإسرائيلي على نقطتين للهيئة الصحية الإسلامية في بلدة حناوة بقضاء سور جنوبية البلاد. وأفادت مصادر طبية للتلفزيون العربي بسقوط 6 شهداء منهم 2 من مسعفي جمعية الرسالة الإسلامية خلال محاولتهم إسعاف الجرحى جراء القصف على بلدة دير قارون النهر جنوبية لبنان. وأظهرت هذه المشاهد تظهر نقل الدفاع المدني جرحى جراء غارة إسرائيلية على بلدة قانا أيضا في الجنوب اللبناني. هذا فيما أفادت مصادر طبية للتلفزيون العربي بسقوط 2 من مسعفي الرسالة الإسلامية خلال محاولتهم إسعاف الجرحى جراء القصف على بلدة دير قارون النهر جنوبية لبنان. وقال مفوض الدفاع المدني في جبل عامل محمد إبراهيم قال للتلفزيون العربي إن إسرائيل ارتكبت مجزرة بحق مسعفين يفترض أن يكونوا بحماية القانون الدولي، مؤكدا أن اعتداءات إسرائيل بحق المسعفين ليست الأولى.
13: بداية هو أكبر من اعتداء وأكبر من كارثة وأكبر من مجزرة، ما في كلمات توصف اللي صار اليوم ببلدة دير قارون النهر. أنه أثناء توجه فريقنا لإنقاذ أحد الجرحى اللي استهدفتهم مسيرة تم استهداف الفريق مباشرة، وعند وصول الفريق الثاني تم استهداف الفريق الثاني بشكل مباشر. نحن سقطنا اليوم 2 و4 جرحى، كارثة ومجزرة بحق المسعفين اللي المفروض يكونوا محميين بالقانون الدولي اللي هو بنص عليه هيك. خيرة الشباب عم نخسر، ما في عنا أي عمل عسكري إلا نحن عم ننقذ هيدا المصابين، عم نشتغل على إنقاذ هيدا المصابين، على نقل الشهداء، على انتشال الشهداء والجرحى من تحت الركام.
12: أكد قائد الجيش اللبناني رودولف هيكل أن الجيش يبذل أقصى قدراته في ظروف معقدة وأخطار كبيرة للتخفيف من آثار العدوان الإسرائيلي ودعم النازحين واستعادة كل شبر من الأراضي اللبنانية.
14: وشدد هيكل على أن الوحدة الوطنية والسلم الأهلية هما السلاح الأقوى لحماية استقرار البلاد، وأن الجيش سيكون سدا أمام المؤامرات، موضحا أن التطاول على المؤسسة العسكرية والتشكيك بدورها واتهامها بالتقصير لن يثنيها عن القيام بدورها. ونذهب إلى سور، إلى مدينة سور. ينضم إلينا من هناك مراسل التلفزيون العربي إدمون ساسين، وتابع معك مجمل تطورات الميدان. إدمون، نتحدث عن استشهاد 4 أشخاص جدد في هذا العدوان الإسرائيلي المستمر على الجنوب اللبناني، من بينهم أيضا وإصابات أيضا في صفوف المسعفين وتصريحات لقائد الجيش. نتابع معك كل هذه التطورات إدمون، تفضل.
15: نعم، مجزرة جديدة حصلت اليوم في دير قانون النهر، نتحدث عن ارتفاع الحصيلة إلى 6 شهداء بينهم مسعفان من جمعية الرسالة الإسلامية، إضافة إلى طفلة أيضا سقطت نتيجة الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة من غارات من مسيرات إسرائيلية على تلك النقطة. طبعا كانت هناك غارة أولى تدخل فريق من جمعية الرسالة الإسلامية، وبعدها جاءت الغارة الثانية، ومع تدخل الفريق الثاني جاءت الغارة الثالثة التي استهدفت الفريق مباشرة، ما أدى إلى سقوط شهيدين من مسعفي جمعية الرسالة، إضافة إلى 4 جرحى بينهم حالة خطيرة كما أكد مسؤولون في جمعية الرسالة الإسلامية. وكنا قد ذهبنا إلى مستشفى جبل عامل لمتابعة الأمور عن قرب، وبالتالي كان هناك حزن كبير جدا ويعني قلق وغضب كبير جدا لدى المسعفين من جمعية الرسالة نتيجة هذه الاعتداءات المتكررة على الفرق الإسعاف. طبعا نتحدث عن مجزرة اليوم في دير قانون النهر، هي مجزرة ثانية خلال 3 أيام. قبل 3 أيام كان هناك مجزرة أدت إلى سقوط 13 شهيدا، بينهم 11 من عائلة واحدة، بينهم 5 أطفال و3 نساء، بالأمس ودعتهم دير قانون النهر، واليوم مجزرة جديدة بينها مسعفان وطفلة. واليوم عند ساعات الفجر الأولى، وبالتحديد عند الساعة 1 بعد منتصف الليل، كان هناك اعتداء آخر على مسعفين من الهيئة الصحية الإسلامية في حنوي، باعتداءين منفصلين على نقطتين للهيئة في تلك البلدة، ما أدى إلى استشهاد 4 أيضا وجرح آخرين. نتحدث عن حصيلة كبيرة دفعها جسم الصحي وجسم المسعفين في الجنوب اللبناني منذ 2 آذار، منذ توسع الحرب على لبنان. نتحدث عن أكثر من 120 شهيدا، ونتحدث أيضا عن أكثر من 250 جريحا من أفرق الإسعاف في الجنوب اللبناني حتى هذه اللحظة. وطبعا الاعتداءات متكررة، وهي على الرغم من يعني مخالفتها ويعني تجاوزها للقوانين الدولية الإنسانية، إلا أنها لا تزال مستمرة، وعلى الرغم من كل الصرخات من المجتمع المدني، من السلطات السياسية، من المنظمات الدولية ومن وزارة الصحة، إلا أن الاعتداءات على الجسم الصحي مستمرة. طبعا المسيرات الإسرائيلية اليوم هي التي تقوم بدور الاعتداءات، هناك أكثر من غارة من مسيرة سواء في القطاع الغربي أو في قضاء النبطية، وقبل قليل عاد الطيران الحربي ليحلق في أجواء مدينة صور. نتحدث عن حوالي 7 غارات حتى هذه اللحظة، بمعظمها من مسيرات إسرائيلية، وهم يرفع حصيلة الشهداء والجرحى في لبنان. على مستوى عمليات حزب الله، هو لم يعلن عن أي عملية حتى الآن، هذا لا يعني أنه لم ينفذ أي عملية، عادة وأحيانا يتأخر في الإعلان عن العملية. طبعا الواقع السياسي يفرض نفسه في لبنان على وقع العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة الأمريكية على مسؤولين في حزب الله وحركة أمل، وأيضا مسؤولين في الأمن العام اللبناني ومخابرات الجيش. وكان هناك بيان من حزب الله يؤكد على أنها محاولة الترهيب للمؤسسات الأمنية قبيل عقد المسار الأمني في واشنطن في 29 أيار، بعد أيام من قليلة حينما سيلتقي وفد عسكري لبناني مع وفد عسكري إسرائيلي. الآن الطيران الحربي نشاهده، طبعا يعني هناك أكثر من طائرة حربية في سماء صور، طبعا ربما نعطيكم صورة، ولكن الأمور لا تكون سهلة كالعادة، ولكن لكن هذا موضوع اليوم نشاهده لأول مرة بهذا التحليق المكثف، علما أن المسيرات الإسرائيلية لم تفارق سماء صور ولا سماء النبطية، ومن خلالها يقوم الاحتلال الإسرائيلي بعملية الإغارة والاعتداءات على نقاط مختلفة. ونشاهد طبعا الطائرات الحربية الإسرائيلية في سماء الجنوب اللبناني، وكنا نسمع صوتها بوضوح كبير. طبعا حركة أمل أيضا اعتبرت أن العقوبات على مسؤولين بالحركة هي يعني طبعا محاولة ورسالة للدور الذي تلعبه حركة أمل التي تزعمها رئيس المجلس النيابي نبيه بري على مستوى حماية الدولة والمؤسسات والثوابت الوطنية.
14: نعم، شكرا، شكرا جزيلا لك إدمون ساسين من صور. دانت وزارة الخارجية الإيرانية العقوبات الأمريكية على عدد من ممثلي حزب الله ومسؤولي حركة أمل إلى جانب السفير الإيراني في بيروت، معتبرة أن هذه الخطوة تمثل محاولة لإثارة الفتنة وزعزعة الاستقرار في لبنان.
16: عقوبات أمريكية جديدة بحق شخصيات من حزب الله وحركة أمل وأخرى من الأمن اللبناني إلى جانب سفير إيران في بيروت، خطوة جاءت في خضم التوتر الإقليمي. الخارجية الإيرانية أدانت الإجراءات التي فرضتها وزارة الخزانة الأمريكية في لبنان، واعتبرت أنها تهدف إلى إثارة الفتنة وزعزعة الاستقرار في البلد. العقوبات المالية التي تستهدف 9 أشخاص في لبنان بررتها وزارة الخزانة الأمريكية بأنها تستهدف أشخاصا متهمين بعرقلة نزع سلاح حزب الله والحفاظ على نفوذه داخل مؤسسات الدولة اللبنانية، مشددة على مواصلة الضغط على الجهات الداعمة للحزب. في تفاصيل العقوبات، أدرج مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع للخزانة الأمريكية نوابا عن حزب الله متهمة الحزب بالاعتماد على شبكة من الممثلين السياسيين على حساب الحكومة اللبنانية. كما اتهمت واشنطن السفير الإيراني في بيروت بالقيام بممارسات تتجاوز العرف الدبلوماسي، إلى جانب اتهام مسؤولين أمنيين لبنانيين بتقديم معلومات استخبارية للحزب خلال الحرب الأخيرة. بموازاة ذلك، عرض ما يسمى برنامج مكافآت من أجل العدالة التابع لوزارة الخارجية الأمريكية مكافأة تصل إلى 10 ملايين دولار مقابل معلومات تساعد في تعطيل الموارد المالية لحزب الله. في المقابل، اعتبر حزب الله ما صدر عن وزارتي الخارجية والخزانة الأمريكيتين من عقوبات محاولة ترهيب أمريكية من أجل دعم العدوان الإسرائيلي على لبنان. في حين قالت حركة أمل إن العقوبات الأمريكية بحق 2 من أفرادها غير مبررة، مؤكدة أنه يستهدف بالدرجة الأولى حركة أمل ودورها السياسي الحريص على القضايا الوطنية.
17: أما اليوم الاستهداف المباشر لمسؤولين حركيين هو بكل صراحة استهداف لدور الرئيس نبيه بري في الواقع السياسي اللبناني، وهو محاولة من محاولات حصاره والإطباق على الواقع الشيعي برمته. ونطالب
16: الدولة. عقوبات واشنطن الجديدة ضد شخصيات في لبنان ينظر إليها ضمن منهجية أمريكية تشمل عقوبات اقتصادية وسياسية موازية للضغط العسكري لمحاولة حسم أمر سلاح حزب الله.
14: قدر وزير المالية اللبناني خسارة بلاده بسبب العدوان الإسرائيلي عليها بنحو 20 مليار دولار، وقال ياسين جابر إنه من المتوقع أن يقضي العدوان وأن يؤدي إلى انكماش الاقتصاد اللبناني هذا العام بنحو يتراوح بين 7% و10%. وتسبب العدوان الإسرائيلي في تدمير واسع لقطاعات اقتصادية لبنانية على رأسها قطاع الزراعة في الجنوب اللبناني. لوح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باتخاذ إجراءات وصفها بالجذرية إذا لم تتخلى إيران عن برنامجها النووي. بدوره قال وزير الخارجية ماركو روبيو إن فرض نظام لتحصيل الرسوم على مضيق هرمز سيجعل التوصل إلى اتفاق دبلوماسي مع طهران أمرا غير ممكن.
18: تصعيد أمريكي جديد يضغط على مسار المفاوضات مع إيران، ورسائل متبادلة بين التهديد والوساطة، بينما تتسع فجوة الخلاف حول الملف النووي ومضيق هرمز. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لوح باتخاذ إجراء جذري ضد إيران إذا لم تتخلى عن برنامجها النووي.
19: كما قلنا سنحصل على مخزون إيران من اليورانيوم عالي التخصيب، لسنا بحاجة إليه ولا نريده، ربما ندمره بعد الحصول عليه، لكننا لن ندعهم يحتفظون به.
18: لهجة واشنطن التصعيدية امتدت أيضا إلى ملف مضيق هرمز. وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو حذر من أن أي نظام لفرض رسوم على الملاحة في المضيق سيقضي على فرص التوصل إلى اتفاق دبلوماسي مع طهران، لكن روبيو تحدث في المقابل عن تقدم وإيجابية في المحادثات.
20: هناك بعض التقدم في المفاوضات مع إيران، ونأمل أن تفضي الوساطة الباكستانية إلى نتيجة، وأعتقد أن الباكستانيين سيتوجهون إلى طهران، لذا آمل أن يدفع ذلك المحادثات قدما بشكل إضافي.
18: وفي طهران تتضح أكثر ملامح الموقف الإيراني من المفاوضات. وسائل إعلام إيرانية نقلت عن مصادر مطلعة أن طهران ترفض بشكل قاطع المطلب الأمريكي المتعلق بنقل مخزون اليورانيوم عالي التخصيب بنسبة 60% إلى خارج البلاد. كما نقلت وكالة رويترز عن مصدرين إيرانيين كبيرين أن المرشد الإيراني مجتبى خامنئي أصدر توجيها بعدم نقل مخزون اليورانيوم عالي التخصيب إلى الخارج باعتباره أحد أبرز نقاط الخلاف في المحادثات مع واشنطن. المصادر تقول إن طهران تعتبر الاحتفاظ بهذا المخزون جزءا من ضماناتها الاستراتيجية في أي اتفاق محتمل. وفي موازاة ذلك تتحرك قنوات الوساطة الإقليمية لمنع انهيار المفاوضات، حيث من المحتمل أن يصل قائد الجيش الباكستاني عاصم منير إلى طهران لإجراء مشاورات مع مسؤولين إيرانيين ضمن مساع باكستانية مستمرة لتعزيز التواصل غير المباشر بين إيران والولايات المتحدة وفق وسائل إعلام إيرانية. وبين التصعيد الأمريكي وتمسك طهران بشروطها تبدو المفاوضات أمام مرحلة أكثر تعقيدا مع تداخل الضغوط العسكرية والسياسية في رسم مسارها المقبل.
14: ألغى قادة الحزب الجمهوري في مجلس النواب الأمريكي فجأة التصويت على مشروع قرار يتعلق بالحرب على إيران، حيث هدد غياب الجمهوريين بهزيمة محرجة للرئيس دونالد ترامب. وقال رئيس لجنة القوات المسلحة في المجلس مايك روجرز، قال إن قادة الحزب الجمهوري سحبوا التصويت بسبب غياب عدد كبير من نوابهم. ورد النائب الديمقراطي عن نيويورك غريغوري ميكس بالقول إن الجمهوريين سحبوا مشروع القرار لأن هناك أصوات غير كافية لتمريره. ذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن إيران ناقشت الشراكة مع سلطنة عمان بشأن نظام يفرض رسوما على السفن التي تمر عبر مضيق هرمز. ونقلت الصحيفة عن مصدرين مطلعين أن إيران لا تخطط لنظام رسوم عبور بسيط، بل إن محادثاتها مع عمان تناولت مقترحا لفرض رسوم مقابل خدمات. وأشارت إلى أن مسقط رفضت في البداية الشراكة مع طهران في إدارة المضيق، لكنها الآن تجري مناقشات بشأن تقاسم العائدات بحسب مسؤولين إيرانيين. وقالت نيويورك تايمز إن عمان أبلغت الإيرانيين استعدادها لاستخدام نفوذها لدى جيرانها في الخليج ولدى الولايات المتحدة للدفع بالخطة قدما. نذهب إلى طهران مع مراسلنا حازم كلاس، نتابع معك آخر التصريحات والمواقف الإيرانية بخصوص المفاوضات بخصوص هذه الرسوم أيضا. حازم، هل من أصداء هناك أيضا للتصريحات الأمريكية لا سيما تصريحات الرئيس ترامب؟
21: يعني اليوم في إيران صمت كبير في الواقع منذ الصباح وحتى هذه اللحظة، لم يصدر أي تصريح أو تعليق أو حتى بيان رسمي مرتبط بالمفاوضات. بحسب السفارة الباكستانية في طهران، التقى وزير الداخلية الباكستاني اليوم مجددا وزير الخارجية الإيراني، ولكن لم يصدر أي بيان عن وزارة الخارجية الإيرانية. بحسب المعلومات اللقاء يأتي لمواصلة الجهود الباكستانية في تقريب وجهات النظر بين طهران وواشنطن بعد أن كانت الأمور قد تحسنت بشكل ملحوظ، ولكن ليس بالقدر الكافي لتسهيل سفر وزيارة قائد الجيش الباكستاني التي أعلن عنها أمس من قبل وسائل إعلام إيرانية. لذلك لم تحصل هذه الزيارة، الجهود لا تزال مستمرة، ويبدو أن زيارة قائد الجيش الباكستاني إلى طهران مرهونة بنتائج مباحثات وزير الداخلية الباكستاني وما ستتمخض عن هذه المشاورات مع المسؤولين الإيرانيين. هل ستكون بالقدر الكافي الذي سيسمح بزيارة لقائد الجيش الباكستاني إلى إيران ليضع النقاط الأخيرة واللمسات الأخيرة على نص اتفاق يحدد موعد الإعلان عنه؟ بطبيعة الحال الجهود مستمرة. إسلام أباد أيضا تحدثت في خضم هذه الجهود الكبيرة المبذولة والمدعومة إقليميا بطبيعة الحال من قطر والسعودية وتركيا ومصر وغيرها، تحدثت عن تشاور باكستاني صيني أسفر عن مبادرة من 5 نقاط أيضا وضعتها إسلام أباد على الطاولة. يبدو بأن نقاط الخلاف تقلصت ولكنها لا تزال موجودة على الأقل بالنسبة لمضيق هرمز وبالنسبة لتخصيب اليورانيوم أو مخزون إيران من اليورانيوم المخصب، لا تزال هاتان القضيتان عالقتان في ظل تمسك طهران وواشنطن بمواقفهما نوعا ما تجاه هاتين القضيتين، على الأقل بحسب ما تورد وسائل إعلام إيرانية وكذلك وسائل إعلام باكستانية ووسائل إعلام أمريكية. أما بالنسبة لما يتعلق بالرسوم على مضيق هرمز، فإيران تتعامل مع الموضوع حتى هذه اللحظة بسياسة الأمر الواقع. منذ أسابيع فرضت سيطرتها على مضيق هرمز وتتحكم بحركة المرور للناقلات والسفن عبره، وخلال الأيام القليلة الماضية تم الإعلان عن هيئة جديدة في إيران باسم هيئة الممرات المائية في المياه الخليجية لتكون إطار قانوني ربما يسهل ويعمل على التحكم بمضيق هرمز بشكل أكبر. هذا يأتي فيما لا يزال البرلمان الإيراني يدرس مشروع قانون للتحكم بمضيق هرمز، هذا المضيق الذي دخل معادلة جديدة كما تؤكد إيران. المرشد مجتبى خامنئي أكد على ذلك غير مرة، الأمور لن تعود كما كانت سابقا قبل 28 من شباط فبراير الماضي عندما بدأ العدوان الإسرائيلي الأمريكي على إيران. إيران في الأسابيع القليلة الماضية أيضا أجرت مشاورات مع عمان أعلن عنها رسميا، اجتماعان على الأقل عقيدا بين الجانبين للتشاور حول الآليات التي يعني تريد طهران وتسعى لإقناع مسقط بذلك بطبيعة الحال إعمالها فيما يتعلق بالمضيق. إيران تقول بأن هذه ليست رسوم وإنما هي أموال لقاء خدمات ستقدمها البحرية الإيرانية من خلال شركات التأمين، من خلال أيضا توفير ممرات عبور آمنة بالقرب من جزيرة لارك. هذه الممرات التي أحدثت خلال الأسابيع الماضية من قبل بحرية الحرس الثوري الإيراني. كل هذه التطورات لا تزال تراوح مكانها بانتظار ربما تحقيق انفراجات فيما يتعلق بمسار المفاوضات، ولا تزال إيران بطبيعة الحال تؤكد استعدادها لصد أي هجوم عسكري في حال أسفرت الجهود الدبلوماسية وصلت إلى طريق مسدود. ستكون إيران مستعدة للرد على أي عدوان أمريكي جديد بحسب تأكيدات القادة العسكريين، وآخرها كذلك تأكيد من رئيس البرلمان الإيراني رئيس فريق إيران المفاوض في اجتماع إسلام أباد الأول مع الولايات المتحدة الأمريكية محمد باقر قالبة.
14: شكرا جزيلا لك حازم كلاس من طهران. قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن الولايات المتحدة مستمرة في المحادثات مع إيران وإن هناك تقدما طفيفا فيها، وخلال مؤتمر صحفي مشترك مع أمين عام حلف الناتو في مدينة هلسنغبورغ السويدية شدد روبيو على أن واشنطن ستلجأ إلى مجلس الأمن لمنع فرض طهران رسوما مقابل المرور عبر مضيق هرمز.
0: إيران تحاول إقناع عمان بنظام لتقاضي الرسوم من السفن المارة في مضيق هرمز. لا يمكن لأي أحد أن يقبل ذلك في ممر دولي. سنلجأ إلى مجلس الأمن للحيلولة دون ذلك.
14: من جانبه قال الأمير العام لحلف الناتو مارك روتا أن ملف حرية الملاحة في مضيق هرمز يمس مصالح جميع الدول الأعضاء في الحلف. وقبيل انعقاد مجلس شمال الأطلسي على مستوى وزراء الخارجية في السويد، أشار روتا إلى أن التعامل معه لا يقع بالضرورة ضمن الإطار المؤسسي للناتو بوصفه تحالفا جماعيا.
3: يمكننا أن نكون في أقصى درجات الفاعلية بصفتنا حلفاء مع الولايات المتحدة لمعرفة كيفية ضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز، وهذا هو جوهر القضية، إذ أن المضيق في هذه اللحظة شبه مغلق وحركة الملاحة الحرة مهددة بشكل خطير. بالطبع هذا أمر يهم جميع الحلفاء، سنكون حاضرين لتقديم أي مساعدة.
14: نذهب إلى مدينة هلسنغبورغ في السويد. ينضم إلينا من هناك موفد التلفزيون العربي عبد الله إيماسي. عبد الله، نتابع معك هذه التصريحات والمواقف لا سيما فيما يتعلق بالحرب على إيران وأيضا آخر المواقف المتعلقة بالناتو أيضا.
22: مرحبا جمال، دعني أذهب سريعا إلى بروكسل وبهذا الخبر العاجل، حيث قرر مجلس الاتحاد الأوروبي توسيع ما يعرف بنطاق عقوباته أو إطار عقوباته المفروضة على إيران ليشمل ما يعرف بالأفراد والكيانات الذين يتهمهم الاتحاد الأوروبي بالتورط في الأنشطة التي تهدد حرية الملاحة خاصة على مستوى مضيق هرمز. مجلس الاتحاد الأوروبي في بيان قال إن الملاحة البحرية يجب أن تكون آمنة وأن تكون بدون عوائق، معتبرا أن أي عرقلة تستهدف هذه الملاحة خاصة على مستوى مضيق هرمز يعد انتهاك لأحكام القانون الدولي. بالعودة إلى هلسنغبورغ هنا في جنوب السويد، حيث ينعقد اجتماع وزراء خارجية حلف شمال الأطلسي، بطبيعة الحال الموضوع الأبرز هما في الحقيقة موضوعين أو ثلاث مواضيع بارزة تحتل أجندة الاتحاد أو التكتل الدفاعي أو ما يعرف ب الناتو. الموضوع الأول هو شأن داخلي يتعلق بمصير التواجد الأمريكي في القارة الأوروبية. هناك رسالة تطمين جاء بها وزير الخارجية الأمريكي إلى هنا للحلفاء الأوروبيين بأن المواقف الأخيرة التي صدرت عن الإدارة الأمريكية هي بمثابة إعادة انتشار، وهي دعوة من أجل انخراط أوروبي أقوى في القرارات داخل التكتل الدفاعي. ونقطة أخرى داخلية تتعلق برفع الإنفاق الدفاعي. هذا الأمر يأتي وسط ضغوط أمريكية متواصلة على أمل أن يتوصل الحلفاء إلى صيغة توافقية مع موعد قمة القادة التي ستحصل تحتضنها العاصمة التركية أنقرة في يوليو القادم. النقطة الأخرى البارزة هي كيفية الدعم المستدام لأوكرانيا، وذلك عبر ما يعرف بمجلس الناتو أوكرانيا، وكيفية ضمان تزويد القوات الأوكرانية بالدعم اللوجستي والعسكري والدعم المالي طبعا في حربها مع روسيا. ولكن الجانب الجانب المهم في هذا الاجتماع هو مسألة تأمين الملاحة البحرية والتصعيد الجاري في الشرق الأوسط. تصريحات الأمين العام لحلف شمال الأطلسي قبيل انطلاق أشغال مجلس شمال الأطلسي كشفت عن مجموعة من الأمور بأن هناك التزام من طرف الحلفاء خاصة الأوروبيين بمساندة حليف لهم هو الولايات المتحدة الأمريكية. كشف روتا عن أنه رأى بأم عينيه كيف أن عدد من المطارات في الدول المنضوية تحت لواء حلف شمال الأطلسي قد فتحت يعني أبوابها للقوات الأمريكية على مستوى الدعم والتزود بالوقود. كشف أيضا عن أن هناك عواصم داخل حلف شمال الأطلسي بادرت إلى إدخال تشريعات من أجل الاستجابة للمطالب الأمريكية. كشف كذلك عن أن عدد من القواعد العسكرية لحلف شمال الأطلسي وضعت رهن إشارة الجيش الأمريكي في المملكة المتحدة، في إيطاليا، في بلغاريا، وأيضا على مستوى البرتغال واليونان. ولكن حلف شمال الأطلسي يؤكد على نقطة جوهرية بأن مسألة عرقلة الملاحة عبر مضيق هرمز تؤثر بشكل سلبي على الحلفاء، وهذا ما يستلزم ردا منسقا بطبيعة الحال لا يرقى إلى الانخراط التام في العملية العسكرية الأمريكية ضد إيران، وإنما مساندة الولايات المتحدة الأمريكية. وأيضا نقطة مهمة جاءت على لسان وزير الخارجية الفرنسي بأن هناك استعداد على مستوى تحالف الراغبين بالمساهمة في تأمين الملاحة عبر هذا المضيق عندما يتم التوصل إلى اتفاق بين واشنطن وطهران.
14: شكرا لك عبدالله إيماسي من هلسنغبورغ في السويد. بحث مجلس الأمن تقرير مجلس السلام الأول بشأن تطبيق خطة الرئيس دونالد ترامب في قطاع غزة، وشهدت الجلسة تحذيرات دولية لجهة عدم التزام إسرائيل بوقف إطلاق النار وقضية نزع سلاح حماس وإعادة الإعمار.
2: التقرير الأول لمجلس السلام إلى مجلس الأمن كشف مدى اصطدام خطة ترامب بتحديات الواقع الميداني في قطاع غزة. التقرير أكد أن الانتهاكات لوقف إطلاق النار شبه يومية دون أن يحمل إسرائيل مسؤولية عنها. كذلك أوضح عدم تحقق أهداف الخطة ابتداء من نزع سلاح حماس وصولا إلى إعادة الإعمار.
4: إعادة الإعمار والتمويل لن يتم حيث السلاح لم ينزع حتى الآن. لا توجد استثمارات ولا حركة ولا أفق، والنتيجة جيل آخر من الأطفال يكبر في الخيام.
2: الولايات المتحدة ربطت أي تقدم في تطبيق بنود خريطة الطريق في غزة بنزع سلاح حماس وتدمير بنيتها التحتية بالكامل.
5: يجب نزع سلاح حماس، هذه هي الخطوة المهمة التالية لتحقيق سلام دائم وفق ما حددته خطة الرئيس ترامب للسلام التي أقرها المجلس.
2: أما الجانب الفلسطيني فقد شدد على ضرورة إلزام إسرائيل باتفاق وقف إطلاق النار وعدم التطبع مع سقوط ضحايا فلسطينيين بشكل يومي جراء الانتهاكات الإسرائيلية.
23: We have a duty to ensure.
24: من الواجب التأكد من عدم وصول العالم إلى مرحلة يتعايش فيها مع رؤية الفلسطينيين يقتلون. نحن لسنا أقل شأنا من سوانا، والآخرون ليسوا أعلى شأنا منا.
2: هذا وحذرت الأمم المتحدة في الجلسة من إمكانية تدهور الوضع الحالي والعودة إلى العمليات العسكرية بالتوازي مع ازدياد كبير في عنف المستوطنين في الضفة الغربية وما يسببه من تهجير واسع النطاق للفلسطينيين هناك. تقرير مجلس السلام كشف أن التعثر السياسي والأمني لخريطة الطريق في قطاع غزة يوازيه تفاقم في الأزمة الإنسانية جراء استمرار النزوح والظروف البائسة لمراكز الإيواء والنقص الفادح في الإمدادات الصحية والطبية وانتشار الأوبئة. من نيويورك، نبيل أبي صعب، التلفزيون العربي.
14: ويواجه قطاع غزة أزمة بيئية متفاقمة تهدد أحد أهم مصادر الحياة فيه، مع تزايد مخاطر تلوث الخزان الجوفي نتيجة تراكم النفايات وتسرب مياه الصرف الصحي، واقع ينذر بتداعيات طويلة الأمد، حيث لا تقتصر الأزمة على شح المياه فحسب، بل تمتد إلى تلوثها بشكل يهدد صحة المواطنين والأجيال القادمة.
1: هذا أحد أكبر مكبات النفايات العشوائية وسط مدينة غزة، حيث يتراكم 360 ألف كوب من النفايات الصلبة، مسببة بعصارتها شديدة السمية مخاطر صحية وبيئية على المواطنين وعلى الخزان الجوفي الشحيح أصلاً، والذي يعد مصدر المياه الأساسي في القطاع.
6: يواجه الخزان الجوفي في مدينة غزة مخاطر حقيقية من التلوث جراء حرب الإبادة الجماعية وتداعياتها، وفي مقدمتها تكدس كميات كبيرة من النفايات الصلبة وسط المدينة وتسرب العصارة السامة باتجاه باطن الأرض، بالإضافة أيضا إلى تسرب المياه العادمة بشكل كبير جدا بعد تدمير الشبكات والمرافق المختلفة.
1: وهنا بركة الشيخ رضوان شمالية مدينة غزة، صممت لتجميع مياه الأمطار وحقنها في الخزان الجوفي، لكنها باتت اليوم مختلطة بمياه الصرف الصحي شديدة التلوث.
7: طبيعي يمكن معالجة هذه الأزمة بإعادة إنشاء وإصلاح نظام الصرف الصحي وكذلك مكبات النفايات الصلبة، بحيث أنه يكون حسب النظام الصحي العالمي، بحيث أن يكون النفايات الصلبة تغطى بطبقات من الجيوممبرين مثلا، الذي يؤدي إلى منع تسرب هذه النفايات أو العصارة إلى الخزان الجوفي، وكذلك أيضا بإنشاء المضخات وإعادة إنشاء المضخات الصرف الصحي.
1: دمر الاحتلال الإسرائيلي ما يزيد عن 200 ألف متر طولي من شبكات المياه العادمة ومعظم محطات ومضخات الصرف الصحي في المدينة، بينما يمنع إدخال المواد والمعدات اللازمة لصيانة تلك البنى الحيوية المهمة.
8: من المتوقع أن تمتد آثار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة لسنوات أو عقود، فالأجيال القادمة لن تواجه أزمة شح في المياه فحسب، بل تلوث خطير في الخزان الجوفي أيضا. عاصم النبيه، التلفزيون العربي، مدينة غزة.
14: أعلنت الأمم المتحدة أن العاملين في المجال الإنساني يواجهون صعوبات كبيرة في احتواء تفشي الأمراض بالسودان بسبب تدهور الأوضاع الأمنية وصعوبة الوصول إلى المناطق المتضررة. وأشار مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا إلى تسجيل أكثر من 100 حالة مشتبه بإصابتها بالكوليرا وعشرات الوفيات في منطقة النهود بولاية غربي كردفان، كما تم الإبلاغ في دارفور عن أكثر من 300 حالة مشتبه بإصابتها بجدري القردة وخمس وفيات في ولايتي وسط وجنوب دارفور، وسط جهود أممية متواصلة لاحتواء تفشي المرض. وينضم إلينا الآن من دارفور السيد مروان طاهر، رئيس بعثة منظمة أطباء بلا حدود في دارفور. أهلا بك معنا أستاذ طاهر. بداية، ما هو تقييم المنظمة للوضع الصحي والوبائي في دارفور وفي عموم السودان، خصوصا مع تواتر هذه الأخبار بتفشي هذه الأمراض بشكل كبير ومتسارع؟
9: بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك ولجميع المشاهدين في التلفزيون العربي، وأشكركم على الاستضافة لمناقشة مثل هذه المواضيع فعلا المهمة. الوضع الوبائي في السودان وضع متطور ومنتشر، يعني متدهور بشكل مستمر. كما قلت وذكرت في تقريركم أنه في كثير من الأوبئة حاليا الآن منتشرة في منطقة دارفور، ومن ضمنها الكوليرا والكوليرا والحصبة وكذلك جدري القردة. حاليا منظمة أطباء بلا حدود تحاول الاستجابة للوباء المشتبه به في جدري القردة في منطقة جبل مرة، وحاليا وتحديدا في منطقة جاوة وسني في منطقة شرق ديربات في محلية جبل مرة في ولاية جنوب دارفور. نعمل بالتعاون مع مكتب الصحة في المنطقة، وخاصة في هذه المراكز الصحية، في مركزين الصحيين، في تدريب الكوادر الصحية التابعة لمكتب الصحة وتزويدهم بالأدوية والمعدات الطبية وتوفير الحوافز المالية ليستطيعوا الاستجابة والعمل بشكل مستمر خلال 24 ساعة. لا زالت هذه المركزين الصحيين تستقبل حالات مشتبهة لجدري القرود بشكل يومي حتى الآن، ونحن منذ يوم الثاني من مايو حتى اليوم استقبلنا أكثر من 80 حالة مشتبهة فيها في جدري القرود. لم يتم التأكيد هذا الوباء لأنه التأكيد الرسمي يتطلب اختبارات يعني تأكيدات مخبرية، ونحن الآن في تواصل مع منظمة الصحة العالمية لضمان توفير المستلزمات والأدوات اللازمة والكادر الطبي المؤهل للوصول إلى هذه المناطق النائية وأخذ العينات من المرضى، ويتم إرسالها إلى مختبرات مؤهلة خارج منطقة دارفور لتأكيد تفشي الوباء. لكن نحن حتى حصول ذلك نستمر في الاستجابة ومعالجة الحالات ودعم مكتب الصحة
14: وهل تتوفر لديكم
9: للاستجابة
14: المعدات
9: لهذه
14: والتجهيزات اللازمة لتوفير هذه الاستجابة؟ ثم أيضا ما هي أبرز المناطق ربما المتضررة من تفشي هذه الأوبئة؟
9: حاليا منظمة أطباء بلا حدود حاولنا قدر المستطاع بالوسائل المتاحة لمعالجة الحالات. في لدينا طبعا الأدوية المستلزمات اللازمة من كوادر محليين وكوادر دوليين وعربات للوصول إلى هذه المناطق النائية، وهي مناطق جبلية وعرة صعوبة فيها كبيرة للوصول إلى هناك، إلا أنه المستلزمات والمعدات اللازمة لأخذ العينات تتطلب تقنيين ومختبرات متخصصة لا تتوفر في دارفور، ولا يوجد لأطباء بلا حدود حاليا هذه المواد. تواصلنا مع منظمة الصحة العالمية وهم حاليا يحاولوا إيصال هذه المستلزمات والمعدات إلى منطقة دارفور. كنا نأمل أن تصل هذه المعدات قبل حلول العيد الأضحى المبارك، لكن يبدو أنها ستكون بعد العيد، ومن هناك سنتعاون مع بعض لضمان هذه الفحوصات إنها تتم في أقرب وقت
14: طيب
9: ممكن.
14: ما هو وضع الأطفال أيضا والنساء والحوامل في هذه المناطق المتضررة في ظل انتشار هذه الأمراض بشكل كبير؟
9: طبعا كما قلت هذا سؤال مهم وذكي جدا. الفئات الأكثر ضعفا والأكثر تضررا من الحالة الوبائية والصحية المتدهورة في السودان بشكل عام خلال 3 سنوات من الحرب، وبالتحديد في منطقة دارفور بجميع ولاياتها، هم الفئات الأضعف وهي الأطفال والأمهات. حاليا تحاول أطباء بلا حدود في مرافق التي تدعمها سواء في نيالة أو الجنينة أو زالينجي أو روك الرو أو طويلة في توفير خدمات الطفولة والأمومة قدر ما نستطيع، ولدينا كوادر من أخصائيين الأطفال وأخصائيين النساء والولادة وأخصائيين في العمليات الجراحية توفير الخدمات والاستجابة لكل الأمراض التي تصيب هذه الفئتين المتضررتين في منطقة دارفور. حاليا السودان يواجه تفشي ليس فقط لجدري القرود أو حمى الضنك، لكن هناك الكوليرا، هناك الحصبة، وخاصة مع انهيار أنظمة المياه والصرف الصحي والرعاية الصحية. دارفور
14: ومع اقتراب موسم الأمطار
9: وكردفان
14: أيضا والفيضانات ربما
9: تتطلب
14: تزداد تفشي الأوبئة والأمراض أيضا هناك.
9: يمكن أن تعيد السؤال لو سمحت؟
14: يعني الأوضاع البيئية، ربما الأمطار إذا تساقطت الأمطار وإذا كانت هناك فيضانات ربما تزيد من حدة الوضع، بالنظر إلى تضرر كبير أيضا لاحق بالبنية التحتية الصحية وبالمستشفيات في هذه المناطق.
9: طبعا صحيح كلامك سليم، والآن نحن جايين على موسم الأمطار، وموسم الأمطار بدأت تساقط الأمطار من يومين أو ثلاثة أيام، ورغم أنه موسم الأمطار

0: تزيد حالة الكوليرا، ويكون جميع المنظمات ومكاتب الصحة في حالة استنثار كبير لمواجهة هذه الطوارئ.
1: أشكرك جزيل الشكر سيد مروان طاهر، رئيس بعثة منظمة أطباء بلا حدود في دارفور، شكرا جزيلا لك. في سوريا لقي 3 أطفال مصرعهم وأصيب 4 آخرون جراء انفجار ألغام بإحدى قرى محافظة إدلب شمال غربي البلاد. وقال الدفاع المدني أن الحادثة وقع إثر انفجار ألغام من مخلفات الحرب داخل بئر لتجميع مياه الأمطار في قرية أبو حبة بريف إدلب الشرقي. أوضح البيان أن الانفجار وقع في أثناء لعب أطفال ورميهم الحجارة داخل البئر. استدعت وزارة الخارجية الموريتانية سفير مالي لدى نواكشوت إثر احتجاجات نظمت قرب السفارة الموريتانية في باماكو. وشهد محيط السفارة احتجاجات تضمنت هتافات تدعو إلى اقتحام السفارة واستهداف محلات التجار الموريتانيين في الأراضي المالية. ويأتي هذا التطور في خضم التوتر المتصاعد بين باماكو ونواكشوت، والذي بدأ يظهر للعلن أخيرا. أكد وزراء خارجية مصر والجزائر وتونس ضرورة دعم العملية السياسية في ليبيا برعاية الأمم المتحدة، بما يفضي إلى توحيد المؤسسات الليبية وتهيئة الظروف لإجراء الاستحقاقات الانتخابية. وفي ختام الاجتماع الرابع لآلية دول الجوار الثلاثية بشأن ليبيا في القاهرة، أكد الوزراء تمسكهم بحل سياسي شامل يقوده الليبيون أنفسهم دون إقصاء لأي طرف ورفض أي تدخل خارجي. كما شدد الوزراء على ضرورة انسحاب القوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب والمرتزقة من الأراضي الليبية وفق إطار زمني محدد، دعما لجهود اللجنة العسكرية المشتركة لتثبيت وقف إطلاق النار.

أصدرت الجزائر رسمياً قانون تجريم الاستعمار الفرنسي، والذي يصنف فترة الاستعمار الممتدة على مدار 132 سنة، يصنفه على أنها جريمة دولة لا تسقط بالتقادم. وينص القانون الذي صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية بعد تصديق البرلمان، ينص على أن هدفه يتمثل في تجريم الاستعمار الفرنسي وآثاره المباشرة وغير المباشرة، مع العمل على كشف الحقائق التاريخية المرتبطة بهذه المرحلة ونشرها. كما ينص أيضا على أن جرائم الاستعمار المرتكبة من قبل الجيش الفرنسي أو الأجهزة التابعة للسلطات الاستعمارية أو الميليشيات المساندة لها جريمة دولة لا تسقط بالتقادم، بغض النظر عن صفة مرتكبيها أو دورهم في التنفيذ أو التحريض أو التواطؤ. كما اعتبر النص كل أشكال التعاون مع السلطات الاستعمارية ضد المقاومة والثورة التحريرية اعتبرها جريمة خيانة، في إشارة إلى من يصنفون بالخونة أو ما يسمون بالحركي. وحمل القانون والدولة الفرنسية المسؤولية القانونية عن ماضيها الاستعماري في الجزائر، مع تأكيد سعي الدولة الجزائرية إلى انتزاع اعتراف رسمي من فرنسا بجرائم الاستعمار واسترجاع الأرشيف الوطني والممتلكات المنهوبة واستعادة رفات رموز المقاومة والثورة التحريرية. كما نص القانون على مطالبة فرنسا بتنظيف مواقع التفجيرات النووية الملوثة إشعاعيا وتسليم خرائط التفجيرات، وأيضا تعويض الضحايا بسبب التجارب الكيميائية والألغام، هذا إضافة إلى تعويض إذن ضحايا الممارسات وذوي حقوقهم أيضا. وفي الشق الجزائي أقر النص عقوبات بالسجن تتراوح بين 1 و10 سنوات وغرامات مالية أيضا تصل إلى 1,000,000 دينار جزائري ضد كل من يروج للاستعمار الفرنسي أو يشيد به أو ينكر طابعه الإجرامي، سواء عبر النشاط الإعلامي أو الأكاديمي أو الثقافي أو السياسي أو عبر مختلف وسائل النشر والتواصل. كما نص القانون على تجريم كل إساءة أو تشهير يستهدف المجاهدين أو المقاومين أو نضال الجزائريين من أجل استرجاع السيادة الوطنية. وأكدت الأحكام الختامية

للقانون التزام مؤسسات الدولة بالتنسيق مع المجتمع المدني بحماية الذاكرة الوطنية وتثمينها وضمان نقلها إلى الأجيال المقبلة في إطار تعزيز الهوية التاريخية والثقافية والوطنية للشعب الجزائري.

0: إذن للحديث أكثر عن إقرار الجزائر لهذا القانون معي في الاستوديو الزميل في التلفزيون العربي إسماعيل طلاي. أهلا بك إسماعيل. دلالات هذا القانون وإقرار هذا القانون الآن في هذه اللحظة، إذا يمكن وصفها بلحظة فتور كبيرة في العلاقات الجزائرية الفرنسية.
1: نعم جمال، القانون قانون تمجيد الاستعمار يعني رسميا دخل يعني صدر في الجريدة الرسمية الجزائرية بعد أن وقع عليه الرئيس الجزائري، وبعد تعديلات يعني نشر بمضمون 26 مادة في نقاط رئيسية، ممكن أربع نقاط رئيسية، أنه القانون في صيغته النهائية تخلى عن مطلب الاعتذار والتعويض، وهذا انسجاما كما قالت غرفتي البرلمان في اجتماعهما مع طروحات رئيس الجزائري الذي قال أن تضحية شهداء لا يمكن أن تقدر بتعويضات المادية، وأن كل ما نطلبه من فرنسا هو الاعتراف بجرائمها. في المقابل يطالب الدولة الجزائرية بضرورة السعي لانتزاع يعني اعتراف رسمي من فرنسا، ويطالب فرنسا بالكشف عن مخططاتها التي بخصوص زراعة هذا ما يتعلق بكل من في تمر راسي في الجنوب الجزائري، كان في قنابل نووية، فيطالب
0: بالتجارب النووية.
1: أيوة بالضبط، كما يطالب أيضا باسترجاع رفات الشهداء والأرشيف الجزائري. فتقريبا هذه يعني أبرز نقاط القانون اليوم لماذا في هذا التوقيت بالذات. ربما هناك يعني العلاقات بين البلدين كما تعرف بدأت تتحسن، هناك استئناف تدريجي للعلاقات بين البلدين، لكن الرئيس الجزائري كان قال قبل ذلك أنه لا يمكن بأي حال من الأحوال ربط القانون بمسار العلاقات الثنائية، لأنه حق لا يسقط بالتقادم، وهذا أيضا متضمن في نص القانون الذي يعني يكيف الجرائم الاستعمار على أنها جريمة دولة لا تسقط بالتقادم ولا يمكن ربطها بأي مسار سياسي. فالرئيس الجزائري كان قال سابقا رغم كل التهديدات الفرنسية أنه لن يتم التراجع عن القانون وأنه لا يمكن ربطه بأي مسار سياسي لعلاقات ثنائية بين البلدين.
0: على كل حال، كيف تنوي الجزائر ترجمة هذا القانون؟ كيف ستحوله ربما إلى ضغط على فرنسا وضغط دولي أيضا لإرغام فرنسا على الاستجابة لما جاء في هذا القانون، لا سيما فيه يتعلق بإقرار بالجرائم الفرنسية أو بتحمل مسؤولية التجارب النووية أو حتى بالتعويضات؟
1: نعم، ربما جاوب على هذا السؤال يكمن في تصريحين. التصريح الأول قاله رئيس البرلمان الجزائري إبراهيم بوغالي، قال أن القانون سيترجم إلى عدة لغات دولية حتى يصبح يعني مادة يعني يستند عليها لمطالبة فرنسا باعتراف بجرائمها. أيضا لاحقا الجزائر استضافت مؤتمرا إفريقيا حول جرائم فرنسا في القارة الإفريقية، والرئيس الجزائري قال حينها في خطابه أمام البرلمان يمكننا تقديم أي أدلة ووثائق تثبت ما أن صحة هذه الجرائم التي ارتكبتها فرنسا في الجزائر في الجزائر تحديدا. فالجزائر على المستوى الرسمي على الأقل أكدت أنها ستمضي قدما رغم التهديدات الفرنسية، حتى سمعنا تصريح وزير خارجية فرنسي سابقا قال أن تمرير هذا القانون من شأنه أن يعرقل ممكن استئناف هذه العلاقات، لكن حاليا العلاقات طبعا عادت إلى وتيراتها، هناك رغبة فرنسية في الدفع بها قدما. الآن من المتوقع طبعا أكيد ستكون هناك مثلا ردود فعل فرنسية خاصة من اليمين المتطرف، نتوقع مثلا أن يعاد طرح
0: في موسم انتخابي طبعا بالضبط الانتخابات الرئاسية. نعم. المقبلة ربما قد يكون هذا موضوع دسم لليمين المتطرف الفرنسي. وربما نسأل أيضا عن مستقبل العلاقات، قلت بأن فرنسا تدفع نحو استعادة العلاقات مع الجزائر بعد فترة الفتور والتوتر التي شهدتها الفترة الماضية، ولكن كيف على ضوء هذا القانون وإقرار هذا القانون كيف يمكن أن ينعكس على العلاقات الفرنسية الجزائرية؟
1: فعلا يعني على المستوى الرسمي على الأقل تصريحات رسمية، وزير الداخلية الفرنسي قال بالأمس إنه يرغب أن يكون هناك دفعة قوية لاستئناف بشكل العلاقات بشكل سريع لتعود إلى طبيعتها الأولى. اليوم نتوقع بالتأكيد ستكون هناك ضغوطات، لأنه أصلا اليمين المتطرف بدأ يعني الضغط على ماكرون يتهمه بالتنازل للجزائر، عدم التعامل معه بمنطق القوة، وهناك بمقابل أطراف معتدلة مثل ميلانشون دو فيلبان تقول أن ماكرون تأخر كثيرا. طبعا بالتأكيد أن روطيو وزير الداخلية السابق ربط ما يقوم به ماكرون بأنه على بعد أشهر من ابتعاده عن تخليها عن أو نهاية ولايته في الرئاسية، لكن نتوقع أيضا أن يتم ربما الآن يومين الطرف سيلعب على ورقة قانون ما يسمى قانون هو قانون الذي يمنح للجزائريين الأفضلية بالنسبة للتأشيرات في قانون. هذا القانون مطروح بقوة، وفرنسا طبعا تطالب بإلغاء هذا القانون، الجزائر قالت أنها مستعدة لمراجعة القانون.
0: نعم، أشكرك جزيل الشكر الزميل إسماعيل طلاي صحفي في التلفزيون العربي، شكرا جزيلا لك. والآن إلى جولة على أبرز ما تناولته الصحف العالمية بشأن المفاوضات الأمريكية الإيرانية، نتابع تقرير الصحافة، يلقاكم محمد غملوش على رأس الساعة. إلى اللقاء.
2: مجلة The Economist البريطانية تطرقت إلى رغبة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في إيجاد حل سريع لأزمته في إيران، مشيرة إلى أنه بات واضحا أنه غير متحمس لاستئناف الحرب، فطيلة الأسابيع الأخيرة كان يكشف عن ذريعة لتأجيل جولة أخرى من الضربات على إيران. وأضافت أن إدارة ترامب تبحث عن حل لكسر الجمود في المفاوضات، فقد كانت تظن أنها ستجد حلا سحريا لإنهاء الحرب بشروط مواتية، لكنها لم تحصل إلا على خيبة الأمل. وخلصت المجلة إلى أن الرئيس الأمريكي قد يكون غير راغب في استئناف الحرب، لكن عدم التوصل إلى اتفاق ورفض إيران تقديم تنازلات قد يجعلان العودة إلى القتال مسألة وقت لا أكثر. في مجلة The National Interest الأمريكية رأى براين تشاو أن على ترامب إعطاء الأولوية لحل أزمة مضيق هرمز بدلا من ربطها بالملف النووي، مشيرا إلى أن إعطاء الأولوية لإعادة فتح المضيق يمنح الإدارة الأمريكية حلا للقضايا الاقتصادية العاجلة مع تأجيل النزاعات النووية الأكثر تعقيدا لإتاحة الوقت اللازم لتسوية شاملة. وأضاف أن مطالبة ترامب بتقليص أو إنهاء برنامج إيران لتخصيب اليورانيوم ستؤدي إلى ردود فعل قوية من طهران، ورأى أن فصل قضية مضيق هرمز عن البرنامج النووي يساهم في حل أزمة الشحن الحالية وكسر الجمود الراهن في المفاوضات، وأن استراتيجية الفصل التدريجي تسهم في حل المأزق الدبلوماسي الراهن وتتيح تسوية أسرع وأكثر إنصافا للبلدين. صحيفة واشنطن بوست كشفت عن تقييمات للبنتاغون تبين أن الجيش الأمريكي استنفذ جزءاً كبيراً من مخزونه من الصواريخ الاعتراضية المتقدمة بعد أن أنفق خلال الحرب على إيران كميات من الذخائر المتطورة في الدفاع عن إسرائيل يفوق عددها تلك التي استخدمتها القوة الإسرائيلية نفسها. ووفقاً لثلاثة مسؤولين أمريكيين، فإن الولايات المتحدة أطلقت أكثر من 200 صاروخ اعتراضي من طراز ثاد للدفاع عن إسرائيل، أي ما يقارب نصف مخزون البنتاغون، إلى جانب أكثر من 100 صاروخ اعتراضي من طراز ستاندرد 3 وستاندرد 6 أطلقت من سفن حربية في شرق البحر الأبيض المتوسط. وأضافوا أن هذا الأمر يكشف مدى تحمل واشنطن عبء التصدي للضربات الصاروخية البالستية الإيرانية، ويثير تساؤلات بشأن جاهزية الجيش الأمريكي والتزاماته الأمنية في العالم. ووصف محللون الأرقام بالمذهلة، وأشاروا إلى أن الولايات المتحدة تولت معظم مهمة الدفاع الصاروخي بينما حافظت إسرائيل على مخزونها من الذخائر، ورجحوا أن هذا الخلل في المخزون الأمريكي سيتفاقم إذا نفذ ترامب تهديداته واستأنف الحرب على إيران. وقال أحد المحللين إن هذه الديناميكية بدت وكأنها تتعارض مع شعار ترامب أمريكا أولاً. صحيفة لوفيغارو الفرنسية توقف مراسلها عند مأزق الجيش الإسرائيلي في لبنان العالق في حرب لا يستطيع الفوز فيها ولا إنهاءها، مشيرا إلى أنه رغم إعلان تمديد وقف إطلاق النار لا يزال جنوب لبنان مسرحا لمواجهات شبه يومية بين إسرائيل وحزب الله. ووراء استعراض القوى يتزايد القلق داخل الجيش الإسرائيلي الذي لم يكن يتوقع أن تكون هذه الحرب طويلة، كما أن مسيرات الألياف الضوئية السلكية التي يصعب تحييدها تعيق التفوق التكنولوجي الإسرائيلي وتمكن حزب الله من إضعاف القوات الإسرائيلية تدريجيا دون مواجهة مباشرة. وأضاف أن بالنسبة إلى إسرائيل فإن المعضلة استراتيجية بقدر ما هي عسكرية، فالبقاء في لبنان يعرض الجنود لحرب استنزاف، بينما الانسحاب سيمنح حزب الله النصر، وأما توسيع العمليات شمالا فسيفتح المجال أمام حملة أوسع، في حين يتعين على إسرائيل الحفاظ على مواردها لجبهات أخرى. ولفت إلى أنه بالنسبة إلى الجيش الإسرائيلي يكمن الخطر الآن في الوقوع في مستنقع حرب يعجز عن إنهائها أو الانسحاب منها. في موقع ميديا بارت الفرنسية تناولت رشيد العزوزي المقطع الذي يظهر وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بنغفير وهو يهين ناشطين أوروبيين على متن أسطول الصمود، معتبرة أن الحادثة التي أثارت غضبا دوليا لم تكشف عن أي جديد بشأن السجون الإسرائيلية، لكنها ألقت الضوء على التسلسل الهرمي العنصري للمعاناة، فالناشطون الذين صوروا ليسوا فلسطينيين بل إن معظمهم غربيون، ما استدعى ردا فوريا وحاسما، مشيرة إلى ازدواجية المعايير الغربية، إذ إن معاناة الفلسطينيين لا تحظى بنفس التعاطف أو التغطية الإعلامية التي تحظى بها قضايا أخرى. فلعقود من الزمن جرى توثيق تقارير حقوقية وشهادات معتقلين فلسطينيين سابقين في السجون الإسرائيلية تتحدث عن التعذيب وسوء المعاملة وحرمان الأسرى من أبسط الحقوق الإنسانية، لكنها لم تلقى أي ضجة لدى الغرب، ورأت أن بينكفير هو عنصر محوري في الآلة الإسرائيلية للإبادة الجماعية في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وخلصت إلى أن المشكلة لا تقتصر فقط في الانتقائية في الغضب أو الزواجية المعايير، بل الأخطر هي الطريقة التي يتعامل بها البعض مع بينكفير باعتباره مجرد متطرف منفرد لغض الأنظار عن المشكلة الأعمق، أي النظام السياسي الإسرائيلي الذي أوصله إلى السلطة وسمح باستمرار هذه السياسات.
3: ساعة جديدة من تغطية التلفزيون العربي للتطورات في الشرق الأوسط، أبرزها التطورات الميدانية والسياسية في لبنان وتطورات الوضع في مضيق هرمز. نبدأ من مضيق هرمز وآخر تصريحات لوزير الخارجية الأمريكي مارك روبيو الذي قال أن الولايات المتحدة مستمرة في المحادثات مع إيران وأن هناك تقدما طفيفا فيها، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع أمين عام حلف الناتو في مدينة هاسنبرغ السويدية. شدد روبيو على أن واشنطن ستلجأ إلى مجلس الأمن لمنع فرض طهران رسوما مقابل المرور عبر مضيق هرمز.
4: إيران تحاول إقناع عمان بنظام لتقاضي الرسوم من السفن المارة في مضيق هرمز، لا يمكن لأي أحد أن يقبل ذلك في ممر دولي، سنلجأ إلى مجلس الأمن للحيلولة دون ذلك.
3: وقال الأمين العام للناتو مارك روتي أن ملف حرية الملاحة في مضيق هرمز يمس مصالح جميع الدول الأعضاء في الحلف، مشيرا إلى أن التعامل معه لا يقع بالضرورة ضمن الإطار المؤسسي للناتو بوصفه تحالفا جماعيا.
5: يمكننا أن نكون في أقصى درجات الفاعلية بصفتنا حلفاء مع الولايات المتحدة لمعرفة كيفية ضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز، وهذا هو جوهر القضية، إذ أن المضيق في هذه اللحظة شبه مغلق وحركة الملاحة الحرة مهددة بشكل خطير. بالطبع هذا أمر يهم جميع الحلفاء، سنكون حاضرين لتقديم أي مساعدة.
3: من جانبه قرر مجلس الاتحاد الأوروبي توسيع نطاق الإطار القانوني للتدابير التقييدية المفروضة على إيران ليشمل الأفراد والكيانات المتورطة في الأنشطة الإيرانية التي تهدد حرية الملاحة في منطقة الشرق الأوسط ولا سيما مضيق هرمز. يجبر الإطار المعدل حظر السفر وتجميد الأصول بحق المدرجين على قائم العقوبات، فضلا على حظر توفير الأموال والموارد الاقتصادية لهم من طرف المواطنين والشركات الأوروبية. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد لوح باتخاذ إجراءات وصفها بالجذرية إذا لم تتخلى إيران عن برنامجها النووي. بدوره قال وزير الخارجية مارك روبيو أن فرض نظام لتحصيل الرسوم في مضيق هرمز سيجعل التوصل إلى اتفاق دبلوماسي مع طهران غير ممكن.
6: تصعيد أمريكي جديد يضغط على مسار المفاوضات مع إيران، ورسائل متبادلة بين التهديد والوساطة، بينما تتسع فجوة الخلاف حول الملف النووي ومضيق هرمز. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لوح باتخاذ إجراء جذري ضد إيران إذا لم تتخلى عن برنامجها النووي.
7: كما قلنا سنحصل على مخزون إيران من اليورانيوم عالي التخصيب، لسنا بحاجة إليه ولا نريده، ربما ندمره بعد الحصول عليه، لكننا لن ندعهم يحتفظون به.
6: لهجة واشنطن التصعيدية امتدت أيضا إلى ملف مضيق هرمز. وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو حذر من أن أي نظام لفرض رسوم على الملاحة في المضيق سيقضي على فرص التوصل إلى اتفاق دبلوماسي مع طهران. لكن روبيو تحدث في المقابل عن تقدم وإيجابية في المحادثات.
8: هناك بعض التقدم في المفاوضات مع إيران، ونأمل أن تفضي الوساطة الباكستانية إلى نتيجة، وأعتقد أن الباكستانيين سيتوجهون إلى طهران، لذا آمل أن يدفع ذلك المحادثات قدما بشكل إضافي.
6: وفي طهران تتضح أكثر ملامح الموقف الإيراني من المفاوضات. وسائل أعلام إيرانية نقلت عن مصادر مطلعة أن طهران ترفض بشكل قاطع المطلب الأمريكي المتعلق بنقل مخزون اليورانيوم عالي التخصيب بنسبة 60% إلى خارج البلاد. كما نقلت وكالة رويترز عن مصدرين إيرانيين كبيرين أن المرشد الإيراني مجتبى خامنئي أصدر توجيها بعدم نقل مخزون اليورانيوم عالي التخصيب إلى الخارج باعتباره أحد أبرز نقاط الخلاف في المحادثات مع واشنطن. المصادر تقول إن طهران تعتبر الاحتفاظ بهذا المخزون جزءا من ضماناتها الاستراتيجية في أي اتفاق محتمل. وفي موازاة ذلك تتحرك قنوات الوساطة الإقليمية لمنع انهيار المفاوضات، حيث من المحتمل أن يصل قائد الجيش الباكستاني عاصم منير إلى طهران لإجراء مشاورات مع مسؤولين إيرانيين ضمن مساع باكستانية مستمرة لتعزيز التواصل غير المباشر بين إيران والولايات المتحدة وفق وسائل أعلام إيرانية. وبين التصعيد الأمريكي وتمسك طهران بشروطها تبدو المفاوضات أمام مرحلة أكثر تعقيدا مع تداخل الضغوط العسكرية والسياسية في رسم مسارها المقبل.
3: ننوه لهذا الخبر العاجل، يقول حزب الله أنه استهدف تجمعا لجنود العدو الإسرائيلي في بلدة عديسي جنوبية لبنان بالمسيرات. يقول إذن الآن في هذا الخبر العاجل حزب الله أنه استهدف تجمعا لجنود العدو الإسرائيلي في بلدة عديسي جنوبية لبنان بالمسيرات. بالعودة إلى التطورات في هالسنبرغ، ينضم إلينا من السويد مراسل التلفزيون العربي عبد الله إماسي. عبد الله أهلا بك. ومن طهران مراسل التلفزيون العربي حازم كلاس، أهلا بكما. عبد الله أبدأ معك، إذن إجراءات أوروبية جديدة تضاف إلى تصريحات تتحدث عن ملف الملاحة في مضيق هرمز على لسان مارك روتي وأيضا على لسان مارك روبيو.
9: بالفعل، وهذا يظهر من خلال هذه المواقف التي صدرت حتى هذه اللحظة محمد بأن هناك انفتاح من طرف عدد من الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي لأن يكون للنيتو دور في إعادة حرية الملاحة على مستوى مضيق هرمز. هذا ما عبرت عنه وزيرة الخارجية السويدية البلد المستضيف لهذا الاجتماع الأول من نوعه للسويد منذ التحاقها بركب المنضوين تحت مظلة حلف شمال الأطلسي قبل أكثر من عام، وهذا الاجتماع هو الأخير قبل قمة القادة التي ستحتضنها أنقرة في تركيا في الصيف القادم. إذن هناك تململ للمواقف في اتجاه أو صوب دور أكبر للناتو في إعادة الملاحة البحرية إلى مجاريها وفق ما يقول حلف شمال الأطلسي وفق ما يؤكد عليه الأمين العام مارك روتا. ولكن هناك جيوب مقاومة خاصة من طرف فرنسا التي تقول إن دور الناتو يجب أن يكون محصورا في المهمة التي أنشئ من أجلها قبل أكثر من 76 عاما. هذه المهمة هي تعزيز الدفاع على مستوى شمال الأطلسي ولا ينبغي أن يمتد ليشمل البحر الأبيض المتوسط وأيضا الشرق الأوسط. هناك كما نعرف محمد دور تقوم به باريس بمعية لندن عبارة عن تحالف فضفاض لم تتضح ملامحه بعد لأربعين دولة. هذا التحالف مهمته إعادة الملاحة إلى مضيق هرمز بعد أن تمت عرقلتها من طرف إيران عقب الحرب الأمريكية على هذا البلد وما أعقب ذلك من يعني من تعطر الحركة التجارية، وهذا مس مختلف دول العالم. كذلك نقطة مهمة جدا صدرت عن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو الذي اعترف بأن هناك تقدم ملحوظ أو ملموس تشهده المفاوضات، ولكنه استدرك بالقول إنه لا يجب أن نبالغ في تعليق الأمال على هذه المفاوضات، خاصة أن هناك تحرك من طرف إيران من أجل تدشين سابقة تتعلق بفرض رسوم على مضيق هرمز، على السفن والرحلات البحرية التي تخترق مضيق هرمز، وهناك تواصل بين طهران ومسقط من أجل تحقيق هذه الغاية. هذا الأمر توعد ماركو روبيو بالوقوف ضده عبر اللجوء إلى مجلس الأمن الدولي من أجل استصدار قرار ضد هذا التحرك الإيراني. المفارقة هنا محمد أن الولايات المتحدة الأمريكية وخاصة ما جاء على لسان ماركو روبيو أصبحت تتجه شيئا فشيئا نحو أو تلجأ نحو المؤسسات الدولية، تلجأ نحو الأمم المتحدة في المقام الأول، تعلن تخوفها من وجود مواقف رافضة لأي مبادرة، تحدث ضمنا عن الفيتو الروسي، تلجأ واشنطن في هذه الأثناء إلى الحلفاء داخل النيتو، وأيضا تلجأ إلى الاتحاد الأوروبي الذي قبل قليل فقط ربما في رسالة إلى واشنطن قام بإعادة تأطير نظام عقوباته وتوسيعه ليشمل الكيانات والأفراد الذين تورطوا في عرقلة الملاحة البحرية على مستوى مضيق هرمز تحديدا. أيضا من المواقف اللافتة ما صدر عن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي قبيل انطلاق مجلس شمال الأطلسي، عندما اعترف بأنه وعلى عكس الرواية الأمريكية هناك استجابة من طرف عدد من الدول الأوروبية المنضوية تحت لواء حلف شمال الأطلسي للضغوط الأمريكية، سواء من خلال فتح مطاراتها وأيضا تيسير سبل استخدام القواعد العسكرية لمرور العديد والعتاد الأمريكية في صوب المنطقة، صوب منطقة الشرق الأوسط في الحرب الأمريكية ضد إيران.
3: شكرا جزيلا لك عبد الله إيماسي في هلسنبرغ بالسويد. قبل الذهاب إلى حازم كلاس أنوه إلى هذا الخبر العاجل، تقول الوكالة الوطنية للإعلام غارة إسرائيلية على بلدة جوية في قضاء صور جنوبية لبنان. إذن تقول الوكالة الوطنية للإعلام في هذا الخبر العاجل إن غارة إسرائيلية استهدفت بلدة جوية في قضاء صور جنوبية لبنان. عودة إليك حازم كلاس، كيف ترصد طهران هذه التطورات لناحية مواقف الاتحاد الأوروبي عن ناتو وكذلك مستجدات المواقف الأمريكية؟
10: محمد، ليس هناك أي تعليق اليوم أو تصريح أو بيان صدر في إيران منذ الصباح، هناك حالة من الصمت. إيران تعمل على إعداد ردها على الورقة الأمريكية الأخيرة، ووزير الداخلية الباكستاني لا يزال موجودا في طهران وعقد اجتماعا ثانيا مع وزير الخارجية الإيراني، لم يصدر أي بيان رسمي ولو حتى مقتضب يشير إلى هذا الاجتماع الذي أعلنت عنه السفارة الباكستانية في طهران. بطبيعة الحال إيران فيما يتعلق بمضيق هرمز تحديدا سبق وقالت أكثر من مرة بأن معادلة جديدة باتت تحكم المضيق، ورغم كل المحاولات الأمريكية لفتح مضيق هرمز إلا أن هذا لم يتحقق، ومشروع الحرية الذي كان قد أعلن عنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعلن عن انتهائه بعد ساعات ربما من بدء عمله. إيران تقول بأن ما يعرقل حركة الناقلات وإمدادات طاقة وكذلك حركة التجارة البحرية عبر مضيق هرمز هو الحصار البحري الأمريكي والتواجد العسكري الأمريكي في المياه الخليجية في المنطقة في بحر عمان، وهي تعمل على تيسير وتسهيل حركة السفن والناقلات، وتدلل على ذلك بارتفاع أعداد السفن والناقلات التي تعبر المضيق يوميا. اليوم قالت بحرية الحرس الثوري الإيراني أنه خلال 24 ساعة الماضية 35 سفينة وناقلة عبرت المضيق بالتنسيق مع الجانب الإيراني بطبيعة الحال، وخلال يوم أمس كذلك 31 سفينة وناقلة. هذه الإحصاءات التي
11: راديو الحرية
12: 97.7 FM.
13: الساعة الآن 1:15 بتوقيت بنز حيمان. وأول

0: لاعب زحمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: عزيزي المستمع، صلي على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات، الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.

0: الصحراوي عالم من التسالي.
1: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقومي المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-297729، مع عمر 0592-182190، وواتساب 0593-112266. مزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
2: نيو داي كيك ومعجنات صغير، حكاية تبدأ كل صباح. عيغوت بوريكاس كيك بإدارة فؤاد صغير وإخوانه. كيك ومعجنات صغير، بيع بالجملة. العنوان: الخليل عقب التفوح. للاستفسار والمراجعة 0599-664342. نيو داي كيك ومعجنات صغير، حكاية تبدأ كل صباح.
0: راديو الحرية
3: 92.7 FM.

0: صور فضائية آثار مسار أرضي ومرافق مؤقتة غربي النجف في العراق أنشئت واختفت خلال أيام. تقاطعت الصور مع تقرير لوول ستريت جورنال عن موقع إسرائيلي وتقارير لاحقة عن قاعدتين وأيضا مع واقعة قصف قوة تمشيط عراقية. المعطيات التي أتيحت لفريق مسبار دفعت إلى تركيز التحقيق على وادي حامر باعتباره مكانا توفرت فيه مؤشرات بصرية قابلة للتحقق لنعرف كيف بدأت أعمال التمهيد وما طبيعة المسار ولماذا اختفت المرافق سريعة. حدد فريق مسبار منطقة بحث أولي مساحتها 150 كيلومترا مربعا ضمن نطاق أوسع من ناحية صحراء النخيب غربي العراق ومساحتها 48 ألف كيلومتر مربع. داخل هذه المنطقة أظهرت صور فضائية تغيرات لافتة في موقع في حدود النطاق الصحراوي للنخيب على بعد 180 كيلومترا إلى الغرب من مدينة النجف عند الإحداثيات التقريبية التالية قرب منشأة يرجح أنها قاعدة عسكرية قديمة. تتركز التغيرات في قاع ممر مائي جاف اسمه وادي حامر، حيث أظهرت صور سنتلان 2 أعمال تسوية وتمهيد بدأت بعد 24 من فبراير عند الإحداثيات التقريبية التالية. صور 3 مارس أظهرت اكتمال شكل مسار توافقت هيئته العامة مع نهضة أو مدرج ميداني. في صور لشركة بلانيت في 2 مارس نلاحظ أعمال تمهيد متقدمة ومرافق مؤقتة قد تكون ملاجئ خفيفة أو معدات دعم، إضافة إلى 7 أجسام تتوافق أبعادها وطريقة اصطفافها مبدئياً مع مروحيات أو معدات كبيرة. هذه القراءة التي يتعامل معها فريق مسبار احتياطا كمجرد ترجيح بصري تتقاطع مع روايات صحفية عن رؤية مروحيات وعن نشاط ميداني. نيويورك تايمز مثلا نقلت عن أقارب الراعي عوض الشمري الذي قتل بعد دخوله حدود موقع يشتبه في ارتباطه بالقوة الأجنبية حديثهم عن مروحية قصفت شاحنته. تظهر المقارنة بين صور 2 و 3 مارس اختفاء المرافق، لكن آثار الحركة على المسار الممهد وفي محيطه لم تزل، وهي تتوافق مع حركة مركبات أو معدات وربما طائرات. قارن مسبار شكل المسار في صور 3 مارس بنماذج مهابط ميدانية مؤقتة، فتشابهت البنية العامة خصوصاً الامتداد ومناطق الحركة الجانبية ونقاط الالتفاف، لكن المقارنة مجرد قرينة شكلية. أما في صور 5 أبريل فتختفي معظم آثار المسار ربما لهطول أمطار. في 4 مارس تداولت حسابات إيرانية أنباء إنزال جوي في بادية النجف، وبعدها تناقلت وسائل إعلام عراقية خبر تمشيط أجرته قوة عراقية تعرضت لقصف من الجو انتهى بمقتل جندي. اتهم الجيش الأمريكي بالحادثة، لكن القيادة الأمريكية الوسطى نفت تنفيذ إنزال في صحراء النجف. وفي 12 مايو تحدث رئيس خلية الإعلام الأمني في العراق للتلفزيون العربي عن قوة مجهولة رصدت في صحراء النجف في 2 مارس. وفي 12 مايو أيضا أكد رئيس أركان الجيش العراقي عبد الأمير يار الله أن الوحدة العراقية قصفت أثناء التمشيط في 4 مارس وبلغت الموقع في اليوم التالي ولم تعثر على أثر للقوة المتسللة. التلفزيون العربي حصل على صور لآثار استهداف مركبة وبقايا ذخيرة أظهر فحص إحدى قطعها ملصقا تالفا نقرأ عليه عبارات مثل guided missile و AGM-11 ومنوف، تسلسل يتوافق جزئيا مع صاروخ AGM-114 هيلفاير الأمريكي الذي حصلت إسرائيل على 300 قطعة منه العام الماضي. تزامن ذلك مع تصريحات لقائد سلاح الجو الإسرائيلي اللواء تومر بار تحدث فيها عن مهام تلهب خيال المرء على حد وصفه تنفذها وحدات خاصة. وقوع وادي حامر في صحراء النخيب يصعب نظريا رصد النشاط الميداني المؤقت فيه أو إدراكه سريعا، إضافة إلى القرب نسبيا من حدود إيران. حسب صور 6 و 8 مارس بلغ طول المسار الممهد نحو 1700 متر بعرض نحو 50 متر، أبعاد تتوافق مع استخدامات محدودة كتشغيل طائرات نقل تكتيكية أو مروحيات. قدرة بعض الطائرات على العمل من مسارات ترابية قصيرة نسبيا تحكمها خصائص فنية كالإطارات منخفضة الضغط التي تقلل غوص العجلات في التربة والأجنحة القادرة على توليد قوة رفع عند سرعة منخفضة. تملك إسرائيل طائرات طائرة نقل عسكري من عائلة سئة 130 هيركيلز القادرة حسب الحمولة وحالة السطح على العمل من مدارج قصيرة أو غير معبدة نسبياً تشبه مسار وادي حامر، وتستطيع أن تنقل إلى مواقع معزولة معدات ثقيلة لأعمال التسوية والتمهيد مثلاً. وادي حامر الواقع في قاع واد جاف ومنبسط نسبياً ملائم لأعمال التمهيد السريعة. في 2011 عرض سلاح الجو الإسرائيلي نموذجاً لوحدات متخصصة في تجهيز مهابط ترابية مؤقتة تشبه ما ظهر في صور وادي حامر، من حيث اختيار منطقة مفتوحة وتمهيد مسار أرضي ووجود مرافق مؤقتة تسمح مثلاً بتشغيل طائرات سئة 130. لا تكشف الصور كل ما جرى، لكن المؤشرات المتراكمة تجعل فرضية إقامة موقع مؤقت في صحراء النخيب أقوى من مجرد روايات صحفية. ويبقى السؤال الأهم، هل أخلي الموقع لانتهاء مهمته أم لانكشافه؟ في الحالتين يسلط ما حدث الضوء على هشاشة حسابات السيادة والأمن في بعض البلدان، ويميط جزءاً من اللثام عن طبيعة العمليات السرية في هذه الحرب.
1: إلى جنوب لبنان، حيث أفادت الوكالة الوطنية للإعلام بوقوع غارة إسرائيلية على بلدة جوية في قضاء صور جنوبي لبنان، وأفادت الوكالة باستشهاد 4 أشخاص على الأقل وإصابة آخرين جراء غارات شنها الطيران الحربي الإسرائيلي على نقطتين للهيئة الصحية الإسلامية في بلدة حنواي بقضاء صور جنوب لبنان. وأفادت مصادر طبية للتلفزيون العربي بسقوط 6 شهداء منهم شهيدان من مسعفي جمعية الرسالة الإسلامية خلال محاولتهم إسعاف الجرحى جراء القصف على بلدة دير قانون النهر جنوبي لبنان. وأظهرت هذه المشاهد نقل الدفاع المدني جرحى جراء غارة إسرائيلية على بلدة قانا جنوب لبنان. قال مفوض الدفاع المدني في جبل عامل محمد إبراهيم للتلفزيون العربي أن إسرائيل ارتكبت مجزرة بحق المسعفين يفترض أن يكونوا بحماية القانون الدولي، مؤكدا أن اعتداءات إسرائيل بحق المسعفين ليست الأولى.
2: بداية هو أكبر من اعتداء وأكبر من كارثة وأكبر من مجزرة، ما في كلمات توصف اللي صار اليوم ببلدة دير قانون النهر. أنه أثناء توجه فريقنا لإنقاذ أحد الجرحى اللي استهدفتهم مسيرة تم استهداف الفريق مباشرة، وعند وصول الفريق الثاني تم استهداف الفريق الثاني بشكل مباشر. نحن سقطنا اليوم 2 شهيد و4 جرحى، كارثة ومجزرة بحق المسعفين اللي المفروض يكونوا محميين بالقانون الدولي اللي هو بنص عليه هيك. خيرة الشباب عم نخسر، ما في عنا أي عمل عسكري إلا نحن عم ننقذ هيدا المصابين، عم نشتغل على إنقاذ هيدا المصابين، على نقل الشهداء، على انتشال الشهداء والجرحى من تحت الركام.
1: أكد قائد الجيش اللبناني رودولف هيكل أن الجيش يبذل أقصى قدراته في ظروف معقدة وأخطار كبيرة لتخفيف من آثار العدوان الإسرائيلي ودعم النازحين واستعادة كل شبر من الأرض اللبنانية. شدد هيكل على أن الوحدة الوطنية والسلم الأهلي هما السلاح الأقوى لحماية استقرار البلاد، وأن الجيش سيكون سدا أمام المؤامرات، موضحا أن التطاول على المؤسسة العسكرية والتشكيك بدورها واتهامها بالتقصير أن يثنيها عن القيام بدورها. انضم إلينا من مستشفى جبل عامل في مدينة صور مراسل التلفزيون العربي إدمو ساسين. إدمو أهلا بك. استهداف جمعية الإسعاف التابعة لجمعية الرسالة والهيئة الصحية وهما إسعافان تابعان يعني إداريا إلى حركة أمل وحزب الله، هذا الاستهداف أصبح من الواضح أنه استهداف متعمد للمسعفين ويتزداد وتيرته. إدمو، أسألك عن هذا وعن الاستهدافات الإسرائيلية الأخرى في لبنان.
3: نعم محمد، نتحدث عن أكثر من 123 مسعفا استشهدوا منذ 2 آذار وقطرتهم إسرائيل بغارات وباستهدافات، أحيانا حتى وبمعظم الأحيان حتى أثناء محاولة إنقاذ أشخاص كانوا قد استهدفوا من قبل الاحتلال الإسرائيلي، كما حصل اليوم في دير قانون النهر، حيث ارتفعت حصيلة شهداء المسعفين في دير قانون النهر من جمعية الرسالة الإسلامية إلى 3 مسعفين بعد استشهاد حسين قصير متأثرا بجراحه، وكان قد جرح أثناء الاعتداء على جمعية الرسالة في دير قانون النهر، لكنه ما لبث أن فارق الحياة لترتفع الحصيلة إلى 3 شهداء من جمعية الرسالة، وينضمون إلى 4 شهداء استشهدوا فجر هذا اليوم باستهداف نقطتين للهيئة الصحية في حنوي، وبالتالي اليوم فقط نتحدث عن 7 مسعفين من الهيئة الصحية ومن جمعية الرسالة الإسلامية. طبعا هنا نحن لا نتحدث فقط عن الهيئة الصحية والرسالة الإسلامية الذين يتبعون أيضا لوزارة الصحة وللدفاع المدني، أيضا الصليب الأحمر كان قد استهدف أثناء القيام بواجباته الإنسانية، الدفاع المدني أيضا استهدفوا، بالتالي ليس هناك من فريق إسعاف مهما كانت التسمية والراية التي يرفعها إلا وقد تم استهدافه في الجنوب اللبناني، والمئة وثلاثة وعشرون شهيدا من المسعفين هم يتوزعون بين الهيئة الصحية وجمعية الرسالة وأيضا من الصليب الأحمر والدفاع المدني. ولهذا السبب محمد ينضم إلينا موسى شعلان مسؤول في الدفاع المدني، واحد من أبرز يعني المسعفين الذين لم يتركوا الجنوب لا في الحرب السابقة ولا عند توسع الحرب. هل يعني كل هالاعتداءات اليوم 7 شهداء فقط، 123 شهيد من المسعفين، هل هذا الشيء رح يؤدي لتراجعكم، رح يؤدي لتغيير خططكم بعملية الإنقاذ؟
4: مثل ما بدأنا ما ننتهي. جميع الشباب الشهداء هن كان عندهم قولين، يا اما النصر او الاستشهاد، وما يبقوا يتركوا اهلهم وناسهم بحاجه لهم. الشباب اللي استشهدت هي عم تعطي رساله للشباب الباقيه، كل الجمعيات الاسعافيه كلهم تركوا عيالهم، تركوا اولادهم، اليوم من بيتهم الشهيد احمد ترك طفي عمره 3 سنين. نحن بنعهد الكل، بنعهد اهلنا وناسنا، مثل ما بلشنا حطكم قدامكم وما حنترككم لاخر نفس. تضحيه كثير كبيره وتضحيه غاليه، ونحن بدنا نضحي باغلى ما عندنا، ما نضحي بالروح، ما نضحي بالجسد، ما نضحي بالجراح لاستمرار وجودنا ووقوفنا قدام اهلنا وناسنا لاخر نفس.
3: في تفاصيل اضافيه عن الاعتداء اليوم اللي صار بدار قانون النهر؟
4: ذكرت حضرتك من شوي، ما في تفاصيل زيادة. الشباب هي كانت عم تسعف بين هلالين، الشباب ما استهدفوا بمراكزهم، هنو عم بيسعفوا الآخرين. الشهيد أحمد كان عم بيسعف، اجى الفريق الثاني من بلد العباسية ومن بلد الدر قانون عم بيسعفوا أحمد والفريق اللي معهم، كمان طلعوا عليهم ضربة مباشرة وأصيبوا بالمستشفيات عم بتلقوا العلاج. مثل جمعيات الباقي. الدفاع المدني الدولي بمجد أزوم من فترة عم بينغزوا جريح وتم استهدافهم بشكل مباشر، الصليب الأحمر اللبناني، إسعاف النبطية، إسعاف ودفاع مدني بالنبطية كمان كان عم بيسعفوا شخص أمام مركزهم. يعني نحن الناس بتلجأ لإلنا لنساعدها، نكون نحن ملاذ الأمان والأمن لإلهم، بس من بعد الله سبحانه بصير نحن الهدف. أحمد كان مصور، كان يوصل الرسالة، أصبح هو الرسالة.
3: اليوم بنته كانت ناطرته مثل ما شفت بفيديو، كان بيعطي لك
4: صح، بعتت له بنته وبابا بكره ناطرتك عن اليوم، واليوم بعثوا لنا فيديو انه بابا ناطرته يا جاي، الحمد لله.
3: شكرا لك. طبعا هي طفله بعمر 3 اعوام، يعني كنت قد شاهدت فيديو لها مؤثر جدا، عندما يسالونها عن من تنتظرين تقول وهي تلعب يعني في باحه المنزل تنتظر والدها، لم تكن قد علمت بعد بهذا الخبر الحزين. على مستوى التطورات الميدانية، يمكن القول محمد بأن الغارات الإسرائيلية بمعظمها اليوم تتركز بالغارات المسيرة، إلى إضافة إلى غارات بالطيران الحربي، ولكن الأساس الغارات المسيرة، سواء في النبطية في قضاء صور كان هناك أكثر من استهداف، وهو ما رفع حصيلة الشهداء والجرحى في لبنان. طبعا الطائرات الحربية والمسيرات الإسرائيلية لا تفارق سماء القطاع الغربي حيث نقف، وأيضا قضاء النبطي كانت له حصة كبيرة منذ الصباح الباكر سواء بالمسيرات أو بالطائرات الحربية. حتى الآن حزب الله لم يعلن عن عملية نفذها باتجاه تجمعات الجنود أو الجيش الإسرائيلي داخل الأراضي اللبنانية أو داخل المستوطنات الشمالية.
1: شكرا جزيلا لك على هذه الإحاطة إدموس ياسين في سور. دانت وزارة الخارجية الإيرانية العقوبات الأمريكية على عدد من ممثلي حزب الله ومسؤولي حركة أمل إلى جانب السفير الإيراني في بيروت محمد رضا رؤوف شيباني، معتبرة أن هذه الخطوة تمثل محاولة لإثارة الفتنة وزعزعة الاستقرار في لبنان. وقالت حركة أمل للتلفزيون العربي أن هذه العقوبات تستهدف الدور السياسي لرئيس البرلمان اللبناني وطائفة الشيعية ككل في لبنان دون تمييز.
5: عقوبات أمريكية جديدة بحق شخصيات من حزب الله وحركة أمل وأخرى من الأمن اللبناني إلى جانب سفير إيران في بيروت، خطوة جاءت في خضم التوتر الإقليمي. الخارجية الإيرانية أدانت الإجراءات التي فرضتها وزارة الخزانة الأمريكية في لبنان واعتبرت أنها تهدف إلى إثارة الفتنة وزعزعة الاستقرار في البلد. العقوبات المالية التي تستهدف 9 أشخاص في لبنان بررتها وزارة الخزانة الأمريكية بأنها تستهدف أشخاصا متهمين بعرقلة نزع سلاح حزب الله والحفاظ على نفوذه داخل مؤسسات الدولة اللبنانية، مشددة على مواصلة الضغط على الجهات الداعمة للحزب. في تفاصيل العقوبات، أدرج مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع للخزانة الأمريكية نوابا عن حزب الله متهمة الحزب بالاعتماد على شبكة من الممثلين السياسيين على حساب الحكومة اللبنانية. كما اتهمت واشنطن السفير الإيراني في بيروت بالقيام بممارسات تتجاوز العرف الدبلوماسي، إلى جانب اتهام مسؤولين أمنيين لبنانيين بتقديم معلومات استخبارية للحزب خلال الحرب الأخيرة. بموازاة ذلك، عرض ما يسمى برنامج مكافآت من أجل العدالة التابع لوزارة الخارجية الأمريكية مكافأة تصل إلى 10 ملايين دولار مقابل معلومات تساعد في تعطيل الموارد المالية لحزب الله. في المقابل، اعتبر حزب الله ما صدر عن وزارتي الخارجية والخزانة الأمريكيتين من عقوبات محاولة ترهيب أمريكية من أجل دعم العدوان الإسرائيلي على لبنان. في حين قالت حركة أمل إن العقوبات الأمريكية بحق 2 من أفرادها غير مبررة، مؤكدة أنه يستهدف بالدرجة الأولى حركة أمل ودورها السياسي الحريص على القضايا الوطنية.
6: أما اليوم الاستهداف المباشر لمسؤولين حركيين هو بكل صراحة استهداف لدور الرئيس نبيه بري في الواقع السياسي اللبناني، وهو محاولة من محاولات حصاره والإطباق على الواقع الشيعي برمته. ونطالب
5: الدولة. عقوبات واشنطن الجديدة ضد شخصيات في لبنان ينظر إليها ضمن منهجية أمريكية تشمل عقوبات اقتصادية وسياسية موازية للضغط العسكري لمحاولة حسم أمر سلاح حزب الله.
1: إلى قطاع غزة، حيث نشاهد دعوة الشيعة الشهيد رأفت عادل بريكا الذي استشهد بنيران جيش الاحتلال الإسرائيلي في منطقة الشاكوش شمال غرب رفح. ومن دير البلاح ينضم إلينا مراسل التلفزيون العربي عبد الله مقداد. عبد الله، تشيع الشهداء يستمر في قطاع غزة مع استمرار الخروقات الإسرائيلية والانتهاكات والجرائم أيضا. عبد الله، هل تسمعني؟
7: نعم نعم محمد أسمع.
1: كنت أسألك عن هذا المشهد تحديدا، التشييع والاستمرار للاستهدافات الإسرائيلية في قطاع غزة.
7: بلا شك محمد، وتيرة الخروقات مستمرة ومتواصلة، وهذه الخروقات تمثلت باستمرار استهداف الفلسطينيين. صباح اليوم استشهد راعا للأغنام في شمال غرب مدينة رفح جنوب قطاع غزة جراء إطلاق النار عليه من قبل مسيرة إسرائيلية تابعة للاحتلال الإسرائيلي في تلك المنطقة، وصلت جثة هامدة إلى مستشفى ناصر في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة. سبق هذا الاستهداف أيضا عملية إطلاق للنيران وقصف مدفع من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي في المناطق الشرقية لخان يونس وأيضا شرق مدينة غزة. قبل نحو ساعة من الآن شنت المسيرات الإسرائيلية غارة على مركبة تابعة للشرطة في شمال قطاع غزة. لم تسفر هذه الغارة عن سقوط شهداء، ولكن كانت هناك بعض الإصابات من المارة في تلك المنطقة. بالإضافة إلى ذلك، عمليات إطلاق النار في المناطق الشرقية لمدينة غزة، تحديدا في شرق حي الزيتون جنوب مدينة غزة، مستمرة متواصلة. صباح اليوم قوات الاحتلال الإسرائيلي شرعت بأعمال تجريف في المناطق الشرقية لحي الزيتون، ولا زالت أصوات الانفجارات تسمع من حين لآخر، بالتزامن أيضا مع استمرار عمليات إطلاق النار باتجاه المنازل والأحياء السكنية في هذه المناطق. وبالتالي نحن نتحدث عن خروقات وتيرتها مستمرة ومتواصلة، واعتداءات لا زالت تشهد مزيدا من التصاعد من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي.
1: شكرا جزيلا لك عبد الله مقداد في دير البلح. بحث مجلس الأمن تقرير مجلس السلام الأول بشأن تطبيق خطة الرئيس دونالد ترامب في قطاع غزة، وشهدت الجلسة تحذيرات دولية لجهة عدم التزام إسرائيل بوقف إطلاق النار وقضية نزع سلاح حماس وإعادة الأعمار.
8: التقرير الأول لمجلس السلام إلى مجلس الأمن كشف مدى اصطدام خطة ترامب بتحديات الواقع الميداني في قطاع غزة. التقرير أكد أن الانتهاكات لوقف إطلاق النار شبه يومية دون أن يحمل إسرائيل مسؤولية عنها. كذلك أوضح عدم تحقق أهداف الخطة ابتداء من نزع سلاح حماس وصولا إلى إعادة الإعمار.
9: إعادة الإعمار والتمويل لن يتم، حيث السلاح لم ينزع حتى الآن. لا توجد استثمارات ولا حركة ولا أفق، والنتيجة جيل آخر من الأطفال يكبر في الخيام.
8: الولايات المتحدة ربطت أي تقدم في تطبيق بنود خريطة الطريق في غزة بنزع سلاح حماس وتدمير بنيتها التحتية بالكامل.
10: يجب نزع سلاح حماس، هذه هي الخطوة المهمة التالية لتحقيق سلام دائم وفق ما حددته خطة الرئيس ترامب للسلام التي أقرها المجلس.
8: أما الجانب الفلسطيني فقد شدد على ضرورة إلزام إسرائيل باتفاق وقف إطلاق النار وعدم التطبع مع سقوط ضحايا فلسطينيين بشكل يومي جراء الانتهاكات الإسرائيلية.
11: We have a duty to ensure.
12: من الواجب التأكد من عدم وصول العالم إلى مرحلة يتعايش فيها مع رؤية الفلسطينيين يقتلون. نحن لسنا أقل شأنا من سوانا، والآخرون ليسوا أعلى شأنا منا.
8: هذا وحذرت الأمم المتحدة في الجلسة من إمكانية تدهور الوضع الحالي والعودة إلى العمليات العسكرية بالتوازي مع ازدياد كبير في عنف المستوطنين في الضفة الغربية وما يسببه من تهجير واسع النطاق للفلسطينيين هناك.
1: تقرير مجلس السلام كشف أن التعثر السياسي والأمني لخريطة الطريق في قطاع غزة يوازيه تفاقم في الأزمة الإنسانية جراء استمرار النزوح والظروف البائسة لمراكز الإيواء والنقص الفادح في الإمدادات الصحية والطبية وانتشار الأوبئة. من نيويورك، نبيل أبي صعب، التلفزيون العربي. حذرت ثلاث منظمات دولية غير حكومية من بينها منظمة أوكس

0: إذ بلغ إجمالي عدد المسافرين والآتين 403 أشخاص فقط من أصل 1400 مسافر وفق الاتفاق المعلن. أوضح المكتب الإعلامي أن إجمالي عدد الشاحنات الواردة إلى القطاع عبر المعابر التجارية بلغ 1287 شاحنة فقط من أصل 4200 شاحنة كان يفترض دخولها. يواجه قطاع غزة أزمة بيئية متفاقمة تهدد أحد أهم مصادر الحياة فيه مع تزايد مخاطر تلوث الخزان الجوفي نتيجة تراكم النفايات وتسرب مياه الصرف الصحي، واقع ينذر بتداعيات طويلة الأمد، حيث لا تقتصر الأزمة على شح المياه فحسب بل تمتد إلى تلوثها بشكل يهدد صحة المواطنين والأجيال.
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM. الساعة الآن 2:45 بتوقيت شركة وتد للحديد والصلب.
3: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقوم المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-297729، مع عمر 0592-182190، وواتساب 0593-112-2266. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
1: راديو الحرية
4: 92.7 FM. بحيث أنه يكون حسب النظام الصحي العالمي، بحيث أن يكون النفايات الصلبة تغطى ب طبقات من الجيوممبرين مثلا، الذي يؤدي إلى منع تسرب هذه النفايات أو العصارة إلى الخزان الجوفي، وكذلك أيضا بإنشاء المضخات وإعادة إنشاء المضخات الصرف الصحي.
5: دمر الاحتلال الإسرائيلي ما يزيد عن 200,000 متر طولي من شبكات المياه العادمة ومعظم محطات ومضخات الصرف الصحي في المدينة، بينما يمنع إدخال المواد والمعدات اللازمة لصيانة تلك البنى الحيوية المهمة.
6: من المتوقع أن تمتد آثار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة لسنوات أو عقود، فالأجيال القادمة لن تواجه أزمة شح في المياه فحسب، بل تلوث خطير في الخزان الجوفي أيضا. عاصم النبيه، التلفزيون العربي، مدينة غزة.
0: إلى أوكرانيا، حيث أفادت السلطات الأوكرانية بمقتل امرأة وإصابة آخرين من بينهم طفل في هجوم بطائرة مسيرة روسية على منطقة خاركيف، وتعمل فرق الإطفاء على إهماد نيران اندلعت في إثر الهجوم. ينضم إلينا من كييف مراسل التلفزيون العربي إياد ستي. إياد، أهلا بك. إذن استهدافات روسية لخاركيف.
7: نعم محمد، لم تقتصر الاستهدافات الروسية فقط على منطقة خاركيف، وإنما يعني تجاوزتها لتشمل مقاطعات في جنوب وشمال وشرقي البلاد، هذا بحسب ما أعلنته مختلف الإدارات العسكرية. طبعا تحدثت عن مقاطعة خاركيف، هناك بحسب الإدارة العسكرية سجل مقتل شخص وإصابة شخص آخر جراء هجمات روسية بالمسيرات خلال ساعات الليل. هناك طبعا أضرار كما ذكر رئيس الإدارة العسكرية في هذه المقاطعة، كانت قد طاولت الممتلكات للسكان المدنيين بما في ذلك منازل ريفية خاصة ومخزن للحبوب، مع طبعا تكثيف الضربات على المناطق الشرقية والجنوبية من مقاطعة خاركيف، وتلك المناطق هي يعني قريبة من خطوط التماس. نتحدث عن كوبيانسك و بهادوخيف وإيزيوم وتشهويف. طبعا الضربات الأخرى كانت قد وجهت إلى منطقة دنيبروبيتروفسك جنوب شرقي

0: البلاد. رئيس الإدارة العسكرية تحدث عن 20 إصابة خلال 24 ساعة الماضية. كانت القوات الروسية بالأمس كانت قد شنت هجوما على هذه المنطقة تحديدا على المدينة وعلى ضواحيها، مما تسبب بعدد كبير من الإصابات إضافة إلى أضرار مادية في الممتلكات. خرسون أيضا كانت قد شهدت ضربات روسية مما أدى إلى إصابة 6 أشخاص بجروح مع أضرار في البنى التحتية المدنية كما ذكرت الإدارة العسكرية في هذه المقاطعة. وكان أيضا نصيب سومي أيضا بهذه الضربات عليها خلال ساعات الليل أيضا بالمسيرات وأيضا مختلف أنواع الأسلحة الأخرى بما في ذلك المدفعية وراجمات الصواريخ. تحدثت الإدارة العسكرية عن إصابة 11 شخصا بجروح جراء هذا القصف. تصريحات طبعا فيما يخص الشأن السياسي، تصريحات كانت لافتة من الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي منذ مساء أمس وحتى اليوم حول التهديدات القائمة والخطر القائم كما يقول زيلينسكي من شل القوات الروسية هجوم محتمل باتجاه محور كييف وتشيرنييف. وهو بالأمس كان في إحدى المدن القريبة من الحدود البيلاروسية تبعد نحو 20 كيلومترا وهي مدينة سلابوتيتش. وقال بأن القوات الأوكرانية على أهبة الاستعداد، هناك تجهيزات وتحضيرات على قدم وساق جارية من أجل تعزيز الخطوط الدفاعية للقوات الأوكرانية تحديدا في 4 أو 5 مقاطعات محادية للحدود البيلاروسية، وذلك طبعا تحسبا لأي هجوم محتمل روسي من ينطلق من الأراضي البيلاروسية. وكان أيضا من خلال تصريحاته كان قد حذر القيادة البيلاروسية من مغبة إقدام القوات الروسية على الهجوم على الأراضي الأوكرانية من هذا الاتجاه، وقال بأن هناك سوف يكون رد مباشر ومماثل على هذه الهجمات إن حصل.
1: شكرا جزيلا لك أياد ستي في كييف. في روسيا قالت مفوضة حقوق الإنسان يانا لانتراتوفا إن 4 أشخاص قتلوا وأصيب آخرون جراء هجوم أوكراني على سكن طالبي في ستاروبيلسك الخاضعة للسيطرة الروسية. أفادت لجنة التحقيق أن الجيش الأوكراني استخدم 4 طائرات مسيرة استهداف السكن ومباني أخرى في المدينة الواقعة في لوغانسك شرقية أوكرانيا، ما أدى إلى تدميره بالكامل. قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن بلاده تعمل على تطوير الثالوث النووي الروسي في نظام مخطط له. وأشار بوتين في كلمته خلال تدريب نووي مشترك للقوات الروسية والبيلاروسية لأن ما سماه الثالوث النووي سيظل عند مستوى الكفاءة المطلوب. ومن موسكو انضم إلينا مراسل التلفزيون العربي سعد خلف. سعد أهلا بك. إذن بوتين يتحدث عن النووي في تدريب نووي مشترك مع بيلاروسيا، ماذا في التفاصيل؟
2: بالفعل محمد، تصريحات قوية جاءت على لسان الرئيس الروسي بالأمس خلال اليوم الثالث للتدريبات النووية الشاملة التي قامت بها القوات الاستراتيجية الروسية، قوات الثالوث النووي الروسي بعناصره الثلاثة، القوات الجوية أو القاذفات الاستراتيجية التي تحمل القنابل النووية، وكذلك الصواريخ النووية التي تطلق من البر. هذه المرة استخدمت بالطبع الصواريخ متوسطة المدى من طراز اسكندر ام التي تحمل الرؤوس النووية والتي يبلغ مداها أقل من 5000 كيلومتر، بالإضافة بالطبع إلى القوات البحرية النووية أي الغواصات النووية التي تطلق التوربيدات النووية وتطلق أيضا الصواريخ النووية من السفن النووية. بوتين خلال هذه الكلمة كان حريصا على القول بأن روسيا نقلت ذخائر نووية بالفعل إلى داخل بيلاروس، ما يعني ضمنا أن الحدود الشرقية للناتو باتت على تماس تام مع الأسلحة النووية الروسية. وفي هذا بالطبع رسالة روسية واضحة للدول الأوروبية أن عملية استفزاز روسيا وضرب العمق الروسي والتعويل على أن روسيا لن تلجأ للنووي كخيار أو التقليل من هذه المسألة، وهو ما يدور بالفعل في الدوائر الغربية سواء الدوائر الرسمية أو دوائر الإعلام الغربي، يبدو أن بوتين كان حريصا على أن يقول أن روسيا لن تلجأ إلا لسلاحنا وإلا كخيار أخير، لكنه بالتالي لا يرفعه من على الطاولة، أي أنه يذكر أن النووي موجود ويمكن اللجوء لاستخدامه إذا تطلبت الضرورة.
1: شكرا جزيلا لك في موسكو سعد خلف. نذهب إلى جولة فيما تولته أهم الصحف مع استمرار جهود الوساطة لتقليص الفجوات بين الولايات المتحدة وإيران والتوصل إلى اتفاق. رأت صحف أجنبية أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ما زال يبحث عن حل سريع لكسر الجمود في المفاوضات. بعد هذا التقرير التغطية تتواصل مع جمال عز الدين.
3: مجلة The Economist البريطانية تطرقت إلى رغبة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في إيجاد حل سريع لأزمته في إيران، مشيرة إلى أنه بات واضحا أنه غير متحمس لاستئناف الحرب، فطيلة الأسابيع الأخيرة كان يكشف عن ذريعة لتأجيل جولة أخرى من الضربات على إيران. وأضافت أن إدارة ترامب تبحث عن حل لكسر الجمود في المفاوضات، فقد كانت تظن أنها ستجد حلا سحريا لإنهاء الحرب بشروط مواتية، لكنها لم تحصل إلا على خيبة الأمل. وخلصت المجلة إلى أن الرئيس الأمريكي قد يكون غير راغب في استئناف الحرب، لكن عدم التوصل إلى اتفاق ورفض إيران تقديم تنازلات قد يجعلان العودة إلى القتال مسألة وقت لا أكثر. في مجلة The National Interest الأمريكية رأى براين تشاو أن على ترامب إعطاء الأولوية لحل أزمة مضيق هرمز بدلا من ربطها بالملف النووي، مشيرا إلى أن إعطاء الأولوية لإعادة فتح المضيق يمنح الإدارة الأمريكية حلا للقضايا الاقتصادية العاجلة مع تأجيل النزاعات النووية الأكثر تعقيدا لإتاحة الوقت اللازم لتسوية شاملة. وأضاف أن مطالبة ترامب بتقليص أو إنهاء برنامج إيران لتخصيب اليورانيوم ستؤدي إلى ردود فعل قوية من طهران، ورأى أن فصل قضية مضيق هرمز عن البرنامج النووي يساهم في حل أزمة الشحن الحالية وكسر الجمود الراهن في المفاوضات، وأن استراتيجية الفصل التدريجي تسهم في حل المأزق الدبلوماسي الراهن وتتيح تسوية أسرع وأكثر إنصافا للبلدين. صحيفة واشنطن بوست كشفت عن تقييمات للبنتاغون تبين أن الجيش الأمريكي استنفذ جزءاً كبيراً من مخزونه من الصواريخ الاعتراضية المتقدمة بعد أن أنفق خلال الحرب على إيران كميات من الذخائر المتطورة في الدفاع عن إسرائيل يفوق عددها تلك التي استخدمتها القوة الإسرائيلية نفسها. ووفقاً لثلاثة مسؤولين أمريكيين، فإن الولايات المتحدة أطلقت أكثر من 200 صاروخ اعتراضي من طراز ثاد للدفاع عن إسرائيل، أي ما يقارب نصف مخزون البنتاغون، إلى جانب أكثر من 100 صاروخ اعتراضي من طراز ستاندرد 3 وستاندرد 6 أطلقت من سفن حربية في شرق البحر الأبيض المتوسط. وأضافوا أن هذا الأمر يكشف مدى تحمل واشنطن عبء التصدي للضربات الصاروخية البالستية الإيرانية، ويثير تساؤلات بشأن جاهزية الجيش الأمريكي والتزاماته الأمنية في العالم.
4: راديو الحرية
5: 97.7 FM. عزيزي المستمع، صلي على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات، الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.
6: إن الجهود الحثيثة التي يبذلها المركز الإيطالي للإخصاء في التزامه بأعلى معايير السلامة والجودة في الخدمة الطبية للمرضى والتي تقارب 800 معيار مكنته من الحصول على شهادة الاعتماد الدولية من الهيئة الأمريكية لاعتماد المؤسسات الصحية في تطبيق المعايير الدولية لسلامة المرضى، ويعتبر هذا الإنجاز الأول في الشرق الأوسط والثامن عالميا، حافزا حقيقيا للمركز الإيطالي لمواصلة تطوير الخدمات الطبية وتحقيق تطلعات المجتمع.
5: المركز الإيطالي للإخصاب والمساعدة على الإنجاب، الخليل، دوار من رشد، عمارة سان جون، الطابق السادس.
6: المركز الإيطالي للإخصاب، تنبت الحياة.
7: قالوا بالأمثال، مش كل اللي بيلمع ذهب، واللي بيجرب المجرب عقله مخرب. واعطي الخبز لخبازه، والمثل الجديد الفايبر يعني مدى أكيد، لأنه الخدمة أساس والمصداقية شعار، والسرعة مع السعر شي ما صار، ولأنه قريبة لكل الناس. فايبر مدى، أقرب للناس من أي حدا.
8: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها، حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقومي المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watadistil.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد. الساعة الآن الثانية بتوقيت العثماني للمفروشات.

0: العثماني للمفروشات. بلش مشوارك.
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM.
3: أعلن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو الذي أعلن استمرار المحادثات مع إيران وعن تقدم طفيف فيها أيضا. أما في لبنان لم يهدأ القصف الإسرائيلي اليوم ولا المواقف السياسية أيضا. إذن رسائل الميدان نتابعها مع شبكة مراسلية تلفزيون عربي، حازم كلاس من طهران، بيلال أسطل من إسلام أباد، عبدالله إماسي من هلسنبورغ في السويد، إدمون ساسين في سور، جويس الحاج خوري من بيروت، عبد القادر عبد الحليم من القدس المحتلة، عبد الله مقداد من دير البلح، وأحمد ضو البيت من بورت سودان. أهلا بكم. وأبدأ معك حازم بآخر مواقف التصريحات الإيرانية. أيضا وكالة تسنيم كانت أكد، أو ربما قبل حازم دعني أبدأ بآخر تطورات من لبنان. نذهب إلى صور ونبدأ بالميدان مع إدمون ساسين. إدمون، نبدأ من لبنان حيث كثف الاحتلال غاراته على بلدات عدة جنوبية لبنان، في حين أكد قائد الجيش اللبناني أكد أن الوحدة الوطنية والسلم الأهلية هما السلاح الأقوى لحماية البلاد، وأن الجيش سيكون سدا أمام المؤامرات. ونتابع الآن هذه الصور الأولية للاستهداف الإسرائيلي في دير قانون النهر، الاستهداف الذي أسفر عن سقوط 7 شهداء منهم 3 مسعفين جراء القصف على بلدة دير قانون النهر جنوبية لبنان.
4: جرحت بنتي بيد انت.
3: إذا نتابع هذه التطورات الميدانية الأخيرة من لبنان مع إدمون وعبد القادر وجويس. أيضا أبدأ معك إدمون بتطورات الميدان والشهداء، حصيلة الشهداء ترتفع إلى 7 من بينهم عدد من المسعفين. إدمون،
5: من يتابع هذا الفيديو الذي عرضناه قبل لحظات قليلة يعلم أن الاستهداف الإسرائيلي تم للمسعفين من جمعية الرسالة الإسلامية في دير قانون النهر أثناء قيامهم بعملهم الإنساني والإغاثي. وتظهر تلك الصور التي شاهدناها قبل لحظات ووثقتها إحدى السيدات من شرفة منزلها باتجاه النقطة التي كان يحاول فيها مسعفون إغاثة ومحاولة مساعدة جرحى سقطوا نتيجة غارة إسرائيلية، وقد تم استهدافهم مباشرة كما شاهدنا بالفيديو الذي وثقته تلك السيدة في دير قانون النهر. إذا نتحدث في دير قانون النهر عن 3 شهداء من المسعفين من جمعية الرسالة الإسلامية، وأيضا عند فجر هذا اليوم كان هناك 4 شهداء من المسعفين من الهيئة الصحية الإسلامية، ليرتفع العدد اليوم إلى 7 شهداء من المسعفين. وأيضا هناك المزيد من الشهداء نتيجة الغارات، سواء التي حصلت في النبطي في سوق النبطي قبل ساعة تقريبا، وهناك عدة غارات استهدفت آليات ودراجات نارية. وبالتالي اليوم الاحتلال الإسرائيلي يعتمد في شكل أساس على المسيرات في عملية استهدافه. طبعا مع 7 شهداء الذين سقطوا اليوم من المسعفين من جمعية الرسالة ومن الهيئة الصحية الإسلامية، بتنا نتحدث عن 123 شهيدا من المسعفين منذ 2 آذار، وهي حصيلة كبيرة جدا نتيجة الاستهدافات المباشرة إما للمراكز، مراكز الهيئة الصحية، أو لفرق الإسعاف أثناء عملها وأثناء محاولة مساعدة جرحى أو انتشال جثامين شهداء، تماما كما شاهدنا في هذا الفيديو لجمعية الرسالة وهي تحاول مساعدة جرحى كانوا موجودين على الأرض وكانت سياراتهم بادية. وأيضا عندما حاولت مجموعة ثانية التدخل تم استهدافها، لذلك كانت الحصيلة كبيرة بين شهداء وبين جرحى. إذن اليوم الاحتلال الإسرائيلي يركز بعملياته على المسيرات وأيضا بجزء منها على الطيران الحربي الإسرائيلي. كانت هناك سلسلة غارات في القطاع الغربي بين الحنية وليلي ودبعال، وكانت هناك سلسلة غارات أيضا في قضاء النبطية. بالأمس الغارات الإسرائيلية كانت أقل وتيرة وأقل عددا مقارنة بالأيام القليلة الماضية، نتحدث بالأمس عن 13 غارة فقط مقارنة بأيام سابقة وصلت فيها عدد الغارات من الطيران الحربي والمسيرات إلى حوالي 40 غارة. وطبعا هذه مسألة تتم مراقبتها من المصادر الميدانية في لبنان، ما إذا كانت ستشكل قاعدة لتراجع عدد الغارات في الأيام القليلة المقبلة وتراجع عدد الاعتداءات من قبل الاحتلال الإسرائيلي، أو أنها مجرد استثناء في يوم واحد، علما أن الغارات التي حصلت اليوم هي كانت حصيلتها كبيرة. والآن نسمع صوت قصف مدفعي بعيد بعض الشيء. حتى الآن حزب الله لم يعلن عن أي عملية استهداف لأي من القوات الإسرائيلية داخل الأراضي اللبنانية أو في المستوطنات الشمالية. طبعا كانت هناك سلسلة مواقف لحزب الله ولحركة أمل رافضة للعقوبات الأمريكية ووضعة إياها بإطار استهداف الدور، دور حركة أمل الحريص على المؤسسات والدولة كما جاء في بيان حركة أمل. وأيضا حزب الله الذي اعتبر أن يعني العقوبات على الأمنيين من مخابرات الجيش والأمن العام هو طبعا تخويف للمؤسسات الأمنية قبل بدء المسار الأمني في واشنطن.
3: المؤسسين شكرا جزيلا لك، ونحن نتابع هذه الصور لاثار القصف والدمار الذي خلفه القصف الاسرائيلي. جويس، بالفعل نتابع معك هذه التصريحات واداره كتله الوفاء للمقاومه ما وصفته باعتداء الاداره الامريكيه عبر فرض عقوبات على نواب لها. ايضا نتابع معك تصريحات قائد الجيش اللبناني.
1: نعم، أوجز زميل إدمو هذه المواقف الرافضة لهذه الخطوة التي اتخذتها وزارة الخزانة الأمريكية بإدراج ضباط من الجيش اللبناني والأمن العام على لائحة العقوبات يوم أمس، واعتبرت البيانات بأن الضباط يتمتعون بالمناقبية والولاء للمؤسسات التي ينتمون إليها في إطار المظلة التي تؤمنها المؤسسات العسكرية إن كان قيادة الجيش أو الأمن العام اليوم لهؤلاء الضباط الذين تعرضوا لهذه الاتهامات من قبل وزارة الخزانة الأمريكية، والتي كانت قد سبقت هذه الاتهامات الأمريكية اتهامات مماثلة من الجانب الإسرائيلي طيلة الفترة الماضية. سمعنا شكوك حول دور عدد من الضباط من قبل إسرائيل وانتقاد لعملهم، وجاءت العقوبات لتكرس السرد الإسرائيلية فيما يتعلق باتهام الضباط. السؤال الأساسي المطروح اليوم في هذا الإطار هو كيفية تعامل الدولة اللبنانية والمؤسسات المعنية مع هؤلاء، خصوصا وأن هذا شكل سابقة بالنسبة للبنان هو لم يتعاطى ولم يتعرض في السنوات الماضية على الرغم من العقوبات التي صدرت بحق عدد من النواب إن كان نواب كتلة الوفاء للمقاومة أو منتمين لحزب الله، وإن كان كذلك الأمر رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل، كان التعاطي غير مسبوق فيما يتعلق اليوم بالضباط والعسكريين الذين ينتمون لمؤسسات الدولة والذين لا زالوا يقومون بمهامهم. هم ليسوا متقاعدين في السلك العسكري وإنما هم يمارسون عملهم بشكل كامل. وكذلك الأمر عدد من النواب، وهذا ما أشار إليه كتلة الوفاء للمقاومة بأن أو وصفه لما حصل من إصدار لهذه العقوبات بأنه عملية ترهيب للمؤسسة العسكرية للأمن العام، وكذلك الأمر للنواب الذين يمثلون الشعب وانتخبوا من قبل الشعب اللبناني، وتأكيد على أن هؤلاء سيستمرون بممارسة عملهم. في شق آخر متعلق كذلك الأمر جمال بالاجتماع الأمني المرتقب الأسبوع المقبل في البنتاغون في الولايات المتحدة، كان لافت موقف الرئيس السابق للحزب التقدم الاشتراكي وليد جنبلاط الذي انتقد اللجنة التي تم تشكيلها من قبل قيادة الجيش ومن قبل كذلك الأمر الرئاسة اللبنانية، واعتبر أن الجيش وحده يمكن أن يكون ممثلا وقيادة الجيش ممثلة ولا داعي للجنة سداسية في هذا الإطار. وهذا موقف لافت خصوصا وأنه بحسب المعطيات فإن هذه اللجنة تضم 6 ضباط وهم يمثلون مختلف الأفرقاء أو التكتلات اللبنانية والصيغة اللبنانية، ولكن هم ينتمون للمؤسسة العسكرية بشكل أساسي. كنا أشرنا يوم أمس إلى الملفات التي تم إنجازها من قبل هذه اللجنة لرفعها أو لعرضها في الاجتماع المرتقب الأسبوع المقبل. الجمال.
3: شكرا، شكرا جزيلا لك يا جويس الحاج خوري. وأذهب إلى عبد القادر. عبد الحليم، أيضا نتابع معك آخر بيانات جيش الاحتلال الإسرائيلي الذي يؤكد بأنه قتل مسلحين اثنين بعد رصدهما عشرات الأمتار من الشريط الحدودي جنوبي لبنان.
2: صحيح جمال، الجيش الإسرائيلي كان أصدر صباحا بيانا أشار فيه إلى رصد مسلحين قال إنهما يتبعان لحزب الله على بعد مئات الأمتار من الشريط الحدودي، دون أن يفصل في المنطقة، متحدثا عن اغتيالهما. قبل قليل وسائل الإعلام الإسرائيلية تحدثت بتفصيل أكبر عن أن هذا الاستهداف كان في بلدة يارون مقابلة لدوفيف في القطاع الحدودي الأوسط، ويتحدثون عن بعد يتراوح بين 300 إلى 500 متر عن الشريط الحدودي. وهذه المنطقة كانت طيلة الفترة الماضية خاضعة لسيطرة الجيش الإسرائيلي، هي من قرى خط الدفاع، من قرى الخط الأول في الجنوب اللبناني التي خضعت للسيطرة الإسرائيلية أو للاحتلال الإسرائيلي منذ بداية هذه العملية تقريبا، وحتى أنها كانت قد شهدت دمارا كبيرا كذلك في الحرب الإسرائيلية السابقة على لبنان عام 2024. بالتالي الحديث عن رصد مسلحين في مناطق قريبة إلى هذه الدرجة من الشريط الحدودي على بعد مئات الأمتار هو أمر يقلق المنظومة الأمنية بكل تأكيد، لا سيما وأن التواجد الإسرائيلي في الجنوب اللبناني، الاحتلال الإسرائيلي، تواجد قوات الاحتلال ليس ثابتا، إنما متغير ومتنقل نتيجة استمرار عمليات حزب الله، على عكس اتفاق وقف إطلاق النار السابق عام 2024 حيث بقي جيش الاحتلال في نقاط عسكرية ثابتة، في 5 مواقع عسكرية ثابتة كانت تلال متلة ومنها راقبة عمليا ورصد مناطق واسعة من الجنوب اللبناني. بالتالي نتيجة استمرار عمليات حزب الله استنساخ تلك التجربة إلى الجنوب اللبناني لم يكن ممكنا، البقاء في موقع واحد لفترة طويلة يسبب أو قد يتسبب بالرصد من قبل حزب الله، ثم مهاجمة هذه المواقع. وأشارت مصادر عسكرية عدة إلى هذا الأمر المقلق في مواقف سابقة هذا الأسبوع، انتهاء بالهجوم الذي كان أول أمس واستهدف قائد لواء المدرعات 401 داخل أحد المنازل الجنوبية لبنان. بالتالي تحدثت إسرائيل عن قتلها لمسلحين من حزب الله قرب الشريط الحدودي في وقت، على الرغم من أن حزب الله لم يصدر حتى اللحظة بيانات، تحدثت فيه أيضا عن مرتين دوت فيهما صفارات الإنذار في رأس النقورة بالجليل الغربي، وفي المرتين قالت إن الأمر كان يتعلق بما تسميه بالهدف الجوي المشبوه في إشارة إلى مسيرات داخل الأراضي اللبنانية على ما يبدو قريبة من رأس النقورة، قد تكون في النقورة أو في بعض البلدات الحدودية من القطاع الغربي، وعن فقدان الاتصال أو التواصل مع هذه المسيرات، وهو عادة المصطلح الذي يستخدمه جيش الاحتلال للإشارة عمليا إلى انفجار المسيرة دون تحديد الهدف، لكنه تحدث عن عدم تسجيل إصابات.
3: شكرا، شكرا جزيلا لك عبد القادر عبد الحليم من القدس. ونعود الآن لمتابعة ملف المفاوضات الأمريكية الإيرانية، حيث يواصل وزير الداخلية الباكستاني زيارته إلى طهران، فيما تحدث وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو عن تقدم طفيف خلال اجتماع وزراء خارجية الناتو في السويد. للمزيد ينضم لنا من طهران إذن حازم كلاس، ورحب مجددا أيضا ببلال أسطل من إسلام أباد وبموفد التلفزيون العربي إلى هلسنبورغ عبد الله إيماسي. وأبدأ معك حازم بآخر التصريحات والمواقف الإيرانية وما نقلته وكالة تسنيم من لقاء وزير الداخلية الباكستاني مجددا بوزير الخارجية الإيراني لمراجعة مقترحات حل النزاع مع واشنطن.
6: في الواقع جمال، هناك صمت في طهران منذ صباح هذا اليوم، ليس هناك أي تصريحات، ليس هناك أي بيانات، حتى اللقاء الذي جمع وزير الداخلية الباكستاني مع وزير الخارجية الإيراني للمرة الثانية في غضون يومين وللمرة الثالثة في غضون أقل من أسبوع، لم يصدر عن الخارجية الإيرانية أي بيان بشأنه ولا حتى صور عن هذا اللقاء. ولكن بالعموم هناك أنباء كثيرة تتعلق بأن الجهود الباكستانية مستمرة، بقاء وزير الداخلية الباكستاني في إيران بحد ذاته يحمل دلالات بأن إسلام أباد تكثف جهودها مدعومة بدول عديدة في المنطقة، قطر والسعودية وتركيا مصر ودول أخرى بطبيعة الحال، وحتى من الصين التي ذكر المتحدث باسم الخارجية الباكستانية بأنها هي وباكستان عملت على مقترح من 5 بنود وضع على الطاولة في محاولة لإخراج هذا المسار الدبلوماسي من أن يصل إلى طريق مسدود. إيران تقول بأن بحسب وسائل إعلام مختلفة سواء إيرانية أو حتى
0: راديو الحرية
7: 97.17 FM.
0: الساعة الآن 2:15 بتوقيت بن زحيمان.
8: مع تطبيق زحيمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجانا وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان. مع بن زحيمان خلطة متوارثة وسر لا يقلل.
0: راديو الحرية
7: 97.17 FM
6: على الطاولة في محاولة لإخراج هذا المسار الدبلوماسي من أن يصل إلى طريق مسدود. إيران تقول بأن بحسب وسائل إعلام مختلفة سواء إيرانية أو حتى أمريكية وباكستانية كذلك بأن الجهود يبدو نجحت في تقريب وجهات النظر في الكثير من القضايا، لكن ليس لنقطة يمكن فيها لقائد الجيش الباكستاني أن يتوجه من إسلام أباد إلى طهران. هذا ما كان قد أعلن عنه يوم أمس، ولكن لم يحصل بسبب أن النقاط خلافية لا تزال قائمة، تبرز بشكل أساسي فيما يتعلق بتخصيب اليورانيوم، مخزون إيران من اليورانيوم المخصب، وكذلك ما يتعلق بمضيق هرمز، وكذلك جدولة رفع العقوبات عن إيران وقضية رفع العقوبات عموما. هذه أبرز القضايا التي يتم التداول بشأنها في وسائل الإعلام الإيرانية والباكستانية، ربما بمعدل بين 30 إلى 35 أو 40 سفينة وناقلة تعبر المضيق. وهذا يأتي أيضا بعد أيام على إعلان إيران عن تأسيس هيئة جديدة باسم هيئة الممرات المائية في المياه الخليجية. تريد إيران من خلال هذا التأكيد بأنها تسهل عبور الناقلات والسفن، والتواجد العسكري الأمريكي هو الذي يعرقل ربما حركة التجارة وامدادات الطاقة عالميا كما يقول المسؤولون الإيرانيون، وتؤكد بأن معادلة جديدة تتحكم فيها طهران بمضيق هرمز لا تزال قائمة.
3: شكرا جزيلا لك حازم كلاس من طهران. إلى بلال من إسلام أباد، وماذا يرشح بلال هناك من معلومات عن زيارة وزير الداخلية الباكستاني إلى إيران؟ كما ذكر حازم هي الزيارة الثالثة خلال أسبوع واحد، والحديث عن تدارس مقترحات كما تقول وكالة التسنيم.
9: في الحقيقة جمال، الزيارة واضحة وهدفها واضح، لكن الغموض يكتنف تفاصيل هذه الزيارة، لأن باكستان كما ذكر زميلي قبل قليل لا يوجد هناك تصريحات حقيقة توضح تفاصيل البنود التي تسببت في ربما إحداث عثرة أو إحداث يعني حالة من عدم التقدم في المفاوضات بين الجانبين. ولهذا السبب نجد بأن باكستان أيضا لا تصرح كثيرا فيما يخص المفاوضات الجارية والبنود المتعلقة بهذه المفاوضات، ولا حتى أحيانا الزيارات الرسمية التي يقوم بها مسؤولون باكستانيون. وبالتالي نتفاجأ أحيانا بمعرفة هذا الأمر بعد وصول مثلا وزير الداخلية إلى إيران في زيارة غير معلن عنها مسبقا، وبالتالي هناك يعني تكتم على الأخبار المتعلقة بتفاصيل هذه المفاوضات. ولكن هذه الزيارة الثانية لوزير داخلية باكستان خلال أسبوع واحد فقط، هناك محاولات باكستانية حثيثة ودبلوماسية من أجل التوصل إلى اتفاق سياسي مع الجانب الأمريكي. اليوم الناطق باسم الخارجية الباكستانية قال بأن باكستان لا تنفي ولا تثبت أو تؤكد زيارة قائد الجيش المشير عاصم منير إلى طهران المرتقبة. كان هناك وسائل إعلام كثيرة تحدثت عن زيارة مرتقبة لقائد الجيش، ولكن حتى اللحظة لم يخرج من البلاد. لكن اليوم المتحدث باسم الخارجية قال بأننا لا نؤكد ولا ننفي هذا الخبر، لكن أيضا هناك زيارة أخرى مرتقبة لرئيس الوزراء الباكستاني الذي سيزور الصين يوم غد السبت 23 من الشهر الجاري، وهذه الزيارة ستستمر 3 أيام. خلال هذه الزيارة سيتم الاحتفال أيضا بمرور 75 عاما على العلاقات الاستراتيجية والدبلوماسية بين البلدين. هذه الزيارة ربما تهدف أيضا لتحشيد الجهود الدبلوماسية، وكما تعلم جمال الصين هي من بين الدول المؤثرة والفاعلة في هذا الملف، وباكستان تطلع جارتها وشريكتها الصينية على كل تفاصيل المفاوضات الجارية، وربما هذا يتم بين رئيس الوزراء والمسؤولين الصينيين. يتم هناك الحديث عن ضغوط جديدة ربما تمارس على الوفدين، لكن باكستان أعربت قبل ذلك عن ارتياحها لتجديد وقف إطلاق النار، وأيضا الإفراج عن أكثر من 20 إيرانيا بحارا إيرانيا، وفي المقابل أيضا فتح مضيق هرمز والسماح لكثير من الناقلات بالمرور، واعتبرت ذلك بأنه نجاحا جديدا للدبلوماسية الباكستانية، وأعربت عن يعني آمالها في التوصل إلى حل سياسي قريب للأزمة القائمة.
3: شكرا لك بلال الأصل من إسلام أباد. وإلى عبد الله إماسي من هلسنبورغ، نتابع معك تصريحات وزير الخارجية الأمريكي رب ماركو روبيو هناك في هلسنبورغ. عبد الله يقول سنستمر في المحادثات مع إيران وهناك تقدم من دون المبالغة في ذلك. أيضا تصريحات أخرى للمشاركين في القمة على مستوى وزراء الخارجية لدول الناتو حول الحرب على إيران.
10: جمال، كان يفترض أن يكون هذا الاجتماع يناقش بالأساس تحديات البيت الداخلي لحلف شمال الأطلسي، من مسألة رفع الإنفاق الدفاعي، مسألة الالتزام الأمريكي بالدفاع داخل منظومة حلف شمال الأطلسي، وأيضا الالتزام من طرف حلف شمال الأطلسي بمسألة الدعم المستدام لأوكرانيا. ولكن وبشكل لافت جدا طغت على أجندة هذا الاجتماع معضلة هرمز. منذ التصريح الأول لأمين عام حلف شمال الأطلسي الذي أقر صراحة بأن المضيق يمر بحالة اختناق وهناك تأثر من طرف دول حلف شمال الأطلسي بالعرقلة التي تعرفها الملاحة البحرية على مستوى هذا الممر البحري الاستراتيجي، إلى وصولا يعني إلى تصريحات ومواقف أخرى أبرزها ما صدر عن البلد المضيف لهذا الاجتماع التحضيري لقمة القادة في أنقرة. وزيرة الخارجية السويدية قالت إن ستوكهولم متحمسة لأن يلعب حلف شمال الأطلسي دور أكبر في مسألة إعادة فتح مضيق هرمز، ولكن هناك بعض الدول الأخرى وبعض العواصم داخل حلف شمال الأطلسي التي ليست متحمسة لمثل هذه الأدوار، مفضلة قنوات أخرى مبتكرة تتعلق بما يعرف بتحالف الراغبين ومبادرات أخرى داعمة للمسار التفاوضي بين واشنطن وطهران وتدعيم هذه الفكرة. تأتي مسألة المشاركة في إعادة فتح المضيق لاحقا بعد التوصل إلى اتفاق من خلال عمليات لوجستية بالأساس تهم إزالة الألغام في المضيق، مرافقة السفن، المراقبة الجوية. وهذا الرأي وهذا الموقف تدعمه بشدة كل من باريس ولندن وعواصم أوروبية أخرى داخل حلف شمال الأطلسي. باختصار جمال، نعم، مسألة هرمز هي المسيطرة على هذا الاجتماع الذي كان يفترض أن يكون تحضيريا ويضع الأجندة التي سيتداول بشأنها قادة حلف شمال الأطلسي خلال اجتماعهم في قمة أنقرة يوليو القادم.
3: شكرا لك عبد الله إيماسي من هلسنبورغ في السويد. أفادت صحيفة الواشنطن بوست أن الحرب على إيران استنزفت جزءا كبيرا من القدرات الدفاعية والهجومية الأمريكية بشكل غير مسبوق لحماية إسرائيل، في حين أكدت بلومبرغ أن طهران دمرت مسيرات أمريكية بنحو مليار دولار خلال فترة الحرب.
11: بينما كانت السماء تشهد تراشقا للصواريخ بين طهران وتل أبيب، خاضت واشنطن حربا أكثر كلفة، حرب استنزاف عسكرية وسياسية دفعت ثمنها بالكامل تقريبا دفاعا عن حليفها الإسرائيلي. أرقام كشفتها الواشنطن بوست عن ما وصفته استنزافا في الإنفاق العسكري يوازي سنوات من التخزين الاستراتيجي لمواجهة معركة لم تكن طرفا مباشرا فيها. وبحسب الصحيفة أطلقت الولايات المتحدة أكثر من 200 صاروخ اعتراضي من منظومة ثاد خلال الحرب الأخيرة مع إيران بهدف حماية إسرائيل من الهجمات الصاروخية استخدمت فيها قرابة نصف المخزون الأمريكي من هذه المنظومة المتطورة في سابقة عسكرية تعكس حجم الانخراط الأمريكي المباشر في الدفاع عن تل أبيب. الاستنزاف لم يقتصر على سلاح الجو ومنظومات الدفاع الأرضية بل امتد إلى البحرية الأمريكية. الصحيفة نقلت عن مسؤولين أن سفنا حربية أمريكية أطلقت أكثر من 100 صاروخ ستاندرد، وهي من أكثر الصواريخ الدفاعية تطورا وكلفة في الترسانة الأمريكية. لكن المفارقة الأكثر إثارة للجدل بحسب الواشنطن بوست تمثلت في إسرائيل التي استخدمت عددا أقل من الصواريخ الدفاعية مقارنة بالولايات المتحدة. إسرائيل أطلقت أقل من 100 صاروخ من منظومة آرو، إضافة إلى نحو 90 صاروخا من منظومة مقلاع داود. التسريبات الأمريكية أفادت أن تل أبيب تعمدت الحفاظ على جزء من مخزونها من الصواريخ الاعتراضية بل وأخرجت بعض البطارية من الخدمة بذريعة الصيانة. في المقابل ذكر موقع بلومبرغ أن القوات الإيرانية تمكنت من تدمير أكثر من 20 مسيرة أمريكية بخسائر قدرت بنحو مليار دولار. ومع اتساع الفاتورة العسكرية تداعيات سياسية بدأت تظهر في الداخل الأمريكي. فبحسب استطلاع رأي نشرته صحيفة نيويورك تايمز أبدى 74% من الناخبين الديمقراطيين معارضتهم لتقديم مساعدات عسكرية لإسرائيل، في مؤشر على تصاعد الانقسام بشأن جدوى الانخراط المفتوح في حماية تل أبيب مهما كانت الكلفة.
3: في قطاع غزة أفادت مصادر طبية باستشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال غرب مدينة رفح، فيما أكد المكتب العالمي الحكومي أن عدد المسافرين عبر معبر رفح خلال الأسبوع الماضي بلغ 403 أشخاص فقط من أصل 1400 مسافر وفق الاتفاق المعلن. نتابع المزيد عن تطورات الميدان في غزة مع مراسل التلفزيون العربي عبد الله مقداد. أرحب بك مجددا عبد الله من دير البلح، شهيد آخر في العدوان الإسرائيلي المستمر على القطاع وحركة مرور محدودة جدا عبر معبر رفح للمسافرين والعائدين مقررة بالاتفاق مع الاحتلال.
12: بلا شك المعبر بات عنوانا رئيسيا للمأساة الإنسانية الكبيرة. هذا المعبر هو شريان الفلسطينيين والرئة التي يتنفس منها الفلسطينيون في قطاع غزة باتجاه العالم الخارجي. أكثر من 20,000 مريض لا زالوا على قوام الانتظار بانتظار إجلائهم بشكل سريع وعاجل إلى خارج قطاع غزة من أجل استكمال العلاج، ناهيك عن آلاف العالقين والأسر المشتتة في قطاع غزة والتي تقطعت بها السبل نتيجة القيود الإسرائيلية التي لا زالت مستمرة ومتواصلة على معبر رفح. هذا المعبر يعني تفاءل الفلسطينيون بعد إعادة العمل به خلال الشهرين الماضيين، ولكن على الأرض لم يحدث أي تغير يذكر حقيقي، رغم الانتشار الأوروبي في المعبر، رغم تواجد موظفي السلطة الفلسطينية، ورغم تواجد أيضا الجانب المصري، ولكن كان للقيود الإسرائيلية كلمة الفصل في عملية الحركة وتحديد أعداد المسافرين والقادمين من خارج قطاع غزة من مصر باتجاه قطاع غزة. ناهيك عن الخروقات وأيضا الجزء الآخر في المعابر وهي عملية إدخال المساعدات. حتى هذه اللحظة الاحتلال الإسرائيلي يحدد عملية إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وعلى الرغم من الاتفاق كان ينص على دخول نحو 600 شاحنة لا تتجاوز أعداد الشاحنات الواردة إلى قطاع غزة وفق إحصائيات حكومية في غزة 200 شاحنة. جزء كبير من هذه المساعدات يرفض الاحتلال الإسرائيلي إدخالها، هناك نقص كبير في الموارد الطبية، وبالتالي نحن نتحدث عن استمرار المعاناة الإنسانية.
13: راديو الحرية
14: 92.7 FM.
15: الساعة الآن 2:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: تسالي القصراوي عالم من التسالي. راديو الحرية
1: 92.7 FM.
2: باقي وقف إطلاق النار وعدم التطبع مع سقوط ضحايا فلسطينيين بشكل يومي جراء الانتهاكات الإسرائيلية.
3: We have a duty to ensure.
4: من الواجب التأكد من عدم وصول العالم إلى مرحلة يتعايش فيها مع رؤية الفلسطينيين يقتلون. نحن لسنا أقل شأناً من سوانا، والآخرون ليسوا أعلى شأناً منا.
2: هذا وحذرت الأمم المتحدة في الجلسة من إمكانية تدهور الوضع الحالي والعودة إلى العمليات العسكرية بالتوازي مع ازدياد كبير في عنف المستوطنين في الضفة الغربية وما يسببه من تهجير واسع النطاق للفلسطينيين هناك. تقرير مجلس السلام كشف أن التعثر السياسي والأمني لخريطة الطريق في قطاع غزة يوازيه تفاقم في الأزمة الإنسانية جراء استمرار النزوح والظروف البائسة لمراكز الإيواء والنقص الفادح في الإمدادات الصحية والطبية وانتشار الأوبئة. من نيويورك، نبيل أبي صعب، التلفزيون العربي.
5: ويواجه قطاع غزة أزمة بيئية متفاقمة تهدد أحد أهم مصادر الحياة فيه مع تزايد مخاطر تلوث الخزان الجوفي نتيجة تراكم النفايات وتسرب مياه الصرف الصحي، واقع ينذر بتداعيات طويلة الأمد، حيث لا تقتصر الأزمة على شح المياه فحسب بل تمتد إلى تلوثها بشكل يهدد صحة المواطنين والأجيال القادمة.
6: هذا أحد أكبر مكبات النفايات العشوائية وسط مدينة غزة، حيث يتراكم 360 ألف كوب من النفايات الصلبة مسببة بعصارتها شديدة السمية مخاطر صحية وبيئية على المواطنين وعلى الخزان الجوفي الشحيح أصلاً، والذي يعد مصدر المياه الأساسي في القطاع.
7: يواجه الخزان الجوفي في مدينة غزة مخاطر حقيقية من التلوث جراء حرب الإبادة الجماعية وتداعياتها، وفي مقدمتها تكدس كميات كبيرة من النفايات الصلبة وسط المدينة وتسرب العصارة السامة باتجاه باطن الأرض، بالإضافة أيضا إلى تسرب المياه العادمة بشكل كبير جدا بعد تدمير الشبكات والمرافق المختلفة.
6: وهنا بركة الشيخ رضوان شمالية مدينة غزة، صممت لتجميع مياه الأمطار وحقنها في الخزان الجوفي، لكنها باتت اليوم مختلطة بمياه الصرف الصحي شديدة التلوث.
8: طبيعي يمكن معالجة هذه الأزمة بإعادة إنشاء وإصلاح نظام الصرف الصحي وكذلك مكبات النفايات الصلبة، بحيث أنه يكون حسب النظام الصحي العالمي، بحيث أن يكون النفايات الصلبة تغطى بطبقات من الجيوممبرين مثلا، الذي يؤدي إلى منع تسرب هذه النفايات أو العصارة إلى الخزان الجوفي، وكذلك أيضا بإنشاء المضخات وإعادة إنشاء المضخات الصرف الصحي.
6: دمر الاحتلال الإسرائيلي ما يزيد عن 200 ألف متر طولي من شبكات المياه العادمة ومعظم محطات ومضخات الصرف الصحي في المدينة، بينما يمنع إدخال المواد والمعدات اللازمة لصيانة تلك البنى الحيوية المهمة.
9: من المتوقع أن تمتد آثار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة لسنوات أو عقود، فالأجيال القادمة لن تواجه أزمة شح في المياه فحسب، بل تلوث خطير في الخزان الجوفي أيضا. عاصم النبيه، التلفزيون العربي، مدينة غزة.
5: وهذا خبر عاجل الآن مشاهدينا يفيدنا به مراسلنا في لبنان. غارتان إسرائيليتان على بلدة المنصوري جنوبية لبنان. إذن غارات إسرائيلية جديدة على جنوب اللبناني، نتحدث عن غارتين إسرائيليتين على الأقل على بلدة المنصوري الآن في جنوب لبنان. وإلى السودان الآن. في السودان يسود هدوء حذر جنوبي كردفان والنيل الأزرق بعد معارك بين الجيش السوداني والقوات الداعمة له من جهة وقوات الدعم السريع من جهة ثانية. نتابع تطورات الميدان مع مراسل التلفزيون العربي أحمد ضو البيت، ينضم إلينا من بورت سودان. هدوء حذر كما تابعنا في الخبر أحمد، نتابع معك آخر تطورات العسكرية وأيضا الإنسانية مع هذه الأخبار المتواترة من هناك بتفشي الأمراض والأوبئة في مناطق عديدة في السودان.
1: بالفعل حالة من الهدوء الحذر تسود في محاور القتال المختلفة، خاصة فيما يتعلق بالتطورات العسكرية البرية الضارية بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع في محاور كردفان وكذلك في محاور النيل الأزرق. آخر المواجهات المباشرة كانت في إقليم كردفان تحديدا في منطقة التكمة في يوم الاثنين الماضي، عندما قامت القوات المسلحة السودانية بالتصعيد عسكري واسع النطاق على قوات الدعم السريع في تلك المنطقة، وعملت القوات المسلحة السودانية على فتح الطريق مرة أخرى لمدينة الدلنج التي تحاصرها جزئيا قوات الدعم السريع، وقوات المسلحة السودانية دائما تعمل على فتح المنافذ لهذه المنطقة بعد أن تمكنت من فتحها في السابق. قوات الدعم السريع قامت بإغلاق هذه المنطقة في منطقة التكمة، ثم استطاعت القوات المسلحة السودانية مرة أخرى أن تفتح الطريق في هذا المكان. القوى المشتركة وهي قوات مساندة للجيش السوداني في بيان لها أشارت إلى أنها كبدت قوات الدعم السريع خسائر فادحة في الأرواح والعتاد، وأنها استولت على عدد من السيارات القتالية التي تتبع لي قوات الدعم السريع في تلك المنطقة، مع حالة من الانشقاقات التي تسود في وسط قوات الدعم السريع بانسلاخ قيادات بارزة من قوات الدعم السريع وانضمامها إلى القوات المسلحة السودانية. كذلك في إقليم النيل الأزرق توسعت الدائرة العسكرية بالنسبة للجيش السوداني، واستعاد عدد من المواقع التي افتقدها الجيش في الأيام السابقة في ظل استمرار هجمات قوات الدعم السريع على مواقع الجيش في تلك المنطقة، وبالتالي نستطيع أن نقول أن الجيش قد استعاد حوالي 4 مناطق استطاعت قوات الدعم السريع في السابق الوصول إليها، ويبقى منطقة الكرمك هي المنطقة الرئيسية التي استولت عليها قوات الدعم السريع، وتعمل القوات المسلحة السودانية على الوصول وتحرير هذه المنطقة التي وصلت إليها قوات الدعم السريع. كذلك الهجمات بالطائرات المسيرة التي لم تتوقف في مناطق متفرقة في السودان جراء هذه الهجمات، والتي أشارت التقارير إلى أن معظم الضحايا كانوا من المدنيين نتيجة للاستهداف الواسع للأعيان المدنية والمرافق الصحية بالتحديد. ونتج عن هذا طبعا منذ اندلاع الحرب السودانية حالات إنسانية غاية في السوء، وكذلك انتشار للأوبئة والأمراض في أجزاء متفرقة، خاصة المناطق التي تشتد فيها عمليات القتال. حركة جيش تحرير السودان بقيادة عبد الواحد محمد نور أشارت إلى انتشار واسع لمرض جدري القرود في منطقة جبل مرة، وهذه هي المرة الأولى التي يتم فيها إعلان مثل هذا المرض في السودان نتيجة للاكتظاظ والتكدس الكبير للنازحين الذين وصلوا إلى منطقة جبل مرة. طبعا غالبية النازحين نزحوا من المناطق الشرقية لولاية وسط دارفور، وكذلك من الناحية الأخرى ولاية شمال دارفور التي وصل إليها أعداد كبيرة جدا من منطقة الفاشر، كذلك من المناطق المجاورة لي والمحيطة بالفاشر بعد أن استباحتها قوات الدعم السريع، وبالتالي الأوضاع الإنسانية والصحية تتأزم يوما بعد يوم، خاصة في مخيمات النازحين في جبل مرة وكذلك في المخيمات الأخرى التي توجد في إقليم دارفور بالتحديد.
5: أحمد ذو البيت من بورت سودان، شكرا جزيلا لك أحمد. قال رئيس بعثة منظمة أطباء بلا حدود في دارفور مروان طاهر، قال إن كثيرا من الأوبئة منتشرة في إقليم دارفور، مشيرا في تصريح للتلفزيون العربي إلى التواصل مع منظمة الصحة العالمية لتوفير مساعدات عاجلة لمكافحة الأوبئة.
10: لا زالت هذه المركزين الصحيين تستقبل حالات مشتبهة لجدري القرود بشكل يومي حتى الآن، ونحن منذ يوم 2 مايو حتى اليوم استقبلنا أكثر من 80 حالة مشتبه بها في جدري القرود. لم يتم التأكيد هذا الوباء لأنه التأكيد الرسمي يتطلب اختبارات حصول اختبارات يعني تأكيدات مخبرية، ونحن الآن في تواصل مع منظمة الصحة العالمية لضمان توفير المستلزمات والأدوات اللازمة والكادر الطبي المؤهل للوصول إلى هذه المناطق النائية.

0: لواء تفشي الأوبئة في ولايات سودانية عدة.
1: في ولاية غرب كردفان تستجيب منظمة الصحة العالمية وشركاؤها لتفشي المشتبه به للإسهال المائي الحاد المرتبط عادة بالكوليرا. الأرقام الأولية تشير هذا الأسبوع إلى أكثر من 100 حالة مشتبه بها وعشرات الوفيات المرتبطة بها.
0: في غرب كردفان سجل أكثر من 100 حالة مشتبه بإصابتها بالكوليرا إلى جانب عشرات الوفيات خلال أيام قليلة. وفي دارفور أبلغ عن 5 وفيات وأكثر من 300 حالة مشتبه بإصابتها بجدر القردة، بينما تواصل منظمة الصحة العالمية دعم حملات التطعيم ضد الكوليرا والحصبة. أما في الولاية الشمالية ونهر النيل فتتصاعد الإصابات بحمى ظنك بشكل مقلق بعد تضاعف الحالات المشتبه بها أكثر من 3 مرات خلال شهر واحد متجاوزة 500 حالة. الأمم المتحدة تحذر من أن هذه الأزمات الصحية تتفاقم.
2: راديو الحرية
3: 3:45 بتوقيت لويال لمواد التنظيف.
4: يا سلام على الروائح، يا عيني على النظافة، حتى الغاز والمطبخ كأنهم جداد، شكله من كل محل بتشتري نوع،
5: حتى الغسيل ريحته ولونه منعشة ومميزة.
6: سمعتكم صبايا، هاد كله من شركة واحدة عندهم كل شي بيلزم لست البيت، من شركة أبو ربيع لويال لمواد التنظيف. عندهم منتجات العناية بالشعر والبشرة مثل الشامبو وشاور الجل، ومنتجات التنظيف للمنزل مثل سائل غسيل الأطباق ومسحوق الغسيل ومنعمات الأقمشة ومعطرات الجو، بالإضافة إلى الشموع ومزيلات الدهون.
7: لويال لمواد التنظيف، عنوانهم الخليل الفوار الشارع الجديد بإدارة خضر أبو ربيع. للاستفسار 0598 737375. لويال بتعطر حياتك وبتحميها.
2: راديو الحرية
8: 92.7 FM. في ستاروليسك الخاضعة للسيطرة الروسية، وأفادت لجنة التحقيق أن الجيش الأوكراني استخدم 4 طائرات مسيرة لاستهداف السكن ومباني أخرى في المدينة الشرقية أوكرانيا، ما أدى إلى تدميره بالكامل. احتلت منطقة صغيرة في صحراء النجف بالعراق فجأة صدارة أخبار الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران بعد تواتر تقارير صحفية غربية عن إقامة قاعدة عسكرية سرية فيها يرجح أنها إسرائيلية. لم تكن هذه التقارير وحدها ما أشر على إنشاء هذه القاعدة في وادي حامر، وإنما أيضا صور أقمار صناعية حللها فريق مسبار أظهرت ما يبدو نشاطا عسكريا حثيثا بدأ أواخر فبراير الماضي واستمر لنحو 10 أيام.
9: مطلع مارس الماضي وثقت صور فضائية آثار مسار أرضي ومرافق مؤقتة غربي النجف في العراق أنشئت واختفت خلال أيام. تقاطعت الصور مع تقرير لوول ستريت جورنال عن موقع إسرائيلي وتقارير لاحقة عن قاعدتين، وأيضا مع واقعة قصف قوة تمشيط عراقية. المعطيات التي أتيحت لفريق مسبار دفعت إلى تركيز التحقيق على وادي حامر باعتباره مكانا توفرت فيه مؤشرات بصرية قابلة للتحقق، لنعرف كيف بدأت أعمال التمهيد وما طبيعة المسار ولماذا اختفت المرافق سريعة. حدد فريق مسبار منطقة بحث أولي مساحتها 150 كيلومترا مربعا ضمن نطاق أوسع من ناحية صحراء النخيب غربي العراق، ومساحتها 48,000 كيلومتر مربع. داخل هذه المنطقة أظهرت صور فضائية تغيرات لافتة في موقع في حدود النطاق الصحراوي للنخيب على بعد 180 كيلومترا إلى الغرب من مدينة النجف عند الإحداثيات التقريبية التالية قرب منشأة يرجح أنها قاعدة عسكرية قديمة. تتركز التغيرات في قاع ممر مائي جاف اسمه وادي حامر، حيث أظهرت صور سنتلان 2 أعمال تسوية وتمهيد بدأت بعد 24 من فبراير عند الإحداثيات التقريبية التالية. صور 3 مارس أظهرت اكتمال شكل مسار توافقت هيئته العامة مع مهبط أو مدرج ميداني. في صور لشركة بلانيت في 2 مارس نلاحظ أعمال تمهيد متقدمة ومرافق مؤقتة قد تكون ملاجئة.

0: خفيفة أو معدات دعم، إضافة إلى 7 أجسام تتوافق أبعادها وطريقة اصطفافها مبدئياً مع مروحيات أو معدات كبيرة. هذه القراءة التي يتعامل معها فريق مسبار احتياطاً كمجرد ترجيح بصري تتقاطع مع روايات صحفية عن رؤية مروحيات وعن نشاط ميداني. نيويورك تايمز مثلاً نقلت عن أقارب الراعي عوض الشمري الذي قتل بعد دخوله حدود موقع يشتبه في ارتباطه بالقوة الأجنبية حديثهم عن مروحية قصفت شاحنته. تظهر المقارنة بين صور الثاني والسادس من مارس اختفاء المرافق، لكن آثار الحركة على المسار الممهد وفي محيطه لم تزل، وهي تتوافق مع حركة مركبات أو معدات وربما طائرات. قارن مسبار شكل المسار في صور السادس من مارس بنماذج مهابط ميدانية مؤقتة، فتشابهت البنية العامة خصوصاً الامتداد ومناطق الحركة الجانبية ونقاط الالتفاف، لكن المقارنة مجرد قرينة شكلية. أما في صور الخامس من أبريل فتختفي معظم آثار المسار ربما لهطول أمطار. في الرابع من مارس تداولت حسابات إيرانية أنباء إنزال جوي في بادية النجف، وبعدها تناقلت وسائل إعلام عراقية خبر تمشيط أجرته قوة عراقية تعرضت لقصف من الجو انتهى بمقتل جندي. اتهم الجيش الأمريكي بالحادثة، لكن القيادة الأمريكية الوسطى نفت تنفيذ إنزال في صحراء النجف. وفي 12 مايو تحدث رئيس خلية الإعلام الأمني في العراق للتلفزيون العربي عن قوة مجهولة رصدت في صحراء النجف في 2 مارس. وفي 12 مايو أيضاً أكد رئيس أركان الجيش العراقي عبد الأمير يرالله أن الوحدة العراقية قصفت أثناء التمشيط في 4 مارس وبلغت الموقع في اليوم التالي ولم تعثر على أثر للقوة المتسللة. التلفزيون العربي حصل على صور لآثار استهداف مركبة وبقايا ذخيرة أظهر فحص إحدى قطعها ملصقاً تالفاً نقرأ عليه عبارات مثل Guided Missile و AGM-11 ومنوف، تسلسل يتوافق جزئياً مع صاروخ AGM-114 هيلفاير الأمريكي الذي حصلت إسرائيل على 300 قطعة منه العام الماضي. تزامن ذلك مع تصريحات لقائد سلاح الجو الإسرائيلي اللواء تومر بار تحدث فيها عن مهام تلهب خيال المرء على حد وصفه تنفذها وحدات خاصة. وقوع وادي حامر في صحراء النخيب يصعب نظرياً رصد النشاط الميداني المؤقت فيه أو إدراكه سريعاً، إضافة إلى القرب نسبياً من حدود إيران. حسب صور 6 و8 مارس بلغ طول المسار الممهد نحو 1700 متر بعرض نحو 50 مترا، أبعاد تتوافق مع استخدامات محدودة كتشغيل طائرات نقل تكتيكية أو مروحيات. قدرة بعض الطائرات على العمل من مسارات ترابية قصيرة نسبيا تحكمها خصائص فنية كالإطارات منخفضة الضغط التي تقلل غوص العجلة في التربة والأجنحة القادرة على توليد قوة رفع عند سرعات منخفضة. تملك إسرائيل طائرات نقل عسكري من عائلة سئة 130 هيركيلز القادرة حسب الحمولة وحالة السطح على العمل من مدارج قصيرة أو غير معبدة نسبياً تشبه مسار وادي حامر، وتستطيع أن تنقل إلى مواقع معزولة معدات ثقيلة لأعمال التسوية والتمهيد مثلاً. وادي حامر الواقع في قاع واد جاف ومنبسط نسبياً ملائم لأعمال التمهيد السريعة. في 2011 عرض سلاح الجو الإسرائيلي نموذجاً لوحدات متخصصة في تجهيز مهابط ترابية مؤقتة تشبه ما ظهر في صور وادي حامر، من حيث اختيار منطقة مفتوحة وتمهيد مسار أرضي ووجود مرافق مؤقتة تسمح مثلاً بتشغيل طائرات سئة 130. لا تكشف الصور كل ما جرى، لكن المؤشرات المتراكمة تجعل فرضية إقامة موقع مؤقت في صحراء النخيب أقوى من مجرد روايات صحفية. ويبقى السؤال الأهم، هل أخذ الموقع لانتهاء مهمته أم لانكشافه؟ في الحالتين يسلط ما حدث الضوء على هشاشة حسابات السيادة والأمن في بعض البلدان، ويميط جزءاً من اللثام عن طبيعة العمليات السرية في هذه الحرب.
1: تستعد كولومبيا بعد 10 أيام لعقد الانتخابات الرئاسية، ويواصل مرشح اليسار إيبان سيبيدا تصدره لاستطلاعات الرأي بفارق كبير عن أقرب منافسيه ديلا إسبيريا المحامي الكولومبي المعروف بأنه يميني متطرف. وتشير استطلاعات الرأي لاحتمال وصول الانتخابات الرئاسية إلى جولة ثانية بين مرشحي اليسار وأحد مرشحي اليمين. مع استمرار جهود الوساطة لتقليص الفجوات بين الولايات المتحدة وإيران والتوصل إلى اتفاق، رأت صحف أجنبية أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ما زال يبحث عن حل سريع لكسر الجمود في المفاوضات بعد أن كان يظن أنه قادر على إنهاء الحرب بشروط مواتية. نتابع هذا التقرير ومستمرون في التغطية على رأس الساعة مع محمد غملوش. إلى اللقاء.
2: مجلة The Economist البريطانية تطرقت إلى رغبة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في إيجاد حل سريع لأزمته في إيران، مشيرة إلى أنه بات واضحاً أنه غير متحمس لاستئناف الحرب، فطيلة الأسابيع الأخيرة كان يكشف عن ذريعة لتأجيل جولة أخرى من الضربات على إيران. وأضافت أن إدارة ترامب تبحث عن حل لكسر الجمود في المفاوضات، فقد كانت تظن أنها ستجد حلاً سحرياً لإنهاء الحرب بشروط مواتية، لكنها لم تحصل إلا على خيبة الأمل. وخلصت المجلة إلى أن الرئيس الأمريكي قد يكون غير راغب في استئناف الحرب، لكن عدم التوصل إلى اتفاق ورفض إيران تقديم تنازلات قد يجعلان العودة إلى القتال مسألة وقت لا أكثر. في مجلة The National Interest الأمريكية رأى براين تشاو أن على ترامب إعطاء الأولوية لحل أزمة مضيق هرمز بدلاً من ربطها بالملف النووي، مشيراً إلى أن إعطاء الأولوية لإعادة فتح المضيق يمنح الإدارة الأمريكية حلاً للقضايا الاقتصادية العاجلة مع تأجيل النزاعات النووية الأكثر تعقيداً لإتاحة الوقت اللازم لتسوية شاملة. وأضاف أن مطالبة ترامب بتقليص أو إنهاء برنامج إيران لتخصيب اليورانيوم ستؤدي إلى ردود فعل قوية من طهران، ورأى أن فصل قضية مضيق هرمز عن البرنامج النووي يساهم في حل أزمة الشحن الحالية وكسر الجمود الراهن في المفاوضات، وأن استراتيجية الفصل التدريجي تسهم في حل المأزق الدبلوماسي الراهن وتتيح تسوية أسرع وأكثر إنصافاً للبلدين. صحيفة واشنطن بوست كشفت عن تقييمات للبنتاغون تبين أن الجيش الأمريكي استنفذ جزءاً كبيراً من مخزونه من الصواريخ الاعتراضية المتقدمة بعد أن أنفق خلال الحرب على إيران كميات من الذخائر المتطورة في الدفاع عن إسرائيل يفوق عددها تلك التي استخدمتها القوة الإسرائيلية نفسها. ووفقاً لثلاثة مسؤولين أمريكيين، فإن الولايات المتحدة أطلقت أكثر من 200 صاروخ اعتراضي من طراز ثاد للدفاع عن إسرائيل، أي ما يقارب نصف مخزون البنتاغون، إلى جانب أكثر من 100 صاروخ اعتراضي من طراز ستاندرد 3 وستاندرد 6 أطلقت من سفن حربية في شرق البحر الأبيض المتوسط. وأضافوا أن هذا الأمر يكشف مدى تحمل واشنطن عبء التصدي للضربات الصاروخية البالستية الإيرانية، ويثير تساؤلات بشأن جاهزية الجيش الأمريكي والتزاماته الأمنية في العالم. ووصف محللون الأرقام بالمذهلة، وأشاروا إلى أن الولايات المتحدة تولت معظم مهمة الدفاع الصاروخي بينما حافظت إسرائيل على مخزونها من الذخائر، ورجحوا أن هذا الخلل في المخزون الأمريكي سيتفاقم إذا نفذ ترامب تهديداته واستأنف الحرب على إيران. وقال أحد المحللين إن هذه الديناميكية بدت وكأنها تتعارض مع شعار ترامب أمريكا أولاً. صحيفة لوفيغارو الفرنسية توقف مراسلها عند مأزق الجيش الإسرائيلي في لبنان العالق في حرب لا يستطيع الفوز فيها ولا إنهاءها، مشيرا إلى أنه رغم إعلان تمديد وقف إطلاق النار لا يزال جنوب لبنان مسرحا لمواجهات شبه يومية بين إسرائيل وحزب الله. ووراء استعراض القوى يتزايد القلق داخل الجيش الإسرائيلي الذي لم يكن يتوقع أن تكون هذه الحرب طويلة، كما أن مسيرات الألياف الضوئية السلكية التي يصعب تحييدها تعيق التفوق التكنولوجي الإسرائيلي وتمكن حزب الله من إضعاف القوات الإسرائيلية تدريجيا دون مواجهة مباشرة. وأضاف أن بالنسبة إلى إسرائيل فإن المعضلة استراتيجية بقدر ما هي عسكرية، فالبقاء في لبنان يعرض الجنود لحرب استنزاف، بينما الانسحاب سيمنح حزب الله النصر، وأما توسيع العمليات شمالا فسيفتح المجال أمام حملة أوسع، في حين يتعين على إسرائيل الحفاظ على مواردها لجبهات أخرى. ولفت إلى أنه بالنسبة إلى الجيش الإسرائيلي يكمن الخطر الآن في الوقوع في مستنقع حرب يعجز عن إنهائها أو الانسحاب منها. في موقع ميديا بارت الفرنسية تناولت رشيد العزوزي المقطع الذي يظهر وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بنغفير وهو يهين ناشطين أوروبيين على متن أسطول الصمود، معتبرة أن الحادثة التي أثارت غضبا دوليا لم تكشف عن أي جديد بشأن السجون الإسرائيلية، لكنها ألقت الضوء على التسلسل الهرمي العنصري للمعاناة. فالناشطون الذين صوروا ليسوا فلسطينيين، بل إن معظمهم غربيون، ما استدعى ردا فوريا وحاسما، مشيرة إلى ازدواجية المعايير الغربية، إذ إن معاناة الفلسطينيين لا تحظى بنفس التعاطف أو التغطية الإعلامية التي تحظى بها قضايا أخرى. فلعقود من الزمن جرى توثيق تقارير حقوقية وشهادات معتقلين فلسطينيين سابقين في السجون الإسرائيلية تتحدث عن التعذيب وسوء المعاملة وحرمان الأسرى من أبسط الحقوق الإنسانية، لكنها لم تلقى أي ضجة لدى الغرب، ورأت أن بنغفير هو عنصر محوري في الآلة الإسرائيلية للإبادة الجماعية في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وخلصت إلى أن المشكلة لا تقتصر فقط في الانتقائية في الغضب أو ازدواجية المعايير، بل الأخطر هي الطريقة التي يتعامل بها البعض مع بنغفير باعتباره مجرد متطرف منفرد لغض الأنظار عن المشكلة الأعمق، أي النظام السياسي الإسرائيلي الذي أوصله إلى السلطة وسمح باستمرار هذه السياسات.
3: ساعة جديدة من تغطية التلفزيون العربي للتطورات في الشرق الأوسط وأبرز التطورات الميدانية والسياسية في لبنان والوضع في مضيق هرمز. نبدأ هذه الساعة من جنوب لبنان، حيث كثف الاحتلال غاراته على بلدات عدة جنوبية لبنان، وأفادت مصادر طبية للتلفزيون العربي بسقوط 7 شهداء منهم 4 مسعفين على الأقل جراء القصف على بلدة ديرانون النهر جنوبية لبنان. قال مفوض الدفاع المدني في جبل عامل محمد إبراهيم للتلفزيون العربي إن إسرائيل ارتكبت مجزرة بحق مسعفين يفترض أن يكونوا بحماية القانون الدولي، مؤكدا أن اعتداءات إسرائيل بحق المسعفين ليست الأولى. هذه مشاهد للحظة الغارة الإسرائيلية التي استهدفت مسعفين في بلدة دير قانون النهر جنوبية لبنان.
4: من اعتداء وأكبر من كارثة وأكبر من مجزرة، ما في كلمات توصف اللي صار اليوم ببلدة دير قانون النهر. أنه أثناء توجه فريقنا لإنقاذ أحد الجرحى اللي استهدفتهم مسيرة تم استهداف الفريق مباشرة، وعند وصول الفريق الثاني تم استهداف الفريق الثاني بشكل مباشر. نحن سقطنا اليوم 2 شهيد و4 جرحى، كارثة ومجزرة بحق المسعفين المفروض يكونوا محميين بالقانون الدولي اللي هو بنص عليه هيك. خيرة الشباب عم نخسر، ما في عنا أي عمل عسكري إلا نحن عم ننقذ هيدا المصابين، عم نشتغل على إنقاذ هيدا المصابين، على نقل الشهداء، على انتشال الشهداء والجرحى من تحت الركام.
3: وفي مقابلة مع التلفزيون العربي أكد مسؤول حركة أمل في جبل عامل بلبنان أن الاحتلال يواصل استهداف فرق الإغاثة والإسعاف بصورة ممنهجة، مشيرا إلى أن الاعتداءات طاولت العاملين في الميدان الإنساني والإعلامي على حد سواء.
5: الإسعاف والإغاثة بلبنان صار مستهدف بجوانب المختلفة.
3: آخرين جراء غارات شنها الطيران الحربي الإسرائيلي على نقطتين للهيئة الصحية الإسلامية في بلدة حنواي بقضاء صور جنوبي البلاد. وأظهرت هذه المشاهد نقل الدفاع المدني جرحى جراء غارة إسرائيلية على بلدة قانا جنوبية لبنان. وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام باستهداف الغارات الإسرائيلية بلدات دبعال الحنية وأتولين وتبنين جنوبية لبنان. أكد قائد الجيش اللبناني رودولف هيكل أن الجيش يبذل أقصى قدراته في ظروف معقدة وأخطار كبيرة لتخفيف من آثار العدوان الإسرائيلي ودعم النازحين واستعادة كل شبر من الأرض اللبنانية. وشدد هيكل على أن الوحدة الوطنية والسلم الأهلي هما السلاح الأقوى لحماية استقرار البلاد، وأن الجيش سيكون سدا أمام المؤامرات، موضحا أن التطول على المؤسسة العسكرية والتشكيك بدورها واتهامها بالتقصير لن يثنيها عن القيام بدورها. أدانت كتلة الوفاء للمقاومة التابعة لحزب الله في البرلمان اللبناني ما وصفته باعتداء الإدارة الأمريكية عبر فرض عقوبات على نواب لها. مسؤولين من حركة أمل وضباط في الجيش والأمن العام السفير الإيراني في لبنان. وقالت الكتلة في بيان أن نوابهم يمثلون فئة واسعة من اللبنانيين وأن القرار الأمريكي لن يثنيهم عن مواصلة دورهم التشريعي والرقابي. اعتبرت الكتلة أن العقوبات الأمريكية هي محاولة جديدة لترهيب المؤسسات الأمنية ودعت السلطة إلى حماية مؤسساتها من هذا التدخل الأمريكي وفق البيان. انضموا إلينا منصور في جنوب لبنان إدمو ساسين ومن بيروت مراسلة التلفزيون العربي جويس الحاشخوري. أهلا بكما. أبدأ معك إدمو عن القصف الإسرائيلي الذي طاول مناطق عدة في الجنوب، المشهد لديك.
6: نعم محمد، في الساعة الأخيرة أغار الطيران الحربي الإسرائيلي مرتين على بلدة المنصوري القريبة من بلدة البياضة المحتلة، وأيضا خلال عودة المشيعين من تشييع المسعفين الذين سقطوا في الاعتداء الإسرائيلي فجر اليوم على مركز الهيئة الصحية بدفعتين 4 شهداء. أثناء العودة من التشييع تم استهداف نقطة ما بمنطقة عين بعال من خلال مسير إسرائيلي، ولكن لم تتضح بعد ملابسات ونتائج ذاك الاعتداء. اليوم وبينما كنا نتابع الاعتداءات على المسعفين كان طيران الحرب الإسرائيلي يشن على الأقل حوالي 10 غارات في يعني على بلدة المنصوري غارتين، على بلدة مجد الزون غارتين، وأيضا الحنية ليلة وصولا إلى جوية، تبنين، دبعال، عين بعال، وبالتالي كان هناك عدد كبير من الغارات في هذا المجال. أيضا في النبطية كان هناك غارات على كفر تبنيت، على النبطية حيث سقط الشهيد وهو سائق جرافة يعمل على فتح الطرقات في منطقة النبطية، وأيضا كان هناك غارة من مسيرة في حروف. اليوم هو اليوم الأساسي لاستخدام المسيرات. معظم الغارات التي نفذها الاحتلال الإسرائيلي هي غارات من مسيرات، ما أدى على الأقل إلى حصيلة أولية 11 شهيدا إضافة إلى عدد من الجرحى. طبعا هناك بعض الغارات التي حصلت خلال الساعة الماضية لم تتضح بعد نتائجها، ولكن طبعا من بين الشهداء اليوم 7 مسعفين من الهيئة الصحية ومن جمعية الرسالة الإسلامية الذين سقطوا في استهدافات مباشرة، سواء لمركز الهيئة الصحية في حنوي أو لاستهداف المسعفين أثناء قيامهم بعملهم الإنساني والإنقاذي، كما وثقت إحدى السيدات في دير قانون النهر عندما وصل المسعفون من أجل إسعاف جرحى كانوا قد استهدفوا في غارة قبل لحظات، ووصل المسعفون من جامعة الرسالة تم استهدافهم مباشرة على الرغم من أنهم كانوا معتلمين من ناحية اللباس ومن ناحية الآليات، وبالتالي هذا اعتداء جديد يؤدي إلى رفع حصيلة الشهداء المسعفين الذين سقطوا في لبنان منذ توسع الحرب إلى 123 مسعفا. على مستوى عمليات حزب الله، أعلن حزب الله قبل قليل بأنه استهدف مربضا مدفعيا في بلدة العديسي بمحلقة انقضاضية. هو أعلن عن بيان واحد اليوم، ويعني حتى هذه اللحظة المسيرات الإسرائيلية هي لا تفارق سماء القطاع الغربي كما كل القطاعات في الجنوب اللبناني، ويعتمد عليها الاحتلال الإسرائيلي في معظم استهدافاته في هذا اليوم في الجنوب. محمد،
3: شكرا جزيلا لك. إدمو ساسين في جنوب لبنان إلى بيروت مع جويس الحشخوري. جويس، موقف حزب الله واضح من العقوبات الأمريكية، أصداء العقوبات التي فرضت في الأوساط السياسية اللبنانية.
7: هذا الملف محمد، وكذلك الأمر ملف اجتماع الأمن المرتقب الأسبوع المقبل، إضافة إلى المفاوضات المباشرة يفترض أن تطرح على اجتماع الحكومة الذي يترأسه رئيس الجمهورية في القصر الرئاسي في هذا الأثناء، وبالتالي نحن نترقب مواقف ستصدر عن كل من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة حول مختلف التطورات، عدم التزام إسرائيل بالهدنة التي تم تمديدها، كذلك الأمر في فيما يتعلق بالعقوبات التي صدرت يوم أمس من وزارة الخزانة الأمريكية، والتي طالت بشكل أساسي وللمرة الأولى ضباط في الجيش اللبناني وضباط في الأمن العام اللبناني. كانت في السنوات السابقة تصدر مثل هذه العقوبات على شخصيات سياسية أو شخصيات حزبية، وتابعنا ذلك في عدة مرات عندما تم تصنيف عدد من النواب على هذه اللائحة التي تصدرها وزارة الخزانة الأمريكية. ولكن الجديد في ما حصل يوم أمس هو أن تطال هذه العقوبات ضباط في الجيش وفي الأمن العام. واليوم كانت هناك بيانات في هذا الإطار، إن كان من المؤسسة العسكرية أو من الأمن العام، أكدت فيه أن ولاء هؤلاء الضباط هو فقط وحصرا للمؤسسة التي ينتمي إليها، وبأنهم يقومون بعملهم بمناقبية وعلى الشكل المطلوب منهم. وبالتالي هناك مظلة يمكن القول اليوم من خلال هذه المواقف للضباط اللبنانيين، ترقب لي أيضا موقف مماثل من رئيس الجمهورية وهو القائد الأعلى للقوات المسلحة في لبنان، ويفترض أن يكون هناك موقف بعد اجتماع الحكومة كما ذكرت. كذلك الأمر يوم أمس كان هناك بيان لحركة أمل وحزب الله، خصوصا وأن هناك مسؤولين في حركة أمل ونواب في حزب الله طالتهم هذه العقوبات. اليوم كتلة الوفاء للمقاومة كذلك الأمر جددت الموقف عينه بأن ما جرى يوم أمس من فرض للعقوبات يعد أولا عملية ترهيب لمن صدرت بحقهم وللمؤسسة العسكرية، وكذلك الأمر للدولة اللبنانية. وبالتالي هناك ترقب لكيفية تعاطي لبنان تحديدا مع الضباط الذين صدرت هذه العقوبات بحقهم. محمد،
3: شكرا جزيلا لك جيس الحشخوري في بيروت. بالحديث عن الشأن اللبناني أيضا والتطورات الميدانية، ننوه إلى هذا الخبر العاجل. يقول مراسل التلفزيون العربي، سفارات الإنذار تدوي في شتولة عند الحدود اللبنانية تحسبا لتسلل مسيرة. إذن يقول مراسل التلفزيون العربي في هذا الخبر العاجل أن سفارات الإنذار تدوي في شتولة عند الحدود اللبنانية تحسبا لتسلل مسيرة. دنت وزارة الخارجية الإيرانية العقوبات الأمريكية على عدد من ممثلي حزب الله ومسؤولي حركة أمل، إلى جانب السفير الإيراني في بيروت محمد رضا رؤوف شيباني، معتبرة أن هذه الخطوة تمثل محاولة لإثارة الفتنة وزعزعة الاستقرار في لبنان. وقالت حركة أمل للتلفزيون العربي أن هذه العقوبات تستهدف الدور السياسي لرئيس البرلمان اللبناني والطائفة الشيعية ككل في لبنان دون تمييز.
8: عقوبات أمريكية جديدة بحق شخصيات من حزب الله وحركة أمل وأخرى من الأمن اللبناني، إلى جانب سفير إيران في بيروت. خطوة جاءت في خضم التوتر الإقليمي. الخارجية الإيرانية أدانت الإجراءات التي فرضتها وزارة الخزانة الأمريكية في لبنان، واعتبرت أنها تهدف إلى إثارة الفتنة وزعزعة الاستقرار في البلد. العقوبات المالية التي تستهدف 9 أشخاص في لبنان بررتها وزارة الخزانة الأمريكية بأنها تستهدف أشخاصا متهمين بعرقلة نزع سلاح حزب الله والحفاظ على نفوذه داخل مؤسسات الدولة اللبنانية، مشددة على مواصلة الضغط على الجهات الداعمة للحزب. في تفاصيل العقوبات، أدرج مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع للخزانة الأمريكية نوابا عن حزب الله، متهمة الحزب بالاعتماد على شبكة من الممثلين السياسيين على حساب الحكومة اللبنانية. كما اتهمت واشنطن السفيرة الإيرانية في بيروت بالقيام بممارسات تتجاوز العرف الدبلوماسي، إلى جانب اتهام مسؤولين أمنيين لبنانيين بتقديم معلومات استخبارية للحزب خلال الحرب الأخيرة. بموازاة ذلك، عرض ما يسمى برنامج مكافآت من أجل العدالة التابع لوزارة الخارجية الأمريكية مكافأة تصل إلى 10 ملايين دولار مقابل معلومات تساعد في تعطيل الموارد المالية لحزب الله. في المقابل، اعتبر حزب الله ما صدر عن وزارتي الخارجية والخزانة الأمريكيتين من عقوبات محاولة ترهيب أمريكية من أجل دعم العدوان الإسرائيلي على لبنان. في حين قالت حركة أمل إن العقوبات الأمريكية بحق 2 من أفرادها غير مبررة، مؤكدة أنه يستهدف بالدرجة الأولى حركة أمل ودورها السياسي الحريص على القضايا الوطنية.
9: أما اليوم الاستهداف المباشر لمسؤولين حركيين هو بكل صراحة استهداف لدور الرئيس نبيه بري في الواقع السياسي اللبناني، وهو محاولة من محاولات حصاره والإطباق على الواقع الشيعي برمته.
10: ونطالب الدولة.
8: عقوبات واشنطن الجديدة ضد شخصيات في لبنان ينظر إليها ضمن منهجية أمريكية تشمل عقوبات اقتصادية وسياسية موازية للضغط العسكري لمحاولة حسم أمر سلاح حزب الله.
3: إلى أزمة مضيق هرمز، حيث قال وزير الخارجية الأمريكي مارك روبيو إن الولايات المتحدة مستمرة في المحادثات مع إيران وأن هناك تقدما طفيفا فيها، وخلال مؤتمر صحفي مشترك مع أمين عام حلف الناتو في مدينة هلسنبرغ السويدية، شدد روبيو على أن واشنطن ستلجأ إلى مجلس الأمن لمنع فرض طهران رسوما مقابل المرور عبر مضيق هرمز.
11: إيران تحاول إقناع عمان بنظام لتقاضي الرسوم من السفن المارة في مضيق هرمز. لا يمكن لأي أحد أن يقبل ذلك في ممر دولي. سنلجأ إلى مجلس الأمن للحيلولة دون ذلك.
3: وقال الأمين العام للناتو مارك روتي أن ملف حرية الملاحة في مضيق هرمز يمس مصالح جميع الدول الأعضاء في الحلف، مشيرا إلى أن التعامل معه لا يقع بالضرورة ضمن الإطار المؤسسي للناتو بوصفه تحالفا جماعيا.
8: يمكننا أن نكون في أقصى درجات الفاعلية بصفتنا حلفاء مع الولايات المتحدة لمعرفة كيفية ضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز، وهذا هو جوهر القضية، إذ أن المضيق في هذه اللحظة شبه مغلق وحركة الملاحة الحرة مهددة بشكل خطير. بالطبع هذا أمر يهم جميع الحلفاء، سنكون حاضرين لتقديم أي مساعدة.
3: من جانبه قرر مجلس الاتحاد الأوروبي توسيع نطاق الإطار القانوني للتدابير التقييدية المفروضة على إيران ليشمل الأفراد والكيانات المتورطة في الأنشطة الإيرانية التي تهدد حرية الملاحة في منطقة الشرق الأوسط، لا سيما مضيق هرمز. ويجيز الإطار المعدل حظر السفر وتجميد الأصول بحق المدرجين على قائم العقوبات، فضلا على حظر توفير الأموال أو الموارد الاقتصادية لهم من طرف المواطنين والشركات الأوروبية. بالعودة إلى ملف استهداف المسعفين في لبنان، ينضم لنا من بيروت الدكتور أنطوان الزغبي رئيس الصليب الأحمر اللبناني. أهلا بك معنا دكتور في التلفزيون العربي. ما هو تعليق الصليب الأحمر على المشاهد التي رأيناها، استهداف مباشر لفرق إسعافية تعمل في جنوب لبنان؟
12: يا أخي هيدا المشاهد بتتكلم من نفسها، يعني هيدي عدم احترام القوانين الدولية، عدم احترام اتفاق جنيف، عدم احترام المبادئ الأساسية للإنسانية، غير القوانين وغير كل شيء. نحن يعني من 2 أدار لليوم صار عندنا أكثر من 111 شهيد بالطواقم الإسعافية، أكثر من 111 شهيد، أكثر من 146 استهداف مباشر لطواقمنا الإسعافية. شغلة كبيرة هيدي، وما عم نقدر يعني عم نرفع أصواتنا لكل المحافل الدولية، ولكن بدنا يعني نشدد على شغلة انه اليوم المصحف اللي عم بيروح يصف الاشخاص منه ابدا ابدا ابدا لا بحالة قتلية ولا بشكل خطر على حدا، هيدا بس بده يصف الاشخاص اذا في من اسعاف بس تقدر يعطيهم شانس جديد لهالمصابين، لانه كل ما نحن نتأخر باسعافهم كل ما عم يتحول المصاب الى شهيد. هيدي كتير مهمة، وتقول انا 111 من 2 ادار لليوم من هينة فوق 100 شهيد اسعاف مصحف متطوع من أجل الإنسانية، يعني هي بس الرقم لحاله كم بالحالي الصور اللي عم بتشوفوها، صور الاستهدافات المباشرة مش بس المباشرة المركزة والمباشرة.
3: طيب دكتور، أمام أنت قلت أنكم أطلقتم مناشدات لهيئات دولية، ماذا كان الرد على مناشداتكم؟
12: يعني أطلقنا صرنا من أشهر نطلق مناشدات وبكل المحافل الدولية وعلى كل المستويات، وبيجينا رد، كمان رد إيجابي، إنما الرد على طول عم بيضل شو بدي أقول لك رد ورقي، إنما ما في شيء عملي على الأرض عم بيصير، ما بعد كل إذا بدك تقول اللي بعثنا لهم الرسائل بخصوص النداءات الإنسانية ما عطونا رد على الأرض بمعنى عملي، رد عملي، ولأنه يا خي يعني يعطونا نوع من البروتوكول استوريتي خيبة إشنا عم ما في احترام للبروتوكولات يقولوا بهالمنطقة هلا بهالوضع هيدا رح نعمل بروتوكول بهالطريقة هيدا بقدر نحنا نحفظ على القليل نحفظ المينيموم من القانون الدولي الإنساني المينيموم من إنسانية المينيموم مش عمود أنا نعمل شيء فوق الطبيعة هيدي نحن بدنا شيء على الأرض بدنا من الأمم منظمات الأمم المتحدة بدنا من جنيف بدنا من كل الناس اللي بيتعاطوا بالقانون الدولي الإنساني وينهم الناس اللي بتتعاطى بالقانون الدولي الإنساني مع الانتهاكات الصريحة مش إنه انتهاكات شفتوا قدامكم يعني شغلة موسعة منا شغلة نحن نقول هيك عم نحكيها
3: طيب وهنا لابد أن نسأل دكتور عن مسألة استمرارية عمل فرق الإسعاف أمام هذا الخطر إذا كان المسعف يذهب لنجدة المصاب ومن ثم يستهدف المسعف ويستهدف المسعف الذي جاء لإنجاده كيف يتعامل الصليب الأحمر مع هكذا تحديات أيضا تنسحب على باقي الفرق الإسعافية في لبنان هيئة الصحية وكذلك جمعية الرسالة وغيرهما
12: الهيئات الصحية وجماعة الرسالة هن عندهم اندفاع وعندهم تطوعي وعندهم يعني ما عم بيتوقف إذا بدك الشهادة لا توقفهم هن عم وقتها بيكون في إصابات عم بيكونوا الأول وعم بيوصلوا على محل الإصابات الصليب الأحمر اللبناني موجود بكل جنوب وإنما عم يتعاطى بطريقة قبل عنده طريقة الخاصة بالتعاطي لا نقدر نحن نوصل على مراكز الاستهداف كلهم هودي نحن والإسعاف الشعبي والحركة الإسلامية هيئة الصحية الإسلامية كل الناس الموجودة كل المسعفين كمان الإسعاف الشعبي كل الناس اللي عم يسعفوا صحيح هني بخطر وبخطر مميت إنما هني ما عم بيوقفوا لأنهم عندهم أول شيء عندهم الفكرة الإنسانية ما وراء التطوع ما وراء الواجب منهم يعني عندهم هالإيمان الراسخ بالإنسانية وهني حب لا تفاني من شان مصلحة الغير ومن شان إنقاذ الغير شغلي منا هينة يعني هالمسعفين هاللي عم بيروحوا تطوعا إلى الموت ليسعفوا أخوانهم المصابين ما شو بدي أقول لك نحن قد ما فينا عم ندرس الأشياء عم ننظم الأشياء عم نطلب إذن إذا بدك يعني عم نعمل جميع الطرق إنما مع كل هالطرق اللي عم نعملها في وقت أنت ما بتحترم القانون الدولي أنت عم بتعرض المسعفين أولا وعم بتعرض كل بيئة المسعفين وكل المنطقة طيب. اللي عليه الإسعافين
3: دكتور فقط نقطة أخيرة لتفنيد الرواية الإسرائيلية نعم. بشأن ما ذكر عن استخدام الإسعافات في أغراض عسكرية دكتور هل لمستم كصليب أحمر أي مؤشرات على أن الإسعافات تستخدم في الأغراض العسكرية في الجنوب اللبناني
12: أي أكيد إنه الإسعاف اللي رايح يسعف شخص شو بده يستعمل هو رايح يسعف شغلي مبيني على يعني مبيني على التلفزيونات مبيني وين ما كان إنه هالفرق الإسعافية ما معهم شيء هو الفرق الإسعافية معهم أدوات للإسعاف ما هني رايحين يسعف مش رايحين يعملوا كفوا القتال هيدي يعني شو بده هيدي بتجاوب منا لحالها الفرق الإسعافية بلبنان عم تروح تسعف وإنه شوفوا الصور ما عندهم لا رشاشات بعربيته ولا حدا عنده شيء بعربيته هودي عندهم برونكار وعندهم ادوات لنقل الجرحى ولا الاسعافات الاوليه هيدا الاسعاف هيدا كل الاسعاف اصلا مش بحاجه الانسان بهيك محلات انه المسعف والاسعاف تحط له كمان غير يعني غير مهمه ما هن هي مهمتهم مع كل اللي عم بيصير مهمتهم كثير قويه ما بحاجه يستعمل بغير هالقضيه هيدا يعني بده يكون انسان منطقي انه واحد رايح يصف شو رايح يقاتل ما هو رايح يصف ما بيقدر يعمل اسعاف وقتال خلينا نكون واضحين يعني هيدي منا لحالها كل مره نحن ما نضلنا نرد او الناس المسعفين بده يضلوا يردوا
3: شكرا جزيلا لك دكتور انطوان زغبي رئيس الصليب الاحمر اللبناني شكرا لك على حضورك معنا ننوه الى هذه الاخبار العاجله وكاله الانباء الايرانيه تنقل عن مصدر دبلوماسي في إسلام أباد قائد الجيش الباكستاني توجه إلى طهران إذن تقول وكالة الأنباء الإيرانية نقلا عن مصدر دبلوماسي في إسلام أباد إن قائد الجيش الباكستاني توجه إلى طهران ونتابع إذن مع مراسل التلفزيون العربي حازم كلاس في طهران حازم على ما يبدو أن قائد الجيش الباكستاني عاصم منير في طريقه إلى طهران
13: بالفعل محمد، هذا ما أعلنت عنه وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية نقلا عن مصادر دبلوماسية، وأكدت بأن المشير عاصم منير تحرك من إسلام أباد باتجاه العاصمة الإيرانية طهران. أيضا كان هناك خلال الساعة القليلة الماضية، الساعة الماضية في الواقع، كان هناك عدة أنباء مرتبطة بالمفاوضات. واحدة منها هو قرار أصدره رئيس البرلمان الإيراني، رئيس وفد إيران المفاوض في اجتماع إسلام أباد الأول مع الولايات المتحدة الأمريكية محمد باقر قاليباف، عين فيه المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، مع الاحتفاظ بمنصبه طبعا، عينه متحدثا باسم الوفد الإيراني المفاوض مع الولايات المتحدة الأمريكية. كذلك كان إسماعيل بقائي قد أدلى بتصريحات لبعض الوسائل الإعلام الأمريكية، قال فيها ملخصا يعني الأجواء خلال الأسابيع الماضية من المفاوضات، قال بأن كل ما جرى هو إصرار طهران على التمسك بحقوقها وانتزاع هذه الحقوق مقابل مطالبة واشنطن إيران بالتخلي عن هذه الحقوق. أكد أنه يجب أن يكون هناك رفع للحصار البحري الأمريكي، وقال أيضا بأن برنامج إيران النووي هو برنامج سلمي، وبالتالي ليس منطقيا أن يتم مطالبة إيران بالتخلي عن برنامجها النووي وهي عضوة في الوكالة الدولية للطاقة الذرية وفي معاهدة حظر انتشار النووي MPT، ويجب أن تتمتع بحقوقها. بطبيعة الحال يمكن القول بأن زيارة المشير عاصم منير قائد الجيش الباكستاني إلى طهران، والتي كان من المفترض أن تكون يوم أمس كما أعلنت وسائل إعلام إيرانية ذلك، أن تأتي اليوم وبعد بقاء وزير الداخلية الباكستاني ليوم ثان في طهران واجتماعه مجددا بوزير الخارجية الإيراني، يحمل نوع من التفاؤل بأن المفاوضات ربما اقتربت من نقطة حاسمة ومهمة، ووجهات النظر بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية باتت أقرب إلى بعضها البعض من أي وقت آخر، لأن وسائل إعلام باكستانية ووسائل إعلام إيرانية كانت قد ربطت زيارة قائد الجيش الباكستاني إلى إيران بتقارب وجهات النظر بين الطرفين. وبالتالي زيارة قائد الجيش الباكستاني، تعيين إسماعيل بقائي كمتحدث باسم وفد إيران المفاوض مع الولايات المتحدة الأمريكية، والصمت منذ صباح هذا اليوم وحتى اللحظة فيما يتعلق بالمفاوضات ربما يحمل نسبة من التفاؤل. هذا إذا ما أضفنا ذلك كذلك إلى تصريحات وزير الخارجية الأمريكي من السويد بأن المفاوضات تتقدم ولكن يجب عدم رفع سقف التفاؤل كثيرا.
3: بطبيعة الحال سنتابع تطورات هذه الزيارة وما ستؤول إليه الأمور. حازم كلاس معك في طهران، خصوصا مع وصول أو مع توجه عاصم منير قائد الجيش الباكستاني إلى طهران. شكرا لك حتى اللحظة حازم كلاس. نذهب لمتابعة هذه الكلمة المباشرة لأمين عام حلف شمال الأطلسي مارك روتي.
14: على الأقل لإرساء الاستقرار وربما التوجه نحو الاتجاه الصحيح من الغرب إلى الشرق وليس العكس، وكان هذا رائعا، وهذا ما يقوم به الأوكرانيون. الأوكرانيون كانوا رائعين فيما يتعلق بقدراتهم على الابتكار، وكانت هذه من الأمور التي يتعلمها الناتو من الأوكرانيين، مثلا تكنولوجيا المسيرات والحرب الإلكترونية، ولقد استقينا كل الدروس من الحرب حتى نستطيع إدماجها مع الناتو في الصناعة. لذلك لن أكون مسرورا إذا ما كنت بوتين اليوم ولا أبدا، لا سيما في الأسابيع الأخيرة، لأن الأمور لا تسير باتجاه صحيح لهم. في الصف الثاني. شكرا على المؤتمر الصحفي. أردت أن أسأل، هل أنت تدعو الرئيس زيلينسكي إلى القمة المرتقبة، وهل بعثت به رسالة إليه حتى الآن؟ نعم، لقد دعوته ولم أرى هذه الرسائل بعد، ولكني دعوته كما في لاهاي. شكرا جزيلا حضرة الأمين العام. مساء الخير من TRT World. إن حلفاءنا أو الحلفاء يرحلون من السويد اليوم أكثر تحالفا من قبل أن يأتوا أو لا، وكيف يتطور دور تركيا بنظركم في هذا الصدد؟ نعم، أعتقد أننا أكثر تعاضدا وتحالفا اليوم من ذي قبل، لأنه دائما حينما تأتي إلى مؤتمر وقمة كهذه في النهاية تقول أنه نتشارك الهدف نفسه ونسعى إليه، وتركيا لقد قامت بعمل رائع في أنقرة وعرض رائع، وركزت على نجاح تزايد الإنفاق الدفاعي والمسار ذي المصداقية نحو 5%، وحينما تعلق بقاعدة الإنتاج الصناعي سوف نرى تقدما هائلا. لم نصل إلى ذلك بعد، يجب أن ننتج ذلك بعد، ليس من جانب الولايات المتحدة ولا أوروبا بعد وصلنا إلى ذلك، ولكن يجب أن نجري هذا التغيير في الذهنية، وهذا يجري حاليا، وما قامت به تركيا مع 3000 شركة كان مذهلا، وكيفية عملنا على قاعدة الإنتاج الدفاعي. الصف الثاني من هذا الجانب لو سمحتم. مساء الخير حضرة الأمين العام من وكالة الأخبار في السويد. لقد قلت إن الحلفاء يجب أن يتقاسموا العبء حول أوكرانيا بشكل متساوي، هل حققتم نتائج فيما يتعلق بذلك اليوم؟ لقد حصلت على الكثير من التعليقات الداعمة، سوف نرى مآل الأمور وكيف سوف تنفذ هذه التعهدات، ويجب أن نجعلهم ينفذونها، ولكن كل التعليقات التي أدلوا بها كانت مشجعة جدا. مساء الخير، هل كان ثمة أخبار مع الوزير روبيو حول آخر المستجدات؟ حاليا فيما يتعلق بمدراء السياسات ومساهمة الولايات المتحدة بنموذج الناتو، ثمة إجراء يجري أو قائم لذلك، ويجب أن نتحضر لذلك، لأنه إذا ما كانت ثمة تهديدات يجب أن نحرص أن تكون كل المعدات قابلة للتشغيل البيني وجاهزة في حين نحتاجها وأينما نحتاجها، وذلك بإمكاننا أن نبلغ الحلفاء مثلا في كندا وأن نقوم بما هو أكثر من ذلك في المستقبل. بالطبع هذا سري للغاية لأنه لا نريد أن نعلم أحدا به، ولكن هذا الإجراء قائم ولا يتعلق إطلاقا بحقيقة أن الولايات المتحدة تريد أن تساوي العبء، بل أنها ليس بإمكانها أن تكون في كل الأماكن في نفس الوقت. في الصف الأمامي. مساء الخير، أنا أتساءل، لقد قلت سابقا إنكم لستم تتجهزون لانسحاب الولايات المتحدة من الناتو، هل تلقيتم وعدا من ترامب أن ذلك لن يحصل في المستقبل؟ وأيضا بعض السويسريين خائفون من أنهم قد بعض السويديين خائفون أنهم قد يجعلون هدفا، هل ثمة ضمانات أن السويد لن تستهدف؟ من الصعب أن أجيب عن سؤالك الثاني. بالطبع لدينا مظلة نووية، ونعرف أن فرنسا وبريطانيا هما قوتان نوويتان، وبريطانيا تشارك بشكل تام في الناتو، وفرنسا لديها قدراتها النووية الخاصة خارج الناتو، وجهته، ولكن طبعا ننسق بشكل تام. ولكن حول سؤالك الأول، هذا التحالف موجود لحمايتنا جميعا، وكما قلت أعطيت النموذج أو المثال النرويجي للدفاع عن الأراضي، الولايات المتحدة وأوروبا آمنة وأطلسي آمن، أهم مهم جدا لأمن الناتو، ولا سيما في الأسابيع الستة بعد فبراير، قمة فبراير، آلاف من القوات أو الآلاف من الجنود التي أو الذين شهدوا على الالتزامات التي قامت بين الولايات المتحدة وأوروبا مثلا، ورومانيا غيرت بعض التشريعات لتقوم بما تريد الولايات المتحدة منها أن تقوم، وأوروبا هي منصة للإنتاج للولايات المتحدة، إنتاج الطاقة للولايات المتحدة، وذلك تبين جدا حتى وقف إطلاق النار في نيسان أبريل. ولذلك أعتقد أن هذا سبب يعزى لوجود الولايات المتحدة، ولكل دولة لديها أسبابها لتكون في الناتو، ولكن أمننا الدفاعي هو الجوهر للجميع. الصف الرابع. شكرا من AFP. في ما يتعلق بنموذج القوة الذي ذكرت، لم تحدد بالضبط ما هو، هل الولايات المتحدة قالت إنها سوف تخفض مساهماتها في نموذج القوة للناتو؟ أعتقد أن الأمر أكثر تعقيدا بكثير مما تقول، ولكن لا يتعلق إطلاقا بما جرى في الأسابيع الماضية الأخيرة حينما أعلنوا عن بعض الآلاف في ألمانيا، ذلك منفصل تماما عن هذا الصدد، ولكن لا أستطيع أن أتحدث بطلاقة لأنه سري. الصف الثاني في الممر. مساء الخير من فيجي النرويج. إذن قبل أن يذهب الوزير روبيو، قال إنه ثمة خيبة أمل كبيرة في حلفاء الناتو بسبب عدم دعم جهود الولايات المتحدة مع إيران. هل ذهب من هلسنبرغ أقل وهو يشعر بخيبة أمل أقل، وهل سوف يكون دعم أكبر من الناتو لعدم امتلاك إيران أسلحة نووية؟ في رأينا في الأسابيع الماضية المبادرات الأمريكية والفرنسية والبريطانية لحرية الملاحة، وكل الحلفاء متفقين أن حرية الملاحة مفتاحية وأساسية، وأن إيران لا يمكن أن تحظى بقدرات نووية، وهذا مفهوم قائم طويل الأمد للناتو. وكما قلت حينما دعيت إلى البيت الأبيض، قلت أن ذلك يعزى لأمرين: الأول أنه في بعض الحالات تطلب الأمر وقتا قبل أن تستطيع الدول الأوروبية أن تقوم بالالتزامات في استعمال هذه القواعد في العمليات الأمريكية حين تحتاج هذه القواعد، ونرى الآن أن كل أوروبا من البرتغال، ألمانيا، فرنسا، المملكة المتحدة واليونان، لن أسمي كل الدول، رومانيا وبلغاريا وسواها، أن آلاف الرحلات تم إلغاؤها بشكل هائل في أوروبا، وكانت هذه نقطة استطعت أن أشرحها بشكل سابق، أن الأوروبيين قاموا بما تعهدوا به في هذا الصدد. وحينما يتعلق الأمر بمضيق هرمز ويتعلق بالمرحلة المقبلة، نرى الآن بشكل كبير جدا الأوروبيون يسمعون الرسائل من الولايات المتحدة و ويموضعون المعدات الأساسية والسفن وكل أنواع المساهمات المهمة في المرحلة المقبلة حينما يتعلق الأمر في مضيق هرمز، وهذا إقرار من قبل الولايات المتحدة. لن أتحدث بالنيابة عن روبيو، باستطاعتي أن يتحدث بنفسه ليقول لكم ذلك، ولكن هذا موقفي. الأوروبيون سمعوا واستمعوا إلى
3: إذن هذا كان جزء من كلمة مارك روتي حقيقة في مؤتمر صحفي يعقده ويجيب فيه على أسئلة الصحفيين، تحدث في ملفات عدة لعل أبرزها ومسألة مضيق هرمز، يعني وصف ما يحدث قائلا بأنه اعتداء إيراني مباشر على حرية الملاحة، وقال أن هذا الاعتداء يؤثر علينا جميعا، قال أن يجب أن تتضافر الجهود لضمان أن تتحرك وأن تكون الملاحة آمنة في مضيق هرمز وأن يكون المضيق مفتوحا. من النقاط المهمة التي ذكرها أيضا قال أن الناتو غير مستعد أو أن أوروبا غير مستعدة لوجود الناتو بدون الولايات المتحدة الأمريكية. هذه كلمة لربما يشير فيها إلى الموقف المتكرر الذي تحدث عنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن احتمال سحب بعض القوات والانسحاب من الناتو وغيرها. سنستطلع تفاصيل ما جاء بكلمة مارك روتي مع مراسل التلفزيون العربي عبد الله إيماسي هناك في هيلسنبرغ في السويد. عبد الله، يعني مارك روتي ترامبي الهوى إذا ما صح التعبير، ويتحدث بلغة عن مضيق هرمز. لابد أن نسأل، ما هو احتمال أن يتغير موقف الناتو لناحية المشاركة الفعلية العسكرية في مضيق هرمز من خلال ما استمعت إليه على لسان مارك روتي؟
15: احتمال بعيد أن ينخرط الناتو بشكل مباشر في الحرب الأمريكية على إيران وما أعقب ذلك من تحرك إيراني نحو مضيق هرمز وإغلاق هذا المعبر الحيوي. هناك قناعة أو شبه إجماع داخل حلف شمال الأطلسي بأن ما قامت به إيران معاكس ومخالف للمواثيق الدولية، وبأنه لا ينبغي السماح لإيران بأن تدشن سابقة وهي التحكم في المعابر البحرية وفي المضائق، وأن تتولى ما يعرف بحرب ومعارك المضائق. هذا أمر مخالف لشرعة القانون الدولي. هذا الإجماع داخل دول تكتل حلف شمال الأطلسي ينسجم أيضا مع قناعات دول أخرى غير عضو في هذا التكتل الدفاعي. ما يمكن للناتو أن يقوم به استجابة لضغوط الإدارة الأمريكية، وهذا الأمر ربما كشف عن بعض تفاصيله بشكل غير مسبوق من عام حلف شمال الأطلسي الذي وصفته بطبيعة الحال بأنه ترامبي الهوى، وهو يبرر ذلك بأنه يحاول أن يطفئ أي نار يمكن أن تشتعل داخل التكتل الدفاعي وأي انقسام يمكن أن ينفجر. دور مارك روتا هو إطفاء بالأساس وفق ما يحب أن يوصف به. كنت أقول إن مارك روتا بشكل غير مسبوق كشف عن بعض التفاصيل وعن بعض الأدوار التي يمكن أن يقوم بها حلف شمال الأطلسي. من بين هذه الأدوار هو مرونة التعامل من طرف دول أوروبية بالأساس داخل التكتل الدفاعي في السماح مثلا بأجوائها باستخدام بعض منشآتها وبنياتها الحيوية مثل المطارات والقواعد العسكرية لمرور المعدات الأمريكية. هذا هو الأمر الذي أو أقصى ما يمكن أن يقوم به حلف شمال الأطلسي. بطبيعة الحال هناك مهمة لاحقة تنتظر الحلف وتتولاها بشكل أساس باريس أو تحاول هندستها كل من باريس ولندن من خلال ما يعرف بتحالف الراغبين، وهو تأمين الملاحة البحرية على مستوى مضيق هرمز بعد التوصل إلى اتفاق بين طهران وواشنطن، وهذه مهمة.
3: شكرا جزيلا لك عبد الله إيماسي في هيلسنبرغ بالسويد. أفادت صحيفة واشنطن بوست أن الحرب على إيران استنزفت جزءا كبيرا من القدرات الدفاعية والهجومية الأمريكية بشكل غير مسبوق لحماية إسرائيل، في حين أفادت بلومبرغ أن طهران دمرت مسيرات أمريكية بنحو مليار دولار خلال فترة الحرب.
16: بينما كانت السماء تشهد تراشقا للصواريخ بين طهران وتل أبيب، خاضت واشنطن حربا أكثر كلفة، حرب استنزاف عسكرية وسياسية دافعت ثمنها بالكامل تقريبا دفاعا عن حليفها الإسرائيلي. أرقام كشفتها الواشنطن بوست عن ما وصفته استنزافا في الإنفاق العسكري يوازي سنوات من التخزين الاستراتيجي لمواجهة معركة لم تكن طرفا مباشرا فيها. وبحسب الصحيفة أطلقت الولايات المتحدة أكثر من 200 صاروخ اعتراضي من منظومة ثاد خلال الحرب الأخيرة مع إيران بهدف حماية إسرائيل من الهجمات الصاروخية استخدمت فيها قرابة نصف المخزون الأمريكي من هذه المنظومة المتطورة في سابقة عسكرية تعكس حجم الانخراط الأمريكي المباشر في الدفاع عن تل أبيب. الاستنزاف لم يقتصر على سلاح الجو ومنظومات الدفاع الأرضية بل امتد إلى البحرية الأمريكية. الصحيفة نقلت عن مسؤولين أن سفنا حربية أمريكية أطلقت أكثر من 100 صاروخ ستاندرد وهي من أكثر الصواريخ الدفاع

0: الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقوم المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-297729، مع عمر 0592-182190، وواتساب 0593-112-2266. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
1: راديو الحرية
2: 97.7 FM.
3: الإسرائيلية أن ما تعرض له هو بقية المشاركين من ضرب وتنكيل قاس على أيدي قوات الاحتلال الإسرائيلية، الذي ظهرت آثاره بوضوح على جسده، لن يثنيه ورفاق عن إعادة خوض التجربة ومواصلة تحركاتهم التضامنية دعما للشعب الفلسطيني وسعيا لكسر الحصار المفروض على قطاع غزة. تنضم إلينا من إسطنبول كاتريونا غراهام، وهي ناشطة في أسطول الصمود. أهلا بك معنا في التلفزيون العربي. لربما أول ما سأسأل عنه هو الرحلة وما عانيتموه، ومن ثم أيضا المشهد الذي رأيناه، كنت تصرخين في وجه وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن كفير، ماذا حصل حينه؟
4: لقد خطفنا من قبل القوات احتلال إسرائيلية في مياه دولية بشكل غير قانوني، وكانت المرة الثالثة التي أخطفوا فيها. ولقد أخذنا على متن سفن كان ثمة فيها سجون، ومن ثم اقتدنا إلى أماكن كانت الظروف الصحية سيئة جدا فيها، والكثير من الناشطين تم التعرض لهم بالضرب وحتى الاغتصاب، وأكثر من 30 شخصا أظهروا كسورا في الأضلاع، ارتجاجات، كسورا في العظام، والآن يخضعون لفحوصات لتقييم الضرر. وأيضا بعد السجون تم إحضارنا على السفن، تم إحضارنا إلى السجن، ومن ثم خضنا في التعذيب النفسي والتعذيب الجسدي والتعذيب الذهني، وكان تصعيدا معتبرا جدا مقابل الحالات السابقة، ولكن ذلك لا يقارن بمعاناة الفلسطينيين في سجون الإسرائيليين كل يوم لعقود.
3: وهذا سيفتح سؤال جديد، هل يعني الإجراءات المتخذة من قبلكم وأنتم من مختلف دول العالم بخصوص هذه الاعتداءات التي تظهر آثارها بوضوح على أجسادكم؟
4: نحن ملتزمون جدا في أسطول الصمود العالمي في دعم التحرر الفلسطيني، ونقر بأن الحصار الإسرائيلي على غزة غير قانوني، وأن الإبادة الجماعية مستمرة والقصف مستمر على الرغم ما يسمونه وقف إطلاق نار. لذلك يجب أن نبذل قصارى جهدنا لمساءلة إسرائيل، لأن حكوماتنا لم تتحرك. ليس فقط إسرائيل يجب أن تساءل أو العنف الذي تعرضنا له، ولكن أيضا حكوماتنا التي يجب أن تفرض عقوبات حقيقية على إسرائيل، وأن يكون مساءلة دولية ضد إسرائيل ضد كل الجرائم التي ارتكبتها إسرائيل. والحصانة التي أعطتها حكوماتنا لإسرائيل هي من فتحت الباب لما تلقيناه من ضروب المعاملة واستمرار الإبادة الجماعية والعنف الذين يختبرونه في غزة وفي الضفة الغربية كل يوم. لذلك سوف نبذل قصارى جهدنا لدعم هذه القضية، وسوف نحاول أن نأخذ كل خطوة ممكنة لنقول للعالم أن ينتفض لكي يحدث تغيير حقيقي.
3: طيب، أريد العودة إلى ملف إيتمار بن كفير، لأنه بدأ واضحا في الفيديو أنه يعني يوجه لكم صرخات واتهامات وإهانات ويصرخ في وجهكم. هل عاود و

0: يعني تصرف باستفزاز أمامكم عندما تم اعتقالكم لدى سلطات الاحتلال.
1: نعم، كان مشابها لما شاركت فيه من أسطول في 2025، وكنا قد قمنا بهذه الجولة مع الكثير من الذين خطفوا، وقد أهاننا آنذاك ودعانا بإرهابي حماس، وكنا حركة غير عنفية بالطبع، وقام بكل ما يستطيع به كالكيان الإسرائيلي لتقويض أعمال لنا، وفي حين أننا نحاول أن نساءل إسرائيل على جرائمها التي ترتكبها، ونحاول أن نكسر حصارها واحتلالها الغير قانوني لفلسطين. لذلك نريد أن نقول أن بن غفير ليس المشكلة وحده، ولكن النظام بأسره واحتلال إسرائيل لفلسطين بأسرها، واجب أن نحاسب على هذه الأفعال.
0: ولهذا يعني هناك محاولات إسرائيلية كانت لتصوير وكأن سلوك إتمار بن كفير كان سلوكا فردانيا، وللاستضاح منك المرات السابقة أيضا كان السلوك الإسرائيلي عموما شهد يعني اعتداءات عليكم، وأيضا أسأل عن الخطوة المقبلة، هل سيعاود أسطول الصمود المحاولة؟
1: نعم، بالطبع ليس بن غفير وحده هو من قام بهذه التحركات، كان ثمة تصعيد في العنف في هذا الاختطاف، ولكن بن غفير قام بأمور مماثلة في السجون الفلسطينية وعملهم بشكل أسوأ بكثير منا، وهذه الفيديوهات انتشرت على الانترنت وهي تستعمل ضد السردية الإسرائيلية. ولأننا نأتي من بلدان مختلفة، الحكومات بدأت تتحرك، ولكننا لم نعامل ولو بقدر ضئيل مقارنة بما يتعرض له الفلسطينيون، وسوف نستمر في التحرك في أسطول الصمود العالمي وفي التضامن الفلسطيني لجعل المساءلة والتغيير ممكنين.
0: شكرا جزيلا لك على حضورك معنا كاتريونا غراهام الناشطة في أسطول الصمود. قدم جناح حزب الشعب الجمهوري المعارض المؤيد لأوزغور أوزال طعنا أمام محكمة الاستئناف العليا ضد قرار إلغاء نتائج الانتخابات الداخلية للحزب التي جرت عام 2023. وكان آلاف المتظاهرين تجمعوا أمام مقر حزب الشعب الجمهوري الذي يمثل حزب المعارضة الرئيسي في تركيا دعما لأوزال، بعد أن قضت محكمة الخميس الماضي بتعليق نشاط القيادة المنتخبة للحزب وإعادة تنصيب كمال كليتشدار أوغلو رئيسا للحزب. ينضم إلينا من اسطنبول مراسل التلفزيون العربي عدنان جان. عدنان، أهلا بك، أصداء هذا القرار المتخذ من قبل المحكمة عدنان.
2: مرحبا محمد، هو بمثابة زلزال سياسي ضرب البيت الداخلي لحزب الشعب الجمهوري، وهو أكبر وأعرق أحزاب المعارضة التركية التي أسست عام 1923 على يد مؤسس الجمهورية مصطفى كمال أتاتورك. التفاصيل ربما محمد تعود إلى عام 2023 حين جرت انتخابات داخلية لاختيار زعيم جديد لحزب الشعب الجمهوري، وكان المتنافسان حينها كمال كليتشداروغلو الزعيم السابق وأوزغور أوزال الزعيم الحالي. في تلك الانتخابات فاز أوزغور أوزال بالانتخابات، لكن بعد فترة وجيزة محمد قام أعضاء في الحزب محسوبون على الجناح القديم على المعسكر القديم التابع للزعيم السابق كمال كليتشداروغلو بتقديم دعوة أمام المحكمة تتهم فيها أوزغور أوزال ومن خلفه رئيس بلدية إسطنبول المعزول أكرم إماموغلو بأنهما قاما بشراء أصوات المندوبين من خلال تقديم هدايا ومبالغ مالية ووعود بالمناصب للتصويت لصالح أوزال على حساب كمال كليتشداروغلو. ومنذ أكثر من عامين ونصف العام المحكمة في أنقرة تنظر في هذه القضية، وبالأمس صدر قرار هو بمثابة كما ذكرت زلزال سياسي يقضي إعادة الزعيم السابق كمال كليتشدارأوغلو إلى منصب زعامة الحزب إلى حين البت النهائي في هذه القضية والدعوة إلى إجراء انتخابات داخلية جديدة لاختيار زعيم لحزب الشعب الجمهوري. أصداء كبيرة داخل الحزب، أوزغر أوزال الزعيم المعزول لم يقبل بقرار المحكمة وقال بأنه قرار مسيس صادر عن القصر الرئاسي، في إشارة بأن هناك تعليمات من أردوغان نفسه بتسييس القضاء وبإزالة أوزغر أوزال من منصبه، بينما أنصار الزعيم السابق كمال كليتشدارأوغلو قالوا بأن القرار هو قرار قضائي بحت، هو قرار عادل أعاد الأمور إلى نصابها وألغى نتائج الانتخابات التي يقول حزب أو أنصار كمال كليتشدارأوغلو بأنها كانت يشوبها الكثير من التزوير والتلاعب بالأصوات وشراء أصوات المندوبين. طبعا هذا الانقسام الحاد داخل حزب الشعب الجمهوري قد ربما يمهد لحدوث انشقاقات مستقبلية كما حدث سابقا، وفي حال ذهبت الأمور إلى التصعيد قد ينقل أوزغر أوزال الزعيم المعزول الأزمة إلى الشارع من خلال الدعوة إلى مظاهرات ضد قرار المحكمة. الكل بانتظار ما ستسفر عنه الإجراء.
3: راديو الحرية
4: 92.7 FM.
5: عزيزي المستمع، صلي على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات، الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.

0: إشبال فايبر مفتاحك للذهب. إشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وأنصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة إنترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
1: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقوم المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-297729، مع عمر 0592-182190، وواتساب 0593-112-2266. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
2: قالوا بالأمثال مش كل اللي بيلمع ذهب، واللي بيجرب المجرب عقله مخرب. واعطي الخبز لخبازه، والمثل الجديد الفايبر يعني مدى أكيد، لأنه الخدمة أساس والمصداقية شعار، والسرعة مع السعر شي ما صار، ولأنه قريبة لكل الناس. فايبر مدى، أقرب للناس من أي حدا.
1: عريس بدك تجهز لعرسك؟ بيتك جاهز بدك تفرشه؟ تخيل بداية بيتك، كل تفصيلة فيه تعكس ذوقك. مش كل العروض تستحق تبدأ فيها حياتك، لكن لما الجودة تلتقي بالسعر الصح هون بيبدأ الاختيار الذكي. المهندس سنتر للأجهزة الكهربائية يقدم لكم أفضل عروض العرسان، باكيج متكامل من الأجهزة الكهربائية بيبدأ من 3999 شيكل فقط. ولا تنسى أفضل الهدايا المقدمة لكم، لأن بنؤمن إنه البداية الصح تصنع الفرق. أحدث وأفخم الماركات العالمية، كفالة رسمية موثوقة، أسعار أقل من السوق. ابدأ حياتك براحة وخلي اختيارك عنوان الجودة. العرض لفترة محدودة، احجز الآن في المهندس سنتر وابدأ حياتك بثقة وفخامة. المهندس سنتر، حيث تبدأ الجودة من أول اختيار. زورونا في أحد فروعنا، الفرع الأول حلحول الشارع الرئيسي مقابل صحة شمال الخليل، الفرع الثاني عين سارة بجانب مسجد الحسين، الفرع الثالث سنجر الشارع الرئيسي فرع المكيفات رأس الجورة بجانب مسجد الشعراوي. المهندس سنتر، البداية الصح لبيت الأحلام. الساعة الآن 4 بتوقيت العثماني للمفروشات.

0: العثماني للمفروشات بلش مشوارك.
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM FM FM.
3: رجراء القصف.
4: With the level of destructions that
5: حجم الدمار الذي طال منشآتنا والاستهداف المباشر للمرافق الصحية والعاملين والمرضى أمر غير مقبول. الهجمات المتكررة والإغلاقات القسرية أدت إلى غياب الخدمات الجراحية في أجزاء واسعة من مناطق المعارضة.
3: ورغم تمكن المنظمات الإنسانية من تقديم المساعدات لأكثر من 1,600,000 شخص منذ بداية العام، فإن نقص التمويل واستمرار انعدام الأمن يهددان حياة الملايين في السودان، حيث لا تقتصر الخسائر على ساحات القتال.
6: ساعة جديدة مشاهدينا من تغطيتنا في التلفزيون العربي للتطورات في الشرق الأوسط، نبدأها بما أوردته وكالة الأنباء الإيرانية عن مصدر دبلوماسي قوله إن قائد الجيش الباكستاني توجه إلى طهران في ظل استمرار زيارة وزير الداخلية الباكستاني منذ أيام إلى طهران. من جانبه قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، قال إن ما تطالب به بلاده ليس تنازلا بل حقوق يجب استعادتها، ودعا إلى إلغاء تجميد الأصول الإيرانية المحتجزة وإنهاء العقوبات. وندد بقائي باستمرار الحصار البحري الأمريكي على مضيق هرمز، قائلا إنه يخالف القانون الدولي ومطالبا باتخاذ إجراءات تنهي الحصار. هذا وقال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن الولايات المتحدة مستمرة في المحادثات مع إيران وأن هناك تقدما طفيفا فيها. وخلال مؤتمر صحفي مشترك مع أمين عام حلف الناتو في مدينة هيسلنبرغ السويدية، شدد روبيو على أن واشنطن ستلجأ إلى مجلس الأمن لمنع فرض طهران رسوما مقابل المرور عبر مضيق هرمز.
7: إيران تحاول إقناع عمان بنظام لتقاضي الرسوم من السفن المارة في مضيق هرمز. لا يمكن لأي أحد أن يقبل ذلك في ممر دولي. سنلجأ إلى مجلس الأمن للحيلولة دون ذلك.
6: ودعا الأمين العام لحلف الناتو مارك روتا، دعا إلى تضافر الجهود الدولية ووضع خطط لضمان إبقاء مضيق هرمز مفتوحا. وقال إن ملف حرية الملاحة في مضيق هرمز يمس مصالح جميع الدول الأعضاء في الحلف.
8: يمكننا أن نكون في أقصى درجات الفاعلية بصفتنا حلفاء مع الولايات المتحدة لمعرفة كيفية ضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز، وهذا هو جوهر القضية، إذ أن المضيق في هذه اللحظة شبه مغلق وحركة الملاحة الحرة مهددة بشكل خطير. بالطبع هذا أمر يهم جميع الحلفاء، سنكون حاضرين لتقديم أي مساعدة.
9: Of course, this is an interest also.
6: إذن نتابع تطورات ملف التفاوض بين الولايات المتحدة وإيران مع شبكة مراسلين من طهران ياسر مسعود، من واشنطن محمد بالدين، ومن هلسنبورغ في السويد موفد العربي عبد الله إيماسي. أبدأ معك ياسر، إذن تأكيد زيارة قائد الجيش الباكستاني، لا تزال زيارة وزير الداخلية الباكستاني أيضا إلى إيران مستمرة، وتصريحات لبقاء منذ قليل، نتابع معك آخر التحديثات والمستجدات في هذا الملف. ياسر تفضل.
10: جمال، فيما يتعلق بالزيارة الباكستانية لقائد الجيش إلى طهران، ما اعتمدته وكالة الأنباء الإيرانية هو عن مصادر باكستانية، ولكن الواضح هو شبه مؤكد على اعتبار أنها وفقا لما نسمعه هنا وما يجري ترديده بأن هناك تحريك للملفات التي وصفت بأنها كانت معلقة مجمدة خلال الأسابيع الماضية، خاصة تلك المتعلقة بالملفات المتعلقة بشكل خاص باليورانيوم عالي التخصيب، على اعتبار أن هناك رؤية إيرانية تقول بأنها لن تسلمه لإخراج هذا اليورانيوم إلى الولايات المتحدة الأمريكية لينتقل بهذه الشاكلة، إنما ويبدو واضح وفقا أيضا لما نسمعه بأن هناك تراجع أمريكي عن هذه النقطة، ولكن وجهة هذا اليورانيوم إلى أين ستكون حتى الآن لم يحدد، ولا حتى نسبة هذا اليورانيوم الذي سيتم إخراجه، هل سيتم إخراج كل ما هو مقدر بنحو 450 كيلوغرام، أم هناك كلام أيضا يجري بأنه قد تكون نسبة إخراجه نحو 50% منه، وال50% الأخرى يتم ترقيقه في الداخل الإيراني. الوجهة مهمة لطهران بشكل خاص جمال، لأن طهران تريد أن تضمن بشكل خاص إمكانية استرجاع هذا اليورانيوم عالي التخصيب بنسبة 60% إلى الأراضي الإيرانية في حال عدم التزام الولايات المتحدة الأمريكية ببنود أي اتفاق مرتقب. هذا الكلام بطبيعة الحال نسمعه بالتزامن مع ما يجري الحديث عنه بالملفات المتعلقة بالعقوبات، رفع جزئي للعقوبات أو الإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة، والكلام الذي كنا قد سمعناه سابقا والآن يتردد بأنه 25% بموافقة أمريكية وفقا لاتفاق أولي. وعندما نتحدث بطبيعة الحال عن اتفاق أولي فالكلام هنا عن 30 يوما الأولى ما قبل حسم الملفات المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني، وهذه النسبة تتراوح وفقا للتقديرات هنا بأنها قد تزيد من 25% إلى 50% وفقا كما يبدو لمطالب إيرانية أيضا على هذا الصعيد. هذه الملفات تحريكها ويبدو واضح بأنه جرى خلال الأيام الماضية من خلال تبادل الرسائل والزيارات الباكستانية، والتي أنتج عنها بشكل خاص زيارة وزير الداخلية الباكستاني إلى طهران ولقاءاته بالمسؤولين الإيرانيين، بوضوح بأنها تمكنت من تحريك هذه الملفات وبدأت المناقشة بشكل جادة. وقبل أن كان هناك تزمت في المواقف وأسرار إيراني على الالتزام بمواقفه، على الجانب الآخر أيضا وصفت المطالب الأمريكية وما تم طرحه من رؤى خلال الأيام الماضية بأنها كانت تأتي لطهران بسقف مرتفع. الآن دخول هذه الملفات قيد النقاش بشكل جادة زادت من نسبة التفاؤل الذي لا يزال يوصف إيرانيا بطبيعة الحال بالتفاؤل الحذر. والآن استكمالا تأتي إلى هذه الزيارة لقائد الجيش الباكستاني إلى طهران، هذا يعني أن هناك نسبة لتقريب وجهات النظر إزاء بعض الملفات العالقة. يضاف إلى ذلك ما ذكرته جمال، وهي تلك المتعلقة بالتصريحات التي سمعناها قبل قليل من المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، تحدث بأن طهران لا تطالب بتنازلات أمريكية، وهذا الموقف ليس هو الأول من نوعه الذي نسمعه إيرانيا، الذي يؤكد بأن طهران ما تطالب به هو ليس بسقف مرتفع، هو لا يعني تنازلات أمريكية، إنما ما تريده هو ضمان لحقوقها التي تطلق عليها بالمشروعة. والكلام هنا بشكل خاص على صعيدين أساسيين جمال، الأول هو فيما يتعلق بالبرنامج النووي الإيراني والتفاصيل كثيرة منها ما ذكرته، وذلك المتعلق باليورانيوم عالي التخصيب بالإضافة إلى نسب تخصيب اليورانيوم بطبيعة الحال، هذا ما لم يتم الحديث عنه حتى اللحظة. الجانب الآخر وذلك المتعلق بمضيق هرمز، يجري التأكيد ووفقا لما نسمعه أيضا يجري التأكيد إيراني على أن طهران تريد الحفاظ على سيادتها على مضيق هرمز حتى وإن انتهت الحرب، ولكن قد يكون هناك بقاء للتهديدات وفقا للرؤية الإيرانية. ولذلك يجري الحديث ووفقا لبعض التقارير إن كانت في مساحة المصادر أو حتى التقارير الإعلامية أو حتى ما نسمعه من البرلمان ووزارة الاقتصاد بشكل خاص، يجري التأكيد على أن طهران تريد إبقاء معادلة مضيق هرمز بشاكلة إدارة مدنية بعيدا عن العسكرة، وهي تدرك أن هذا يستفز كل الجهات التي تتعامل والتي ترتبط واقتصاداتها ترتبط بشكل خاص مع مرور السفن عبر مضيق هرمز، وبالتالي تريد أن تغير هذه المعادلة من عسكرية إلى مدنية، ولكن كما يبدو حتى اللحظة هناك موقف أمريكي مغاير.
6: شكرا لك ياسر مسعود من طهران. نتابع هذا الموقف الأمريكي مع محمد بالدين من واشنطن إن صدرت أي تصريحات جديدة. محمد روبيو من السويد يؤكد على تقدم طفيف كما يقول في المفاوضات، ويلوح بالذهاب إلى مجلس الأمن إذا ما أصرت إيران على استخلاص رسوم لعبور السفن في مضيق هرمز.
1: مجلس الأمن الذي هو جزء مكون أساسي في الواقع من مكونات الأمم المتحدة التي جعلتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تبتعد تماما عن كونها جزءا من السلم أو الأولويات النظرية على الأقل في الخطاب، وطالما انتقدها روبيو نفسه بالقول إنها أصبحت منظمة عاجزة عن القيام بأعمالها وكذلك فرضت واشنطن عقوبات على هيئات مرتبطة أو ذات صبغة أممية بمختلف فئاتها وأشكالها عندما تعارض ذلك مع المصالح الأمريكية. هذا إطار أو هذا التصريح يشرح أن واشنطن الآن باتت فعلا تبحث عن خيارات بديلة لمحاولة حشد دعم دولي لم تكن تبحث عنه في البداية عندما بدأت في شن هذه الحرب في 28 من فبراير، وعندما أيضا لم تستطع أن تقنع حلفائها خاصة في حلف شمال الأطلسي الذين يلتقيهم اليوم ماركو روبيو وزير الخارجية الأمريكي في أن يكونوا جزءا من أي عمل لتأمين أو السيطرة على مضيق هرمز بحيث لا تكون إيران لها أي تأثير أو إمكانية لإغلاق هذا المضيق. حتى الآن المؤشرات لا تشي بأن هنالك اختراقا كبيرا حدث. هذا التصريح الذي أدلى به روبيو اليوم عما يتعلق بالمفاوضات مع إيران يتطابق تقريبا حد التناص مع ما قاله يوم أمس عندما كان يهم بمغادرة واشنطن العاصمة، حيث قال بأن الولايات المتحدة سوف تتحدث مع حلفائها في حلف شمال الأطلسي الناتو، وأن بأنها غير راضية عن تعاملهم مع مسألة إيران، وبأن الإيرانيين والمفاوضات مع الإيرانيين تمضي، هنالك بعض التقدم المحرز، لكنه أيضا لم يعطي صورة متفائلة بالكامل عندما قال بأنه مع وجود من هم في السلطة الآن في إيران فقد يكون من المستبعد الأمل بالوصول إلى اتفاق بذلك الشكل الذي تريده الولايات المتحدة أو الوصول إلى اتفاق حتى بشكل عام. ثم قال بأن الباكستانيين ربما يكونون في طريقهم أو سيزورون إيران يوم أمس، وفي الواقع قبل قليل أفاد موقع أكسيوس بأن الجنرال أو المشير عاصم منير قائد الجيش الباكستاني في طريقه هذه اللحظات إلى إيران لنقاش ولمحاولة تقريب وجهات النظر، تخفيف وتقليص الهوة ونقاط الخلاف التي تحول دون الوصول إلى إطار اتفاقي أو تفاهم يمكن أن يبنى عليه. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم أمس تحدث عن مضيق هرمز بالقول إنه يجب أن يعاد فتحه وأن يكون متاحا للملاحة بحرية، وقال بأنه يجب أن لا يتم تقاضي رسوم على عبور المضيق، خاصة وسط الأنباء التي أشار إليها روبيو في تصريحه الذي بث على التلفزيون العربي قبل قليل أثناء وجوده مع مارك روتا الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، الذي قال فيه بأن الإيرانيين يحاولون إقناع الجانب العماني بتشارك ما توصف بالرسوم، وألقت الصحافة الأمريكية على ذلك ضوءا كبيرا بمزيد من التفصيل ليلة البارحة، خاصة صحيفة نيويورك تايمز التي أشارت هي والول ستريت جورنال إلى بعض التفاصيل المتعلقة بالنقاش حول هذه المسألة. روبيو يقول بأن هنالك طريقين، إما أن تقوم إيران بالاستجابة للوصول إلى اتفاق، وإما فإن كل الخيارات مطروحة أمام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وهذه أصبحت جزءا من لوازم الخطاب على ألسن المسؤولين الأمريكيين. ترامب يوم أمس قال إن الوصول إلى اتفاق ممكن إذا أراد الإيرانيون فعل ذلك، وصف النظام في إيران بأنه مجنون للغاية، وقال بأن قياداتهم تقريبا لم تعد موجودة، هنالك صف ثالث، وهو رغم كل ذلك عقلاني نوعا ما، ذلك ما يقوله الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قال إنه لم يعد لديهم أي قدرات عسكرية يمكنهم أن يهددوا بها المنطقة. رغم ذلك تقديرات الاستخبارات الأمريكية التي تنقل عنها بعض الصحف الأمريكية تقول العكس، تقول إن إيران ما تزال تحتفظ بجزء أو قدر واسع من قدراتها الصاروخية، وبأنها حتى سرعت وأعادت تشغيل آلتها الصناعية الدفاعية في أثناء فترة اتفاق وقف إطلاق النار.
6: شكرا لك محمد بدين من واشنطن، وإلى عبد الله إيماسي من هلسنبرغ. عبد الله، تصريحات أيضا للأمين العام لحلف الناتو روتا أكد فيها وأدان فيها ما سماها باعتداء إيران مباشر أو الاعتداء الإيراني المباشر على حرية الملاحة، وقال أنه يؤثر علينا جميعا، ودعا إلى التوصل إلى حل سلمي، وتضافر جهود الدول بشأن خطط لإبقاء المضيق مفتوحا. عبد الله، تابع معك هذه التصريحات.
0: راديو الحرية من 97.10 الساعة الآن 4:15 بتوقيت بن زحيمان.
11: مع تطبيق زحيمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجانا، وفرص تربح آيفون آيباد وبلاي ستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان. مع بن زحيمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلل.
12: أنتم مع إذاعة منبر الحرية من الخليل في فلسطين. من الخليل في فلسطين.

0: آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: أنتم مع إذاعة منبر الحرية من الخليل في فلسطين. من الخليل في فلسطين.
2: من منظومة ثاد خلال الحرب الأخيرة مع إيران بهدف حماية إسرائيل من الهجمات الصاروخية، استخدمت فيها قرابة نصف المخزون الأمريكي من هذه المنظومة المتطورة في سابقة عسكرية تعكس حجم الانخراط الأمريكي المباشر في الدفاع عن تل أبيب. الاستنزاف لم يقتصر على سلاح الجو ومنظومات الدفاع الأرضية، بل امتد إلى البحرية الأمريكية. الصحيفة نقلت عن مسؤولين أن سفنا حربية أمريكية أطلقت أكثر من 100 صاروخ ستاندرد، وهي من أكثر الصواريخ الدفاعية تطورا وكلفة في الترسانة الأمريكية. لكن المفارقة الأكثر إثارة للجدل بحسب الواشنطن بوست تمثلت في إسرائيل، التي استخدمت عدداً أقل من الصواريخ الدفاعية مقارنة بالولايات المتحدة. إسرائيل أطلقت أقل من 100 صاروخ من منظومة أرو، إضافة إلى نحو 90 صاروخاً من منظومة مقلاع داود. التسريبات الأمريكية أفادت أن تل أبيب تعمدت الحفاظ على جزء من مخزونها من الصواريخ الاعتراضية، بل وأخرجت بعض البطاريات من الخدمة بذريعة الصيانة. في المقابل ذكر موقع بلومبرغ أن القوات الإيرانية تمكنت من تدمير أكثر من 20 مسيرة أمريكية بخسائر قدرت بنحو مليار دولار. ومع اتساع الفاتورة العسكرية، تداعيات سياسية بدأت تظهر في الداخل الأمريكي. فبحسب استطلاع رأي نشرته صحيفة نيويورك تايمز، أبدى 74% من الناخبين الديمقراطيين معارضتهم لتقديم مساعدات عسكرية لإسرائيل، في مؤشر على تصاعد الانقسام بشأن جدوى الانخراط المفتوح في حماية تل أبيب مهما كانت الكلفة.
3: تكشف صور أقمار صناعية للمرة الأولى حجم الأضرار التي خلفتها الصواريخ الإيرانية ومسيرات حزب الله داخل قواعد عسكرية إسرائيلية حساسة. تحليل أجرته شركة سور المتخصصة بصور الأقمار الصناعية كشف أضرارا في العديد من القواعد العسكرية الإسرائيلية خلال الحرب مع إيران وأخرى أيضا نتيجة هجوم حزب الله بمسيرات مفخخة، بحسب صحيفة يدعوت أحرنوت. كما تشاهدون أيضا في هذه الصورة التي نشرت بطريقة ضبابية، يظهر تعرض قاعدة رماد دافيد الجوية لأضرار في موقعين مختلفين خلال الحرب الأخيرة مع إيران. تم التعتيم بطبيعة الحال على هذه الصورة، ووفق صحيفة يدعوت أحرنوت فإن إحدى المنطقتين المتضررتين كانت مخصصة لمركبات الدعم والتجهيزات اللوجستية، فيما كانت تستخدم المنطقة الثانية نقطة صيانة وتزويد للمقاتلات. أما في قاعدة نيفاتيم الجوية في النقب فتظهر صور وأقمار صناعية إضافية تظهر أضرارا في موقع دفاعي داخل القاعدة في 25 من مارس الماضي، كذلك في معسكر شمشون، حيث أظهرت البيانات الفضائية اندلاع حريق كبير ابتداء من 10 مارس، وهو اليوم نفسه الذي أعلن فيه حزب الله استهداف الموقع بسرب من المسيرات الانقضاضية. تحليل صور لاحقة أظهر أن النيران استمرت عدة أيام وامتدت على مساحة تقارب 200 متر داخل المعسكر، كما أن المقارنة مع صور تعود لأعوام سابقة أظهرت أيضا أن المنطقة المتضررة كانت تستخدم بشكل دائم لأغراض عملياتية ولتمركز مركبات ومعدات عسكرية. الخوف في إسرائيل كبير من تكبد مزيد من الخسائر رغم دفعها لخيار الحرب. صحيفة يدعوت أحرنوت تقول أن توقيت احتمال العودة إلى الحرب مع إيران لا يزال غير واضح بعد أن أرجى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هجوما في اللحظة الأخيرة، لكنه أبقى على تهديد توجيه ضربة فورية إذا فشلت المحادثات.

0: وللمزيد أرحب معي هنا في الاستوديو باللواء محمد صمادي محلل الشؤون العسكرية في التلفزيون العربي. لواء صمادي أهلا بك معنا. رغم تعتيم الاحتلال على بعض الصور المتعلقة بالخسائر في رماد دافيد تحديدا، ما الذي نعلمه حتى الآن عن حجم الخسائر جراء الصواريخ والمسيرات الإيرانية في القواعد العسكرية الإسرائيلية؟
1: قبل أن أتحدث عن الخسائر أريد أن أشير بأنه تسريبات صور الأقمار الصناعية ليست بريئة، هي تخدم العديد من الأهداف، هي تريد أن تهيئ الرأي العام الإسرائيلي باعتقادي لواقع جديد، تريد أن تحصل على مزيد من المساعدات من قبل الولايات المتحدة، بالإضافة أستطيع أن أصفها إنها ضمن إدارة الردع النفسي. هي كانت لا يعني تنشر المعلومات حول الخسائر حتى لا تمكن الجانب الإيراني من قياس نجاحاته، ولكنها كذلك تريد أن تبعث برسالة إلى إيران، على الرغم من وقوع بعضا من الأضرار إلا أن الدولة العبرية استطاعت أن تدير مرحلة 39 يوم من العمليات. ولكن اللافت لأنه يوم 8 إبريل خرجت صحيفة معاريف وقالت بأنه تم إصابة 380 موقع وتدمير 5000 منزل. والشيء الآخر اللافت في حرب 12 يوما كان فشل الاعتراض، أو فشل يعني عملية الاعتراض وصلت تقريبا ل 6.5%، ولكن في حرب 39 يوم وصلت إلى 12% وفي الأسبوع الأخير من حرب 39 يوم وصلت نسبة الفشل في دفاعات القبة الحديدية والمنظومة الأمريكية للدفاع الجوي إلى 27%. ولذلك كان هذا أحد أهم الأسباب لوقف إطلاق النار اللي هو نسبة الضرر. وهنا عندما يتم الحديث هذا غيظ من فيض، يعني بعض من الأضرار التي لحقت في الكيان الإسرائيلي وليس جميع الأضرار.
0: يعني ما تخفي إسرائيل من أضرار ربما أكثر بكثير مما تعلن.
1: طبعا، لأن الأضرار التي تعلن هي تخضع إلى الرقابة العسكرية، حتى صور الأقمار الصناعية هذه تخضع إلى الرقابة العسكرية، ولكن هي أشارت إلى رامات ديفيد وأشارت إلى نفاطيم التي يوجد فيها طائرات الـ F-35، إلى الوحدة تجسس 8200، إلى قاعدة شمشون. ولذلك نستطيع أن نقول بأن الجانب الإيراني نجح بعملية اختراق الدفاع الجوي متعدد الطبقات. عندما نتحدث عن الثاد والباتريوت والSM-3 والSM-6 ونتحدث عن هذه المنظومات من الدفاعات الجوية، وتتمكن المسيرات والصواريخ، لأنه خلال هذه الصور التي تم بثها كذلك تتحدث عن بعض من الأضرار من طائرات حزب الله المسيرة التي استطاعت أن تصيب المنطقة الشمالية وتحدث حرائق استمرت لمدة عدة أيام. ولذلك نجحت الدفاعات يعني الصواريخ والمسيرات في اختراق الدفاعات الإسرائيلية.
0: طيب، إلى أي مدى أيضا تؤثر إصابة نقاط الصيانة والدعم اللوجستي للطائرات الإسرائيلية على الكفاءة الجوية الإسرائيلية؟
1: يعني هي تعطل القدرة التشغيلية لهذه القواعد. ولكن باعتقادي الجانب الإيراني ارتكب أخطاء. لو كان استخدم الصواريخ ذات الرؤوس العنقودية باستهداف القواعد الجوية كان يمكن أن تحدث أخطاء، يعني أضرار كبيرة جدا.
0: اسمح لي لواء صمادي، نذهب إلى هذه الكلمة لوزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو من هلسنبرغ في السويد.
2: في هذا السيناريو لذلك يجب أن نبدأ بالتفكير بذلك، وقد أثرت هذه النقطة اليوم، والكثير من الأشخاص أتوا إلي اليوم وأقروا بها، ولكن ليس لدي اعتراف بأي أمر قد أحصل. أعرف أنه تم خطط إذا ما أرسيت الظروف ما يعنونه بذلك حينما لا يتم إطلاق النار، ولكن يجب أن يكون ثمة خطة بديلة، أنه إذا ما كان ثمة إطلاق للنار كيف يفتح المضيق. قد أثرت هذه النقطة اليوم، لا أعرف إذا ما يكون سوف يكون مهمة للناتو، ولكن بالطبع سوف يكون دول من الناتو مساهمة فيه. فيما يتعلق بفتح مضيق هرمز، هل من وعود ملموسة؟ كلا، لم يكن الاجتماع عن ذلك، ولكنني أثرت هذه النقطة. وفي مرحلة ما فتح مضيق هرمز، لنقل إيران أرادت فتح مضيق هرمز وقالت لن نطلق النار بعد الآن على الناس، يجب أن يزيل أحد الألغام ويجب أن يلعبوا دورا أساسيا، وهذه هي أهمية المبادرة أو الآلية الفرنسية البريطانية التي أرسيت. ولكن الخطة البديلة يجب أن تكون إذا ما إيران رفضت فتح مضيق هرمز، وهنا يجب أن يحرك ساكن حيال ذلك. نحن باستطاعتنا أن نقوم بذلك، ولكن ثمة دول أعربت عن اهتمامها عن المساهمة في ذلك، وأعتقد أنه يجب أن نتركهم يساهموا إذا ما أرادوا ذلك. ولكن اليوم من المبكر كثيرا أن نتحدث عن مساهمات منهم، ولكنني أثرت النقطة، نفضل أن نبرم اتفاق، ولكن إذا لم يبرم اتفاق أتحدث في هذه الحالة. نعم تفضلي. ما كان المخرج الأكثر أهمية من الاجتماع مع إداراتكم اليوم؟ نعم لقد قلت لهم ما قلته لكم، لقد قاموا بعمل مذهل في استضافتنا، وكانوا إضافة رائعة وحليفا رائعا في الناتو، ولطالما تعاوننا في مسائل كالتكنولوجيا وسواها. مثلا ثمة شركات تكنولوجية هائلة هنا تنافس مثلا مع هواوي في الـ 5G أو سواها، ولقد وقعنا مذكرة تفاهم تضيف على تعاوننا في مجالات كالطب التكنولوجي والذكاء الاصطناعي، ونبني على أسس من العقود، عقود التعاون بين البلدين. وأول بلد وقع على اتفاق سلك كان السويد من أوروبا، لذلك لدينا باع طويل الأمد في التعاون في التكنولوجيا ومجالات أخرى، وهذا ما يسهل عملنا. ولذلك ما وقعنا عليها اليوم سوف يعطي زخما لما كان لدينا في الماضي. ماذا؟ يسأله حول تايوان والرئيس تشي والرئيس ترامب. ليس لدي أي أخبار حول ذلك اليوم. هل من جدول زمني ملموس؟ لأن الكثير من الأوروبيين خائفون أنه الجيش الأمريكي لا يزال الأقوى في العالم، وإذا ما خفت وجوده، لذلك هل من جدول زمني لتخفيض هذه القوات؟ لن أعطيك جدول زمني، ولا ليس لدي جدول زمني، ولكن يجب أن يحصل أمر ما، وهذا تحدي قائم وليس نقدا. حتى ولو كان داخل هذا التحالف، حتى ولو كان الاتحاد الأوروبي مجموعة دول لديها ميزانياتها الخاصة واعتباراتها السياسية المختلفة، وبعض الدول قامت بالكثير حيال هذا الصدد، ولكن دول أخرى ليس بهذا القدر لعدد من الأسباب، لذلك هذا التحدي القائم. وفي نهاية المطاف هو بالتحالف، وأنت تتعامل مع دول مختلفة في ديناميكيات مختلفة على المحاك، ولكن ليس من ذلك أن يدوما للأبد، لأنه يجب أن نتخذ قرارات بشأن تموضعنا العالمي. يسأله عن الوفد القطري، إمكانية وجود وفد قطري في المفاوضات الإيرانية. إن أو الوسيط الأساسي في هذا الصدد كان باكستان، وقام بعمل مذهل ونستمر في العمل معه، ودول أخرى لديها اهتمام، ولا سيما دول الخليج لأنها في خضم هذا الوضع ولديها حالة خاصة، وتحدثنا معهم جميعا، ولكن الدولة الأساسية في هذا الصدد هي باكستان، ولا يزال الحال أو لا تزال الحال كهذه. ولكن قد سمعت أن الجيش قد يسافر من هناك قريبا جدا، نحن على أعلى مستوى من التواصل معه. هل تعتقد أن الإدارة يجب أن تحترم عتبة 76,000 جندي؟ نعم، أنت تسألني سؤالا قانونيا. إن الولايات المتحدة لديها التزامات عسكرية دولية، مما فيها اليابان وكوريا الجنوبية إلى آخره، ونحن نقيم المخاطر العالمية ونتموضع حسبها، لذلك دائما هكذا نعمل. لكل وزارة في كل عهد عليها أن تقيم هذه المخاطر وهذه التحديات، ولا نزال نقيمها، وكان هذا إجراء قائما منذ اليوم الأول لهذه الإدارة. الإدارة واستمر بالتنسيق مع دول الناتو، لذلك ليس بمفاجأة. ولذلك بالطبع أفهم أن ذلك قد يولد بعض التوتر، ولكن ثمة إقرار واسع النطاق بأنه سوف يكون ثمة جنود أمريكيين أقل مما كان تاريخيا لعدد من الأسباب، في حين أنه كان ثمة زيادة بالحقيقة نقل الجنود من ألمانيا أعلن عنه الأسبوع الماضي، ولم يهلع الألمان لأنه عاد الرقم إلى 2022 من إجمالي وجودنا هناك. وهذه الأرقام، هؤلاء الأشخاص ليسوا مجرد حاملي بنادق، بل هم طواقم دعم، وليسوا فقط مقاتلين ولكن أيضا كل الدعم المرافق لهم من طواقم ومن من يرتدون الأزياء العسكرية. ولكن دائما سوف يكون هذا الإجراء قائما. يجب أن أذهب، لذلك بعض الأسئلة فقط. هل الناتو لديه دور فيما يتعلق بالوضع في كوبا؟ كلا، الناتو بعيد عن كوبا. كلا، لم نتحدث عن ذلك. ما هو دور السويد في الناتو؟ مهم، دور مهم، كان لديها دور مذهل في الناتو بالطبع، الدفاع عن نفسها، ولكن أيضا لديها قطاع إنتاجي صناعي تكنولوجي صلب. لذلك لست أنتقد بلدا أو لا أو سواها، ولكن الإضافات للناتو، تم الانضمام لبعض الدول لأنها كانت ضعيفة لكي تكتسب القوة من الحلف، ولكن هذان البلدان جلبا إلى الناتو قدرات لم تكن لديه، وكان لدينا تعاون قائم منذ وقت بعيد معهما، لذلك كانت إضافة جميلة ورائعة وجعلت من التحالف أقوى. والسويد لديها قاعدة إنتاج وصناعة صلبة جدا، ولقد عملنا أصلا على الطائرات معا، وأن نبني على ذلك هو أمر مذهل، وبالإضافة إلى الدفاع مجالات أخرى تتصل بالدفاع. لو سمحت. كلا، هل سألت سؤالا؟ كلا، سؤال أخير. هل ناقشت غرينلاند؟ كان لدينا اجتماع للقطب الشمالي من 7 دول اليوم، وكان إيجابيا جدا، وأعتقد أنه ثمة جهد أصلا قائم، ولكن ثمة التزام متزايد لجعل التركيز على القطب الشمالي جزء من أهمية الناتو، ونحن دائما سوف نركز على القطب الشمالي. ومن الجيد جدا أن نرى أن دولا أخرى سوف تكون منخرطة في هذا الجهد، وأن يلعب دول أو تلعب دول القطب الشمالي دورا متزايدا في حلف الناتو. وكان ثمة اجتماع في الأيام الماضية، وتم العمل على الكثير من التفاصيل حول اجتماع الوزراء اليوم، وهو صيغة جيدة في الناتو، وكان جيدا وإيجابيا جدا. سؤال واحد بعد، لأني رجل لطيف، هذا رجل لا يعقل. سوف أعطي سؤالا واحدا ثم أنت. هل مفاوضات السلام تحت القيادات الأوروبية، تحت القيادة الأمريكية عفوا، توقفت؟ إن المحادثات أو المفاوضات، مفاوضات السلام بقيادة أمريكية، نحن الوحيدون الذين كانت تتحدث إليهم أوكرانيا وروسيا، ونحن مستعدون للعب هذا الدور على الرغم من تسريبات غير صحيحة وموضع هكذا أو ذاك لأوكرانيا، وهذا غير صحيح، ولكن إذا ما رأينا فرصة لجمع وشمل محادثات تكون منتجة وليست ذات كثير عكسي، فنحن جاهزون للعب هذا الدور، ليس من محادثات كهذه تجري حاليا، ولكن نأمل أن يتغير ذلك، لأن هذا العمل فقط يمكن أن يحل بتفاوض وحل تفاوضي، ولن يحل من وجهة نظر عسكرية. لذلك إذا ما بإمكاننا أن نلعب دورا في ذلك، الرئيس مهتم بذلك، وفي الأشهر الأخيرة شعرنا أنه لم يكن من تقدم محرز، ربما التنميكيات تتغير، وإذا ما حصل ذلك فنحن بإمكان مساعدون للعب أي دور منتج بإمكاننا أن نلعبه، وإذا ما أراد أحد آخر أن ينخرط في ذلك فبإمكانه، ولكن لا أعتقد أن هذه الحال، ولكن لسنا مهتمين في الانخراط في محادثات واجتماعات لا تنتهي ولا طائلة منها. إن الرئيس قال إن 5000 جندي سوف يذهبون إلى بولندا، من أين سيأتون؟ من الولايات المتحدة، إنهم أمريكيون، من أين؟ سوف أترك التفاصيل لوزارة الحرب. 5000 إضافية، سوف أترك ذلك للبنتاغون، لوزارة الدفاع، لكي تشرح لكم كيف سوف يتم توظيف اللوجستيات. ما رد فعلك على الحملات الروسية المتزايدة على دول البلطيق؟ نعم، هذا مقلق، نحن وأنتم تقلقون دائما من هذا التصعيد، وأنتم تشعرون بالقلق إزاء هذا، وهذا أمر مقلق، لأنكم قد تعتقدون أن ذلك قد يفضي إلى أمر أكبر، لذلك نحن نراقب هذا الأمر عن كثب، ونحن ننخرط مع حلفائنا في الناتو حول هذا الصدد. ولكن الرد لسؤالك، نحن قلقون حيال ذلك لأننا لا نريد أن يفضي إلى نزاع أكبر. قلت أن الأمر نفسه، لا أصدق أني قلت الأمر نفسه والإيرانيين. نعم، كان ثمة بعض التقدم، أنا سعيد أنهم قالوا ذلك. لم نبلغ بعد المرحلة المنشودة، ولكن يأمل الرئيس أن نبرم اتفاق. سألتموني إذا ما كنتم متفائلا، لا أريد أن أقول لا متفائل ولا متشائم، سوف نرد بناء على الوقائع كما نراه وكما تظهر. لذلك ما تحدث عنه الرئيس من أولويات واضح، أن لا تحظى إيران بأسلحة نووية، واليورانيوم المخصب يجب أن يتم التعامل معه، وأيضا التخصيب المستقبلي يجب أن يتم التعامل معه، بالإضافة إلى فتح مضيق هرمز بالطبع. لذلك أعتقد أنه أحرز بعض التقدم، ولكننا لم نبلغ المرحلة المنشودة بعد، أمل أن يتغير ذلك، ولكننا نتعامل مع مجموعة صعبة جدا من الأشخاص، وإذا ما لم يتغير الموقف الرئيس لديه خيارات أخرى، يفضل التفاوض، ولكن
3: راديو الحرية 97.7 FM.

0: لنا ننعم سويا بجودة منتجاتنا.
1: الجنادي إلنا كلنا. قالوا بالأمثال مش كل اللي بيلمع ذهب، واللي بيجرب المجرب عقله مخرب. واعطي الخبز لخبازه، والمثل الجديد الفايبر يعني مدى أكيد، لأنه الخدمة أساس والمصداقية شعار، والسرعة مع السعر شي ما صار، ولأنه قريبة لكل الناس. فايبر مدى، أقرب للناس من أي حدا.
2: الساعة الآن 5:45 بتوقيت لويال لمواد التنظيف.
3: يا سلام على الروائح، يا عيني على النظافة، حتى الغاز والمطبخ كأنهم جداد، شكله من كل محل بتشتري نوع،
4: حتى الغسيل ريحته ولونه

0: مياه الفرات، مياه معقمة طبيعية معبأة بأحدث وأفضل الطرق والتقنيات، كاسات وعبوات بأحجام مختلفة، منتج مرخص من وزارة الصحة، شركة الفرات الاستثمارية، شارع السلام مقابل البنك العربي، تليفون 329-3950، جوال 0594-22-2240. مياه الفرات، صحة في كل قطرة.
1: راديو الحرية 92.7
2: وإلى بحق المسعفين ليست الأولى. هذا وأكد قائد الجيش اللبناني رودولف هيكل أن الجيش يبذل أقصى قدراته في ظروف معقدة وأخطار كبيرة للتخفيف من أثار العدوان الإسرائيلي ودعم النازحين واستعادة كل شبر من الأراضي اللبنانية. وشدد هيكل على أن الوحدة الوطنية والسلم الأهلية هما السلاح الأقوى لحماية استقرار البلاد، وأن الجيش سيكون سداً أمام المؤامرات، موضحاً أن التطاول على المؤسسة العسكرية والتشكيك بدورها واتهامها بالتقصير لن يثنيها عن القيام بدورها. هذا وأدانت كتلة الوفاء للمقاومة التابعة لحزب الله في البرلمان اللبناني، دانت ما وصفته بالاعتداء الإدارة الأمريكية عبر فرض عقوبات على نواب لها ومسؤولين من حركة أمل وضباط في الجيش والأمن العام والسفير الإيراني في لبنان. وقالت الكتلة في بيان إن نوابهم يمثلون فئة واسعة من اللبنانيين، وأن القرار الأمريكي لن يثنيهم عن مواصلة دورهم التشريعي والرقابي. واعتبرت الكتلة أن العقوبات الأمريكية هي محاولة جديدة لترهيب المؤسسات الأمنية، ودعت السلطة إلى حماية مؤسساتها من هذا التدخل الأمريكي وفق البيان. وفي هذا الخبر العاجل الآن، تفيدنا مراسلة التلفزيون العربي بوقوع غارات إسرائيلية على المنطقة بين حاريس وكفرة ومحيط مستشفى تبنين جنوبية لبنان. إذن غارات إسرائيلية جديدة تستهدف المنطقة بين حاريس وكفرة ومحيط مستشفى تبنين جنوبية لبنان. نتابع تفاصيل هذا الخبر وآخر تصريحات سياسية هناك في لبنان مع جويس الحاج خوري، تضم إلينا الآن من بيروت. إليك جويس.
3: جمال، الغارة التي شنتها المقاتلات الحربية الإسرائيلية قبل قليل على المنطقة الواقعة بين حاريس وكفرة أدت إلى سقوط إصابات، وتحركت فرق الإسعاف بحسب المعلومات الميدانية إلى المكان. يواصل الجيش الإسرائيلي اعتداءاته. كنا تابعنا مع الزميل إدمو صباح هذا اليوم استهداف للطواقم الطبية والطواقم الصحية والإسعافية، كذلك الأمر في دير قانون النهر واستشهاد عدد من المسعفين، من بينهم أيضا صحفي بين فرق الإسعاف. وهي المرة الثانية في أقل من 24 ساعة يقوم فيها الجيش الإسرائيلي باستهدام الطواقم الإسعافية. كان

0: قد أغار كذلك الأمر فجرا على مركز للهيئة الصحية، وأدى ذلك كذلك الأمر إلى سقوط إصابات. تتواصل أيضا الغارات على مناطق في قضاء صور ومناطق في قضاء بنت جبيل كذلك الأمر في هذا الأثناء، وتتكثف هذه الغارات الإسرائيلية على قرى وبلدات جنوب لبنان من دون سابق إنذار لهذا اليوم أقله حتى هذا الساعة. على المستوى السياسي يعقد مجلس الوزراء في هذا الأثناء ومنذ الساعة الثالثة، أي منذ ما يقارب الساعتين، اجتماعا في القصر الرئاسي يترأسه رئيس الجمهورية. من المفترض أن يطلع رئيس الجمهورية مجلس الوزراء على ما يجري فيما يتعلق بالمفاوضات المباشرة مع الجانب الإسرائيلي في واشنطن. أيضا سيطلعهم من المتوقع على الاجتماع الأمني المرتقب الأسبوع المقبل، والذي يأتي بعد هذه العقوبات التي أصدرتها وزارة الخزانة الأمريكية على ضباط في الجيش اللبناني وفي الأمن العام، إضافة إلى نواب وسياسيين ينتمون إلى حزب الله وحركة أمل. وبالتالي هذا الملف سيتم طرحه خصوصا في ضوء موقفي حزب الله وحركة أمل، إن كان من المفاوضات المباشرة وإن كان كذلك الأمر من الاجتماع الأمني، واستكمالا لكذلك الأمر العقوبات، خصوصا وأن حزب الله يعتبر أن هذه العقوبات التي تأتي عشية الاجتماع الأمني هي بمثابة ترهيب لأعضاء هذا الوفد، وكانت مصادره طالبت يوم أمس كذلك حسب ما أفادت التلفزيون العربي بعدم إفادة الوفد العسكري والأمني إلى واشنطن لحضور هذا الاجتماع ردا على العقوبات التي أصدرتها الولايات المتحدة. كذلك الأمر اليوم قيادة الجيش وقيادة الأمن العام أصدرتا بيانين منفصلين تحدثتا فيه عن مناقبية الضباط الذين ينتمون للمؤسسة العسكرية وللأمن العام، وبأن كل العمل الذي يقومون به هو عمل يقومون به فقط ولاؤهم فيه للمؤسسة العسكرية ووفقا لإرشادات القيادة العسكرية. وبالتالي أيضا نترقب إذا كان القائد الأعلى للقوات المسلحة أي رئيس الجمهورية سيكون له موقف أمام أعضاء الحكومة فيما يتعلق بهذه العقوبات التي تطال للمرة الأولى أعضاء في المؤسسة العسكرية.
1: جويس الحاج خوري من بيروت، شكرا جزيلا لك جويس.
2: عقوبات أمريكية جديدة بحق شخصيات من حزب الله وحركة أمل وأخرى من الأمن اللبناني إلى جانب سفير إيران في بيروت، خطوة جاءت في خضم التوتر الإقليمي. الخارجية الإيرانية أدانت الإجراءات التي فرضتها وزارة الخزانة الأمريكية في لبنان، واعتبرت أنها تهدف إلى إثارة الفتنة وزعزعة الاستقرار في البلد. العقوبات المالية التي تستهدف 9 أشخاص في لبنان بررتها وزارة الخزانة الأمريكية بأنها تستهدف أشخاصا متهمين بعرقلة نزع سلاح حزب الله والحفاظ على نفوذه داخل مؤسسات الدولة اللبنانية، مشددة على مواصلة الضغط على الجهات الداعمة للحزب. في تفاصيل العقوبات، أدرج مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع للخزانة الأمريكية نوابا عن حزب الله متهمة الحزب بالاعتماد على شبكة من الممثلين السياسيين على حساب الحكومة اللبنانية. كما اتهمت واشنطن السفيرة الإيرانية في بيروت بالقيام بممارسات تتجاوز العرف الدبلوماسي، إلى جانب اتهام مسؤولين أمنيين لبنانيين بتقديم معلومات استخبارية للحزب خلال الحرب الأخيرة. بموازاة ذلك، عرض ما يسمى برنامج مكافآت من أجل العدالة التابع لوزارة الخارجية الأمريكية مكافأة تصل إلى 10 ملايين دولار مقابل معلومات تساعد في تعطيل الموارد المالية لحزب الله. في المقابل، اعتبر حزب الله ما صدر عن وزارتي الخارجية والخزانة الأمريكيتين من عقوبات محاولة ترهيب أمريكية من أجل دعم العدوان الإسرائيلي على لبنان. في حين قالت حركة أمل إن العقوبات الأمريكية بحق 2 من أفرادها غير مبررة، مؤكدة أنه يستهدف بالدرجة الأولى حركة أمل ودورها السياسي الحريص على القضايا الوطنية.
3: أما اليوم الاستهداف المباشر لمسؤولين حركيين هو بكل صراحة استهداف لدور الرئيس نبيه بري في الواقع السياسي اللبناني، وهو محاولة من محاولات حصاره والإطباق على الواقع الشيعي برمته.
4: ونطالب الدولة
2: عقوبات واشنطن الجديدة ضد شخصيات في لبنان ينظر إليها ضمن منهجية أمريكية تشمل عقوبات اقتصادية وسياسية موازية للضغط العسكري لمحاولة حسم أمر سلاح حزب الله.
1: إلى قطاع غزة، حيث أفادت مصادر طبية باستشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي غرب مدينة رفح، وشيع أهالي رفح جثمان رأفت بريكا الذي استشهد بنيران جيش الاحتلال في منطقة الشاكوش شمال غربي رفح.
4: أكد راديو الحرية من 97.7
5: قالوا بالأمثال، مش كل اللي بيلمع ذهب، واللي بيجرب المجرب عقله مخرب. واعطي الخبز لخبازه، والمثل الجديد الفايبر يعني مدى أكيد، لأنه الخدمة أساس والمصداقية شعار، والسرعة مع السعر شي ما صار، ولأنه قريبة لكل الناس. فايبر مدى، أقرب للناس من أي حدا.

0: الكراوي عالم من التسالي.
1: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقوم المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.

0: مياه الفرات مياه معقمة طبيعية معبأة بأحدث وأفضل الطرق والتقنيات، كاسات وعبوات بأحجام مختلفة، منتج مرخص من وزارة الصحة، شركة الفرات الاستثمارية، شارع السلام مقابل البنك العربي، تليفون 329-3950، جوال 0594-22-2240. مياه الفرات، صحة في كل قطرة.
1: الساعة الآن 5:00 بتوقيت العثماني للمفروشات.

0: مستحيل. العثماني للمفروشات بلش مشوارك. راديو الحرية
1: 92.7 FM FM FM.
2: قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن ما تطالب به بلاده ليس تنازلا بل حقوق يجب استعادتها. دعا إلى إلغاء تجميد الأصول الإيرانية المحتجزة وإنهاء العقوبات، وندد بقائي باستمرار الحصار البحري الأمريكي على مضيق هرمز قائلا إنه يخالف القانون الدولي، مطالبا باتخاذ إجراءات تنهي الحصار. قال وزير الخارجية الأمريكي مارك روبيو أن الولايات المتحدة مستمرة في المحادثات مع إيران وأن هناك تقدما طفيفا فيها خلال مؤتمر صحفي مشترك مع أمين عام حلف الناتو في مدينة هالسنبرغ السويدية. شدد روبيو على أن واشنطن ستلجأ إلى مجلس الأمن لمنع فرض طهران رسوما مقابل المرور عبر مضيق هرمز.
3: إيران تحاول إقناع عمان بنظام لتقاضي الرسوم من السفن المارة في مضيق هرمز. لا يمكن لأي أحد أن يقبل ذلك في ممر دولي. سنلجأ إلى مجلس الأمن للحيلولة دون ذلك.
2: ودعا الأمين العام للناتو مارك روتي إلى تضافر الجهود الدولية ووضع خطط لضمان إبقاء مضيق هرمز مفتوحا. قال إن ملف حرية الملاحة في مضيق هرمز يمس مصالح جميع الدول الأعضاء في الحلف.
4: يمكننا أن نكون في أقصى درجات الفاعلية بصفتنا حلفاء مع الولايات المتحدة لمعرفة كيفية ضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز، وهذا هو جوهر القضية، إذ أن المضيق في هذه اللحظة شبه مغلق وحركة الملاحة الحرة مهددة بشكل خطير. بالطبع هذا أمر يهم جميع الحلفاء، سنكون حاضرين لتقديم أي مساعدة.
2: أعلن الحرس الثوري الإيراني عبور 35 سفينة بينها ناقلات نفط وسفن تجارية وحاويات عبر مضيق هرمز خلال الساعات 24 الماضية بعد حصولها على تصريح وتنسيق أمني مع البحرية التابعة للحرس الثوري. وأضاف البيان أن البحرية الإيرانية واصلت تأمين الممر الملاحي في هرمز وضمان استمرار حركة التجارة العالمية. ذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن إيران ناقشت الشراكة مع سلطنة عمان بشأن نظام يفرض رسوما على السفن التي تمر عبر مضيق هرمز. ونقلت الصحيفة عن مصدرين مطلعين أن إيران لا تخطط لنظام رسوم عبور بسيط، بل أن محادثاتها مع عمان تناولت مقترحا لفرض رسوم مقابل خدمات. وأشارت إلى أن مسقط رفضت في البداية الشراكة مع طهران في إدارة المضيق، لكنها الآن تجري مناقشات بشأن تقاسم العائدات بحسب مسؤولين إيرانيين. وقالت نيويورك تايمز إن عمان أبلغت الإيرانيين استعدادها لاستخدام نفوذها لدى جيرانها في الخليج ولدى الولايات المتحدة للدفع بالخطة قدما. أفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية بأنها تلقت بلاغا عن حادثة على بعد 98 ميلا بحريا شمال سقطرة باليمن. وأضافت الهيئة أن مسؤول الأمن في ناقلة نفط أكد أن زورقا صغيرا على متنه 5 أشخاص اقترب من الناقلة، وأن فريق الأمن المسلح في الناقلة أطلق طلقات تحذيرية عليه ما أجبره على تغيير مساره. من جانبه قرر مجلس الاتحاد الأوروبي توسيع نطاق الإطار القانوني للتدابير التقييدية المفروضة على إيران ليشمل الأفراد والكيانات المتورطة في الأنشطة الإيرانية التي تهدد حرية الملاحة في منطقة الشرق الأوسط لا سيما مضيق هرمز. يجوز الإطار المعدل حظر السفر وتجميد الأصول بحق المدرجين على قائم العقوبات، فضلا على حظر توفير الأموال أو الموارد الاقتصادية لهم من طرف المواطنين والشركات الأوروبية. أفادت صحيفة يديعو تحرنوت أن صور أقمار صناعية أظهرت تضرر موقعين في قاعدة رماد دافيد الجوية نتيجة صواريخ إيرانية. قالت الصحيفة أن الصور أظهرت أيضا إصابة محتملة في قاعدة تابعة للوحدة 8200 قرب صفد وأخرى في قاعدة نيفاتيم الجوية بالنقب. وأشارت إلى اندلاع حريق كبير في قاعدة شمشون يوم 10 مارس الماضي، وهو اليوم الذي أعلن فيه حزب الله تنفيذ هجوم على القاعدة. انضم إلينا من طهران مراسل التلفزيون العربي ياسر مسعود، ومن واشنطن مراسل التلفزيون العربي محمد بالدين، ومن هلسنبرغ في السويد مراسلنا عبد الله إيماسي. أهلا بكم، أبدأ معك ياسر في طهران، آخر الأنباء المتعلقة بوصول قائد الجيش الباكستاني إلى طهران.
5: كل ما تم الإعلان عنه حتى اللحظة محمد وما جاء من قبل وكالة الأنباء الإيرانية ونقلا عن مصادر دبلوماسية باكستانية بأن قائد الجيش الباكستاني يتوجه إلى طهران، ولكن حتى اللحظة لم يتم الإعلان رسميا عن وصوله. ولكن الأهم من هذا هو أن هناك وضوح على صعيد تحريك للمياه الراكدة كانت متعلقة بالملفات التي كانت توصف بأنها معقدة، والتي كان يوصف أيضا لدى كلا الجانبين بأن هناك تزمت في المواقف وهناك إصرار على أن لا يتم أي تقديم تنازلات على هذه الملفات. والمتعلقة هنا الكلام الذي نسمعه فيما يتعلق برفع العقوبات عن إيران على سبيل المثال، والأخرى المتعلقة بالإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة. والأهم من كل هذا على جانبين أساسيين لطهران، الأول هو ما يتعلق بالملف النووي الإيراني، والكلام هنا عن اليورانيوم عالي التخصيب، حيث أنه وفقا لبعض ما يجري الحديث عنه هنا إن كان عبر مصادر أو حتى في مساحة التحليل المقربة من مصدر القرار، بأن هناك تراجع نسبي أمريكي عن هذه النقطة المتعلقة بتسليم اليورانيوم عالي التخصيب، والكلام هنا عن 60% والمقدرة بأكثر من 450 كيلوغرام إلى الولايات المتحدة الأمريكية. قد تكون هناك وجهة أخرى. ما تريده طهران من هذه النقطة بشكل خاص محمد هي تلك المتعلقة بأن يكون هناك إمكانية لاسترداد هذا اليورانيوم عالي التخصيب في حال فشل التوصل لاتفاق على صعيد عملي. والكلام هنا لماذا محمد؟ لأن طهران ما يجري حديثها لأكثر من مرة وعلى لسان رسمي نتحدث عن الخارجية وغيرها بأن الولايات المتحدة الأمريكية حتى بعد اتفاق 2015 لم تلتزم بعدة بنود من هذا الاتفاق، من بينها هو الحوالات المالية سويفت وكل المتعلق بالجانب المالي أو حتى فيما يتعلق بالإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة. وبالتالي ما تريد أن تضمنه طهران في هذه المرحلة بأن هناك إمكانية لاسترداد أوراقها وتلك المتعلقة باليورانيوم عالي التخصيب. لا حديث ولا تسريبات حتى اللحظة بشأن تخصيب اليورانيوم على الأراضي الإيرانية. هذه النسبة هل ستكون وفقا للمزاج الأمريكي الذي طرح بتصفير هذه النسبة؟ إذا ما عدنا للتصريحات الرسمية بطبيعة الحال هناك إصرار إيراني على عدم إيقاف عجلة تخصيب اليورانيوم على الأراضي الإيرانية، ولكن في ذات الوقت ما نسمعه خلال هذه الأيام والكلام هنا عن الرواية الرسمية للخارجية الإيرانية بأنها لا تريد بالأساس مناقشة هذه الملفات التي تعتبرها لابد أن تنتهي أولا من الملفات المتعلقة بإنهاء الحرب، بأن تكون هناك ضمانات لعدم سيناريو وتكرار هذه الحرب، وأيضا فيما يتعلق بالتعويضات وما نجم من أضرار من العدوان الإسرائيلي الأمريكي، وأيضا الجانب الآخر وهو المتعلق بإيقاف ووقف لإطلاق النار في جميع الجبهات، والكلام هنا عن لبنان بالدرجة الأولى. الجانب الآخر والذي يوصف هنا بأنه لا يزال هناك تباين في المواقف بشكل كبير عن مضيق هرمز، حيث يجري التأكيد إذا ما نسلط الضوء عن التصريحات البرلمانية بشكل خاص بأن هناك محاولة لتقنين سيادة إيران على مضيق هرمز، وبالتالي هذه تعتبر من النقاط المفصلية التي كما يبدو هناك معارضة أمريكية على هذا الصعيد.
2: شكرا جزيلا لك ياسر مسعود في طهران. نذهب إلى واشنطن. محمد بالدين، يبدو حذرا وزير الخارجية الأمريكي مارك روبيو، يقول أنه لا يريد أن يبالغ ما الذي نعرفه عن زيارة قائد الجيش الباكستاني الذي نعرف بأنه مقرب من الإدارة الأمريكية.
6: كما تقول وكالة أكسيوس، محمد المشير عاصم منير في طريقه قبل نحو ساعة في طريقه لمحاولة تقريب وجهات النظر. المفاوضات والرسائل المتبادلة ما تزال مستمرة وفق عدة مصادر أمريكية بين الإدارة الأمريكية والسلطة في إيران، ومحاولات تقريب وجهات النظر قائمة رغم أن النقاط المعقدة ما تزال على تقريبا على حالها حتى الآن، لا مؤشر على أنه تم تحقيق اختراق كبير. ماركو روبيو وزير الخارجية الأمريكي قال أمس واليوم إن هنالك بعض التقدم المحرز، لكن هنالك مسائل كثيرة يجري نقاشها، وبأن على الإيرانيين أن يستجيبوا وأن يصلوا إلى اتفاق لا أن يماطلوا. لكن إشارة روبيو يوم أمس كانت واضحة، واليوم حتى في إجاباته قبل قليل على أسئلة الصحفيين فيما يتعلق بمضيق هرمز، كون واشنطن تؤكد أن إصرار إيران على تقاضي رسوم أو على استغلال المضيق أو إحكام قبضتها عليه قد يكون معقدا ومعرقلا للوصول حتى إلى اتفاق، وأشار إلى سخط الولايات المتحدة وعدم رضاها عن الجانب الأوروبي. وإن كانت إجابته قبل قليل تحديدا حول هذه النقطة عما إذا كان ناقش ذلك مع الحلفاء الأوروبيين تخبر بكثير حول الموقف الأمريكي الذي الآن بات أقرب إلى القناعة بالأمر الواقع فيما يتعلق بموقف حلفاء الولايات المتحدة الكبار الأوروبيين تحديدا من داخل حلف شمال الأطلسي، عندما قال كان بودي لو أننا عقدنا هذا الاجتماع واستطعنا إقناعهم، سأكون متفائلا جدا لو أنني أو أننا استطعنا إقناعهم بأن ينخرطوا معنا فيما يتعلق بحل أزمة مضيق هرمز، لكن الاجتماع كان تطرق للمضيق من بين مسائل أخرى ولم يكن متركزا على مسألة المضيق وحده. إشارة أخرى هي قول واشنطن بأنها قد تلجأ إلى مجلس الأمن، وهذا قد يؤشر إلى أن الخيارات التي كانت الولايات المتحدة تعول عليها بادئ الأمر وتعول على أنها ستكون خيارات قوية وضاغطة ولا تحتاج معها لا دعما من حلفائها ولا حشدا دوليا، يبدو أنها بدأت تساقط تباعا، فبالتالي واشنطن الآن تريد أن تحظى بأكبر تأييد أو بأكثر أثر وأكبر قدر من الآذان المستمعة في المحفل الأممي الذي لم يكن في الواقع في الخطاب السياسي لإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب متصدرا، بالعكس كان يطاله كثير من النقد سرا وعلانية، وحتى تم تحييده من عدة مسارات. واشنطن وإدارة ترامب تحديدا حيدت الأمم المتحدة من عدة مسارات عندما تعارض ذلك مع مصالحها أو حتى عندما لم ترد أن تشركها من حيث المبدأ في ملفات متعلقة بالسلام، بما في ذلك محاولات الإدارة الأمريكية كما تتهم من قبل مناوئيها من هنا حتى من داخل الولايات المتحدة بخلق الكيانات البديلة التي تفوت في عضد الأمم المتحدة ولا تساعدها. كل ذلك يشير إلى أن أزمة المضيق ستطول، وعلى ذلك تفاعلت أسواق وأسعار النفط اليوم بزيادة بنحو 2% تقريبا في أسعار خام برنت على سبيل المثال، لأنه لا يبدو أن هنالك أفق.
0: راديو الحرية
1: من 97.10 FM.
0: راديو الحرية
1: من 97.10 FM.
0: الساعة الآن 5:15 بتوقيت بن زحيمان.
7: وأول

0: بن زحمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلل.
1: راديو الحرية
2: 97.7 FM FM FM
3: يتحرك من أجل استكشاف أي حلول وأي مساهمة لحلف شمال الأطلسي في هذه المعضلة. أيضا من بين مظاهر المرونة التي بدت على مواقف الناتو، مثلا ما جاء على لسان وزيرة خارجية السويد، البلد المحتضن لهذا الاجتماع الذي انتهى للتو، عندما قالت إن السويد منفتحة وعدد من الحلفاء على أن يلعب حلف شمال الأطلسي دور في مسألة إعادة تيسير الملاحة البحرية على مستوى مضيق هرمز، ولكن هذا لا يعني أن حلف شمال الأطلسي سيكون له أي دور عسكري في الحرب التي شنتها الولايات المتحدة على إيران ودفعت بإيران إلى إغلاق هذا المضيق. لا، دور حلف شمال الأطلسي سيكون فقط من خلال المراقبة، تقديم المساعدة وأيضا العمل على إزالة الألغام. هذه المبادرة القادمة من حلف شمال الأطلسي تنسجم مع مبادرة تحالف الراغبين بقيادة عضوين في حلف شمال الأطلسي، نتحدث عن فرنسا وكذلك عن المملكة المتحدة، وهذه الأدوار كلها لا يمكن حتى هذه خلال هذه اللحظة الحديث عنها، بل تأتي لاحقا بعد التوصل إلى صفقة أو إلى تفاهمات أو إلى اتفاق بين واشنطن وطهران، وهذا الأمر أقر به حتى وزير خارجية الولايات المتحدة ماركو روبيو خلال مؤتمره الصحفي قبل قليل، عندما قال إن مبادرة باريس ولندن ستكون فعالة فقط عندما يتم التوصل إلى تسوية واتفاق، رغم أنه عاد إلى الاستدراك بضرورة ممارسة الضغط على إيران من أجل أن تستجيب لشروط ولأرضية دونالد ترامب بخصوص أي تسوية. هذه الأرضية تقوم على حل المعضلة النووي الإيراني، تجريد إيران من السلاح النووي والتحكم في أنشطة التخصيب، بالإضافة إلى فتح مضيق هرمز. حلف شمال الأطلسي ووزراء خارجيته المجتمعين اليوم في آخر اجتماع قبل قمة القادة المقررة في أنقرة يوليو القادم، يعني اتفقوا أو كان هناك شبه إجماع على أن معضلة هرمز أثرت في الحلفاء، أثرت في الشركاء، أثرت في اقتصاديات العالم، وهذا يعني عبر عنه مارك روتا عندما قال إن إيران بخطوتها غير المحسوبة وفق توصيفه بإغلاق مضيق هرمز قد أخذت اقتصاديات العالم كرهينة، وهذا أمر مخالف لشرعة القانون الدولي.
4: شكرا جزيلا لك عبد الله إماسي في هلسنبرغ بالسويد. انضم لنا من طهران سعيد شاوردي الكاتب الصحفي، أهلا بك معنا في التلفزيون العربي. سيد سعيد، ما المنتظر من زيارة قائد الجيش الباكستاني؟ هل يمكن القول أننا نتحدث عن تقدم أم عن خرق أم احتمال التوصل لاتفاق؟
5: تحية طيبة لك أستاذ محمد ولجميع المشاهدين. حقيقة هناك العديد من الاحتمالات، يعني ربما سيحصل خرقا في الجمود الذي شهدناه خلال الفترة الماضية، وستستطيع في نهاية المطاف إسلام أباد تغريب الوجهات بين واشنطن وطهران فيما يخص القضايا العالقة التي منعت الذهاب نحو اتفاق جديد بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية. ربما هناك سيأتي يعني قائد جيش الباكستاني بأفكار جديدة ستناقش في طهران، وربما ستنتهي حقيقة هذه الزيارة كالزيارات السابقة التي أجراها قائد الجيش الباكستاني وأيضا وزير الداخلية الباكستاني والمسؤولون الباكستانيون الآخرون الذين جاءوا لطهران ولم تتحقق أي من المساعي التي جاءت من أجلها باكستان. وهذا طبعا بسبب أنه بالرغم من أنه هناك أمل حقيقة في هذه الأيام حول عودة المفاوضات من جديد بين إيران وأمريكا، لكن حقيقة لا زالت هناك الكثير من الخلافات. ربما هذه الخلافات ستفجر كل شيء وسنعود إلى ما يعني إلى النقاط الخلافية. لذلك إذا ما تمت هذه الزيارة، نحن نسمع عن أن قائد الجيش الباكستاني في طريقه إلى إيران ولكنه لم يصل حتى الآن. في حال تمت هذه الزيارة بكل تأكيد ستكون هناك لقاءات مهمة، بين ستكون له زيارة مع وزير الخارجية وقيادات عسكرية وأيضا ربما مع الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان. فلذلك الكل ينتظر هذه الزيارة والكل يأمل أن تنجح هذه الزيارة. ولكن كما قلت طبعا هناك تشدد في الموقف الأمريكي، هناك لا زالت تهديدات تأتي من قبل واشنطن لإيران، ولا زالت الولايات المتحدة يعني تضغط على إيران دبلوماسيا واقتصاديا، والتهديدات العسكرية أيضا لا زالت متواصلة. فلذلك كل هذه قضايا تعيق.
4: طب سيد سعيد، ما الذي يمكن أن يكون قد تغير إذا كان هناك تشدد أمريكي؟ ما الذي يمكن أن يكون قد تغير أمريكيا أو إيرانيا؟
5: كلا الطرفين يقولان أنهم مع الحل السياسي ولا يريدان الحرب، هذا ما نسمعه هنا في طهران، وأيضا نسمع مثل هذه المواقف في الولايات المتحدة الأمريكية. الحديث يدور عن أن الحرب ستكون مكلفة جدا هذه المرة، خاصة على الولايات المتحدة الأمريكية، وهناك مشكلة الوقت لدى الولايات المتحدة الأمريكية، مقبلون على يعني كأس العالم، وهذه مشكلة حقيقة إن تورطت الولايات المتحدة في حرب واستمرت لفترة طويلة، فربما يعني ستكون مشكلة غير مسبوقة بالنسبة للأمريكيين، لأن إيران تقول إذا ما شنت علينا الولايات المتحدة الأمريكية حربا جديدة، هذه المرة الحرب سوف لن تكون إقليمية، ستنتقل إلى أماكن أخرى، بالرغم من أن طهران لن تكشف حتى هذه اللحظة عن القواعد أو الأماكن التي ربما سيتم استهدافها. ولكن هذا الحديث أيضا أعتقد هو يسبب قلقا كبيرا بالنسبة للأمريكيين، لأنهم يأخذون بالحسبان التهديدات السابقة الأمريكية عندما قالت إيران في حال شنت أمريكا علينا حربا ستكون إقليمية، وبالفعل أصبحت حربا إقليمية. لذلك اليوم الأمريكيين يعني لديهم قلق من أن الحرب ستكون تختلف عن الحرب 40 يوما. لذلك هذا ما يدفع الأمريكيين للبحث عن حلول وأفكار جديدة لتفادي الوقوع مرة أخرى في دوامة العنف والحرب. إيران كذلك لا تريد الحرب، لأنها بكل تأكيد ستأتي بخسائر بالنسبة لإيران اقتصادية وبشرية، وأعتقد إيران حقيقة تبذل قصارى جهدها من أن لا تكون أمام حرب جديدة. صحيح أن إيران تقول أنها ستفشل هذه الحرب إن فرضت عليها، ستفشلها عسكريا، ولكن لا أحد يمكنه أن يقول أن الحرب ستكون دون خسائر بشرية واقتصادية. لذلك هذه المخاوف لدى كلا الطرفين أعتقد هي التي تشجعهم في هذا الوقت بالرغم من الخلافات الكبيرة نحو الذهاب مرة أخرى نحو الحلول السياسية، ويعطوا فرصة أخرى.
4: ولكن اسمح لي سيد سعيد، الآن يعني إذا الحال بقي على ما هو عليه الآن، لا سلم ولا حرب، إيران ممسكة بمضيق هرمز، لا نعرف عندما يتحدث الحرس الثوري عن تنسيق، ما الذي يعني التنسيق مع السفن؟ هل هو يأخذ رسوما، يقبض رسوما مالية للعبور إذا كانت إيران محتفظة باليورانيوم المخصب عدا جبهة لبنان؟ لماذا تريد إيران توصل إلى اتفاق طالما أن لا حرب عليها؟
5: بكل تأكيد مضي خرمز هو أستاذ محمد، ليس فقط الرسوم مهمة بالنسبة لإيران، وهو كما تفضلت حتى هذه اللحظة المعلومات غير دقيقة حقيقة، هل أن إيران أخذت رسوما من السفن التي قالت على سبيل المثال أنها عبرت بالأمس أو قبل ذلك أو أنها لم تأخذ رسوما؟ ولكن أعتقد الأهم من الرسوم، إيران تبحث عن أن يقبل المجتمع الدولي وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية بالقواعد الجديدة التي تفرضها على عبور السفن من مضيق هرمز. الاعتراف بهذه القواعد أعتقد هو في الوقت الراهن على الأقل هو أهم بكثير بالنسبة لإيران من الرسوم. ولذلك طبعا حالة لا حرب ولا سلم أيضا لا ترغب بها إيران أن تستمر، لأن هذه الحالة هي بكل تأكيد مضرة على الاقتصاد الإيراني. وإيران قالت قبل هذا أنها لا تريد أن تبقى في مثل هذه الحالة، حتى الحرب أعتقد هي أهون على إيران ربما من أن تواجه إيران حالة لا سلم وألا حرب لفترة طويلة جدا، لأن هذا سيمنع أي مستثمر أجنبي سواء كانت الصين أو روسيا أو أي أطراف أخرى من أن تأتي لإيران وأن تستثمر في النفط والغاز أو في مجالات أخرى، وهذا مضر بالعملة الإيرانية وحقيقة يتسبب بمتاعب اقتصادية داخل المجتمع الإيراني. لذلك إيران تريد أن تنتهي من حالة لا سلم وألا حرب، وتفضل الوصول طبعا إلى حلول سياسية مع الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن حقيقة ما طالبت به الولايات المتحدة الأمريكية خلال الأيام والأسابيع الماضية هو من الصعب جدا أن نتصور أن إيران ستوافق عليه، من ضمنه نقل اليورانيوم إلى طرف ثالث إلى الصين أو إلى روسيا. ولذلك يعني هنا تدور بعض القضايا والكلام يدور داخل إيران من أن الولايات المتحدة الأمريكية أبدت نوعا من المرونة في الأيام القليلة الماضية، لذلك هذا ربما سيساعد حقيقة وبالرغم من الخلافات سيساعد على الوصول إلى حل وسطي ينتهي في نهاية المطاف إلى اتفاق جديد تبحث عنه إيران والولايات المتحدة الأمريكية.
4: شكرا جزيلا لك سعيد شاوردي الكاتب الصحفي في طهران. أفادت صحيفة واشنطن بوست أن الحرب على إيران استنزفت جزءا كبيرا من القدرات الدفاعية والهجومية الأمريكية بشكل غير مسبوق لحماية إسرائيل، في حين أفادت بلومبرغ أن طهران دمرت مسيرات أمريكية بنحو مليار دولار خلال فترة الحرب.
1: بينما كانت السماء تشهد تراشقاً للصواريخ بين طهران وتل أبيب، خاضت واشنطن حرباً أكثر كلفة، حرب استنزاف عسكرية وسياسية دافعت ثمنها بالكامل تقريباً دفاعاً عن حليفها الإسرائيلي. أرقام كشفتها الواشنطن بوست عن ما وصفته استنزافا في الإنفاق العسكري يوازي سنوات من التخزين الاستراتيجي لمواجهة معركة لم تكن طرفا مباشرا فيها. وبحسب الصحيفة أطلقت الولايات المتحدة أكثر من 200 صاروخ اعتراضي من منظومة ثاد خلال الحرب الأخيرة مع إيران بهدف حماية إسرائيل من الهجمات الصاروخية، استخدمت فيها قرابة نصف المخزون الأمريكي من هذه المنظومة المتطورة في سابقة عسكرية تعكس حجم الانخراط الأمريكي المباشر في الدفاع عن تل أبيب. الاستنزاف لم يقتصر على سلاح الجو ومنظومات الدفاع الأرضية، بل امتد إلى البحرية الأمريكية. الصحيفة نقلت عن مسؤولين أن سفناً حربية أمريكية أطلقت أكثر من 100 صاروخ ستاندرد، وهي من أكثر الصواريخ الدفاعية تطوراً وكلفة في الترسانة الأمريكية. لكن المفارقة الأكثر إثارة للجدل بحسب الواشنطن بوست تمثلت في إسرائيل التي استخدمت عددا أقل من الصواريخ الدفاعية مقارنة بالولايات المتحدة. إسرائيل أطلقت أقل من 100 صاروخ من منظومة آرو إضافة إلى
2: راديو الحرية 97.10 FM.
6: الساعة الآن 5:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: والفايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وأنصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
1: راديو الحرية
2: 97.7 FM FM
3: FM. استهداف الفريق الثاني بشكل مباشر. نحن سقطنا اليوم شهيدين وأربع جرحى. كارثة ومجزرة بحق المسافين اللي المفروض يكونوا محميين بالقانون الدولي اللي هو بنص عليه هيك. خيرة الشباب عم نخسر، ما في عنا أي عمل عسكري إلا نحن عم ننقذ هيدا المصابين، عم نشتغل على إنقاذ هيدا المصابين، على نقل الشهداء، على انتشال الشهداء والجرحى من تحت الركام.
4: ننوه إلى هذا الخبر العاجل، يقول أو تقول مصادر طبية فلسطينية جرحى جراء استهداف الاحتلال الإسرائيلي مواطنين في حي الزيتون بمدينة غزة. إذن تتحدث مصادر طبية فلسطينية عن سقوط جرحى جراء استهداف الاحتلال الإسرائيلي مواطنين في حي الزيتون بمدينة غزة. وأيضا وردت منذ قليل أخبار عاجلة بخصوص بيان نشره حزب الله عن يقول أنه استهدف بمسيرة منصة قبة حديدية في ثكنة برانيت وأصابها. إذن يقول حزب الله أنه استهدف بمسيرة منصة قبة حديدية في ثكنة برانيت وأصابها. هذه الثكنة هي في الجليل الغربي، إذن ضمن بيانات حزب الله التي وردت عن عملياته اليوم. في الشأن اللبناني أيضا أفادت وكالة الوطنية للأنباء باستشهاد 4 أشخاص على الأقل وإصابة آخرين جراء غارات شنها الطيران الحربي الإسرائيلي على نقطتين للهيئة الصحية الإسلامية في بلدة حنواي بقضاء صور جنوبي البلاد. وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام باستهداف الغارات الإسرائيلية بلدات دبعال والحنية وتولين وتبنين والمنصورة جنوبي لبنان. أكد قائد الجيش اللبناني رودولف هيكل أن الجيش يبذل أقصى قدراته في ظروف معقدة وأخطار كبيرة للتخفيف من أثار العدوان الإسرائيلي ودعم النازحين واستعادة كل شبر من الأرض اللبنانية. شدد هيكل على أن الوحدة الوطنية والسلم الأهلي هما السلاح الأقوى لحماية استقرار البلاد وأن الجيش سيكون سدا أمام المؤامرات، موضحا أن التطاول على المؤسسة العسكرية والتشكيك بدورها واتهامها بالتقصير لن يثنيها عن القيام بدورها. أدانت كتلة الوفاء للمقاومة التابعة لحزب الله في البرلمان اللبناني ما وصفته باعتداء الإدارة الأمريكية عبر فرض عقوبات على نواب لها ومسؤولين من حركة أمل وضباط في الجيش والأمن العام السفير الإيراني في لبنان. وقالت الكتلة في بيان أن نوابهم يمثلون فئة واسعة من اللبنانيين وأن القرار الأمريكي لن يثنيهم عن مواصلة دورهم التشريعي والرقابي. اعتبرت الكتلة أن العقوبات الأمريكية هي محاولة جديدة لترهيب المؤسسات الأمنية ودعت السلطة إلى حماية مؤسساتها من هذا التدخل الأمريكي وفق البيان.
5: عقوبات أمريكية جديدة بحق شخصيات من حزب الله وحركة أمل وأخرى من الأمن اللبناني إلى جانب سفير إيران في بيروت. خطوة جاءت في خضم التوتر الإقليمي. الخارجية الإيرانية أدانت الإجراءات التي فرضتها وزارة الخزانة الأمريكية في لبنان واعتبرت أنها تهدف إلى إثارة الفتنة وزعزعة الاستقرار في البلد. العقوبات المالية التي تستهدف 9 أشخاص في لبنان بررتها وزارة الخزانة الأمريكية بأنها تستهدف أشخاصا متهمين بعرقلة نزع سلاح حزب الله والحفاظ على نفوذه داخل مؤسسات الدولة اللبنانية، مشددة على مواصلة الضغط على الجهات الداعمة للحزب. في تفاصيل العقوبات، أدرج مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع للخزانة الأمريكية نوابا عن حزب الله متهمة الحزب بالاعتماد على شبكة من الممثلين السياسيين على حساب الحكومة اللبنانية. كما اتهمت واشنطن السفير الإيراني في بيروت بالقيام بممارسات تتجاوز العرف الدبلوماسي إلى جانب اتهام مسؤولين أمنيين لبنانيين بتقديم معلومات استخبارية للحزب خلال الحرب الأخيرة. بموازاة ذلك، عرض ما يسمى برنامج مكافآت من أجل العدالة التابع لوزارة الخارجية الأمريكية مكافأة تصل إلى 10 ملايين دولار مقابل معلومات تساعد في تعطيل الموارد المالية لحزب الله. في المقابل، اعتبر حزب الله ما صدر عن وزارتي الخارجية والخزانة الأمريكيتين من عقوبات محاولة ترهيب أمريكية من أجل دعم العدوان الإسرائيلي على لبنان، في حين قالت حركة أمل إن العقوبات الأمريكية بحق 2 من أفرادها غير مبررة، مؤكدة أنه يستهدف بالدرجة الأولى حركة أمل ودورها السياسي الحريص على القضايا الوطنية.
1: أما اليوم الاستهداف المباشر لمسؤولين حركيين هو بكل صراحة استهداف لدور الرئيس نبيه بري في الواقع السياسي اللبناني، وهو محاولة من محاولات حصاره والإطباق على الواقع الشيعي برمته. ونطالب
5: الدولة. عقوبات واشنطن الجديدة ضد شخصيات في لبنان ينظر إليها ضمن منهجية أمريكية تشمل عقوبات اقتصادية وسياسية موازية للضغط العسكري لمحاولة حسم أمر سلاح حزب الله.
4: تنضم إلينا من بيروت مراسلة التلفزيون العربي جويس الحشخوري، ومن القدس مراسل التلفزيون العربي أحمد جرادات. جويس، ترقب لجلسة الحكومة اللبنانية وما ستؤول إليه قبيل ذهاب الوفد اللبناني إلى الولايات المتحدة.
6: محمد، قبيل هذه الجلسة لمجلس الوزراء وخلال دخول الوزراء إلى قاعة الاجتماع، سئل وزير الداخلية اللبنانية حول العقوبات تحديدا على أحد الضباط المنتمين للأمن العام اللبناني، فقال إن التنسيق جار مع المدير العام للأمن العام فيما يتعلق بالتحقيقات التي يفترض أن يخضع لها أحد الضباط الذين تم إصدار العقوبات بحقه، وبناء على نتائج هذه التحقيقات يتم اتخاذ القرار فيما يتعلق بهذه العقوبات. فإذا لم يكن هناك أي أدلة على أي تورط بالاتهامات التي صيقت له، فستبقى الأمور على ما هي عليه، أما عكس ذلك فسيتم البناء عليه في حينه بحسب ما يقول وزير الداخلية. فيما يتعلق باجتماع الحكومة، هو لا يزال متواصل حتى هذه اللحظة، لم يتم الإعلان عن أي مواقف أو ما يدور في كواليس هذه الجلسة لمجلس الوزراء، ولكن عادة ما يتم نقاش الأمور الملحة تحديدا ما يتعلق المفاوضات المباشرة بالاجتماع الأمني بهذه العقوبات التي تم فرضها على ضباط من الجيش اللبناني والأمن العام اللبناني، وبالتالي كل هذه الملفات يفترض أن تكون محل نقاش وسؤال للحكومة اللبنانية ولرئيس الجمهورية. أما المواقف فهي باتت واضحة فيما يتعلق إن كان بقيادة الجيش اللبناني أو حتى الأمن العام اللبناني، أصدر بيانين تحدثا فيه عن أن ما قام به الضباط وما يقوم به الضباط هو حصرا ما توليه عليهم أو تمليه عليهم القيادة، وبأن ولاء هؤلاء هو حصرا للمؤسسة التي ينتمون إليها. لكن حزب الله طبعا هو يعترض على هذه العقوبات، يعتبر بأنها بمثابة تهديد إن كان للنواب أو حتى للوفد الأمني الذي سيشارك في الاجتماعات الأمنية الأسبوع المقبل، وحتى ذهب أبعد من ذلك للمطالبة بعدم إفاد هذا الوفد إلى الاجتماعات التي ستنعقد في البنتاغون الأسبوع المقبل. هذا الملف لا يزال يتفاعل في لبنان، كيفية مراقبته لا تزال غير واضحة تحديدا فيما يتعلق بالضباط، كونها المرة الأولى التي تحصل فيها عقوبات على ضباط داخل المؤسسة العسكرية اللبنانية. على الصعيد الميداني تتواصل الغارات الإسرائيلية وتتواصل عمليات حزب الله كذلك الأمر، الذي يطلق مسيراته الانتقاضية إما على تجمعات للجنود في المواقع الإسرائيلية المقابلة للحدود كما هو الحال في ثكنة برانيت، وإما كذلك الأمر في التجمعات داخل ما يعرف بالخط الأصفر داخل الأراضي اللبنانية. ولكن المقاتلات الحربية كذلك الأمر تواصل إغارتها على عدد من القرى والبلدات، بدأت منذ صباح هذا اليوم بتكثيف غاراتها إن كان بالمقاتلات الحربية أو حتى بالمسيرات التي استهدفت المسعفين صباح هذا اليوم. وتواصلت هذه الاعتداءات بعد الظهر في قضاء صور والنبطية وبنت جبيل كذلك الأمر. معلومات عن وقوع إصابات في الغارة التي استهدفت المنطقة الواقعة بين حريص وكفرة، كذلك كان هناك استهداف لمحيط مستشفى تبنين، وبالتالي باتت الأهداف الإسرائيلية اليوم هي أهداف مدنية وأهداف كذلك الأمر طبية من المسعفين وكذلك الأمر الصحفيين. قبل ذلك كان هناك استهدافات كذلك الأمر لعناصر في الجيش اللبناني وغيرهم. ولا تحصر إسرائيل كما تدعي بأن الأهداف هي أهداف لحزب الله.
4: شكرا جزيلا لك جويس الحشكوري في بيروت. ونذهب إلى القدس مع أحمد جرادات. أحمد، منذ الصباح هناك حديث عن استهدافات لثكنة برانيت في الجليل الغربي وعمليات لحزب الله إن كان في الداخل اللبناني وحتى في الجليل. أسألك عن التفاصيل التي رشحت بهذا الخصوص.
7: بحسب القناة الثانية عشرة الإسرائيلية، فإن عدد من المسيرات المفخخة التي أطلقها حزب الله نحو إسرائيل انفجرت في الفترة الماضية في مناطق وكيبوتسات إسرائيلية قريبة جدا من الحدود وملاصقة للحدود مع لبنان. خلال أقل من 40 دقيقة نتحدث عن تفعيل صفارات الإنذار 3 مرات في مسقاف عام وفي أيضا مرجليوت، ونتحدث عن مناطق تقع في الجهة الشرقية من الجليل الأعلى، ولكن أيضا في الجليل الغربي تم تفعيل صفارات الإنذار أكثر من مرة منذ ساعات صباح هذا اليوم. والحديث يدور عن استهداف موقع عسكري إسرائيلي دون أي تفاصيل من الجيش الإسرائيلي، الذي اكتفى فقط في بيان صدر خلال الساعات الماضية بالحديث عن سقوط عدد من المسيرات المفخخة دون يعني مزيد من التفاصيل إن كان بالفعل هناك إصابات أو لم تقع إصابات في صفوف الجيش الإسرائيلي. أبقى هذه الجزئية غامضة، وأبقى أيضا أماكن سقوط المسيرات غير معلومة، فقط اكتفى بالحديث بعمومية عن مواقع سقوط هذه المسيرات المفخخة. 8 مرات دوت صفارات الإنذار محمد منذ ساعات صباح هذا اليوم في المناطق الحدودية، إلى جانب أن حزب الله يواصل استهداف القوات الإسرائيلية المتوغلة في الجنوب اللبناني والتي تحتل قرابة 600 كيلومتر مربع من الأراضي اللبنانية. هؤلاء يعني بدأوا يشتكون في الفترة الماضية من تحولهم إلى أهداف لعمليات حزب الله، بدأوا يحاولون الضغط على المستوى السياسي، ولكن التسريبات التي ينشرها أو تنقل على لسان ضباط وجنود في الجنوب اللبناني ربما الهدف.
8: راديو الحرية من 97.10
9: الساعة الآن 6:45 بتوقيت شركة وتد للحديد والصلب.
10: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها. حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل، ترقوم المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-19.

0: في جنوب القطاع أفادت مصادر طبية باستشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي غرب مدينة رفح. شيع أهالي رفح جثمان رأفت بريكا الذي استشهد بنيران جيش الاحتلال في منطقة الشاكو شمال غربي رفح. أفاد المكتب الإعلامي الحكومي في غزة بأن معبر رفح شهد خلال الأسبوع الماضي حركة ذهاب وإياب محدودة، إذ بلغ إجمالي عدد المسافرين والآتين 403 أشخاص فقط من أصل 1400 مسافر وفق الاتفاق المعلن. وأوضح المكتب الإعلامي أن إجمالي عدد الشاحنات الواردة إلى القطاع عبر المعابر التجارية بلغ 1287 شاحنة فقط من أصل 4200 شاحنة كان يفترض دخولها. يواجه قطاع غزة أزمة بيئية متفاقمة تهدد أحد أهم مصادر الحياة فيه، مع تزايد مخاطر تلوث الخزان الجوفي نتيجة تراكم النفايات وتسرب مياه الصرف الصحي. واقع ينذر بتداعيات طويلة الأمد، إذ لا تقتصر الأزمة على شح المياه فحسب، بل تمتد إلى تلوثها بشكل يهدد صحة المواطنين والأجيال المقبلة.
1: هذا أحد أكبر مكبات النفايات العشوائية وسط مدينة غزة، حيث يتراكم 360 ألف كوب من النفايات الصلبة، مسببة بعصارتها شديدة السمية مخاطر صحية وبيئية على المواطنين وعلى الخزان الجوفي الشحيح أصلاً، والذي يعد مصدر المياه الأساسي في القطاع.
2: يواجه الخزان الجوفي في مدينة غزة مخاطر حقيقية من التلوث جراء حرب الإبادة الجماعية وتداعياتها، وفي مقدمتها تكدس كميات كبيرة من النفايات الصلبة وسط المدينة وتسرب العصارة السامة باتجاه باطن الأرض، بالإضافة أيضا إلى تسرب المياه العادمة بشكل كبير جدا بعد تدمير الشبكات والمرافق المختلفة.
1: وهنا بركة الشيخ رضوان شمالية مدينة غزة، صممت لتجميع مياه الأمطار وحقنها في الخزان الجوفي، لكنها باتت اليوم مختلطة بمياه الصرف الصحي شديدة التلوث.
3: طبيعي يمكن معالجة هذه الأزمة بإعادة إنشاء وإصلاح نظام الصرف الصحي وكذلك مكبات النفايات الصلبة، بحيث أنه يكون حسب النظام الصحي العالمي، بحيث أن يكون النفايات الصلبة تغطى بطبقات من الجيوممبرين مثلا، الذي يؤدي إلى منع تسرب هذه النفايات أو العصارة إلى الخزان الجوفي، وكذلك أيضا بإنشاء المضخات وإعادة إنشاء المضخات الصرف الصحي.
1: دمر الاحتلال الإسرائيلي ما يزيد عن 200 ألف متر طولي من شبكات المياه العادمة ومعظم محطات ومضخات الصرف الصحي في المدينة، بينما يمنع إدخال المواد والمعدات اللازمة لصيانة تلك البنى الحيوية المهمة.
4: من المتوقع أن تمتد آثار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة لسنوات أو عقود، فالأجيال القادمة لن تواجه أزمة شح في المياه فحسب، بل تلوث خطير في الخزان الجوفي أيضا. عاصم النبيه، التلفزيون العربي، مدينة غزة.
0: ننوه إلى هذه الأخبار العاجلة، يقول حزب الله أنه استهدف بمسيرة ناقلة جند تابعة لجيش العدو الإسرائيلي في موقع الراهب. وكان مراسل التلفزيون العربي أيضا يقول الآن في هذه الأخبار العاجلة، تفعيل صفارات الإنذار في زرعيت بالجليل الغربي تحسبا لتسلل مسيرة من لبنان. إذن هذه أخبار متواترة بخصوص الجبهة اللبنانية. إذا حزب الله يقول أنه استهدف بمسيرة ناقلة جند تابعة لجيش العدو الإسرائيلي في موقع الراهب، بينما يقول مراسل التلفزيون العربي أن صفارات الإنذار فعلت في زرعيت بالجليل الغربي تحسبا لتسلل مسيرة من لبنان. نعود إلى القصف الذي طاول حي الزيتون في غزة. ينضم إلينا من دير البلح مراسل التلفزيون العربي.

0: العربي إسلام بدر. إسلام أهلا بك، يبدو أننا نتحدث عن سقوط شهيد في دير في حي الزيتون.
1: بالتأكيد حي الزيتون أكبر أحياء مدينة غزة، جنوبي المدينة تحديدا، غار من الطيران الإسرائيلي المسير على تجمع للمواطنين، ما أدى إلى استشهاد فلسطيني ونقل آخرين من المصابين. في البداية وصل الشهيد إلى المستشفى المعمداني قبل أن يتم نقله إلى مستشفى الشفاء غربي المدينة. طيلة هذا اليوم تم تسجيل العديد من الخطوات التي يقوم بها جيش الاحتلال الإسرائيلي على طول الخط الأصفر، تحديدا في المنطقة وسط القطاع إلى مدينة غزة. صباحا كان هناك تحرك للآليات الإسرائيلية شرقي حي الزيتون، وكان هناك عمليات أيضا إطلاق نار وتحليق لطائرات أباتشي إسرائيلية تطلق النار في السماء باتجاه النازحين في تلك المناطق المدمرة والتي فيها عدد كبير من الفلسطينيين في مراكز الإيواء أو في منازلهم المهدمة. ووفقا لشهود العيان فإن الجيش الإسرائيلي كان إلى الشرق من شارع السكة في تلك المنطقة يقوم بعمليات تجريف إضافية. ذات المشهد تكرر بعد ظهر هذا اليوم لكن شرق المحافظة الوسطى، شرق دير البلح، حيث توغلت الآليات الإسرائيلية عند الخط الأصفر وقامت بتدمير الآليات الهندسية الإسرائيلية، تحديدا قامت بهدم وتدمير عدد من المساكن في تلك المنطقة، 6 منازل على الأقل، ولا زالت تعمل حتى الآن، وهذه المنازل هي غرب الخط الأصفر. الجيش الإسرائيلي كان خلال الأيام الماضية قد أمر سكان هذه المناطق بإخلائها، وتم نقل هذه الرسالة من خلال ميليشيا التابعة للاحتلال الإسرائيلي في تلك المنطقة. وفعلا الآن الجيش الإسرائيلي يقوم بتدمير هذه المنازل غربي الخط الأصفر إلى الجنوب الشرقي من دير البلح وسط قطاع غزة. لا يعلم على وجه الدقة ما الهدف الإسرائيلي من خلال هذا السلوك، ولكن على طول الخط الأصفر من جنوب القطاع في خان يونس إلى شماله في بيت لاهيا وجباليا، الجيش الإسرائيلي يقوم بتعميق عمليات التدمير داخل الخط الأصفر، على محيط الخط الأصفر، وأيضا غربي الخط الأصفر على حد سواء، وبالتالي الإمعان في تدمير هذه المناطق بشكل كامل. هذه الإجراءات العسكرية الإسرائيلية، هذه التطورات تفرض نفسها على المشهد العام هنا في داخل قطاع غزة، بحيث أن الأجواء لا تزال متوترة بطبيعة الحال بفعل هذه الإجراءات الإسرائيلية. دائما هناك إطلاق نار، أيضا هناك مصابون في كل وقت. دعني أشير أيضا أو أذكر بأنه ظهر هذا اليوم طائرة إسرائيلية أغارت على سيارة في حي الصفطاوي شمالي مدينة غزة، ولم ينتج شهداء عن تلك الغارة، ولكن نقل مصاب على الأقل إلى مستشفى الشفاء غربية مدينة غزة. وبالتالي الاستهدافات الإسرائيلية متواصلة، ليس فقط في مناطق العمليات العسكرية الواضحة للعيان شرق الزيتون وأيضا شرق دير البلح، ولكن في مناطق أخرى من قطاع غزة.
0: شكرا جزيلا لك إسلام بدر في دير البلح. أكد أحد المشاركين في أسطول الصمود ممن أفرج عنهم أن ما تعرضوا له من ضرب وتنكيل على أيدي قوات الاحتلال لن يثنيهم عن إعادة خوض التجربة ومواصلة تحركاتهم التضامنية دعما للشعب الفلسطيني وسعيا لكسر الحصار على قطاع غزة.
2: كنا نروح من مكتب لمكتب بين المكاتب، كان جنود وني هما يدوك للمكتب الثاني في الطريق، ثم مشدد كلامية فقام بالضرب، كلبشات مزدوجة وربط، لا اثنين بلاستيك وحديد، وبعدها كانت حديد، بعد الحديد في آخر مرة حديد كان مزير، يعني أنا كان مثبت جدا جدا جدا.
3: هذا أثر هنالك كلب من كلاب الحرس أطلقوه علي وضربني على الصدر وضربني على الوجه بلجامه، هو عليه لجام، ضربني هنا. هم هذا
4: راديو الحرية
5: 97.7
4: نواكب العصر دائما ونوجد الحلول المثالية لكم لضمان الأمان والراحة في منزلكم ومكان عملكم. نحن المهندس للإلكترونيات، مع منتجاتنا المبتكرة وخدماتنا المتميزة وخبرة 30 عاماً، ومع فريق متخصص في صيانة الأجهزة الإلكترونية وتركيب كاميرات المراقبة وأنظمة الصوت المتقدمة وأجهزة الإنذار الذكية التي تضمن لكم الأمان على مدار الساعة. زورونا في معرضنا في الخليل عنصار برج خالد بجانب الإشارة الضوئية، هاتف 02-321-823. المهندس للإلكترونيات، حيث يلتقي الأمان مع التكنولوجيا.

0: الجوال كل يوم جديد.
1: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقومي المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.

0: أسرها.
1: مياه الفرات مياه معقمة طبيعية معبأة بأحدث وأفضل الطرق والتقنيات، كاسات وعبوات بأحجام مختلفة، منتج مرخص من وزارة الصحة، شركة الفرات الاستثمارية، شارع السلام مقابل البنك العربي، تليفون 329950، جوال 0594222240. مياه الفرات، صحة في كل قطرة.
2: الساعة الآن 6:00 بتوقيت العثماني للمفروشات.

0: العثماني للمفروشات بلش مشوارك. راديو الحرية
1: 97.10 FM. صادرة متطابقة. وزير الخارجية الأمريكي مارك روبيو الذي يشارك في قمة حلف الناتو تحدث في وقت سابق عن تقدم طفيف في المفاوضات، مجددا في الوقت ذاته رفض فرض رسوم على السفن التي ستعبر مضيق هرمز. روبيو من اجتماع الحلف في السويد أكد ضرورة وضع خطة بديلة في حال رفضت طهران إعادة فتح مضيق هرمز، مشيرا إلى عدم وجود طلب محدد بشأن مشاركة حلف شمال الأطلسي في فتح المضيق. أما أمين عام حلف الناتو فقال إن الاعتداء الإيراني على حرية الملاحة يؤثر على الجميع، داعيا إلى تضافر الجهود لإعادة فتح المضيق الذي يعد أبرز الملفات الخلافية في المفاوضات الإيرانية الأمريكية، إضافة طبعا إلى الملف النووي. نسأل في هذه الساعة، هل تدل زيارة قائد الجيش الباكستاني على حدوث خرق ما؟ هل إعلان النيات يهدف إلى تأجيل القضايا الخلافية تجنبا لاستئناف الحرب؟ وما النقاط التي يحتمل تقديم مرونة فيها من الطرفين؟ نناقش هذا كله مع ضيوفنا، ولكن بداية نذهب إلى مراسلينا ليطلعاننا على آخر المستجدات. سيكون معنا من واشنطن محمد بالدين ومن طهران ياسر مسعود. أبدأ معك ياسر من زيارة قائد الجيش الباكستاني وتفاصيلها، تفضل.
2: حتى اللحظة لا يوجد هناك المزيد من التفاصيل، أو لا يوجد أساسا أي تفاصيل حتى اللحظة، ولا رسميا يتم الإعلان إيرانيا عن وصول قائد الجيش الباكستاني. ما نقلته وكالة الأنباء الإيرانية رويدا عن مصدر دبلوماسي باكستاني هو توجه قائد الجيش الباكستاني إلى طهران، ولم يعلن عن وصوله حتى اللحظة، لكن الواضح وشبه المؤكد بأن هناك حراك دبلوماسي متسارع تضمن التبادل للعديد من الرسائل ما بين الجانب الإيراني ونظيره الأمريكي عبر باكستان، وهناك ربما مبادرات تتعلق ببعض الجزئيات التي كانت توصف بأنها مجمدة خلال الأيام الماضية. وبالتالي الأبرز من بينها إذا ما أردنا التركيز عليها على قسمين رويدا، الأول هو ملف ما تريده طهران وتريد مناقشته كأولوية، وذلك المتعلق بإنهاء الحرب والتعويضات والمتعلق بالضمانات لعدم إعادة سيناريو الحرب مجددا أو أي حتى عدوان إسرائيلي، والنقطة وكذلك الجانب الآخر وهو المتعلق بمضيق هرمز بطبيعة الحال. وهنا أيضا المعادلة تقوم على أساسين، الأول هو القيود التي فرضتها طهران على المضيق مقابل رفع للحصار البحري الأمريكي، وهنا أيضا من النقاط الجدلية وتلك المتعلقة بمستقبل ما تتحدث به طهران عن سيادتها على مضيق هرمز إن كانت عسكرية أو وصولا إلى مدنية وفقا لما يطرح. الجانب الآخر وهو الذي يشكل الأشد تعقيدا وفقا للتقديرات، وذلك المتعلق بالبرنامج النووي الإيراني عن مواصلة تخصيب اليورانيوم، من عدمه تعليق هذا التخصيب لسنوات لا أحد يعرف كيف ستتعامل طهران مع هذا الملف، ربما طوعا توقف تخصيب اليورانيوم على أراضيها لسنوات، ولكن هناك رغبة أمريكية لما يجري الحديث عنه من 15 إلى 20 عاما وفقا للتقديرات أو ما تتحدث عنه المصادر، بأنه حتى اللحظة هذه الرغبة وهذا المطلب الأمريكي مرفوض إيرانيا. الجانب الآخر وهو المتعلق باليورانيوم المخصب أو عالي التخصيب، والكلام هنا عن التخصيب 60% لنحو 450 كيلوغرام الذي كانت تطالب به واشنطن بتسليمها لها، ولكن هذه الرغبة بطبيعة الحال قوبلت برفض قاطع إيراني. قد تكون هناك بدائل دول أخرى أن يوجه لها هذا اليورانيوم المخصب، ولكن الأهم لدى طهران حتى في حال تم التوصل إلى مثل هذه الاتفاقية لابد أن تضمن طهران بأنه في حال لم تلتزم الولايات المتحدة الأمريكية بالتزاماتها، والكلام هنا عن الإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة ورفع العقوبات، كيف ستسترد للطهران هذه المواد المخصبة، وهي التي تعتبرها ورقة مهمة على صعيد المفاوضات النووية بشكل خاص، إن كانت مع الولايات المتحدة الأمريكية أو حتى خلال اتفاقياتها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. بموازاة كل هذا الكلام رويدا، يمكن القول بأن طهران لا تريد أن تبعد الخيار العسكري، لأنها تدرك حتى وإن تم التوصل إلى تفاهمات أولية عبر الوسيط الباكستاني، قد تكون هناك مباغتة وهجوم أمريكي مفاجئ كما جرى خلال مرتين سابقتين، وبالتالي ما يجري التأكيد عليه عسكريا وآخرها هو ما تحدث به قائد فيلق محمد رسول الله، وهو المعني بالأمن التابع للحرس الثوري الإيراني في العاصمة طهران. يجدد تأكيده على أن طهران أو القوات المسلحة الإيرانية على أتم استعداداتها، وهي ستوجه ضربات تختلف عن شاكلتها في حرب الأربعين يوما كما يجري الحديث عنه، وهي لديها استعدادات ولديها بنوك أهداف جديدة ولديها مخططات عسكرية في الرد على أي عدوان، والكلام هنا عن إسرائيل والقدرات العسكرية الأمريكية بشكل خاص.
1: شكرا جزيلا لك ياسر مسعود. أذهب الآن إلى واشنطن معك محمد بدين، لنقف على آخر التصريحات الأمريكية المتعلقة بالحرب، خصوصا تلك التي صدرت عن وزير الخارجية ماركو روبيو، والذي يتحدث عن تقدم طفيف في المفاوضات.
3: ولا أكثر من ذلك، ذلك التقدم الطفيف يشير إليه منذ يوم أمس وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، ويشير إليه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لكنه لا يعني تحقيق اختراق كبير وفق اللغة التي تحدث بها ترامب ووزير خارجيته، وإن كان يعني بأن الأمور تدور حتى الآن. أشارت أكسيوس إلى أن الوسطاء جميعا، ليس فقط الوسيط الباكستاني، جميعهم منخرطون في محاولات الدفع قدما بالوصول على الأقل إلى ما وصف باتفاق نيات، وهو معادل مذكرة التفاهم، هي عمليا غير ملزمة في من مبدأ قانوني، فهي نوع من إعلان النيات لمدة 30 يوما، يقر ذلك الإعلان من قبل الطرفين عبر ضغط الوسطاء، ثم يصار إلى مفاوضات مكثفة للوصول إلى اتفاق نهائي. واشنطن مهتمة، بل ومهتمة بشدة، بأن تصل إلى اتفاق أولا يحرر الملاحة عبر مضيق هرمز، لأن هذه نقطة تأثيرها فوري على الداخل الأمريكي. وكان لافتا اليوم عدم التركيز من قبل روبيو، حتى بدأ غير مبال فيما يتعلق بمضيق هرمز، عندما سئل من الصحفيين في السويد كان يقول اجتماعنا لم يتركز على مضيق هرمز، نعم ناقشناه وقد أكون أو سوف أكون متفائلا جدا لو قلت بأننا استطعنا أن ننتزع أو نقنع الحلفاء بأن ينخرطوا معنا فيما يتعلق بمضيق هرمز، تطرقنا فقط لمضيق هرمز من ضمن ما تطرقنا له. هنالك الإشارات الأخرى المتعلقة باحتمال أن تقوم الولايات المتحدة باللجوء إلى مجلس الأمن فيما يتعلق بمضيق هرمز، خاصة إن أصرت إيران على تقاضي رسوم لتسيير أو لعبور أو لاستغلال هذا المضيق المتشكل طبيعيا، والذي ليس من بين الممرات المائية الصناعية التي يحق لها أن تستغل رسوما لقاء خدماتها فيها. لذلك المؤشرات ولغة الخطاب التي يمكن على حدة مفرداتها يمكن أن نصفها بالهادئة مقارنة بلغة الخطاب الأمريكية إزاء إيران، خاصة ما يتعلق بمضيق هرمز، يمكن أن يفهم منها أن تخفيفا في اللهجة قد يكون مقصودا، وبأن شيئا ما يدور في الكواليس، الوسطاء غير الوسيط الباكستاني هم قطر، السعودية، تركيا، مصر، كلهم الآن يضغطون من أجل أن يصل الطرفان إلى مذكرة تفاهم أو إعلان نيات بين الطرفين. المشير عاصم منير وفق أكسيوس في طريقه إلى طهران أو يصلها لمحاولة تقريب وجهات النظر ولتخفيف الضغط، مع إشارة من أكسيوس إلى أن القادة في إيران حسب التقديرات في الولايات المتحدة يعتقدون بأن ميزان القوة أو القوة يميل لصالحهم الآن، وهذا يجعلهم أكثر تلكؤا أو إبطاء في اتخاذ قرار بالمضي قدما نحو إعلان النيات، هذا من أجل الدخول في مرحلة التفاوض الجدي، خاصة في النقاط التي ما تزال عالقة وفق التصريحات الأمريكية، نقطة اليورانيوم على التخصيب بكمياته الموجودة في إيران، ونقطة الفترة التي سيتم تجميد أعمال البرنامج النووي فيها بشكل كلي قبل أن يصار إلى نسبة قليلة أو رمزية تتمثل في 3.67% بعد انتهاء مدة التجميد أو التعطيل التي سيتفق عليها.
1: شكرا جزيلا لك محمد بالدين مراسل التلفزيون العربي من واشنطن. لنبدأ النقاش الآن مشاهدينا، ينضم إلينا ضيوفنا من طهران. سيكون معنا الدكتور حسين رويوران وهو أستاذ العلوم السياسية في جامعة طهران. من واشنطن السيد تيم قسطنطين وهو نائب رئيس التحرير في صحيفة الواشنطن تايمز. وهنا في الاستوديو سيكون معنا الدكتور مروان قبلان وهو مدير وحدة الدراسات السياسية في المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات. ومعنا أيضا هنا في الاستوديو الكاتب السياسي والخبير الاقتصادي عبد الله خاطر. أهلا بكم جميعا ضيوفي الكرام. أبدأ معك من طهران دكتور حسين. بعد التصريح الذي نقل بالأمس عن المرشد الأعلى عن أن اليورانيوم المخصب سيظل داخل البلاد، ظننا أن الأمور وصلت إلى حائط مسدود وأن عودة الحرب باتت حتمية. هل اليوم مع زيارة قائد الجيش الباكستاني إلى إيران تبددت هذه المخاوف، بالإضافة أيضا إلى التصريحات الأخيرة لوزير الخارجية الأمريكي الذي يتحدث عن تقدم طفيف في المفاوضات؟
4: بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي لك ولضيوف الكرام والمشاهدين الأعزاء. يعني مع بداية الزيارة الثانية لوزير الداخلية الباكستاني السيد محسن النقوي لطهران، قال أن قائد الجيش الباكستاني عاصم منير سيزور طهران غدا، يعني و على قاعدة أن هناك سيكون تقدم وأنه سيزور طهران لوضع اللمسات الأخيرة والوصول إلى اتفاق. لم يأتي يعني قائد الجيش الباكستاني يوم أمس بسبب أن يعني كانت هناك عقبات معينة، أما وهو الآن قد تحرك من باكستان ولا أدري إذا كان وصل أو لا إلى طهران. هذا مؤشر مهم في أن العقبات قد تذللت وهو يأتي لوضع كما كان مقررا اللمسات الأخيرة على الاتفاق. صحيح لا زالت طهران لا تعول ولا تثق بأمريكا، لا زالت طهران يدها على الزناد والقوات المسلحة في حالة استنفار لأن أمريكا غدرت بها مرتين على طاولة الحوار وذهبت إلى الحرب، ولكن مع كل هذا الظاهر أن هناك اختراق. نعم في إيران ليس هناك أي تصريح حول يعني التفاوض، نقاط الخلاف، نقاط الاتفاق، ما تم إنجازه وما لم يتم إنجازه، لا أحد يصرح، لا أحد يصرح. ولكن رغم ذلك التسريبات تشي بأن هناك اختراق في التفاوض وإمكانية الاتفاق يعني بين الطرفين هي أكبر من أي خيار آخر.
1: طيب أمران، أذهب الآن إلى سيد تيم قسطنطين من واشنطن. أمران، يعدان خطان أحمران بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية، الأول متعلق بفتح مضيق هرمز والثاني متعلق باليورانيوم المخصب الإيراني، وفي هذين أو هاتين النقطتين لا تبدو إيران أنها تقدم تنازلات أو مرونة كما تريد الولايات المتحدة الأمريكية. ما الذي يؤجل إذن برأيك العودة إلى
0: راديو الحرية؟ الساعة الآن 6:15 بتوقيت بن زحيمان.
5: مع تطبيق زحيمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجانا وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان. مع بن زحيمان خلطة متوارثة وسر لا يقلل.
0: راديو الحرية
6: 97.7 FM. لك هذه الفتوى وأن هناك رفض، وكان هناك تأكيد على أنه لن يكون هناك تطوير للسلاح النووي في إيران، ولكن كان هناك تخصيب لليورانيوم بطريقة تتخطى الحاجات الطبية. هذه المستويات هي فقط لاستخدامها لصناعة الأسلحة، فنحن لا نرى أي انسجام بين هذين الأمرين. والآن هناك رفض للتخلي عن هذه المواد، ومن الواضح أن هذا خط أحمر للولايات المتحدة الأمريكية، وهذا يقول لي أنه ليس لديهم اهتمام في التقديم التنازلات. فيما يتعلق بمضيق هرمز، أغلقوا المضيق، وأنا كنت في الدوحة في يوم بدأ الحصار الأمريكي على الموانئ الإيرانية للسفن التي تذهب وترحل من إيران. وبعد حوالي 30 دقيقة من ذلك كانت إيران بدأت بالتذمر من أن الولايات المتحدة الأمريكية تنتهك القوانين الدولية، وهم فعلوا ذلك لأكثر من 30 يوما ولم يكن لديهم مشكلة. فيجب أن يكون هناك تنازلات من نوع معين. الولايات المتحدة الأمريكية مستعدة لربما رفع العقوبات، وأيضا فيما يتعلق بالأصول المجمدة، وهذا سوف يكون جيد ل 90 مليون شخص في إيران، ولكن بهدف التوصل إلى ذلك يجب أن يقوموا بأمر من ناحيتهم. ولم تظهر إيران أي استعداد للمرونة بشكل حتى إن كان صغيرا.
1: دكتور مروان، يعني في قراءتك للمؤشرات والتصريحات الأخيرة، هل ترى بأننا ذاهبون إلى انفراجة أم إلى انتكاسة جديدة؟
7: يعني تعرف، الواحد يجب أن يكون حذر قدر الإمكان في التعامل مع الأنباء التي تتحدث عن الوصول إلى اتفاق بين الطرفين، لأنه تعلمنا من تجارب سابقة، يعني مررنا، يعني كأننا مررنا بهذه التجربة أكثر من مرة سابقا، وكنا نظن أننا قريبين جدا من التوصل إلى اتفاق. ربما المؤشرات هذه المرة أكبر، ربما التفاؤل أكبر، ربما فعلا الطرفين الآن وصلا إلى قناعة أنه يجب إنهاء هذه الحرب بشكل ما، لأنه الطرفين يتضرران بشكل كبير من استمرارها. الولايات المتحدة الأمريكية عمليا ارتفعت نسبة التضخم بشكل كبير، يعني الأرقام تحدث عن 3.8% نسبة التضخم حسب الأرقام الأخيرة، والإيرانيين من جهة أخرى يعني هذا الحصار المستمر على موانئهم منذ 5 أسابيع أو أكثر من ذلك بقليل أيضا مؤذي جدا، ويؤدي بطبيعة الحال إلى تضخم وصل إلى حوالي 70%، انهيار في سعر صرف العملة، ارتفاع في أسعار المواد الغذائية، أيضا هناك مخاطر من احتمال أن تتوقف آبار النفط الإيرانية بشكل أو بعضها على الأقل بشكل كامل عن الإنتاج بسبب أنه إيران غير قادرة على أن تصرف منتجاتها. لذلك الطرفين حقيقة بحاجة إلى اتفاق، وهذا الوضع اللي هو وضع لا سلم ولا حرب مؤذي لكليهما.
1: هذا أسوأ من أي وضع آخر.
7: عفوا،
1: هذه المراوحة أسوأ للجميع من أي وضع آخر.
7: بدون شك. لذلك يعني يفترض بأن الطرفين فعلا اليوم يجدان مصلحة حقيقية في التوصل إلى اتفاق. الاتفاق الذي نتحدث عنه هو اتفاق إطاري، يعني نحن نتحدث عن خطاب نوايا. القضايا الأساسية لم تحل، يعني اتفاق إطار يوقف الحرب على كل الجبهات حسب يعني ما تسرب منها، يوقف الحرب على كل الجبهات، ويلتزم فيه الطرفين بأنه ما يعودوا للحرب خلال هذه المدة اللي هي 30 يوم، وبيتم خلالها التفاوض على القضايا الرئيسية. وأنت مثل ما تفضلت، القضيتين الرئيسيتين يعني نقطتين الخلاف، العقدتين الكبيرتين في هذه المفاوضات هو وضع مضيق هرمز والملف النووي الإيراني. هلأ الطرفين يعني كما لاحظتي صار في تراجع بمواقف الطرفين بالأمس. الطرف الإيراني بتعرفي ذكرت التصريح الذي نقل عن لسان المرشد بأنه إيران لن تسمح بخروج اليورانيوم المخصب بنسبة 60% من أراضيها. بالمقابل الأمريكان أيضا تراجعوا، بمعنى أنهم يتحدثون عادوا للحديث عن تسليم اليورانيوم وليس ترحيله. تسليم يعني يجب أن يحصلوا هم عليه، وليس كما قال ترامب الأسبوع الماضي عندما كان في الصين أنه هو موافق على نقله إلى الطرف الثالث. هذا الطرف الثالث بالنسبة لترامب كان ممكن يكون الصين، بالنسبة لإيران ممكن يكون روسيا. هنا يعني عقدة كبيرة حقيقة. أنا بعتقد أنه ما صار في اتفاق على هذا الموضوع. الموضوع الثاني موضوع مضيق هرمز. إيران يعني وجدت فيه يعني ورقة مهمة لا تريد أن تفرط بها بشكل من الأشكال. هلأ طبعا جيد أنه يتم التوصل إلى هذا الاتفاق الإطاري الذي يضع يعني أسس التفاوض بين الطرفين على هاتين القضيتين الرئيسيتين. هلأ طبعا كما تفضل ضيفك من طهران، اليوم قائد الجيش يعني تسريبات لم تعلن باكستان عن قيام قائد الجيش يعني بأنه يزور طهران، لكن سربوا إلى وسائل الإعلام أنه قائد الجيش توجه إلى إلى طهران. هلأ طبعا في احتمالين، إما فعلا أنه نحن قريبين جدا من التوصل إلى اتفاق، أو هناك قضايا كبيرة ما زالت عالقة تطلبت أن يكون هو نفسه موجود عمليا، لأن وزير الداخلية اللي هو عمليا بيمثل قائد الجيش وبيمثل الحكومة الباكستانية لم يتمكن من تجاوزها. لذلك يعني نبقى نحن ردا على سؤالك، نبقى نحن في هذا الإطار، يعني التفاؤل الحذر في إمكانية التوصل إلى هذا الاتفاق، مع طبعا إمكانية أن يعني في آخر لحظة، لأن تعرفي
1: يعني الحرب بدأت بعنصر مباغتة، فلا يعني نستبعد عنصر المباغتة.
7: هلا أنا بستبعد الآن يتم العودة إلى الحرب، يعني الآن بالمرحلة هاي، يعني خلال اليومين أو لأنه تعرفي دول الخليج ضغطت بشدة، لأن تعرفي أيضا يعني هاي موسم أعياد عند المسلمين، وفي حج، وفي يعني في أمور يعني يفترض الولايات المتحدة الأمريكية أن تأخذها بعين الاعتبار أيضا. يعني
1: على كل حال تحدث رئيس ترامب عن الضغوط التي مارستها هذه الدول.
7: نعم صحيح، لذلك يعني في نافذة، واضح أنه في نافذة سوف تستمر يعني بعض الوقت، ولأنه أنا برأيي ما في خيار آخر غير موضوع التفاوض، لأنه أيضا الرئيس ترامب فعلا يعني لا يريد بشكل واضح، يعني أعطى كل المؤشرات المطلوبة بأنه لا يريد أن يعود إلى الحرب. بالمقابل إيران طبعا لا تريد أن تعود إلى الحرب، لذلك ليس أمام الطرفين إلا يعني التوصل إلى اتفاق. لكن كما ذكرنا يعني هو بالنسبة له أنه هل يتم التوصل إلى اتفاق بالسرعة التي يريدها هو مطلوبة، لأنه هو عنده اعتقاد أيضا أن إيران تماطل، تسوف، تحاول أن تكسب وقت، وهو لا يريد أن يعني أن تنطلي عليه هذه الاستراتيجية. لذلك يعني الأمور تبقى في هذا الإطار.
1: دكتور عبد الله، هل العامل الاقتصادي هو الذي يمنع عودة الحرب حتى هذه اللحظة؟
8: مرحبا. العامل الاقتصادي أساسي بالنسبة لحقيقة التأثير على القرار في البيت الأبيض. نرى اليوم الاستطلاعات الرأي خاصة بالنسبة لي السيد ترامب جدا متراجعة، والأسباب اقتصادية، إما التضخم أو أيضا تراجع القدرة الشرائية بالنسبة للمستهلكين، ففقد الكثير الحقيقة. كل استطلاعات الرأي تبين اليوم، أيضا رأينا استمرار حقيقة المعدلات، أيضا إما التضخم أو حتى مستوى التفاؤل الآن جدا متراجع في الاقتصاد الأمريكي، مما ينبئ أنه سيكون هناك حقيقة تراجع كبير أيضا بالاقتصاد الأمريكي. لذلك في هذه اللحظات ترامب مضغوط عليه من الداخل، مضغوط عليه من المستهلك، من الاقتصاد، من أيضا المستوى على المستوى العالمي. أيضا كل دول العالم الآن في وضع، والاقتصاد العالمي في وضع جدا سيء. الحرب جربت أكثر من مرة، لم يكن لها نتائج إيجابية بشكل من الأشكال. إذن لابد من إيجاد، أيضا نتحدث اليوم عن كأس العالم خلال شهر.
1: صحيح.
8: لذلك لم يعد حقيقة، ليس هناك هامش يمكن الرئيس الأمريكي من الحراك أو من الاستمرار في مثل هذه أيضا المراوحة، لأنه كلا الجانبين حقيقة تخندق في هذا بهذا الشكل، واستمرار الوضع الحالي يضر بالولايات المتحدة، بالصين، بروسيا، بالمنطقة بطبيعة الحال، وأيضا كل ما يحتاجه العالم من طاقة إلى طاقة نظيفة، إلى أيضا أسمدة، إلى مختلف حقيقة المنتجات من المنطقة. لذلك كان لابد من إيجاد حل. أيضا هناك ضغوط من دول المنطقة على البيت الأبيض من أجل أيضا إيجاد حل أو الخروج من هذا المستنقع. لذلك التوصل لإطار توافقي ما بين الدولتين على الأقل بقبول البنود، ومن ثم الدخول في التفاوض، لأن التفاوض في اعتقادي راح يأخذ فترة طويلة، رأينا، وطبعا خاصة بالنسبة لليورانيوم وكيفية التخلص من اليورانيوم، وبالتأكيد سيكون على مراحل وخطوات ولن يكون بالمجمل. لذلك لاكتساب أيضا عودة الثقة ومنسوب الثقة ما بين كلا الدولتين، لأنه لا يمكن أنه إيران اليوم حتى لو قبلت في بعض الخطوات ستأخذها خطوة خطوة حتى تتأكد أنه أيضا الولايات المتحدة تلتزم. طيب. بالاتفاقات.
1: الدكتور حسين، ما هي النقاط التي يحتمل تقديم مرونة فيها من قبل الجانب الإيراني؟
4: يعني أولا أمريكا الآن تؤكد يعني كما ذكر الضيف في الاستوديو على مسألتين، مضيق هرمز والبرنامج النووي. البرنامج النووي هو ذات شقين، أولا موضوع التخصيب، يعني وهناك تخريجة تقريبا وصل إليها الطرفان بشكل نسبي، هو الاعتراف بحق إيران في التخصيب على أن تقوم إيران بتجميد التخصيب طوعيا لفترة يجب الاتفاق عليها، لحد الآن الظاهر لم يتفق عليها. كانت أمريكا تطرح 20 سنة، إيران كانت تطرح 5 سنوات، أنه نزلت أمريكا إلى 15 سنة، إيران يعني قبلت ب6 أو 7 سنوات، وإلى حد الآن لم تجسر هذه الهوة. والثاني موضوع اليورانيوم المخصب بنسبة 60%. يجب هنا أن ننتبه إلى موضوع مهم جدا، يعني أولا موضوع التخصيب هو موضوع سيادي ولا يمكن لإيران أن تتنازل عنه، ولكن التخصيب اليورانيوم المخصب بنسبة 60% هو ورقة ليس إلا، ليس موضوعا استراتيجيا. أساسا إيران لماذا ذهبت إلى 60%؟ لأن ترامب قلب على الاتفاق عام 2018، وإيران نكاية قررت أن توجد ورقة ضغط على الطرف الغربي ليأتي إلى طاولة المفاوضات. من هنا موضوع بخلاف ما يتصور أنه موضوع اليورانيوم المخصب بنسبة 60% هو مجرد ورقة يمكن الاتفاق عليها والتخلص منها من خلال تسييلها أو نقلها إلى دولة محايدة إلى آخره، ولكن إصرار ترامب على أخذ اليورانيوم المخصب وخلق مشهدية له بأنه جاء إلى إيران وانتزع هذا اليورانيوم هو الذي جعل إيران تعاند في هذا الموضوع وترفض رفضا قاطعا تسليم اليورانيوم المخصب إلى أمريكا. يعني ليس هناك أساسا في إيران استعمال لليورانيوم المخصب بنسبة 60%، ومن يقول أن هذا الاستعمال يمكن أن يكون عسكري هو مخطئ، لأن العسكري هو 93% وليس 60%، وإيران أساسا ليست في هذا الوارد. ومن هنا إمكانية الاتفاق في المجال النووي أتصور الآن أصبحت قائمة. طيب. في موضوع مضيق هرمز، يعني نعم. مضيق هرمز هي ورقة إيران الكبرى في هذه المفاوضات. إيران تقول أن فتح مضيق هرمز يقابله أولا رفع الحصار، تعويضات الحرب، وموضوع الأموال المجمدة الإيرانية، رفع التجميد.
0: راديو الحرية 97.10
9: FM. عزيزي المستمع، استغل وقتك بالاستغفار مع تحيات الحرية FM.
0: قالوا بالأمثال مش كل اللي بيلمع ده، واللي بيجرب لمجرب عقله مخرب، واعطي الخبز لخبازه، والمثل الجديد الفايبر يعني مدى أكيد، لأنه الخدمة أساس والمصداقية شعار والسرعة مع السعر شي ما صار، ولأنه قريبة لكل الناس. فايبر مدى، أقرب للناس من أي حدا.
9: الساعة الآن 6:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية. من أول

0: مستحيل.
1: العثماني للمفروشات بلش مشوارك.
2: راديو الحرية
3: 97.7 FM.
4: يجب أن يكون هناك مفاوضات لمصلحة كل دولة. نعم أن أوافق والجميع يوافق، ولكن إيران ترفض القيام بذلك. لا تكترث ما هو لمصلحة 90 مليون مواطن. ما رأيناه ما فعلته إيران عند إغلاق مضيق هرمز، رأينا أنهم أثروا على الاقتصاد العالمي. وهذا الأسبوع قالت إيران أنه إذا عدنا إلى حالة الحرب كانت إيران مستعدة لمهاجمة أي مكان حول الكوكب ليس فقط في المنطقة. فهذا يجعل نقطة لماذا انخرطت الولايات المتحدة الأمريكية في هذه الحرب منذ البداية. إذا كانت إيران لتحصل على السلاح النووي، وإيران أثبتت أكثر من مرة أنها مستعدة لتهديد العالم بأكمله اقتصاديا أو عسكريا، فبالتالي حيازتهم على السلاح النووي سوف يصبح الخطر الأكبر على الكوكب. فبالتالي إذا لم يطوروا السلاح النووي،
5: إيران أيضا أكدت أكثر من مرة بأنها لا تسعى إلى امتلاك سلاح نووي، بل هناك فتوى دينية في إيران على تحريم صناعة السلاح أو يعني التسليح النووي في إيران، ولكنها تصر على حقها الذي يكفله القانون الدولي في تخصيب اليورانيوم.
4: نعم، يمكنهم تخصيب اليورانيوم إلى نسبة 20%، هذا كل ما هو مطلوب للطاقة. نعم، هذه نقطة واجهة للغاية، وهذا سؤال ممتاز، وهو أن هناك هذه الفتوى في إيران منذ عام 2010 حيث تم تحديد هذه المسألة، وأنهم لم يمتلكوا السلاح النووي. إذا كانت هذه المسألة، لماذا لن يوافقوا ويوقعوا على الوراق على هذه النقطة بحد ذاتها مع الولايات المتحدة الأمريكية؟ لن يكون هناك أي مشكلة، لن يكون هناك أي حرب أو مخاوف، سوف ترفع العقوبات، كل الأمور المجملة سوف يتم.
5: ولكن ذلك لم يحصل سيد تيم أكثر من مرة، حتى في جولات المفاوضات التي سبقت العملية العسكرية الأمريكية الإسرائيلية أكدت إيران على لسان طبعا مسؤوليها عشرات المرات بأنها لا تسعى إلى تخصيب اليورانيوم لصناعة سلاح نووي، بل تسعى إلى تخصيب اليورانيوم لاستخدامه في الطاقة السلمية. الولايات المتحدة أصرت على نسبة تخصيب صفر بالنسبة لإيران. التعنت في هذه النقطة بالتحديد كان من جانب الولايات المتحدة قبل العملية العسكرية الأمريكية.
4: نعم، لننظر إلى أمرين. إذا كنتم تخصبون اليورانيوم لمجال الطاقة، هذا فقط يتطلب 20% ولا يتم التخزين. ليس هناك مكان في العالم حيث يستخدم اليورانيوم المخصب المخزن. الهدف الوحيد عند التخصيب إلى هذه المستويات التي نراها هو فقط لتطوير برنامج أسلحة نووية، والسبب الوحيد للتخزين أيضا هو للأسلحة. فيمكنهم قول أنه ليس لديهم اهتمام، ولكن النشاطات التي نراها والأعمال هي فعلا تثبت أن هناك تهديد بتطوير السلاح النووي. وهذا البرنامج يمكن أن يقولوا كل ما يريدونه أنهم لن يفعلوا ذلك، ولكن النشاطات مختلفة جدا، وهذا هو القلق الأساسي.
5: دكتور مروان، هل فعلا يعني إيران كانت أو بحسب ما يقول سيد تيم بأن نشاطاتها في الفترة الأخيرة كانت توحي بأنها تتجه باتجاه امتلاك سلاح نووي، ما يبرر هذه العملية العسكرية الأمريكية الإسرائيلية ضدها؟
6: شوفي، موضوع الملف النووي الإيراني فيه له جانبين، جانب متصل بالداخل الأمريكي وجانب متصل بالعلاقة بين أمريكا وإيران. حالة عدم الثقة اللي واضحة يعني الآن بالحديث بين الطرفين. الجزء الأول، الشق المرتبط بالداخل الأمريكي، هو أن الرئيس ترامب يريد أن يحصل اتفاق أفضل من اتفاق باراك أوباما. من البداية كان أنه هو قام بإلغاء اتفاق 2015 لأنه اعتبروا هذا اتفاق لاتفاق أوباما، هو يسميه اتفاق أوباما لا يسميه اتفاق الجي سي بي.
5: ومكن إيران هذا الاتفاق بالنسبة
6: فهو إيران. بالنسبة له مزق اتفاق أوباما لأنه فقط لأنه اتفاق أوباما بشكل أساسي. هلأ يريد أن يصل إلى اتفاق أفضل من اتفاق أوباما، وإلا يعني هو سيكون في وضع حرج جدا، بمعنى أنه فعل كل ذلك ودخل في تقريبا حربين مع إيران، على الأقل جولتين، ليس حربين، جولتين. جولة في يونيو الماضي عندما قام بضرب المنشآت النووية الإيرانية، والآن هذه الحرب اللي لم تضع أوزارها بعد. لذلك إذا لم يحصل اتفاق، على الأقل بسوية اتفاق أوباما وطبعا هو يرغب باتفاق أفضل من اتفاق أوباما ويطلق عليه اسم اتفاق ترامب. فأنا بعتقد أنه هذا جانب يجب أن نفهمه فيه يعني سياسة الرئيس ترامب اتجاه إيران. وبتعرفي هو لديه صور نمطية معينة اتجاه إيران بدأت في بتصريحات له في الثمانينات، يعني الآن تعرفي أن نبشوا الأرشيف وبدأوا يعني يخرجوا بعض تصريحات لترامب اتجاه إيران بما في ذلك يعني بالثمانينات كان مفاجئ للناس أنه كان يتحدث عن السيطرة على جزيرة خرج اللي هي مصدر تصدير النفط الإيراني الرئيس. هذا الكلام كان بعام 1987 على هذا الجانب، فنضعه جانبا مهم جدا أنا برأيي. الجانب الآخر المرتبط بهاي حالة عدم الثقة السائدة بشكل كبير بين إيران وبين الولايات المتحدة الأمريكية. هلأ الآن في تيار في الولايات المتحدة وربما يعني ضيفك من واشنطن يعني أقدر على أنه يأكده، هناك من يعتقد أن الآن نتيجة فشل الاستراتيجية الدفاعية الإيرانية القائمة بشكل أساسي على منع وصول الحرب إلى داخل إيران، بمعنى أنه استراتيجية الدفاع المتقدم الإيرانية التي كانت تقوم على الدفاع عن إيران خارج حدود إيران، نتيجة فشلها بسبب ما حصل خلال 30 شهر الماضية يعني بعد عملية طوفان الأقصى والحروب التي شنتها إسرائيل على المنطقة والتي أدت إلى إضعاف يعني حلفاء إيران بشكل كبير وصولا إلى نقل الحرب إلى داخل إيران نفسها. هلا نتيجة اعتقاد البعض في الولايات المتحدة الأمريكية أنه نتيجة فشل هذه الاستراتيجية ربما بدأت إيران تفكر بأنه إذا أرادت أن تبني الردع من جديد فعليها ربما أن تذهب باتجاه خيار نووي، يعني البعض ربما يعتقد ذلك في واشنطن. هلا أنت كما تفضلتي أنه في إيران في نفي مستمر لهذه يعني لهذا المسعى الذي تتحدث عنه واشنطن، لكن نتيجة حالة عدم الثقة، بمعنى أنه الآن البعض في واشنطن، وأنا بعتقد ضيفك من طهران تحدث عن أنه الموضوع التخصيب أو اليورانيوم المخصب بنسبة 60% هو مجرد ورقة بالنسبة لإيران، هل هذا جيد؟ لكن بالنسبة إلى ترامب هو يعتقد بأنه إذا بقيت اليورانيوم المخصب بنسبة 60% في إيران مع تأكيد الوكالة الدولية للطاقة الذرية بأن هذه النسبة كافية لصناعة 10 قنابل نووية وأن هذا يمكن أن يحصل دون الحاجة إلى أن يصل التخصيب إلى 90 أو 95% كما يتطلب الأمر بمجرد مضاعفة الكمية، يعني الوكالة الدولية للطاقة الذرية تقول أنه إذا ضاعفت الكمية التي تستخدمها في صنع قنبلة نووية فإن ذلك يمكن أن يعني يمكن أن يمكنك من الحصول على قنبلة دون أن تصل إلى تخصيب.
5: يظل لا يجيب السؤال المطروح، طب إذا لم يحقق ترامب ما أراد تحقيقه فيما يتعلق بهذه النقاط كلها التي ذكرتها من خلال العملية العسكرية ويعود إلى المفاوضات لتحقيق نتائج فيها، لماذا ذهب إلى العملية العسكرية إذن؟ ما الذي حققه فيه؟
6: صحيح، لأنه حساباته كانت مختلفة، هو حساباته هو دخل الحرب بناء على حسابات ثبت كلها أنها خاطئة. أول نقطة في الحسابات التي دخل فيها أنه إذا قام بقطع الرأس هي استراتيجية اللي أقنعه فيها بنيامين نتنياهو عمليا، لذلك اليوم يعني في يعني إسرائيل ورطت ترامب بشكل من الأشكال بهذه الحرب والكل بيعرف تقريبا وفي إجماع على هذا الأمر. يعني اليوم أنا بعتقد عند الموضوعيين بتقييم أنه في الولايات إسرائيل نتنياهو تحديدا ورط ترامب نتيجة تأكيده أو تقديم تأكيدات أو تصورات أو حسابات ثبت بالنهاية أنه غير صحيح. الحساب كان قائم إذا قمنا بالقضاء على القيادة الإيرانية السياسية الأمنية والعسكرية فأن النظام في إيران سوف ينهار أو على الأقل سوف يستسلم. هلا لا انهار النظام ولا استسلم في نهاية ولا حصلت ثورة شعبية ولا حصلت ثورة شعبية في إيران، فلذلك كل الحسابات تبين أنها خاطئة. الآن الرئيس يكتشف الرئيس الأمريكي أنه فعلا هو تورط، لذلك هو لا يستطيع أن يتراجع ولا يستطيع أن يتقدم. فلذلك هذا اللي بيفسر الحالة التي نحن عليها الآن، حالة لا حرب ولا سلم. إذا تقدم باتجاه الحرب هذا يعني تورط أكبر وربما خسائر أكبر وربما سوف يدفع بمزيد من القوات إلى المنطقة ولا يريد أن يفعل ذلك هو، ولا يستطيع أن يعود إلى الولايات المتحدة الأمريكية بدون اتفاق أفضل من اتفاق أوباما، لذلك هو في وضع يعني في هذا الوضع الذي نراه الآن.
5: دكتور عبد الله، هناك أيضا من يقول بأن هذه الحرب يعني بالإضافة إلى ما تفضل به الدكتور مروان متعلق بدفع نتنياهو أو تحريض نتنياهو على هذه الحرب، هناك أيضا من يقول بأنها كانت حرب الصين وكان الرئيس ترامب يود أن يوجه ضربة أيضا إلى الاقتصاد الصيني. هل اليوم أيضا أثبتت هذه العملية العسكرية فشلها في هذه النقطة؟ وهل الزيارة الأخيرة التي قام بها الرئيس الأمريكي إلى الصين ربما غيرت أيضا الموازين التي سيبني عليها قراراته في الفترة المقبلة؟
0: هذا سؤال حقيقة مهم، خاصة بعد زيارة ترامب لبكين رأينا حجم حقيقة الوفد خاصة بالنسبة للشركات الكبيرة، وكأنه يبحث عن طبعا عقود بالنسبة لبوينغ، بالنسبة أيضا حتى أنه يعني أحد أهم الوفود معاه كان إنفيديا، اللي أيضا منع تصدير شرائح إنفيديا للصين. لكن الصين أيضا بدأت مشاريع في الداخل من أجل طبعا الاستقلال بشكل عام في الجانب التقني في كل الجوانب عن الولايات المتحدة بعد الأحداث الأخيرة. إذن رحلة ترامب إلى بكين كان لها أكثر من سبب. أحد الأسباب الحقيقة وكأنه يتراجع عن مفهوم الحماية اللي بدأ فيه، إما من خلال المنتجات أو من خلال التعرفة، وكأنه يفتح صفحة جديدة مع الصين. ولكن الصينيين كانوا واضحين الحقيقة في هذا الجانب، كان في بعض الاتفاقيات، ولكن بالنسبة للشرائح وبالنسبة للتقنيات الأخرى الصينيين راح يستمروا، لأن هم يملكوا الجيل الخامس من الاتصالات، وهم يملكوا السيارات الكهربائية، وهم يملكوا أيضا اليوم التقنيات العالية بالنسبة للبطاريات، هم من يملك أيضا المعادن النادرة اللي يحتاجها اليوم تحتاجها أمريكا بشكل كبير، لأنه راح تحاول تعيد أيضا إنتاج أسلحتها، وكلها تعتمد على طبعا المعادن النادرة. إذن هذا الحضور بالنسبة لترامب أعطاه هناك صورتين حقيقة بدأت في تشكيل مفاهيم برأس ترامب. أولا عدم قدرته على السيطرة على إيران بشكل عام وهزيمة إيران، الصمود الإيراني جعله يتراجع في الجانب العسكري، وأيضا الحضور خاصة اللي شفناه من الصين، ومن أيضا شيء بعدم الاهتمام حتى بموضوع مضيق هرمز، أرسل رسالة أنه حتى محاولة الهيمنة على موضوع الطاقة والمواد من منطقة الخليج ليست مهمة بالنسبة للصين، فلا تبذل كل هذه الجهود والحروب من أجل محاولة أيضا الضغط على الصين في جانب الطاقة. رأينا الحضور الروسي بوتين بعد الزيارة، والحديث أيضا عن مد الأنابيب والغاز وكل ما تحتاجه الصين. إذن هذا فرغ الحقيقة الاستراتيجية العامة بالنسبة للولايات المتحدة، وهي السيطرة على المنطقة والسيطرة على منابع الطاقة خاصة في المنطقة، ولذلك لم يعد هناك أسباب حقيقية لاستمرار الحرب أو الحصار، لأنه الهدف الأهم كان حقيقة هو تطويق روسيا الصين خاصة في الجانب في جانب الطاقة وفي الجانب الاقتصادي. قدرة الصين على تجاوز كل هذا حقيقة، الصمود الإيراني جعل البيت الأبيض أيضا يعيد الحسابات من أجل الخروج من المأزق، لأنه حتى محاولة الاستمرار.
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM.
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM.
3: الساعة الآن 6:45 بتوقيت لويال لمواد التنظيف.
7: يا سلام على الروائح، يا عيني على النظافة، حتى الغاز والمطبخ كأنهم جداد، شكله من كل محل بتشتري نوع، حتى الغسيل ريحته ولونه منعشة ومميزة.
8: سمعتكم صبايا، هاد كله من شركة واحدة عندهم كل شي بيلزم لست البيت، من شركة أبو ربيع لويال لمواد التنظيف. عندهم منتجات العناية بالشعر والبشرة مثل الشامبو وشاور الجل، ومنتجات التنظيف للمنزل مثل سائل غسيل الأطباق ومسحوق الغسيل ومنعمات الأقمشة ومعطرات الجو، بالإضافة إلى الشموع ومزيلات الدهون.
9: لويال لمواد التنظيف عنوانهم الخليل الفوار الشارع الجديد بإدارة خضر أبو ربيع. للاستفسار 0598 737375. لويال بتعطر حياتك وبتحميها.
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM.
10: يعني صحيح أن ترامب دخل الحرب بدفع من نتنياهو الذي قال له أن هذه الحرب لن تكون إلا لأيام، ولكن بعد ذلك اكتشف أن كل المعلومات الاستخبارية التي أعطاها نتنياهو والموساد كانت خاطئة، والآن هو يحاول أن يتخذ القرار بعيدا عن نتنياهو وما جرى من تلاسن في الاتصال الهاتفي هو يعكس هذه الحقيقة، لا يريد أن يستمر في مغامرات ومعلومات خاطئة يعطيها نتنياهو. الموضوع الآخر يعني في تصوري أن يعني صحيح أن ترامب يعيش حالة يعني الكثير في أمريكا يقولون مرضية نرجسية، ويعني الاعتداد بالنفس إلى يعني، ويعيش عقدة أوباما أيضا. إيران ليست مسؤولة أساسا عن هذا الموضوع، يعني أن إيران يجب أن تعطيه ما يريد كل مرة.

0: لا يستطيع أن يذهب إلى خيار الحرب مرة أخرى من دون أفق.
1: نعم.
0: والحرب يعني ليس لها أفق الآن، 40 يوم ما كان يستطيع أن يقوم به هو لا يستطيع أن الآن أن يكرره خلال أيام كما الآن يطرح في بعض الأحيان.
1: ليس لها أفق.
0: أحد أكبر منظري التيار نعم.
1: ليس لها أفق وليس لها
0: التيار اليميني الخروج. الحاكم في أمريكا.
1: نعم تفضل.
0: نعم يعني ما أردت أن أقول أن وشاهد شاهد من أهلها، أحد أكبر المنظرين لباغا سيد روبرت ماغان يعني قال أن الخيار العسكري استهلك بالكامل وليس أمام ترامب إلا التراجع إلى الوراء والاتفاق مع إيران. هذا هو يعني الخلاصة التي لا يمكن القفز عليها.
1: دعني أنقل هذه النقطة الأخيرة إلى السيد تيم. هل أدرك ترامب سيد تيم أنه يعني لا بديل لديه عن التفاوض ولم تحقق هذه العملية العسكرية أهدافها؟ وهل فعلا توافق مع ضيوفي الدكتور مروان والدكتور حسين عندما قالا بأنه ذهب ترامب إلى هذه العملية العسكرية بتحريض إسرائيلي واضح؟
2: نعم.
3: لا، هناك أمر قاله الضيف من طهران وهو خاطئ بشكل كامل، وأنه كان هناك اتفاق جاهز للتوقيع وكان فقط يجب التوقيع وكان الاتفاق جاهز. هذا لم يكن صحيحا. الليلة قبل بدء هذا النزاع أنا تواصلت مع وزير خارجية عمان وكان هناك تبادل للرسائل بيننا قبل بدء الحرب ومن ثم تواصلنا بعد أن بدأت هذه الحرب، وأنا لدي المحادثات حتى الآن، وكان واضحا أنه كان لديه أمل، كان لديه تفاؤل أنه إذا استمرت المحادثات بحسب قوله لحوالي 3 أسابيع إضافية أنه ربما قد يكون هناك اتفاق. ولكن فكرة أنه كان هناك اتفاق جاهز بشكل كامل وهو مستعد للتوقيع هذا أمر خاطئ بشكل كامل وليس حقيقيا، وهذا ليس ما قاله في التلفاز الأمريكي ولم يقله أيضا في الرسائل النصية التي أرسلت إلى هاتفي. فهذه معلومات خاطئة موجودة. فيما يتعلق بالرئيس ترامب، نعم هو في مكان معقد سياسيا لأن هناك أشخاص ولا أحد بشكل كامل، لا أحد يحب الحرب، الضيوف لا يحبون الحرب، لا أحب الحرب أنا، وأيضا لا أحد يحب الحرب، ولكن لم يتمكن من تحقيق الأهداف التي وضع في البداية. نعم أنا وافق مع الضيوف أنه اعتقد أنه عبر إزالة المرشد الأعلى وتسبيب ضرر وأظهار القوة العسكرية الأمريكية وهي ظاهرة بشكل كامل أنه سوف يرهب إيران ويدفعه إلى التفاوض والتخلي عن أمر معين في هذه المسألة، وهذا لم يحصل وليس هناك استعداد من ناحيتهم للقيام بذلك، ولكن لا أعتقد أنه يمكن أن نتخلى عن خيار العودة إلى النشاط العسكري. أمل أن لا يحصل ذلك وأنا لا أشجع ذلك، ولكن أيضا أعلم أنه إذا لم يكن هناك أي تقدم في المفاوضات ورئيس ترامب بكل تأكيد يفضل هذا الخيار أن تنتهي هذه المسألة بطريقة دبلوماسية، ولكن إذا لم يكن هناك أي تقدم فبالتالي إذا لم تتخلى إيران عن أي شيء، وأنتم سألتم الضيف في إيران عن أكثر من مرة عن التنازلات وهو لم يقل أن هناك استعداد للتنازل عن أي شيء لأنه ليس هناك استعداد من طرفهم للتنازل أو التفاوض على أي شيء، فإذا استمرنا بهذا المسار هناك خطر أنه قد يكون هناك نشاطات عسكرية إن كان عبر استهداف شبكة الطاقة. لا أعلم ما هو شكل العمليات، ولكن الأمر لن يكون جيد لإيران أو لتسعين مليون مواطن أو للولايات المتحدة الأمريكية أو للعالم حتى، ولكن حالتنا الحالية ليست جيدة أيضا، فإيران بحاجة إلى أن تقدم بعض التنازلات. حتى الآن لم يكن هناك استعداد، ولكن فكرة أن رئيس ترامب سوف يتخلى عن هذه المسألة إذا لم تتنازل إيران هذا ليس تفكيرا منطقيا.
1: لكن لم تجبني سيد تيم، هل خضع ترامب لضغوط نتنياهو أم لم يخضع؟
3: أنا أجبت في الكلمة الأولى وهي لا، مجرد لا، لا أعتقد ذلك. هل هناك تبادل المعلومات بين إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية؟ نعم. هل بدأ الهجوم معا؟ نعم بكل تأكيد. وهل كان هناك أي معلومات أثرت على تفكير الرئيس ترامب؟ نعم، ولكن الولايات المتحدة الأمريكية هي دولة كبيرة ولديها حكومة كبيرة وهناك أشخاص يثق بهم الرئيس مثل ماركو روبيو ونائب الرئيس فانس وآخرين يمكنهم منحه المعلومات الضرورية، فهل كان هناك هناك أي معلومات أمنت من قبل نتنياهو جزء من المعادلة؟ نعم بكل تأكيد، ولكن هل كانت العامل المقارنة

0: بكل تأكيد لا.
1: قبل المتابعة مشاهدينا، نشير إلى هذا العاجل الذي يظهر على شاشتنا الآن. قائد الجيش الباكستاني يصل إلى طهران. إذن وصل قائد الجيش الباكستاني إلى طهران. دكتور مروان، هذا خرق كبير يعد هذه الزيارة برأيك؟
2: لا يعني بزيد التفاؤل. وصوله إلى باكستان بزيد التفاؤل بإمكانية التوصل إلى اتفاق. لكن ما تنسي أنه في شهر أبريل الماضي جلس 3 أيام بطهران قائد الجيش الباكستاني، وكانت في أمال كبيرة حقيقة بإمكانية التوصل إلى اتفاق، لكن هذا لم يحصل يعني في نهاية المطاف، لأنه بتعرفي نحن أمام عملية تفاوضية شديدة التعقيد.
1: لكن بالعادة دلالات وصول قائد الجيش، يعني كان وزير الداخلية يعني في
2: صحيح
1: زيارة
2: منذ يومين،
1: عندما يأتي قائد الجيش ما الذي يعنيه في العادة؟
2: في سيناريوهين ذكرت لك أنه في سيناريوهين، إما فعلا في اختراق ويريد أن يعلن من طهران شيء ما قائد الجيش الباكستاني، أو أن هناك عقد لم يستطع وزير الداخلية التوصل إلى يعني إلى حلحلتها، وبالتالي هذا استدعى أن يأتي قائد الجيش ويضع ربما ثقله على أمل أن يحصل الاختراق في المفاوضات. العملية بتعرفي صعبة ومعقدة وفيها الكثير من يعني من الفجوات، وبحاجة إلى جهود جبارة، وبتعرفي الأطراف كلها تعمل تحت ضغط هائل. لذلك أنا يعني بتقديري أنه نعم هذا بزيد من منسوب التفاؤل، لكن لا يعني بالنسبة لي، لأنه بصراحة بالموضوع يعني حسب خبرتنا وتجربتنا على مدى الشهرين الماضيين، أنه لا يمكن أن تقولي هناك اتفاق حتى يكون هناك اتفاق، يعني صحيح. حتى يطلعوا الطرفين صحيح. ويقولوا أنه توصلنا إلى هذا الاتفاق وسوف ومع ذلك انت بتعرفي انه لما اعلن رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف بتغريدته الشهيره للتوصل الى هدنه ب 8 ابريل ب 7 ابريل هو اعلنها انه ستبدا سريانها فجر 8 ابريل بتوقيت المنطقه، كان المفروض انه وقف اطلاق النار يسري على كل الجبهات ما فيها الجبهه اللبنانيه. هلا بتعرفي هذا لم يحصل، يعني الحرب في لبنان لم تتوقف ولا حتى يوم واحد في ذلك. لذلك يعني الواحد يحتاج الى ان يكون حذر جدا في يعني في تقديره للأمور، لكن مع ذلك يعني في آمال، يعني لأن نحن جميعا نريد لهذه الحرب أن تتوقف. هذه الحرب يعني ثمنها كان هائل، خاصة على شعوب المنطقة يعني وعلى العالم كله بسبب الارتفاع.
1: ربما الآمال أيضا دكتور على هذه الزيارات بأنها مدعومة، يعني سؤال لك دكتور عبد الله، مدعومة بأيضا ضغوط من دول المنطقة، السعودية، الإمارات، قطر. هناك إصرار على عدم العودة إلى الحرب بسبب يعني الأضرار الكبيرة التي منيت بها هذه الدول بسبب الضربات الإيرانية، وأيضا الخسائر الاقتصادية التي منيت بها بعد إغلاق المضيق.
3: حقيقة الظروف الآن وقدرة أيضا الولايات المتحدة على استيعاب، في اعتقادي أن هناك بعض المفاهيم اللي لابد أن للولايات المتحدة تعيد، لأنها سقطت الحقيقة، سقط السلام من خلال القوة في مواجهة إيران، سقط أيضا سقط الحماية والرسوخ والتعرفة والمفهوم الاقتصادي أمام الصين، أيضا حقيقة سقوط هذا المفهوم والقدرات، إما في الجانب الصورة الإمبراطورية اللي ما زالت على نفس القوة وعلى نفس الحضور، أو أيضا من خلال ترامب اللي يعني بنى نفس الصورة وقبل أنه يكون هو الرئيس على أساس أيضا أمريكا أولا، لأنه من خلال هذا المفهوم أيضا فقد كل الحلفاء، فقد كندا، فقد أوروبا، فقد أيضا حتى الشركات اليوم الأمريكية تفقد مكانتها على المستوى الدولي والعالمي. أوروبا اليوم لا تسمح بمايكروسوفت ولا تسمح بأوراكل ولا تسمح بالشركات ولا بالنتير ولا غيره. لذلك في اعتقادي أنه هناك تغيير حقيقي وواقعي على المستوى أنه يستوعب البيت الأبيض ما هو الواقع اليوم، واستوعب حقيقة على أساس يذهب في زيارته للصين اللي ذكرناها، كان واضح أنه طبعا البيت الأبيض استوعب القدرات والإمكانات. هذا الموقف الآن هو موقف المراوحة خاصة مع إيران، أنه لم يعد حقيقة كافي. الضغوط الأخرى اللي تحدثنا عنها إما في الداخل الأمريكي أو في الجوانب الاقتصادية، أو أيضا بالنسبة للمنطقة خصوصا ودول منطقة اللي لديها أيضا حظوة ولديها أيضا شراكات مع الولايات المتحدة استراتيجية. لذلك كل هذا الحقيقة يدفع إلى إيجاد حل. العالم لم يعد قادرا على الاستمرار بهذا الوضع. الاقتصاد العالمي غير قادر، الاقتصاد الأمريكي غير قادر، الاقتصاد الإيراني غير قادر، الكل وصل لدرجة الذروة في المراوحة وفي أيضا محاولات الحراك من خلال تفاوض أو الخطوة للأمام، الخطوة خطوتين للخلف. ولذلك نرى هذا التفاؤل الآن، لأنه في اعتقادي أنه بلغت كل الأمور ذروتها، خاصة في المنطقة على المستوى الدولي والعالمي، إيران، الولايات المتحدة، والعامل الزمني اليوم أيضا حقيقة مو في صالح الولايات المتحدة.
1: نعم،
3: رأينا الصين وروسيا، ورأينا أيضا التعاملات، ورأينا أنه أيضا بالنسبة للهند وبالنسبة للدول الأخرى اللي تعتمد أيضا عليها في شركات أخرى بدأت تتجه أيضا، وهناك أيضا حراك أيضا على الدولار، وأيضا الانتقال من الدولار إلى عملات أخرى. لذلك في اعتقادي أنه بالنسبة للولايات المتحدة لابد من الخروج من هذه الأزمة.
1: سيد تيم، وزير الخارجية الأمريكي مارك روبيو وهو يشارك في قمة حلف الناتو في السويد أكد ضرورة وجود خطة بديلة كما يقول روبيو في حال رفضت طهران إعادة فتح مضيق هرمز. ما الذي يقصده بهذا الكلام عن خطة بديلة؟
0: أعتقد في الواقع أن الخطة البديلة قد تكون عمليات عسكرية إضافية. أنا لا أقول ذلك وأنا مبتسم، ولكن أعتقد أن البديل هو ليس ببساطة التخلي والعودة إلى موطنهم من دون أي نتيجة. البديل هو أنهم حاولوا بصعوبة، الولايات المتحدة الأمريكية حاولت المسار الدبلوماسي هنا، وأكثر من مرة كان هناك تمديد للمهلة الزمنية، وإيران ببساطة لم تكن مستعدة كما أثبت من تعليق المرشد الأعلى في 24 ساعة الماضية. ليس هناك استعداد للتنازل، فسوف يصلوا إلى النقطة ربما ماركو روبيو وترامب والإدارة بأكملها سوف ترى أنه هناك بديل واحد وهو العودة إلى الخيار العسكري، وهذا لن يسعد أي طرف. ولكن فكرة أنهم سوف يتخلون عن الأمر ويرحلون من دون أي نتيجة، هذا ليس أمرا واقعيا ولن يحصل.
1: شكرا جزيلا لك سيد تيم قسطنطين، وأنت نائب رئيس التحرير في صحيفة الواشنطن تايمز، كنت معنا من واشنطن. الشكر موصول للدكتور حسين رويوران أستاذ العلوم السياسية في جامعة طهران، وأيضا الشكر موصول لضيوفي هنا في الاستوديو الدكتور مروان قبلان مدير وحدة الدراسات السياسية في المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، ولي السيد عبد الله خاطر الكاتب السياسي والخبير الاقتصادي كان معنا أيضا هنا في الاستوديو من الدوحة. شكرا لكم مشاهدينا على حسن المتابعة. طبعا هذه التغطية مستمرة، سيكون معكم زميلي حامد الناظر في ساعة إخبارية جديدة. تفضل حامد.
4: شكرا لك يا رويدة. مشاهدينا هذه ساعة أخرى من تغطية التلفزيون العربي للتطورات في الشرق الأوسط، ولا سيما التطورات الميدانية والسياسية في لبنان والمفاوضات بين طهران وواشنطن. البداية من لبنان، حيث أفادت مصادر طبية للتلفزيون العربي بسقوط 6 شهداء منهم 4 مسعفين على الأقل جراء القصف على بلدة دير قانون النهر جنوبية لبنان. وقال مفوض الدفاع المدني في جبل عامل محمد إبراهيم للتلفزيون العربي إن إسرائيل ارتكبت مجزرة بحق مسعفين يفترض أن يكونوا بحماية القانون الدولي، مؤكدا أن اعتداءات إسرائيل بحق المسعفين ليست الأولى.
5: بداية هو أكبر من اعتداء وأكبر من كارثة وأكبر من مجزرة. ما في كلمات توصف اللي صار اليوم ببلدة دير قانون النهر. أنه أثناء توجه فريقنا لإنقاذ أحد الجرحى اللي استهدفتهم مسيرة تم استهداف الفريق مباشرة، وعند وصول الفريق الثاني تم استهداف الفريق الثاني بشكل مباشر. نحن سقطنا اليوم شهيدين وأربع جرحى. كارثة ومجزرة بحق المسافين اللي المفروض يكونوا محميين بالقانون الدولي اللي هو بنص عليه هيك. خيرة الشباب عم نخسر، ما في عنا أي عمل عسكري إلا نحن عم ننقذ هيدا المصابين عم نشتغل على انقاذ هيدي المصابين، على نقل الشهداء، على انتشال الشهداء والجرحى من تحت الركام.
4: كما أفادت الوكالة الوطنية للأنباء باستشهاد 4 أشخاص على الأقل وإصابة آخرين جراء غارات شنها الطيران الحربي الإسرائيلي على نقطتين للهيئة الصحية الإسلامية في بلدة حناوة بقضاء صور جنوبي البلاد.

0: كما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام باستهداف الغارات الإسرائيلية بلدات دبعال والحنية وتولين وتبنين والمنصوري جنوبي لبنان. أكد قائد الجيش اللبناني رودولف هيكل أن الجيش يبذل أقصى قدراته في ظروف معقدة وأخطار كبيرة للتخفيف من أثار العدوان الإسرائيلي ودعم النازحين واستعادة كل شبر من الأرض اللبنانية. وشدد هيكل على أن الوحدة الوطنية والسلم الأهلي هما السلاح الأقوى لحماية استقرار البلاد، وأن الجيش سيكون سدا أمام المؤامرات، موضحا أن التطاول على المؤسسة العسكرية والتشكيك بدورها واتهامها بالتقصير لن يثنيها عن القيام بدورها. بدورها أدانت كتلة الوفاء للمقاومة التابعة لحزب الله في البرلمان اللبناني ما وصفته باعتداءات الإدارة الأمريكية عبر فرض عقوبات على نواب لها ومسؤولين من حركة أمل وضباط في الجيش والأمن العام والسفير الإيراني في لبنان. وقالت الكتلة في بيان إن نوابهم يمثلون فئة واسعة من اللبنانيين وأن القرار الأمريكي لن يثنيهم عن مواصلة دورهم التشريعي والرقابي. اعتبرت الكتلة أن العقوبات الأمريكية هي محاولة جديدة لترهيب المؤسسات الأمنية، ودعت السلطة إلى حماية مؤسساتها من هذا التدخل الأمريكي وفق البيان.
1: عقوبات أمريكية جديدة بحق شخصيات من حزب الله وحركة أمل وأخرى من الأمن اللبناني إلى جانب سفير إيران في بيروت، خطوة جاءت في خضم التوتر الإقليمي. الخارجية الإيرانية أدانت الإجراءات التي فرضتها وزارة الخزانة الأمريكية في لبنان، واعتبرت أنها تهدف إلى إثارة الفتنة وزعزعة الاستقرار في البلد. العقوبات المالية التي تستهدف 9 أشخاص في لبنان بررتها وزارة الخزانة الأمريكية بأنها تستهدف أشخاصا متهمين بعرقلة نزع سلاح حزب الله والحفاظ على نفوذه داخل مؤسسات الدولة اللبنانية، مشددة على مواصلة الضغط على الجهات الداعمة للحزب. في تفاصيل العقوبات، أدرج مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع للخزانة الأمريكية نوابا عن حزب الله متهمة الحزب بالاعتماد على شبكة من الممثلين السياسيين على حساب الحكومة اللبنانية. كما اتهمت واشنطن السفير الإيراني في بيروت بالقيام بممارسات تتجاوز العرف الدبلوماسي، إلى جانب اتهام مسؤولين أمنيين لبنانيين بتقديم معلومات استخبارية للحزب خلال الحرب الأخيرة. بموازاة ذلك، عرض ما يسمى برنامج مكافآت من أجل العدالة التابع لوزارة الخارجية الأمريكية مكافأة تصل إلى 10 ملايين دولار مقابل معلومات تساعد في تعطيل الموارد المالية لحزب الله. في المقابل، اعتبر حزب الله ما صدر عن وزارتي الخارجية والخزانة الأمريكيتين من عقوبات محاولة ترهيب أمريكية من أجل دعم العدوان الإسرائيلي على لبنان. في حين قالت حركة أمل إن العقوبات الأمريكية بحق 2 من أفرادها غير مبررة، مؤكدة أنه يستهدف بالدرجة الأولى حركة أمل ودورها السياسي الحريص على القضايا الوطنية.
2: أما اليوم الاستهداف المباشر لمسؤولين حركيين هو بكل صراحة استهداف لدور الرئيس نبيه بري في الواقع السياسي اللبناني، وهو محاولة من محاولات حصاره والإطباق على الواقع الشيعي برمته. ونطالب
1: الدولة. عقوبات واشنطن الجديدة ضد شخصيات في لبنان ينظر إليها ضمن منهجية أمريكية تشمل عقوبات اقتصادية وسياسية موازية للضغط العسكري لمحاولة حسم أمر سلاح حزب الله.
0: وللمزيد رحب الآن من بيروت بمراسلة التلفزيون العربي جويس الحاج خوري. جويس، أهلا بك. حول هذا الموضوع، فرض الولايات المتحدة الأمريكية عقوبات على نواب وعلى ضباط في الجيش والأمن في لبنان، نرصد معك المواقف اليوم بشأن هذه العقوبات.
3: حسنا، حمد، كان لافتا غياب هذا النقاش عن جلسة الحكومة التي انعقدت في القصر الرئاسي اليوم برئاسة الرئيس اللبناني جوزيف عون، الذي أكد خلال هذه الجلسة بأن لبنان يعمل من أجل ويؤكد المطلب الأساسي وهو وقف إطلاق النار، ولكن فيما يتعلق بالعقوبات غابت أي مواقف لرئيس الجمهورية أو رئيس الحكومة في هذا الإطار، علما أن الجيش اللبناني والأمن العام وهما مؤسستين لبنانيتين رسميتين كانتا في صلب هذه العقوبات الأمريكية التي صدرت يوم أمس بحق أحد ضباط المخابرات في الجيش اللبناني وأحد أيضا الضباط في الأمن العام اللبناني. ولكن قبيل هذه الجلسة وخلال دخول وزير الداخلية إلى اجتماع الحكومة سئل عن هذا الملف وقال بأن هناك تنسيق مع المدير العام للأمن العام حول التحقيقات ومجرى التحقيقات فيما يتعلق بما تم اتهام أحد ضباط الأمن العام به وسيبنى عليه بعد انتهاء هذه التحقيقات، وهي خطوة لافتة أن يصار إلى قيام مثل هذا التحقيق في المرحلة المقبلة مع الضابط المعني في هذا الإطار. ولكن بعيدا عن المواقف الرسمية كانت هناك مواقف كما ذكرنا لحزب الله، لكتلة الوفاء للمقاومة، لحركة أمل في هذا الملف، واعتبروا بأن هذه الخطوة هي خطوة لترهيب المؤسسات العسكرية، خصوصا عشية ذهاب وفد من الجيش اللبناني إلى واشنطن للاجتماع مع الجانب الإسرائيلي في اجتماع أمني تحضيري للمرحلة المقبلة، وهو أصلا مدار امتعاض ورفض من قبل حزب الله الذي يرفض أن يصار إلى بدء باجتماعات أمنية وإلى فتح المسار الأمني قبل أولا وقف إطلاق النار بشكل نهائي، وثانيا قبل القيام وإنهاء المسار السياسي، علما أن حزب الله يفضل ويؤكد على المفاوضات غير المباشرة ويرفض المفاوضات المباشرة. وبالتالي بدأت شيئا فشيئا تتراجع حدة وقع هذه العقوبات على لبنان، علما أنه فيما يتعلق بنواب حزب الله أو حتى في القياديين في حركة أمل فهذه ليست المرة الأولى تحديدا نواب حزب الله، كانت هناك عقوبات بحق هؤلاء، ولكن وكذلك الأمر بحق نواب من حركة أمل حسين الحشحس عفوا علي حسن خليل وزير المال السابق وممثل حركة أمل كانت قد فرضت عليه عقوبات كذلك الأمر، وهذا الأمر لم ينعكس سلبا إن كان لناحية ممارسته لأدائه أو عمله السياسي، ولكن هنا يؤكد كذلك الأمر حزب الله على أن هؤلاء النواب الذين شملتهم العقوبات هم ممثلين للشعب اللبناني، وبالتالي هم سيواصلون عملهم وأداء مهامهم وفقا لذلك. حامد،
0: نعم، شكرا جزيلا لك على كل هذه التفاصيل. جويس الحاج خوري مراسل التلفزيون العربي من بيروت. وللمزيد من النقاش ينضم إلينا الآن النائب في البرلمان اللبناني عن كتلة الوفاء للمقاومة سيد حسين الحاج حسن. أهلا بك سيد حسين، يعني أنت أحد المشمولين بهذه العقوبات الأمريكية، كيف يعني أنتم في حزب الله تقيمون هذه العقوبات، كيف تفهمونها وهنالك أيضا ضباط في الجيش والأمن تفرض عليهم عقوبات للمرة الأولى؟
4: أولا مساء الخير لك ولمراسلتكم في بيروت وللمشاهدين ولقناتكم التلفزيون العربي. الأمريكي هذه ليست المرة الأولى التي يفرض فيها عقوبات على نواب في كتلة وفاء المقاومة، لقد حصل ذلك قبل سنوات أو على مسؤولين من حركة أمل كما أشارت مراسلتكم. هذه المرة الأولى التي يفرض فيها عقوبات على ضباط في الجيش اللبناني والأمن العام. طبعا هذا الأمر يستهدف ترهيب المؤسسات الأمنية والعسكرية اللبنانية والحكومة اللبنانية والسلطة في لبنان، لكنه لن يستطيع بالتأكيد ترهيب المقاومة ولا ترهيب إخوتنا في حركة أمل. نحن سنستمر في عملنا السياسي وعملنا التنظيمي وفي دعمنا لما اتهمون به ظلما وعدوانا ونسبوه إلينا. نحن مقاومون علنا وبوضوح، نناهض المشروع الأمريكي في لبنان وفي المنطقة، نقاوم العدو الصهيوني ونرفض اتفاقيات الذل والعار التي يروج لها الأمريكي في لبنان وفي المنطقة، ولنا الشرف أن تقول لنا عنا أمريكا ما قالت من عقوبات، لأنه إذا رضيت أمريكا فيجب أن نراجع أنفسنا وحساباتنا أين نحن مخطئون. أمريكا عندما ترضى عن أحد يعلم أنه مخطئ، وعندما تغضب على أحد فهذا أحد الأدلة أنه على صواب، لأن هذا الأمريكي بكل حالات يعتدي على كل شعوب العالم. أنا لست بحاجة لأسرد الأدلة والوثائق والدلائل. هو لم يبقي أحدا خصوصا أيام ترامب، نيغرينلاند للصين، لروسيا، لأفريقيا، للعرب، لكل الدول العربية، بإهانة أحد كبار المسؤولين العرب عندما قال أنه اضطر إلى أن يفعل كذا وكذا حتى يدافع عنه. هذا إنسان يعني لديه شخصية.
0: طيب سيد حسين، يعني مفهوم أن فرضت عقوبات في السابق، ولكن هذه المرة التوقيت مختلف، تتزامن مع مفاوضات مباشرة تجري بين لبنان وإسرائيل عبر وساطة أمريكية، وبيان الخزانة الأمريكية قال إن هؤلاء الأشخاص يعرقلون عملية السلام ونزع سلاح حزب الله. يعني ما الدلالة في هذا التوقيت، وهل هذه العقوبات بالفعل ستسهل هذا الهدف؟
4: الضغط والترهيب على السلطة لكي تقدم مزيد من التنازلات وتتنازل أكثر، هذا هو الهدف. وطبعا نحن بالنسبة
5: راديو الحرية
6: 92.17 FM. عزيزي المستمع، صلي على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات، الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.
7: إن الجهود الحثيثة التي يبذلها المركز الإيطالي للإخصاب في التزامه بأعلى معايير السلامة والجودة في الخدمة الطبية للمرضى والتي تقارب 800 معيار مكنته من الحصول على شهادة الاعتماد الدولية من الهيئة الأمريكية لاعتماد المؤسسات الصحية في تطبيق المعايير الدولية لسلامة المرضى، ويعتبر هذا الإنجاز الأول في الشرق الأوسط والثامن عالمياً، حافزاً حقيقياً للمركز الإيطالي لمواصلة تطوير الخدمات الطبية وتحقيق تطلعات المجتمع.
6: المركز الإيطالي للإخصاب والمساعدة على الإنجاب، الخليل، دوار من رشد، عمارة سان جون، الطابق السادس.
7: المركز الإيطالي للإخصاب تنبت الحياة.
8: الساعة الآن 7:15 بتوقيت بنز حيمان.
9: وأول أرض

0: بن زحمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقوم المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.

0: العثماني للمفروشات، بلش مشوارك.
1: قالوا بالأمثال، مش كل اللي بيلمع ذهب، واللي بيجرب المجرب عقله مخرب. واعطي الخبز لخبازه، والمثل الجديد الفايبر يعني مدى أكيد، لأنه الخدمة أساس والمصداقية شعار، والسرعة مع السعر شي ما صار، ولأنه قريبة لكل الناس. فايبر مدى، أقرب للناس من أي حدا.

0: أسراها.
1: مياه الفرن، مياه معقمة طبيعية معبأة بأحدث وأفضل الطرق والتقنيات، كاسات وعبوات بأحجام مختلفة، منتج مرخص من وزارة الصحة، شركة الفرات الاستثمارية، شارع السلام مقابل البنك العربي، تليفون 329-3950، جوال 0594-22-2240. مياه الفرات، صحة في كل قطرة.
2: عريس بدك تجهز لعرسك؟ بيتك جاهز بدك تفرشه؟ تخيل بداية بيتك، كل تفصيلة فيه تعكس ذوقك. مش كل العروض تستحق تبدأ فيها حياتك، لكن لما الجودة تلتقي بالسعر الصح هون بيبدأ الاختيار الذكي. المهندس سنتر للأجهزة الكهربائية يقدم لكم أفضل عروض العرسان، باكيج متكامل من الأجهزة الكهربائية بيبدأ من 3999 شيكل فقط. ولا تنسى أفضل الهدايا المقدمة لكم، لأن بنؤمن أنه البداية الصح تصنع الفرق. أحدث وأفخم الماركات العالمية، كفالة رسمية موثوقة، أسعار أقل من السوق. ابدأ حياتك براحة وخلي اختيارك عنوان الجودة. العرض لفترة محدودة، احجز الآن في المهندس سنتر وابدأ حياتك بثقة وفخامة. المهندس سنتر، حيث تبدأ الجودة من أول اختيار. زورونا في أحد فروعنا، الفرع الأول حلحول الشارع الرئيسي مقابل صحة شمال الخليل، الفرع الثاني عين سارة بجانب مسجد الحسين، الفرع الثالث سنجر الشارع الرئيسي فرع المكيفات رأس الجورة بجانب مسجد الشعراوي. المهندس سنتر، البداية الصح لبيت الأحلام.
3: راديو الحرية
4: 92.7 FM.
5: بالنسبة لكم في حال تم التوافق على هذا المسار؟
6: أولا ليس هناك وقف إطلاق نار، يعني وينه اليوم في قصف وفي قتل وفي تهديد إلى آخره. وقف إطلاق النار لم يحصل من 16 نيسان الماضي، واحد. اثنين، ماذا يعني المسار الأمني؟ يعني شو بيعني؟ ترتيبات أمنية بين مين ومين؟ في محتل عم يقصف وعم يقتل ومحتل الأرض وعم يدمر القرى، عم يقتل المواطنين، عم يجرح المواطنين، عم يعتدي على الفرق الإسعافية والإغاثية، يتلذذ في القتل ويتفنن في القتل. شو المسار الأمني؟ هل المسار الأمني هو أن يفرض علينا العدو منطقة عازلة؟ هل المسار الأمني أن يفرض علينا العدو ماذا ما يحق لنا وما لا يحق لنا في أرضنا؟ هل المسار الأمني كما قال روبيو هو تشكيل لواء خاص في الجيش اللبناني لمقاتلة حزب الله؟ ما هو المسار الأمني؟ على كل حال، المؤسسة العسكرية الجيش اللبناني هو جيش وطني ويعرف تماما كيف يصون البلد ويحميه من مخاطر الخارج واعتداءاته ومن فتن الداخل ونزوات البعض السياسية وغيرها.
5: طيب، هل لديكم أنتم استعداد مع الجيش، مع المؤسسة الأمنية، مع الحكومة لتقوية موقفها في حال جرى التوافق على شيء ما، على مسار أمني ما بين لبنان وإسرائيل، لا سيما وأن إذا جرى اتفاق سيحظى بتأييد دولي؟
6: ما هو الشيء الما؟
5: التوصل إلى تفاهمات بشأن الوضع الأمني
6: يمكن، نعم، أن يقبل به لبنان. نعم، لا يمكنني أن أعلق على شيء ما. أعلق على ما أرى أمامي، أعلق على تصريح روبيو، أعلق على تصريحات براك، أعلق على وثيقة وزارة الخارجية التي نشرت والتي تعطي إسرائيل حق العدوان ولا تعطي لبنان حق الدفاع. أعلق على هذه الأمور، لا أعلق على افتراضات على شيء ما يقوله الأمريكي أو يفعله الإسرائيلي. أعلق على سيادة لبنان كيف أحميها. أعلق على كلام براك الذي قال أنه لا يسلح الجيش اللبناني الأمريكي، لا يسلح الجيش اللبناني للدفاع في وجه إسرائيل بل لمقاتلة حزب الله. هذا ما أعلق عليه، لا أعلق على أشياء افتراضية قد تحصل وقد لا تحصل.
5: طيب، أخيرا، هل تعتقدون أن هناك ما تزال هناك فرصة للحوار الوطني الداخلي في لبنان؟
6: دائما هناك فرصة، لكن عندما يراجع المسؤولون في السلطة مواقفهم التي لم تؤدي إلا إلى مآزق، فالحوار إلى أين سيؤدي؟ على كل حال، الحوار ليس مقفلا ولسنا على سياسة القطيعة، نحن دائما منفتحون، لكن يجب أن يكون هناك أسس لأي حوار ولأي منطق داخلي لبناني.
5: نعم. أشكرك جزيل الشكر النائب في البرلمان اللبناني
6: عن
5: الوفاء للمقاومة السيد حسين الحاج حسن، شكرا جزيلا. أكدت وسائل إعلام إيرانية وصول قائد الجيش الباكستاني إلى طهران في ظل استمرار زيارة وزير الداخلية الباكستاني منذ أيام لمناقشة مقترحات التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب. بدوره قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن ما تطالب به بلاده ليس تنازلا بل حقوق يجب استعادتها، ودعا إلى إلغاء تجميد الأصول الإيرانية المحتجزة وإنهاء العقوبات. وندد بقائي باستمرار الحصار البحري الأمريكي على مضيق هرمز قائلا إنه يخالف القانون الدولي، مطالبا باتخاذ إجراءات تنهي الحصار. قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن الولايات المتحدة مستمرة في المحادثات مع إيران وإن هناك تقدما طفيفا فيها، وخلال مؤتمر صحفي مشترك مع أمين عام حلف الناتو في مدينة هيلسنبورغ السويدية، شدد روبيو على أن واشنطن ستلجأ إلى مجلس الأمن لمنع فرض طهران رسوما مقابل المرور عبر مضيق هرمز.
0: إيران تحاول إقناع عمان بنظام لتقاضي الرسوم من السفن المارة في مضيق هرمز، لا يمكن لأي أحد أن يقبل ذلك في ممر دولي، سنلجأ إلى مجلس الأمن للحيلولة دون ذلك.
5: ودعا الأمين العام للناتو مارك روتا لتضافر الجهود الدولية ووضع خطط لضمان إبقاء مضيق هرمز مفتوحا، وقال إن ملف حرية الملاحة في مضيق هرمز يمس مصالح جميع الدول الأعضاء في الحلف.
4: يمكننا أن نكون في أقصى درجات الفاعلية بصفتنا حلفاء مع الولايات المتحدة لمعرفة كيفية ضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز، وهذا هو جوهر القضية، إذ أن المضيق في هذه اللحظة شبه مغلق وحركة الملاحة الحرة مهددة بشكل خطير. بالطبع هذا أمر يهم جميع الحلفاء، سنكون حاضرين لتقديم أي مساعدة.
5: أعلن الحرس الثوري الإيراني عبور 35 سفينة بينها ناقلات نفط وسفن تجارية وحاويات عبرت مضيق هرمز خلال الساعات 24 الماضية بعد حصولها على تصاريح وتنسيق أمني مع البحرية التابعة للحرس الثوري. وأضاف البيان أن البحرية الإيرانية واصلت تأمين الممر الملاحي في هرمز وضمان استمرار حركة التجارة العالمية. ذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن إيران ناقشت الشراكة مع سلطنة عمان بشأن نظام يفرض رسوما على السفن التي تمر عبر مضيق هرمز. ونقلت الصحيفة عن مصدرين مطلعين أن إيران لا تخطط لنظام رسوم عبور بسيط، بل إن محادثاتها مع عمان تناولت مقترحا لفرض رسوم مقابل خدمات. وأشارت إلى أن مسقط رفضت في البداية الشراكة مع طهران في إدارة المضيق، لكنها الآن تجري مناقشات بشأن تقاسم العائدات بحسب مسؤولين إيرانيين. وقالت نيويورك تايمز إن عمان أبلغت الإيرانيين استعدادها لاستخدام نفوذها لدى جيرانها في الخليج ولدى الولايات المتحدة للدفع بالخطة قدما. أفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية بأنها تلقت بلاغا عن حادثة على بعد 98 ميلا بحريا شمال سقطرى باليمن. وأضافت الهيئة أن مسؤول الأمن في ناقلة نفط أكد أن زورقا صغيرا على متنه 5 أشخاص اقترب من الناقلة، وأن فريق الأمن المسلح في الناقلة أطلق طلقات التحذير عليه ما أجبره على تغيير مساره. أفادت صحيفة واشنطن بوست أن الحرب على إيران استنزفت جزءا كبيرا من القدرات الدفاعية والهجومية الأمريكية بشكل غير مسبوق لحماية إسرائيل، في حين أفادت بلومبرغ أن طهران دمرت مسيرات أمريكية بنحو مليار دولار خلال فترة الحرب.
7: بينما كانت السماء تشهد تراشقا للصواريخ بين طهران وتل أبيب، خاضت واشنطن حربا أكثر كلفة، حرب استنزاف عسكرية وسياسية دافعت ثمنها بالكامل تقريبا دفاعا عن حليفها الإسرائيلي. أرقام كشفتها الواشنطن بوست عن ما وصفته استنزافا في الإنفاق العسكري يوازي سنوات من التخزين الاستراتيجي لمواجهة معركة لم تكن طرفا مباشرا فيها. وبحسب الصحيفة أطلقت الولايات المتحدة أكثر من 200 صاروخ اعتراضي من منظومة ثاد خلال الحرب الأخيرة مع إيران بهدف حماية إسرائيل من الهجمات الصاروخية استخدمت فيها قرابة نصف المخزون الأمريكي من هذه المنظومة المتطورة في سابقة عسكرية تعكس حجم الانخراط الأمريكي المباشر في الدفاع عن تل أبيب. الاستنزاف لم يقتصر على سلاح الجو ومنظومات الدفاع الأرضية بل امتد إلى البحرية الأمريكية. الصحيفة نقلت عن مسؤولين أن سفنا حربية أمريكية أطلقت أكثر من 100 صاروخ ستاندرد وهي من أكثر الصواريخ الدفاعية تطورا وكلفة في الترسانة الأمريكية. لكن المفارقة الأكثر إثارة للجدل بحسب الواشنطن بوست تمثلت في إسرائيل التي استخدمت عدداً أقل من الصواريخ الدفاعية مقارنة بالولايات المتحدة. إسرائيل أطلقت أقل من 100 صاروخ من منظومة آرو إضافة إلى نحو 90 صاروخاً من منظومة مقلاع داود. التسريبات الأمريكية أفادت أن تل أبيب تعمدت الحفاظ على جزء من مخزونها من الصواريخ الاعتراضية بل وأخرجت بعض البطارية من الخدمة بذريعة الصيانة. في المقابل ذكر موقع بلومبرغ أن القوات الإيرانية تمكنت من تدمير أكثر من 20 مسيرة أمريكية بخسائر قدرت بنحو مليار دولار. ومع اتساع الفاتورة العسكرية تداعيات سياسية بدأت تظهر في الداخل الأمريكي. فبحسب استطلاع رأي نشرته صحيفة نيويورك تايمز أبدى 74% من الناخبين الديمقراطيين معارضتهم لتقديم مساعدات عسكرية لإسرائيل في مؤشر على تصاعد الانقسام بشأن جدول انخراط المفتوح في حماية تل أبيب مهما كانت الكلفة.
8: وللمزيد رحب الآن بمراسلينا من طهران ياسر مسعود ومن واشنطن محمد بالدين. أهلا بكما. وأبدأ معك ياسر مسعود في طهران. هل تأكد وصول قائد الجيش الباكستاني وهل هناك تسريبات بشأن المقترحات التي يحملها في هذه اللحظة؟ ياسر هل تسمعني؟ نعم نتحول إلى واشنطن إلى محمد بالدين. محمد، وزير الخارجية الأمريكي وصف التقدم بالطفيف، هل هناك تقديرات فعلية في واشنطن بأن
3: راديو الحرية
9: من 97.10 FM.
10: الساعة الآن 7:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

نادي إنا كنا. قالوا بالأمثال مش كل اللي بيلمع ده، واللي بيجرب لمجرب عقله مخرب، واعطي الخبز لخبازه، والمثل الجديد الفايبر يعني مدى أكيد، لأنه الخدمة أساس والمصداقية شعار، والسرعة مع السعر شي ما صار، ولأنه قريبة لكل الناس. فايبر مدى، أقرب للناس من أي حدا.

0: الصحراوي عالم من التسالي.
1: لأن النظافة إحساس يلامس أدق التفاصيل، نقدم في شركة رتب أمورك للتنظيف حلولا متكاملة لتنظيف المنازل والفلل مع عناية خاصة بكل زاوية، بدءا من تنظيف الآبار والأسطح والخزانات وصولا إلى ألواح الطاقة الشمسية باستخدام أحدث المعدات وأفضل المواد. كما نوفر خدمات تنظيف الواجهات الزجاجية بطرق احترافية تعتمد على تقنيات الإنزال بالحبال، إضافة إلى تنظيف الكنب والسجاد والحرامات والستائر عبر خطوط غسيل حديثة تضمن نظافة عميقة ولمسة منعشة تدوم. نحن نمنحك راحة وبيئة نظيفة تستحقها. للتواصل والحجز 0566-47-32 أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي رتب أمورك للتنظيف، أو زور موقعنا الإلكتروني www.rattibamourak.com. رتب أمورك للتنظيف، نهتم بما لا ترى.
0: راديو الحرية
2: 92.7 FM.
3: واتفاق نهائي، هذا جزء من أنماط التصريح في الإدارة الأمريكية. كلما كثرت التسريبات والتصريحات حول بعض التفاصيل كلما قلت فرص الوصول إلى اتفاق، وألمح إلى ذلك ترامب في وقت سابق قبل أيام عندما قال قلة قليلة من يعرفون تفاصيل ومسار ومجريات التفاوض مع الجانب الإيراني عبر الوسطاء أو بشكل مباشر، هم الرئيس وأشخاص قلة ربما يعدون على أصابع اليد الواحدة ممن يتابعون هذه المسألة بشكل يومي. هل تريد واشنطن اتفاقا؟ سيكون ذلك مثاليا بالنسبة للإدارة الأمريكية إذا استطاعت أن تحقق اختراقا وتصل إلى اتفاق مختلف عن الاتفاق الأصلي في 2015، اتفاق يمكنها أن تسوقه داخليا وتسوقه خارجيا، والأهم على المستوى اللحظي يعني مرحليا أن يتم تحرير الملاحة عبر مضيق هرمز، لأن آثار إغلاق المضيق حتى الآن متصاعدة. حتى في الولايات المتحدة اليوم قفزت أسعار خام برنت وأسعار النفط عموما في التداولات بنحو 2%، وهذه ليست الزيادة الأولى، وغالبا إذا استمر الحال على ما هو عليه الآن بلا حرب ولا سلم فسوف تستمر الأسعار في الزيادة، وذلك بكل تأكيد له تأثيره على ترامب وإدارته في عام انتخابي كهذا.
4: نعم، شكرا جزيلا لك محمد بالدين مراسل التلفزيون العربي من واشنطن. وعود مرة أخرى إلى طهران إلى مراسلنا ياسر مسعود. ياسر أهلا بك. هناك إشارات من وكالات أنباء إيرانية مختلفة بأن قائد الجيش الباكستاني قد وصل إلى إيران، لكن ما الذي نعرفه حتى الآن، يعني سواء من خلال التسريبات أو المواقف أو التصريحات، ما يحمله إلى طهران من مقترحات؟
5: الواضح حتى اللحظة هو أن هناك مفاوضات جدية وأن هناك تبادل للرسائل، لم يقف عند هذا الحد، إنما النقاش بجدية للنقاط العالقة وللنقاط التي تعتبر وفقا للتقديرات هنا في الداخل الإيراني بأنها معقدة، وبالتالي قد يكون في هذا السياق تأتي زيارة قائد الجيش الباكستاني إلى طهران. وكما ذكرت هناك بعض وكالات الأنباء الإيرانية من بينها إسنا أكدت بأن وصوله تم إلى طهران، وأن اللقاءات ربما جرت خلال الساعة الماضية وستجري ربما خلال الساعات القادمة، وستكون لديه لقاءات مهمة ولمناقشة كما ذكرت النقاط العالقة والمهمة. إذا ما تحدثنا في مساحة المصادر، هنا الكلام الكثير الذي يتعلق بأن الملفات العالقة خاصة ما تريد أن تعتبره طهران بأنه أولوية لمناقشته، وذلك المتعلق بإنهاء الحرب، وهذا الملف بطبيعة الحال هناك العديد أيضا من المتعلقات به، ومن بينها ملف التعويضات وكذلك الضمانات لعدم تكرار السيناريو، وأيضا ما تطلق عليه طهران بتوحيد وقف إطلاق النار لكافة الجبهات والاشتباكات في المنطقة، والكلام هنا بطبيعة الحال عن لبنان. والثاني وهو هذه الجانب الآخر وهو المتعلق بمضيق هرمز والقيود الإيرانية إزاء رفع كامل للحصار البحري الأمريكي على الموانئ الإيرانية. الواضح على هذا الصعيد أن طهران خلال 24 ساعة الماضية، وكما ذكرت وكالات أنباء شبه رسمية بأنها خففت من تلك القيود، أو يمكن القول بأنها باتت تستخدم هذه الآلية أو تنفذ هذه الآلية بشكل عملي، وهي منح الموافقات للسفن التي تطلب كما تقول طهران الإذن من البحرية الإيرانية ومنظمة الملاحة الإيرانية من أجل العبور، وعبرت نحو 35 سفينة وناقلة وفقا لما ذكرته وكالات الأنباء الإيرانية شبه الرسمية، وبالتالي تريد أن تكون هذه القاعدة حاضرة حتى على مساحة المفاوضات. وهنا أيضا من يتحدث على أن الجانب الأمريكي لا يزال يعتبر أن مضيق هرمز لا يمكن أن يخضع للسيادة الإيرانية في ظل التأكيد الإيراني وتقنين هذه الجزئية والمتعلقة في مساحة البرلمان الإيراني بشكل كبير يجري التأكيد عليها، وهناك الكثير من البحوث والدراسات في الداخل الإيراني والمقترحات أيضا التي ما تزال حاضرة، والرؤى التي تأتي أيضا بتأييد من وزارة الاقتصاد الإيرانية وطرحت على طاولة البرلمان كما ذكرت، وأيضا تم تسريب أجزاء كبيرة منها من قبل وكالات الأنباء الإيرانية. الجانب الآخر وهو الذي يوصف هنا بالأشد تعقيدا وهو ما أراد طهران خلال الأيام الماضية لترحيله إلى ما بعد نحو 30 يوما من التوصل إلى إطار مشترك مع الجانب الأمريكي فيما يتعلق بالملفين الذي ذكرتهما، وذلك المتعلق بملف إنهاء الحرب وكذلك مضيق هرمز والأزمة أساسا في جنوب إيران، وهي البرنامج النووي الإيراني. الكلام الذي نسمعه هنا أن هناك تراجع أمريكي عن تسليم اليورانيوم المخصب بنسب 60%، وهذه الجزئية تعتبر إيرانيا هي في غاية الأهمية.
2: أنتم مع إذاعة منبر الحرية من الخليل في فلسطين. من الخليل في فلسطين.
1: مستمعين الكرام، حان الآن موعد آذان المغرب حسب توقيت الحرم الإبراهيمي الشريف.

0: آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: أنتم مع إذاعة منبر الحرية من الخليل في فلسطين. من الخليل في فلسطين.
2: الساعة الآن 8:45 بتوقيت شركة وتد للحديد والصلب.
3: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقومي المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
1: راديو الحرية
4: 92.7 FM.
5: خزان الجوفي، وكذلك أيضا بإنشاء المضخات وإعادة إنشاء المضخات الصرف الصحي.
6: دمر الاحتلال الإسرائيلي ما يزيد عن 200,000 متر طولي من شبكات المياه العادمة ومعظم محطات ومضخات الصرف الصحي في المدينة، بينما يمنع إدخال المواد والمعدات اللازمة لصيانة تلك البنى الحيوية المهمة.
7: من المتوقع أن تمتد آثار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة لسنوات أو عقود، فالأجيال القادمة لن تواجه أزمة شح في المياه فحسب، بل تلوث خطير في الخزان الجوفي أيضا. عاصم النبيه، التلفزيون العربي، مدينة غزة.
8: قالت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس إن مجموعة من المستوطنين اقتحموا اليوم المسجد الأقصى المبارك بعد الاعتداء على 2 من حراس الأقصى. وذكرت الأوقاف الإسلامية في القدس أن المستوطنين أدخلوا إلى المسجد الأقصى قربانا نباتيا ذا دلالات دينية بمناسبة ما يسمى عيد الشفعوت. وللمزيد ينضم إلينا من القدس مراسل التلفزيون العربي أحمد جرادات. أحمد، أهلا بك. ليست هذه المرة الأولى التي يقتحم فيها المسجد خلال هذه الأيام، ولكن هذه المرة كيف جرى الأمر؟ كيف كانت الأعداد؟ ماذا كان الهدف؟
9: يعني عادة في أيام الجمعة والسبت يغلق باب المغاربة، ولكن اليوم تم الاقتحام من باب الغوانمة الذي يقع في الجهة الشمالية من المسجد الأقصى المبارك. وبعد أن تم الاعتداء على حارسين، واصل قرابة

0: بعيد العرش في السنوات الثلاث الماضية أكثر من مرة من قبل المستوطنين الإسرائيليين، ومحاولة إدخال قرابين حيوانية تحديدا لذبح القرابين في عيد الفصح على الأقل في السنوات الماضية، كانت هناك عدة محاولات من المستوطنين، ولكن هذه المرة يعني وصل المستوطنون إلى صحن قبة الصخرة وهم يحملون هذه القرابين النباتية التي لها دلالة دينية ولها علاقة بما يسمى الهيكل، وهذا يتزامن مع دعوات من ما تسمى جماعات الهيكل بضرورة تقسيم المسجد الأقصى المبارك وأيضا بناء الهيكل مكان قبة الصخرة المشرفة. يتعرض المسجد الأقصى المبارك لانتهاكات عديدة، انتهاكات ممنهجة في الفترة الماضية، من بينها مثلا يعني أداء صلوات علنية داخل المسجد الأقصى المبارك حامد، وكان وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير قد أدى مثل هذه الصلوات أكثر من مرة داخل المسجد الأقصى المبارك، وآخرها قبل حوالي 8 أيام تحديدا يعني في يوم ما يسمى يوم توحيد القدس، عندما اقتحم المسجد الأقصى وأدى مثل هذه الطقوس العلنية في داخل المسجد الأقصى المبارك. الشرطة الإسرائيلية قالت بأنها أوقفت 13 مستوطنا بعد أن تجاوزوا الحواجز الشرطية الإسرائيلية نحو المسجد الأقصى المبارك، ولكن في بيان الشرطة ربما النقطة الأخطر هي عندما قالت أنها تحاول ضمان حرية العبادة لجميع الديانات، وهذه النقطة تعترض عليها الأوقاف الإسلامية في مدينة القدس، تعترض عليها أيضا الجهات الفلسطينية، كون أن المسجد الأقصى المبارك وفي أكثر من بيان صدر عن دائرة الأوقاف الإسلامية ومجلس الأوقاف في مدينة القدس هو حق خالص للمسلمين، ونتحدث عن 144 دنما أي داخل المصليات المسقوفة والساحات داخل المسجد الأقصى المبارك هي ملك خالص للمسلمين، ولكن حديث الشرطة عن أنها تحاول ضمان حرية العبادة لجميع الديانات هذا يفهم فلسطينيا أن الشرطة الإسرائيلية تدعم الطقوس العلنية وهي بالفعل تشرف على هذه الطقوس، كون أن الوزير الذي يدفع نحو تغيير الوضع القائم داخل المسجد الأقصى المبارك هو إيتمار بن غفير، هو ذات الوزير المسؤول عن جهاز الشرطة الإسرائيلية.
1: نعم، شكرا جزيلا لك على كل هذه التفاصيل أحمد جرادات مراسل التلفزيون العربي من القدس. اقتحم جيش الاحتلال قرية دير جرير شرقية مدينة رام الله بعد اقتحام استفزازي للمستوطنين، وأفادت مصادر محلية للتلفزيون العربي بأن مستوطنين اقتحموا أطراف القرية بعد انطلاقهم من محيط معسكر تل العصور قبل يتجمع الشبان ويحاولوا التصدي للهجوم، واندلعت مواجهات بالحجارة بعد اقتحام المستوطنين. أكد أحد المشاركين في أسطول الصمود ممن أفرج عنهم أن ما تعرضوا له من ضرب وتنكيل على أيدي قوات الاحتلال لن يثنيهم عن إعادة خوض التجربة ومواصلة تحركاتهم التضامنية دعما للشعب الفلسطيني وسعيا لكسر الحصار على قطاع غزة.
2: كنا نروح من مكتب لمكتب بين المكاتب، كان جنود وين هما يدوك للمكتب الثاني في الطريق، ثم مشدد كلامية وقاموا بالضرب، كلبشات مزدوجة ورباط، لا اثنين بلاستيك وحديد، وبعدها كانت حديد، بعد الحديد في آخر مرة حديد كان مزير، يعني أنا كان مثبت جدا جدا جدا.
3: هذا أثر هنالك كلب من كلاب الحرس أطلقوه علي وضربني على الصدر وضربني على الوجه بلجامه، هو عليه لجام ضربني هنا، هم هذا مباشرة قبل أن نذهب إلى السجن، هي إدارة السجن التي عندها هذه الكلاب المدججة، عندما ظهر لهم عن أننا لا نخاف منهم هم حاولوا أن يخوفونا بكلابهم.
1: تستعد كولومبيا بعد 10 أيام لعقد الانتخابات الرئاسية، ويواصل مرشح اليسار إيبان سيبيدا تصدره لاستطلاعات الرأي بفارق كبير عن أقرب منافسيه دي لا إسبيريا المحامي الكولومبي المعروف بأنه يميني متطرف. وللمزيد معنا من بوغوتا مراسل التلفزيون العربي أحمد محسن. أحمد

0: قد ضعنا في خارطة تحالفات وحظوظ المرشحين كذلك حتى الآن.
1: نعم حامد، بالفعل هنا في ميدان بوليفر الساحة الكبرى والأهم في العاصمة الكولومبية بوغوتا، تستعد حملة مرشح اليسار الأوفر حظوظا في الانتخابات الرئاسية القادمة إيفان سيبيدا لبدء فعالية ختام حملته في العاصمة بوغوتا قبل أن ينتقلوا إلى عاصمة إقليم الكاريبي في الشمال الكولومبي لإجراء ختام آخر للحملة بعد يومين، وفي اليوم ذاته الذي يبدأ فيه الصمت الانتخابي قبل أسبوع بالضبط من موعد الجولة الأولى التي ستنعقد في 31 من مايو. إيفان سيبيدا في آخر استطلاع للرأي نشرته شبكة بلو راديو وكاراكول ليلة الأمس تصدر المشهد في الجولة الأولى بفارق يتجاوز 13% عن أقرب منافسيه، كما ذكرت أبيلاردو دي لاسبريا المحامي الكولومبي غير ذي الخبرة السياسية والذي تقوم حملته الانتخابية على سردية الرجل غير السياسي الذي سيأتي ليغير شكل الحياة السياسية في كولومبيا. في المقام الثالث تأتي مرشحة اليمين التقليدي، وهي مرشحة الرئيس الكولومبي اليميني السابق ألبرو أوريبي، وهي السيناتورة بالوما فالنسيا. لكن الاستطلاع الذي نشر بالأمس كشف عن قلة حظوظ بالوما فالنسيا في الوصول إلى الجولة الثانية. إذن لدينا سيناريوهان في الجولة الثانية، أولهما تواجه مرشح اليسار الذي يطلق عليه في كولومبيا مرشح اليسار المتطرف أمام مرشح اليمين المتطرف أبيلاردو دي لاسبريا، وفي هذه الحالة فإن نسب مرشح اليسار تفوق نسب مرشح اليمين، وكذلك إن واجه بالوما فالنسيا السيناتورة سيفوز بالانتخابات بحسب الاستطلاعات الأخيرة
0: من بوغوتا. أما الآن فأبرز ما تناولته الصحف العالمية من بعدها، تستكمل معكم التغطية زميلة رويدة أبو عيد، إلى اللقاء.
2: في مجلة The Atlantic الأمريكية رأى روبرت كيغن أن ملامح خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب النهائية في الحرب على إيران بدأت تتضح، فخطاب النوايا مع إيران الذي كشف عنه لنتنياهو والذي من شأنه إنهاء الحرب رسميا وبدء مفاوضات لمدة 30 يوما.
3: راديو الحرية
4: من 97.10 FM
5: وأول أوردر

0: وصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بنز حمان خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: قالوا بالأمثال مش كل اللي بيلمع ذهب واللي بيجرب لمجرب عقله مخرب واعطي الخبز لخبازه والمثل الجديد الفايبر يعني مدى أكيد لأنه الخدمة أساس والمصداقية شعار والسرعة مع السعر شي ما صار ولأنه قريبة لكل الناس فايبر مدى أقرب للناس من أي حدا.
2: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها حديد التسليح الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقوم المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729 مع عمر 0592-182-190 وواتساب 0593-112-2266. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.

الإلكتروني جوال كل يوم جديد. عريس بدك تجهز لعرسك؟ بيتك جاهز بدك تفرشه؟ تخيل بداية بيتك، كل تفصيلة فيه تعكس ذوقك. مش كل العروض تستحق تبدأ فيها حياتك، لكن لما الجودة تلتقي بالسعر الصح هون بيبدأ الاختيار الذكي. المهندس سنتر للأجهزة الكهربائية يقدم لكم أفضل عروض العرسان، باكيج متكامل من الأجهزة الكهربائية بيبدأ من 3999 شيكل فقط. ولا تنسى أفضل الهدايا المقدمة لكم، لأن بنؤمن أنه البداية الصح تصنع الفرق. أحدث وأفخم الماركات العالمية، كفالة رسمية موثوقة، أسعار أقل من السوق. ابدأ حياتك براحة وخلي اختيارك عنوان الجودة. العرض لفترة محدودة، احجز الآن في المهندس سنتر وابدأ حياتك بثقة وفخامة. المهندس سنتر، حيث تبدأ الجودة من أول اختيار. زورونا في أحد فروعنا، الفرع الأول حلحول الشارع الرئيسي مقابل صحة شمال الخليل، الفرع الثاني عين سارة بجانب مسجد الحسين، الفرع الثالث سنجر الشارع الرئيسي فرع المكيفات رأس الجورة بجانب مسجد الشعراوي. المهندس سنتر، البداية الصح لبيت الأحلام. الساعة الآن 8:00 بتوقيت العثماني للمفروشات.

0: العثماني للمفروشات بلش مشوارك. راديو الحرية
1: 97.10 FM. شاشة هي لوصول قائد الجيش الباكستاني عاصم منير إلى طهران. من جانبه قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن ما تطلب أو تطالب به بلاده ليس تنازلا بل حقوق يجب استعادتها، ودعا إلى إلغاء تجميد الأصول الإيرانية المحتجزة وإنهاء العقوبات، وندد بقائي باستمرار الحصار البحري الأمريكي على مضيق هرمز قائلا إنه يخالف القانون الدولي، مطالبا باتخاذ إجراءات تنهي الحصار. قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو عقب اجتماعات الناتو إنه يتعين وضع خطة بديلة في حال امتنعت إيران عن إعادة فتح مضيق هرمز ضمن اتفاق سلمي.
2: أثرت قضية مضيق هرمز خلال الاجتماع. في حال قبلت إيران فتح المضيق فهناك مسألة إزالة الألغام، وضمن هذا الإطار تأتي جهود فرنسا وبريطانيا، ولكن في حال لم تقبل إيران ينبغي وضع خطة بديلة. ثمة دول أعربت عن اهتمامها بالمساهمة في ذلك، ولكن قد يكون مبكرا الحديث عنها.
1: اختتم وزراء خارجية حلف شمال الأطلسي اجتماعهم في مدينة هلسنبورغ جنوب السويد بعد يومين من المباحثات المكثفة التي هيمن عليها ملف مضيق هرمز، إذ حذر الأمين العام مارك روتا من أن إغلاق إيران للمضيق يهدد حرية الملاحة والتجارة الدولية ويحتجز الاقتصاد العالمي كرهينة.
3: هنا على ضفاف واحد من أكثر المضائق ازدحاما في العالم، مضيق أوريسند الاستراتيجي الذي يفصل بحري البلطيق والشمال، اختار وزراء خارجية الناتو الاجتماع. لكن المفارقة أن الأنظار لم تكن موجهة نحو مياه أوريسند الباردة بل صوب مياه أكثر سخونة في الخليج. الأزمة المتصاعدة هناك فرضت نفسها، محولة أجندة الاجتماع من قضايا الانفاق الدفاعي ومستوى التحالفات إلى البحث عن مخارج لأزمة الملاحة عبر مضيق هرمز.
4: مضيق هرمز يعيش حاليا حالة اختناق، وحرية الملاحة مهددة بشكل كبير. فتحه بلا شك مصلحة مشتركة لجميع الحلفاء، وإن لم يكن الناتو طرفا مؤسسيا مباشرا فإن كل فرصة للمساهمة سيتم استثمارها.
3: التحذير الأطلسي يأتي مصاحبا لقلق عميق في أروقة الحلف. واشنطن التي تقود عادة دفة التحركات العسكرية في الناتو سعت خلال هذا الاجتماع وبشكل لافت إلى حشد موقف غربي موحد يجمع بين الردع العسكري والضغط الدبلوماسي لتأمين الممر.
2: نحتاج توافقا دوليا لمنع فرض رسوم مرور على ممر مائي دولي، وهو ما نسعى إلى تحقيقه عبر الأمم المتحدة. سنرى ما إذا كانت لا تزال قادرة على الوفاء بدورها. إنها الساحة التي نعول عليها للتوصل إلى نتيجة.
3: لكن الموقف الأمريكي المتشدد يواجه بمقاربة أوروبية تسعى لضبط إيقاع التصعيد. لندن ومعها باريس وعواصم أوروبية أخرى تخشى من انزلاق الأوضاع، مفضلة التحرك عبر آلية أكثر دبلوماسية تدعم المفاوضات وتضمن حرية الملاحة.
5: لا ينبغي لأي دولة أن تملك صلاحية تقييد الملاحة الدولية بهذه الطريقة، ولهذا السبب نعمل على تشكيل مهمة بحرية تكون جاهزة فور انتهاء النزاع، كما ندعم المفاوضات التي تقودها الولايات المتحدة مع إيران بمشاركة وسطاء في هذه المرحلة.
3: موقف لافت عبرت عنه السويد التي تجاوزت الحظر الدبلوماسي لبعض جيرانها بانفتاح ستوكهولم على تولي حلف الناتو دورا مباشرا في إعادة فتح مضيق هرمز.
6: ما ناقشه هذا الاجتماع ليس سوى تحضير لقمة الناتو المرتقبة في أنقرة وانعكاس لما ستكون عليه الأجندة. وإذا لم تسوى معضلة مضيق هرمز بحلول يوليو القادم فسيواصل الملف هيمنته على تفكير القادة بوصفه أكبر اختبار استراتيجي للحلف. عبد الله إيماسي، التلفزيون العربي، هلسنبورغ، جنوب السويد.
1: أعلن الحرس الثوري الإيراني عبور 35 سفينة بينها ناقلات نفط وسفن تجارية وحاويات عبرت مضيق هرمز خلال الساعات 24 الماضية بعد حصولها على التصاريح وتنسيق أمني مع البحرية التابعة للحرس الثوري. وأضاف البيان أن البحرية الإيرانية واصلت تأمين الممر الملاحي في هرمز وضمان استمرار حركة التجارة العالمية. ذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن إيران ناقشت الشراكة مع سلطنة عمان بشأن نظام يفرض رسوما على السفن التي تمر عبر مضيق هرمز. ونقلت الصحيفة عن مصدرين مطلعين أن إيران لا تخطط لنظام رسوم عبور بسيط، بل إن محادثاتها مع عمان تناولت مقترحا لفرض رسوم مقابل خدمات. وأشارت إلى أن مسقط رفضت في البداية الشراكة مع طهران في إدارة المضيق، لكنها الآن تجري مناقشات بشأن تقاسم العائدات بحسب مسؤولين إيرانيين. وقالت نيويورك تايمز إن عمان أبلغت الإيرانيين استعدادها لاستخدام نفوذها لدى جيرانها في الخليج ولدى الولايات المتحدة للدفع بالخطة قدما. أفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية بأنها تلقت بلاغا عن حادثة على بعد 98 ميلا بحريا شمال سقطرى في اليمن. وأضافت الهيئة أن مسؤول الأمن في ناقلة نفط أكد أن زورقا صغيرا على متنه 5 أشخاص اقترب من الناقلة، وأن فريق الأمن المسلح في الناقلة أطلق طلقات تحذيرية عليه ما أجبره على تغيير مساره. ينضم إلينا من طهران مراسل التلفزيون العربي ياسر مسعود، معنا من واشنطن مراسلنا محمد بالدين، ومعنا أيضا من القدس مراسلنا أحمد جرادات. أهلا بكم جميعا. أبدأ معك ياسر من طهران، من زيارة قائد الجيش الباكستاني والأمال المعلقة على هذه الزيارة في إحداث انفراجة في المفاوضات.
7: فيما يتعلق بالزيارة، وصل وزير قائد الجيش الباكستاني إلى طهران، وكان باستقباله وزير الداخلية اسكندر مؤمني، وأيضا كان حاضرا وزير الداخلية الباكستاني أيضا محسن نقوي. ومن دون أدنى شك هناك لقاءات ستكون مهمة، من بينها ربما سيلتقي بمحمد باقر قاليباف باعتباره ومن تزعم الوفد الإيراني المفاوض في إسلام آباد، وهو المعني بهذا الملف بشكل كبير، بالإضافة إلى لقاءاته قد تشمل أيضا وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي. وبالتالي هي لقاءات وفقا لكل التقديرات هنا رويدا بأنها ستتناول ما وصل إليه المباحثات على مدى الأيام الأخيرة الماضية، والتي يبدو كما واضح بأن هناك بالإضافة إلى الحراك الدبلوماسي وتبادل الرسائل هناك تحريك للمياه الراكدة بشأن الملفات التي كانت توصف بأنها معقدة، ولا تزال بطبيعة الحال هذا الوصف لا يزال قائم هنا خاصة إيرانيا. الآمال يمكن القول والتفاؤل يمكن الإشارة له بأنه ارتفع نسبيا بعد الإعلان عن زيارة قائد الجيش إلى إيران ولقاءاته، على اعتبار أنها وصلت إلى مراحل مهمة، وبالتالي اجتياز أجزاء كبيرة مما كان معلقا فيما يتعلق بتبادل الرسائل. كان هناك تباين كبير والمسافة كانت بعيدة وفقا لما كانت تنشره وسائل الإعلام الإيرانية والوكالات وما تنقله عن مصادرها بأن المسافة كانت بعيدة، يبدو هناك اقتراب جزئي، وبالتالي هذا يعيد جزئيا نسبة من التفاؤل، ولكن لا يزال بطبيعة الحال التفاؤل حذر بشكل كبير. لماذا رويدا؟ لأنها لمرتين تقول طهران بأن التجربة كان انقلاب لطاولة المفاوضات إلى حرب في مرحلتين، وآخرها هو ما سبق هذا العدوان الأخير الذي امتد لأربعين يوما، وبالتالي لا تزال طهران لا يمكن أن تطمئن وأن تثق بالمسار الدبلوماسي في ظل الإدارة الأمريكية الحالية، إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خاصة وأن هناك مطالب لا تزال أيضا إيرانيا توصف بأنها بسقف مرتفع. الحديث عن البرنامج النووي الإيراني، تريد طهران ترحيله إلى ما بعد 30 يوما، وتضع في أولوياتها هو ملف إنهاء الحرب الحرب، بالإضافة إلى التصعيد في المياه الجنوبية والكلام هنا عن معادلة مضيق هرمز إزاء الحصار الذي تفرضه الولايات المتحدة الأمريكية. وهذا ما تريد أن تؤكد عليه طهران في هذه المرحلة على أكثر من صعيد، ما نسمعه بشكل رسمي الرواية الإيرانية تريد التأكيد على سيادتها على مضيق هرمز حتى مع انتهاء الحرب وحتى مع التوصل إلى اتفاق. ولكن كما يبدو ووفقا لأيضا بعض المصادر تتحدث بأن الجانب الأمريكي لا يزال يعارض فكرة إبقاء السيادة الإيرانية على هذا المضيق، بالرغم من أنه الرواية الإيرانية أيضا وشبه الرسمية تؤكد بأنها لا تريد فرض السيادة بشاكلة في عسكرية، وإنما هناك توجه لأن تكون هذه الإدارة مدنية، ولكن يبدو أن هذه النقطة لا تزال معلقة. وصولا إلى البرنامج النووي الإيراني وهذا الملف، هناك العديد من الجزئيات التي لا تزال عالقة، الأبرز من بينها هو ترحيل اليورانيوم المخصب بنسب 60% على أقل تقدير، وفقا لما نسمعه هنا بأن الولايات المتحدة الأمريكية تنازلت عن تسلم هذا اليورانيوم، وقد يكون إمكانية توجيهه إلى وجهة أخرى لم يتم الإعلان عنه. هناك العديد من النقاشات كما يجري التأكيد بأنها ربما من بينها موسكو أو ربما بكين أو ربما عواصم أخرى، ولكن ما تريد أن تضمنه طهران في هذه المرحلة بشكل خاص حتى وأن تم التوصل إلى اتفاق واستعادة هذا اليورانيوم في حال لم تلتزم الولايات المتحدة الأمريكية، خاصة وأنها تدرك بأن هناك كان على حد تعبيرهم بأن هناك انتهاكات أمريكية جرت بعد اتفاق 2015.
1: شكرا جزيلا لك ياسر مسعود. أذهب الآن إلى محمد بالدين في واشنطن. محمد، كما قال ياسر، التفاؤل في طهران حذر بشكل كبير، وهذا ينعكس أيضا في تصريحات وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو الذي يتحدث عن تقدم طفيف في المفاوضات ويقول يجب وضع خطة بديلة في حال امتنعت إيران عن إعادة فتح مضيق هرمز.
8: هذا الحذر في الواقع يعني عام على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وروبيو وكبار مسؤولي الإدارة. أريد فقط أن أشير إلى أنه للتو أوردت فوكس نيوز بأن مديرة الاستخبارات الوطنية تولسي غابارد استقالت أو ستستقيل من منصبها حسب ما علمت به فوكس نيوز، وبأنها أبلغت ترامب اليوم خلال اجتماع بمغادرتها. الحجة التي تقدمت بها هي أنها سوف تدعم زوجها في معركة مرضية مع السرطان، لكن هذه استقالة كانت متوقعة وسياقها أيضا متعلق بإيران. تولسي غابارد مديرة الاستخبارات الوطنية هي من بين شخصيات الإدارة الأمريكية التي لم تكن من أشد المتحمسين لتوجيه ضربة لإيران. نتذكر بشدة كيف كان ينتقدها حتى صراحة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في أثناء حرب الأيام الاثني عشر السنة الماضية، عندما كان عائدا من كندا على متن الطائرة الرئاسية سئل عن استثنائها من بعض الاجتماعات المتعلقة بالضربة التي وجهتها الولايات المتحدة أو المتعلقة حتى باحتمالات شن حرب أوسع نطاقا على إيران باعتبارها من بين الشخصيات التي قد تعارض أو تعارض عموما انخراط الولايات المتحدة في حروب خارج حدودها. هذه إحدى النقاط أو إحدى الملامح التي تشكل الآن واجهة الإدارة الأمريكية داخليا فيما بينها، أي الأقطاب التي توصف بالصقورية إزاء إيران الداعية إلى مزيد من الحرب، والأقطاب الأخرى التي تريد إعطاء فرصة أكثر للوصول إلى حل دبلوماسي من بين من كانوا يريدون أو ينقل عنهم أنهم لا يريدون أن تنخرط الولايات المتحدة أو أن تذهب أبعد في الحروب وخاصة الحرب مع إيران، هو جي دي فانس نائب الرئيس الذي قاد الجولة الأولى اليتيمة من المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران بشكل مباشر في إسلام أباد. مصادر الأخبار اليوم تتحدث عن أن هنالك سعيا وضغطا من قبل عواصم المنطقة إضافة إلى الوسيط الباكستاني، وبشكل خاص كل من قطر والسعودية وتركيا سعوا جميعا إلى لعب دور الضاغط على الأطراف كلها من أجل تقريب وجهات النظر بحيث يوقع
0: راديو الحرية 97.10 FM.
9: الساعة الآن 8:15 بتوقيت بن زحيمان.
10: مع تطبيق زحيمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجانا وفرص تربح آيفون آيباد وبلاي ستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحيمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلل.
0: راديو الحرية
11: 97.17 FM.
8: والإيراني في خلال الأسابيع الماضية، وترامب في تصريحاته تقريبا محجم عن أي تفصيل بالطريقة ذاتها التي يتحدث بها ماركو روبيو، وتسريبات عن المصادر المسؤولة في البيت الأبيض أو في الإدارة الأمريكية تقريبا شحيحة أو لا تكاد تذكر في غضون هذه الأيام الماضية. كل هذه مؤشرات على أن تفاهمات ربما تكون في طريقها إلى أن تنجز، لكنها ما تزال في مراحل الاختبار أو مراحل التدقيق النهائية. هذا تقريبا ما يشبه النمط في التصريحات الأمريكية سواء الرسمية أو غير الرسمية. الآن تأثيرات أو التأثر في داخل الإدارة باستمرار مدة اللا حرب ولا سلم أو احتمالات العودة إلى الحرب، كل ذلك ينعكس في قرارات وفي أخبار مثل هذا الخبر، أي استقالة مديرة الاستخبارات الوطنية تورسي غابرد من منصبها ليكون آخر يوم لها هو 30 يونيو حسب ما أفادت فوكس نيوز.
1: شكرا محمد. أذهب الآن إلى أحمد جرادات مراسلنا في القدس. أحمد، هل يقلق تل أبيب ارتدادات الانفراج التي يحكى عنها وإمكانية الذهاب إلى جولة جدية هذه المرة من المفاوضات؟
12: جو من القلق بحسب وسائل الإعلام إسرائيلية في الساعة الأخيرة، يتحدثون عن قلق إسرائيل من الاتفاق الذي يتم الترتيب له، من اتفاق المبادئ، من إرجاء الملف النووي الإيراني إلى المرحلة الأخيرة، كون أن إسرائيل خاضت حربين خلال أقل من عام بسبب هذا الملف وفقا لهيئة البث الإسرائيلية. ولكن أكثر ما يقلقها هو تأجيل حسم الملف النووي الإيراني وتأجيل أيضا الحديث عن الصواريخ الباليستية الإيرانية حتى المرحلة الأخيرة، والتركيز في الفترة الماضية فقط على الملف النووي الإيراني. أيضا يقلق إسرائيل في ظل عدم وجود اهتمام أمريكي بالقدر الإسرائيلي بشأن الصواريخ الباليستية. ولكن عندما نتحدث عن اتفاق مبادئ، أي اتفاق حتى وإن كان جيدا لإسرائيل، حتى وإن أخذ الشروط الإسرائيلية وتم وضعها في هذا الاتفاق، فإسرائيل تعتبر أن عودة الحرب أفضل بكثير من اتفاق سلام مع إيران أو اتفاق ينهي هذه الحرب، كونها تعتقد أن إيران في حال بقاء النظام الإيراني فإن الخطر لم يزل، وأن هذا الخطر قد يتجدد، ربما ليس اليوم، ربما ليس في هذه السنوات القريبة، ولكن إسرائيل تعتبر أن الخطر سيستمر لفترة طويلة. وكانت قد وضعت إسقاط النظام الإيراني كأحد الأهداف، ولكن بالنهاية فشلت إسرائيل في تحقيقه. إسرائيل تتابع التحركات في هذه الفترة، تتابع التحركات الباكستانية، التحركات القطرية في محاولة للتوصل إلى اتفاق لإنهاء هذه الحرب، ولكن أيضا هي تراهن على أن الإيرانيين لن يبدوا المرونة الكافية التي قد يعني يقبلها ترامب. وتعتقد إسرائيل أن الطريقة الأمثل لمعرفة جدية هذا الاتفاق إن كان سينجح أم لا يتعلق بأمرين. الأمر الأول إخراج اليورانيوم المخصب بنسب عالية إلى خارج إيران، والأمر الثاني سماح إيران بالقدرة بإجراءات رقابة وتفتيش تنفذها جهات دولية لضمان تطبيقها للاتفاق. إذن في هذه اللحظات إسرائيل تتابع هذه المحادثات، تراهن على فشل هذه المحادثات، تعتبر أن هذه التحركات التي نشهدها في الساعات الأخيرة هي محاولة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه قبل العودة للحرب، ولكن أيضا هي قلقة جدا بشأن احتمالية حتى وإن كانت ضئيلة التوصل لاتفاق مبادئ يؤخر الحديث عن الملف النووي ويؤخر أيضا الحديث عن الصواريخ الباليستية الإيرانية.
1: شكرا جزيلا لك أحمد جرادات مراسل التلفزيون العربي من القدس. أفادت صحيفة الواشنطن بوست أن الحرب على إيران استنزفت جزءا كبيرا من القدرات الدفاعية والهجومية الأمريكية بشكل غير مسبوق لحماية إسرائيل، في حين أفادت بلومبرغ أن طهران دمرت مسيرات أمريكية بنحو مليار دولار خلال فترة الحرب.
13: بينما كانت السماء تشهد تراشقا للصواريخ بين طهران وتل أبيب، خاضت واشنطن حربا أكثر كلفة، حرب استنزاف عسكرية وسياسية دافعت ثمنها بالكامل تقريبا دفاعا عن حليفها الإسرائيلي. أرقام كشفتها الواشنطن بوست عن ما وصفته استنزافا في الإنفاق العسكري يوازي سنوات من التخزين الاستراتيجي لمواجهة معركة لم تكن طرفا مباشرا فيها. وبحسب الصحيفة أطلقت الولايات المتحدة أكثر من 200 صاروخ اعتراضي من منظومة ثاد خلال الحرب الأخيرة مع إيران بهدف حماية إسرائيل من الهجمات الصاروخية استخدمت فيها قرابة نصف المخزون الأمريكي من هذه المنظومة المتطورة في سابقة عسكرية تعكس حجم الانخراط الأمريكي المباشر في الدفاع عن تل أبيب. الاستنزاف لم يقتصر على سلاح الجو ومنظومات الدفاع الأرضية بل امتد إلى البحرية الأمريكية. الصحيفة نقلت عن مسؤولين أن سفنا حربية أمريكية أطلقت أكثر من 100 صاروخ ستاندرد، وهي من أكثر الصواريخ الدفاعية تطورا وكلفة في الترسانة الأمريكية. لكن المفارقة الأكثر إثارة للجدل بحسب الواشنطن بوست تمثلت في إسرائيل التي استخدمت عدداً أقل من الصواريخ الدفاعية مقارنة بالولايات المتحدة. إسرائيل أطلقت أقل من 100 صاروخ من منظومة أرو إضافة إلى نحو 90 صاروخاً من منظومة مقلاع داود. التسريبات الأمريكية أفادت أن تل أبيب تعمدت الحفاظ على جزء من مخزونها من الصواريخ الاعتراضية بل وأخرجت بعض البطاريات من الخدمة بذريعة الصيانة. في المقابل ذكر موقع بلومبرغ أن القوات الإيرانية تمكنت من تدمير أكثر من 20 مسيرة أمريكية بخسائر قدرت بنحو مليار دولار. ومع اتساع الفاتورة العسكرية تداعيات سياسية بدأت تظهر في الداخل الأمريكي. فبحسب استطلاع رأي نشرته صحيفة نيويورك تايمز أبدأ 74% من الناخبين الديمقراطيين معارضتهم لتقديم مساعدات عسكرية لإسرائيل في مؤشر على تصاعد الانقسام بشأن جدوى الانخراط المفتوح في حماية تل أبيب مهما كانت الكلفة.
1: إلى لبنان، حيث أفادت مصادر طبية للتلفزيون العربي بسقوط 6 شهداء منهم 4 مسعفين على الأقل جراء القصف على بلدة دير قانون النهر جنوب لبنان. وقال مفوض الدفاع المدني في جبل عامل محمد إبراهيم للتلفزيون العربي إن إسرائيل ارتكبت مجزرة بحق مسعفين يفترض أن يكونوا بحماية القانون الدولي، مؤكدا أن اعتداءات إسرائيل بحق المسعفين ليست الأولى.
14: بداية هو أكبر من اعتداء وأكبر من كارثة وأكبر من مجزرة. ما في كلمات توصف اللي صار اليوم ببلدة دير قانون النهر. من أثناء توجه فريقنا لإنقاذ أحد الجرحى اللي استهدفتهم مسيرة تم استهداف الفريق مباشرة، وعند وصول الفريق الثاني تم استهداف الفريق الثاني بشكل مباشر. نحن سقطنا اليوم شهيدان وأربع جرحى. كارثة ومجزرة بحق المسافين اللي المفروض يكونوا محميين بالقانون الدولي اللي هو بنص عليه هيك. خيرة الشباب عم نخسر، ما في عنا أي عمل عسكري إلا نحن عم ننقذ هيدا المصابين، عم نشتغل على إنقاذ هيدا المصابين، على نقل الشهداء، على انتشال الشهداء والجرحى من تحت الركام.
1: كما أفادت الوكالة الوطنية للأنباء باستشهاد 4 أشخاص على الأقل وإصابة آخرين جراء غارات شنها الطيران الحربي الإسرائيلي على نقطتين للهيئة الصحية الإسلامية في بلدة حناوي في قضاء سور جنوب البلاد. كما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام باستهداف الغارات الإسرائيلية بلدات دبعال والحنية وتولين وتبنين والمنصوري جنوب لبنان. نشير إلى هذا العاجل مشاهدينا نقلا عن وكالة تسنيم التي تنقل بدورها عن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، يقول لا يمكننا القول أننا وصلنا إلى نقطة أصبح فيها الاتفاق قريبا. إذن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية يصرح لوكالة تسنيم ويقول لا يمكننا القول أننا وصلنا إلى نقطة أصبح فيها الاتفاق قريبا. وفي عاجل آخر يقول أيضا المتحدث باسم الخارجية الإيرانية المفاوضات الجارية تركز على إنهاء الحرب. إذن هذه التصريحات لإسماعيل بقائي المتحدث باسم الخارجية الإيرانية تأتي بعد وصول قائد الجيش الباكستاني عاصم منير إلى طهران والحديث عن إعلان نوايا والبدء بمفاوضات لمدة شهر. إذن هناك تصريحات نكررها، يقول بقائي المفاوضات الجارية ستكون أو ستركز على إنهاء الحرب، ولا يمكننا القول في هذه المرحلة أننا قريبون من التوصل إلى اتفاق. نتابع الآن في الملف اللبناني، حيث أكد قائد الجيش اللبناني رودولف هيكل أن الجيش يبذل أقصى قدراته في ظروف معقدة وأخطار كبيرة.
0: راديو الحرية 97.7 FM
15: وأول أوردر.

0: يوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً، وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بنز حمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: قالوا بالأمثال مش كل اللي بيلمع ذهب، واللي بيجرب المجرب عقله مخرب، واعطي الخبز لخبازه، والمثل الجديد الفايبر يعني مدى أكيد، لأنه الخدمة أساس والمصداقية شعار، والسرعة مع السعر شي ما صار، ولأنه قريبة لكل الناس. فايبر مدى، أقرب للناس من أي حدا.
2: الساعة الآن 8:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: لاننا ننعم سويا بجودة منتجاتنا.
1: الجنادي إنا كنا راديو الحرية
2: 92.7 FM FM FM.
3: في المقابل أيضا كانت هناك عمليات نفذها حزب الله، وكان لافتا فيها أنه نفذ عددا من العمليات في الداخل الإسرائيلي في مواقع مقابلة للقرى والبلدات الحدودية في مسكف عام وغيرها من المواقع الإسرائيلية، إضافة إلى استهدافه لتجمعات للقوات الإسرائيلية في البياضة وغيرها من القرى، واستهداف للآليات العسكرية الإسرائيلية، المحلقات الانقضاضية لا يزال حزب الله يستخدمها للإغارة ولتنفيذ عملياته باتجاه هذه المواقع وهؤلاء الجنود الذين يتمركزون داخل القرى وقاموا باحتلال هذه القرى وتدميرها، إضافة إلى تدمير عدد من القرى المحيطة بها من خلال القصف المدفعي. وليس فقط الغارات الإسرائيلية، والقصف المدفعي تواصل طيلة 24 ساعة في اليوم الواحد لقرى وبلدات بعينها مقابلة لمرابط المدفعية التي أنشأها الجيش الإسرائيلي داخل القرى والبلدات الجنوبية. إذن هناك ترقب لما ستحمله الساعات المقبلة من تطورات على وقع عمليات الإنذار المتواصلة من قبل الجيش الإسرائيلي.
4: شكرا جزيلا لك من بيروت مراسلتنا جويس الحاج خوري. استمرارا لنهجه باستهداف القطاع الطبي، يكثف جيش الاحتلال الإسرائيلي استهدافاته للمراكز الصحية في لبنان في الفترة الأخيرة، على الرغم من الهدنة الهشة بين لبنان الرسمي وإسرائيل لتتجاوز حصيلة الضحايا من الكوادر الطبية 110 شهداء حتى اللحظة.
5: بمثل هذه المشاهد تنكشف نوايا إسرائيل دفع القطاع الصحي والعاملين فيه بلبنان إلى حافة الانهيار. مكثفة هي الغارات التي تستهدفه في الفترة الأخيرة وخصوصاً في الجنوب، وآخرها غارة على بلدة دير قانون في صور أسفرت عن استشهاد مدنيين من بينهم مسعفون من جمعية الرسالة الإسلامية. في صيدا أيضاً لكن في بلدة حنوية استشهد مسعفون كذلك في قصف مركز الهيئة الصحية، بينما الدمار وقع على مبنى الهيئة. وخلال الساعات 48 السابقة استهدف محيط مستشفى تبنين الحكومي في بنت جبيل، وعلى إثره أصيب 9 من بينهم 7 من الكوادر الطبية. وهذا لم يكن الاستهداف الأول للمستشفى ومحيطه منذ استئناف العدوان. وقبل أسبوع أو أكثر قصف مركز النجدة الشعبية قرب مستشفى حيران في العباسية بصور وأصيب ممرضان. استشهد 3 مسعفين في ضربة استهدفت مركز دفاع مدني بمرج عيون. أما الأشد بشاعة فكان استهداف 3 مسعفين أثناء محاولتهم إنقاذ حياة في النبطية. الأرقام بالمجمل رصدت بالتالي: أكثر من 160 هجوماً على أماكن الرعاية الصحية وفقاً لمنظمة الصحة العالمية، ما يزيد على 110 شهداء من الكوادر الصحية منذ استئناف التصعيد في مارس. كل هذا رافقه تضرر كامل وجزئي لبعض المستشفيات والمراكز، إخلاء لبعضها الآخر، وأقلها ضغطاً تشغيل بأدنى الإمكانات والكوادر تحت ضغط الخوف والنار.
4: أكد وزير الإعلام اللبناني بول مرقس عقب جلسة للحكومة أن رئيس الجمهورية جوزيف عون يتمسك بمطلب لبنان الأساسي لوقف إطلاق النار في المفاوضات مع إسرائيل.
6: فخامة الرئيس أشار إلى مطلب لبنان الأساسي المتعلق بوقف إطلاق النار، وأشاد بالفريق التفاوضي ووصف عمله بأنه جبار وأنه كان موقفه صلب، وأشار أيضا إلى التفهم الأمريكي للموقف اللبناني، وأننا نتطلع إلى نهاية الشهر لمزيد من التطورات إن شاء الله تكون إيجابية على لبنان.
4: قال النائب عن حزب الله في البرلمان اللبناني حسين الحاج حسن للتلفزيون العربي إن الحزب يرفض ما سماه اتفاقيات الذل والعار التي يروج لها الأمريكيون، معتبرا أن العقوبات الأمريكية هدفها الترهيب ولن تثنيهم عن عملهم.
7: هذا الأمر يستهدف ترهيب المؤسسات الأمنية والعسكرية اللبنانية والحكومة اللبنانية والسلطة في لبنان، لكنه لن يستطيع بالتأكيد ترهيب المقاومة ولا ترهيب إخوتنا في حركة أمل. نحن سنستمر في عملنا السياسي وعملنا التنظيمي وفي دعمنا لما اتهمون به ظلما وعدوانا ونسبوه إلينا. نحن مقاومون علنا وبوضوح، نناهض المشروع الأمريكي في لبنان وفي المنطقة، نقاوم العدو الصهيوني ونرفض اتفاقيات الذل والعار التي يروج لها الأمريكي في لبنان وفي المنطقة. ولنا الشرف أن تقول لنا عنا أمريكا ما قالت من عقوبات، لأنه إذا رضيت أمريكا فيجب أن نراجع أنفسنا وحساباتنا أين نحن مخطئون.
4: كما قال نائب حزب الله إن الهدف من العقوبات الأمريكية هو فرض مزيد من الضغط على الحكومة اللبنانية لتقديم التنازلات، وأن الحزب يرفض تسليم السلاح ومسار التفاوض.
7: الضغط والترهيب على السلطة لكي تقدم مزيد من التنازلات وتتنازل أكثر، هذا هو الهدف. وطبعا نحن بالنسبة إلينا لن نقدم أي تنازل، لن نتراجع. هو يتحدث عن أنه نحن نعرقل عملية نزع حزب الله، نحن نرفض عملية المساس لسلاح المقاومة. هو تحدث عن عرقلة عملية السلام، ليس هناك سلام، هذا استسلام. المفاوضات المباشرة أعلننا رفضها بكل وضوح وسنبقى نرفضها بكل وضوح. على كل حال السلطة التي أقحمت نفسها في هذا المأزق لم تعلق على ما فرضته أمريكا من عقوبات على ضابط في الجيش اللبناني في وضابط في جهاز الأمن العام اللبناني، لم يتحدثوا مطلقا في مجلس الوزراء. نحن بانتظار كلامهم إن تكلموا عن هذا الأمر.
4: ينضم إلينا منير الربيع، رئيس تحرير جريدة المدن من بيروت. أهلا بك معنا منير. يعني رغم التعليقات والانتقادات التي سمعناها من قائد الجيش اللبناني للعقوبات الأمريكية، لم نسمع أي تعليق من الحكومة اللبنانية بعد اجتماعها اليوم، كيف نفهم ذلك؟
8: الحكومة اللبنانية تكون قد فهمت الرسالة، وهي في الأساس كانت على علم بأن مثل هذا المسار من العقوبات والضغوط والتصعيد سيصل إليه الأمريكيون، لأنهم كانوا قد طالبوا مرارا بإقالة بعض الضباط وتغييرهم. وصل الأمر إلى المطالبة بإقالة قائد الجيش ولم تستجب الحكومة اللبنانية. يطالبون بالمزيد من الإجراءات لم تقدم عليها الدولة اللبنانية بسبب حساسية الوضع الداخلي، فلجأ الأمريكيون إلى فرض العقوبات كآلية أو أداة تنفيذية فعلية لزيادة منسوب الضغط، وهو ما التقطته الدولة اللبنانية أو الحكومة اللبنانية من دون أن تشأ الخوض في مواجهة كلامية أو الرد والرد المضاد، لأنها تعلم أن ذلك قد ينتج ردة فعل أصعب على المستوى الأمريكي، إضافة إلى عدم وجود رؤية لبنانية حتى الآن لكيفية التعامل مع كل المخاطر القائمة.
4: طيب، يعني نحن نعلم اليوم منير بأنه هذه العقوبات التي شملت ضباط تابعين لمؤسستي الأمن العام ومخابرات الجيش لها أيضا تداعيات في الداخل اللبناني وارتدادات كبيرة، وربما تزيد من الاحتقان الموجود أصلا في البلاد. يعني برأيك ارتدادات ذلك أو مخاطر ذلك على الأمن والسلم الأهلي؟
8: أنا مع الأسف في حال استمر هذا المسار قائما بهذا الضغط وبعدم التراجع وبعدم البحث عن مساحات مشتركة، لا أرى إلا الصدام مقبل على لبنان. بفعل هذا الحجم من الضغوط، بفعل الانتقال إلى مرحلة جديدة سواء من العقوبات أو من الضغوط لإقالة العديد من الضباط الذين لا يريدهم الأمريكيون. وهذه العقوبات ليست فقط لها أثر مباشر، بل لها آثار غير مباشرة. بمعنى اليوم أي ضابط في موقع معين يطمح لأن يرقى أو يطمح للوصول إلى منصب معين سيأخذ كل ما يجري من عقوبات ومن إجراءات بعين الاعتبار، وبالتالي سيتصرف على هذا الأساس. الولايات المتحدة الأمريكية تريد تغيير العقيدة اللبنانية، الوجهة السياسية للدولة اللبنانية. هم طلبوا قبل فترة بعدم استخدام الدولة اللبنانية لمصطلح العدو الإسرائيلي، يطالبون الآن بإلغاء قانون الذي يجرم التواصل مع الإسرائيليين، ويطالبون بإجراء تغييرات ومناقلات داخل المؤسسات الأمنية والعسكرية وإزاحة ضباط محسوبين على حزب الله، إضافة إلى استمرار الحرب، زيادة الضغط الذي سيبلغ مراحل متقدمة تتعلق بمنع الدولة اللبنانية من تمويل المدارس التابعة لحزب الله أو من المساهمة في دعم المدارس التابعة لحزب الله أو المستشفيات التابعة له أو المؤسسات الاجتماعية، إضافة إلى الضغوط المتعلقة بإغلاق القرض الحسن وغيره من المؤسسات أو الجمعيات المالية أو التي تعنى بشؤون الصرافة المالية بالنسبة إلى الحزب.
4: نعم.
8: كل ذلك سيسهم في زيادة منسوب الضغط الداخلي، ما سيؤدي إلى انفجار في حال استمر الأمر على ما هو عليه. نحن حتما ذاهبون إلى انفجار داخلي.
4: طيب، يعني اللافت أيضا منير في هذه العقوبات التي فرضت، فرضت على شخصيات تابعة لحزب الله، لي أيضا أشخاص أو ضباط تابعين لمؤسسة الأمن العام والجيش اللبناني، وأيضا لأشخاص تابعين لحركة أمل. ما هي الرسالة الموجهة للرئيس نبيه بري بالتحديد، الذي يقال بأنه يتعامل في هذه المرحلة بوسطية بمرونة ويعتبر صمام الأمان لعدم تفجر الأزمة في لبنان؟
8: مع بري أو مع غير بري، ما يسعى إليه الأمريكيون هو فصل الدبس عن الطحينة. يريدون أن يفصلوا نبيه بري عن حزب الله، يريدون أن يزرعوا شرخا في المجتمع الشيعي بين حركة أمل من جهة وبين الحزب من جهة أخرى، وبين البيئتين الاجتماعيتين أو البيئة الاجتماعية الواحدة للحزبين. هذه الضغوط تهدف للقول لنبيه بري إنه عليه أن يتخذ موقفا معارضا لحزب الله، بينما هو لطالما لعب دور الوسطي أو الوسيط أو الذي ينقل الرسائل ويشكل إطلالة حزب الله على الخارج. الآن يريد الأمريكيون قطع الطريق على هذا الدور الذي يقوم به بري، وسحب ملف التفاوض من يده لوضعه بيد رئيس الجمهورية حصرا، علما أن اتفاق 27 من تشرين الثاني من العام 2024 الذي أبرمه نبيه بري، مفاوضات ترسيم الحدود البحرية التي أبرمها وأسس لها ووضع اتفاق الإطار قبل الوصول إلى التطبيق النهائي، كان نبيه بري وهو واكبها إلى اللحظة الأخيرة. أمريكا تعمل على تعطيل هذا الدور.
4: طيب، أريد أن أشير إلى هذا العاجل منير. المتحدث باسم الخارجية الإيرانية يقول إنهاء الحرب.
1: راديو الحرية.
9: الساعة الآن 9:15 بتوقيت لويال لمواد التنظيف.
10: يا سلام على الروائح، يا عيني على النظافة، حتى الغاز والمطبخ كأنهم جداد، شكله من كل محل بتشتري نوع،
11: حتى الغسيل ريحته ولونه منعشة ومميزة.
12: سمعتكم صبايا، هاد كله من شركة واحدة، عندهم كل شي بيلزم لست البيت، من شركة أبو ربيع لويال لمواد التنظيف. عندهم منتجات العناية بالشعر والبشرة مثل الشامبو وشاور الجل، ومنتجات التنظيف للمنزل مثل سائل غسيل الأطباق ومسحوق الغسيل ومنعمات الأقمشة ومعطرات الجو، بالإضافة إلى الشموع ومزيلات الدهون.
13: لويال لمواد التنظيف، عنوانهم الخليل الفوار الشارع الجديد بإدارة خضر أبو ربيع. للاستفسار 0598 737375. لويال بتعطر حياتك وبتحميها.
1: راديو الحرية
2: 92.17 FM.
8: ثانيا، يتحدث الأمريكيون عن أنه لا يوجد في قاموسهم ولا في قاموس الإسرائيليين ما يسمى بوقف إطلاق النار، بل هم يعتبرون أنهم أعطوا لبنان مكرمة بعدم استهداف بيروت الإدارية والضاحية الجنوبية. أما ما يجري في الجنوب فهم يضعونه في خانة العمليات الوقائية الإسرائيلية، ما يعني أن الحرب مستمرة والتدمير مستمر، لا يبدو أن هناك رهانا جديا على ما قد تنتجه المفاوضات مع الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل بالنسبة إلى لبنان. لذلك هناك من يعتبر أن الخيار الوحيد هو الرهان على ما سيجري في باكستان وإمكانية انسحاب وقف إطلاق النار على الجبهة اللبنانية. وكما يكرر الإيرانيون دوما ويبلغون حركة أمل وحزب الله بأن ملف لبنان مدرج كبند أول بالنسبة إليهم، اشتراطا على الأمريكيين بضرورة الضغط على إسرائيل لوقف الحرب الإسرائيلية على لبنان.
4: شكرا جزيلا منير الربيع رئيس تحرير جريدة المدن، كنت معنا من بيروت. استشهد شاب فلسطيني وأصيب آخرون جراء استهداف الاحتلال الإسرائيلي مواطنين في حي الزيتون جنوب مدينة غزة، ونقلت الطواقم الطبية جثمان الشهيد والجرحى إلى المستشفى المعمداني في المدينة. وفي جنوب القطاع أفادت مصادر طبية باستشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي غرب مدينة رفح، هذا وشيع أهالي رفح جثمان رأفة بريكا الذي استشهد بنيران جيش الاحتلال في منطقة الشاكوش شمال غربي رفح. أفاد المكتب الإعلامي الحكومي في غزة بأن معبر رفح شهد خلال الأسبوع الماضي حركة ذهاب وإياب محدودة، حيث بلغ إجمالي عدد المسافرين والقادمين 403 أشخاص فقط من أصل 1400 مسافر وفق الاتفاق المعلن. وأوضح المكتب الإعلامي أن إجمالي عدد الشاحنات الواردة إلى القطاع عبر المعابر التجارية بلغ 1287 شاحنة فقط من أصل 4200 شاحنة كان يفترض دخولها. يواجه قطاع غزة أزمة بيئية متفاقمة تهدد أحد أهم مصادر الحياة فيه، مع تزايد مخاطر تلوث الخزان الجوفي نتيجة تراكم النفايات وتسرب مياه الصرف الصحي، واقع ينذر بتداعيات طويلة الأمد، حيث لا تقتصر الأزمة على شح المياه فحسب بل تمتد إلى تلوثها بشكل يهدد صحة المواطنين والأجيال القادمة.
14: هذا أحد أكبر مكبات النفايات العشوائية وسط مدينة غزة، حيث يتراكم 360 ألف كوب من النفايات الصلبة مسببة بعصارتها شديدة السمية مخاطر صحية وبيئية على المواطنين وعلى الخزان الجوفي الشحيح أصلاً، والذي يعد مصدر المياه الأساسي في القطاع.
15: يواجه الخزان الجوفي في مدينة غزة مخاطر حقيقية من التلوث جراء حرب الإبادة الجماعية وتداعياتها، وفي مقدمتها تكدس كميات

0: معالجة هذه الأزمة بإعادة إنشاء وإصلاح نظام الصرف الصحي وكذلك مكبات النفايات الصلبة بحيث أنه يكون حسب النظام الصحي العالمي، بحيث أن يكون النفايات الصلبة تغطى بطبقات من الجيوممبرين مثلا الذي يؤدي إلى منع تسرب هذه النفايات أو العصارة إلى الخزن الجوفي، وكذلك أيضا بإنشاء المضخات وإعادة إنشاء المضخات الصرف الصحي.
1: دمر الاحتلال الإسرائيلي ما يزيد عن 200,000 متر طولي من شبكات المياه العادمة ومعظم محطات ومضخات الصرف الصحي في المدينة، بينما يمنع إدخال المواد والمعدات اللازمة لصيانة تلك البنى الحيوية المهمة.
2: من المتوقع أن تمتد آثار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة لسنوات أو عقود، فالأجيال القادمة لن تواجه أزمة شح في المياه فحسب، بل تلوث خطير في الخزان الجوفي أيضاً. عاصم النبيه، التلفزيون العربي، مدينة غزة.
3: حذرت فرنسا، إيطاليا، بريطانيا وألمانيا من تدهور الأوضاع في الضفة الغربية، وذلك عقب تزايد عنف المستوطنين والسياسات الحكومية المؤيدة للاستيطان. وقالت الدول الأوروبية الأربعة إن المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية غير قانونية، ومن ضمنها مشروع إيوان الذي من شأنه أن يقسم الضفة الغربية إلى قسمين، ما يعد انتهاكا خطيرا للقانون الدولي. وحثت هذه الدول الشركات على عدم التقدم بعروض مشاريع بناء مستوطنات، إذ إن مشاركتها تعد تورطا في انتهاكات جسيمة للقانون الدولي. ودعت الدول الأربعة إلى وقف توسيع المستوطنات وضمان مساءلة المستوطنين المسؤولين عن أعمال العنف والتحقيق في الادعاءات الموجهة ضد القوات الإسرائيلية. قال رئيس الوزراء الهولندي روب ياتن إن الحكومة وافقت على فرض حظر على استيراد السلع المنتجة في المستوطنات الإسرائيلية المقامة في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وأضاف المسؤول الهولندي أن الهدف من الحظر هو منع أي مساهمة للاحتلال غير القانوني في الأنشطة الاقتصادية الهولندية. هذا ويذكر أن هولندا تعد من أكبر المشترين عالمياً للسلع الإسرائيلية. ودعا المستشار الألماني فريدريتش ميرتس إسرائيل إلى وقف التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية، مشددا على أن عنف المستوطنين بلغ مستويات غير مسبوقة. وشدد ميرتس في منشور على منصة شركة أكس على أن بريطانيا وفرنسا وإيطاليا تؤكد دعمها لسلام شامل وعادل قائما على أساس حل الدولتين، دون أن يوضح ما إذا كان ذلك الموقف صادرا في إطار بيان مشترك. قالت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس إن مجموعة من المستوطنين اقتحموا اليوم المسجد الأقصى المبارك بعد الاعتداء على اثنين من حراس الأقصى. وذكرت الأوقاف الإسلامية في القدس أن المستوطنين أدخلوا إلى المسجد الأقصى قربانا نباتيا ذات دلالات دينية بمناسبة ما يسمى عيد الشفوعوت. أكد أحد المشاركين في أسطول الصمود ممن أفرج عنهم أن ما تعرضوا له من ضرب وتنكيل على أيدي قوات الاحتلال الإسرائيلي لا يثنيهم عن إعادة خوض التجربة ومواصلة تحركاتهم التضامنية دعما للشعب الفلسطيني وسعيا لكسر الحصار على قطاع غزة.
4: كنا نروح من مكتب لمكتب بين المكاتب، كاين جنود وين هما يدوك للمكتب الثاني في الطريق، ثم مشدد كلاميه وقاموا بالضرب، كلبشات مزدوجه ورباط، لا اثنين بلاستيك وحديد، وبعدها كانت حديد، بعد الحديد في اخر مره حديد كان مزير، يعني انا كان مثبت جدا جدا جدا.
5: هذا اثر هنالك كلب من كلاب الحرس أطلقوه علي وضربني على الصدر

0: وضربني على الوجه بلجامه، هو عليه لجام، ضربني هنا. هم هذا مباشرة قبل أن نذهب إلى السجن. هي إدارة السجن التي عندها هذه الكلاب المدججة. عندما ظهر لهم عن أننا لا نخاف منهم، هم حاولوا أن يخوفونا بكلابهم.
1: هذا وتحدثت الناشطة الإيرلندية كاتريونا غراهام، إحدى المشاركات أيضا في أسطول الصمود العالمي، في مقابلة سابقة مع التلفزيون العربي عن تعرضها إلى جانب رفاقها لأشكال عديدة من التعذيب.
2: لقد خطفنا من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي بشكل غير قانوني. هذه هي المرة الثالثة التي أخوض فيها هذه التجربة. تم اقتيادنا إلى أماكن احتجاز حيث كانت الظروف الصحية سيئة. الكثير من الناشطين تعرضوا للضرب والتعذيب حتى اغتصاب جنسي. أكثر من 30 شخصاً أصيبوا بكسور والآن يخضعون لفحوصات طبية. خضعنا لتعذيب نفسي وجسدي، ولكن هذا لا يقارن بأي شكل من الأشكال بعذابات الفلسطينيين في السجون.
1: قال رئيس بعثة منظمة أطباء بلا حدود في دارفور مروان طاهر إن كثيراً من الأوبئة منتشرة في إقليم دارفور، مشيرا في تصريح للتلفزيون العربي إلى التواصل مع منظمة الصحة العالمية لتوفير مساعدات عاجلة لمكافحة الأوبئة. بعد هذا التقرير مشاهدينا يستكمل معكم الزميل حامد الناظر هذه التغطية.
3: لا زالت هذه المركزين الصحيين تستقبل حالات مشتبهة لجدري القرود بشكل يومي حتى الآن، ونحن منذ يوم الثاني من مايو حتى اليوم استقبلنا أكثر من 80 حالة مشتبه فيها بجدري القرود. لم يتم التأكيد هذا الوباء لأنه التأكيد الرسمي يتطلب اختبارات يعني تأكيدة مخبرية، ونحن الآن في تواصل مع منظمة الصحة العالمية لضمان توفير المستلزمات والأدوات اللازمة والكادر الطبي المؤهل للوصول إلى هذه المناطق النائية.
4: راديو الحرية
5: من 97.10 FM
6: وأول أوردر.

0: صلبها بالدار وأول توصيل مجاناً وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بنز حمان خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها. حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقوم المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729 مع عمر 0592-182-190 وواتساب 0593-112-2266. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
2: قالوا بالأمثال، مش كل اللي بيلمع ذهب، واللي بيجرب المجرب عقله مخرب. واعطي الخبز لخبازه، والمثل الجديد الفايبر يعني مدى أكيد، لأنه الخدمة أساس والمصداقية شعار، والسرعة مع السعر شي ما صار، ولأنه قريبة لكل الناس. فايبر مدى، أقرب للناس من أي حدا.
3: كيف الواحد بيعرف حاله مكيف ولا لا؟
4: أنت مكيف؟
3: أنا مكيف. وأنت؟
4: أنا مكيف لأني مركب مكيف. تعال نسأل هذا اللي على البسكليت.
3: يا أبو الشباب، أنت يا معلم، أنت مكيف؟
5: لا.
3: طيب مركب مكيف؟
4: غريبة، معناها المكيف مش من عند المهندس، لأنه لو كان من عند المهندس لازم تكون مكيف.
6: مظبوط بيحكي المكيف، قصدي الشاب، لأنه مش كل واحد مركب مكيف يعني مكيف، بس المكيف من عند المهندس بيخليك تكيف.
7: المهندس سنتر للأجهزة الكهربائية والتكييف والتبريد، حلحول الشارع الرئيسي بجانب محطة حلحول للمحروقات، رأس الجورة بجانب مسجد الشعراوي، بإدارة المهندس أنس سدر 0599-30-222-8.
1: الساعة الآن 9:00 بتوقيت العثماني للمفروشات.

0: العثماني للمفروشات بلش مشوارك.
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM.
3: قرية الطيبة دمرت إسرائيل أكثر من 80% منها منذ بدء الحرب، وفي بلدة الخيام أكثر من 70% قد دمر. ولفتت الصحيفة أن التدمير يتم من خلال عمليات هدم محكمة يقوم بها الجيش الإسرائيلي لمنازل وأحياء بكاملها في جنوب لبنان باستخدام المتفجرات أو القنابل أو الهدم بالجرافات. في مجلة فورن أفيرز الأمريكية تطرقت لين كوك إلى أزمة مضيق هرمز وتداعياتها على الممرات المائية حول العالم، مشيرة إلى أن التقنيات غير المكلفة نسبياً بما في ذلك أنظمة المراقبة الساحلية والصواريخ المضادة للسفن التي تطلق من الشاطئ والطائرات المسيرة والألغام باتت تتيح الآن للدول الأضعف استخدام الممرات المائية لتعطيل الملاحة على نطاق واسع وفرض تكاليف باهظة على الخصوم الأقوى. اعتبرت أن تجربة مضيق هرمز قد تشجع على اتباع تكتيكات مماثلة في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، مما يجعل ممرات آسيوية حيوية مثل مضيق ملقا ومضيقي تايوان لوزون أكثر عرضة لأن تصبح أدوات ضغط سياسي وعسكري. ورأت أن مستقبل التوازن الاستراتيجي في آسيا سيتحدد بدرجة كبيرة وفق القدرة على حماية هذه الممرات أو تهديدها، لأن أمن التجارة والطاقة العالمية أصبح مرتبطاً مباشرةً بالسيطرة على البحار الآسيوية.
4: أهلاً بكم من جديد مشاهدينا، هذه ساعة أخرى من تغطية التلفزيون العربي المتواصلة للتطورات في الشرق الأوسط. البداية من المفاوضات بين طهران وواشنطن، حيث نقلت وسائل إعلام إيرانية وصول قائد الجيش الباكستاني إلى طهران في ظل استمرار زيارة وزير الداخلية الباكستاني منذ أيام. وتأتي زيارة عاصم منير بهدف التوصل إلى اتفاق نوايا بين الطرفين والإعلان عن مفاوضات لمدة شهر حسب مصادر متطابقة. في أثناء ذلك قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن وجود مسؤولين باكستانيين رفيعي المستوى في طهران استمرار للجهود الدبلوماسية. وأضاف بقائي أنه لا يمكن القول بأن التوصل إلى اتفاق بات قريبا بسبب الخلافات العميقة والمتعددة بين إيران والولايات المتحدة. وشدد متحدث الخارجية الإيرانية على أن إنهاء الحرب على جميع الجبهات بما فيها لبنان مسألة بالغة الأهمية، كما أضاف أن دراسة الوضع في مضيق هرمز ومسألة الهجوم الأمريكي على السفن قضايا مهمة لا تزال قيد المناقشة. وأشار بقائي إلى أن الموقف الإيراني واضح فيما يتعلق بقضية اليورانيوم المخصب، وأن محاولات الخوض في تفاصيل هذه المسألة لن تؤدي إلى نتيجة. في إسرائيل نقلت وسائل إعلام عن مسؤولين أن التفاهمات الإسرائيلية مع الولايات المتحدة تقوم على عدم ترك اليورانيوم المخصب أو إمكانية التخصيب بيد إيران. وأشارت إلى أن نتنياهو والمنظومة الأمنية يرغبون في عودة الحرب على إيران لعدة أيام لإضعافها واستهداف منشآت الطاقة، ومن ثم العودة إلى المفاوضات من موقع مختلف. بدوره قال وزير الخارجية الأمريكي مارك روبيو إنه يتعين وضع خطة بديلة في حال امتنعت إيران عن إعادة فتح مضيق هرمز ضمن اتفاق سلمي. موقف روبيو جاء في ختام قمة وزراء خارجية حلف شمال الأطلسي في مدينة هلسنبورغ جنوب السويد بعد يومين من المباحثات المكثفة التي هيمن عليها ملف مضيق هرمز. بدوره حذر الأمين العام للناتو مارك روتا من أن إغلاق إيران للمضيق يهدد حرية الملاحة والتجارة الدولية ويحتجز الاقتصاد العالمي رهينا.
5: هنا على ضفاف واحد من أكثر المضائق ازدحاما في العالم، مضيق أوريسيند الاستراتيجي الذي يفصل بحري البلطيق والشمال، اختار وزراء خارجية الناتو الاجتماع. لكن المفارقة أن الأنظار لم تكن موجهة نحو مياه أوريسيند الباردة بل صوب مياه أكثر سخونة في الخليج. الأزمة المتصاعدة هناك فرضت نفسها محولة أجندة الاجتماع من قضايا الانفاق الدفاعي ومستوى التحالفات إلى البحث عن مخارج لأزمة الملاحة عبر مضيق هرمز.
1: مضيق هرمز يعيش حاليا حالة اختناق، وحرية الملاحة مهددة بشكل كبير. فتحه بلا شك مصلحة مشتركة لجميع الحلفاء، وإن لم يكن الناتو طرفا مؤسسيا مباشرا فإن كل فرصة للمساهمة سيتم استثمارها.
5: التحذير الأطلسي يأتي مصاحبا لقلق عميق في أروقة الحلف. واشنطن التي تقود عادة دفة التحركات العسكرية في الناتو سعت خلال هذا الاجتماع وبشكل لافت إلى حشد موقف غربي موحد يجمع بين الردع العسكري والضغط الدبلوماسي لتأمين الممر.
6: نحتاج توافقا دوليا لمنع فرض رسوم مرور على ممر مائي دولي، وهو ما نسعى إلى تحقيقه عبر الأمم المتحدة. سنرى ما إذا كانت لا تزال قادرة على الوفاء بدورها. إنها الساحة التي نعول عليها للتوصل إلى نتيجة.
5: لكن الموقف الأمريكي المتشدد يواجه بمقاربة أوروبية تسعى لضبط إيقاع التصعيد. لندن ومعها باريس وعواصم أوروبية أخرى تخشى من انزلاق الأوضاع، مفضلة التحرك عبر آلية أكثر دبلوماسية تدعم المفاوضات وتضمن حرية الملاحة.
7: لا ينبغي لأي دولة أن تملك صلاحية تقييد الملاحة الدولية بهذه الطريقة، ولهذا السبب نعمل على تشكيل مهمة بحرية تكون جاهزة فور انتهاء النزاع، كما ندعم المفاوضات التي تقودها الولايات المتحدة مع إيران بمشاركة وسطاء في هذه المرحلة.
5: موقف لافت عبرت عنه السويد التي تجاوزت الحظر الدبلوماسي لبعض جيرانها بانفتاح ستوكهولم على تولي حلف الناتو دورا مباشرا في إعادة فتح مضيق هرمز.
4: ما ناقشه هذا الاجتماع ليس سوى تحضير لقمة الناتو المرتقبة في أنقرة وانعكاس لما ستكون عليه الأجندة. وإذا لم تسوى معضلة مضيق هرمز بحلول يوليو القادم، فسيواصل الملف هيمنته على تفكير القادة بوصفه أكبر اختبار استراتيجي للحلف. عبد الله إيماسي، التلفزيون العربي، هلسنغبورغ، جنوب السويد.
8: هذا وأعلن الحرس الثوري الإيراني عبور 35 سفينة، بينها ناقلة نفط وسفن تجارية وحاويات، عبرت مضيق هرمز خلال الساعات 24 الماضية بعد حصولها على تصاريح وتنسيق أمني مع البحرية التابعة للحرس الثوري. وأضاف البيان أن البحرية الإيرانية واصلت تأمين الممر الملاحي في هرمز وضمان استمرار حركة التجارة العالمية. في غضون ذلك، ذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن إيران ناقشت الشراكة مع سلطنة عمان بشأن نظام يفرض رسوما على السفن التي تمر عبر مضيق هرمز. ونقلت الصحيفة عن مصدرين مطلعين أن إيران لا تخطط لنظام رسوم عبور بسيط، بل إن محادثاتها مع عمان تناولت مقترحا لفرض رسوم مقابل خدمات. وأشارت إلى أن مسقط رفضت في البداية الشراكة مع طهران في إدارة المضيق، لكنها الآن تجري مناقشات بشأن تقاسم العائدات بحسب مسؤولين إيرانيين. وقالت نيويورك تايمز إن عمان أبلغت الإيرانيين استعدادها لاستخدام نفوذها لدى جيرانها في الخليج ولدى الولايات المتحدة للدفع بالخطة قدما. وللمزيد ينضم إلينا الآن مراسلانا من طهران ياسر مسعود ومن واشنطن محمد بالدين. أهلا بكما من جديد. أبدأ معك ياسر مسعود من طهران. ما يصدر حتى الآن يلمح إلى استبعاد النقاش في الموضوع النووي والملفات المعقدة في هذه المرحلة على الأقل. ما الذي يجري نقاشه مع الضيفين الباكستانيين في طهران؟
9: ما وصفه المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي حامد لزيارة قائد الجيش أو وصوله قبل قليل قائد الجيش الباكستاني إلى طهران بأنها تعني نقطة تحول، وفي ذات الوقت هي لا تعني الجزم بأن المسار الدبلوماسي وصل إلى اتفاق، وبالتالي تريد القول طهران بوضوح بأن الزيارة مهمة وبإمكانها حلحلة النقاط والملفات.
10: أنتم مع إذاعة منبر الحرية من الخليل في فلسطين. من الخليل في فلسطين.
11: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان العشاء حسب توقيت الحرم الإبراهيمي الشريف.
12: الله أكبر الله أكبر.

0: آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: أنتم مع إذاعة منبر الحرية من الخليل في فلسطين. من الخليل في فلسطين.
2: الساعة الآن 9:15 بتوقيت بنز حيمان. وأول

0: بن زحمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM. قائد الجيش الباكستاني الذي وصل إلى طهران، واشنطن تترقب زيارته تلك تحديدا. ماركو روبيو وزير الخارجية الأمريكي ذكر تلك الزيارة يوم أمس واليوم، وهنالك انتظار لما ستسفر عنه جهود الوسيط الباكستاني، وكأن هنالك اتفاقا على تقليل وتخفيف التصعيد حتى مضيق هرمز. هنالك تأكيد فقط على المواقف، لكن لا استغراق ولا تهديد ولا وعيد بنفس النمط الذي كان متصاعدا على لسان ترامب وكبار مسؤولي إدارته. ما يمكن أن يفسر على أنه حالة أو مساحة انتظار ما بين معرفة الصياغات التي تم تبادلها بين الأطراف أو بين الطرفين عبر الوسطاء، هل هي من الممكن أن يتم البناء عليها والتأسيس عليها، أم أن المفاوضات قد تنتكس وتنتكس في الواقع وتعود إلى مربعها الأول. أيضا إشارات من عدة مصادر إلى أن الوسطاء في المنطقة، أي قطر، السعودية، تركيا، كلهم منخرطون مع الوسيط الباكستاني في الضغط من أجل محاولة تقريب وجهات النظر والوصول إلى إطار مبدئي بعده ينخرط الطرفان الأمريكي والإيراني في مفاوضات مكثفة في 30 يوما للوصول إلى اتفاق نهائي ومفصل. حامد،
3: نعم، شكرا جزيلا لك أيضا على كل هذه التفاصيل. محمد بالدين، مراسل التلفزيون العربي من واشنطن. أفادت صحيفة واشنطن بوست أن الحرب على إيران استنزفت جزءا كبيرا من القدرات الدفاعية والهجومية الأمريكية بشكل غير مسبوق لحماية إسرائيل، في حين أفادت بلومبرغ أن طهران دمرت مسيرات أمريكية بنحو مليار دولار خلال فترة الحرب.
4: بينما كانت السماء تشهد تراشقا للصواريخ بين طهران وتل أبيب، خاضت واشنطن حربا أكثر كلفة، حرب استنزاف عسكرية وسياسية دافعت ثمنها بالكامل تقريبا دفاعا عن حليفها الإسرائيلي. أرقام كشفتها الواشنطن بوست عن ما وصفته استنزافا في الإنفاق العسكري يوازي سنوات من التخزين الاستراتيجي لمواجهة معركة لم تكن طرفا مباشرا فيها. بحسب الصحيفة، أطلقت الولايات المتحدة أكثر من 200 صاروخ اعتراضي من منظومة ثاد خلال الحرب الأخيرة مع إيران بهدف حماية إسرائيل من الهجمات الصاروخية استخدمت فيها قرابة نصف المخزون الأمريكي من هذه المنظومة المتطورة في سابقة عسكرية تعكس حجم الانخراط الأمريكي المباشر في الدفاع عن تل أبيب. الاستنزاف لم يقتصر على سلاح الجو ومنظومات الدفاع الأرضية، بل امتد إلى البحرية الأمريكية. الصحيفة نقلت عن مسؤولين أن سفناً حربية أمريكية أطلقت أكثر من 100 صاروخ ستاندرد، وهي من أكثر الصواريخ الدفاعية تطوراً وكلفة في الترسانة الأمريكية. لكن المفارقة الأكثر إثارة للجدل بحسب الواشنطن بوست تمثلت في إسرائيل التي استخدمت عدداً أقل من الصواريخ الدفاعية مقارنة بالولايات المتحدة. إسرائيل أطلقت أقل من 100 صاروخ من منظومة أرو، إضافة إلى نحو 90 صاروخاً من منظومة مقلاع داود. التسريبات الأمريكية أفادت أن تل أبيب تعمدت الحفاظ على جزء من مخزونها من الصواريخ الاعتراضية، بل وأخرجت بعض البطاريات من الخدمة بذريعة الصيانة. في المقابل، ذكر موقع بلومبرغ أن القوات الإيرانية تمكنت من تدمير أكثر من 20 مسيرة أمريكية بخسائر قدرت بنحو مليار دولار. ومع اتساع الفاتورة العسكرية، تداعيات سياسية بدأت تظهر في الداخل الأمريكي. فبحسب استطلاع رأي نشرته صحيفة نيويورك تايمز، أبدى 74% من الناخبين الديمقراطيين معارضتهم لتقديم مساعدات عسكرية لإسرائيل، في مؤشر على تصاعد الانقسام بشأن جدول الانخراط المفتوح في حماية تل أبيب مهما كانت الكلفة.
3: الآن إلى التطورات في لبنان، حيث أفادت مصادر طبية للتلفزيون العربي بسقوط 6 شهداء منهم 4 مسعفين على الأقل جراء القصف على بلدة دير قانون النهر الجنوبية لبنان. وقال مفوض الدفاع المدني في جبل عامل محمد إبراهيم للتلفزيون العربي إن إسرائيل ارتكبت مجزرة بحق مسعفين يفترض أن يكونوا بحماية القانون الدولي، مؤكدا أن اعتداءات إسرائيل بحق المسعفين ليست الأولى.
1: بداية هو أكبر من اعتداء وأكبر من كارثة وأكبر من مجزرة، ما في كلمات توصف اللي صار اليوم ببلدة درقانون النهر. أنه أثناء توجه فريقنا لإنقاذ أحد الجرحى اللي استهدفتهم مسيرة تم استهداف الفريق مباشرة، وعند وصول الفريق الثاني تم استهداف الفريق الثاني بشكل مباشر. نحن سقطنا اليوم شهيدين وأربع جرحى، كارثة ومجزرة بحق المسعفين اللي المفروض يكونوا محميين بالقانون الدولي اللي هو بنص عليه هيك. خيرة الشباب عم نخسر، ما في عنا أي عمل عسكري إلا نحن عم ننقذ هيدا المصابين، عم نشتغل على إنقاذ هيدا المصابين، على نقل الشهداء، على انتشال الشهداء والجرحى من تحت الركام.
3: كما أفادت الوكالة الوطنية للأنباء باستشهاد 4 أشخاص على الأقل وإصابة آخرين جراء غارات شنها الطيران الحربي الإسرائيلي على نقطتين للهيئة الصحية الإسلامية في بلدة حناوة بقضاء صور جنوبي البلاد. كما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام باستهداف الغارات الإسرائيلية بلدات دبعال والحني وتولين وتبنين والمنصوري جنوبي لبنان. أدانت كتلة الوفاء للمقاومة التابعة لحزب الله في البرلمان اللبناني ما وصفته باعتداء الإدارة الأمريكية عبر فرض عقوبات على نواب لها ومسؤولين من حركة أمل وضباط في الجيش والأمن العام والسفير الإيراني في لبنان. وقالت الكتلة في بيان إن نوابهم يمثلون فئة واسعة من اللبنانيين وأن القرار الأمريكي لن يثنيهم عن مواصلة دورهم التشريعي والرقابي. واعتبرت الكتلة أن العقوبات الأمريكية هي محاولة جديدة لترهيب المؤسسات الأمنية، ودعت السلطة إلى حماية مؤسساتها من هذا التدخل الأمريكي وفق البيان. كما قال النائب عن حزب الله في البرلمان اللبناني حسين الحاج حسن للتلفزيون العربي إن الحزب يرفض ما سماه اتفاقيات الذل والعار التي يروج لها الأمريكيون، معتبرا أن العقوبات هدفها الترهيب ولن تثنيهم عن عمله.
5: ترهيب المؤسسات الأمنية والعسكرية اللبنانية والحكومة اللبنانية والسلطة في لبنان، لكنه لن يستطيع بالتأكيد ترهيب المقاومة ولا ترهيب إخواتنا في حركة أمل. نحن سنستمر في عملنا السياسي وعملنا التنظيمي وفي دعمنا لما اتهمونا به ظلما وعدوانا ونسبوه إلينا. نحن مقاومون علنا وبوضوح، نناهض المشروع الأمريكي في لبنان وفي المنطقة، نقاوم العدو الصهيوني ونرفض اتفاقيات الذل والعار التي يروج لها الأمريكي في لبنان وفي المنطقة، ولنا الشرف أن تقول لنا عنا أمريكا ما قالت من عقوبات، لأنه إذا رضيت أمريكا فيجب أن نراجع أنفسنا وحساباتنا أين نحن مخطئون.
6: عقوبات أمريكية جديدة بحق شخصيات من حزب الله وحركة أمل وأخرى من الأمن اللبناني إلى جانب سفير إيران في بيروت، خطوة جاءت في خضم التوتر الإقليمي. الخارجية الإيرانية أدانت الإجراءات التي فرضتها وزارة الخزانة الأمريكية في لبنان واعتبرت أنها تهدف إلى إثارة الفتنة وزعزعة الاستقرار في البلد. العقوبات المالية التي تستهدف 9 أشخاص في لبنان بررتها وزارة الخزانة الأمريكية بأنها تستهدف أشخاصا متهمين بعرقلة نزع سلاح حزب الله والحفاظ على نفوذه داخل مؤسسات الدولة اللبنانية، مشددة على مواصلة الضغط على الجهات الداعمة للحزب.
3: والآن نتابع هذه الصور المباشرة لوصول ناشطين من أسطول الصمود إلى مطار أثينا في اليونان، قادمين على الأغلب من إسرائيل. وصول ناشطي أسطول الصمود إلى مطار أثينا في اليونان بعد الإفراج عنهم. هذا، وكانت إسرائيل قد اعتقلت العشرات من ناشطي أسطول الصمود، كانوا على متن عشرات القوارب المتجهة لكسر الحصار عن قطاع غزة، ولكن إسرائيل اعتقلتهم ومارست بحقهم العديد من الانتهاكات. وصفها الكثير من هؤلاء الناشطين بأنها كانت انتهاكات بشعة وصلت إلى حد الاعتداءات الجنسية والاغتصاب لحوالي 15 ناشطا من هؤلاء النشطاء الذين حاولوا كسر الحصار على غزة من خلال هذه المحاولة لأسطول الصمود للوصول إلى سواحل قطاع غزة، ولكن اعترضتهم البحرية الإسرائيلية واقتادتهم بعد ذلك إلى السجون الإسرائيلية وعاملتهم معاملة قاسية ومتجاوزة للقانون الدولي وفق هؤلاء النشطاء. كان بعض النشطاء قد وصلوا إلى تركيا، هذه مجموعة أخرى وصلت الآن إلى اليونان إلى مطار أثينا كما نتابع في هذه الصور. نلاحظ النشطاء الذين وأسرهم كذلك الذين يستقبلونهم بالهتافات وبالوشاحات والكوفية والأعلام الفلسطينية لتأكيد التأييد لشجاعة هؤلاء النشطاء الذين حاولوا كسر الحصار على قطاع غزة وتحدي السلطات الإسرائيلية بإيصال صوتهم وإيصال رسالة بأن العالم لن يقف مكتوف الأيدي أمام الحصار الإسرائيلي غير القانوني وغير المشروع على قطاع غزة والمستمر منذ أكثر من 20 عاما حتى الآن. ننوه الآن إلى هذا الخبر العاجل. ترامب: مديرة الاستخبارات الوطنية تولسي جابارد ستغادر منصبها نهاية الشهر المقبل لرعاية زوجها المصاب بالسرطان. ترامب يقول تعليقا على استقالة مديرة الاستخبارات الوطنية بأن تولسي جابارد ستغادر منصبها نهاية الشهر المقبل لرعاية زوجها المصاب بالسرطان. ونعود مرة أخرى إلى الملف اللبناني. أرحب الآن من بيروت بمراسل التلفزيون العربي جويس الحاج خوري ومن القدس أحمد جرادات. أهلا بكم، أبدأ معك جويس. الجبهة ملتهبة ميدانيا في جنوب لبنان وكذلك الساحة السياسية لا تقل سخونة على وقع العقوبات الأمريكية، ضعينا في التفاصيل.
7: صحيح حامد، وهذه التطورات السياسية الأخيرة في 24 ساعة الماضية منذ صدور العقوبات الأمريكية على عدد من السياسيين والأمنيين في لبنان لا تزال تتفاعل، خصوصا مع صدور بيانات الجيش اللبناني والأمن العام فيما يتعلق بالضباط الذين ينتمون لهاتين المؤسستين واللذين تم شملهما بهذه العقوبات. هي المرة الأولى التي تحصل فيها عقوبات على عناصر من المؤسسات العسكرية التابعة بشكل مباشر للدولة اللبنانية، وهو ما فهم على أنه رسالة تهديد واضحة وعملية ضغط كذلك الأمر واضحة من قبل السلطات الأمريكية باتجاه لبنان، وذلك عشية اجتماع أمني مرتقب الأسبوع المقبل في واشنطن بين وفد عسكري لبناني وآخر إسرائيلي برعاية الولايات المتحدة. وربما هذه العقوبات ستبدل في مشهد وفي مضمون هذه الاجتماعات، خصوصا فيما يتعلق بآخر ما حصل وهذه العقوبات، علما أن وزير الداخلية كان قد أشار خلال دخوله إلى جلسة مجلس الوزراء مساء اليوم بأن تحقيقا في الأمن العام سيفتح فيما يتعلق بالاتهامات التي تم سوقها لأحد ضباط الأمن العام على خلفية هذه العقوبات. في الملف الميداني أيضا تتواصل وتتكثف الغارات الإسرائيلية، إن كان الغارات التي تشنها المقاتلات الحربية الإسرائيلية أو تلك التي تشنها المسيرات والتي استهدفت صباح هذا اليوم عدد من مسعفي كشافة الرسالة ما أدى إلى استشهادهم، إضافة إلى عملية استهداف للمسعفين في الهيئة الصحية فجر هذا اليوم، غارات وعملية إنذار طالت بلدة واحدة هي برج رحال التي شنت المقاتلات الحربية الإسرائيلية 3 غارات عليها قبل قليل، إضافة إلى غارة على المروانية. ولكن تتكثف بشكل واضح وكبير الغارات الإسرائيلية على قضائي بنت جبيل وصور التي شهدت هذا اليوم أيضا غارات إسرائيلية من دون وقوع إصابات، ولكن هذه الغارات أدت إلى دمار كبير وتؤدي إلى دمار كبير في هذه القرى التي يتم استهدافها بشكل متكرر وبشكل يومي. حزب الله رد على كل هذه الاعتداءات هذا اليوم، كان لفت تنفيذه عدد من العمليات في الداخل الإسرائيلي في المواقع المقابلة للقرى والبلدات في الشريط الحدودي، إضافة إلى إطلاق مسيراته الانقضاضية.
8: راديو الحرية
9: من 97.10 FM.
10: الساعة الآن 9:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية. من أول

0: توصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً، وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلل.
1: راديو الحرية
2: 27 بالعشر FM
3: وقف إطلاق النار بفعل الهجمات المستمرة بالمسيرات المفخخة أو أيضا أو حتى أيضا بإطلاق الصواريخ والاشتباكات التي تحدث بين الحين والآخر بين عناصر من حزب الله وأيضا بين القوات الإسرائيلية المتوغلة. أيضا تم التركيز يعني خلال هذا اليوم على ما أعلنه الجيش الإسرائيلي عن استهداف عنصرين من حزب الله اقتربا من الحدود، وهذا يثير التساؤل حول جزئية أن الهدف الذي حاول نتنياهو تسويقه للإسرائيليين باجتياح الجنوب اللبناني وإنشاء هذه المنطقة العازلة هو حماية الكيبوتسات والمناطق والبلدات الإسرائيلية المحاذية للحدود، ولكن على ما يبدو أن المسلحين وصلا إلى منطقة قريبة من الحدود والتقديرات الإسرائيلية بأنهما كان يخططان لتجاوز الحدود عدة أقل من كيلومتر، تواجدوا في منطقة قريبة جدا من الحدود مع إسرائيل، وهذا أيضا ربما ينسف الرواية التي حاول نتنياهو بيعها للإسرائيليين بشأن المنطقة العازلة واحتلال مناطق شاسعة 600 كيلومتر مربع من الجنوب اللبناني وتحويل الجيش الإسرائيلي أيضا لأهداف ثابتة أمام هجمات حزب الله بالمسيرات، والتي على ما يبدو أنه يراقب تحركات الجيش الإسرائيلي عن كثب عبر هذه المسيرات المفخخة والمسيرات المخصصة لمراقبة الجيش الإسرائيلي. إذن في إسرائيل هناك نوع من التحريض على لبنان، هناك من يطالب بعودة القتال كما كان قبل وقف إطلاق النار، توسيع الاستهدافات وعدم اقتصارها فقط على الجنوب اللبناني ومناطق من البقاع، ولكن بالنهاية الاعتقاد بأن الإدارة الأمريكية هي تسمح لإسرائيل بنوع يعني بحدود معينة من الحرب على لبنان دون توسيعها في على الأقل في الأيام المقبلة.
4: شكرا جزيلا لك على كل هذه التفاصيل أحمد جرادات مراسل التلفزيون العربي من القدس. يكثف جيش الاحتلال الإسرائيلي استهدافاته للمراكز الصحية في لبنان في الفترة الأخيرة على الرغم من الهدنة الهشة بين لبنان الرسمي وإسرائيل لتتجاوز حصيلة الضحايا من الكوادر الطبية 110 شهداء حتى اللحظة.
5: بمثل هذه المشاهد تنكشف نوايا إسرائيل دفع القطاع الصحي والعاملين فيه بلبنان إلى حافة الانهيار. مكثفة هي الغارات التي تستهدفه في الفترة الأخيرة وخصوصا في الجنوب، وآخرها غارة على بلدة دير قانون في صور أسفرت عن استشهاد مدنيين من بينهم مسعفون من جمعية الرسالة الإسلامية. في صيدا أيضا لكن في بلدة حنوية استشهد مسعفون كذلك في قصف مركز الهيئة الصحية، بينما الدمار وقع على مبنى الهيئة. وخلال الساعات 48 السابقة استهدف محيط مستشفى تبنين الحكومي في بنت جبيل، وعلى إثره أصيب 9 من بينهم 7 من الكوادر الطبية، وهذا لم يكن الاستهداف الأول للمستشفى ومحيطه منذ استئناف العدوان. وقبل أسبوع أو أكثر قصف مركز النجدة الشعبية قرب مستشفى حيران في العباسية بصور وأصيب ممرضان. استشهد 3 مسعفين في ضربة استهدفت مركز دفاع مدني بمرج عيون. أما الأشد بشاعة فكان استهداف 3 مسعفين أثناء محاولتهم إنقاذ حياة في النبطية. الأرقام بالمجمل رصدت بالتالي: أكثر من 160 هجوماً على أماكن الرعاية الصحية وفقاً لمنظمة الصحة العالمية، ما يزيد على 110 شهداء من الكوادر الصحية منذ استئناف التصعيد في مارس. كل هذا رافقه تضرر كامل وجزئي لبعض المستشفيات والمراكز، إخلاء لبعضها الآخر، وأقلها ضغطاً تشغيل بأدنى الإمكانات والكوادر تحت ضغط الخوف والنار.
4: حذرت فرنسا وإيطاليا وبريطانيا وألمانيا من تدهور الأوضاع في الضفة الغربية، وذلك عقب تزايد عنف المستوطنين والسياسات الحكومية المؤيدة للاستيطان. وقالت الدول الأوروبية الأربع أن المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية غير قانونية، ومن ضمنها مشروع إيوان الذي من شأنه أن يقسم الضفة الغربية إلى قسمين ما يعد انتهاكا خطيرا للقانون الدولي. وحثت هذه الدول الشركات على عدم التقدم بعروض مشاريع بناء مستوطنات، إذ إن مشاركتها تعد تورطا في انتهاكات جسيمة للقانون الدولي. ودعت الدول الأوروبية الأربعة إلى وقف توسيع المستوطنات وضمان مساءلة المستوطنين المسؤولين عن أعمال العنف والتحقيق في الادعاءات الموجهة ضد القوات الإسرائيلية. قال رئيس الوزراء الهولندي روب ياتين إن الحكومة توافقت على فرض حظر على استيراد السلع المنتجة في المستوطنات الإسرائيلية المقامة في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وأضاف ياتين أن الهدف من الحظر هو منع أي مساهمة للاحتلال غير القانوني في الأنشطة الاقتصادية الهولندية. هذا ويذكر أن هولندا تعد من أكبر المشترين عالميا للسلع الإسرائيلية. دعا المستشار الألماني فريدريش ميرتس إسرائيل إلى وقف التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية، مشددا على أن عنف المستوطنين بلغ مستويات غير مسبوقة. وشدد ميرتس في منشور على منصة إكس على أن بريطانيا وفرنسا وإيطاليا تؤكد دعمها لسلام شامل وعادل قائم على أساس حل الدولتين، دون أن يوضح ما إذا كان ذلك الموقف صادرا في إطار بيان مشترك. وللمزيد من النقاش أرحب الآن من برلين بالسيد أولريك بروكنر، أستاذ الدراسات الأوروبية بجامعة ستانفورد في برلين. سيد بروكنر أهلا بك. لدينا موقف بطبيعة الحال ليس جديدا من 4 دول أوروبية، هي بريطانيا وفرنسا وإيطاليا وألمانيا، لكن باللغة التي صدر بها، هل يغير شيئا في الواقع؟
1: إنه بيان مشترك بالفعل، وحتى إذا لم يكن هذا الأمر واضح في بيان المستشار الألماني، في نفس الوقت يمكن أن نرى على موقع الحكومة الألمانية أن هذا لا يشمل فقط 4 دول من الاتحاد الأوروبي، ولكن هولندا انضمت أيضا كدولة عضو في الاتحاد الأوروبي بالإضافة إلى النرويج و3 دول ليست عضو في الاتحاد الأوروبي منها نيوزيلندا وأستراليا. فهناك هذه المخاوف الغربية المتنامية حول ما يحصل في الضفة الغربية، وهذا موقف مشترك، وهذا الأمر ليس منسق من الاتحاد الأوروبي، ولكن هو بيان مشترك من هذه الدول حتى الآن.
4: هو بيان مشترك من هذه الدول، ولكن هل يغير في الواقع شيء؟ يعني اعتمد في اللغة على الحث وإلى الدعوة وما إلى هنالك، يعني كانت اللغة إلى حد كبير لغة يعني سهلة مع إسرائيل، أو لغة غير حادة في انتقاد السياسات الإسرائيلية في الضفة الغربية.
1: نحن حتى الآن نرى تقدم كبير فيما يتعلق بموقف ألمانيا بشكل خاص. في بداية النزاع كان هناك موقف مختلف من الحكومة، كان هناك تحالف مختلف في الحكومة، وكان تقول أن أمن إسرائيل ووجود الدولة الإسرائيلية هو أيضا جزء كبير من السياسة الألمانية الخارجية. الآن نرى بيانات شديدة تدين هذا النوع من العنف المتزايد الذي لم نره مسبقا، وهو غير مقبول بالإضافة إلى دول أخرى من العالم الغربي. وهذا الأمر ليس ردة فعل مباشرة يمكن للدول الأوروبية أن تتوقف عن علاقاتها مع إسرائيل بشكل مباشر، ولكن نحن نرى تقدم أكبر مما تخيلناه في السابق.
4: ولكن لا نرى يعني أي إشارة لأي إجراءات يمكن أن تتخذ في حال استمرار هذه السياسات في الضفة الغربية.
6: We saw a similar development in the case.
1: رأينا تطور مشابه في حالة روسيا وأوكرانيا. في البداية أيضا كان هناك خيبة أمل أن الدول الأوروبية لا تتخذ إجراءات بسرعة كافية ولا ترى المؤشرات على الأرض، ومن ثم ما رأيناه بعد ذلك هو هذه الحزمة الهائلة، أكثر من 10 دول تفرض هذه العقوبات الاقتصادية والعقوبات على الأفراد، واستخدام هذه الإجراءات التجارية ومنع هذه العلاقات فيما يتعلق ببرامج البحوث المشتركة وتمويلها كردة فعل، وحتى الآن هي موجودة ضمن هذا الإطار، وهناك إدانة لما يحصل، وهناك قوة كبيرة، وهذا يفسر أيضا أنه في الاتحاد الأوروبي مع اختلاف الدول هناك انقسام كبير بناء على ما هي الدولة التي لديها علاقات أقرب مع إسرائيل وما هي الدولة التي لديها علاقات أقرب مع العالم العربي أيضا، وهذا يجعل الأمر صعب للحكومات المنتخبة ديمقراطيا أن تتخذ منحة أكثر من غيره.
4: طيب، يعني فرضت عقوبات في السابق كما تعلم على مستوطنين، والآن هنالك إشارة إلى مستوطنين، إلى يعني إجراءات تجارية مقابل الشركات التي تتعامل مع المستوطنات الإسرائيلية. كانت هنالك عقوبات على وزيرين ربما في الحكومة الإسرائيلية. يعني لماذا تنظر دائما أوروبا إلى الأمر في سياق فردي؟ يعني تستهدف وزير، ناشطين في المنظمات الاستيطانية، ولا توجه أي إجراء للحكومة الإسرائيلية، مع أن هذه السياسات هي سياسات ممنهجة من قبل الحكومة الإسرائيلية وليست فردية.
1: صناعة السياسات الدبلوماسية هو أمر يتطلب وقتا، هو ليس مجرد إجراء سريع، ليس فقط في هذه الحال، ولكن هذا بطبيعة العلاقات الدبلوماسية. وأنا أتفهم بشكل كامل أنه من وجهة نظركم هذا الأمر ليس كافيا والأمر يتطلب وقتا، ولكن هذا بطبيعة السياسة الدبلوماسية وكيفية إيجاد توازن بين المواقف المختلفة وأيضا المواقف من الناحية الأخرى. يجب أخذ بالاعتبار كل الأمور التي تجعل الأمر يبدو وكأنه ليس حلا سريعا، ولكن أن يكون هناك جهود لمحاولة استخدام الدبلوماسية بقدر المستطاع.
4: يعني هذا البيان يتزامن مع غضب أوروبي بسبب ناشطي أسطول الصمود الذين حاولوا كسر الحصار على قطاع غزة. لماذا جاءت النبرة بخصوص هؤلاء النشطاء حادة ربما أكثر من غيرها فيما يتعلق بأمور أخرى سواء في الضفة وفي غزة، وموجهة بالأساس للوزير بن كفير وحده وليس للحكومة الإسرائيلية أيضا؟
1: أنا رأيت ما حصل مع الأسطول ورأيت الاستجابة من الدول الأوروبية كنتيجة مباشرة لما رأيناه اليوم، فحتى إذا لم يكن هناك دعم مباشر بالمساعدات الإنسانية، ولكن هدف هذا الأسطول هو ربما زيادة الدعم السياسي والدعم العام، وهذا ما يتم مناقشته حاليا بسبب ما حصل. فعلى الصعيد السياسي نعم هذا يعد نجاحا، ولكنه ليس نجاح مباشر وثوري يدفع الدول الأوروبية إلى بدء قطع العلاقات مع إسرائيل، العلاقات الدبلوماسية أو التوقف عن استيراد البضائع. هذه عملية طويلة، خاصة عندما نعلم ما هو هذا العنف وما الذي يحصل من قبل الحكومة الإسرائيلية مع هؤلاء المسؤولين والذين يجب أن يتحملوا التداعيات. هذه عملية طويلة.
4: شكرك جزيل الشكر سيد أولريك بروكنر، أستاذ الدراسات الأوروبية بجامعة ستانفورد في برلين، شكرا جزيلا. أكد أحد المشاركين في أسطول الصمود ممن أفرج عنهم أن ما تعرضوا له من ضرب وتنكيل على أيدي قوات الاحتلال لن يثنيهم عن إعادة خوض التجربة ومواصلة تحركاتهم التضامنية دعما للشعب الفلسطيني وسعيا لكسر الحصار على قطاع غزة.
7: كنا نروح من مكتب لمكتب بالمكاتب، كاين جنود وهم يدوك للمكتب الثاني في الطريق، ثم مشدد كلامية فقام بالضرب، كلبشات مزدوجة
8: ورباط،
7: لا اثنين بلاستيك وحديد، وبعدها كانت حديد، بعد الحديد في الآخر مرة حديد كان مزير، يعني أنا كان مثبت جدا جدا جدا.
9: هذا أثر هنالك كلب من كلاب الحرس أطلقوه علي وضربني على على على الصدر وضربني على الوجه بلجامه، هو عليه لجام ضربني هنا. هم هذا مباشرة قبل أن نذهب إلى السجن، هي إدارة السجن التي عندها هذه الكلاب المدججة. عندما
10: راديو الحرية
2: من 97.10 FM FM FM.
10: الساعة الآن 10:45 بتوقيت شركة وتد للحديد والصلب.
11: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها. حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل، ترقوم المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
12: راديو الحرية
13: 92.7 FM.
4: ترحيلهم، هذه مشاهد مباشرة من مطار السنا، ومشاهد بعض الناشطين الذين يخضعون الآن للفحوص الطبية من قبل الإسعاف في هذه اللحظات، بعد وصول هؤلاء الناشطين إلى أثينا بعد أن أبعدوا وتعرضوا للعديد من الانتهاكات والتعذيب في إسرائيل من قبل السلطات الإسرائيلية. وكنا قد شاهدنا الوزير بن كثير وهو يعرض مشاهد لمعتقلين من نشطاء أسطول الصمود، وواجهت هذه السياسة بطبيعة الحال انتقادات في عدد من الدول الأوروبية وكذلك الدول التي شارك مواطنون منها في أسطول الصمود هذه المرة. نتابع هذه الصور

0: الطواقم الطبية جثمان الشهيد والجرحى إلى المستشفى المعمداني بالمدينة. وفي جنوب القطاع أفادت مصادر طبية باستشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي غربية مدينة رفح، هذا وشيع أهالي رفح جثمان رأفت بريكا الذي استشهد بنيران جيش الاحتلال في منطقة الشاكوش شمال غربي رفح. أفاد المكتب الإعلامي الحكومي في غزة بأن معبر رفح شهد خلال الأسبوع الماضي حركة ذهاب وإياب محدودة، حيث بلغ إجمالي عدد المسافرين والقادمين 403 أشخاص فقط من أصل 1400 مسافر وفق الاتفاق المعلن. وأوضح المكتب الإعلامي أن إجمالي عدد الشاحنات الواردة إلى القطاع عبر المعابر التجارية بلغ 1287 شاحنة فقط من أصل 4200 شاحنة كان يفترض دخولها. يواجه قطاع غزة أزمة بيئية متفاقمة تهدد أحد أهم مصادر الحياة فيه، مع تزايد مخاطر تلوث الخزان الجوفي نتيجة تراكم النفايات وتسرب مياه الصرف الصحي، واقع ينذر بتداعيات طويلة الأمد، حيث لا تقتصر الأزمة على شح المياه فحسب بل تمتد إلى تلوثها بشكل يهدد صحة المواطنين والأجيال القادمة.
1: هذا أحد أكبر مكبات النفايات العشوائية وسط مدينة غزة، حيث يتراكم 360 ألف كوب من النفايات الصلبة مسببة بعصارتها شديدة السمية مخاطر صحية وبيئية على المواطنين وعلى الخزان الجوفي الشحيح أصلاً، والذي يعد مصدر المياه الأساسي في القطاع.
2: يواجه الخزان الجوفي في مدينة غزة مخاطر حقيقية من التلوث جراء حرب الإبادة الجماعية وتداعياتها، وفي مقدمتها تكدس كميات كبيرة من النفايات الصلبة وسط المدينة وتسرب العصارة السامة باتجاه باطن الأرض، بالإضافة أيضاً إلى تسرب المياه العادمة بشكل كبير جداً بعد تدمير الشبكات والمرافق المختلفة.
1: وهنا بركة الشيخ رضوان شمالية مدينة غزة، صممت لتجميع مياه الأمطار وحقنها في الخزان الجوفي، لكنها باتت اليوم مختلطة بمياه الصرف الصحي شديدة التلوث.
3: طبيعي يمكن معالجة هذه الأزمة بإعادة إنشاء وإصلاح نظام الصرف الصحي وكذلك مكبات النفايات الصلبة، بحيث أنه يكون حسب النظام الصحي العالمي، بحيث أن يكون النفايات الصلبة تغطى بطبقات من الجيوممبرين مثلا، الذي يؤدي إلى منع تسرب هذه النفايات أو العصارة إلى الخزان الجوفي، وكذلك أيضا بإنشاء المضخات وإعادة إنشاء المضخات الصرف الصحي.
1: دمر الاحتلال الإسرائيلي ما يزيد عن 200 ألف متر طولي من شبكات المياه العادمة ومعظم محطات ومضخات الصرف الصحي في المدينة، بينما يمنع إدخال المواد والمعدات اللازمة لصيانة تلك البنى الحيوية المهمة.
4: من المتوقع أن تمتد آثار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة لسنوات أو عقود، فالأجيال القادمة لن تواجه أزمة شح في المياه فحسب، بل تلوث خطير في الخزان الجوفي أيضاً. عاصم النبيه، التلفزيون العربي، مدينة غزة.
0: كشفت منظمات إنسانية دولية عن ظروف معيشية صعبة يرزح تحتها معظم سكان قطاع غزة بسبب استمرار سياسة تقييد المساعدات الإنسانية، ما دفع منظمة الصحة العالمية إلى المطالبة برفع هذه القيود آملة بتزويد الغزيين بالأدوية والإمدادات الطبية.
5: لا يزال الوضع الإنساني في غزة كارثياً مع وجود فجوات كبيرة بين الالتزامات التي تم التعهد بها وتطبيقها على أرض الواقع، عبارة أتت في سياق بيان شرح واقع الحال في القطاع أصدرته أوكسفام وأنقذ الطفولة وريفيجيز انترناشنال. قوات الاحتلال الإسرائيلي لا تزال تمنع إدخال الإمدادات الأساسية مثل الأنابيب لإصلاح أنظمة المياه ومواد الإيواء والإمدادات الطبية، تقول مسؤولة في المنظمة. ويشكل نقص معدات الصرف الصحي ومعدات النظافة عاملاً أساسياً لانتشار الأمراض المرتبطة بتلوث المياه. المستلزمات الطبية والأليات

0: العمليات التشغيلية. قطاع هو الآخر لا تزال القوات الإسرائيلية تفرض رقابة عليه. وفي هذا السياق حذرت منظمة الصحة العالمية من نقص حاد في المعدات الطبية يمنع المستشفيات والمراكز الصحية من العمل بكامل طاقتها في القطاع. بدون معدات المختبرات والكواشف لا يمكن إجراء تشخيص للأمراض أو اكتشاف مبكر للأوبئة. كما أن غياب أجهزة تركيز الأكسجين يؤدي إلى احتمال وفاة المرضى المصابين بأمراض خطيرة، هكذا تقول المنظمة. الأنكى من ذلك أن منع إدخال بعض الإمدادات الطبية يأتي بحجة أنها ذات استخدام مزدوج، كما تروج الرواية الإسرائيلية. وبحسب منظمة الصحة العالمية فقد تعرض أكثر من 43 ألف شخص في غزة، من بينهم 10,000 طفل، لإصابات تتطلب إعادة تأهيل طويلة الأمد وأطرافا اصطناعية وأجهزة مساعدة. أما الغذاء فلا تزال كميته قليلة وتفتقد إلى العناصر الأساسية جراء استمرار تقييد المساعدة الإنسانية. وما يزيد الطين بلة أن السلطات الإسرائيلية أمرت برنامج الأغذية العالمي بتعليق تعاونه في القطاع مع منظمة تركية غير حكومية على اعتبار أنها إرهابية ولها صلات بأساطيل التضامن مع غزة وفق مزاعمها. هذا الأمر سيؤدي إلى قطع المساعدات على أكثر من 166 ألف شخص يعتمدون على وجبات ساخنة وخبز ومساعدات غذائية يومية للبقاء على قيد الحياة. استمرار القيود الإسرائيلية أثرت أيضاً على حركة المعابر والمنافذ التجارية في القطاع. تفيد الأرقام بدخول قرابة 1287 شاحنة فقط وعبور قرابة 400 مسافر عبر المعابر خلال الأسبوع المنصرم. هذه الأعداد تمثل نحو 28% فقط من حالات السفر التي كان يفترض أن يتم السماح بها للأشخاص الذين يعانون ظروفاً صحية صعبة.
1: قالت مفوضة حقوق الإنسان يانا لانتراتوفا إن 4 أشخاص قتلوا وأصيب آخرون جراء هجوم أوكراني على سكن طلابي في ستاروبيلسك الخاضع.
2: راديو الحرية. قالوا بالأمثال، مش كل اللي بيلمع ذهب، واللي بيجرب المجرب عقله مخرب. واعطي الخبز لخبازه، والمثل الجديد الفايبر يعني مدى أكيد، لأنه الخدمة أساس والمصداقية شعار، والسرعة مع السعر شي ما صار، ولأنه قريبة لكل الناس. فايبر مدى، أقرب للناس من أي حدا. وأول أوردر

0: طلبك بيوصل لباب الدار، وأول توصيل مجاناً، وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بنز حمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: كيف الواحد بيعرف حاله مكيف ولا لا؟
2: أنت مكيف؟
1: أنا مكيف. وأنت؟
2: أنا مكيف لأني مركب مكيف. تعال نسأل هذا اللي على البسكليت.
1: يا أبو الشباب، أنت يا معلم أنت مكيف؟
3: لا.
1: طيب مركب مكيف؟
2: غريبة، معناها المكيف مش من عند المهندس، لأنه لو كان من عند المهندس لازم تكون مكيف.
4: مظبوط بيحكي المكيف، قصدي الشاب، لأنه مش كل واحد مركب مكيف يعني مكيف، بس المكيف من عند المهندس بيخليك تكيف.
0: المهندس سنتر للأجهزة الكهربائية والتكييف والتبريد، حلحول الشارع الرئيسي بجانب محطة حلحول للمحروقات، رأس الجورة بجانب مسجد الشعراوي، بإدارة المهندس أنس سدر. 0599-30-222-8.
5: الساعة الآن 10:00 بتوقيت العثماني للمفروشات.

0: العثماني للمفروشات. بلش مشوارك.
1: راديو الحرية
2: 97.7 FM.
3: فتتصاعد الإصابات بحمى الظنك بشكل مقلق بعد تضاعف الحالات المشتبه بها أكثر من 3 مرات خلال شهر واحد متجاوزة 500 حالة. الأمم المتحدة تحذر من أن هذه الأزمات الصحية تتفاقم مع استمرار العنف الذي يطاول المدنيين والبنية التحتية بما فيها منشآت صحية تضررت جراء القصف.
4: حجم الدمار الذي طال منشآتنا والاستهداف المباشر للمرافق الصحية والعاملين والمرضى أمر غير مقبول. الهجمات المتكررة والإغلاقات القسرية أدت إلى غياب الخدمات الجراحية في أجزاء واسعة من مناطق المعارضة.
3: ورغم تمكن المنظمات الإنسانية من تقديم المساعدات لأكثر من 1,600,000 شخص منذ بداية العام، فإن نقص التمويل واستمرار انعدام الأمن يهددان حياة الملايين في السودان، حيث لا تقتصر الخسائر على ساحات القتال.
5: ساعة جديدة من تغطية التلفزيون العربي للتطورات في الشرق الأوسط. نبدأ من المفاوضات بين طهران وواشنطن. نقلت وسائل إعلام إيرانية وصول قائد الجيش الباكستاني إلى طهران في ظل استمرار زيارة وزير الداخلية الباكستاني منذ أيام. وتأتي هذه الزيارة لعاصم منير بهدف التوصل إلى اتفاق نوايا بين الطرفين والإعلان عن مفاوضات لمدة شهر بحسب مصادر متطابقة. في أثناء ذلك قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن وجود مسؤولين باكستانيين رفيعي المستوى في طهران هو استمرار للجهود الدبلوماسية. بقائي أضاف أنه لا يمكن القول بأن التوصل إلى اتفاق بات قريبا بسبب الخلافات العميقة والمتعددة بين إيران والولايات المتحدة. وشدد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية على أن إنهاء الحرب على جميع الجبهات بما فيها لبنان مسألة بالغة الأهمية، كما أضاف أن دراسة الوضع في مضيق هرمز ومسألة الهجوم الأمريكي على السفن قضايا مهمة لا تزال قيد المناقشة. وأشار بقائي لأن الموقف الإيراني واضح فيما يتعلق بقضية اليورانيوم المخصب، وأن محاولات الخوض في تفاصيل هذه المسألة لن تؤدي إلى نتيجة. بقي أوضح أيضا أن وفد قطر أن وفدا قطريا يجري محادثات مع وزير الخارجية الإيراني، مضيفا أن باكستان لا تزال الوسيطة الرئيسية في المفاوضات. في إسرائيل نقلت وسائل إعلام عن مسؤولين أن التفاهمات الإسرائيلية مع الولايات المتحدة تقوم على عدم ترك اليورانيوم المخصب أو إمكانية التخصيب بيد إيران. وأشارت إلى أن نتنياهو وقادة المنظومة الأمنية يرغبون في عودة الحرب على إيران لعدة أيام لإضعافها واستهداف منشآت الطاقة، ومن ثم العودة إلى المفاوضات من موقع مختلف. بدوره قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إنه يتعين وضع خطة بديلة في حال امتنعت إيران عن إعادة فتح مضيق هرمز ضمن اتفاق سلمي. موقف روبيو جاء في ختام قمة وزراء خارجية حلف شمال الأطلسي في مدينة هيلسنبرغ جنوب السويد بعد 2 من المباحثات المكثفة التي هيمن عليها ملف مضيق هرمز. بدوره حذر الأمين العام للناتو مارك روتا من أن إغلاق إيران للمضيق يهدد حرية الملاحة والتجارة الدولية ويحتجز الاقتصاد العالمي رهينة.
6: هنا على ضفاف واحد من أكثر المضائق ازدحاما في العالم، مضيق أوريسند الاستراتيجي الذي يفصل بحري البلطيق والشمال، اختار وزراء خارجية الناتو الاجتماع. لكن المفارقة أن الأنظار لم تكن موجهة نحو مياه أوريسند الباردة بل صوب مياه أكثر سخونة في الخليج. الأزمة المتصاعدة هناك فرضت نفسها محولة أجندة الاجتماع من قضايا الانفاق الدفاعي ومستوى التحالفات إلى البحث عن مخارج لأزمة الملاحة عبر مضيق هرمز.
1: مضيق هرمز يعيش حاليا حالة اختناق، وحرية الملاحة مهددة بشكل كبير. فتحه بلا شك مصلحة مشتركة لجميع الحلفاء، وإن لم يكن الناتو طرفا مؤسسيا مباشرا فإن كل فرصة للمساهمة سيتم استثمارها.
6: التحذير الأطلسي يأتي مصاحبا لقلق عميق في أروقة الحلف. واشنطن التي تقود عادة دفة التحركات العسكرية في الناتو سعت خلال هذا الاجتماع وبشكل لافت إلى حشد موقف غربي موحد يجمع بين الردع العسكري والضغط الدبلوماسي لتأمين الممر.
7: نحتاج توافقا دوليا لمنع فرض رسوم مرور على ممر مائي دولي، وهو ما نسعى إلى تحقيقه عبر الأمم المتحدة. سنرى ما إذا كانت لا تزال قادرة على الوفاء بدورها. إنها الساحة التي نعول عليها للتوصل إلى نتيجة.
6: لكن الموقف الأمريكي المتشدد يواجه بمقاربة أوروبية تسعى لضبط إيقاع التصعيد. لندن ومعها باريس وعواصم أوروبية أخرى تخشى من انزلاق الأوضاع، مفضلة التحرك عبر آلية أكثر دبلوماسية تدعم المفاوضات وتضمن حرية الملاحة.
8: لا ينبغي لأي دولة أن تملك صلاحية تقييد الملاحة الدولية بهذه الطريقة، ولهذا السبب نعمل على تشكيل مهمة بحرية تكون جاهزة فور انتهاء النزاع، كما ندعم المفاوضات التي تقودها الولايات المتحدة مع إيران بمشاركة وسطاء في هذه المرحلة.
6: موقف لافت عبرت عنه السويد التي تجاوزت الحظر الدبلوماسي لبعض جيرانها بانفتاح ستوكهولم على تولي حلف الناتو دورا مباشرا في إعادة فتح مضيق هرمز.
9: ما ناقشه هذا الاجتماع ليس سوى تحضير لقمة الناتو المرتقبة في أنقرة وانعكاس لما ستكون عليه الأجندة. وإذا لم تسوى معضلة مضيق هرمز بحلول يوليو القادم، فسيواصل الملف هيمنته على تفكير القادة بوصفه أكبر اختبار استراتيجي للحلف. عبد الله إيماسي، التلفزيون العربي، هلسنغبورغ، جنوب السويد.
5: هذا وأعلن الحرس الثوري الإيراني عبور 35 سفينة بينها ناقلات نفط وسفن تجارية وحاويات عبرت مضيق هرمز خلال الساعات 24 الماضية بعد حصولها على تصاريح وتنسيق أمني مع البحرية التابعة للحرس الثوري. وأضاف البيان أن البحرية الإيرانية واصلت تأمين الممر الملاحي في هرمز وضمان استمرار حركة التجارة العالمية. في غضون ذلك ذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن إيران ناقشت الشراكة مع سلطنة عمان بشأن نظام يفرض رسوما على السفن التي تمر عبر مضيق هرمز. ونقلت الصحيفة عن مصدرين مطلعين أن إيران لا تخطط لنظام رسوم عبور بسيط، بل إن محادثاتها مع عمان تناولت مقترحا لفرض رسوم مقابل خدمات. وأشارت إلى أن مسقط رفضت في البداية الشراكة مع طهران في إدارة المضيق، لكنها الآن تجري مناقشات بشأن تقاسم العائدات بحسب مسؤولين إيرانيين. وقالت نيويورك تايمز أن عمان أبلغت الإيرانيين استعدادها لاستخدام نفوذها لدى جيرانها في الخليج ولدى الولايات المتحدة للدفع بالخطة قدما. أعلنت مديرة الاستخبارات الوطنية الأمريكية تولسي جابارد التي تباينت مواقفها مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن الحرب في إيران، أعلنت استقالتها من منصبها معللة ذلك بأسباب عائلية. وأضافت أن الاستقالة ستصبح سارية المفعول في 30 من يونيو حزيران. من جهته قال ترامب إن جابارد ستغادر منصبها لرعاية زوجها المصاب بالسرطان، مضيفا أن نائبها الأول آرون لوكاس سيتولى منصب القائم بالأعمال.

0: ينضم إلينا من طهران مراسل التلفزيون العربي ياسر مسعود، سيكون معنا أيضا من واشنطن مراسلنا محمد بالدين، ومعنا من القدس مراسلنا أحمد جرادات. أهلا بكم جميعا. أبدأ معك ياسر من طهران، ومن تصريحات المتحدث باسم الخارجية إسماعيل بقائي، هذه التصريحات جاءت في ضوء الزيارات الرسمية العالية المستوى لمسؤولين باكستانيين إلى طهران. نستطيع القول أن في تصريحاته تأكيد على التفاؤل الحذر؟
1: بالفعل رويدة، هذا يمكن قوله بصراحة، خاصة وأن وبوضوح، خاصة وأنه قال بأن الزيارة تعني، زيارة قائد الجيش الباكستاني اليوم تعني بأن المفاوضات والمسار الدبلوماسي وصل إلى نقطة تحول وإلى مرحلة حاسمة. ولكن في ذات الوقت الحذر هنا يكمن تحديدا بأنه بقائي يقول، وهو بطبيعة الحال لابد من الإشارة بأنه عين مؤخرا، بأنه المتحدث باسم الوفد المفاوض الإيراني وليس باسم الخارجية فحسب، وبالتالي هو معني بما يقول ويدرك ما يقول وإلى أين تصل مسارات التفاوض بشكل دقيق. وأضاف أيضا هنا ودت الإشارة إلى أن الحذر يكمن في هذه النقطة تحديدا، إلى أنه أشار بأن المسار الدبلوماسي لأكثر من مرة وصل إلى مثل هذه المرحلة، ولكن سرعان ما عرقل هذا المسار. وبطبيعة الحال هنا طهران تحمل الولايات المتحدة الأمريكية مسؤوليات أي عرقلة للمسار الدبلوماسي، ولكن هذا يعني بوضوح بأن الآن المرحلة من المفاوضات وصلت إلى مسار مختلف عما كانت عليه خلال الأيام الماضية، وخلال تبادل الرسائل، وخلال ما كان يطرح إن كان إيرانيا أو ما يتم تسريبه أمريكيا أو حتى ما يأتي عبر التصريحات الرسمية التي كلها كانت تشير رويدا بوضوح بأن المسافة كانت بعيدة جدا. كل من الطرفين يتحدث بنغمة مختلفة، بمطالب بسقف مرتفع الواضح وشبه المؤكد بأن هناك تقارب في هذه الرؤى. ولكن ما يجدده الآن إسماعيل بقائي بأن هذا المسار الدبلوماسي وما تريد حسمه طهران تحديدا هو ملف إنهاء الحرب، ومن ضمنه شقين أساسيين، الأول هو وقف إطلاق النار في جميع الجبهات، وملف لبنان يعتبر أبالغ الأهمية على حد تعبيره، والجانب الآخر كما يقول بقائي هو وضع مضيق هرمز والتصعيد الذي تقوم به الولايات المتحدة الأمريكية لاستهداف السفن المدنية إن كان ناقلات أو سفن تجارية في المنطقة. ويضاف إلى ذلك هو بالمعنى الذي تريد من وراءه الولايات المتحدة الأمريكية من خلال الحصار البحري الذي تقوم به على الموانئ الإيرانية. هذه المعادلة يجدد التأكيد عليها بقائي بالوقت الذي أيضا يؤكد بأن المسار التفاوضي المتعلق بالشق النووي لا يزال مبكر الحديث عنه، وأن هناك إدراك إيراني بأنه إذا ما أعادت طهران طرح موقفها، وذلك المتعلق بمسألة تخصيب اليورانيوم أو ترحيل اليورانيوم عالي التخصيب بنسب 60% إلى خارج البلاد، يقول بأن طهران قالت كلمتها وقالت موقفها بوضوح، ولكن تجديد الحديث عن هذه المواقف وتفاصيل البرنامج النووي الإيراني سيزيد الأمور تعقيدا ولن يمكن التوصل إلى اتفاق. وبالتالي هي تريد أيضا التأكيد على أنه لابد من أن يتم ترحيل هذه الملفات إلى مرحلة ما بعد إنهاء الملفات الأولى، وتلك المتعلقة بإنهاء الحرب وملف التصعيد في المياه الجنوبية لإيران. أيضا أكد إسماعيل بقائي على أن هناك كان زيارة لوفد قطري، وأن لقطر مساعي وهي قيمة على حد تعبيره، ولكن حتى الآن همزة الوصل الوحيدة الرسمية هي إسلام أباد ما بين طهران وواشنطن.
0: شكرا جزيلا لك ياسر مسعود. أذهب الآن إلى محمد بالدين مراسلنا في واشنطن. أود أن أقف معك على الحدث الأخير محمد، وهو الاستقالة لمديرة الاستخبارات الأمريكية. ضعنا في خلفية هذه الاستقالة وما يقال عنها، خصوصا أنها كانت معروفة بمواقفها المناهضة لترامب، وأيضا في مواقف خليفتها أرون لوكاس من ترامب ومن الحرب على إيران.
2: هذه الاستقالة كانت متوقعة منذ مدة، منذ بداية الحرب عمليا الأمريكية الإسرائيلية على إيران. صحيح أنها ساقت لها معللات شخصية تتعلق بمرض زوجها، لكن تقريبا لا أحد يركز على تلك الحجة التي سيقت في نص الاستقالة الذي نشره ترامب، وعادة لا ينشر نصوص استقالات كبار مسؤولي إدارته. تولسي غابرد مديرة الاستخبارات الوطنية نقل عنها عدة مصادر عدم موافقتها وعدم رضاها عن الذهاب إلى الحرب ضد إيران. كان ذلك حتى منذ الضربات التي واجهتها الولايات المتحدة في يونيو من السنة الماضية على المواقع النووية الإيرانية الثلاث. ووقت ذاك عندما سئل ترامب وكان عائدا في طريقه من كندا على متن الطائرة الرئاسية، قال هي لا تعرف شيئا أو لا تدرك شيئا عندما سئل عن تقييماتها فيما يتعلق بالحرب وخطورة دخول الولايات المتحدة في حرب من هذا القبيل. تولسي غابرد أيضا في شهادتها أمام الكونغرس قبل عدة أسابيع كانت تقريبا تؤدي بنمط مغاير لنمط كبار مسؤولي إدارة ترامب الذين نسجوا طريقة في الاستماتة في الدفاع عنه وعن سياساته للدرجة التي كانت مثيرة حتى وغير مسبوقة في تاريخ مؤسسات الولايات المتحدة، خاصة الفرع التنفيذي من النظام في الولايات المتحدة المقسم إلى الأفرع الثلاثة. عموما آرون لوكاس الذي يخلف تولسي غابرد وهو نائبها الأول، هو ضابط استخبارات له خبرة طويلة في مجال الاستخبارات، وهو نفسه شارك في عمليات سرية، أدار ونسق برامج عمل سرية وبرامج حكومية، يوصف بأنه من أولئك الذين يدعون إلى إصلاح داخلي في داخل أجهزة ووكالات الاستخبارات، خاصة وكالة الاستخبارات الوطنية. ثم تركيزه أيضا على التنسيق، إدارة وحدات التنسيق ما بين وكالات الاستخبارات والأمن 18 في الولايات المتحدة للدرجة التي تجعل البحث والتتبع والرصد وتنسيق الأعمال السرية داخل وخارج الولايات المتحدة موحدا ومنسقا بشكل كامل. لا تعمل تلك الوكالات أو الوحدات على أشكال منفصلة أو منقطعة عن بعضها البعض. هذه هي سياسته وهذا مبدأه. عادة عن ضباط من هذا القبيل، خاصة من لديهم خلفية استخباراتية كبيرة، لا تكون التصريحات كثيرة ولا يكون عمل التحرير الاستخباراتي الذي ينشر إلى العموم كثيرا. هو سيتولى الآن هذه المهمة بشكل مؤقت على نفس الطريقة التي يتولى بها الآن تود بلانش نائب وزير العدل، منصب وزيرة العدل بام بوندي بالإنابة إلى أن يتم تسميته أي تثبيته، فبالتالي سيمر على الكونغرس أو يتم تعيين أو تسمية شخصية أخرى لتتولى إدارة الاستخبارات الوطنية. لكن بكل حال لا يمكن أن يعزل خبر الاستقالة واليوم تحديدا عن مسألة إيران والحرب الدائرة فيها.
0: شكرا جزيلا لك محمد. أذهب الآن إلى أحمد جرادات في القدس. أحمد، ما يجري في طهران له صدى في تل أبيب على ما يبدو. الإعلام الإسرائيلي يتحدث عن أن نتنياهو وقادة أمنيون يدفعون باتجاه العودة إلى عملية عسكرية حتى لو كانت محدودة قبل الذهاب إلى المفاوضات.
3: بالفعل، والإعلام الإسرائيلي يعني يحاول نشر أجواء سلبية إن صح التعبير بالمحادثات والمفاوضات التي تجريها دول الوساطة في هذه الأثناء في محاولة لإبعاد شبح عودة الحرب مجددا، وتحاول الحديث عن رواية أو عن إمكانية عودة العمل العسكري على الأقل والحرب الإسرائيلية الأمريكية على إيران. قبل قليل مثلا القناة 12 الإسرائيلية نقلت عن مصدر أمريكي قوله إن ترامب يشعر بالإحباط وأنه قد يتخذ قرارا حاسما ضد إيران لإعلان الانتصار وانتهاء هذه الحرب. والقرار الحاسم بحسب الإسرائيليين، إذا ما عدنا إلى التسريبات في الأيام والأسابيع القليلة الماضية، فإن ذلك يتمحور حول هجوم واسع النطاق قد يكون بحدود ساعات وقد يمتد حتى أيام قليلة، وذلك في محاولة لضرب منشآت الطاقة، منشآت الكهرباء أرباء البنية التحتية الوطنية الإيرانية الاقتصادية، ومن ثم الإعلان عن انتصار الولايات المتحدة الأمريكية في هذه الحرب. أيضا نتحدث عن قلق إسرائيلي بحسب هيئة البث الإسرائيلية من الجولة الأخيرة التي تحاول باكستان وقطر وعدة دول يعني إنجاحها، لاسيما وأن يعني خشيت إسرائيل من إرجاء النقاش بشأن الملف النووي الإيراني وعدم التطرق حتى للملف الصاروخي البالستي الذي يعني تحدثت عنه إسرائيل كثيرا وطالبت بضرورة أن يشمل أي اتفاق ما بين الإيرانيين والأمريكيين الملف النووي وأيضا الملف الصاروخي الإيراني. ولكن ليس كل شيء ينشر في الإعلام الإسرائيلي قد يكون صحيحا، قد يكون في سياق أو في يعني يأتي في سياق محاولة التأجيج، محاولة التأثير، محاولة أيضا تهيئة الشارع الإسرائيلي لاحتمال الذهاب إلى حرب، وقد تكون بعض التسريبات أيضا هي في سياق الضغط وفي سياق يعني محاولة إرسال رسائل إلى الخارج. وسبق لإسرائيل عبر إعلامها أن استخدمت الإعلام في محاولة للترويج لأشياء معينة أرادتها الحكومة الإسرائيلية. نذكر مثلا قبل الحرب السابقة في عام 2025 نتحدث عن تسريب كان في القناة الثالثة عشرة الإسرائيلية يشير إلى أن إسرائيل تنتظر وتترقب جولة المفاوضات التي كانت مرتقبة في مسقط قبل الحرب الإسرائيلية على إيران وأنها تتابع هذه الجولة، ولكن بالنهاية تبين أن هذا التسريب هدفه إرسال رسائل إلى إيران بأن الأوضاع طبيعية والأجواء طبيعية ولا يوجد أي نية لتحرك عسكري، ليتبين بعد أقل من يومين من هذا التسريب أن إسرائيل جهزت لهجوم على إيران بدأته في 13 حزيران.
0: صحيح، شكرا جزيلا أحمد جرادات مراسل التلفزيون العربي من القدس. ينضم إلينا من واشنطن ريتشارد شمايرر الدبلوماسي الأمريكي السابق. أهلا بك معنا سيد ريتشارد. بحسب موقع أكسيوس الأمريكي، الوسطاء يسعون الآن إلى وضع لمسات أخيرة على رسالة نيات كما يذكرون تتضمن اتفاقا على إنهاء الحرب بين واشنطن وإيران. ما الذي من الممكن أن تتضمنه هذه الرسالة، ويعني ما هي المبادئ التي سيتم التفاوض عليها في الفترة المقبلة؟
4: مساء الخير لكم وللمشاهدين. أنا أوافق أن فكرة هذه الرسالة التي تعبر عن النوايا هي تعد خطوة إيجابية، لأنها قد تسمح بحل بعض من المسائل الفورية، وبهذا أنا أقصد مسألة مضيق هرمز والحصار المفروض على المواد الإيرانية، بينما المسألة المعقدة أكثر مثل الملف النووي يتم التفاوض بشأنها في الأسابيع القادمة أو بعد ذلك. فهذه الرسالة أعتقد أنها خطوة دبلوماسية جيدة في البداية للتأكد أننا لا نعود إلى العمليات العسكرية، ولا أعتقد أن هذا سوف يحصل على أي حال، ولكن لا يمكن أن نستثني هذا الخيار بشكل كامل، وأيضا أن نتصدى للمشكلة الطارئة في مضيق هرمز وما يحصل أيضا للشعب الإيراني عبر هذا الحصار، وثم بالتالي يمكن أن نتفاوض مع مرور الوقت بشأن إيجاد حل للمسألة النووية. فأنا آمل أن هذا الجهد الدبلوماسي سوف يكون ناجحا، وهذه الرسالة سوف تكون خطوة ناجحة، وربما يمكن أن نبدأ باتخاذ الخطوات لابتعاد عن هذا النزاع.
0: يعني تعتقد سيد ريتشارد بأن هذه الرسالة ستتضمن فتح مضيق هرمز وبالتالي أيضا رفع الحصار الأمريكي عن المضيق، يعني إعلان حسن نوايا من الطرفين من أجل الدخول في المفاوضات؟ ماذا أيضا، ماذا عن الجانب الأمريكي، ما الذي سيقدمه في رسالة حسن نوايا هذه من أجل الذهاب إلى مرحلة التفاوض؟
4: نعم، هذا دقيق. أعتقد أنه يجب أن نقوم بهذه الأمور لبناء الثقة بين الطرفين. من الواضح أن الأزمة الحالية هي إغلاق مضيق هرمز والحصار المفروض على الموانئ الإيرانية. فأعتقد أن هذه العوامل الأساسية التي يجب أن تشمل هذه الرسالة بطريقة فورية، ولكن أعتقد يمكن أن نرى ربما رفع العقوبات في وقت لاحق على النفط الإيراني، ربما كخطوة إيجابية للتعبير عن النوايا الحسنة لإظهار أن الولايات المتحدة الأمريكية مستعدة لاتخاذ خطوات إيجابية تجاه المفاوضات مع إيران. فبالتالي قد يكون هناك ربما بعض الإجراءات مثل هذه الإجراءات في هذه الرسالة. أيضا أنا أمل أنه مع وجود الوساطة القطرية قد يكون هناك أيضا بعض العوامل من دول الخليج التي قد تكون مهمة بالنسبة لإيران، وقد تشجع إيران أيضا على الالتزام في بعض المسائل الإقليمية، والتي إذا تم حلها أعتقد أن هذا سوف يكون خطوة إيجابية.
0: طيب، كانت هناك تصريحات لوزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو خلال اجتماعه في السويد مع حلف شمال الأطلسي، تحدث عن تقدم طفيف في المفاوضات، ولكن أكد على ضرورة وضع خطة بديلة في حال رفضت طهران فتح مضيق هرمز. عن أي خطة بديلة يتحدث هنا روبيو؟
4: من الواضح أن الرئيس ترامب حاليا لم يزل الخيار العسكري عن الطاولة، وبكل تأكيد كما ذكر المراسل مسبقا هناك بعض الأطراف التي تحث على اتخاذ الإجراءات العسكرية، ولكن أعتقد أن الرئيس ترامب يحاول الابتعاد عن النشاط العسكري لأسباب مختلفة وعديدة. الآن مع المسار الدبلوماسي، هذا المسار الأولي والأساسي، ونرى أن باكستان وقطر أيضا تؤديان هذا الدور، وهناك مقترحات يبدو وكأنها تؤدي إلى إحراز تقدم على الصعيد الدبلوماسي. فأنا أرى هذا التفاؤل عبر هذه العوامل، وبالتالي لا أعتقد أن التهديد أو فكرة العودة إلى النشاطات العسكرية هي مرجحة حاليا، ولكنها لم تزل بشكل كامل.
0: يعني الذي يثير القلق هنا هو ما يتناوله الإعلام الإسرائيلي اليوم بعد الحديث عن هذا التفاؤل الحذر ووصول مسؤولين رفيعي المستوى من باكستان إلى طهران لوضع اللمسات الأخيرة على رسالة النيات هذه. يقول الإعلام الإسرائيلي بأن نتنياهو وقاد أمنيون إسرائيليون يدفعون الآن بالعودة إلى يعني العمليات العسكرية حتى لو كانت محدودة قبل الذهاب إلى التفاوض. هل تعتقد أن الولايات المتحدة وترامب سيستجيبان لهذه الضغوط الإسرائيلية هذه المرة؟
4: أنا لا أعتقد ذلك. هناك تقارير موثوقة أنه في حوار هاتفي منذ بضعة أيام فقط، الرئيس ترامب ورئيس الوزراء نتنياهو، كان هناك عدم اتفاق بينهما حول مسألة المضي قدما مع إيران، ويبدو أن رئيس الوزراء نتنياهو مستاء من موقف الرئيس ترامب الذي كان مصرا على التركيز على المسار الدبلوماسي والذي لم يكن مستعدا للعودة إلى النشاطات العسكرية. فنعم، أنا أعتقد أن إسرائيل كانت تحاول تشجيع الولايات المتحدة الأمريكية للعودة إلى النشاطات العسكرية، ولكن الأدلة يبدو وكأنها تقترح أن الرئيس ترامب مصر على موقفه ضد هذا الضغط، ولهذا لا أعتقد أننا سوف نرى عودة للأعمال العسكرية حاليا.
0: هذا ما يدفعني إلى سؤالك، يعني لتقييم العمليات العسكرية الأمريكية على إيران، لماذا يرفض الرئيس ترامب الاستجابة للضغوط الإسرائيلية هذه المرة واستجاب لها قبل نحو شهرين عندما باغتت الولايات المتحدة إيران بعملية عسكرية بعد أيام قليلة من جولة التفاوض بين الطرفين؟
4: أعتقد إلى حد ما الرئيس ترامب تعلم هذا الدرس. عندما بدأت العمليات العسكرية كان هناك توقعات أو على الأقل أمل أنه سوف يكون هناك تغيير جذري في طبيعة النظام الإيراني، وأنهم سوف يصبحون أكثر اعتدالا، أو ربما هذا النظام سوف يسقط. هذا لم يحصل، والعمليات العسكرية التي حصلت والتي كانت مصممة لتخفيض قدرات إيران العسكرية يبدو وكأنها لم تخفضها بطريقة كافية لمنع إيران من الاستمرار بأن تشكل تهديدا. فأنا أعتقد أن الدرس المكتسب للرئيس ترامب هو أن النشاطات العسكرية لم تنجح في تحقيق الأهداف التي كانت موضوعة منذ البداية، ولذلك أنا أعتقد أنه يركز الآن حاليا على الجهود الدبلوماسية.
0: شكرا جزيلا لك سيد ريتشارد شمايرر الدبلوماسي الأمريكي السابق، كنت معنا من واشنطن. أفادت صحيفة الواشنطن بوست أن الحرب على إيران استنزفت جزءا كبيرا من القدرات الدفاعية والهجومية الأمريكية بشكل غير مسبوق لحماية إسرائيل، في حين أفادت بلومبرغ أن طهران دمرت مسيرات أمريكية بنحو مليار دولار خلال فترة الحرب.
5: بينما كانت السماء تشهد تراشقا للصواريخ بين طهران وتل أبيب، خاضت واشنطن حربا أكثر كلفة، حرب استنزاف عسكرية وسياسية دافعت ثمنها بالكامل تقريبا دفاعا عن حليفها الإسرائيلي. أرقام كشفتها الواشنطن بوست عن ما وصفته استنزافا في الإنفاق العسكري يوازي سنوات من التخزين الاستراتيجي لمواجهة معركة لم تكن طرفا مباشرا فيها. وبحسب الصحيفة أطلقت الولايات المتحدة أكثر من 200 صاروخ اعتراضي من منظومة ثاد خلال الحرب الأخيرة مع إيران بهدف حماية إسرائيل من الهجمات الصاروخية استخدمت فيها قرابة نصف المخزون الأمريكي من هذه المنظومة المتطورة في سابقة عسكرية تعكس حجم الانخراط الأمريكي المباشر في الدفاع عن تل أبيب. الاستنزاف لم يقتصر على سلاح الجو ومنظومات الدفاع الأرضية، بل امتد إلى البحرية الأمريكية. الصحيفة نقلت عن مسؤولين أن سفناً حربية أمريكية أطلقت أكثر من 100 صاروخ ستاندرد، وهي من أكثر الصواريخ الدفاعية تطوراً وكلفة في الترسانة الأمريكية. لكن المفارقة الأكثر إثارة للجدل بحسب الواشنطن بوست تمثلت في إسرائيل التي استخدمت عدداً أقل من الصواريخ الدفاعية مقارنة بالولايات المتحدة. إسرائيل أطلقت أقل من 100 صاروخ من منظومة أرو، إضافة إلى نحو 90 صاروخاً من منظومة مقلاع داود. التسريبات الأمريكية أفادت أن تل أبيب تعمدت الحفاظ على جزء من مخزونها من الصواريخ الاعتراضية، بل وأخرجت بعض البطاريات من الخدمة بذريعة الصيانة. في المقابل ذكر موقع بلومبرغ أن القوات الإيرانية تمكنت من تدمير أكثر من 20 مسيرة أمريكية بخسائر قدرت بنحو مليار دولار. ومع اتساع الفاتورة العسكرية تداعيات سياسية بدأت تظهر في الداخل الأمريكي. فبحسب استطلاع رأي نشرته صحيفة نيويورك تايمز، أبدى 74% من الناخبين الديمقراطيين معارضتهم لتقديم مساعدات عسكرية لإسرائيل، في مؤشر على تصاعد الانقسام بشأن جدول الانخراط المفتوح في حماية تل أبيب مهما كانت الكلفة.
0: إلى لبنان مشاهدين، حيث أفادت مصادر طبية للتلفزيون العربي بسقوط 6 شهداء منهم 4 مسعفين على الأقل أو 4 مسعفين على الأقل جراء القصف على بلدة دير قانون النهر جنوبية لبنان. وقال مفوض الدفاع المدني في جبل عامل محمد إبراهيم للتلفزيون العربي إن إسرائيل ارتكبت مجزرة بحق مسعفين يفترض أن يكونوا بحماية القانون الدولي، مؤكدا أن اعتداءات إسرائيل بحق المسعفين ليست الأولى.
6: بداية هو أكبر من اعتداء وأكبر من كارثة وأكبر من مجزرة، ما في كلمات توصف اللي صار اليوم ببلدة دير قانون النهر. من أثناء توجه فريقنا لإنقاذ أحد الجرحى اللي استهدفتهم مسيرة تم استهداف الفريق مباشرة، وعند وصول الفريق الثاني تم استهداف الفريق الثاني بشكل مباشر. نحن سقطنا اليوم شهيدين وأربع جرحى، كارثة ومجزرة بحق المسافين اللي المفروض يكونوا محميين بالقانون الدولي اللي هو بنص عليه هيك. خيرة الشباب عم نخسر، ما في عنا أي عمل عسكري إلا نحن عم ننقذ هيدا المصابين، عم نشتغل على إنقاذ هيدا المصابين، على نقل الشهداء، على انتشال الشهداء والجرحى من تحت الركام.
0: قالت وزارة الصحة اللبنانية إن ستة أو إن العاملين في المجال الطبي أو ستة من العاملين في المجال الطبي استشهدوا اليوم في غارتين إسرائيليتين على جنوب البلاد، لتتجاوز حصيلة الضحايا من الكوادر الطبية 110 شهداء منذ مارس آذار الماضي.
7: بمثل هذه المشاهد تنكشف نوايا إسرائيل دفع القطاع الصحي والعاملين فيه بلبنان إلى حافة الانهيار. مكثفة هي الغارات التي تستهدفه في الفترة الأخيرة وخصوصا في الجنوب، وآخرها غارة على بلدة دير قانون في صور أسفرت عن استشهاد مدنيين من بينهم مسعفون من جمعية الرسالة الإسلامية. في صيدا أيضا لكن في بلدة حنوية استشهد مسعفون كذلك في قصف مركز الهيئة الصحية، بينما الدمار وقع على مبنى الهيئة. وخلال الساعات 48 السابقة استهدف محيط مستشفى تبنين الحكومي في بنت جبيل، وعلى إثره أصيب 9 من بينهم 7 من الكوادر الطبية. وهذا لم يكن الاستهداف الأول للمستشفى ومحيطه منذ استئناف العدوان. وقبل أسبوع أو أكثر قصف مركز النجدة الشعبية قرب مستشفى حيران في العباسية بصور، وأصيب ممرضان. استشهد 3 مسعفين في ضربة استهدفت مركز دفاع مدني بمرج عيون. أما الأشد بشاعة فكان استهداف 3 مسعفين أثناء محاولتهم إنقاذ حياة في النبطية. الأرقام بالمجمل رصدت بالتالي: أكثر من 160 هجوماً على أماكن الرعاية الصحية وفقاً لمنظمة الصحة العالمية، ما يزيد على 110 شهداء من الكوادر الصحية منذ استئناف التصعيد في مارس. كل هذا رافقه تضرر كامل وجزئي لبعض المستشفيات والمراكز، إخلاء لبعضها الآخر، وأقلها ضغطاً تشغيل بأدنى الإمكانات والكوادر تحت ضغط الخوف والنار.
0: أكد قائد الجيش اللبناني رودولف هيكل أن الجيش يبذل أقصى قدراته في ظروف معقدة وأخطار كبيرة للتخفيف من أثار العدوان الإسرائيلي ودعم النازحين واستعادة كل شبر من الأرض اللبنانية. شدد هيكل على أن الوحدة الوطنية والسلم الأهلي هما السلاح الأقوى لحماية استقرار البلاد، وأن الجيش سيكون سداً أمام المؤامرات، موضحاً أن التطاول على المؤسسة العسكرية والتشكيك بدورها واتهامها بالتقصير لن يثنيها عن القيام بدورها. أدانت كتلة الوفاء للمقاومة التابعة لحزب الله في البرلمان اللبناني ما وصفته باعتداء الإدارة الأمريكية عبر فرض عقوبات على نواب لها ومسؤولين من حركة أمل أيضا وضباط في الجيش والأمن العام والسفير الإيراني في لبنان. وقالت الكتلة في بيان إن نوابهم يمثلون فئة واسعة من اللبنانيين، وأن القرار الأمريكي لا يثنيهم أو لا يثنيهم عن مواصلة دورهم التشريعي والرقابي. واعتبرت الكتلة أن العقوبات الأمريكية هي محاولة جديدة لترهيب المؤسسات الأمنية، ودعت السلطة إلى حماية مؤسساتها من هذا التدخل الأمريكي وفق البيان.
8: عقوبات أمريكية جديدة بحق شخصيات من حزب الله وحركة أمل وأخرى من الأمن اللبناني إلى جانب سفير إيران في بيروت، خطوة جاءت في خضم التوتر الإقليمي. الخارجية الإيرانية أدانت الإجراءات التي فرضتها وزارة الخزانة الأمريكية في لبنان، واعتبرت أنها تهدف إلى إثارة الفتنة وزعزعة الاستقرار في البلد. العقوبات المالية التي تستهدف 9 أشخاص في لبنان بررتها وزارة الخزانة الأمريكية بأنها تستهدف أشخاصا متهمين بعرقلة نزع سلاح حزب الله والحفاظ على نفوذه داخل مؤسسات الدولة اللبنانية، مشددة على مواصلة الضغط على الجهات الداعمة للحزب. في تفاصيل العقوبات، أدرج مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع للخزانة الأمريكية نوابا عن حزب الله، متهمة الحزب بالاعتماد على شبكة من الممثلين السياسيين على حساب الحكومة اللبنانية. كما اتهمت واشنطن السفيرة الإيرانية في بيروت بالقيام بممارسات تتجاوز العرف الدبلوماسي إلى جانب اتهام مسؤولين أمنيين لبنانيين بتقديم معلومات استخبارية للحزب خلال الحرب الأخيرة. بموازاة ذلك، عرض ما يسمى برنامج مكافآت من أجل العدالة التابع لوزارة الخارجية الأمريكية مكافأة تصل إلى 10 ملايين دولار مقابل معلومات تساعد في تعطيل الموارد المالية لحزب الله. في المقابل، اعتبر حزب الله ما صدر عن وزارتي الخارجية والخزانة الأمريكيتين من عقوبات محاولة ترهيب أمريكية من أجل دعم العدوان الإسرائيلي على لبنان. في حين قالت حركة أمل إن العقوبات الأمريكية بحق 2 من أفرادها غير مبررة، مؤكدة أنه يستهدف بالدرجة الأولى حركة أمل ودورها السياسي الحريص على القضايا الوطنية.
9: أما اليوم الاستهداف المباشر لمسؤولين حركيين هو بكل صراحة استهداف لدور الرئيس نبيه بري في الواقع السياسي اللبناني، وهو محاولة من محاولات حصاره والإطباق على الواقع الشيعي برمته. ونطالب
8: الدولة. عقوبات واشنطن الجديدة ضد شخصيات في لبنان ينظر إليها ضمن منهجية أمريكية تشمل عقوبات اقتصادية وسياسية موازية للضغط العسكري لمحاولة حسم أمر سلاح حزب الله.
0: أكد وزير الإعلام اللبناني بول مرقس عقب جلسة للحكومة أن رئيس الجمهورية جوزيف عون يتمسك بمطلب لبنان الأساسي لوقف إطلاق النار في المفاوضات مع إسرائيل.
10: فخامة الرئيس أشار إلى مطلب لبنان الأساسي المتعلق بوقف إطلاق النار، وأشاد بالفريق التفاوضي ووصف عمله بأنه جبار وأنه كان موقفه صلب، وأشار أيضا إلى التفهم الأمريكي للموقف اللبناني، وأننا نتطلع إلى نهاية الشهر لمزيد من التطورات إن شاء الله تكون إيجابية على لبنان.
0: قال النائب عن حزب الله في البرلمان اللبناني حسين الحاج حسن للتلفزيون العربي إن الحزب يرفض ما سماه اتفاقيات الذل والعار التي يروج لها الأمريكيون، معتبرا أن العقوبات هدفها الترهيب ولن تثنيهم عن عملهم.
11: هذا الأمر يستهدف ترهيب المؤسسات الأمنية والعسكرية اللبنانية والحكومة اللبنانية والسلطة في لبنان، لكنه لن يستطيع بالتأكيد ترهيب المقاومة ولا ترهيب إخوتنا في حركة أمل. نحن سنستمر في عملنا السياسي وعملنا التنظيمي وفي دعمنا لما اتهمونا به ظلما وعدوانا ونسبوه إلينا. نحن مقاومون علنا وبوضوح، نناهض المشروع الأمريكي في لبنان وفي المنطقة، نقاوم العدو الصهيوني ونرفض اتفاقيات الذل والعار التي يروج لها الأمريكي في لبنان وفي المنطقة، ولنا الشرف أن تقول لنا عنا أمريكا ما قالت من عقوبات، لأنه إذا رضيت أمريكا فيجب أن نراجع أنفسنا وحساباتنا أين نحن مخطئون.
0: كما قال نائب حزب الله إن الهدف من العقوبات الأمريكية هو فرض مزيد من الضغط على الحكومة اللبنانية لتقديم التنازلات، وأن الحزب يرفض تسليم السلاح ومسار التفاوض.
11: الضغط والترهيب على السلطة لكي تقدم مزيد من التنازلات وتتنازل أكثر، هذا هو الهدف. وطبعا نحن بالنسبة إلينا لن نقدم أي تنازل، لن نتراجع. هو يتحدث عن أنه نحن نعرقل عملية نزع حزب الله، نحن نرفض عملية المساس لسلاح المقاومة. هو يتحدث عن عرقلة عملية السلام، ليس هناك سلام، هذا استسلام. المفاوضات المباشرة أعلننا رفضها بكل وضوح وسنبقى نرفضها بكل وضوح. على كل حال، السلطة التي أقحمت نفسها في هذا المأزق لم تعلق على ما فرضته أمريكا من عقوبات على ضابط في الجيش اللبناني وضابط في جهاز الأمن العام اللبناني، لم يتحدثوا مطلقا في مجلس الوزراء. نحن بانتظار كلامهم إن تكلموا عن هذا الأمر.
0: وفي قطاع غزة استشهد شاب فلسطيني وأصيب آخرون جراء استهداف الاحتلال الإسرائيلي مواطنين في حي الزيتون جنوب مدينة غزة، ونقلت الطواقم الطبية جثمان الشهيد والجرحى إلى المستشفى المعمداني في المدينة.
12: شهيد
0: وفي جنوب القطاع أفادت مصادر طبية باستشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي غربية مدينة رفح، وشيع أهالي رفح جثمان رأفت بريكا الذي استشهد بنيران جيش الاحتلال في منطقة الشاكوش شمال غربي رفح. كشفت منظمات إنسانية دولية عن ظروف معيشية صعبة يرزح تحتها معظم سكان قطاع غزة بسبب استمرار سياسة تقييد المساعدات الإنسانية، ما دفع منظمة الصحة العالمية إلى المطالبة برفع هذه القيود آملة بتزويد الغزيين بالأدوية والإمدادات الطبية.
12: لا يزال الوضع الإنساني في غزة كارثياً مع وجود فجوات كبيرة بين الالتزامات التي تم التعهد بها وتطبيقها على أرض الواقع، عبارة أتت في سياق بيان شرح واقع الحال في القطاع أصدرته أوكسفام وأنقذ الطفولة وريفوجيز انترناشنال. قوات الاحتلال الإسرائيلي لا تزال تمنع إدخال الإمدادات الأساسية مثل الأنابيب لإصلاح أنظمة المياه ومواد الإيواء والإمدادات الطبية، تقول مسؤولة في المنظمة. ويشكل نقص معدات الصرف الصحي ومعدات النظافة عاملاً أساسياً لانتشار الأمراض المرتبطة بتلوث المياه. المستلزمات الطبية والآليات التشغيلية قطاع هو الآخر لا تزال القوات الإسرائيلية تفرض رقابة عليه. وفي هذا السياق حذرت منظمة الصحة العالمية من نقص حاد في المعدات الطبية يمنع المستشفيات والمراكز الصحية من العمل بكامل طاقتها في القطاع. بدون معدات المختبرات والكواشف لا يمكن إجراء تشخيص للأمراض أو اكتشاف مبكر للأوبئة، كما أن غياب أجهزة تركيز الأكسجين يؤدي إلى احتمال وفاة المرضى المصابين بأمراض خطيرة، هكذا تقول المنظمة. الأنكى من ذلك أن منع إدخال بعض الإمدادات الطبية يأتي بحجة أنها ذات استخدام مزدوج كما تروج الرواية الإسرائيلية. وبحسب منظمة الصحة العالمية فقد تعرض أكثر من 43 ألف شخص في غزة من بينهم 10,000 طفل لإصابات تتطلب إعادة تأهيل طويلة الأمد وأطرافاً اصطناعية وأجهزة مساعدة. أما الغذاء فلا تزال كميته قليلة وتفتقد إلى العناصر الأساسية جراء استمرار تقييد المساعدة الإنسانية. وما يزيد الطين بلة أن السلطات الإسرائيلية أمرت برنامج الأغذية العالمي بتعليق تعاونه في القطاع مع منظمة تركية غير حكومية على اعتبار أنها إرهابية ولها صلات بأساطيل التضامن مع غزة وفق مزاعمها. هذا الأمر سيؤدي إلى قطع المساعدات على أكثر من 166 ألف شخص يعتمدون على وجبات ساخنة وخبز ومساعدات غذائية يومية للبقاء على قيد الحياة. استمرار القيود الإسرائيلية أثرت أيضاً على حركة المعابر والمنافذ التجارية في القطاع. تفيد الأرقام بدخول قرابة 1287 شاحنة فقط وعبور قرابة 400 مسافر عبر المعابر خلال الأسبوع المنصرم. هذه الأعداد تمثل نحو 28% فقط من حالات السفر التي كان يفترض أن يتم السماح بها للأشخاص الذين يعانون ظروفاً صحية صعبة.
0: وفي الضفة الغربية اقتحم جيش الاحتلال قرية دير جرير شرقية مدينة رام الله بعد اقتحام استفزازي للمستوطنين. وأفادت مصادر محلية للتلفزيون العربي بأن مستوطنين اقتحموا أطراف القرية بعد انطلاقهم من محيط معسكر تل العصور قبل أن يتجمع الشبان ويحاولوا التصدي للهجوم، واندلعت مواجهاتهم بالحجارة بعد اقتحام المستوطنين دون أن يبلغ عن إصابات أو اعتقالات.
13: مستوطنين الآن من هجوم على دير جرير.
0: اندلعت نيران في محاصيل زراعية جراء قنابل غاز أطلقتها قوات الاحتلال خلال اقتحامها قرية المغير شمال شرق رام الله. وقال عضو مجلس القرية مرزوق أبو نعيم للتلفزيون العربي أن قوات الاحتلال أطلقت قنابل الغاز بين المنازل عشوائيا واعتقلت شابا قبل انسحابها. قالت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس إن مجموعة من المستوطنين اقتحموا اليوم المسجد الأقصى المبارك بعد الاعتداء على اثنين من حراس الأقصى. وذكرت الأوقاف الإسلامية في القدس أن المستوطنين أدخلوا إلى المسجد الأقصى قربانا نباتيا ذا دلالة دينية بمناسبة ما يسمى عيد الشفو عود.
14: المستوطنين
0: حذرت فرنسا، إيطاليا، بريطانيا وألمانيا من تدهور الأوضاع في الضفة الغربية، وذلك عقب تزايد عنف المستوطنين والسياسات الحكومية المؤيدة للاستيطان. وقالت الدول الأوروبية الأربعة إن المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية غير قانونية، ومن ضمنها مشروع إيوان الذي من شأنه أن يقسم الضفة الغربية إلى قسمين، ما يعد انتهاكا خطيرا للقانون.

0: فرض حظر على استيراد السلع المنتجة في المستوطنات الإسرائيلية المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة. وأضاف يتن أن الهدف من الحظر هو منع أي مساهمة للاحتلال غير القانوني في الأنشطة الاقتصادية الهولندية. هذا ويذكر أن هولندا تعد من أكبر المشترين عالميا للسلع الإسرائيلية. أكد أحد المشاركين في أسطول الصمود ممن أفرج عنهم أن ما تعرضوا له من ضرب وتنكيل على أيدي قوات الاحتلال لن يثنيهم عن إعادة خوض التجربة ومواصلة تحركاتهم التضامنية دعما للشعب الفلسطيني وسعيا لكسر الحصار على قطاع غزة. قال رئيس بعثة منظمة أطباء بلا حدود في دارفور مروان طاهر إن كثيرا من الأوبئة منتشرة في إقليم دارفور، مشيرا في تصريح للتلفزيون العربي إلى التواصل مع منظمة الصحة العالمية لتوفير مساعدات عاجلة لمكافحة الأوبئة.
1: لا زالت هذه المركزين الصحيين تستقبل حالات مشتبهة لجدري القرود بشكل يومي حتى الآن، ونحن منذ يوم الثاني من مايو حتى اليوم استقبلنا أكثر من 80 حالة مشتبه فيها في جدري القرود. لم يتم التأكيد هذا الوباء لأنه التأكيد الرسمي يتطلب اختبارات حصول اختبارات يعني تأكيدات مخبرية، ونحن الآن في تواصل مع منظمة الصحة العالمية لضمان توفير المستلزمات والأدوات اللازمة والكادر الطبي المؤهل للوصول إلى هذه المناطق النائية.
2: في السودان لا تتوقف المأساة عند حدود الحرب، بل تمتد إلى معركة إنقاذ الأرواح من الجوع والمرض والعزلة في ظل ظروف معقدة وفقا للأمم المتحدة. وتشير التقارير إلى تفشي الكوليرا في كردفان وجدر القردة في دارفور وتزايد حمى الظنك شمالا وسط تحذيرات من كارثة صحية تتفاقم يوما بعد يوم. وتواجه فرق الإغاثة صعوبات كبيرة للوصول إلى المتضررين بسبب استمرار العنف وتدهور الأوضاع الإنسانية، ما يعيق جهود احتواء تفشي الأوبئة في ولايات سودانية عدة.
3: في ولاية غرب كردفان تستجيب منظمة الصحة العالمية وشركاؤها لتفشي المشتبه به للإسهال المائي الحاد المرتبط عادة بالكوليرا. الأرقام الأولية تشير هذا الأسبوع إلى أكثر من 100 حالة مشتبه بها وعشرات الوفيات المرتبطة بها.
2: في غرب كردفان سجل أكثر من 100 حالة مشتبه بإصابتها بالكوليرا إلى جانب عشرات الوفيات خلال أيام قليلة. وفي دارفور أبلغ عن 5 وفيات وأكثر من 300 حالة مشتبه بإصابتها بجدر القردة، بينما تواصل منظمة الصحة العالمية دعم حملات التطعيم ضد الكوليرا والحصبة. أما في الولاية الشمالية ونهر النيل فتتصاعد الإصابات بحمى الظنك بشكل مقلق بعد تضاعف الحالات المشتبه بها أكثر من 3 مرات خلال شهر واحد متجاوزة 500 حالة. الأمم المتحدة تحذر من أن هذه الأزمات الصحية تتفاقم مع استمرار العنف الذي يطاول المدنيين والبنية التحتية بما فيها منشآت صحية تضررت جراء القصف.
4: حجم الدمار الذي طال منشآتنا والاستهداف المباشر للمرافق الصحية والعاملين والمرضى أمر غير مقبول. الهجمات المتكررة والإغلاقات القسرية أدت إلى غياب الخدمات الجراحية في أجزاء واسعة من مناطق المعارضة.
2: ورغم تمكن المنظمات الإنسانية من تقديم المساعدات لأكثر من 1,600,000 شخص منذ بداية العام، فإن نقص التمويل واستمرار انعدام الأمن يهددان حياة الملايين في السودان، حيث لا تقتصر الخسائر على ساحات القتال.
0: حذرت منظمة الصحة العالمية من تفشي فيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية. وقال أمين عام منظمة الصحة العالمية إن تفشي فيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية ينتشر بوتيرة سريعة وإنه يشكل الآن خطرا مرتفعا للغاية على المستوى الوطني. مع استمرار الجهود الدبلوماسية لتقريب وجهات النظر بين الولايات المتحدة وإيران لحل

0: نزاع، رأت صحف أجنبية أن خطاب النوايا المقترح لإنهاء الحرب يبين أن ترامب يريد الخروج من الأزمة مع إيران من دون أن يلاحظ الأمريكيون حجم الهزيمة. بعد هذا التقرير يلقاكم يحيى نافع في الأخيرة.
1: في مجلة The Atlantic الأمريكية رأى روبرت كيغن أن ملامح خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب النهائية في الحرب على إيران بدأت تتضح. فخطاب النوايا مع إيران الذي كشف عنه لنتنياهو والذي من شأنه إنهاء الحرب رسميا وبدء مفاوضات لمدة 30 يوما يبين أن ترامب يريد الخروج من الأزمة مع إيران من دون أن يلاحظ الأمريكيون حجم هذه الهزيمة. ولفت إلى أن تهديدات ترامب المتكررة باستئناف الهجمات أثبتت أنها مجرد مناورات، حيث راهن قادة طهران طوال شهرين على أن ترامب لن يشن هجوما آخر، ولهذا السبب لم يقدموا أي تنازلات، كما اعتبر أنه لا أحد يعتقد أن الرئيس الأمريكي سيستأنف حربا شاملة في حال تم التوصل إلى مذكرة تفاهم أو خطاب نوايا، لأن فترة 30 يوما التي ستكون مخصصة للتفاوض كفيلة بمنح إيران فترة إضافية للتعافي وإعادة التسلح، ما يجعلها خصما أشد ضراوة. في صحيفة نيويورك تايمز تحدثت عن محادثات بين إيران وعمان بشأن نظام يفرض رسوما على السفن التي تمر عبر مضيق هرمز، متجاهلة تحذيرات إدارة ترامب من المطالبة بالدفع مقابل المرور عبر الممر المائي الدولي الحيوي. وأضافت أنه من غير الواضح ما إذا كانت المحادثات ستسفر عن أي نتائج، لكنها تشير إلى أن الولايات المتحدة وإيران لم تقتربا من إنهاء الحرب التي ألحقت ضررا بالغا بالاقتصاد العالمي رغم تصريحات ترامب. ولفتت الصحيفة إلى أن النظام المقترح سيتضمن رسوما لا رسوم عبور، وهو فرق ذو أهمية قانونية بالغة. فنظام رسوم العبور الذي يفرض على السفن رسوما لمجرد مرورها عبر الممر المائي يعد غير قانوني، بينما يسمح بفرض رسوم مقابل الخدمات المقدمة للسفن. ولكن بحسب الخبراء مع ذلك، إذا كان النظام الجديد هو لفرض رسوم مرور لكن تحت مسمى آخر فلن يعتبر قانونياً. إلى مجلة The National Interest الأمريكية، حيث سأل كل من دانيا عرايسي وفيصل عيتاني ما إذا كانت الولايات المتحدة قد خسرت الدول العربية، وأشار إلى أنه بعد تشكيلها التحالف الدولي ضد روسيا بعد غزو أوكرانيا، والذي يقوم على مبدأ واضح وهو أنه لا يجوز للدول استخدام القوة لغزو جيرانها أو تغيير حدودهم، تبنت واشنطن بعد عامين موقفا مختلفا تماما تجاه صراع كبير في الشرق الأوسط ما كلفها مكانتها الإقليمية. فموقف الولايات المتحدة من الإبادة التي ارتكبتها إسرائيل في غزة يختلف جذريا عن موقفها في أوكرانيا، حيث اختلفت تحالفات واشنطن ومصالحها والتزاماتها القانونية. استطلاعات الرأي انخفاضا حادا في شعبية الولايات المتحدة في جميع أنحاء المنطقة باعتبار أنها تقف إلى جانب إسرائيل ضد الفلسطينيين. وأضاف أن واشنطن خسرت العالم العربي، وباتت الصين هي الدولة التي يرى أغلبية العربي أنها أكثر التزاماً بالقانون الدولي. واعتبر أن أمام واشنطن وقتاً ضيقاً لإثبات قدرتها على سد الفجوة بين أقوالها وأفعالها، فهذه الفجوة تضيق واستمرار التقاعس سينعكس على تحالفاتها واستراتيجيتها الإقليمية بوتيرة أسرع مما تتصور. صحيفة لوموند الفرنسية استعرضت التدمير الإسرائيلي الممنهج في جنوب لبنان، مشيرة إلى أنه كما هو الحال في قطاع غزة، أقام الجيش الإسرائيلي منطقة عازلة في جنوب لبنان مما أجبر السكان على النزوح. ويكشف تحليل الأقمار الصناعية الذي أجرته الصحيفة بالتعاون مع ساي أناليتيكس لصور تم جمعها بين نوفمبر 2025 وأبريل 2026 أن 45 من المناطق الحضارية هناك قد سويت الأرضي أو تضررت منذ مارس الماضي، ومن بينها مدينة بنت جبيل التي يبلغ عدد سكانها حوالي 30,000 نسمة، حيث تم تدمير أو إلحاق الضرر بأكثر من 75% منها منذ مارس الماضي. وفي قرية الطيبة دمرت إسرائيل أكثر من 80% منها منذ بدء الحرب، وفي بلدة الخيام أكثر من 70% قد دمر. ولفتت الصحيفة أن التدمير يتم من خلال عمليات هدم محكمة يقوم بها الجيش الإسرائيلي لمنازل وأحياء بكاملها في جنوب لبنان باستخدام المتفجرات أو القنابل أو الهدم بالجرافات. في مجلة فورين أفيرز الأمريكية تطرقت لينكوك إلى أزمة مضيق هرمز وتداعياتها على الممرات المائية حول العالم، مشيرة إلى أن التقنيات غير المكلفة نسبياً بما في ذلك أنظمة المراقبة الساحلية والصواريخ المضادة للسفن التي تطلق من الشاطئ والطائرات المسيرة والألغام باتت تتيح الآن للدول الأضعف استخدام الممرات المائية لتعطيل الملاحة على نطاق واسع وفرض تكاليف باهظة على الخصوم الأقوى. اعتبرت أن تجربة مضيق هرمز قد تشجع على اتباع تكتيكات مماثلة في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، مما يجعل ممرات آسيوية حيوية مثل مضيق ملقا ومضيقي تايوان لوزون أكثر عرضة لأن تصبح أدوات ضغط سياسي وعسكري. ورأت أن مستقبل التوازن الاستراتيجي في آسيا سيتحدد بدرجة كبيرة وفق القدرة على حماية هذه الممرات أو تهديدها، لأن أمن التجارة والطاقة العالمية أصبح مرتبطا مباشرة بالسيطرة على البحار الآسيوية.

أهلا بكم الأخيرة من التلفزيون العربي في لوسيل، معي أنا يحيى نافع، وهذه ملفات الليلة. في ملفنا الأول، مؤشرات انفراج محتمل في الأزمة الإيرانية، قائد الجيش الباكستاني يصل إلى طهران، والخارجية الإيرانية تؤكد أن المباحثات تتركز على إنهاء الحرب، وواشنطن تبحث خيارات بديلة لضمان فتح مضيق هرمز. في لبنان، تصعيد ميداني وعاصفة سياسية قبيل اجتماع أمني بين لبنان وإسرائيل في البنتاغون، عقوبات أمريكية تستهدف سياسيين وضباطا متهمين بالارتباط بحزب الله. الحزب اعتبر الخطوة محاولة ضغط على الحكومة لتقديم تنازلات جديدة. وفي ملفنا الأخير، تركيا أمام اختبار سياسي جديد مع احتدام الصراع داخل أكبر أحزاب المعارضة. القضاء يرفض طعن حزب الشعب الجمهوري في قرار عزل رئيسه، والأخير يتهم السلطة بتسييس القضاء ويدفع باتجاه التصعيد الشعبي.

0: في الملف الإيراني تتسارع التحركات الدبلوماسية في سباق مع الزمن لبلورة اتفاق يضع حدا للأزمة وربما يمهد لإنهاء الحرب. الساعات الأخيرة حملت إشارات إيجابية من الوساطات ومن طرفي الصراع، وإن بقيت محكومة بقدر واضح من الحذر، فقد وصل قائد الجيش الباكستاني إلى طهران، فيما أكدت الخارجية الإيرانية أن المفاوضات تتركز على إنهاء الحرب، لكنها خففت منسوب التفاؤل معتبرة أن وتيرة الزيارات لا تعني بالضرورة اقتراب التوصل إلى نتيجة. في المقابل تؤكد واشنطن إحراز تقدم في المسار التفاوضي، لكنها تواصل في الوقت ذاته بحث خيارات بديلة لضمان فتح مضيق هرمز، مع تجديدها على مطلب إخراج اليورانيوم من إيران. فهل تبلورت بالفعل أرضية سياسية كفيلة بخرق جدار الأزمة، أم أن تعقيدات اللحظات الأخيرة قد تعيد الملف إلى نقطة الصفر؟ إذن في خضم التصعيد المتواصل بشأن مضيق هرمز واليورانيوم المخصب، وصل قائد الجيش الباكستاني إلى طهران في ظل استمرار زيارة وزير الداخلية الباكستاني منذ أيام، وكل ذلك بهدف التوصل إلى اتفاق نوايا بين الطرفين والإعلان عن مفاوضات لمدة شهر حسب مصادر متطابقة. إيران، وعلى لسان المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، قالت إنها لا تقول إنها ستغلق هرمز، بل تحاول فرض ما يمكن وصفه بالسيادة الوظيفية على حركة الملاحة فيه عبر اشتراط التنسيق المسبق والحصول على تصريح لعبور السفن ضمن نطاق رقابي أعلنت عنه مؤخرا، فيما قطعت الطريق أمام نقاش التفاصيل المتعلقة بالملف النووي في هذه المرحلة. أما واشنطن فتتعامل مع الملف من زاويتين متوازيتين، الأولى أمنية تتعلق بمنع إيران من فرض أمر واقع جديد في المضيق، والثانية سياسية مرتبطة بالمفاوضات النووية. فالرئيس الأمريكي أكد أن إيران تتوق للتوصل إلى اتفاق، لكنه شدد في الوقت ذاته على أن بلاده لن تسمح لطهران بامتلاك سلاح نووي. دعونا نستمع لوزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو وهو يحث على وضع خطة بديلة في حال امتناع إيران عن إعادة فتح المضيق.
1: أثرت قضية مضيق هرمز خلال الاجتماع. في حال قبلت إيران فتح المضيق فهناك مسألة إزالة الألغام، وضمن هذا الإطار تأتي جهود فرنسا وبريطانيا، ولكن في حال لم تقبل إيران ينبغي وضع خطة بديلة. ثمة دول أعربت عن اهتمامها بالمساهمة في ذلك، ولكن قد يكون مبكرا الحديث عنها.
0: الأمين العام لحلف الناتو حذر بوضوح من أن أي تعطيل للملاحة في هرمز يهدد العالم بأسره، مشددا على ضرورة إعداد خطط تضمن إعادة فتح المضيق إذا اقتضى الأمر. لنستمع إلى مارك روتي.
2: إن هذا الاعتداء المباشر على حرية الملاحة والتجارة العالمية يؤثر علينا جميعا. من المهم أن تتضافر جهود الدول لوضع خطط تضمن بقاء المضيق مفتوحا للعبور، بما في ذلك نقل الأصول الأساسية إلى المنطقة، وهذا تذكير واضح آخر بمدى ترابط التحديات الأمنية بشكل متزايد.
0: اللافت أيضا أن المواقف الأوروبية باتت أكثر وضوحا، كذلك ففرنسا وألمانيا أعلنتا استعدادهما للمشاركة في عمليات دفاعية تشمل إزالة الألغام البحرية ومرافقة السفن تحت قيادة فرنسية بريطانية، ما يعكس إدراكا أوروبيا متزايدا بأن أمن الطاقة العالمي بات مرتبطا بشكل مباشر باستقرار الخليج. إذن الأوروبيون لم يكتفوا فقط بذلك، بل قرر مجلس الاتحاد الأوروبي توسيع الإطار القانوني للعقوبات المفروضة على إيران ليشمل الأفراد والكيانات المتورطة في أنشطة تهدد حرية الملاحة في الشرق الأوسط، بما في ذلك مضيق هرمز، عبر حظر السفر وتجميد الأصول ومنع توفير الموارد الاقتصادية. ورغم كل هذه الضغوط على الجانب الإيراني، تفيد تقارير بأن طهران ناقشت بالفعل مع سلطنة عمان مقترحا يتعلق بفرض رسوم على السفن العابرة للمضيق مقابل خدمات ملاحية وأمنية، دون إعلان رسمي نهائي بشأن آلية التنفيذ في وقت يرفض فيه الجانب الأمريكي أي إجراءات من هذا النوع. كل المؤشرات تقول إن الأزمة الحالية لم تعد مجرد أزمة ممر بحري، بل تحولت إلى صراع على قواعد النظام الأمني والاقتصادي في الخليج. إيران تريد الاعتراف بها كقوة منظمة للملاحة والطاقة، بينما ترى الولايات المتحدة وحلفاؤها أن ذلك يهدد النظام الدولي وحرية التجارة. فإلى أين تسير الأمور في ظل تحول مضيق هرمز إلى مرآة دقيقة لتوازنات القوى في الشرق الأوسط والعالم؟

0: ولمزيد من النقاش حول المفاوضات الإيرانية الأمريكية برعاية باكستانية، أرحب بضيفي هنا في الاستوديو لوسيانو زكارا، الباحث في شؤون الخليج والشرق الأوسط. أهلا بك سيد لوسيانو. وصول قائد الجيش الباكستاني إلى طهران بعد زيارة وزير الداخلية، هل يعطي أي مؤشر على حدوث اختراق حقيقي في هذه المفاوضات الجارية، خاصة وكما تعلم أن المهلة الأخيرة التي حددها الرئيس ترامب تقترب من نهايتها؟ بمعنى، هل تبلورت بالفعل أرضية خصبة وباتت الأمور ناضجة للوصول إلى اتفاق ما؟
1: أعتقد أنه من المبكر أن نحدد أن هناك إمكانية لتوصيل اتفاق، هذا ما نسمعه، ولكن أعتقد أنه للمرة الأولى منذ بدأ المفاوضات مع وجود الرئيس ترامب يمكن أن نقول أننا في المسار الصحيح للمرة الأولى. وأعتقد أن مع الجهود الباكستانية ودعم دول أخرى مثل قطر، هذه الأمور تأتي بثمارها حاليا، وأن هناك تبادل بين الطرفين، بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران حتى الآن عبر باكستان، وتبادل هذه الآراء والأفكار حول التفاصيل وما هي الأمور الممكنة لتقديم التنازلات أو ما الذي يمكن شمله في هذه المفاوضات أم لا. أعتقد أنه مؤشر جيد أن كل طرف مستعد للتوصل إلى اتفاق هذه المرة الأولى، وعلى الرغم من أن المواقف بعيدة جدا عن بعضها وهناك فجوة كبيرة وهناك تردد في تقديم التنازلات، لأنه حتى الآن لا نعلم ما هي النقاشات الدقيقة. نحن نسمع بعض الأنباء أن إيران هناك أمور معينة متعلقة بالمضيق، وأيضا بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية هي الملف النووي. فبالتالي أعتقد على الرغم من ذلك أننا في المسار الصحيح، الأمر سوف يتطلب وقتا وجهود كثيرة، وسوف نرى برأيي بعض الأحداث في وسط هذه المفاوضات. ولكن إذا حافظ الطرفان على التنازلات في مسار المفاوضات، في مرحلة معينة سوف نصل إلى اتفاق.
0: طيب، واضح، قلت أن كل الأطراف أو كل طرف من الجانبين يعني مستعد للتوصل لاتفاق ويرغب بذلك ويريد تقديم تنازلات، لكن حسب مسؤولين إسرائيليين فإن الولايات المتحدة أعطت تعهدا لإسرائيل بأن أي اتفاق مع إيران سيتضمن إخراجا كاملا لليورانيوم المخصب من داخل إيران، وهذا يعتبر كما تعلم خط أحمر كبير بالنسبة للإيرانيين. كيف يمكن التوصل إلى صيغة مرضية لكل الأطراف؟ هل ستكون هذه العقدة هي المفجر لهذه المفاوضات؟
1: أعتقد أنه للتوصل إلى اتفاق هو يجب أن يكون هناك تنازل، ربما في تخفيض مستوى التخصيب من 60%، يمكن أن يتم تخفيضها. هذا أمر حصل في السابق وتم التفاوض بشأنه في الاتفاق النووي السابق، وأعتقد أنه أمر ممكن. بكل تأكيد هذا خط أحمر لإيران، وإيران تقول أنها لن تتخلى عن هذا اليورانيوم المخصب بنسبة 60% بكميتها الكاملة، ولكن أعتقد أن هذا أمر بالنسبة لإيران يمكن أن يكون هناك تنازلات، لأنه رأينا في السابق ذلك. وفيما يتعلق بإيران ولتحصل على الموافقة ليكون هناك حلقة كاملة داخل إيران والسماح لإيران بإنتاج أو بتخصيب اليورانيوم ولا تجبر على إزالة هذه المواد بشكل كامل، أعتقد أن في مرحلة معينة يمكنهم اتخاذ إجراءات متعلقة بمخزون اليورانيوم المخصب لهذه الدرجة، ربما إبعاده أو إذا كان تحت سيطرة دولة أخرى. أعتقد أن هذا أمر سوف يتطلب وقتا، ولكن ربما بالنسبة لإيران سوف يكون هناك استعداد للقيام بذلك والتخلي عن هذه النقطة.
0: برأيك، ما النقاط التي يمكن أن يحدث كل طرف فيها مرونة ويقدم تنازلات من أجل الوصول إلى هذا الاتفاق الذي يبدو أن الجميع بالفعل راغب في الوصول إليه؟
1: أعتقد إيران بالفعل أوضحت عندما توصلت إلى الاتفاق في عام 2015 أنه ليس لديها مشكلة في أن يكون هناك مراقبة على النشاطات النووية، وليس هناك مشكلة في أن يكون هناك مهلة زمنية 5 أو 10 أو 15 عاما من دون تخصيب اليورانيوم، وليس هناك مشكلة أيضا بالنسبة لهم حتى في أن يكون هناك قوة ثالثة تتحكم في هذه العملية المتعلقة باليورانيوم المخصب مسبقا، ونوقش هذا الأمر، وكان هناك اقتراحات عديدة في نقاشات سابقة أيضا في الاتفاق النووي السابق. أعتقد أن إيران مستعدة للقيام بذلك. إيران تريد أن يكون لديها الحق والقدرة للقيام بهذه العملية الكاملة للتخصيب من النقطة الأولى إلى النقطة النهائية، وأن تتم العملية بشكل كامل داخل الدولة مع مراقبة منظمات أخرى، منظمة الطاقة الدولية. فبالتالي هذا أمر تريده إيران وتريد أن تقبله الولايات المتحدة الأمريكية أنه حق لها. أمور أخرى أيضا ربما هي تخفيض نسبة التخصيب إلى 3.65% أو ربما إرسال جزء من هذا المخزون إلى الخارج. إيران أوضحت أنه يمكن أن تتوصل إلى اتفاق من هذه الناحية. من الناحية الأمريكية أعتقد أنه يجب أن يضمنوا أن إيران لن تتعرض لهجمات في المستقبل، والمنشآت النووية أيضا لا يمكن أن تكون جزء من أي مواجهة، ويجب أن لا تتعرض للتهديد كل مرة. إذا كان هناك ربما أي نوع من الاختلاف أو عدم الوضوح، لا يمكن أن تحصل هذه الهجمات في كل مرة. فإذا لم تكن إيران ملتزمة 100%، لا يمكن للولايات المتحدة الأمريكية أن تفجر إيران. وأيضا الرئيس يجب أن يكون هناك ضمانات أن الولايات المتحدة الأمريكية ستستمر في ذلك، وأن الرئيس القادم لن يغير ذلك. فأعتقد أن العامل الآخر هو مضيق هرمز، وأعتقد أن المضيق هو المسألة الأكثر إشكالية.
0: أشرت إلى المضيق، المضيق هو النقطة الأخرى الحساسة في أي اتفاق ممكن ما بين الولايات المتحدة وإيران. وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو يقول يتعين وضع خطة بديلة إذا رفضت إيران إعادة فتح مضيق هرمز. ما هي الخطط البديلة الواقعية بالنظر إلى الموقف الإيراني الذي ينظر إلى نفسه أنه في موقف قوة ويريد الاعتراف بإيران كقوة منظمة للملاحة في هذه المنطقة؟ طيب، لكن سيد لوسيانو قبل أن تجيب عذرا أريد أن ننوه لهذا الخبر العاجل المرتبط بما نتحدث عنه. وكالة تسنيم عن مصدر مقرب من فريق التفاوض الإيراني، المحادثات مستمرة بشأن نقاط خلافية ولا نتائج نهائية بعد. إذن وكالة تسنيم تنقل عن مصدر مقرب من فريق التفاوض الإيراني أن المحادثات مستمرة بشأن النقاط الخلافية ولا نتائج نهائية بعد. كذلك في خبر عاجل آخر حول المفاوضات الجارية في إيران برعاية باكستانية في ظل وجود وزير أو رئيس وقائد الجيش الباكستاني في طهران، تقول وكالة تسنيم نقلا عن مصدر مقرب من فريق التفاوض: التركيز الآن منصب على مسألة إنهاء الحرب. إذن التركيز في المفاوضات الجارية منصب على إنهاء الحرب. إذن هذا ما تفيده وكالة تسنيم عن مصدر مقرب من فريق التفاوض، بأن التركيز الآن منصب على إنهاء الحرب وبحث النقاط الخلافية ما بين الأطراف. وتقول إن إحراز بعض التقدم في بعض القضايا مقارنة بالسابق ولن يتم التوصل لاتفاق حتى حل جميع القضايا الخلافية. إذن تقول مصادر مقربة من المفاوضات الجارية بين الولايات المتحدة وإيران أنه لن يتم التوصل إلى اتفاق حتى حل جميع النقاط الخلافية. طيب سيد لوسيانو، إذن رغم التوصل إلى بعض التقدم في بعض القضايا، لكن هناك تجديد على أنه لن يتم التوصل لاتفاق إلا إذا حلت جميع القضايا الخلافية، خاصة وأنه كما تعلم أن إيران يعني تعرضت للخديعة أكثر من مرة، وبالتالي هي حذرة في هذا الإطار.
1: نعم بالتحديد، ولذلك هناك تهديد كبير فيما يتعلق بإنهاء الحرب. إيران تصر على أن إنهاء الحرب بشكل كامل هو شرط أساسي. إذا لم يكن هناك ضمانات أن إيران لن تهاجم مجددا من الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل، لن تتوصل إلى اتفاق. وأهم من ذلك، أعتقد أنها لا تستخدم التهديد العسكري كربما فرض ضغط لتوصل إلى ما تريده. والولايات المتحدة الأمريكية تستمر بالقول أنها سوف تفجر إذا لم يتم استجاب المطالب الأمريكية، وإيران لن توافق على ذلك. وإذا كان هناك مفاوضات، يجب أن يكون هناك عمليات عسكرية، وبكل تأكيد هذا وضع معقد، علما أن هناك توتر كثير موجود في المضيق، لأن كل طرف يحاول أن يسيطر على المضيق والطرف الآخر يحاول السيطرة من جهة أخرى. فهناك هذا الحصار المزدوج المفروض. فأعتقد أن هذا يمنح هذه الفكرة أن حل هذه المسائل كلها في مفاوضات واحدة سوف يكون أمرا طويلا ولن يتم حلها في هذه الجولة من المفاوضات أو في أسبوع أو في شهر واحد. قد يتطلب الأمر أشهر عديدة للتوصل إلى اتفاق، لأنه مسألة مختلفة أن نتعامل مع الملف النووي وحده وهو القلق الأساسي للولايات المتحدة الأمريكية، والمخاوف الأخرى بالنسبة لإيران وهو أيضا حل هذه المشكلة أن لا تتعرض لها الهجمات العسكرية، ومسألة أخرى أيضا متعلقة بالتعويضات للضرر الذي سببته في إيران، وأمريكا لا تريد مناقشة هذا على الإطلاق، بما فيها أيضا الأصول المجمدة التي لا تزال موجودة في أمريكا حتى الآن، ورفع العقوبات. هذه مسألة أيضا مرتبطة بالاقتصاد الإيراني وتعافيه، وأمر ضروري لهم ليحققوه. بالنسبة لإيران هذا لن يعمل إذا لم يكن هناك ضمانات فعلية حول التعافي الاقتصادي. في عام 2015 كان هناك ضمانات ولكن لم تكن فعالة، وبعد سنتين لم يكن هناك تقدم اقتصادي، وعندما انسحب رئيس ترامب من الاتفاق الاتفاق النووي لم يعد فعالا، ولكن لم يكن هناك أي حوافز اقتصادية.
0: طيب، أشرت إلى جزئية إنهاء الحرب والضمانات وهي نقاط تركز عليها إيران. لماذا ترفض الولايات المتحدة فكرة إنهاء الحرب بشكل تام وفكرة منح إيران ضمانات بعدم تجدد هذه الحرب؟ هل العامل الإسرائيلي هو الحاسم في هذه الجزئية؟
1: نعم، إسرائيل تؤثر بشكل كبير، وإسرائيل تصر دائما على أن العملية لن تنتهي إلا حين إنهائها بشكل كامل، وهذا عند عدم وجود الجمهورية الإسلامية بعد اليوم. فبالتالي هناك ضغط يفرض على رئيس ترامب، ولكن استخدم القوة القاسية لإظهار القوة الأمريكية وهو يريد الحفاظ على هذا الخيار على الطاولة، لن يتخلى على واقع أنه إذا لم يستجيبوا إلى المطالب سوف يدمرهم. هذه السردية وهذه إجراءات الولايات المتحدة الأمريكية حاليا مع إدارة ترامب بهدف التماشي مع هذا الموقف، هو بحاجة إلى أن يستخدم الضغط العسكري في كل خطوة. إذا ما تقوله الولايات المتحدة الأمريكية أنها تريد وقف الحرب وثم التفاوض، سوف تخسر هذه الورقة. و هذه اللحظة إذا منحت إيران هذه السيطرة على مضيق هرمز، هذه بطاقة لم تكن موجودة في السابق، فبالتالي كان قد تم إغلاقه بسبب الهجمات الأمريكية، وإيران فعلت ما قالت أنها سوف تفعله إذا تعرضت لهجمات. فأمريكا خسرت هذه المبادرة العسكرية عبر منح هذه السيطرة على مضيق هرمز. لا يمكن لأمريكا أن تتخلى عن التهديد العسكري، لأنها الطريقة الوحيدة لفرض الضغط على إيران لفتح المضيق عبر الحصار على الموانئ الإيرانية وعبر القتال أيضا مع البحرية الإيرانية أو القوات الجوية الإيرانية لفرض الضغط على الحصار.
0: طيب، إذا فشلت هذه الجولة من المفاوضات، هل سنكون أمام عودة حتمية للحرب؟
1: إذا فشلت المفاوضات بشكل كبير، نعم أعتقد ذلك، ولكن للمرة الأولى أنا أشعر بتفاؤل وأنا أرى مؤشرات أننا على المسار الصحيح. وإذا لم يكن هناك أي تخريب لهذا العملية، نعم هناك مخاوف متعلقة بإسرائيل أنها سوف ربما تقرر الاستفادة واستغلال هذا الوضع الحالي خلال المفاوضات لتحقيق هدف معين، إذا اعتبرت أن هناك خطر كبير ولا تريد أن تستمر المفاوضات، ولكن أمل أن هذا لن يحصل. وهذا لا يعني أنه لا يمكن أن يكون هناك عمليات ومحاولات تخريبية ربما في المياه جانب منطقة الخليج، ولكن كل مرة كان هناك حادثة معينة الولايات المتحدة الأمريكية تستمر بالقول أن وقف إطلاق النار مستمر، فليس هناك أي انسحاب أو عودة للحرب.
0: قلت إذا لم يحدث هناك تخريب، يعني هل تتوقع أن تذهب إسرائيل إلى خطوة من هذا النوع؟ خاصة أننا في إسرائيل يعني هناك توقعات بذلك، حتى في المعارضة الإسرائيلية يعتقدون أن نتنياهو يمكن أن يلعب هذه الورقة، ورقة العودة للحرب، من أجل يعني قضايا داخلية انتخابية. والقناة 13 الإسرائيلية قالت اليوم أن نتنياهو والمنظومة الإسرائيلية يرغبون بعودة الحرب على إيران لعدة أيام لإضعافها واستهداف المنشآت النووية والمنشآت الحيوية، ومن ثم العودة إلى المفاوضات بواقع مختلف. فبالتالي هل هذا السيناريو بالفعل قائم؟
1: نعم أعتقد أنه سيناريو ممكن. إسرائيل أظهرت أنه بإمكانها القيام بذلك إذا كانت تريد القتل، ورأينا عدد القادة الذين تم إزالتهم من المواقف السياسية من إيران غالبيتهم قتلوا من قبل إسرائيل. إذا رأينا أيضا العلماء النوويين أيضا من قبل إسرائيل، غالبية المنشآت التي استهدفت من الولايات المتحدة الأمريكية استهدفت من إسرائيل في وقت سابق في عام 2025 عفوا. فبالتالي إذا كانت إسرائيل مصرة على القيام بأمر لن تتردد إذا اعتقدت أن هذا سوف يخدم مصالحها الأمنية الخاصة، بس بغض النظر عن مشاركة أمريكا أم لا. ربما لن يكون هناك هجمة كبيرة، ولكن استهداف أشخاص معينين وشخصيات معينة وعلماء، وأيضا فيما يتعلق بمقتل العلماء كما رأينا أو جنرالات يعملون في هذا المسائل، يمكن أن يكون هناك حرب إلكترونية أيضا. إسرائيل مستعدة للقيام بذلك وأثبتت على قدرتها على ذلك إذا كانت تريد هذا الأمر، ولن تتردد إذا اعتقدت أن هذا ضروري لإيقاف المفاوضات أو تسريع عمليات إضعاف إيران لتحقيق هذا الهدف.
0: سريعا سيد لوسيانو، ثمة من يرى أن إيران تحاول كسب المزيد من الوقت وتراوغ الوسطاء في هذا الاتجاه كونها تعلم أن عامل الوقت يضغط على الرئيس ترامب، إلى أي حد هذا دقيق؟
1: نعم أعتقد أنه دقيق للغاية. في هذه الحال هذا لا يعني أن الوقت هو لصالح إيران، لأن الاقتصاد أيضا يتدهور بسرعة ولا يمكن التعافي إذا لم يصدروا النفط، ولكن أعتقد أن القيود فيما يتعلق بالوقت هي تفرض ضغط على الرئيس ترامب، وسوف يكون هناك ثمن سياسي بعد ذلك. ربما لن يخسروا في الانتخابات النصفية، ولكن هناك خطر أن هذا قد يحصل، والوقت هو ضغط كبير على الرئيس ترامب أكثر، لأن هناك أيضا دول تنتظر ما يفعلونه، ليس فقط في الشؤون الداخلية والضغط الداخلي ولكن ضغط خارجي، وسوف نرى أيضا ما تفعله إسرائيل، وهناك حلفاء من المنطقة لم يسعدوا بأداء الولايات المتحدة الأمريكية والتأخير الأمريكي أيضا للتوصل إلى اتفاق.
0: شكرا جزيلا لك سيد لوسيانو زكارا، الباحث في شؤون الخليج والشرق الأوسط، شكرا لك.

0: عاصفة سياسية وأمنية تضرب لبنان مع حزمة عقوبات تفرضها وزارة الخزانة الأمريكية على شخصيات سياسية وأمنية، عقوبات مفاجئة وغير مسبوقة من نوعها، بالتزامن مع ترقب لبنان انطلاق جولة جديدة من المفاوضات المباشرة في واشنطن بجناحيها العسكري في البنتاغون في 29 مايو والسياسي في الخارجية الأمريكية في 2 و3 يونيو المقبل. فما الرسائل السياسية والأمنية الكامنة خلف هذه العقوبات؟ ولماذا رفعت واشنطن عصا العقوبات الأمريكية قبل أيام فقط من استئناف المسار التفاوضي؟ هل هي بضغط من إسرائيل؟ وهل ستكون مقدمة لقائمة أطول من العقوبات المقبلة؟ مكتب مراقبة الأصول الأجنبية لدى وزارة الخزانة الأمريكية يفرض إذن عقوبات على 9 أشخاص، بينهم نواب حزب الله محمد فنيش وحسن فضل الله وإبراهيم الموسوي.
1: أشار إلى مطلب لبنان الأساسي المتعلق بوقف إطلاق النار، وأشاد بالفريق التفاوضي ووصف عمله بأنه جبار وأنه كان موقفه صلب، وأشار أيضا إلى التفهم الأمريكي للموقف اللبناني، وأننا نتطلع إلى نهاية الشهر لمزيد بالتطورات إن شاء الله تكون إيجابية على لبنان.
0: في المقابل حزب الله يواصل موقفه التصعيدي المتمسك بالسلاح والرافض لمسار التفاوض المباشر. النائب حسين الحاج حسن وهو أحد المشمولين بالعقوبات قال للتلفزيون العربي إن العقوبات محاولة ترهيب سياسي. لنستمع إلى ما قاله.
2: هذا الأمر يستهدف ترهيب المؤسسات الأمنية والعسكرية اللبنانية والحكومة اللبنانية والسلطة في لبنان، لكنه لن يستطيع بالتأكيد ترهيب المقاومة ولا ترهيب إخوتنا في حركة أمل. نحن سنستمر في عملنا السياسي وعملنا التنظيمي وفي دعمنا لما اتهمونا به ظلما وعدوانا ونسبوه إلينا. نحن مقاومون علنا وبوضوح، نناهض المشروع الأمريكي في لبنان وفي المنطقة، نقاوم العدو الصهيوني ونرفض اتفاقيات الذل والعار التي يروج لها الأمريكي في لبنان وفي المنطقة، ولنا الشرف أن تقول لنا عنا أمريكا ما قالت من عقوبات، لأنه إذا رضيت أمريكا فيجب أن نراجع أنفسنا وحساباتنا أين نحن مخطئون.
0: حسين الحاج حسن رأى أيضا أن الهدف من العقوبات يتجاوز الأشخاص المستهدفين أنفسهم ليصل إلى ممارسة ضغط إضافي على الدولة اللبنانية. لنستمع مجددا إلى ما يقول.
2: الضغط والترهيب على السلطة لكي تقدم مزيد من التنازلات وتتنازل أكثر، هذا هو الهدف. وطبعا نحن بالنسبة إلينا لن نقدم أي تنازل، لن نتراجع. هو يتحدث عن أنه نحن نعرقل عملية نزع حزب الله، نحن نرفض عملية المساس لسلاح المقاومة. هو تحدث عن عرقلة عملية السلام، ليس هناك سلام، هذا استسلام. المفاوضات المباشرة أعلننا رفضها بكل وضوح وسنبقى نرفضها بكل وضوح. على كل حال السلطة التي أقحمت نفسها في هذا المأزق لم تعلق على ما قررته أمريكا من عقوبات على ضابط في الجيش اللبناني وضابط في جهاز الأمن العام اللبناني، لم يتحدثوا مطلقا في مجلس الوزراء. نحن بانتظار كلامهم إن تكلموا عن هذا الأمر.
0: التطور الأكثر حساسية يبقى في إدراج ضابطين من مؤسسة أمنية ومن مؤسسات أمنية وعسكرية رسمية للمرة الأولى، وهو ما دفع قائد الجيش العماد رودولف هيكل إلى القول إن الجيش سيبقى السد المنيع في مواجهة محاولات زعزعة الاستقرار الداخلي وحارسا للوحدة الوطنية، بينما أكد الجيش في بيان أن عناصره يؤدون مهامهم بكفاءة عالية وانضباط. العقوبات امتدت أيضا إلى شخصيات قريبة من رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي يمثل قناة التواصل الأساسية مع حزب الله في الملفات التفاوضية، ما دفع حركة أمل إلى إصدار بيان أكدت فيه أن هذه العقوبات مرفوضة وغير مبررة وتستهدف دور الحركة في الحفاظ على المؤسسات اللبنانية والإرادة والسيادة الوطنية. إذن يدخل لبنان مع هذه العقوبات منعطفا أكثر تعقيدا مع ترقب مسار المفاوضات المباشرة مع إسرائيل في واشنطن، فيما يمسك حزب الله بالميدان ويتمسك برفض هذا النهج وما قد يترتب عليه من نتائج بشكل كامل. ولمزيد من النقاش حول هذا الموضوع رحب بضيفي من بيروت محمد حميل باحث في الشؤون الإقليمية والدولية، ومن واشنطن ريناشا مخطط استراتيجية في الحزب الجمهوري. أهلا بكما ضيفي الكريمين. أبدأ معك ضيفتي في واشنطن، لماذا في هذا التوقيت تفرض الإدارة الأمريكية عقوبات على مسؤولين لبنانيين قبيل أيام فقط من انطلاق هذه الجولة الجديدة من المفاوضات بين لبنان وإسرائيل؟ هل هي بضغط إسرائيلي بالفعل؟
3: لبنان الآن في مفترق طرق بعد التصعيد الخطير في مارس. نحن توصلنا إلى وقف إطلاق نار هش أيضا مع المساعدة الأمريكية، وهناك أيضا الحكومة الجديدة، هناك محاولات لإنقاذ الدولة. من وجهة النظر الأمريكية مصالحنا هي واضحة وصريحة، أن يكون هناك استقرار وسيادة في لبنان وسيطرة كاملة على الأراضي وإعادة بناء الاقتصاد، وألا يكون منصة للفوضى الإقليمية. كل هذا جيد للعائلات اللبنانية وأيضا للأمن الإسرائيلي وللمصالح الأمريكية في منع النفوذ الإيراني من دون أن نجر إلى نزاعات لا متناهية أيضا. ولكن المسألة الكبيرة هي لا تزال حزب الله، وتم إضعافهم وهذا جزء جيد، ولكن على الرغم من ذلك ليس الهدف هو العقاب بل البراغماتية. وإذا كان هناك جهة غير حكومية مثل حزب الله يمكن أن تجر الدولة إلى حرب، فالشعب اللبناني هو الذي يدفع الثمن مع النزوح والمنازل المدمرة وخسارة المستقبل.
0: طيب سيد محمد حمية، ليس الهدف العقاب تقول ضيفتي في واشنطن، برأيك ما هي الرسائل السياسية والأمنية الكامنة خلف هذه العقوبات، وكيف يمكن ربطها بجولة المفاوضات القادمة؟
4: مساء الخير لك وللمشاهدين وضيفتك. أعتقد أن هناك ثلاثة رسائل أساسية من جراء هذه العقوبات، طبعا المرتبطة بمسار مفاوضات واشنطن. هي تأتي قبل أيام من انطلاق المفاوضات الأمنية والعسكرية في مقر وزارة الحرب. الرسالة الأولى هي للرئيس نبيه بيرلي، يعني الضغط عليه لكي يوافق ويؤيد مسار التفاوض ويغطي نتائج هذه المفاوضات التي ستظهر لاحقا. الرسالة الثانية هي إلى قائد الجيش عشية تشكيل الوفد التفاوضي العسكري، والحديث عن آلية تنسيق مباشرة عسكرية بين الجيشين اللبناني والإسرائيلي. وأنا معلوماتي هنا بأن الجيش اللبناني يرفض أي تنسيق أو أي لجنة تنسيق مباشرة مع إسرائيل للاصطدام مع أو لمحاربة طرف داخلي، والعودة ويطلب العودة إلى آلية شبيهة بآلية الميكانيزم للتنسيق على جانبي الحدود. الرسالة الثالثة هي للدولة اللبنانية، هي رسالة ضغط وتهديد بأن العقوبات قد تطالكم أيضا أنتم أو المحيطين بكم إذا لم تذهبوا إلى المفاوضات وفق الرؤية الأمريكية انطلاقا من وثيقة الأمن الخارجية الأمريكية. أو الرسالة الثانية هي رسالة حس، إذا كنتم تخشون الرئيس نبيه بيرلي أو الجيش اللبناني أو قائد الجيش اللبناني لا يسير وفق توجهات السلطة السياسية، فهي العقوبات قد طالت الرئيس نبيه بيرلي وقيادة الجيش، فاسعوا واسعوا سعيكم باتجاه هذه المفاوضات ولا تتراجعوا. أنا أسأل سؤال، أولا ما علاقة الأمريكيين إذا كان هناك تنسيق بين الدولة وبين المقاومة؟ السؤال الثاني، طيب إذا لم يكن هناك، يعني هل مسموح التنسيق بين الأمريكيين والدولة اللبنانية وغير مسموح التنسيق بين الدولة اللبنانية وطرف داخلي لبناني بغض النظر عن الخلاف السياسي؟ السؤال الثالث هي كيف تم حصرية السلاح في يد الدولة وعمل الجيش في الجنوب بدون تنسيق مع حزب الله؟ كان هناك تنسيق واضح بين الجيش وبين حزب الله في جنوب الليطاني لتطبيق اتفاق 27 تشرين على مرأى ومسمع آلية الميكانيزم التي كان يرأسها ضابط أمريكي، فكيف سمح الأمريكيون حين أنذاك بهذا التنسيق ولا يسمحون الآن؟ الأمر الرابع هو إذا كانوا يريدون فعلا تقوية الدولة وتعزيز حضورها لبسط سيطرتها على أراضيها ويعني حصرية السلاح بيدها، فلماذا يعملون على تقويض المؤسسات لا سيما على رأسها المؤسسة الجيش اللبناني والأمن العام المشهود لهما يعني بالمناقبية والعمل العسكري لمصلحة الوطن. يجب أن يكون هناك تنسيق أصلا في التفاوض بين المقاومة وبين الدولة.
0: طيب وضح حتى الفكرة سيد محمد. سيدة رينا، يعني استمعت إلى ضيفي في بيروت، هذه العقوبات هي رسالة لكافة الأطراف في لبنان، وهي أداة ضغط سياسية على الدولة اللبنانية لدفعها لتقديم تنازلات في هذه المفاوضات. هي في هذا الإطار، هل تتفقين مع ذلك؟ وهل سنكون أمام ربما عقوبات أخرى على لبنان في حال عدم الوصول إلى اتفاق وفق الهوى الإسرائيلي والهوى الأمريكي المتماهي مع الموقف الإسرائيلي واقعيا؟
3: أعتقد من وجهة نظر واشنطن الأمر ليس مرتبط بدعم طرف معين في سياسات لبنان المعقدة، بل بالحوافز، والولايات المتحدة الأمريكية أمنت الدعم.
0: ولكن سيدة رنا، يعني سيدة رنا عذرا على المقاطعة هنا، الولايات المتحدة عبرت بشكل واضح في أكثر من مرة وعلى لسان أكثر من مسؤول وحتى على لسان المبعوث الأمريكي بأنها مع طرف ضد طرف، وأنها ضد حزب الله بشكل مباشر وضد سلاح حزب الله. تفضلي.
3: أعتقد في السياسة بشكل عام هنا نتكلم ربما عن هذا الذكاء في الشروط. الولايات المتحدة الأمريكية تريد مساعدة لبنان في الصمود، ليس خلق هذا الاعتماد. فأعتقد أن المحادثات المباشرة بين لبنان وإسرائيل عبر وساطة أمريكية هي أمر تاريخي ومرحب به، حتى إذا لم تكن مثالية، وهي تظهر أن كل طرف يقر أن القتال المستمر لا يحل أي مشكلة، واتفاق دائم هو بحاجة إلى أمن عند الحدود وأيضا منطقة عازلة، وأن يتم إدارتها بطريقة مسؤولة، وإعادة البناء والمساعدات التي يجب أن تدخل عندما تتمكن الحكومة من تأمين ذلك من دون أن يكون هناك تهديد بالأسلحة من طرف آخر. فأنا أعتقد أن أمريكا يمكن أن تؤدي دور الوسيط بشكل صريح هنا وفرض الضغط ربما على الأطراف، بينما يكون هناك نواحي إيجابية اقتصادية بالنسبة للبنان إذا نجحت هذه المحاولات. ولكن مجددا عند ما نرى جهة غير حكومية مثل حزب الله تجر الدولة إلى حرب، أعتقد أنه يجب أن يكون هناك عقلانية وواقعية في هذا الأمر. وعندما نتكلم عن دعم الجيش اللبناني ليتحكم ويسيطر بشكل أوسع، وأيضا لفرض وقف إطلاق النار وخلق هذا المجال للسياسة الحقيقية، نحن أيضا بحاجة إلى إيجاد هذا التوازن. وإسرائيل لديها مخاوف أمنية حقيقية هنا أيضا، لا أحد يريد أن يكون هناك قتال متجدد، ولكن السيادة اللبنانية طويلة الأمد هي الضمانة الأساسية للسلام وأفضل ضمانة، ومجددا هذا الهدف الذي نحاول التوصل إليه من ناحيتنا.
0: ولكن يعني يجب الإشارة إلى أن من يخرط اتفاق وقف الأعمال العدائية واتفاق وقف إطلاق النار دائما هي إسرائيل بشهادة أطراف مختلفة. سيد محمد في بيروت، يعني هذه العقوبات كما تعلم طاولت مسؤولين في الدولة اللبنانية وفي الجيش اللبناني، لكن رغم انعقاد جلسة الحكومة إلا أننا لم نستمع إلى أي موقف رسمي تجاه هذه العقوبات. كيف يفهم ذلك؟ هل فيه نوع من التماهي من الحكومة اللبنانية مع هذه العقوبات؟
4: سيدي قبل أن أجيب على سؤالك اسمح لي أن أسأل سؤال. إذا كانت ضيفتك تقول أن الولايات المتحدة الأمريكية تدعم الجيش اللبناني، فلماذا تفرض عقوبات على أحد ضباط الجيش اللبناني؟ هي تعتدي على المؤسسة العسكرية وليست على ضابط لوحده. ثانيا، لماذا لم تمنع إسرائيل من استهداف مراكز وضباط وجنود الجيش اللبناني في الجنوب؟ اليوم الولايات المتحدة الأمريكية تنحاز بشكل مطلق لإسرائيل، والمسؤولون الأمريكيون يقولون ذلك، والمسؤولون الإسرائيليون يقولون أننا نقوم بما نقوم به في لبنان من اعتداءات وتوسع بموافقة أمريكية. الأمر الثالث، كان الأمريكيون يدعمون هم يقولون أنهم يدعمون الديمقراطية في لبنان، فلماذا إذن يفرضون عقوبات على نواب في المجلس النيابي هم يمثلون جزءا كبيرا من الشعب اللبناني التي يجب أن نحترم هذه الإرادة الشعبية وفق الانتخابات النيابية؟ الأمر الثالث، إذا كان هم يدعمون الدولة اللبنانية، فلماذا يفرضون عقوبات على مؤسسات هذه الدولة، علما أن الضباط في الجيش اللبناني وفي الأمن العام وفي كل المؤسسات الأمنية هم يخضعون للتسلسل العسكري، يأخذون أوامرهم من الرؤساء الأجهزة الأمنية التي تأخذ بدورها التوجيهات من السلطة السياسية. أما بالعودة إلى سؤالك، فاليوم هذا برسم الحكومة اللبنانية وبرسم مجلس الوزراء الذي يجب أن يكون هذا الموضوع على أول بند في جدول أعماله، تجاهل عمدا هذا الموضوع لكي لا يعني يقوم بأي موقف يستفز الأمريكيين الذين يوجهون إملاءات للحكومة اللبنانية اليوم ويأخذونها إلى المفاوضات بمسلسل طويل من التنازلات، بدأ بقرارات 5 و7 آب وصولا إلى تعيين موفد مدني، وصولا إلى اتخاذ قرارات في 2 أذار، وصولا إلى الانخراط في المفاوضات من دون مع إسقاط شرط الحكومة والدولة اللبنانية بوقف كامل لإطلاق النار. ذهبوا إلى المفاوضات من دون انسحاب، من دون وقف إطلاق النار، بوثيقة أمريكية هي المرجع التي نسفت اتفاق 27 تشرين الذي يتحدث عن وقف كامل الأعمال العدائية، انسحاب كامل للقوات الإسرائيلية وحق الطرفين اللبناني والإسرائيلي في الدفاع عن النفس وفق منظور القانون الدولي. اليوم وثيقة الخارجية الأمريكية هي فضيحة وطنية كبرى، داست على كل المرجعيات الدولية. اليوم المفاوضات التي تذهب إليها السلطة من دون أي مرجعية دولية، لا 17-1، لا اتفاقية الهدنة، حتى خارج مسار العربي. اليوم هناك مسار عربي، يعني مبادرة السلام العربية التي يعني يتمسك بها العرب يجب أن يحترمها لبنان، لا إجماع داخلي حول المفاوضات. الرئيس نبيه بري لا يريد الانخراط. اليوم الجيش اللبناني يمارس عليه ضغوط داخلية وخارجية لكي ينخرط في هذه المفاوضات ويدخل في صدام مع الداخل. أنا أسأل ضيفتك سؤال، إذا كان الأمريكيون يقولون أننا نحن لسنا ضد الطائفة الشيعية بكاملها، فلماذا اليوم هم بس فقط ضد حزب الله؟ فلماذا يفرضون عقوبات على مقربين من الرئيس نبيه بري؟ والرئيس بري ليس في حزب الله، لماذا يقومون بعقوبات على ضباط شيعة هم ليسوا لا ينتمون إلى حزب الله؟ التنسيق بين الدولة والمقاومة هذا أمر طبيعي، التنسيق بين الأجهزة الأمنية اللبنانية وحزب الله لتفادي أي صدام بين الطرفين، وهذا ما حصل في الجنوب.
0: وضحت الفكرة سيد محمد.
4: الأمريكيون يدعمون حصرية السلاح بيد الدولة، فكيف سيحصل ذلك من دون تنسيق مع حزب الله؟ بالحد الأدنى
0: سيدة،
4: هل يريدون صداما بين المقاومة وبين حزب الله والأهالي وبين الجيش
0: هذا
4: اللبناني؟
0: هذا هو السؤال سيد محمد.
4: هل هكذا يكون مصلحة الجيش اللبناني؟
0: طيب سيدة رنا، يعني الولايات المتحدة في واقع الأمر التي تفرض وتمارس ضغوط بشكل دائم على لبنان، لا تمارس أي ضغوط بالمقابل على الجانب الإسرائيلي، هل تسعى الإدارة الأمريكية إلى إحداث فتنة داخلية وصدام داخلي بين الجيش اللبناني وحزب الله من خلال ممارسة هذه الضغوط على الدولة اللبنانية والأجهزة الأمنية اللبنانية؟
3: المشكلة الكبيرة حتى الآن هي لا تزال حزب الله. نحن رأينا ما حصل، وكان هناك ربما محاولات ولكن لم يتم نزع السلاح بشكل كامل، وهناك دعم للحكومة اللبنانية لأن يكون هناك حيازة لهذه الأسلحة، وخطوات كانت إيجابية ولكن ليست كاملة. تاريخيا الولايات المتحدة الأمريكية دعمت الجيش اللبناني لسنوات عبر المعدات والدعم، لأنها مؤسسة حكومية تمثل المجتمع بأكمله، ليس فقط جهة واحدة من المجتمع، فهذا جزء مهم من هذا العمل. بكل تأكيد نحن نعلم أن عدد كبير،
0: ولكن هذا الدعم مرة أخرى مضطر يا سيدة رنا يعني لتصويب الأمور، يعني قلت إنها تدعم الجيش اللبناني ودعمت الجيش والدولة اللبنانية، لكن عند توقيع اتفاق وقف الأعمال العدائية لم تحرك الولايات المتحدة رغم أنها ضامنا في هذا الاتفاق أي ساكن تجاه عدم تطبيق إسرائيل لبنود الاتفاق بالانسحاب من الأراضي التي تحتلها في جنوب لبنان. على أي حال شكرا لك سيدة رنا شاء المخططة الاستراتيجية في الحزب الجمهوري من واشنطن، والشكر موصول أيضا لضيفي في بيروت محمد حمية الباحث في الشؤون الإقليمية والدولية.

0: إلى تركيا. ففي خطوة فجرت أزمة سياسية داخلية، تدخل تركيا مرحلة شديدة الحساسية بعد رفض القضاء طعن حزب الشعب الجمهوري في عزل زعيمه أوزغور أوزال وإعادة كمال كيليتشار أوغلو إلى رئاسة الحزب. القرار عمق الانقسام داخل أقدم الأحزاب التركية والثاني من حيث الشعبية والتمثيل البرلماني، وسط اتهامات للسلطة بتسييس القضاء واستهداف المعارضة، فيما تؤكد أوساط مقربة من الحكومة أن القضية قانونية وجاءت بناء على شكاوى من داخل الحزب نفسه. إذن في تطور سياسي وقانوني، محكمة الاستئناف في أنقرة ترفض الطعن الذي تقدم به حزب الشعب الجمهوري ضد قرار عزل زعيمه أوزغور أوزال بعد إلغاء مؤتمر الحزب لعام 2023 وإعادة كمال كيليتشار أوغلو إلى رئاسته، ما يمثل لحظة مفصلية في طبيعة العلاقة بين القضاء والسياسة في تركيا الحديثة. المعارضة التركية وصفت الحكم بأنه انقلاب قضائي، معتبرة أن السلطة تستخدم المؤسسات القضائية لإعادة تشكيل المشهد السياسي وإضعاف خصوم الرئيس رجب طيب أردوغان. دعونا نستمع لزعيم الحزب حزب الشعب الجمهوري.
1: وقع انقلاب ضد المرشح الرئاسي عام 2025 عندما اعتقل عمدة اسطنبول وضد الحزب الحاكم المستقبلي، والمسألة المطروحة هي هل نستسلم لهذا الانقلاب أم لا؟ ضحية هذا القرار هي الأمة، وللأسف ستدفع ثمنا باهظا.
0: في المقابل تنفي الحكومة التركية هذه الاتهامات بشكل قاطع، وتؤكد أن القضاء يعمل بصورة مستقلة، وأن القضايا المطروحة تتعلق بمخالفات قانونية وإدارية لا علاقة لها بالاستهداف السياسي. لكن هل نجح هذا التبرير في تهدئة الجدل الداخلي وطمأنة الأسواق المالية التي تفاعلت سريعا مع الأزمة؟ لكن قبل الأسواق المالية علينا أن نعرف أن أهمية القضية تتجاوز البعد القانوني، فحزب الشعب الجمهوري ليس مجرد حزب معارض، بل هو الحزب الذي أسسه مصطفى كمال أتاتورك، وينظر إليه بوصفه العمود التاريخي للتيار الجمهوري والعلماني في تركيا. وأبرز الشخصيات التي تم استهدافها وفق المعارضة رئيس بلدية اسطنبول

مباشر الحالة الاقتصادية، إذ انعكس القرار بسرعة على الأسواق، فتراجعت الأسهم التركية ولامست مستويات قياسية من الانخفاض، ما دفع البنك المركزي للتدخل لحماية الاستقرار النقدي. سياسيا، تأتي هذه التطورات في وقت تواجه فيه المعارضة ضغوطا متزايدة، فمن الممكن أن تؤدي إلى تعميق الانقسام داخل المعارضة نفسها، خصوصا مع عودة كمال كليجدار أوغلو، وهي الشخصية المثيرة للجدل داخل الحزب بعد خسارته أمام أردوغان في الانتخابات الرئاسية السابقة.

0: ولمزيد من النقاش رحب بضيفي دكتور سمير صالح الباحث في العلاقات الدولية والخبير في الشأن التركي الذي ينضم لنا من اسطنبول. أهلا بك دكتور سمير. هل يمكن اعتبار ما جرى مجرد مسار قانوني كما تقول للحكومة التركية، أم أننا أمام تدخل سياسي وقضائي منظم بشكل كبير لإعادة تشكيل المشهد السياسي العام في تركيا قبل أي استحقاقات انتخابية قادمة؟
1: صحيح، مساء الخير للجميع. أولا الشق القانوني نعم مهم، يعني هو قرار قضائي عدلي يصدر بهذا الاتجاه، لكن المشكلة هي أنه هذا القرار يأتي بعد مرور 3 سنوات على حادثة بأنه يتم انتخاب رئيس لحزب الشعب الجمهوري، والمحكمة بعد 3 سنوات تقرر إلغاء هذه النتيجة. خلال هذه الفترة الزمنية، أقصد 3 سنوات، كان فيها أكثر من مؤتمر عادي واستثنائي لحزب الشعب الجمهوري، كان فيها أكثر من مؤتمرات على مستوى المحلي أيضا، والآن يأتي هذا القرار ليعيد الجميع إلى خط البداية إذا شئت. يعني اعتبارا من الأمس أوزغول أوزال لم يعد رئيسا لحزب الشعب الجمهوري، ولا يوجد عنده فرصة أمام على المستوى القانوني أن يعترض وأن يرفض قرار المحكمة. محكمة البداية أولا كان في كما أشرت أنت أيضا قبل قليل طلب من قبل بعض المعارضين في الشعب الجمهوري لنتائج المؤتمر الذي عقد قبل 3 سنوات، ومحكمة البداية رفضت هذا الاعتراض وكرست وثبتت أنه أوزغول أوزال هو الرئيس، رئيس الحزب. الآن محكمة التمييز بعد مرور هذه الفترة الزمنية تأتي لتقول العكس، تقول أنه قرار محكمة البداية ألغي، وأنه كمال كلشداروغلو يعود إلى رئاسة الحزب. أين الغرابة إذن؟ الغرابة برأيي هي أنه خلال هذه الفترة الزمنية حزب الشعب الجمهوري لم يذهب باتجاه حل هذه المشكلة والاستعداد لمفاجأة قضائية أو عدية إذا شئت من هذا بهذا الاتجاه. لو استطاع أن يعني يلتقي أوزغول أوزال وكمال كلشداروغلو باتجاه قطع الطريق على نتيجة قضائية، سيناريو من هذا النوع، ربما لما كنا دخلنا في نقاش. أنا رأيي أنه ما زلنا في بداية الأزمة، وإذا لم يكن هناك هذا السيناريو، يعني لقاء سريع جدا بين كمال كلشداروغلو وأوزغول أوزال، الأزمة ستتفاعل وسيكون لها مع الأسف الشديد كثير من الارتدادات الحزبية داخل الحزب على المستوى السياسي، وكما أشرتم أنتم أيضا بالشق على الشق الاقتصادي.
0: يعني أنت دكتور سمير تستبعد أن يكون لذلك علاقة بالتحضير لأي استحقاقات انتخابية قادمة، إنما هو شأن حزبي داخلي، هل هذا ما فهمته؟
1: صحيح صحيح. الآن المشكلة هي أنه حزب الشعب الجمهوري في الساعات القادمة كيف سيتحرك، كيف سيتعامل مع هذا القرار؟
0: ما هي السيناريوهات الأكثر ترجيحا؟ كيف سيتحرك؟ إعادة مؤتمر الحزب، انشقاقات داخلية، أم التوصل إلى تسوية ما؟
1: كل هذه السيناريوهات برأيي مطروحة وقابلة لأن تحدث. قبل ساعات كان في اتصال

0: هاتفي بين رئيس الحزب زغير أوزال المبعد وبين الرئيس الذي يعود الآن بقرار قضائي كمال كليشتاروغلو. وزغير أوزال قال بعد هذا الاتصال الهاتفي أنه متمسك بتسريع عملية مؤتمر استثنائي عاجل يتم فيه انتخابات جديدة، وأنه ينتظر خطوة من هذا النوع من قبل الرئيس الذي الآن أعادته المحكمة. كمال كليشتاروغلو كل ما فعله حتى الآن في الساعات الماضية هو أنه استخدم عبارات رئيس حزب الشعب الجمهوري على موقعه في الإكس في تويتر إذا شئت، ويكتفي حتى الآن بعدم الذهاب وراء أي تعقيب على قرار المحكمة.
1: أشكرك جزيلا دكتور سمير صالح الباحث في العلاقات الدولية والخبير في الشأن التركي، حدثتنا من اسطنبول. حضرت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين من اتساع نطاق الأزمة الإنسانية في السودان مع دخول النزاع عامه الرابع.
2: هنا في منطقة السمرة بالجمعية أقصى جنوب أمدرمان تعيش عائلة عبد الله على بضع ذكريات هي كل ما تبقى لهم من ابنتهم نون التي فقدوها منذ عامين خلال رحلة نزوح العائلة باتجاه النيل الأبيض هربا من بطش أفراد قوات الدعم السريع. كبرت نون وصارت بعمر 5 سنوات بعيدا عن أعين عائلتها، وكبرت معها الحسرة التي تعتصر قلوبهم.
3: والدتها وخالتها مشوا القلع عشان يركبوا يمشوا الدويم. أثناء ما مشوا هناك لقوا العربات ماشي، ولقوا عربيتين والعربات ما بتشيلهم، حاولوا إنه يمشوا بأرجلهم. الناس بأرجلهم في الليل البدي ناس كانت كمية كثيرة، البدي قامت ضاعت منهم في الطريق.
2: وبحسب المجلس القومي للطفولة سجل منذ بداية الحرب فقدان نحو 13,000 طفل في مناطق الخرطوم والجزيرة وشمال كردفان وغربها، في حين تمكن المجلس من لم شمل 95% من هذا العدد، غير أن المأساة بإقليم دارفور تعد الأشد قسوة.
4: إقليم دارفور العدد كبير جدا، العدد 8,000 تائهين يعني من كل الولايات، من كل مجموعة محصرة الولايات، وأكثر الولايات اللي فيها يعني حصل فيها يعني أطفال تائهين ما بين في الفاشر ولاية شمال دارفور ومنطقة طويلة الوادي ده، يعني في أطفال كتار يعني ما معروف لهم مكان حتى الآن.
2: ومع تزايد أعداد الأطفال الذين فرقتهم الحرب عن أسرهم تواصل منظمات إنسانية جهودها في تقديم المساندة، إضافة إلى دعم وسائل الاتصال والتواصل للنازحين لتسهيل الإبلاغ عن الحالات.
5: عندنا خدمات التواصل واتصل الأسبوعية حوالي 827، آخر أسبوع كان خدمات الاتصال والتواصل في لما الشم وصلت في معبري أشكيت وأرجين والمراكز الإيوائية الموجودة في داخل مدينة دونغولا في الأسبوع السابق وصلت 827 اتصال يومي.
2: ولا تتوقف تداعيات فقدان الأطفال لعائلاتهم عند لحظة ضياعهم وظروفها القاسية، بل تمتد لتترك آثارا عميقة على صحتهم النفسية وسلوكهم حتى بعد عودتهم إلى أسرهم، ما يجعل الدعم النفسي جزءا أساسيا من رحلة التعافي.
6: الآثار النفسية المباشرة، الإحساس بعدم الأمان عندنا منها، القلق، الخوف. الآثار النفسية الغير مباشرة بتحصل لنا بأنه بيحصل لهم كوابيس ليلية وتبول لا إرادي وخوف مرضي. العلاج بيكون كيف أنه أنا أخلي الطفل ده يعبر عن مشاعره، أديه مساحة أنه يعبر عن مشاعره. يعبر عن مشاعره دي كيف؟ من خلال الرسم.
2: في ظل ظروف الحرب والنزوح المتكرر في السودان يظل من الصعب حصر أعداد الأطفال المفقودين داخل البلاد وخارجها. المفوضية السامية للأمم المتحدة تقول إن نحو 58,000 طفل سوداني في دول اللجوء يعيشون من دون مرافقة ذويهم بعد أن فرقتهم الحرب، في حين تواصل فرق الحماية توفير أسر حاضنة للأطفال بصورة مؤقتة لحين الوصول إلى ذويهم. في السودان تواصل آلاف الأسر رحلة البحث عن أطفالها المفقودين، وبين جهود السلطات والمنظمات الإنسانية تظل الحقيقة الأشد قسوة أن الحرب لا تنتهي عند خطوط القتال، بل تستمر داخل ذاكرة طفل فقد أسرته وداخل قلب أم ما زالت تنتظر العودة. عمار المغربي، تلفزيون العربي، أم درمان.
1: الأخيرة لهذه الليلة انتهت. غدا ملفات جديدة ونقاش جديد. التغطية تتواصل مع حامد النادر بعد قليل. إلى اللقاء.

0: أهلا بكم من جديد مشاهدينا، هذه ساعة أخرى من تغطية التلفزيون العربي المتواصلة للتطورات في الشرق الأوسط. نبدأ من الملف الإيراني، حيث نقلت وسائل إعلام إيرانية وصول قائد الجيش الباكستاني إلى طهران في ظل استمرار زيارة وزير الداخلية الباكستاني منذ أيام. وتأتي زيارة عاصم منير بهدف التوصل إلى اتفاق نوايا بين الطرفين والإعلان عن مفاوضات لمدة شهر حسب مصادر متطابقة. أفاد مصدر مقرب من فريق التفاوض لوكالة تسنيم باستمرار المحادثات مع الولايات المتحدة بشأن نقاط الخلاف، نافيا التوصل إلى نتيجة نهائية. وقال المصدر لوكالة تسنيم إن المحادثات والمشاورات لا تزال جارية بشأن نقاط الخلاف، ولكن لم يتم التوصل إلى نتيجة نهائية بعد، مشيرا إلى أن الوسيط الباكستاني لا يزال يتبادل وجهات النظر بشأن هذه المواضيع. وأضاف المصدر أن التركيز منصب حاليا على مسألة إنهاء الحرب، إذ لن يتم التفاوض على أي مسألة أخرى حتى يتم البت في هذا الموضوع. وأكد المصدر المطلع أن النصوص التي نشرتها بعض المصادر الغربية بشأن تفاصيل التفاهم غير دقيقة. في أثناء ذلك، قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن وجود مسؤولين باكستانيين رفيعي المستوى في طهران استمرار للجهود الدبلوماسية. وأضاف بقائي إنه لا يمكن القول بأن التوصل إلى اتفاق بات قريبا بسبب الخلافات العميقة والمتعددة بين إيران والولايات المتحدة. وشدد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية على أن إنهاء الحرب على جميع الجبهات بما فيها لبنان مسألة بالغة الأهمية. كما أضاف أن دراسة الوضع في مضيق هرمز ومسألة الهجوم الأمريكي على السفن قضايا مهمة لا تزال قيد المناقشة. وأشار بقائي إلى أن الموقف الإيراني واضح فيما يتعلق بقضية اليورانيوم المخصب، وأن محاولات الخوض في تفاصيل هذه المسألة لن تؤدي إلى نتيجة. بقائي أوضح أيضا أن وفدا قطريا يجري محادثات مع وزير الخارجية الإيراني، مضيفا أن باكستان لا تزال الوسيطة الرئيسية في المفاوضات. ننوه الآن إلى هذا الخبر العاجل، مصدر في البيت الأبيض للتلفزيون العربي: ترامب يمسك بزمام الأمور ولديه كل الوقت لإبرام أفضل اتفاق مع إيران. إذن مصدر مسؤول في البيت الأبيض يقول للتلفزيون العربي: ترامب يمسك بزمام الأمور ولديه كل الوقت اللازم لإبرام أفضل اتفاق مع إيران. كذلك يقول هذا المصدر المسؤول في البيت الأبيض للتلفزيون العربي: ترامب كان واضحا بشأن العواقب إذا رفضت إيران إبرام اتفاق. المصدر المسؤول في البيت الأبيض للتلفزيون العربي: ترامب كان واضحا بشأن العواقب إذا رفضت إيران إبرام اتفاق. في إسرائيل، نقلت وسائل إعلام عن مسؤولين أن التفاهمات الإسرائيلية مع الولايات المتحدة تقوم على عدم ترك اليورانيوم المخصب أو إمكانية التخصيب بيد إيران. وأشارت إلى أن نتنياهو وقادة المنظومة الأمنية يرغبون في عودة الحرب على إيران لعدة أيام لإضعافها واستهداف منشآت الطاقة، ومن ثم العودة إلى المفاوضات من موقع مختلف. بدوره قال وزير الخارجية الأمريكي مارك روبيو أنه يتعين وضع خطة بديلة في حال امتنعت إيران عن إعادة فتح مضيق هرمز ضمن اتفاق سلمي. موقف روبيو جاء في ختام قمة وزراء خارجية حلف شمال الأطلسي في مدينة هلسنبورغ جنوب السويد، بعد يومين من المباحثات المكثفة التي هيمن عليها ملف مضيق هرمز. بدوره حذر الأمين العام للناتو مارك روتا أن إغلاق إيران للمضيق يهدد حرية الملاحة والتجارة الدولية ويحتجز الاقتصاد العالمي رهينا.
1: هنا على ضفاف واحد من أكثر المضائق ازدحاما في العالم، مضيق أوريسيند الاستراتيجي الذي يفصل بحري البلطيق والشمال، اختار وزراء خارجية الناتو الاجتماع. لكن المفارقة أن الأنظار لم تكن موجهة نحو مياه أوريسيند الباردة، بل صوب مياه أكثر سخونة في الخليج. الأزمة المتصاعدة هناك فرضت نفسها، محولة أجندة الاجتماع من قضايا الانفاق الدفاعي ومستوى التحالفات إلى البحث عن مخارج لأزمة الملاحة عبر مضيق هرمز.
2: مضيق هرمز يعيش حاليا حالة اختناق، وحرية الملاحة مهددة بشكل كبير. فتحه بلا شك مصلحة مشتركة لجميع الحلفاء، وإن لم يكن الناتو طرفا مؤسسيا مباشرا فإن كل فرصة للمساهمة سيتم استثمارها.
1: التحذير الأطلسي يأتي مصاحبا لقلق عميق في أروقة الحلف. واشنطن التي تقود عادة دفة التحركات العسكرية في الناتو سعت خلال هذا الاجتماع وبشكل لافت إلى حشد موقف غربي موحد يجمع بين الردع العسكري والضغط الدبلوماسي لتأمين الممر.
3: نحتاج توافقا دوليا لمنع فرض رسوم مرور على ممر مائي دولي، وهو ما نسعى إلى تحقيقه عبر الأمم المتحدة. سنرى ما إذا كانت لا تزال قادرة على الوفاء بدورها. إنها الساحة التي نعول عليها للتوصل إلى نتيجة.
1: لكن الموقف الأمريكي المتشدد يواجه بمقاربة أوروبية تسعى لضبط إيقاع التصعيد. لندن ومعها باريس وعواصم أوروبية أخرى تخشى من انزلاق الأوضاع، مفضلة التحرك عبر آلية أكثر دبلوماسية تدعم المفاوضات وتضمن حرية الملاحة.
4: لا ينبغي لأي دولة أن تملك صلاحية تقييد الملاحة الدولية بهذه الطريقة، ولهذا السبب نعمل على تشكيل مهمة بحرية تكون جاهزة فور انتهاء النزاع، كما ندعم المفاوضات التي تقودها الولايات المتحدة مع إيران بمشاركة وسطاء في هذه المرحلة.
1: موقف لافت عبرت عنه السويد التي تجاوزت الحظر الدبلوماسي لبعض جيرانها بانفتاح ستوكهولم على تولي حلف الناتو دورا مباشرا في إعادة فتح مضيق هرمز.
5: ما ناقشه هذا الاجتماع ليس سوى تحضير لقمة الناتو المرتقبة في أنقرة وانعكاس لما ستكون عليه الأجندة. وإذا لم تسوى معضلة مضيق هرمز بحلول يوليو القادم، فسيواصل الملف هيمنته على تفكير القادة بوصفه أكبر اختبار استراتيجي للحلف. عبد الله إيماسي، التلفزيون العربي، هلسنغبورغ، جنوب السويد.
0: أعلن الحرس الثوري الإيراني عبور 35 سفينة بينها ناقلات نفط وسفن تجارية وحاويات عبرت مضيق هرمز خلال الساعات 24 الماضية بعد حصولها على تصاريح وتنسيق أمني مع البحرية التابعة للحرس الثوري. وأضاف البيان أن البحرية الإيرانية واصلت تأمين الممر الملاحي في هرمز وضمان استمرار حركة التجارة العالمية. في غضون ذلك، ذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن إيران ناقشت الشراكة مع سلطنة عمان بشأن نظام يفرض رسوما على السفن التي تمر عبر مضيق هرمز. ونقلت الصحيفة عن مصدرين مطلعين أن إيران لا تخطط لنظام رسوم عبور بسيط، بل إن محادثاتها مع عمان تناولت مقترحا لفرض رسوم مقابل خدمات. وأشارت إلى أن مسقط رفضت في البداية الشراكة مع طهران في إدارة المضيق، لكنها الآن تجري مناقشات بشأن تقاسم العائدات بحسب مسؤولين إيرانيين. وقالت نيويورك تايمز إن عمان أبلغت الإيرانيين استعدادها لاستخدام نفوذها لدى جيرانها في الخليج ولدى الولايات المتحدة للدفع بالخطة قدما. قرر مجلس الاتحاد الأوروبي توسيع نطاق الإطار القانوني للتدابير التقييدية المفروضة على إيران ليشمل الأفراد والكيانات المتورطة في الأنشطة الإيرانية التي تهدد حرية الملاحة في منطقة الشرق الأوسط ولا سيما مضيق هرمز. ويجيز الإطار المعدل حظر السفر وتجميد الأصول بحق المدرجين على قوائم العقوبات، فضلا على حظر توفير الأموال أو الموارد الاقتصادية لهم من طرف المواطنين والشركات الأوروبية. هذا وعرض مراسل التلفزيون العربي وجهة النظر الإيرانية التي تتركز في الوقت الحالي على مسألة إنهاء الحرب بوصفها قضية حيوية قبل الانتقال إلى قضايا أخرى.
6: قال بأن الزيارة تعني زيارة قائد الجيش الباكستاني اليوم تعني بأن المفاوضات والمسار الدبلوماسي وصل إلى نقطة تحول وإلى مرحلة حاسمة. ولكن في ذات الوقت الحذر هنا يكمن تحديدا بأنه بقائي يقول، وهو بطبيعة الحال لابد من الإشارة بأنه عين مؤخرا بأنه المتحدث باسم الوفد المفاوض الإيراني وليس باسم الخارجية فحسب، وبالتالي هو معني بما يقول ويدرك ما يقول وإلى أين تصل مسارات التفاوض بشكل دقيق. وأضاف أيضا هنا ودت الإشارة إلى أن الحذر يكمن في هذه النقطة تحديدا، إلى أنه أشار بأن المسار الدبلوماسي لأكثر من مرة وصل إلى مثل هذه المرحلة، ولكن سرعان ما عرقل هذا المسار. وبطبيعة الحال هنا طهران تحمل الولايات المتحدة الأمريكية مسؤوليات أي عرقلة للمسار الدبلوماسي، ولكن هذا يعني بوضوح بأن الآن المرحلة من المفاوضات وصلت إلى مسار مختلف عما كانت عليه خلال الأيام الماضية، وخلال تبادل الرسائل، وخلال ما كان يطرح إن كان إيرانيا أو ما يتم تسريبه أمريكيا أو حتى ما يأتي عبر التصريحات الرسمية التي كلها كانت تشير رويدا بوضوح بأن المسافة كانت بعيدة جدا. كل من الطرفين يتحدث بنغمة مختلفة، بمطالب بسقف مرتفع الواضح وشبه المؤكد بأن هناك تقارب في هذه الرؤى. ولكن ما يجدده الآن إسماعيل بقائي بأن هذا المسار الدبلوماسي وما تريد حسمه طهران تحديدا هو ملف إنهاء الحرب، ومن ضمنه شقين أساسيين، الأول هو وقف إطلاق النار في جميع الجبهات، وملف لبنان يعتبر بالغ الأهمية على حد تعبيره، والجانب الآخر كما يقول بقائي هو وضع مضيق هرمز والتصعيد الذي تقوم به الولايات المتحدة الأمريكية لاستهداف السفن المدنية إن كان ناقلات أو سفن تجارية في المنطقة. ويضاف إلى ذلك هو المعنى الذي تريد من وراءه الولايات المتحدة الأمريكية من خلال الحصار البحري الذي تقوم به على الموانئ الإيرانية. هذه المعادلة يجدد التأكيد عليها بقائي بالوقت الذي أيضا يؤكد بأن المسار التفاوضي المتعلق بالشق النووي لا يزال مبكر الحديث عنه، وأن هناك إدراك إيراني بأنه إذا ما أعادت طهران طرح موقفها، وذلك المتعلق بمسألة تخصيب اليورانيوم أو ترحيل اليورانيوم عالي التخصيب بنسب 60% إلى خارج البلاد، يقول بأن طهران قالت كلمتها وقالت موقفها بوضوح، ولكن تجديد الحديث عن هذه المواقف وتفاصيل البرنامج النووي الإيراني سيزيد الأمور تعقيدا ولن يمكن التوصل إلى اتفاق. وبالتالي هي تريد أيضا التأكيد على أنه لابد من أن يتم ترحيل هذه الملفات إلى مرحلة ما بعد إنهاء الملفات الأولى وتلك المتعلقة بإنهاء الحرب وملف التصعيد في المياه الجنوبية لإيران. أيضا أكد إسماعيل بقائي على أن هناك كان زيارة لوفد قطري وأن لقطر مساعي وهي قيمة على حد تعبيره، ولكن حتى الآن همزة الوصل الوحيدة الرسمية هي إسلام أباد ما بين طهران وواشنطن.
0: أعلنت مديرة الاستخبارات الوطنية الأمريكية تولسي جابارد التي تباينت مواقفها مع الرئيس دونالد ترامب بشأن الحرب في إيران، أعلنت استقالتها من منصبها معللة ذلك بأسباب عائلية، وأضافت أن الاستقالة ستصبح سارية المفعول في 30 يونيو. بدوره قال ترامب إن جابارد ستغادر منصبها لرعاية زوجها المصاب بالسرطان، مضيفا أن نائبها الأول آرون لوكاس سيتولى منصب القائم بالأعمال.

0: هذا واستعرض مراسل التلفزيون العربي في واشنطن رؤية مديرة المخابرات الأمريكية تولسي جابارد حيال الحرب الأخيرة على إيران، إضافة إلى محطات بارزة في الشخص الذي من المفترض أن يخلفها.
1: هذه الاستقالة كانت متوقعة منذ مدة، منذ بداية الحرب عمليا الأمريكية الإسرائيلية على إيران. صحيح أنها ساقت لها معللات شخصية تتعلق بمرض زوجها، لكن تقريبا لا أحد يركز على تلك الحجة التي سيقت في نص الاستقالة الذي نشره ترامب. وعادة لا ينشر نصوص استقالات كبار مسؤولي إدارته. تولسي جابارد مديرة الاستخبارات الوطنية نقل عنها عدة مصادر عدم موافقتها وعدم رضاها عن الذهاب إلى الحرب ضد إيران. كان ذلك حتى منذ الضربات التي واجهتها الولايات المتحدة في يونيو من السنة الماضية على المواقع النووية الإيرانية الثلاث. ووقت ذاك عندما سئل ترامب وكان عائدا في طريقه من كندا على متن الطائرة الرئاسية، قال هي لا تعرف شيئا أو لا تدرك شيئا، عندما سئل عن تقييماتها فيما يتعلق بالحرب وخطورة دخول الولايات المتحدة في حرب من هذا القبيل. تولسي جابارد أيضا في شهادتها أمام الكونغرس قبل عدة أسابيع كانت تقريبا تؤدي بنمط مغاير لنمط كبار مسؤولي إدارة ترامب الذين نسجوا طريقة في الاستماتة في الدفاع عنه وعن سياساته للدرجة التي كانت مثيرة حتى وغير مسبوقة في تاريخ مؤسسات الولايات المتحدة، خاصة الفرع التنفيذي من النظام في الولايات المتحدة المقسم إلى الأفرع الثلاثة. عموما آرون لوكاس الذي يخلف تولسي جابارد وهو نائبها الأول، هو ضابط استخبارات له خبرة طويلة في مجال الاستخبارات، وهو نفسه شارك في عمليات سرية، أدار ونسق برامج عمل سرية وبرامج حكومية، يوصف بأنه من أولئك الذين يدعون إلى إصلاح داخلي في داخل الولايات في داخل أجهزة ووكالات الاستخبارات، خاصة وكالة الاستخبارات الوطنية، ثم تركيزه أيضا على التنسيق، إدارة وحدات التنسيق ما بين وكالات الاستخبارات والأمن الثماني عشر في الولايات المتحدة، للدرجة التي تجعل البحث والتتبع والرصد وتنسيق الأعمال السرية داخل وخارج الولايات المتحدة موحدا ومنسقا بشكل كامل. لا تعمل تلك الوكالات أو الوحدات على أشكال منفصلة أو منقطعة عن بعضها البعض. هذه هي سياسته وهذا مبدأه. عادة عن ضباط من هذا القبيل، خاصة من لديهم خلفية استخباراتية كبيرة، لا تكون التصريحات كثيرة ولا يكون عمل التحرير الاستخباراتي الذي ينشر إلى العموم كثيرا. هو سيتولى الآن هذه المهمة بشكل مؤقت على نفس الطريقة التي يتولى بها الآن تود بلانش نائب وزير العدل منصب وزيرة العدل بام بوندي بالإنابة إلى أن يتم تسميته أي تثبيته، فبالتالي سيمر على الكونغرس أو يتم تعيين أو تسمية شخصية أخرى لتتولى إدارة الاستخبارات الوطنية. لكن بكل حال لا يمكن أن يعزل خبر الاستقالة واليوم تحديدا عن مسألة إيران والحرب الدائرة فيها.
0: أفادت صحيفة واشنطن بوست أن الحرب على إيران استنزفت جزءا كبيرا من القدرات الدفاعية والهجومية الأمريكية بشكل غير مسبوق لحماية إسرائيل، في حين أفادت بلومبرغ أن طهران دمرت مسيرات أمريكية بنحو مليار دولار خلال فترة الحرب.
2: بينما كانت السماء تشهد تراشقا للصواريخ بين طهران وتل أبيب، خاضت واشنطن حربا أكثر كلفة، حرب استنزاف عسكرية وسياسية دافعت ثمنها بالكامل تقريبا دفاعا عن حليفها الإسرائيلي. أرقام كشفتها الواشنطن بوست عن ما وصفته استنزافا في الإنفاق العسكري يوازي سنوات من التخزين الاستراتيجي لمواجهة معركة لم تكن طرفا مباشرا فيها. بحسب الصحيفة، أطلقت الولايات المتحدة أكثر من 200 صاروخ اعتراضي من منظومة ثاد خلال الحرب الأخيرة مع إيران بهدف حماية إسرائيل من الهجمات الصاروخية استخدمت فيها قرابة نصف المخزون الأمريكي من هذه المنظومة المتطورة في سابقة عسكرية تعكس حجم الانخراط الأمريكي المباشر في الدفاع عن تل أبيب. الاستنزاف لم يقتصر على سلاح الجو ومنظومات الدفاع الأرضية، بل امتد إلى البحرية الأمريكية. الصحيفة نقلت عن مسؤولين أن سفنا حربية أمريكية أطلقت أكثر من 100 صاروخ ستاندرد، وهي من أكثر الصواريخ الدفاعية تطورا وكلفة في الترسانة الأمريكية. لكن المفارقة الأكثر إثارة للجدل بحسب الواشنطن بوست تمثلت في إسرائيل التي استخدمت عدداً أقل من الصواريخ الدفاعية مقارنة بالولايات المتحدة. إسرائيل أطلقت أقل من 100 صاروخ من منظومة أرو، إضافة إلى نحو 90 صاروخاً من منظومة مقلاع داود. التسريبات الأمريكية أفادت أن تل أبيب تعمدت الحفاظ على جزء من مخزونها من الصواريخ الاعتراضية، بل وأخرجت بعض البطاريات من الخدمة بذريعة الصيانة. في المقابل ذكر موقع بلومبرغ أن القوات الإيرانية تمكنت من تدمير أكثر من 20 مسيرة أمريكية بخسائر قدرت بنحو مليار دولار. ومع اتساع الفاتورة العسكرية تداعيات سياسية بدأت تظهر في الداخل الأمريكي. فبحسب استطلاع رأي نشرته صحيفة نيويورك تايمز، أبدى 74% من الناخبين الديمقراطيين معارضتهم لتقديم مساعدات عسكرية لإسرائيل، في مؤشر على تصاعد الانقسام بشأن جدوى الانخراط المفتوح في حماية تل أبيب مهما كانت الكلفة.
0: أفادت صحيفة يديعو تحرنوت بأن صور أقمار صناعية أظهرت تضرر موقعين في قاعدة رامات دافيد الجوية نتيجة صواريخ إيرانية. وقالت الصحيفة إن الصور أظهرت أيضا إصابة محتملة في قاعدة تابعة للوحدة 8200 قرب صفد، وأخرى في قاعدة نفاتيم الجوية بالنقب. تفاصيل أكثر مع زميل جمال عز الدين.
1: تكشف صور أقمار صناعية للمرة الأولى حجم الأضرار التي خلفتها الصواريخ الإيرانية ومسيرات حزب الله داخل قواعد عسكرية إسرائيلية حساسة. تحليل أجرته شركة سور المتخصصة بصور الأقمار الصناعية كشف أضرارا في العديد من القواعد العسكرية الإسرائيلية خلال الحرب مع إيران، وأخرى أيضا نتيجة هجوم حزب الله بمسيرات مفخخة بحسب صحيفة يدعوت أحرنوت. كما تشاهدون أيضا في هذه الصورة التي نشرت بطريقة ضبابية يظهر تعرض قاعدة رماد دافيد الجوية لأضرار في موقعين مختلفين خلال الحرب الأخيرة مع إيران. تم التعتيم بطبيعة الحال على هذه الصورة، ووفق صحيفة يدعوت أحرنوت فإن إحدى المنطقتين المتضررتين كانت مخصصة لمركبات الدعم والتجهيزات اللوجستية، فيما كانت تستخدم المنطقة الثانية نقطة صيانة وتزويد للمقاتلات. أما في قاعدة نيفاتيم الجوية في النقب فتظهر صور وأقمار صناعية إضافية تظهر أضرارا في موقع دفاعي داخل القاعدة في 25 من مارس الماضي، كذلك في معسكر شمشون، حيث أظهرت البيانات الفضائية اندلاع حريق كبير ابتداء من 10 مارس، وهو اليوم نفسه الذي أعلن فيه حزب الله استهداف الموقع بسرب من المسيرات الانقضاضية. تحليل صور لاحقة أظهر أن النيران استمرت عدة أيام وامتدت على مساحة تقارب 200 متر داخل المعسكر، كما أن المقارنة مع صور تعود لأعوام سابقة أظهرت أيضا أن المنطقة المتضررة كانت تستخدم بشكل دائم لأغراض عملياتية ولتمركز مركبات ومعدات عسكرية. الخوف في إسرائيل كبير من تكبد مزيد من الخسائر رغم دفعها لخيار الحرب. صحيفة يدعو تحرنوت تقول أن توقيت
3: توقيت احتمال العودة إلى الحرب مع إيران لا يزال غير واضح بعد أن أرجى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هجوما في اللحظة الأخيرة، لكنه أبقى على تهديد توجيه ضربة فورية إذا فشلت المحادثات.
0: قالت وزارة الصحة اللبنانية إن 6 من العاملين في المجال الطبي استشهدوا في غارتين إسرائيليتين على جنوب البلاد، لتتجاوز حصيلة الضحايا من الكوادر الطبية 110 شهداء منذ مارس الماضي.
4: بمثل هذه المشاهد تنكشف نوايا إسرائيل دفع القطاع الصحي والعاملين فيه بلبنان إلى حافة الانهيار. مكثفة هي الغارات التي تستهدفه في الفترة الأخيرة وخصوصا في الجنوب، وآخرها غارة على بلدة دير قانون في صور أسفرت عن استشهاد مدنيين من بينهم مسعفون من جمعية الرسالة الإسلامية. في صيدا أيضا لكن في بلدة حنوية استشهد مسعفون كذلك في قصف مركز الهيئة الصحية، بينما الدمار وقع على مبنى الهيئة. وخلال الساعات 48 السابقة استهدف محيط مستشفى تبنين الحكومي في بنت جبيل، وعلى إثره أصيب 9 من بينهم 7 من الكوادر الطبية. وهذا لم يكن الاستهداف الأول للمستشفى ومحيطه منذ استئناف العدوان. وقبل أسبوع أو أكثر قصف مركز النجدة الشعبية قرب مستشفى حيران في العباسية بصور وأصيب ممرضان. استشهد 3 مسعفين في ضربة استهدفت مركز دفاع مدني بمرج عيون. أما الأشد بشاعة فكان استهداف 3 مسعفين أثناء محاولتهم إنقاذ حياة في النبطية. الأرقام بالمجمل رصدت بالتالي: أكثر من 160 هجوما على أماكن الرعاية الصحية وفقا لمنظمة الصحة العالمية، ما يزيد على 110 شهداء من الكوادر الصحية منذ استئناف التصعيد في مارس. كل هذا رافقه تضرر كامل وجزئي لبعض المستشفيات والمراكز، إخلاء لبعضها الآخر وأقلها ضغطا، تشغيل بأدنى الإمكانات والكوادر تحت ضغط الخوف والنار.
0: وقال مفوض الدفاع المدني في جبل عامل محمد إبراهيم للتلفزيون العربي إن إسرائيل ارتكبت مجزرة بحق مسعفين يفترض أن يكونوا بحماية القانون الدولي، مؤكدا أن اعتداءات إسرائيل بحق المسعفين ليست الأولى.
5: بداية هو أكبر من اعتداء وأكبر من كارثة وأكبر من مجزرة، ما في كلمات توصف اللي صار اليوم ببلدة دير قانون النهر. أنه أثناء توجه فريقنا لإنقاذ أحد الجرحى اللي استهدفتهم مسيرة تم استهداف الفريق مباشرة، وعند وصول الفريق الثاني تم استهداف الفريق الثاني بشكل مباشر. نحن سقطنا اليوم شهيدين وأربع جرحى، كارثة ومجزرة بحق المسافين اللي المفروض يكونوا محميين بالقانون الدولي اللي هو بنص عليه هيك. خيرة الشباب عم نخسر، ما في عنا أي عمل عسكري إلا نحن عم ننقذ هيدا المصابين، عم نشتغل على إنقاذ هيدا المصابين، على نقل الشهداء، على انتشال الشهداء والجرحى من تحت الركام.
0: وفي مقابلة مع التلفزيون العربي أكد مسؤول حركة أمل في جبل عامل بلبنان أن الاحتلال يواصل استهداف فرق الإغاثة والإسعاف بصورة ممنهجة، مشيرا إلى أن الاعتداءات طاولت العاملين في الميدان الإنساني والإعلامي على حد سواء.
6: الإسعافي والإغاثي بلبنان صار مستهدف بجوانبه المختلفة. شفنا صليب أحمر لبناني تم صار في 3 شهداء منه، شفنا دفاع مدني لبناني صار في عدة شهداء استشهدوا بصوره بالنبطية، مسعفي كشفت الرسالة الإسلامية من 2024 لليوم أيضا نفس الشيء، ومبارح الهيئة الصحية بحنواي. واحد من الشهداء اللي استشهدوا اليوم هو زميل لكم مصور أحمد حريري، مسعف ومصور بحياته ما كان عنده لا مهام عسكرية ولا مهام أمنية، بالرغم من ذلك ما سلم ولا نجا من الاستهداف الإسرائيلي.
7: طفلي كمان استشهد بالمنطقة.
6: العدو الإسرائيلي ديدنوا الإجرام واستهداف الأطفال والنساء والشيوخ والعزل بدءا من مجزرة أنا بال 96 بكنف قوات الطوارئ الدولية، يعني بأرض دولية.
0: أكد قائد الجيش اللبناني رودولف هيكل أن الجيش يبذل أقصى قدراته في ظروف معقدة وأخطار كبيرة للتخفيف من آثار العدوان الإسرائيلي ودعم النازحين واستعادة كل شبر من الأرض اللبنانية. وشدد هيكل على أن الوحدة الوطنية والسلم الأهلي هما السلاح الأقوى لحماية استقرار البلاد، وأن الجيش سيكون سدا أمام المؤامرات، موضحا أن التطاول على المؤسسة العسكرية والتشكيك بدورها واتهامها بالتقصير لن يثنيها عن القيام بدورها. أدانت كتلة الوفاء للمقاومة التابعة لحزب الله في البرلمان اللبناني ما وصفته باعتداء الإدارة الأمريكية عبر فرض عقوبات على نواب لها ومسؤولين من حركة أمل وضباط في الجيش والأمن العام والسفير الإيراني في لبنان. وقالت الكتلة في بيان إن نوابهم يمثلون فئة واسعة من اللبنانيين وأن القرار الأمريكي لن يثنيهم عن مواصلة دورهم التشريعي والرقابي. اعتبرت الكتلة أن العقوبات الأمريكية هي محاولة جديدة لترهيب المؤسسات الأمنية، ودعت السلطة إلى حماية مؤسساتها من هذا التدخل الأمريكي وفق البيان.
8: عقوبات أمريكية جديدة بحق شخصيات من حزب الله وحركة أمل وأخرى من الأمن اللبناني إلى جانب سفير إيران في بيروت، خطوة جاءت في خضم التوتر الإقليمي. الخارجية الإيرانية أدانت الإجراءات التي فرضتها وزارة الخزانة الأمريكية في لبنان، واعتبرت أنها تهدف إلى إثارة الفتنة وزعزعة الاستقرار في البلد. العقوبات المالية التي تستهدف 9 أشخاص في لبنان بررتها وزارة الخزانة الأمريكية بأنها تستهدف أشخاصا متهمين بعرقلة نزع سلاح حزب الله والحفاظ على نفوذه داخل مؤسسات الدولة اللبنانية، مشددة على مواصلة الضغط على الجهات الداعمة للحزب. في تفاصيل العقوبات، أدرج مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع للخزانة الأمريكية نوابا عن حزب الله متهمة الحزب بالاعتماد على شبكة من الممثلين السياسيين على حساب الحكومة اللبنانية. كما اتهمت واشنطن السفير الإيراني في بيروت بالقيام بممارسات تتجاوز العرف الدبلوماسي، إلى جانب اتهام مسؤولين أمنيين لبنانيين بتقديم معلومات استخبارية للحزب خلال الحرب الأخيرة. بموازاة ذلك، عرض ما يسمى برنامج مكافآت من أجل العدالة التابع لوزارة الخارجية الأمريكية مكافأة تصل إلى 10 ملايين دولار مقابل معلومات تساعد في تعطيل الموارد المالية لحزب الله. في المقابل، اعتبر حزب الله ما صدر عن وزارتي الخارجية والخزانة الأمريكيتين من عقوبات محاولة ترهيب أمريكية من أجل دعم العدوان الإسرائيلي على لبنان. في حين قالت حركة أمل إن العقوبات الأمريكية بحق 2 من أفرادها غير مبررة، مؤكدة أنه يستهدف بالدرجة الأولى حركة أمل ودورها السياسي الحريص على القضايا الوطنية.
9: أما اليوم الاستهداف المباشر لمسؤولين حركيين هو بكل صراحة استهداف لدور الرئيس نبيه بري في الواقع السياسي اللبناني، وهو محاولة من محاولات حصاره والإطباق على الواقع الشيعي برمته. ونطالب
8: الدولة. عقوبات واشنطن الجديدة ضد شخصيات في لبنان ينظر إليها ضمن منهجية أمريكية تشمل عقوبات اقتصادية وسياسية موازية للضغط العسكري لمحاولة حسم أمر سلاح حزب الله.
0: أكد وزير الإعلام اللبناني بول مرقص عقب جلسة للحكومة أن رئيس الجمهورية جوزيف عون يتمسك بمطلب لبنان الأساسي لوقف إطلاق النار في المفاوضات مع إسرائيل.
10: فخامة الرئيس أشار إلى مطلب لبنان الأساسي المتعلق بوقف إطلاق النار، وأشاد بالفريق التفاوضي ووصف عمله بأنه جبار وأنه كان موقفه صلب، وأشار أيضا إلى التفهم الأمريكي للموقف اللبناني، وأننا نتطلع إلى نهاية الشهر لمزيد من التطورات إن شاء الله تكون إيجابية على لبنان.
0: قال نائب عن حزب الله في البرلمان اللبناني حسين الحاج حسن للتلفزيون العربي إن الحزب يرفض ما سماه اتفاقيات الذل والعار التي يروج لها الأمريكيون، معتبرا أن العقوبات هدفها الترهيب ولن تثنيهم عن عملهم.
11: هذا الأمر يستهدف ترهيب المؤسسات الأمنية والعسكرية اللبنانية والحكومة اللبنانية والسلطة في لبنان، لكنه لن يستطيع بالتأكيد ترهيب المقاومة ولا ترهيب إخواتنا في حركة أمل. نحن سنستمر في عملنا السياسي وعملنا التنظيمي وفي دعمنا لما اتهمونا به ظلما وعدوانا ونسبوه إلينا. نحن مقاومون علنا وبوضوح، نناهض المشروع الأمريكي في لبنان وفي المنطقة، نقاوم العدو الصهيوني ونرفض اتفاقيات الذل والعار التي يروج لها الأمريكي في لبنان وفي المنطقة. ولنا الشرف أن تقول لنا عن أمريكا ما قالت من عقوبات، لأنه إذا رضيت أمريكا فيجب أن نراجع أنفسنا وحساباتنا أين نحن مخطئون.
0: كما قال نائب حزب الله إن الهدف من العقوبات الأمريكية هو فرض مزيد من الضغط على الحكومة اللبنانية لتقديم التنازلات، وإن الحزب يرفض تسليم السلاح ومسار التفاوض.
11: الضغط والترهيب على السلطة لكي تقدم مزيد من التنازلات وتتنازل أكثر، هذا هو الهدف. وطبعا نحن بالنسبة إلينا لن نقدم أي تنازل، لن نتراجع. هو يتحدث عن أنه نحن نعرقل عملية نزع حزب الله، نحن نرفض عملية المساس لسلاح المقاومة. هو تحدث عن عرقلة عملية السلام، ليس هناك سلام، هذا استسلام. المفاوضات المباشرة أعلننا رفضها بكل وضوح وسنبقى نرفضها بكل وضوح. على كل حال السلطة التي أقحمت نفسها في هذا المأزق لم تعلق على ما فرضته أمريكا من عقوبات على ضابط في الجيش اللبناني في وضابط في جهاز الأمن العام اللبناني، لم يتحدثوا مطلقا في مجلس الوزراء. نحن بانتظار كلامهم إن تكلموا عن هذا الأمر.
0: في قطاع غزة استشهد شاب فلسطيني وأصيب آخرون جراء استهداف الاحتلال الإسرائيلي مواطنين في حي الزيتون جنوبية مدينة غزة، ونقلت الطواقم الطبية جثمان الشهيد والجرحى إلى المستشفى المعمداني بالمدينة. في جنوب القطاع أفادت مصادر طبية باستشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي غربية مدينة رفح، هذا وشيع أهالي رفح جثمان رأفة بريكا الذي استشهد بنيران جيش الاحتلال في منطقة الشاكوش شمال غربي رفح. قصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي منزلا في مخيم البريج للاجئين وسط قطاع غزة، وأظهرت صور خاصة بالتلفزيون العربي لحظة القصف، فيما تضرر عدد من المنازل المجاورة جراء قوة الانفجار. كشفت منظمات إنسانية دولية عن ظروف معيشية صعبة يرزح تحتها معظم سكان قطاع غزة بسبب استمرار سياسة تقييد المساعدات الإنسانية، ما دفع منظمة الصحة العالمية إلى المطالبة برفع هذه القيود آملة بتزويد الغزيين بالأدوية والإمدادات الطبية.
12: لا يزال الوضع الإنساني في غزة كارثياً مع وجود فجوات كبيرة بين الالتزامات التي تم التعهد بها وتطبيقها على أرض الواقع، عبارة أتت في سياق بيان شرح واقع الحال في القطاع أصدرته أوكسفام وأنقذ الطفولة وريفوجيز انترناشنال. قوات الاحتلال الإسرائيلي لا تزال تمنع إدخال الإمدادات الأساسية مثل الأنابيب لإصلاح أنظمة المياه ومواد الإيواء والإمدادات الطبية، تقول مسؤولة في المنظمة. ويشكل نقص معدات الصرف الصحي ومعدات النظافة عاملاً أساسياً لانتشار الأمراض المرتبطة بتلوث المياه. المستلزمات الطبية والآليات التشغيلية قطاع هو الآخر لا تزال القوات الإسرائيلية تفرض رقابة عليه. وفي هذا السياق حذرت منظمة الصحة العالمية من نقص حاد في المعدات الطبية يمنع المستشفيات والمراكز الصحية من العمل بكامل طاقتها في القطاع. بدون معدات المختبرات والكواشف لا يمكن إجراء تشخيص للأمراض أو اكتشاف مبكر للأوبئة، كما أن غياب أجهزة تركيز الأكسجين يؤدي إلى احتمال وفاة المرضى المصابين بأمراض خطيرة، هكذا تقول المنظمة. الأنكى من ذلك أن منع إدخال بعض الإمدادات الطبية يأتي بحجة أنها ذات استخدام مزدوج كما تروج الرواية الإسرائيلية. وبحسب منظمة الصحة العالمية فقد تعرض أكثر من 43 ألف شخص في غزة من بينهم 10,000 طفل لإصابات تتطلب إعادة تأهيل طويلة الأمد وأطرافا اصطناعية وأجهزة مساعدة. أما الغذاء فلا تزال كميته قليلة وتفتقد إلى العناصر الأساسية جراء استمرار تقييد المساعدة الإنسانية. وما يزيد الطين بلة أن السلطات الإسرائيلية أمرت برنامج الأغذية العالمي بتعليق تعاونه في القطاع مع منظمة تركية غير حكومية على اعتبار أنها إرهابية ولها صلات بأساطيل التضامن مع غزة وفق مزاعمها. هذا الأمر سيؤدي إلى قطع المساعدات على أكثر من 166 ألف شخص يعتمدون على وجبات ساخنة وخبز ومساعدات غذائية يومية للبقاء على قيد الحياة. استمرار القيود الإسرائيلية أثرت أيضاً على حركة المعابر والمنافذ التجارية في القطاع. تفيد الأرقام بدخول قرابة 1287 شاحنة فقط وعبور قرابة 400 مسافر عبر المعابر خلال الأسبوع المنصرم. هذه الأعداد تمثل نحو 28% فقط من حالات السفر التي كان يفترض أن يتم السماح بها للأشخاص الذين يعانون ظروفاً صحية صعبة.
0: في الضفة الغربية اقتحم جيش الاحتلال قرية دير جرير شرقية مدينة رام الله بعد اقتحام استفزازي للمواطنين. وأفادت مصادر محلية للتلفزيون العربي بأن مستوطنين اقتحموا أطراف القرية بعد انطلاقهم من محيط معسكر تل العصور قبل أن يتجمع الشبان ويحاولوا التصدي للهجوم. واندلعت مواجهات بالحجارة بعد اقتحام المستوطنين دون أن يبلغ عن إصابات أو اعتقالات. اندلعت نيران في محاصيل زراعية جراء قنابل غاز أطلقتها قوات الاحتلال خلال اقتحامها قرية المغير شمال شرقي رام الله. وقال عضو مجلس القرية مرزوق أبو نعيم للتلفزيون العربي إن قوات الاحتلال أطلقت قنابل الغاز بين المنازل عشوائيا واعتقلت شابا قبل انسحابها. قالت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس إن مجموعة من المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى المبارك بعد الاعتداء على اثنين من حراس الأقصى. وذكرت الأوقاف الإسلامية في القدس أن المستوطنين أدخلوا إلى المسجد الأقصى قربانا نباتيا ذا دلالات دينية بمناسبة ما يسمى عيد الشفعوت. حذرت فرنسا وإيطاليا وبريطانيا وألمانيا من تدهور الأوضاع في الضفة الغربية وذلك عقب تزايد عنف المستوطنين وسياسات الحكومية المؤيدة للاستيطان. وقالت الدول الأوروبية الأربع أن المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية غير قانونية ومن ضمنها مشروع A1 الذي من شأنه أن يقسم الضفة الغربية إلى قسمين ما يعد انتهاكا خطيرا للقانون الدولي. وحثت هذه الدول الشركات على عدم التقدم بعروض مشاريع بناء مستوطنات إذ إن مشاركتها تعد تورطا في انتهاكات جسيمة للقانون الدولي. ودعت الدول الأربعة إلى وقف توسيع المستوطنات وضمان مساءلة المستوطنين المسؤولين عن أعمال العنف والتحقيق في الادعاءات الموجهة ضد القوات الإسرائيلية. قال رئيس الوزراء الهولندي روبي يتن إن الحكومة توافقت على فرض حظر على استيراد السلع المنتجة في المستوطنات الإسرائيلية المقامة في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وأضاف يتن أن الهدف من الحظر هو منع أي مساهمة للاحتلال غير القانوني في الأنشطة الاقتصادية الهولندية. هذا ويذكر أن هولندا تعد من أكبر المشترين عالميا للسلع الإسرائيلية. أدلى ناشطو أسطول الصمود بشهادات دقيقة وثقت فظاعة التنكيل الإسرائيلي الذي لقوه. وقال منظم الأسطول إن النشطاء أفرج عنهم تعرضوا لانتهاكات واعتداءات جنسية بينها حالات اغتصاب.
13: شهادات مروعة من سجون الاحتلال، هذا ما يرويه ناشطو أسطول الصمود عقب إفراج إسرائيل عنهم وترحيلهم الجماعي. الناشطون الذين ينتمون لأكثر من 40 دولة يحملون آثاراً بليغة لانتهاكات جسدية وصفت بالوحشية تعرضوا لها خلال فترة احتجازهم في المياه الدولية ومراكز الاعتقال الإسرائيلية.
14: أخذوا نظارتي ولا أستطيع الرؤية من دونها، أخذوا سماعات الطبية أيضاً ولم أعد أسمع.
13: منظمو الأسطول الهادف إلى إيصال مساعدات لغزة ذكروا أن عدداً منهم نقل إلى المستشفى بسبب الإصابة، و15 منهم على الأقل تحدثوا عن تعرضهم لاعتداءات جنسية. وفي حديث للتلفزيون العربي أكدت ناشطة أيرلندية هتفت بالحرية لفلسطين في وجه وزير الأمن القومي الإسرائيلي بن غفير أن رفاقها عايشوا صنوفاً من التنكيل.
15: لقد خطفنا من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي بشكل غير قانوني. هذه هي المرة الثالثة التي أخوض فيها هذه التجربة. تم اقتيادنا إلى أماكن احتجاز حيث كانت الظروف الصحية سيئة. الكثير من الناشطين تعرضوا للضرب والتعذيب حتى اغتصاب جنسي. أكثر من 30 شخصاً أصيبوا بكسور والآن يخضعون لفحوصات طبية. خضعنا لتعذيب نفسي وجسدي، ولكن هذا لا يقارن بأي شكل من الأشكال بعذابات الفلسطينيين في السجون.
13: فظائع التعذيب الإسرائيلي تتعدد من ضرب وسحل وسعق بالكهرباء وتحرش وإصابات بليغة وثقتها الكاميرات في مناطق الظهر والأرجل والوجوه.
16: أظن أن أضلعي تؤلمني، لكن بعض العرب أو من لا يشبهون الأوروبيين البيض يتعرضون للضرب أكثر بكثير مما تعرضت له.
17: كلب من كلاب الحرس أطلقوه علي وضربني على الصدر وضربني على الوجه بلجامه، هو عليه لجام، ضربني هنا. هم هذا مباشرة قبل أن نذهب إلى السجن.
13: ورغم بشاعة التنكيل وما كابدوه من آلام، يبدي كثير من الناشطين إصراراً على كسر حصار غزة البحري، فضلاً عما أشعلته الانتهاكات التي تعرضوا لها من موجة غضب عارمة واستدعاء لسفراء وممثلي إسرائيل في عدة عواصم.
0: قال المتحدث باسم الأمم المتحدة إن المجتمع الدولي الإنساني يسارع جهوده لاحتواء تفشي الكوليرا وجذر القردة وحمى الضنك في السودان رغم انعدام الأمن وصعوبة الوصول إلى المناطق المتضررة.
18: في السودان لا تتوقف المأساة عند حدود الحرب، بل تمتد إلى معركة إنقاذ الأرواح من الجوع والمرض والعزلة في ظل ظروف معقدة وفقاً للأمم المتحدة. وتشير التقارير إلى تفشي الكوليرا في كردفان وجدر القردة في دارفور وتزايد حمى الضنك شمالا وسط تحذيرات من كارثة صحية تتفاقم يوما بعد يوم. وتواجه فرق الإغاثة صعوبات كبيرة للوصول إلى المتضررين بسبب استمرار العنف وتدهور الأوضاع الإنسانية، ما يعيق جهود احتواء تفشي الأوبئة في ولايات سودانية عدة.
19: في ولاية غرب كردفان تستجيب منظمة الصحة العالمية وشركاؤها لتفشي مشتبه به للإسهال المائي الحاد المرتبط عادة بالكوليرا. الأرقام الأولية تشير هذا الأسبوع إلى أكثر من 100 حالة مشتبه بها وعشرات الوفيات المرتبطة بها.
18: في غرب كردفان سجل أكثر من 100 حالة مشتبه بإصابتها بالكوليرا إلى جانب عشرات الوفيات خلال أيام قليلة. وفي دارفور أبلغ عن 5 وفيات وأكثر من 300 حالة مشتبه بإصابتها بجدر القردة، بينما تواصل منظمة الصحة العالمية دعم حملات التطعيم ضد الكوليرا والحصبة. أما في الولاية الشمالية ونهر النيل فتتصاعد الإصابات بحمى الضنك بشكل مقلق بعد تضاعف الحالات المشتبه بها أكثر من 3 مرات خلال شهر واحد متجاوزة 500 حالة. الأمم المتحدة تحذر من أن هذه الأزمات الصحية تتفاقم مع استمرار العنف الذي يطاول المدنيين والبنية التحتية بما فيها منشآت صحية تضررت جراء القصف.
20: حجم الدمار الذي طال منشآتنا والاستهداف المباشر للمرافق الصحية والعاملين والمرضى أمر غير مقبول. الهجمات المتكررة والإغلاقات القسرية أدت إلى غياب الخدمات الجراحية في أجزاء واسعة من مناطق المعارضة.
18: ورغم تمكن المنظمات الإنسانية من تقديم المساعدات لأكثر من 1,600,000 شخص منذ بداية العام، فإن نقص التمويل واستمرار انعدام الأمن يهددان حياة الملايين في السودان حيث لا تقتصر الخسائر على ساحات القتال.
0: حذرت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين من اتساع نطاق الأزمة الإنسانية في السودان مع دخول النزاع عامه الرابع، مؤكدة أن البلاد تشهد أكبر حركة نزوح في العالم وأن آلاف الأطفال باتوا في أوضاع شديدة الهشاشة. وقالت المفوضية إن نحو 58 ألف طفل سوداني يعيشون حاليا في دول اللجوء من دون مرافقة ذويهم بعد أن فرقتهم الحرب عن أسرهم، مشيرة إلى أن كثيرا منهم يعاني إصابات جسدية وصدمات نفسية نتيجة العنف والنزوح.
2: هنا في منطقة السمرة بالجمعية أقصى جنوب أمدرمان تعيش عائلة عبد الله على بضع ذكريات هي كل ما تبقى لهم من ابنتهم نون التي فقدوها منذ عامين خلال رحلة نزوح العائلة باتجاه النيل الأبيض هربا من بطش أفراد قوات الدعم السريع. كبرت نون وصارت بعمر 5 سنوات بعيدا عن أعين عائلتها، وكبرت معها الحسرة التي تعتصر قلوبهم.
21: والدتها وخالتها مشوا القلع عشان يركبوا يمشوا الدويم. أثناء ما مشوا هناك لقوا العربات ناف ولقوا عربيتين والعربات ما بتشيلهم، حاولوا إنه يمشوا بأرجلهم الناس بأرجلهم.

0: الولايات من كل مجموعة محصلة الولايات، وأكثر الولايات اللي فيها يعني حصل فيها يعني أطفال تأهيل ما بين في في في الفاشر ولاية شمال دارفور ومنطقة طويلة. الوادي ده يعني في أطفال كتار يعني ما معروف لهم مكان حتى الآن.
1: ومع تزايد أعداد الأطفال الذين فرقتهم الحرب عن أسرهم، تواصل منظمات إنسانية جهودها في تقديم المساندة، إضافة إلى دعم وسائل الاتصال والتواصل للنازحين لتسهيل الإبلاغ عن الحالات.
2: عندنا خدمات التواصل واتصل الأسبوعية حوالي 827، آخر أسبوع كان خدمات الاتصال والتواصل في لما الشم وصلت في معبري أشكيت وأرجين والمراكز الإيوائية الموجودة في داخل مدينة دونغولا. في الأسبوع السابق وصلت 827 اتصال يومي.
1: ولا تتوقف تداعيات فقدان الأطفال لعائلاتهم عند لحظة ضياعهم وظروفها القاسية، بل تمتد لتترك آثارا عميقة على صحتهم النفسية وسلوكهم حتى بعد عودتهم إلى أسرهم، ما يجعل الدعم النفسي جزءا أساسيا من رحلة التعافي.
3: الآثار النفسية المباشرة: الإحساس بعدم الأمان عندنا، منها القلق، الخوف. الآثار النفسية الغير مباشرة بتحصل لنا بأنه بيحصل لهم كوابيس ليلية وتبول لا إرادي وخوف مرضي. العلاج بيكون كيف؟ أنه أنا أخلي الطفل ده يعبر عن مشاعره، أديهم مساحة أنه يعبر عن مشاعره. يعبر عن مشاعره دي كيف؟ من خلال الرسم.
1: في ظل ظروف الحرب والنزوح المتكرر في السودان، يظل من الصعب حصر أعداد الأطفال المفقودين داخل البلاد وخارجها. المفوضية السامية للأمم المتحدة تقول إن نحو 58 ألف طفل سوداني في دول اللجوء يعيشون من دون مرافقة ذويهم بعد أن فرقتهم الحرب، في حين تواصل فرق الحماية توفير أسر حاضنة للأطفال بصورة مؤقتة لحين الوصول إلى ذويهم. في السودان تواصل آلاف الأسر رحلة البحث عن أطفالها المفقودين، وبين جهود السلطات والمنظمات الإنسانية تظل الحقيقة الأشد قسوة أن الحرب لا تنتهي عند خطوط القتال، بل تستمر داخل ذاكرة طفل فقد أسرته وداخل قلب أم ما زالت تنتظر العودة. عمار المغربي، تلفزيون العربي، أم درمان.
4: مع استمرار الجهود الدبلوماسية لتقريب وجهات النظر بين الولايات المتحدة وإيران لحل النزاع، رأت صحف أجنبية أن خطاب النوايا المقترح لإنهاء الحرب يبين أن ترامب يريد الخروج من الأزمة مع إيران من دون أن يلاحظ الأمريكيون حجم الهزيمة. تتابعون هذا التقرير عن الصحافة الدولية، ومن ثم يلقاكم الزميل يحيى نافع لاستكمال هذه التغطية على رأس الساعة. إلى اللقاء.
5: في مجلة The Atlantic الأمريكية رأى روبرت كيغن أن ملامح خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب النهائية في الحرب على إيران بدأت تتضح، فخطاب النوايا مع إيران الذي كشف عنه لنتنياهو والذي من شأنه إنهاء الحرب رسميا وبدء مفاوضات لمدة 30 يوما يبين أن ترامب يريد الخروج من الأزمة مع إيران من دون أن يلاحظ الأمريكيون حجم هذه الهزيمة. ولفت إلى أن تهديدات ترامب المتكررة باستئناف الهجمات أثبتت أنها مجرد مناورات، حيث راهن قادة طهران طوال شهرين على أن ترامب لن يشن هجوما آخر، ولهذا السبب لم يقدموا أي تنازلات، كما اعتبر أنه لا أحد يعتقد أن الرئيس الأمريكي سيستأنف حربا شاملة في حال تم التوصل إلى مذكرة تفاهم أو خطاب نوايا، لأن فترة 30 يوما التي ستكون مخصصة للتفاوض كفيلة بمنح إيران فترة إضافية للتعافي وإعادة تسلح، ما يجعلها خصما أشد ضراوة. في صحيفة نيويورك تايمز تحدثت عن محادثات بين إيران وعمان بشأن نظام يفرض رسوما على السفن التي تمر عبر مضيق هرمز، متجاهلة تحذيرات إدارة ترامب من المطالبة بالدفع مقابل المرور عبر الممر المائي الدولي الحيوي. وأضافت أنه من غير الواضح ما إذا كانت المحادثات ستسفر عن أي نتائج، لكنها تشير إلى أن الولايات المتحدة وإيران لم تقتربا من إنهاء الحرب التي ألحقت ضررا بالغا بالاقتصاد العالمي رغم تصريحات ترامب. ولفتت الصحيفة إلى أن النظام المقترح سيتضمن رسوما لا رسوم عبور، وهو فرق ذو أهمية قانونية بالغة، فنظام رسوم العبور الذي يفرض على السفن رسوما لمجرد مرورها عبر الممر المائي يعد غير قانوني، بينما يسمح بفرض رسوم

0: مقابل الخدمات المقدمة للسفن، ولكن بحسب الخبراء مع ذلك إذا كان النظام الجديد هو لفرض رسوم مرور لكن تحت مسمى آخر فلن يعتبر قانونيا. إلى مجلة The National Interest الأمريكية، حيث سأل كل من دانيا عرايسي وفيصل عيتاني ما إذا كانت الولايات المتحدة قد خسرت الدول العربية، وأشار إلى أنه بعد تشكيلها التحالف الدولي ضد روسيا بعد غزو أوكرانيا، والذي يقوم على مبدأ واضح وهو أنه لا يجوز للدول استخدام القوة لغزو جيرانها أو تغيير حدودهم، تبنت واشنطن بعد عامين موقفا مختلفا تماما تجاه صراع كبير في الشرق الأوسط ما كلف مكانتها الإقليمية. فموقف الولايات المتحدة من الإبادة التي ارتكبتها إسرائيل في غزة يختلف جذريا عن موقفها في أوكرانيا، حيث اختلفت تحالفات واشنطن ومصالحها والتزاماتها القانونية في كل حالة. وقد أظهرت استطلاعات الرأي انخفاضا حادا في شعبية الولايات المتحدة في جميع أنحاء المنطقة باعتبار أنها تقف إلى جانب إسرائيل ضد الفلسطينيين. وأضاف أن واشنطن خسرت العالم العربي، وباتت الصين هي الدولة التي يرى أغلبية العرب أنها أكثر التزاما بالقانون الدولي، واعتبر أن أمام واشنطن وقتا ضيقا لإثبات قدرتها على سد الفجوة بين أقوالها وأفعالها، فهذه الفجوة تضيق واستمرار التقاعس سينعكس على تحالفاتها واستراتيجيتها الإقليمية بوتيرة أسرع مما تتصور. صحيفة لوموند الفرنسية استعرضت التدمير الإسرائيلي الممنهج في جنوب لبنان، مشيرة إلى أنه كما هو الحال في قطاع غزة أقام الجيش الإسرائيلي منطقة عازلة في جنوب لبنان مما أجبر السكان على النزوح. ويكشف تحليل الأقمار الصناعية الذي أجرته الصحيفة بالتعاون مع ساي أناليتيكس لصور تم جمعها بين نوفمبر 2025 وأبريل 2026 أن 45 من المناطق الحضرية هناك قد سويت بالأرض أو تضررت منذ مارس الماضي، ومن بينها مدينة بنت جبيل التي يبلغ عدد سكانها حوالي 30,000 نسمة، حيث تم تدمير أو إلحاق الضرر بأكثر من 75% منها منذ مارس الماضي. وفي قرية الطيبة دمرت إسرائيل أكثر من 80% منها منذ بدء الحرب، وفي بلدة الخيام أكثر من 70% قد دمر. ولفتت الصحيفة أن التدمير يتم من خلال عمليات هدم محكمة يقوم بها الجيش الإسرائيلي لمنازل وأحياء بكاملها في جنوب لبنان باستخدام المتفجرات أو القنابل أو الهدم بالجرافات. في مجلة فورين أفيرز الأمريكية تطرقت لين كوك إلى أزمة مضيق هرمز وتداعياتها على الممرات المائية حول العالم، مشيرة إلى أن التقنيات غير المكلفة نسبيا بما في ذلك أنظمة المراقبة الساحلية والصواريخ المضادة للسفن التي تطلق من الشاطئ والطائرات المسيرة والألغام باتت تتيح الآن للدول الأضعف استخدام الممرات المائية لتعطيل الملاحة على نطاق واسع وفرض تكاليف باهظة على الخصوم الأقوى. اعتبرت أن تجربة مضيق هرمز قد تشجع على اتباع تكتيكات مماثلة في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، مما يجعل ممرات آسيوية حيوية مثل مضيق ملقا ومضيقي تايوان لوزون أكثر عرضة لأن تصبح أدوات ضغط سياسي وعسكري. ورأت أن مستقبل التوازن الاستراتيجي في آسيا سيتحدد بدرجة كبيرة وفق القدرة على حماية هذه الممرات أو تهديدها، لأن أمن التجارة والطاقة العالمية أصبح مرتبطا مباشرة بالسيطرة على البحار الآسيوية.
1: أستمعتم أوقات المشاهدين الكرام ساعة جديدة من التغطية من التلفزيون العربي للتطورات في الشرق الأوسط. أفاد مصدر مسؤول في البيت الأبيض للتلفزيون العربي بأنه لن يسمح لإيران أبداً بامتلاك سلاح نووي. وأضاف المصدر بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يفضل دائماً حلاً دبلوماسياً، وقد كان واضحاً بشأن العواقب إذا رفضت إيران إبرام اتفاق. وأردف المصدر بأن الرئيس يفضل النجاحات التي تحققت أو بفضل النجاحات التي تحققت في عملية الغضب الملحمي والغضب الاقتصادي والحصار، فإنه يمسك بزمام الأمور ولديه كل الوقت الذي يحتاجه لإبرام أفضل اتفاق للولايات المتحدة والعالم، ولن يتعجل في إبرام اتفاق سيء. نقلت وسائل إعلام إيرانية وصول قائد الجيش الباكستاني إلى طهران في ظل استمرار زيارة وزير الداخلية الباكستاني منذ أيام. وتأتي زيارة عاصم منير بهدف التوصل إلى اتفاق نوايا بين الطرفين والإعلان عن مفاوضات لمدة شهر حسب مصادر متطابقة. في الأثناء أفاد مصدر مقرب من فريق التفاوض لوكالة تسنيم باستمرار المحادثات مع الولايات المتحدة بشأن نقاط الخلاف نافيا التوصل إلى نتيجة نهائية. وقال المصدر لوكالة تسنيم إن المحادثات والمشاورات لا تزال جارية بشأن نقاط الخلاف ولكن لم يتم التوصل إلى نتيجة نهائية بعد، مشيرا إلى أن الوسيط الباكستاني لا يزال يتبادل وجهات النظر بشأن هذه المواضيع. وأضاف المصدر أن التركيز منصب حاليا على مسألة إنهاء الحرب إذ لن يتم التفاوض على أي مسألة أخرى حتى يتم البت في هذا الموضوع. وأكد المصدر المطلع أن النصوص التي نشرتها بعض المصادر الغربية بشأن تفاصيل التفاهم غير دقيقة. في أثناء ذلك قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن وجود مسؤولين باكستانيين رفيعي المستوى في طهران استمرار للجهود الدبلوماسية، مضيفا بأنه لا يمكن القول بأن التوصل إلى اتفاق بات قريبا بسبب الخلافات العميقة والمتعددة بين إيران والولايات المتحدة. وشدد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية على أن إنهاء الحرب على جميع الجبهات بما فيها لبنان مسألة بالغة الأهمية، كما أضاف أن دراسة الوضع في مضيق هرمز ومسألة الهجوم الأمريكي على السفن قضايا مهمة لا تزال قيد المناقشة. وأشار بقائي إلى أن الموقف الإيراني واضح فيما يتعلق بقضية اليورانيوم المخصب وأن محاولات الخوض في تفاصيل هذه المسألة لن تؤدي إلى نتيجة. بقائي أوضح أيضا أن وفدا قطريا يجري محادثات مع وزير الخارجية الإيراني، مضيفا أن باكستان لا تزال الوسيطة الرئيسية في المفاوضات. هذا وعرض مراسل التلفزيون العربي وجهة النظر الإيرانية التي تتركز في الوقت الحالي على مسألة إنهاء الحرب بوصفها قضية حيوية قبل الانتقال إلى قضايا أخرى.
2: قال بأن الزيارة تعني زيارة قائد الجيش الباكستاني اليوم تعني بأن المفاوضات والمسار الدبلوماسي وصل إلى نقطة تحول وإلى مرحلة حاسمة. ولكن في ذات الوقت الحذر هنا يكمن تحديدا بأنه بقائي يقول، وهو بطبيعة الحال لابد من الإشارة بأنه عين مؤخرا بأنه المتحدث باسم الوفد المفاوض الإيراني وليس باسم الخارجية فحسب، وبالتالي هو معني بما يقول ويدرك ما يقول وإلى أين تصل مسارات التفاوض بشكل دقيق. وأضاف أيضا هنا وددت الإشارة إلى أن الحذر يكمن في هذه النقطة تحديدا، إلى أنه أشار بأن المسار الدبلوماسي لأكثر من مرة وصل إلى مثل هذه المرحلة ولكن سرعان ما عرقل هذا المسار. وبطبيعة الحال هنا طهران تحمل الولايات المتحدة الأمريكية مسؤوليات أي عرقلة للمسار الدبلوماسي، ولكن هذا يعني بوضوح بأن الآن المرحلة من المفاوضات وصلت إلى مسار مختلف عما كانت عليه خلال الأيام الماضية وخلال تبادل الرسائل وخلال ما كان يطرح إن كان إيرانيا أو ما يتم تسريبه أمريكيا أو حتى ما يأتي عبر التصريحات الرسمية التي كلها كانت تشير رويدا بوضوح بأن المسافة كانت بعيدة جدا. كل من الطرفين يتحدث بنغمة مختلفة بمطالب بسقف مرتفع الواضح وشبه المؤكد بأن هناك تقارب في هذه الرؤى. ولكن ما يجدده الآن إسماعيل بقائي بأن هذا المسار الدبلوماسي وما تريد حسمه طهران تحديدا هو ملف إنهاء الحرب، ومن ضمنه شقين أساسيين، الأول هو وقف إطلاق النار في جميع الجبهات، وملف لبنان يعتبر بالغ الأهمية على حد تعبيره، والجانب الآخر كما يقول بقائي هو وضع مضيق هرمز والتصعيد الذي تقوم به الولايات المتحدة الأمريكية لاستهداف السفن المدنية إن كان ناقلات أو سفن تجارية في المنطقة. ويضاف إلى ذلك هو المعنى الذي تريد من وراءه الولايات المتحدة الأمريكية من خلال الحصار البحري الذي تقوم به على الموانئ الإيرانية. هذه المعادلة يجدد التأكيد عليها بقائي بالوقت الذي أيضا يؤكد بأن المسار التفاوضي المتعلق بالشق النووي لا يزال مبكر الحديث عنه، وأن هناك إدراك إيراني بأنه إذا ما أعادت طهران طرح موقفها، وذلك المتعلق بمسألة تخصيب اليورانيوم أو ترحيل اليورانيوم عالي التخصيب بنسب 60% إلى خارج البلاد، يقول بأن طهران قالت كلمتها وقالت موقفها بوضوح، ولكن تجديد الحديث عن هذه المواقف وتفاصيل البرنامج النووي الإيراني سيزيد الأمور تعقيدا ولن يمكن التوصل إلى اتفاق. وبالتالي هي تريد أيضا التأكيد على أنه لابد من أن يتم ترحيل هذه الملفات إلى مرحلة ما بعد إنهاء الملفات الأولى وتلك المتعلقة بإنهاء الحرب وملف التصعيد في المياه الجنوبية لإيران. أيضا أكد إسماعيل بقائي على أن هناك كان زيارة لوفد قطري وأن لقطر مساعي وهي قيمة على حد تعبيره، ولكن حتى الآن همزة الوصل الوحيدة الرسمية هي إسلام أباد ما بين طهران وواشنطن.
1: في إسرائيل نقلت وسائل أعلام عن مسؤولين بأن التفاهمات الإسرائيلية مع الولايات المتحدة تقوم على عدم ترك اليورانيوم المخصب أو إمكانية التخصيب بيد إيران، وأشارت إلى أن نتنياهو وقادة المنظومة الأمنية يرغبون في عودة الحرب على إيران لعدة أيام لإضعافها واستهداف منشآت الطاقة، وإن ثم العودة إلى المفاوضات من موقع مختلف. هذا واستعرض مراسل التلفزيون العربي المخاوف التي تعبر عنها الأوساط السياسية والإعلامية في إسرائيل إزاء احتمال التوصل إلى اتفاق بين إيران والولايات المتحدة.
3: بالفعل والإعلام الإسرائيلي يعني يحاول نشر أجواء سلبية إن صح التعبير بالمحادثات والمفاوضات التي تجريها دول الوساطة في هذه الأثناء في محاولة لإبعاد شبح عودة الحرب مجددا، وتحاول الحديث عن رواية أو عن إمكانية عودة العمل العسكري على الأقل والحرب الإسرائيلية الأمريكية على إيران. قبل قليل مثلا القناة 12 الإسرائيلية نقلت عن مصدر أمريكي قوله إن ترامب يشعر بالإحباط وأنه قد يتخذ قرارا حاسما ضد إيران لإعلان الانتصار وانتهاء هذه الحرب. والقرار الحاسم بحسب الإسرائيليين إذا ما عدنا إلى التسريبات في الأيام والأسابيع القليلة الماضية فإن ذلك يتمحور حول هجوم واسع النطاق قد يكون بحدود ساعات وقد يمتد حتى أيام قليلة، وذلك في محاولة لضرب منشآت الطاقة، منشآت الكهرباء، البنية التحتية الوطنية الإيرانية الاقتصادية، ومن ثم الإعلان عن انتصار الولايات المتحدة الأمريكية في هذه الحرب. أيضا نتحدث عن قلق إسرائيلي بحسب هيئة البث الإسرائيلية من الجولة الأخيرة التي تحاول باكستان وقطر وعدة دول يعني إنجاحها، لاسيما وأن يعني خشية إسرائيل من إرجاء النقاش بشأن الملف النووي الإيراني وعدم التطرق حتى للملف الصاروخي البالستي الذي يعني تحدثت عنه إسرائيل كثيرا وطالبت بضرورة أن يشمل أي اتفاق ما بين الإيرانيين والأمريكيين الملف النووي وأيضا الملف الصاروخي الإيراني. ولكن ليس كل شيء ينشر في الإعلام الإسرائيلي قد يكون صحيحا، قد يكون في سياق أو في يعني يأتي في سياق محاولة التأجيج، محاولة التأثير، محاولة أيضا تهيئة الشارع الإسرائيلي لاحتمال الذهاب إلى حرب، وقد تكون بعض التسريبات أيضا هي في سياق الضغط وفي سياق يعني محاولة إرسال رسائل إلى الخارج. وسبق لإسرائيل عبر إعلامها أن استخدمت الإعلام في محاولة للترويج لأشياء معينة أرادتها الحكومة الإسرائيلية. نذكر مثلا قبل الحرب السابقة في عام 2025 نتحدث عن تسريب كان في القناة 13 الشرطة الإسرائيلية يشير إلى أن إسرائيل تنتظر وتترقب جولة المفاوضات التي كانت مرتقبة في مسقط قبل الحرب الإسرائيلية على إيران، وأنها تتابع هذه الجولة. ولكن بالنهاية تبين أن هذا التسريب هدفه إرسال رسائل إلى إيران بأن الأوضاع طبيعية والأجواء طبيعية ولا يوجد أي نية لتحرك عسكري، ليتبين بعد أقل من يومين من هذا التسريب أن إسرائيل جهزت لهجوم على إيران بدأته في 13 من حزيران.
1: قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إنه يتعين وضع خطة بديلة في حال امتنعت إيران عن إعادة فتح مضيق هرمز ضمن اتفاق سلمي. موقف روبيو جاء في ختام قمة وزراء خارجية حلف شمال الأطلسي في مدينة هلسنبورغ جنوبية السويد بعد يومين من المباحثات المكثفة التي هيمن عليها ملف مضيق هرمز. بدوره حذر الأمين العام لحلف الناتو مارك روتي من أن إغلاق إيران للمضيق يهدد حرية الملاحة والتجارة الدولية ويحتجز الاقتصاد العالمي رهينة.
4: هنا على ضفاف واحد من أكثر المضائق ازدحاما في العالم، مضيق أوريسيند الاستراتيجي الذي يفصل بحري البلطيق والشمال، اختار وزراء خارجية الناتو الاجتماع. لكن المفارقة أن الأنظار لم تكن موجهة نحو مياه أوريسيند الباردة، بل صوب مياه أكثر سخونة في الخليج. الأزمة المتصاعدة هناك فرضت نفسها، محولة أجندة الاجتماع من قضايا الانفاق الدفاعي ومستوى التحالفات إلى البحث عن مخارج لأزمة الملاحة عبر مضيق هرمز.
5: مضيق هرمز يعيش حاليا حالة اختناق، وحرية الملاحة مهددة بشكل كبير. فتحه بلا شك مصلحة مشتركة لجميع الحلفاء، وإن لم يكن الناتو طرفا مؤسسيا مباشرا فإن كل فرصة للمساهمة سيتم استثمارها.
4: التحذير الأطلسي يأتي مصاحبا لقلق عميق في أروقة الحلف. واشنطن التي تقود عادة دفة التحركات العسكرية في الناتو سعت خلال هذا الاجتماع وبشكل لافت إلى حشد موقف غربي موحد يجمع بين الردع العسكري والضغط الدبلوماسي لتأمين الممر.
6: نحتاج توافقا دوليا لمنع فرض رسوم مرور على ممر مائي دولي، وهو ما نسعى إلى تحقيقه عبر الأمم المتحدة. سنرى ما إذا كانت لا تزال قادرة على الوفاء بدورها. إنها الساحة التي نعول عليها للتوصل إلى نتيجة.
4: لكن الموقف الأمريكي المتشدد يواجه بمقاربة أوروبية تسعى لضبط إيقاع التصعيد. لندن ومعها باريس وعواصم أوروبية أخرى تخشى من انزلاق الأوضاع، مفضلة التحرك عبر آلية أكثر دبلوماسية تدعم المفاوضات وتضمن حرية الملاحة.
7: لا ينبغي لأي دولة أن تملك صلاحية تقييد الملاحة الدولية بهذه الطريقة، ولهذا السبب نعمل على تشكيل مهمة بحرية تكون جاهزة فور انتهاء النزاع، كما ندعم المفاوضات التي تقودها الولايات المتحدة مع إيران بمشاركة وسطاء في هذه المرحلة.
4: موقف لافت عبرت عنه السويد التي تجاوزت الحظر الدبلوماسي لبعض جيرانها بانفتاح ستوكهولم على تولي حلف الناتو دورا مباشرا في إعادة فتح مضيق هرمز.
8: ما ناقشه هذا الاجتماع ليس سوى تحضير لقمة الناتو المرتقبة في أنقرة وانعكاس لما ستكون عليه الأجندة. وإذا لم تسوى معضلة مضيق هرمز بحلول يوليو القادم، فسيواصل الملف هيمنته على تفكير القادة بوصفه أكبر اختبار استراتيجي للحلف. عبد الله إيماسي، التلفزيون العربي، هلسنبورغ، جنوب السويد.
1: هذا وأعلن الحرس الثوري الإيراني عبور 35 سفينة بينها ناقلات نفط وسفن تجارية وحاويات عبرت مضيق هرمز خلال الساعات 24 الماضية بعد حصولها على تصريح وتنسيق أمني مع البحرية التابعة للحرس الثوري. وأضاف البيان أن البحرية الإيرانية واصلت تأمين الممر الملاحي في مضيق هرمز وضمان استمرار حركة التجارة العالمية. من جانبه قرر مجلس الاتحاد الأوروبي توسيع نطاق الإطار القانوني للتدابير التقييدية المفروضة على إيران ليشمل الأفراد والكيانات المتورطة في الأنشطة الإيرانية التي تهدد حرية الملاحة في منطقة الشرق الأوسط، ولا سيما مضيق هرمز. ويجيز الإطار المعدل حظر السفر وتجميد الأصول بحق المدرجين على قوائم العقوبات، فضلا على حظر توفير الأموال أو الموارد الاقتصادية لهم، وذلك من طرف المواطنين والشركات الأوروبية. أعلنت مديرة الاستخبارات الوطنية الأمريكية تولسي جابارد التي تباينت مواقفها مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن الحرب في إيران استقالتها من منصبها، معللة ذلك بأسباب عائلية. وأضافت أن الاستقالة ستصبح سارية المفعول في 30 يونيو. من جهته قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن جابارد ستغادر منصبها لرعاية زوجها المصاب بالسرطان، مضيفا أن نائبها الأول أرون لوكا سيتولى منصب القائم بالأعمال.

0: هذا واستعرض مراسل التلفزيون العربي في واشنطن رؤية مديرة المخابرات الأمريكية تولسي جابارد حيال الحرب الأخيرة على إيران، إضافة إلى محطات بارزة في الشخص الذي من المفترض أن يخلفها.
1: هذه الاستقالة كانت متوقعة منذ مدة، منذ بداية الحرب عمليا الأمريكية الإسرائيلية على إيران. صحيح أنها ساقت لها معللات شخصية تتعلق بمرض زوجها، لكن تقريبا لا أحد يركز على تلك الحجة التي سيقت في نص الاستقالة الذي نشره ترامب، وعادة لا ينشر نصوص استقالات كبار مسؤولي إدارته. تولسي جابارد مديرة الاستخبارات الوطنية نقل عنها عن عدة مصادر عدم موافقتها وعدم رضاها عن الذهاب إلى الحرب ضد إيران. كان ذلك حتى منذ الضربات التي واجهتها الولايات المتحدة في يونيو من السنة الماضية على المواقع النووية الإيرانية الثلاث. ووقت ذاك عندما سئل ترامب وكان عائدا في طريقه من كندا على متن الطائرة الرئاسية، قال هي لا تعرف شيئا أو لا تدرك شيئا، عندما سئل عن تقييماتها فيما يتعلق بالحرب وخطورة دخول الولايات المتحدة في حرب من هذا القبيل. تولسي جابارد أيضا في شهادتها أمام الكونغرس قبل عدة أسابيع كانت تقريبا تؤدي بنمط مغاير لنمط كبار مسؤولي إدارة ترامب الذين نسجوا طريقة في الاستماتة في الدفاع عنه وعن سياساته للدرجة التي كانت مثيرة حتى وغير مسبوقة في تاريخ مؤسسات الولايات المتحدة، خاصة الفرع التنفيذي من النظام في الولايات المتحدة المقسم إلى الأفرع الثلاثة. عموما آرون لوكاس الذي يخلف تولسي جابارد وهو نائبها الأول، هو ضابط استخبارات له خبرة طويلة في مجال الاستخبارات، وهو نفسه شارك في عمليات سرية، أدار ونسق برامج عمل سرية وبرامج حكومية، يوصف بأنه من أولئك الذين يدعون إلى إصلاح داخلي في داخل أجهزة ووكالات الاستخبارات، خاصة وكالة الاستخبارات الوطنية، ثم تركيزه أيضا على التنسيق، إدارة وحدات التنسيق ما بين وكالات الاستخبارات والأمن الثماني عشر في الولايات المتحدة، للدرجة التي تجعل البحث والتتبع والرصد وتنسيق الأعمال السرية داخل وخارج الولايات المتحدة موحدا ومنسقا بشكل كامل. لا تعمل تلك الوكالات أو الوحدات على أشكال منفصلة أو منقطعة عن بعضها البعض. هذه هي سياسته وهذا مبدأه. عادة عن ضباط من هذا القبيل، خاصة من لديهم خلفية استخباراتية كبيرة، لا تكون التصريحات كثيرة ولا يكون عمل التحرير الاستخباراتي الذي ينشر إلى العموم كثيرا. هو سيتولى الآن هذه المهمة بشكل مؤقت على نفس الطريقة التي يتولى بها الآن تود بلانش نائب وزير العدل منصب وزيرة العدل بام بوندي بالإنابة إلى أن يتم تسميته أي تثبيته، فبالتالي سيمر على الكونغرس أو يتم تعيين أو تسمية شخصية أخرى لتتولى إدارة الاستخبارات الوطنية. لكن بكل حال لا يمكن أن يعزل خبر الاستقالة واليوم تحديدا عن مسألة إيران والحرب الدائرة فيها.
0: أفادت صحيفة واشنطن بوست أن الحرب على إيران استنزفت جزءا كبيرا من القدرات الدفاعية والهجومية الأمريكية، وذلك بشكل غير مسبوق لحماية إسرائيل، في حين أفادت بلومبرج أن طهران دمرت مسيرات أمريكية بنحو مليار دولار خلال فترة الحرب.
2: بينما كانت السماء تشهد تراشقا للصواريخ بين طهران وتل أبيب، خاضت واشنطن حربا أكثر كلفة، حرب استنزاف عسكرية وسياسية دافعت ثمنها بالكامل تقريبا دفاعا عن حليفها الإسرائيلي. أرقام كشفتها الواشنطن بوست عن ما وصفته استنزافا في الإنفاق العسكري يوازي سنوات من التخزين الاستراتيجي لمواجهة معركة لم تكن طرفا مباشرا فيها. بحسب الصحيفة، أطلقت الولايات المتحدة أكثر من 200 صاروخ اعتراضي من منظومة ثاد خلال الحرب الأخيرة مع إيران بهدف حماية إسرائيل من الهجمات الصاروخية استخدمت فيها قرابة نصف المخزون الأمريكي من هذه المنظومة المتطورة في سابقة عسكرية تعكس حجم الانخراط الأمريكي المباشر في الدفاع عن تل أبيب. الاستنزاف لم يقتصر على سلاح الجو ومنظومات الدفاع الأرضية بل امتد إلى البحرية الأمريكية. الصحيفة نقلت عن مسؤولين أن سفنا حربية أمريكية أطلقت أكثر من 100 صاروخ ستاندرد، وهي من أكثر الصواريخ الدفاعية تطورا وكلفة في الترسانة الأمريكية. لكن المفارقة الأكثر إثارة للجدل بحسب الواشنطن بوست تمثلت في إسرائيل التي استخدمت عدداً أقل من الصواريخ الدفاعية مقارنة بالولايات المتحدة. إسرائيل أطلقت أقل من 100 صاروخ من منظومة آرو إضافة إلى نحو 90 صاروخاً من منظومة مقلاع داود. التسريبات الأمريكية أفادت أن تل أبيب تعمدت الحفاظ على جزء من مخزونها من الصواريخ الاعتراضية بل وأخرجت بعض البطاريات من الخدمة بذريعة الصيانة. في المقابل ذكر موقع بلومبرغ أن القوات الإيرانية تمكنت من تدمير أكثر من 20 مسيرة أمريكية بخسائر قدرت بنحو مليار دولار. ومع اتساع الفاتورة العسكرية تداعيات سياسية بدأت تظهر في الداخل الأمريكي. فبحسب استطلاع رأي نشرته صحيفة نيويورك تايمز أبدى 74% من الناخبين الديمقراطيين معارضتهم لتقديم مساعدات عسكرية لإسرائيل في مؤشر على تصاعد الانقسام بشأن جدول الانخراط المفتوح في حماية تل أبيب مهما كانت الكلفة.
0: إلى الملف اللبناني حيث أفاد مراسل التلفزيون العربي بشن الاحتلال الإسرائيلي 7 غارات ليلية على منطقة جرود بريتال في السلسلة الشرقية للبقاع اللبناني. إلى ذلك قالت وزارة الصحة اللبنانية إن 6 من العاملين في المجال الطبي استشهدوا في غارتين إسرائيليتين على جنوب البلاد، لتتجاوز حصيلة الضحايا من الكوادر الطبية 110 شهداء منذ مارس الماضي.
3: بمثل هذه المشاهد تنكشف نوايا إسرائيل دفع القطاع الصحي والعاملين فيه بلبنان إلى حافة الانهيار. مكثفة هي الغارات التي تستهدفه في الفترة الأخيرة وخصوصا في الجنوب، وآخرها غارة على بلدة دير قانون في صور أسفرت عن استشهاد مدنيين من بينهم مسعفون من جمعية الرسالة الإسلامية. في صيدا أيضا لكن في بلدة حنوية استشهد مسعفون كذلك في قصف مركز الهيئة الصحية، بينما الدمار وقع على مبنى الهيئة. وخلال الساعات 48 السابقة استهدف محيط مستشفى تبنين الحكومي في بنت جبيل، وعلى إثره أصيب 9 من بينهم 7 من الكوادر الطبية. وهذا لم يكن الاستهداف الأول للمستشفى ومحيطه منذ استئناف العدوان. وقبل أسبوع أو أكثر قصف مركز النجدة الشعبية قرب مستشفى حيران في العباسية بصور وأصيب ممرضان. استشهد 3 مسعفين في ضربة استهدفت مركز دفاع مدني بمرجعيون. أما الأشد بشاعة فكان استهداف 3 مسعفين أثناء محاولتهم إنقاذ حياة في النبطية. الأرقام بالمجمل رصدت بالتالي: أكثر من 160 هجوما على أماكن الرعاية الصحية وفقا لمنظمة الصحة العالمية، ما يزيد على 110 شهداء من الكوادر الصحية منذ استئناف التصعيد في مارس. كل هذا رافقه تضرر كامل وجزئي لبعض المستشفيات والمراكز، إخلاء لبعضها الآخر وأقلها ضغطا، تشغيل بأدنى الإمكانات والكوادر تحت ضغط الخوف والنار.
0: وقال مفوض الدفاع المدني في جبل عامل محمد إبراهيم للتلفزيون العربي إن إسرائيل ارتكبت مجزرة بحق مسعفين يفترض أن يكونوا بحماية القانون الدولي، مؤكدا أن اعتداءات إسرائيل بحق المسعفين ليست الأولى.
4: بداية هو أكبر من اعتداء وأكبر من كارثة وأكبر من مجزرة. ما في كلمات توصف اللي صار اليوم ببلدة درقانون النهر. أنه أثناء توجه فريقنا لإنقاذ أحد الجرحى اللي استهدفتهم مسيرة تم استهداف الفريق مباشرة، وعند وصول الفريق الثاني تم استهداف الفريق الثاني بشكل مباشر. نحن سقطنا اليوم شهيدان وأربع جرحى. كارثة ومجزرة بحق المسافين اللي المفروض يكونوا محميين بالقانون الدولي اللي هو بنص عليه هيك. خيرة الشباب عم نخسر، ما في عنا أي عمل عسكري إلا نحن عم ننقذ هيدا المصابين، عم نشتغل على إنقاذ هيدا المصابين، على نقل الشهداء، على انتشال الشهداء والجرحى من تحت الركام.
0: في مقابلة مع التلفزيون العربي أكد مسؤول حركة أمل في جبل عامل بلبنان أن الاحتلال يواصل استهداف فرق الإغاثة والإسعاف بصورة ممنهجة، مشيرا إلى أن الاعتداءات طاولت العاملين في الميدان الإنساني والإعلامي على حد سواء.
5: الإسعاف والإغاثة بلبنان صار مستهدف بجوانبه المختلفة. شفنا صليب أحمر لبناني تم صار في 3 شهداء منه، شفنا دفاع مدني لبناني صار في عدة شهداء استشهدوا بصوره بالنبطية، مسافية كشفت الرسالة الإسلامية من 2024 لليوم أيضا نفس الشيء، ومبارح الهيئة الصحية بحنواي. واحد من الشهداء اللي استشهدوا اليوم هو زميل لألكم مصور أحمد حريري، مسعف ومصور، بحياته ما كان عنده لا مهام عسكرية ولا مهام أمنية، بالرغم من ذلك ما سلم ولا نجا من الاستهداف الإسرائيلي.
6: طفلي كمان استشهد بالمنطقة.
5: العدو الإسرائيلي ديدن الإجرام واستهداف الأطفال والنساء والشيوخ والعزل بدءا من مجزرة أنا بال96 بكنف قوات الطوارئ الدولية، يعني بأرض دولية.
0: أكد قائد الجيش اللبناني رودولف هيكل أن الجيش يبذل قصارى قدراته في ظروف معقدة وأخطار كبيرة للتخفيف من آثار العدوان الإسرائيلي ودعم النازحين واستعادة كل شبر من الأرض اللبنانية. وشدد هيكل على أن الوحدة الوطنية والسلم الأهلي هما السلاح الأقوى لحماية استقرار البلاد، وأن الجيش سيكون سدا أمام المؤامرات، موضحا بأن التطاول على المؤسسة العسكرية والتشكيك بدورها واتهامها بالتقصير لن يثنيها عن القيام بدورها. أدانت كتلة الوفاء للمقاومة التابعة لحزب الله في البرلمان اللبناني ما وصفته باعتداء الإدارة الأمريكية عبر فرض عقوبات على نواب لها وعلى مسؤولين من حركة أمل وضباط في الجيش والأمن العام وعلى السفير الإيراني في لبنان. وقالت الكتلة في بيان إن نوابهم يمثلون فئة واسعة من اللبنانيين، وأن القرار الأمريكي لن يثنيهم عن مواصلة دورهم التشريعي والرقابي. واعتبرت الكتلة أن العقوبات الأمريكية هي محاولة جديدة لترهيب المؤسسات الأمنية، ودعت السلطة إلى حماية مؤسساتها هذا من هذا التدخل الأمريكي وفق البيان.
7: عقوبات أمريكية جديدة بحق شخصيات من حزب الله وحركة أمل وأخرى من الأمن اللبناني إلى جانب سفير إيران في بيروت، خطوة جاءت في خضم التوتر الإقليمي. الخارجية الإيرانية أدانت الإجراءات التي فرضتها وزارة الخزانة الأمريكية في لبنان، واعتبرت أنها تهدف إلى إثارة الفتنة وزعزعة الاستقرار في البلد. العقوبات المالية التي تستهدف 9 أشخاص في لبنان بررتها وزارة الخزانة الأمريكية بأنها تستهدف أشخاصا متهمين بعرقلة نزع سلاح حزب الله والحفاظ على نفوذه داخل مؤسسات الدولة اللبنانية، مشددة على مواصلة الضغط على الجهات الداعمة للحزب. في تفاصيل العقوبات، أدرج مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع للخزانة الأمريكية نوابا عن حزب الله متهمة الحزب بالاعتماد على شبكة من الممثلين السياسيين على حساب الحكومة اللبنانية. كما اتهمت واشنطن السفيرة الإيرانية في بيروت بالقيام بممارسات تتجاوز العرف الدبلوماسي، إلى جانب اتهام مسؤولين أمنيين لبنانيين بتقديم معلومات استخبارية للحزب خلال الحرب الأخيرة. بموازاة ذلك، عرض ما يسمى برنامج مكافآت من أجل العدالة التابع لوزارة الخارجية الأمريكية، مكافأة تصل إلى 10 ملايين دولار مقابل معلومات تساعد في تعطيل الموارد المالية لحزب الله. في المقابل اعتبر حزب الله ما صدر عن وزارتي الخارجية والخزانة الأمريكيتين من عقوبات محاولة ترهيب أمريكية من أجل دعم العدوان الإسرائيلي على لبنان، في حين قالت حركة أمل إن العقوبات الأمريكية بحق 2 من أفرادها غير مبررة، مؤكدة أنه يستهدف بالدرجة الأولى حركة أمل ودورها السياسي الحريص على القضايا الوطنية.
8: أما اليوم الاستهداف المباشر لمسؤولين حركيين هو بكل صراحة استهداف لدور الرئيس نبيه بري في الواقع السياسي اللبناني، وهو محاولة من محاولات حصاره والإطباق على الواقع الشيعي برمته. ونطالب
7: الدولة. عقوبات واشنطن الجديدة ضد شخصيات في لبنان ينظر إليها ضمن منهجية أمريكية تشمل عقوبات اقتصادية وسياسية موازية للضغط العسكري لمحاولة حسم أمر سلاح حزب الله.
0: أكد وزير الإعلام اللبناني بول مرقس عقب جلسة الحكومة أن رئيس الجمهورية جوزيف عون يتمسك بمطلب لبنان الأساسي لوقف إطلاق النار في المفاوضات مع إسرائيل.
9: الرئيس أشار إلى مطلب لبنان الأساسي المتعلق بوقف إطلاق النار، وأشاد بالفريق التفاوضي ووصف عمله بأنه جبار وأنه كان موقفه صلب، وأشار أيضا إلى التفهم الأمريكي للموقف اللبناني، وأننا نتطلع إلى نهاية الشهر لمزيد بالتطورات إن شاء الله تكون إيجابية على لبنان.
0: قال النائب عن حزب الله في البرلمان اللبناني حسين الحاج حسن للتلفزيون العربي إن الحزب يرفض ما سماه اتفاقيات الذل والعار التي يروج لها الأمريكيون، معتبرا أن العقوبات هدفها الترهيب ولن تثنيهم عن عملهم.
10: هذا الأمر يستهدف ترهيب المؤسسات الأمنية والعسكرية اللبنانية والحكومة اللبنانية والسلطة في لبنان، لكنه لن يستطيع بالتأكيد ترهيب المقاومة ولا ترهيب إخوتنا في حركة أمل. نحن سنستمر في عملنا السياسي وعملنا التنظيمي وفي دعمنا لما اتهمونا به ظلما وعدوانا ونسبوه إلينا. نحن مقاومون علنا وبوضوح، نناهض المشروع الأمريكي في لبنان وفي المنطقة، نقاوم العدو الصهيوني ونرفض اتفاقيات الذل والعار التي يروج لها الأمريكي في لبنان وفي المنطقة، ولنا الشرف أن تقول لنا عنا أمريكا ما قالت من عقوبات، لأنه إذا رضيت أمريكا فيجب أن نراجع أنفسنا وحساباتنا أين نحن مخطئون.
0: كما قال نائب حزب الله إن الهدف من العقوبات الأمريكية هو فرض مزيد من الضغط على الحكومة اللبنانية لتقديم التنازلات، وإن الحزب يرفض تسليم السلاح ويرفض مسار التفاوض.
10: الضغط والترهيب على السلطة لكي تقدم مزيد من التنازلات وتتنازل أكثر، هذا هو الهدف. وطبعا نحن بالنسبة إلينا لن نقدم أي تنازل، لن نتراجع. هو يتحدث عن أنه نحن نعرقل عملية نزع حزب الله، نحن نرفض عملية المساس لسلاح المقاومة. هو تحدث عن عرقلة عملية السلام، ليس هناك سلام، هذا استسلام. المفاوضات المباشرة أعلننا رفضها بكل وضوح وسنبقى نرفضها بكل وضوح. على كل حال السلطة التي أقحمت نفسها في هذا المأزق لم تعلق على ما فرضته أمريكا من عقوبات على ضابط في الجيش اللبناني وضابط في جهاز الأمن العام اللبناني، لم يتحدثوا مطلقا في مجلس الوزراء. نحن بانتظار كلامهم إن تكلموا عن هذا الأمر.
0: وفي قطاع غزة استشهد شاب فلسطيني وأصيب آخرون جراء استهداف الاحتلال الإسرائيلي مواطنين في حي الزيتون جنوبي مدينة غزة. أذى ونقلت الطواقم الطبية جثمان الشهيد والجرحى إلى المستشفى المعمداني بالمدينة. وفي جنوب القطاع أفادت مصادر طبية باستشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال غربي مدينة رفح. شيع أهالي رفح جثمان رأس تبريكا الذي استشهد بنيران الاحتلال في منطقة الشاكوش شمال غربية. إلى ذلك قصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي منزلا في مخيم منصيرات وسط القطاع، ووثقت كاميرا التلفزيون العربي حجم الأضرار الناتجة عن القصف في الوقت الذي نقلت فيه طواقم الإسعاف عددا من المصابين جراء تطاير الركام لمسافات بعيدة.
11: دمار كبير وواسع خلفته غارة إسرائيلية استهدفت هذه المنطقة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، منزل عائلة أبو سيف كان الهدف المباشر لهذه الغارة الإسرائيلية، دمرت جزءا مهما منه وتناثرت الشظايا في كل مكان ودمرت المنازل المجاورة، أضرار جسيمة بطبيعة الحال، بالكاد تستطيع الكاميرا التقاط جزء منه. معي هنا أحد الجيران، شو اللي صار معكم بالضبط؟
12: طبعا حذروا المكان، طبعا أجى اتصال من ضابط، طبعا هو رقم خاص ما يعرفش عن حاله، لكن ضابط إسرائيلي حذر السكان أنهم يخلوا المكان طبعا لمسافة بعيدة، وتم إخلاء الناس طبعا وسط حالة من الذعر وحالة من الهول. طبعا الإخلاء أجى على فجأة، والناس طبعا أخلت يعني زي يوم الحشر زي ما بقولوا. فطبعا بعد الإخلاء أجى كمان اتصال تأكيد الإخلاء السابق، وتم الإخلاء طبعا إخلاء الناس كله، لكن صراحة الدمار يعني هائل جدا، يعني حجم الضربة وصل صدى زي ما بقولوا لخان يونس.
11: طب الناس اللي أخلت وانت منهم يعني أخذتوا أغراضكم؟ كان معكم الوقت اللازم لهيك إشي؟
12: ولا حد أخذ إشي، يعني يدوب الإنسان يعني طلع زي ما بقوله بثوبه خالي الوفاض يعني، والأغراض المهمة الوثائق الرسمية الهواية إذا كان معه بعضا من المال، هذا الواحد الشغلات السهلة اللي ممكن أنت تأخذها وتقدر يعني أنك تمسكها باليد، لأنه لا يدعي جيش الإسرائيلي أنه في وقت كافي للإخلاء، وهذا غير صحيح، غير صحيح على الإطلاق، لأنه
11: شكرا.
12: طلعت ما أخذت محاشي.
11: شكرا جزيلا لك، الحمد لله على سلامتكم، شكرا جزيلا لك. بطبيعة الحال هذه السياسة الإسرائيلية، سياسة قصف المنازل، ليست جديدة، انتهجها الجيش الإسرائيلي بتركيز عال خلال العدوان وحرب الإبادة على القطاع، لكنه ومنذ أيام يركز على هذه السياسة بشكل خاص، حيث تم تنفيذ ذات السيناريو في عدد من المنازل خلال الأيام القليلة الماضية. إسلام بدر، التلفزيون العربي، المخيم النصيرات وسط قطاع غزة.
0: كشفت منظمات إنسانية دولية عن ظروف معيشية صعبة يرزح تحتها معظم سكان قطاع غزة بسبب استمرار سياسة تقييد المساعدات الإنسانية، دفع منظمة الصحة العالمية إلى المطالبة برفع هذه القيود آملة بتزويد الغزيين بالأدوية والإمدادات الطبية.
13: لا يزال الوضع الإنساني في غزة كارثياً مع وجود فجوات كبيرة بين الالتزامات التي تم التعهد بها وتطبيقها على أرض الواقع، عبارة أتت في سياق بيان شرح واقع الحال في القطاع أصدرته أوكسفام وأنقذ الطفولة وريفوجيز انترناشنال. قوات الاحتلال الإسرائيلي لا تزال تمنع إدخال الإمدادات الأساسية مثل الأنابيب لإصلاح أنظمة المياه ومواد الإيواء والإمدادات الطبية، تقول مسؤولة في المنظمة. ويشكل نقص معدات الصرف الصحي ومعدات النظافة عاملاً أساسياً لانتشار الأمراض المرتبطة بتلوث المياه. المستلزمات الطبية والآليات التشغيلية قطاع هو الآخر لا تزال القوات الإسرائيلية تفرض رقابة عليه. وفي هذا السياق حذرت منظمة الصحة العالمية من نقص حاد في المعدات الطبية يمنع المستشفيات والمراكز الصحية من العمل بكامل طاقتها في القطاع. بدون معدات المختبرات والكواشف لا يمكن إجراء تشخيص للأمراض أو اكتشاف مبكر للأوبئة، كما أن غياب أجهزة تركيز الأكسجين يؤدي إلى احتمال وفاة المرضى المصابين بأمراض خطيرة، هكذا تقول المنظمة. الأنكى من ذلك أن منع إدخال بعض الإمدادات الطبية يأتي بحجة أنها ذات استخدام مزدوج كما تروج الرواية الإسرائيلية. وبحسب منظمة الصحة العالمية فقد تعرض أكثر من 43 ألف شخص في غزة، من بينهم 10,000 طفل، لإصابات تتطلب إعادة تأهيل طويلة الأمد وأطرافاً اصطناعية وأجهزة مساعدة. أما الغذاء فلا تزال كمياته قليلة وتفتقد إلى العناصر الأساسية جراء استمرار تقييد المساعدة الإنسانية. وما يزيد الطين بلة أن السلطات الإسرائيلية أمرت برنامج الأغذية العالمي بتعليق تعاونه في القطاع مع منظمة تركية غير حكومية على اعتبار أنها إرهابية ولها صلات بأساطيل التضامن مع غزة وفق مزاعمها. هذا الأمر سيؤدي إلى قطع المساعدات على أكثر من 166 ألف شخص يعتمدون على وجبات ساخنة وخبز ومساعدات غذائية يومية للبقاء على قيد الحياة. استمرار القيود الإسرائيلية أثرت أيضاً على حركة المعابر والمنافذ التجارية في القطاع. تفيد الأرقام بدخول قرابة 1287 شاحنة فقط وعبور قرابة 400 مسافر عبر المعابر خلال الأسبوع المنصرم. هذه الأعداد تمثل نحو 28% فقط من حالات السفر التي كان يفترض أن يتم السماح بها للأشخاص الذين يعانون ظروفاً صحية صعبة.
0: حذرت فرنسا، إيطاليا، بريطانيا وألمانيا من تدهور الأوضاع في الضفة الغربية، وذلك عقب تزايد عنف المستوطنين والسياسات الحكومية المؤيدة للاستيطان. وقالت الدول الأوروبية الأربع إن المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية غير قانونية، ومن ضمنها مشروع إيوان الذي من شأنه أن يقسم الضفة الغربية إلى قسمين، ما يعد انتهاكا خطيرا للقانون الدولي. وحثت هذه الدول الشركات على عدم التقدم بعروض مشاريع بناء مستوطنات، إذ إن مشاركتها تعد تورطا في انتهاكات جسيمة للقانون الدولي. ودعت الدول الأربعة إلى وقف توسيع المستوطنات وضمان مساءلة المستوطنين المسؤولين عن أعمال العنف والتحقيق في الادعاءات الموجهة ضد القوات الإسرائيلية. أدلى ناشطو أسطول الصمود بشهادات دقيقة وثقت فظاعة التنكير الإسرائيلي الذي لقوه. وقال منظمو الأسطول إن نشطاء أفرج عنهم تعرضوا لانتهاكات واعتداءات جنسية بينها حالات اغتصاب.
14: شهادات مروعة من سجون الاحتلال، هذا ما يرويه ناشطو أسطول الصمود عقب إفراج إسرائيل عنهم وترحيلهم الجماعي. الناشطون الذين ينتمون لأكثر من 40 دولة يحملون آثاراً بليغة لانتهاكات جسدية وصفت بالوحشية تعرضوا لها خلال فترة احتجازهم في المياه الدولية ومراكز الاعتقال الإسرائيلية.
15: أخذوا نظارتي ولا أستطيع الرؤية من دونها، أخذوا سماعات الطبية أيضاً ولم أعد أسمع.
14: منظمو الأسطول الهادف إلى إيصال مساعدات لغزة ذكروا أن عدداً منهم نقل إلى المستشفى بسبب الإصابة، وخمسة عشر منهم على الأقل تحدثوا عن تعرضهم لاعتداءات جنسية. وفي حديث للتلفزيون العربي أكدت ناشطة أيرلندية هتفت بالحرية لفلسطين في وجه وزير الأمن القومي الإسرائيلي بن كفير أن رفاقها عايشوا صنوفاً من التنكيل.
16: لقد خطفنا من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي بشكل غير قانوني. هذه هي المرة الثالثة التي أخوض فيها هذه التجربة. تم اقتيادنا إلى أماكن احتجاز حيث كانت الظروف الصحية سيئة. الكثير من الناشطين تعرضوا للضرب والتعذيب حتى اغتصاب جنسي. أكثر من 30 شخصاً أصيبوا بكسور والآن يخضعون لفحوصات طبية. خضعنا لتعذيب نفسي وجسدي، ولكن هذا لا يقارن بأي شكل من الأشكال بعذابات الفلسطينيين في السجون.
14: فظائع التعذيب الإسرائيلي تتعدد من ضرب وسحل وسعق بالكهرباء وتحرش وإصابات بليغة وثقتها الكاميرات في مناطق الظهر والأرجل والوجوه.
17: أظن أن أضلعي تؤلمني، لكن بعض العرب أو من لا يشبهون الأوروبيين البيض يتعرضون للضرب أكثر بكثير مما تعرضت له.
18: كلب من كلاب الحرس أطلقوه علي وضربني على الصدر وضربني على الوجه بلجامه، هو عليه لجام، ضربني هنا. هم هذا مباشرة قبل أن نذهب إلى السجن.
14: ورغم بشاعة التنكيل وما كابدوه من آلام، يبدي كثير من الناشطين إصراراً على كسر حصار غزة البحري، فضلاً عما أشعلته الانتهاكات التي تعرضوا لها من موجة غضب عارمة واستدعاء لسفراء وممثلي إسرائيل في عدة عواصم.
0: قال المتحدث باسم الأمم المتحدة إن المجتمع الدولي الإنساني يسارع جهوده لاحتواء تفشي الكوليرا وجدر القردة وحمى الضنك في السودان رغم انعدام الأمن وصعوبة الوصول إلى المناطق المتضررة.
19: في السودان لا تتوقف المأساة عند حدود الحرب، بل تمتد إلى معركة إنقاذ الأرواح من الجوع والمرض والعزلة في ظل ظروف معقدة وفقا للأمم المتحدة. وتشير التقارير إلى تفشي الكوليرا في كردفان وجدر القردة في دارفور وتزايد حمى الضنك شمالا وسط تحذيرات من كارثة صحية تتفاقم يوما بعد يوم. وتواجه فرق الإغاثة صعوبات كبيرة للوصول إلى المتضررين بسبب استمرار العنف وتدهور الأوضاع الإنسانية، ما يعيق جهود احتواء تفشي الأوبئة في ولايات سودانية عدة.
7: في ولاية غرب كردفان تستجيب منظمة الصحة العالمية وشركاؤها لتفشي مشتبه به للإسهال المائي الحاد المرتبط عادة بالكوليرا. الأرقام الأولية تشير هذا الأسبوع إلى أكثر من 100 حالة مشتبه بها وعشرات الوفيات المرتبطة بها.
19: في غرب كردفان سجل أكثر من 100 حالة مشتبه بإصابتها بالكوليرا إلى جانب عشرات الوفيات خلال أيام قليلة. وفي دارفور أبلغ عن 5 وفيات وأكثر من 300 حالة مشتبه بإصابتها بجدر القردة، بينما تواصل منظمة الصحة العالمية دعم حملات التطعيم ضد الكوليرا والحصبة. أما في الولاية الشمالية ونهر النيل فتتصاعد الإصابات بحمى الضنك بشكل مقلق بعد تضاعف الحالات المشتبه بها أكثر من 3 مرات خلال شهر واحد متجاوزة 500 حالة. الأمم المتحدة تحذر من أن هذه الأزمات الصحية تتفاقم مع استمرار العنف الذي يطاول المدنيين والبنية التحتية بما فيها منشآت صحية تضررت جراء القصف.
20: حجم الدمار الذي طال منشآتنا والاستهداف المباشر للمرافق الصحية والعاملين والمرضى أمر غير مقبول. الهجمات المتكررة والإغلاقات القسرية أدت إلى غياب الخدمات الجراحية في أجزاء واسعة من مناطق المعارضة.
19: ورغم تمكن المنظمات الإنسانية من تقديم المساعدات لأكثر من 1,600,000 شخص منذ بداية العام، فإن نقص التمويل واستمرار انعدام الأمن يهددان حياة الملايين في السودان حيث لا تقتصر الخسائر على ساحات القتال.
0: حذرت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين من اتساع نطاق الأزمة الإنسانية في السودان مع دخول النزاع عامه الرابع، مؤكدة أن البلاد تشهد أكبر حركة نزوح في العالم وأن آلاف الأطفال باتوا في أوضاع شديدة الهشاشة. وقالت المفوضية أن نحو 58,000 طفل سوداني يعيشون حاليا في دول اللجوء من دون مرافقة ذويهم بعد أن فرقتهم الحرب عن أسرهم، مشيرة إلى أن كثيرا منهم يعانون من إصابات جسدية وصدمات نفسية نتيجة العنف والنزوح.
21: هنا في منطقة السمرة بالجمعية أقصى جنوب مدربان تعيش عائلة عبد الله على بضع ذكريات هي كل ما تبقى لهم من ابنتهم نون التي فقدوها منذ عامين خلال رحلة نزوح العائلة باتجاه النيل الأبيض هربا من بطش أفراد قوات الدعم السريع. كبرت نون وصارت بعمر 5 سنوات بعيدا عن أعين عائلتها، وكبرت معها الحسرة التي تعتصر قلوبهم.
22: والدتها وخالتها مشوا القلع عشان يركبوا يمشوا الدويم. أثناء ما مشوا هناك لقوا العربات ناف ولقوا عربيتين والعربات ما بتشيلهم، حاولوا إنه يمشوا بأرجلهم. الناس بأرجلهم في الليل البدي ناس كانت كمية كثيرة، البدي قامت ضاعت منهم في الطريق.
21: وبحسب المجلس القومي للطفولة سجل منذ بداية الحرب فقدان نحو 13,000 طفل في مناطق الخرطوم والجزيرة وشمال كردفان وغربها، في حين تمكن المجلس من لم شمل 95% من هذا العدد، غير أن المأساة بإقليم دارفور تعد الأشد قسوة.

0: المساندة، إضافة إلى دعم وسائل الاتصال والتواصل للنازحين لتسهيل الإبلاغ عن الحالات.
1: عندنا خدمات التواصل واتصل الأسبوعية حوالي 827، آخر أسبوع كان خدمات الاتصال والتواصل في لما الشم وصلت في معبري أشكيت وأرجين والمراكز الإيوائية الموجودة في داخل مدينة دونغولا في الأسبوع السابق وصلت 827 اتصال يومي.
0: ولا تتوقف تداعيات فقدان الأطفال لعائلاتهم عند لحظة ضياعهم وظروفها القاسية، بل تمتد لتترك آثارا عميقة على صحتهم النفسية وسلوكهم حتى بعد عودتهم إلى أسرهم، ما يجعل الدعم النفسي جزءا أساسيا من رحلة التعافي.
2: الآثار النفسية المباشرة: الإحساس بعدم الأمان عندنا منها، القلق، الخوف. الآثار النفسية الغير مباشرة بتحصل لنا بأنه بيحصل لهم كوابيس ليلية وتبول لا إرادي وخوف مرضي. العلاج بيكون كيف؟ أنه أنا أخلي الطفل ده يعبر عن مشاعره، أديهم مساحة أنه يعبر عن مشاعره. يعبر عن مشاعره دي كيف؟ من خلال الرسم.
0: في ظل ظروف الحرب والنزوح المتكرر في السودان، يظل من الصعب حصر أعداد الأطفال المفقودين داخل البلاد وخارجها. المفوضية السامية للأمم المتحدة تقول إن نحو 58 ألف طفل سوداني في دول اللجوء يعيشون من دون مرافقة ذويهم بعد أن فرقتهم الحرب، في حين تواصل فرق الحماية توفير أسر حاضنة للأطفال بصورة مؤقتة لحين الوصول إلى ذويهم. في السودان تواصل آلاف الأسر رحلة البحث عن أطفالها المفقودين، وبين جهود السلطات والمنظمات الإنسانية تظل الحقيقة الأشد قسوة أن الحرب لا تنتهي عند خطوط القتال، بل تستمر داخل ذاكرة طفل فقد أسرته وداخل قلب أم ما زالت تنتظر العودة. عمار المغربي، تلفزيون العربي، أم درمان.
3: مع استمرار الجهود الدبلوماسية لتقريب وجهات النظر بين الولايات المتحدة وإيران لحل النزاع، رأت صحف أجنبية أن خطاب النوايا المقترح لإنهاء الحرب يبين أن ترامب يريد الخروج من الأزمة مع إيران من دون أن يلاحظ الأمريكيون حجم الهزيمة. بعد هذا التقرير يلقاكم حسام تكالي على رأس الساعة. إلى اللقاء.
4: في مجلة The Atlantic الأمريكية رأى روبرت كيغن أن ملامح خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب النهائية في الحرب على إيران بدأت تتضح، فخطاب النوايا مع إيران الذي كشف عنه لنتنياهو والذي من شأنه إنهاء الحرب رسميا وبدء مفاوضات لمدة 30 يوما يبين أن ترامب يريد الخروج من الأزمة مع إيران من دون أن يلاحظ الأمريكيون حجم هذه الهزيمة. ولفت إلى أن تهديدات ترامب المتكررة باستئناف الهجمات أثبتت أنها مجرد مناورات، حيث راهن قادة طهران طوال شهرين على أن ترامب لن يشن هجوما آخر، ولهذا السبب لم يقدموا أي تنازلات، كما اعتبر أنه لا أحد يعتقد أن الرئيس الأمريكي سيستأنف حربا شاملة في حال تم التوصل إلى مذكرة تفاهم أو خطاب نوايا، لأن فترة 30 يوما التي ستكون مخصصة للتفاوض كفيلة بمنح إيران فترة إضافية للتعافي وإعادة تسلح، ما يجعلها خصما أشد ضراوة. في صحيفة نيويورك تايمز تحدثت عن محادثات بين إيران وعمان بشأن نظام يفرض رسوما على السفن التي تمر عبر مضيق هرمز، متجاهلة تحذيرات إدارة ترامب من المطالبة بالدفع مقابل المرور عبر الممر المائي الدولي الحيوي. وأضافت أنه من غير الواضح ما إذا كانت المحادثات ستسفر عن أي نتائج، لكنها تشير إلى أن الولايات المتحدة وإيران لم تقتربا من إنهاء الحرب التي ألحقت ضررا بالغا بالاقتصاد العالمي رغم تصريحات ترامب. ولفتت الصحيفة إلى أن النظام المقترح سيتضمن رسوما لا رسوم عبور، وهو فرق ذو أهمية قانونية بالغة، فنظام رسوم العبور الذي يفرض على السفن رسوما لمجرد مرورها عبر الممر المائي يعد غير قانوني، بينما يسمح بفرض رسوم مقابل الخدمات المقدمة للسفن. ولكن بحسب الخبراء مع ذلك إذا كان النظام الجديد هو لفرض رسوم مرور لكن تحت مسمى آخر فلن يعتبر قانونيا. إلى مجلة The National Interest الأمريكية، حيث سأل كل من دانيا عرايسي وفيصل عيتاني ما إذا كانت الولايات المتحدة قد خسرت الدول العربية، وأشار إلى أنه بعد تشكيلها التحالف الدولي ضد روسيا بعد غزو أوكرانيا والذي يقوم على مبدأ واضح وهو أنه لا يجوز للدول

0: استخدام القوة لغزو جيرانها أو تغيير حدودهم. تبنت واشنطن بعد عامين موقفا مختلفا تماما تجاه صراع كبير في الشرق الأوسط ما كلفها مكانتها الإقليمية. فموقف الولايات المتحدة من الإبادة التي ارتكبتها إسرائيل في غزة يختلف جذريا عن موقفها في أوكرانيا، حيث اختلفت تحالفات واشنطن ومصالحها والتزاماتها القانونية في كل حالة. وقد أظهرت استطلاعات الرأي انخفاضا حادا في شعبية الولايات المتحدة في جميع أنحاء المنطقة باعتبار أنها تقف إلى جانب إسرائيل ضد الفلسطينيين. وأضاف أن واشنطن خسرت العالم العربي، وباتت الصين هي الدولة التي يرى أغلبية العربي أنها أكثر التزاما بالقانون الدولي. واعتبر أن أمام واشنطن وقتا ضيقا لإثبات قدرتها على سد الفجوة بين أقوالها وأفعالها، فهذه الفجوة تضيق واستمرار التقاعس سينعكس على تحالفاتها واستراتيجيتها الإقليمية بوتيرة أسرع مما تتصور. صحيفة لوموند الفرنسية استعرضت التدمير الإسرائيلي الممنهج في جنوب لبنان، مشيرة إلى أنه كما هو الحال في قطاع غزة، أقام الجيش الإسرائيلي منطقة عازلة في جنوب لبنان مما أجبر السكان على النزوح. ويكشف تحليل الأقمار الصناعية الذي أجرته الصحيفة بالتعاون مع ساي أناليتيكس لصور تم جمعها بين نوفمبر 2025 وأبريل 2026 أن 45 من المناطق الحضارية هناك قد سويت الأرض أو تضررت منذ مارس الماضي، ومن بينها مدينة بنت جبيل التي يبلغ عدد سكانها حوالي 30,000 نسمة، حيث تم تدمير أو إلحاق الضرر بأكثر من 75% منها منذ مارس الماضي. وفي قرية الطيبة دمرت إسرائيل أكثر من 80% منها منذ بدء الحرب، وفي بلدة الخيام أكثر من 70% قد دمر. ولفتت الصحيفة أن التدمير يتم من خلال عمليات هدم محكمة يقوم بها الجيش الإسرائيلي لمنازل وأحياء بكاملها في جنوب لبنان باستخدام المتفجرات أو القنابل أو الهدم بالجرافات. في مجلة فورين أفيرز الأمريكية تطرقت لين كوك إلى أزمة مضيق هرمز وتداعياتها على الممرات المائية حول العالم، مشيرة إلى أن التقنيات غير المكلفة نسبيا بما في ذلك أنظمة المراقبة الساحلية والصواريخ المضادة للسفن التي تطلق من الشاطئ والطائرات المسيرة والألغام باتت تتيح الآن للدول الأضعف استخدام الممرات المائية لتعطيل الملاحة على نطاق واسع وفرض تكاليف باهظة على الخصوم الأقوى. اعتبرت أن تجربة مضيق هرمز قد تشجع على اتباع تكتيكات مماثلة في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، مما يجعل ممرات آسيوية حيوية مثل مضيق ملقا ومضيقي تايوان لوزون أكثر عرضة لأن تصبح أدوات ضغط سياسي وعسكري. ورأت أن مستقبل التوازن الاستراتيجي في آسيا سيتحدد بدرجة كبيرة وفق القدرة على حماية هذه الممرات أو تهديدها، لأن أمن التجارة والطاقة العالمية أصبح مرتبطا مباشرة بالسيطرة على البحار الآسيوية.
1: ساعة جديدة من التغطية من التلفزيون العربي للتطورات في الشرق الأوسط. نبدأ بما أفاد به مصدر مسؤول في البيت الأبيض للتلفزيون العربي بأنه لن يسمح لإيران أبدا بامتلاك سلاح نووي. وأضاف المصدر بأن الرئيس دونالد ترامب يفضل دائما حلا دبلوماسيا، وقد كان واضحا بشأن العواقب إذا رفضت إيران إبرام اتفاق. وأردف المصدر بأن الرئيس وبفضل النجاحات التي تحققت في عملية الغضب الملحمي والغضب الاقتصادي والحصار، فإنه يمسك بزمام الأمور ولديه كل الوقت الذي يحتاجه لإبرام أفضل اتفاق للولايات المتحدة والعالم، ولن يتعجل في إبرام اتفاق سيء. نقلت وسائل إعلام إيرانية وصول قائد الجيش الباكستاني إلى طهران في ظل استمرار زيارة وزير الداخلية الباكستاني منذ أيام. وتأتي زيارة عاصم منير بهدف التوصل إلى اتفاق نيات بين الطرفين والإعلان عن مفاوضات لمدة شهر بحسب مصادر متطابقة. أفاد مصدر مقرب من فريق التفاوض لوكالة تسنيم باستمرار المحادثات مع الولايات المتحدة بشأن نقاط الخلاف نافيا التوصل إلى نتيجة نهائية. وقال المصدر لوكالة تسنيم إن المحادثات والمشاورات لا تزال جارية بشأن نقاط الخلاف ولكن لم يتم التوصل إلى نتيجة نهائية بعد، مشيرا إلى أن الوسيط الباكستاني لا يزال يتبادل وجهات النظر بشأن هذه المواضيع. وأضاف المصدر أن التركيز منصب حاليا على مسألة إنهاء الحرب، إذ لن يتم التفاوض على أي مسألة أخرى حتى يتم البت في هذا الموضوع. وأكد المصدر والمطلع أن النصوص التي نشرتها بعض المصادر الغربية بشأن تفاصيل التفاهم غير دقيقة. في أثناء ذلك قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن وجود مسؤولين باكستانيين رفيعي المستوى في طهران استمرار للجهود الدبلوماسية. وأضاف بقائي إنه لا يمكن القول بأن التوصل إلى اتفاق بات قريبا بسبب الخلافات العميقة والمتعددة بين إيران والولايات المتحدة. وشدد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية على أن إنهاء الحرب على جميع الجبهات بما فيها لبنان مسألة بالغة الأهمية، كما أضاف أن دراسة الوضع في مضيق هرمز ومسألة الهجوم الأمريكي على السفن قضايا مهمة لا تزال قيد المناقشة. وأشار المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إلى أن الموقف الإيراني واضح فيما يتعلق بقضية اليورانيوم المخصب، وأن محاولات الخوض في تفاصيل هذه المسألة لن تؤدي إلى نتيجة. بقائي أوضح أيضا أن وفدا قطريا يجري محادثات مع وزير الخارجية الإيراني، مضيفا أن باكستان لا تزال الوسيط الرئيس في المفاوضات. عرض مراسل التلفزيون العربي وجهة النظر الإيرانية التي تتركز في الوقت الحالي على مسألة إنهاء الحرب بوصفها قضية حيوية قبل الانتقال إلى قضايا أخرى.
2: قال بأن الزيارة تعني زيارة قائد الجيش الباكستاني اليوم تعني بأن المفاوضات والمسار الدبلوماسي وصل إلى نقطة تحول وإلى مرحلة حاسمة. ولكن في ذات الوقت الحذر هنا يكمن تحديدا بأنه بقائي يقول، وهو بطبيعة الحال لابد من الإشارة بأنه عين مؤخرا بأنه المتحدث باسم الوفد المفاوض الإيراني وليس باسم الخارجية فحسب، وبالتالي هو معني بما يقول ويدرك ما يقول وإلى أين تصل مسارات التفاوض بشكل دقيق. وأضاف أيضا هنا ودت الإشارة إلى أن الحذر يكمن في هذه النقطة تحديدا، إلى أنه أشار بأن المسار الدبلوماسي لأكثر من مرة وصل إلى مثل هذه المرحلة، ولكن سرعان ما عرقل هذا المسار. وبطبيعة الحال هنا طهران تحمل الولايات المتحدة الأمريكية مسؤوليات أي عرقلة للمسار الدبلوماسي، ولكن هذا يعني بوضوح بأن الآن المرحلة من المفاوضات وصلت إلى مسار مختلف عما كانت عليه خلال الأيام الماضية وخلال تبادل الرسائل وخلال ما كان يطرح إن كان إيرانيا أو ما يتم تسريبه أمريكيا أو حتى ما يأتي عبر التصريحات الرسمية التي كلها كانت تشير رويدا بوضوح بأن المسافة كانت بعيدة جدا. كل من الطرفين يتحدث بنغمة مختلفة بمطالب بسقف مرتفع الواضح وشبه المؤكد بأن هناك تقارب في هذه الرؤى. ولكن ما يجدده الآن إسماعيل بقائي بأن هذا المسار الدبلوماسي وما تريد حسمه طهران تحديدا هو ملف إنهاء الحرب، ومن ضمنه شقين أساسيين، الأول هو وقف أطلاق النار في جميع الجبهات، وملف لبنان يعتبر بالغ الأهمية على حد تعبيره، والجانب الآخر كما يقول بقائي هو وضع مضيق هرمز والتصعيد الذي تقوم به الولايات المتحدة الأمريكية لاستهداف السفن المدنية إن كان ناقلات أو سفن تجارية في المنطقة. ويضاف إلى ذلك هو المعنى الذي تريد من وراءه الولايات المتحدة الأمريكية من خلال الحصار البحري الذي تقوم به على الموانئ الإيرانية. هذه المعادلة يجدد التأكيد عليها بقائي بالوقت الذي أيضا يؤكد بأن المسار التفاوضي المتعلق بالشق النووي لا يزال مبكر الحديث عنه، وأن هناك إدراك الإيراني بأنه إذا ما أعادت طهران طرح موقفها وذلك المتعلق بمسألة تخصيب اليورانيوم أو ترحيل اليورانيوم عالي التخصيب بنسب 60% إلى خارج البلاد، يقول بأن طهران قالت كلمتها وقالت موقفها بوضوح، ولكن تجديد الحديث عن هذه المواقف وتفاصيل البرنامج النووي الإيراني سيزيد الأمور تعقيدا ولن يمكن التوصل إلى اتفاق، وبالتالي هي تريد أيضا التأكيد على أنه لابد من أن يتم ترحيل هذه الملفات إلى مرحلة ما بعد إنهاء الملفات الأولى وتلك المتعلقة بإنهاء الحرب وملف التصعيد في المياه الجنوبية لإيران. أيضا أكد إسماعيل بقائي على أن هناك كان زيارة لوفد قطري وأن لقطر مساعي وهي قيمة على حد تعبيره، ولكن حتى الآن همزة الوصل الوحيدة الرسمية هي إسلام أباد ما بين طهران وواشنطن.
1: في إسرائيل نقلت وسائل إعلام عن مسؤولين أن التفاهمات الإسرائيلية مع الولايات المتحدة تقوم على عدم ترك اليورانيوم المخصب أو إمكانية التخصيب بيد إيران، وأشارت إلى أن نتنياهو وقادة المنظومة الأمنية يرغبون في عودة الحرب على إيران لعدة أيام لإضعافها واستهداف منشآت الطاقة ومن ثم العودة إلى المفاوضات من موقع مختلف. بدوره قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أنه يتعين وضع خطة بديلة في حال امتنعت إيران عن إعادة فتح مضيق هرمز ضمن اتفاق سلمي. موقف روبيو جاء في ختام قمة وزراء خارجية حلف شمال الأطلسي في مدينة هيلسنبرغ جنوب السويد بعد يومين من المباحثات المكثفة التي هيمن عليها ملف مضيق هرمز. بدوره حذر الأمين العام للناتو مارك روتا من أن إغلاق إيران للمضيق يهدد حركة الملاحة والتجارة الدولية ويحتجز الاقتصاد العالمي رهينة.
3: هنا على ضفاف واحد من أكثر المضائق ازدحاما في العالم، مضيق أوريسند الاستراتيجي الذي يفصل بحري البلطيق والشمال، اختار وزراء خارجية الناتو الاجتماع. لكن المفارقة أن الأنظار لم تكن موجهة نحو مياه أوريسند الباردة بل صوب مياه أكثر سخونة في الخليج. الأزمة المتصاعدة هناك فرضت نفسها محولة أجندة الاجتماع من قضايا الانفاق الدفاعي ومستوى التحالفات إلى البحث عن مخارج لأزمة الملاحة عبر مضيق هرمز.
4: مضيق هرمز يعيش حاليا حالة اختناق وحرية الملاحة مهددة بشكل كبير. فتحه بلا شك مصلحة مشتركة لجميع الحلفاء، وإن لم يكن الناتو طرفا مؤسسيا مباشرا فإن كل فرصة للمساهمة سيتم استثمارها.
3: التحذير الأطلسي يأتي مصاحبا لقلق عميق في أروقة الحلف. واشنطن التي تقود عادة دفة التحركات العسكرية في الناتو سعت خلال هذا الاجتماع وبشكل لافت إلى حشد موقف غربي موحد يجمع بين الردع العسكري والضغط الدبلوماسي لتأمين الممر.
5: نحتاج توافقا دوليا لمنع فرض رسوم مرور على ممر مائي دولي، وهو ما نسعى إلى تحقيقه عبر الأمم المتحدة. سنرى ما إذا كانت لا تزال قادرة على الوفاء بدورها. إنها الساحة التي نعول عليها للتوصل إلى نتيجة.
3: لكن الموقف الأمريكي المتشدد يواجه بمقاربة أوروبية تسعى لضبط إيقاع التصعيد. لندن ومعها باريس وعواصم أوروبية أخرى تخشى من انزلاق الأوضاع، مفضلة التحرك عبر آلية أكثر دبلوماسية تدعم المفاوضات وتضمن حرية الملاحة.
6: لا ينبغي لأي دولة أن تملك صلاحية تقييد الملاحة الدولية بهذه الطريقة، ولهذا السبب نعمل على تشكيل مهمة بحرية تكون جاهزة فور انتهاء النزاع، كما ندعم المفاوضات التي تقودها الولايات المتحدة مع إيران بمشاركة وسطاء في هذه المرحلة.
3: موقف لافت عبرت عنه السويد التي تجاوزت الحظر الدبلوماسي لبعض جيرانها بانفتاح ستوكهولم على تولي حلف الناتو دورا مباشرا في إعادة فتح مضيق هرمز.
7: ما ناقشه هذا الاجتماع ليس سوى تحضير لقمة الناتو المرتقبة في أنقرة وانعكاس لما ستكون عليه الأجندة. وإذا لم تسوى معضلة مضيق هرمز بحلول يوليو القادم فسيواصل الملف هيمنته على تفكير القادة بوصفه أكبر اختبار استراتيجي للحلف. عبد الله يماسي، التلفزيون العربي، هيلسنغبورغ، جنوب السويد.
1: هذا وأعلن الحرس الثوري الإيراني عبور 35 سفينة بينها ناقلات نفط وسفن تجارية وحاويات عبرت مضيق هرمز خلال الساعة 24 الماضية بعد حصولها على تصاريح وتنسيق أمني من البحرية التابعة للحرس الثوري. وأضاف البيان أن البحرية الإيرانية واصلت تأمين الممر الملاحي في هرمز وضمان استمرار حركة التجارة العالمية. من جانبه قرر مجلس الاتحاد الأوروبي توسيع نطاق الإطار القانوني للتدابير التقييدية المفروضة على إيران ليشمل الأفراد والكيانات المتورطة في الأنشطة الإيرانية التي تهدد حرية الملاحة في منطقة الشرق الأوسط ولا سيما مضيق هرمز. ويجيز الإطار المعدل حظر السفن وتجويد الأصول بحق المدرجين على قوائم العقوبات فضلا على حظر توفير الأموال أو الموارد الاقتصادية لهم من طرف المواطنين والشركات الأوروبية. أعلنت مديرة الاستخبارات الوطنية الأمريكية تولسي جابرد التي تباينت مواقفها مع الرئيس دونالد ترامب بشأن الحرب في إيران، أعلنت استقالتها من منصبها معللة ذلك بأسباب عائلية. وأضافت أن الاستقالة ستصبح سارية المفعول في 30 يونيو. من جهته قال الرئيس دونالد ترامب إن جابرد ستغادر منصبها لرعاية زوجها المصاب بالسرطان، مضيفا أن نائبها الأول أرون لوكاس سيتولى منصب القائم بالأعمال.

0: أفادت صحيفة واشنطن بوست أن الحرب على إيران استنزفت جزءاً كبيراً من القدرات الدفاعية والهجومية الأمريكية بشكل غير مسبوق لحماية إسرائيل، في حين أفادت بلومبرغ أن طهران دمرت مسيرات أمريكية بنحو مليار دولار خلال فترة الحرب.
1: بينما كانت السماء تشهد تراشقاً للصواريخ بين طهران وتل أبيب، خاضت واشنطن حرباً أكثر كلفة، حرب استنزاف عسكرية وسياسية دافعت ثمنها بالكامل تقريباً دفاعاً عن حليفها الإسرائيلي. أرقام كشفتها الواشنطن بوست عن ما وصفته استنزافاً في الإنفاق العسكري يوازي سنوات من التخزين الاستراتيجي لمواجهة معركة لم تكن طرفاً مباشراً فيها. بحسب الصحيفة، أطلقت الولايات المتحدة أكثر من 200 صاروخ اعتراضي من منظومة ثاد خلال الحرب الأخيرة مع إيران بهدف حماية إسرائيل من الهجمات الصاروخية استخدمت فيها قرابة نصف المخزون الأمريكي من هذه المنظومة المتطورة في سابقة عسكرية تعكس حجم الانخراط الأمريكي المباشر في الدفاع عن تل أبيب. الاستنزاف لم يقتصر على سلاح الجو ومنظومات الدفاع الأرضية، بل امتد إلى البحرية الأمريكية. الصحيفة نقلت عن مسؤولين أن سفناً حربية أمريكية أطلقت أكثر من 100 صاروخ ستاندرد، وهي من أكثر الصواريخ الدفاعية تطوراً وكلفة في الترسانة الأمريكية. لكن المفارقة الأكثر إثارة للجدل بحسب الواشنطن بوست تمثلت في إسرائيل التي استخدمت عدداً أقل من الصواريخ الدفاعية مقارنة بالولايات المتحدة. إسرائيل أطلقت أقل من 100 صاروخ من منظومة آرو، إضافة إلى نحو 90 صاروخاً من منظومة مقلاع داود. التسريبات الأمريكية أفادت أن تل أبيب تعمدت الحفاظ على جزء من مخزونها من الصواريخ الاعتراضية، بل وأخرجت بعض البطارية من الخدمة بذريعة الصيانة. في المقابل، ذكر موقع بلومبرغ أن القوات الإيرانية تمكنت من تدمير أكثر من 20 مسيرة أمريكية بخسائر قدرت بنحو مليار دولار. ومع اتساع الفاتورة العسكرية، تداعيات سياسية بدأت تظهر في الداخل الأمريكي. فبحسب استطلاع رأي نشرته صحيفة نيويورك تايمز، أبدأ 74% من الناخبين الديمقراطيين معارضتهم لتقديم مساعدات عسكرية لإسرائيل، في مؤشر على تصاعد الانقسام بشأن جدوى الانخراط المفتوح في حماية تل أبيب مهما كانت الكلفة.
0: أفاد مراسل التلفزيون العربي بشن الاحتلال الإسرائيلي 7 غارات ليلية على منطقة جرود بريتال في السلسلة الشرقية للبقاع اللبناني.

0: وشن جيش الاحتلال الإسرائيلي غارات ليلية استهدفت مبنيين في منطقتي صور وزقوق المفدي جنوبي لبنان، وظهرت مشاهد آثار الدمار الذي خلفته الضربات. وكان الجيش الإسرائيلي أصدر إنذارا عاجلا إلى سكان منطقتي صور وزقوق المفدي قبل القصف بزعم خرقي حزب الله لاتفاق وقف إطلاق النار.
1: روحوا على البناية كلها، صعدت كلها على الأرض.
2: مباشرة عبر موقع صوت الفرح، كما تشاهدون الآن هذا هو المبنى المستهدف، هذا هو المبنى المستهدف.
0: قالت وزارة الصحة اللبنانية إن 6 من العاملين في المجال الطبي استشهدوا في غارتين إسرائيليتين على جنوب البلاد، لتتجاوز حصيلة الضحايا من الكوادر الطبية 110 شهداء منذ مارس الماضي.
3: بمثل هذه المشاهد تنكشف نوايا إسرائيل دفع القطاع الصحي والعاملين فيه بلبنان إلى حافة الانهيار. مكثفة هي الغارات التي تستهدفه في الفترة الأخيرة وخصوصا في الجنوب، وآخرها غارة على بلدة دير قانون في صور أسفرت عن استشهاد مدنيين من بينهم مسعفون من جمعية الرسالة الإسلامية. في صيدا أيضا لكن في بلدة حنوية استشهد مسعفون كذلك في قصف مركز الهيئة الصحية، بينما الدمار وقع على مبنى الهيئة. وخلال الساعات 48 السابقة استهدف محيط مستشفى تبنين الحكومي في بنت جبيل، وعلى إثره أصيب 9 من بينهم 7 من الكوادر الطبية. وهذا لم يكن الاستهداف الأول للمستشفى ومحيطه منذ استئناف العدوان. وقبل أسبوع أو أكثر قصف مركز النجدة الشعبية قرب مستشفى حيران في العباسية بصور وأصيب ممرضان. استشهد 3 مسعفين في ضربة استهدفت مركز دفاع مدني بمرج عيون. أما الأشد بشاعة فكان استهداف 3 مسعفين أثناء محاولتهم إنقاذ حياة في النبطية. الأرقام بالمجمل رصدت بالتالي: أكثر من 160 هجوما على أماكن الرعاية الصحية وفقا لمنظمة الصحة العالمية، ما يزيد على 110 شهداء من الكوادر الصحية منذ استئناف التصعيد في مارس. كل هذا رافقه تضرر كامل وجزئي لبعض المستشفيات والمراكز، إخلاء لبعضها الآخر وأقلها ضغطا، تشغيل بأدنى الإمكانات والكوادر تحت ضغط الخوف والنار.
0: وقال مفوض الدفاع المدني في جبل عامل محمد إبراهيم للتلفزيون العربي إن إسرائيل ارتكبت مجزرة بحق مسعفين يفترض أن يكونوا بحماية القانون الدولي، مؤكدا أن اعتداءات إسرائيل بحق المسعفين ليست الأولى.
4: بداية هو أكبر من اعتداء وأكبر من كارثة وأكبر من مجزرة، ما في كلمات توصف اللي صار اليوم ببلدة دير قانون النهر. أنه أثناء توجه فريقنا لإنقاذ أحد الجرحى اللي استهدفتهم مسيرة تم استهداف الفريق مباشرة، وعند وصول الفريق الثاني تم استهداف الفريق الثاني بشكل مباشر. نحن سقطنا اليوم شهيدين وأربع جرحى، كارثة ومجزرة بحق المسافين اللي المفروض يكونوا محميين بالقانون الدولي اللي هو بنص عليه هيك. خيرة الشباب عم نخسر، ما في عنا أي عمل عسكري إلا نحن عم ننقذ هيدا المصابين، عم نشتغل على إنقاذ هيدا المصابين، على نقل الشهداء، على انتشال الشهداء والجرحى من تحت الركام.
0: وفي مقابلة مع التلفزيون العربي أكد مسؤول حركة أمل في جبل عامل بلبنان أن الاحتلال يواصل استهداف فرق الإغاثة والإسعاف بصورة ممنهجة، مشيرا إلى أن الاعتداءات طاولت العاملين في الميدان الإنساني والإعلامي على حد سواء.
5: الإسعاف والإغاثة بلبنان صار مستهدف بجوانبه المختلفة. شفنا صليب أحمر لبناني تم صار في 3 شهداء منه، شفنا دفاع مدني لبناني صار في عدة شهداء استشهدوا بصوره بالنبطية، مسعفي كشفت الرسالة الإسلامية من 2024 لليوم أيضا نفس الشيء، ومبارح الهيئة الصحية بحنواي. واحد من الشهداء اللي استشهدوا اليوم هو زميل لكم مصور، أحمد حريري مسعف ومصور بحياته ما كان عنده لا مهام عسكرية ولا مهام أمنية، بالرغم من ذلك ما سلم ولا نجا من الاستهداف الإسرائيلي.
6: طفلي كمان استشهد بالمنطقة.
5: العدو الإسرائيلي ديدن الإجرام واستهداف الأطفال والنساء والشيوخ والعزل بدءا من مجزرة أنا بالستة وتسعين بكناف قوات الطوارئ الدولية، يعني بأرض دولية.
0: أكد قائد الجيش اللبناني رودولف هيكل أن الجيش يبذل أقصى قدراته في ظروف معقدة وأخطار كبيرة للتخفيف من أثار العدوان الإسرائيلي ودعم النازحين واستعادة كل شبر من الأرض اللبنانية. وشدد هيكل على أن الوحدة الوطنية والسلم الأهلي هما السلاح الأقوى لحماية استقرار البلاد، وأن الجيش سيكون سدا أمام المؤامرات، موضحا أن التطاول على المؤسسة العسكرية والتشكيك بدورها واتهامها بالتقصير لن يثنيها عن القيام بدورها. أدانت كتلة الوفاء للمقاومة التابعة لحزب الله في البرلمان اللبناني ما وصفته باعتداء الإدارة الأمريكية عبر فرض عقوبات على نواب لها ومسؤولين من حركة أمل وضباط في الجيش والأمن العام والسفير الإيراني في لبنان. وقالت الكتلة في بيان إن نوابهم يمثلون فئة واسعة من اللبنانيين وأن القرار الأمريكي لن يثنيهم عن مواصلة دورهم التشريعي والرقابي. واعتبرت الكتلة أن العقوبات الأمريكية هي محاولة جديدة لترهيب المؤسسات الأمنية داعية السلطة إلى حماية مؤسساتها من هذا التدخل الأمريكي، وفقا لبيان الكتلة.
7: عقوبات أمريكية جديدة بحق شخصيات من حزب الله وحركة أمل وأخرى من الأمن اللبناني إلى جانب سفير إيران في بيروت، خطوة جاءت في خضم التوتر الإقليمي. الخارجية الإيرانية أدانت الإجراءات التي فرضتها وزارة الخزانة الأمريكية في لبنان واعتبرت أنها تهدف إلى إثارة الفتنة وزعزعة الاستقرار في البلد. العقوبات المالية التي تستهدف 9 أشخاص في لبنان بررتها وزارة الخزانة الأمريكية بأنها تستهدف أشخاصا متهمين بعرقلة نزع سلاح حزب الله والحفاظ على نفوذه داخل مؤسسات الدولة اللبنانية، مشددة على مواصلة الضغط على الجهات الداعمة للحزب. في تفاصيل العقوبات، أدرج مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع للخزانة الأمريكية نوابا عن حزب الله متهمة الحزب بالاعتماد على شبكة من الممثلين السياسيين على حساب الحكومة اللبنانية. كما اتهمت واشنطن السفير الإيراني في بيروت بالقيام بممارسات تتجاوز العرف الدبلوماسي، إلى جانب اتهام مسؤولين أمنيين لبنانيين بتقديم معلومات استخبارية للحزب خلال الحرب الأخيرة. بموازاة ذلك، عرض ما يسمى برنامج مكافآت من أجل العدالة التابع لوزارة الخارجية الأمريكية مكافأة تصل إلى 10 ملايين دولار مقابل معلومات تساعد في تعطيل الموارد المالية لحزب الله. في المقابل، اعتبر حزب الله ما صدر عن وزارتي الخارجية والخزانة الأمريكيتين من عقوبات محاولة ترهيب أمريكية من أجل دعم العدوان الإسرائيلي على لبنان. في حين قالت حركة أمل إن العقوبات الأمريكية بحق 2 من أفرادها غير مبررة، مؤكدة أنه يستهدف بالدرجة الأولى حركة أمل ودورها السياسي الحريص على القضايا الوطنية.
8: أما اليوم الاستهداف المباشر لمسؤولين حركيين هو بكل صراحة استهداف لدور الرئيس نبيه بري في الواقع السياسي اللبناني، وهو محاولة من محاولات حصاره والإطباق على الواقع الشيعي برمته. ونطالب
7: الدولة. عقوبات واشنطن الجديدة ضد شخصيات في لبنان ينظر إليها ضمن منهجية أمريكية تشمل عقوبات اقتصادية وسياسية موازية للضغط العسكري لمحاولة حسم أمر سلاح حزب الله.
0: أكد وزير الإعلام اللبناني بول مرقص عقب جلسة للحكومة أن رئيس الجمهورية جوزيف عون يتمسك بمطلب لبنان الأساسي لوقف إطلاق النار في المفاوضات مع إسرائيل.
9: فخامة الرئيس أشار إلى مطلب لبنان الأساسي المتعلق بوقف إطلاق النار، أشاد بالفريق التفاوضي ووصف عمله بأنه جبار وأنه كان موقفه صلب، وأشار أيضا إلى التفهم الأمريكي للموقف اللبناني، وأننا نتطلع إلى نهاية الشهر لمزيد من التطورات إن شاء الله تكون إيجابية على لبنان.
0: قال نائب عن حزب الله في البرلمان اللبناني حسين الحاج حسن للتلفزيون العربي إن الحزب يرفض ما سماه اتفاقيات الذل والعار التي يروج لها الأمريكيون، معتبرا أن العقوبات هدفها الترهيب ولن تثنيهم عن عملهم.
10: هذا الأمر يستهدف ترهيب المؤسسات الأمنية والعسكرية اللبنانية والحكومة اللبنانية والسلطة في لبنان، لكنه لن يستطيع بالتأكيد ترهيب المقاومة ولا ترهيب إخوتنا في حركة أمل. نحن سنستمر في عملنا السياسي وعملنا التنظيمي وفي دعمنا لما اتهمونا به ظلما وعدوانا ونسبوه إلينا. نحن مقاومون علنا وبوضوح، نناهض المشروع الأمريكي في لبنان وفي المنطقة، نقاوم العدو الصهيوني ونرفض اتفاقيات الذل والعار التي يروج لها الأمريكي في لبنان وفي المنطقة، ولنا الشرف أن تقول لنا عنا أمريكا ما قالت من عقوبات، لأنه إذا رضيت أمريكا فيجب أن نراجع أنفسنا وحساباتنا أين نحن مخطئون.
0: كما قال نائب حزب الله إن الهدف من العقوبات الأمريكية هو فرض مزيد من الضغط على الحكومة اللبنانية لتقديم التنازلات، وإن الحزب يرفض تسليم السلاح ومسار التفاوض.
10: الضغط والترهيب على السلطة لكي تقدم مزيد من التنازلات وتتنازل أكثر، هذا هو الهدف. وطبعا نحن بالنسبة إلينا لن نقدم أي تنازل، لن نتراجع. هو يتحدث عن أنه نحن نعرقل عملية نزع حزب الله، نحن نرفض عملية المساس لسلاح المقاومة. هو تحدث عن عرقلة عملية السلام، ليس هناك سلام، هذا استسلام. المفاوضات المباشرة أعلننا رفضها بكل وضوح وسنبقى نرفضها بكل وضوح. على كل حال السلطة التي أقحمت نفسها في هذا المأزق لم تعلق على ما فرضته أمريكا من عقوبات على ضابط في الجيش اللبناني في وضابط في جهاز الأمن العام اللبناني، لم يتحدثوا مطلقا في مجلس الوزراء. نحن بانتظار كلامهم إن تكلموا عن هذا الأمر.
0: قصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي منزلا في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، ووثقت كاميرا التلفزيون العربي حجم الأضرار الناتجة عن القصف في الوقت الذي نقلت فيه طواقم الإسعاف عددا من المصابين جراء تطاير الركام لمسافات بعيدة.
11: دمار كبير وواسع خلفته غارة إسرائيلية استهدفت هذه المنطقة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، منزل عائلة أبو سيف كان الهدف المباشر لهذه الغارة الإسرائيلية، دمرت جزءا مهما منه وتناثرت الشظايا في كل مكان ودمرت المنازل المجاورة. أضرار جسيمة بطبيعة الحال، بالكاد تستطيع الكاميرا التقاط جزء منه. معي هنا أحد الجيران، شو اللي صار معكم بالضبط؟
12: طبعا حذروا المكان، طبعا أجى اتصال من ضابط، طبعا هو رقم خاص ما يعرفش عن حاله، لكن ضابط إسرائيلي حذر السكان أنهم يخلوا المكان طبعا لمسافة بعيدة، وتم إخلاء الناس طبعا وسط حالة من الذعر وحالة من الهول. طبعا الإخلاء أجى على فجأة، والناس طبعا أخلت يعني زي يوم الحشر زي ما بقولوا. فطبعا بعد الإخلاء أجى كمان اتصال تأكيد الإخلاء السابق، وتم الإخلاء طبعا إخلاء الناس كله. لكن صراحة الدمار يعني هائل جدا، يعني حجم الضربة وصل صدى زي ما بقولوا لخان يونس.
11: طب الناس اللي أخلت وانت منهم، يعني أخذتوا أغراضكم؟ كان معكم الوقت اللازم لهيك إشي؟
12: ولا حد أخذ إشي، يعني يدوب الإنسان يعني طلع زي ما بقوله بثوبه خالي الوفاض يعني، والأغراض المهمة الوثائق الرسمية الهواية إذا كان معه بعضا من المال، هذا الواحد الشغلات السهلة اللي ممكن أنت تأخذها وتقدر يعني أنك تمسكها باليد، لأنه لا يدعي جيش الإسرائيل أنه في وقت كافي للإخلاء، وهذا غير صحيح، غير صحيح على الإطلاق.
11: شكرا.
12: طلعت ما أخذت محاشي.
11: شكرا جزيلا لك، الحمد لله على سلامتكم، شكرا جزيلا لك. بطبيعة الحال هذه السياسة الإسرائيلية، سياسة قصف المنازل، ليست جديدة، انتهجها الجيش الإسرائيلي بتركيز عال خلال العدوان وحرب الإبادة على القطاع، لكنه ومنذ أيام يركز على هذه السياسة بشكل خاص، حيث تم تنفيذ ذات السيناريو في عدد من المنازل خلال الأيام القليلة الماضية. إسلام بدر، التلفزيون العربي، المخيم النصيرات وسط قطاع غزة.
0: وفي وقت سابق استشهد شاب فلسطيني وأصيب آخرون جراء استهداف الاحتلال الإسرائيلي مواطنين في حي الزيتون جنوبي مدينة غزة، ونقلت طواقم الطبية جثمان الشهيد والجرحى إلى المستشفى المعمداني بالمدينة. وفي جنوب القطاع أفادت مصادر طبية باستشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي غربي مدينة رفح، هذا وشيع أهالي رفح جثمان رأفة بريكا الذي استشهد بنيران جيش الاحتلال في منطقة الشاكوش شمال غربي رفح. كشفت منظمات إنسانية دولية عن ظروف معيشية صعبة يرزح تحتها معظم سكان قطاع غزة بسبب استمرار سياسة تقييد المساعدات الإنسانية، ما دفع منظمات الصحة العالمية إلى المطالبة برفع هذه القيود آملة بتزويد الغزيين بالأدوية والإمدادات الطبية.
13: لا يزال الوضع الإنساني في غزة كارثياً مع وجود فجوات كبيرة بين الالتزامات التي تم التعهد بها وتطبيقها على أرض الواقع، عبارة أتت في سياق بيان شرح واقع الحال في القطاع أصدرته أوكسفام وأنقذ الطفولة وريفوجيز انترناشنال. قوات الاحتلال الإسرائيلي لا تزال تمنع إدخال الإمدادات الأساسية مثل الأنابيب لإصلاح أنظمة المياه ومواد الإيواء والإمدادات الطبية، تقول مسؤولة في المنظمة. ويشكل نقص معدات الصرف الصحي ومعدات النظافة عاملاً أساسياً لانتشار الأمراض المرتبطة بتلوث المياه. المستلزمات الطبية والأليات التشغيلية قطاع هو الآخر لا تزال القوات الإسرائيلية تفرض رقابة عليه. وفي هذا السياق حذرت منظمة الصحة العالمية من نقص حاد في المعدات الطبية يمنع المستشفيات والمراكز الصحية من العمل بكامل طاقتها في القطاع. بدون معدات المختبرات والكواشف لا يمكن إجراء تشخيص للأمراض أو اكتشاف مبكر للأوبئة، كما أن غياب أجهزة تركيز الأكسجين يؤدي إلى احتمال وفاة المرضى المصابين بأمراض خطيرة، هكذا تقول المنظمة. الأنكى من ذلك أن منع إدخال بعض الإمدادات الطبية يأتي بحجة أنها ذات استخدام مزدوج كما تروج الرواية الإسرائيلية. وبحسب منظمة الصحة العالمية فقد تعرض أكثر من 43 ألف شخص في غزة، من بينهم 10,000 طفل، لإصابات تتطلب إعادة تأهيل طويلة الأمد وأطرافا اصطناعية وأجهزة مساعدة. أما الغذاء فلا تزال كميته قليلة وتفتقد إلى العناصر الأساسية جراء استمرار تقييد المساعدة الإنسانية. وما يزيد الطين بلة أن السلطات الإسرائيلية أمرت برنامج الأغذية العالمي بتعليق تعاونه في القطاع مع منظمة تركية غير حكومية على اعتبار أنها إرهابية ولها صلات بأساطيل التضامن مع غزة وفق مزاعمها. هذا الأمر سيؤدي إلى قطع المساعدات على أكثر من 166 ألف شخص يعتمدون على وجبات ساخنة وخبز ومساعدات غذائية يومية للبقاء على قيد الحياة. استمرار القيود الإسرائيلية أثرت أيضاً على حركة المعابر والمنافذ التجارية في القطاع. تفيد الأرقام بدخول قرابة 1287 شاحنة فقط وعبور قرابة 400 مسافر عبر المعابر خلال الأسبوع المنصرم. هذه الأعداد تمثل نحو 28% فقط من حالات السفر التي كان يفترض أن يتم السماح بها للأشخاص الذين يعانون ظروفاً صحية صعبة.
0: وفي الضفة الغربية اقتحم جيش الاحتلال الإسرائيلي قرية دير جرير شرقية مدينة رام الله بعد اقتحام استفزازي للمستوطنين. وأفادت مصادر محلية للتلفزيون العربي بأن مستوطنين اقتحموا أطراف القرية بعد انطلاقهم من محيط معسكر تل العصور قبل أن يتجمع الشبان ويحاولوا التصدي للهجوم. واندلعت مواجهات بالحجارة بعد اقتحام المستوطنين دون أن يبلغ عن إصابات أو اعتقالات.
14: مستوطنين الآن من هجوم على دير جرير.
0: اندلعت نيران في محاصيل زراعية جراء قنابل غاز أطلقتها قوات الاحتلال خلال اقتحامها قرية المغير شمال شرقي رام الله. وقال عضو مجلس القرية مرزوق أبو نعيم للتلفزيون العربي إن قوات الاحتلال أطلقت قنابل الغاز بين المنازل عشوائيا واعتقلت شابا قبل انسحابها. قالت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس إن مجموعة من المستوطنين اقتحموا اليوم المسجد الأقصى المبارك بعد الاعتداء على 2 من حراس الأقصى. وذكرت الأوقاف الإسلامية في القدس أن المستوطنين أدخلوا إلى المسجد الأقصى قربانا نباتيا ذا دلالات دينية بمناسبة ما يسمى عيد الشافعوت.
15: دخلوا المستوطنين بقول لك
0: حذرت فرنسا وإيطاليا وبريطانيا وألمانيا من تدهور الأوضاع في الضفة الغربية، وذلك عقب تزايد عنف المستوطنين وسياسات الحكومة المؤيدة للاستيطان. وقالت الدول الأوروبية الأربع أن المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية غير قانونية، ومن ضمنها مشروع A1 الذي من شأنه أن يقسم الضفة الغربية إلى قسمين، ما يعد انتهاكا خطيرا للقانون الدولي. وحثت هذه الدول الشركات على عدم التقدم بعروض مشاريع بناء المستوطنات، إذ إن مشاركتها تعد تورطا في انتهاكات جسيمة للقانون الدولي. ودعت الدول الأربعة إلى وقف توسيع المستوطنات وضمان مساءلة المستوطنين المسؤولين عن أعمال العنف والتحقيق في الادعاءات الموجهة ضد القوات الإسرائيلية. قال رئيس الوزراء الهولندي روب ييتن إن الحكومة وافقت على فرض حظر على استيراد السلع المنتجة في المستوطنات الإسرائيلية المقامة في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وأضاف ييتن أن الهدف هو منع أي مساهمة للاحتلال غير القانوني في الأنشطة الاقتصادية الهولندية. هذا ويذكر أن هولندا تعد من أكبر المشترين عالميا للسلع الإسرائيلية. أدلى ناشطو أسطول الصمود بشهادات دقيقة وثقت فظاعة التنكيل الإسرائيلي الذي لاقوه. وقال منظمو الأسطول إن النشطاء أفرج عنهم تعرضوا لانتهاكات واعتداءات جنسية بينها حالات اغتصاب.
16: شهادات مروعة من سجون الاحتلال، هذا ما يرويه ناشطو أسطول الصمود عقب إفراج إسرائيل عنهم وترحيلهم الجماعي. الناشطون الذين ينتمون لأكثر من 40 دولة يحملون آثارا بليغة لانتهاكات جسدية وصفت بالوحشية تعرضوا لها خلال فترة احتجازهم في المياه الدولية ومراكز الاعتقال الإسرائيلية.
17: أخذوا نظارتي ولا أستطيع الرؤية من دونها، أخذوا سماعاتي الطبية أيضا ولم أعد أسمع.
16: منظمو الأسطول الهادف إلى إيصال مساعدات لغزة ذكروا أن عدداً منهم نقل إلى المستشفى بسبب الإصابة، و15 منهم على الأقل تحدثوا عن تعرضهم لاعتداءات جنسية. وفي حديث للتلفزيون العربي أكدت ناشطة أيرلندية هتفت بالحرية لفلسطين في وجه وزير الأمن القومي الإسرائيلي بن كفير أن رفاقها عايشوا صنوفاً من التنكيل.
18: لقد خطفنا من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي بشكل غير قانوني. هذه هي المرة الثالثة التي أخوض فيها هذه التجربة. تم اقتيادنا إلى أماكن احتجاز حيث كانت الظروف الصحية سيئة. الكثير من الناشطين تعرضوا للضرب والتعذيب حتى اغتصاب جنسي. أكثر من 30 شخصاً أصيبوا بكسور والآن يخضعون لفحوصات طبية. خضعنا لتعذيب نفسي وجسدي، ولكن هذا لا يقارن بأي شكل من الأشكال بعذابات الفلسطينيين في السجون.
16: فظائع التعذيب الإسرائيلي تتعدد من ضرب وسحل وسعق بالكهرباء وتحرش وإصابات بليغة وثقتها الكاميرات في مناطق الظهر والأرجل والوجوه.
19: أظن أن أضلعي تؤلمني، لكن بعض العرب أو من لا يشبهون الأوروبيين البيض يتعرضون للضرب أكثر بكثير مما تعرضت له.
20: كلب من كلاب الحرس أطلقوه علي وضربني على الصدر وضربني على الوجه بلجامه، هو عليه لجام، ضربني هنا. هم هذا مباشرة قبل أن نذهب إلى السجن.
16: ورغم بشاعة التنكيل وما كابدوه من آلام، يبدي كثير من الناشطين إصراراً على كسر حصار غزة البحري، فضلاً عما أشعلته الانتهاكات التي تعرضوا لها من موجة غضب عارمة واستدعاء لسفراء وممثلي إسرائيل في عدة عواصم.
0: قال رئيس بعثة منظمة أطباء بلا حدود في دارفور مروان طاهر إن كثيراً من الأوبئة منتشرة في إقليم دارفور، مشيراً في تصريح للتلفزيون العربي إلى التواصل مع منظمة الصحة العالمية لتوفير مساعدات عاجلة لمكافحة الأوبئة.
21: لا زالت هذه المركزين الصحيين تستقبل حالات مشتبهة لجدري القرود بشكل يومي حتى الآن، ونحن منذ يوم الثاني من مايو حتى اليوم استقبلنا أكثر من 80 حالة مشتبه فيها بجدري القرود. لم يتم التأكيد هذا الوباء لأنه التأكيد الرسمي يتطلب اختبارات حصول اختبارات يعني تأكيدات مخبرية، ونحن الآن في تواصل مع منظمة الصحة العالمية لضمان توفير المستلزمات والأدوات اللازمة والكادر الطبي المؤهل للوصول إلى هذه المناطق النائية.
0: حذرت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين من اتساع نطاق الأزمة الإنسانية في السودان مع دخول النزاع عامه الرابع، مؤكدة أن البلاد تشهد أكبر حركة نزوح في العالم وأن آلاف الأطفال باتوا في أوضاع شديدة الهشاشة. وقالت المفوضية إن نحو 58 ألف طفل سوداني يعيشون حاليا في دول اللجوء من دون مرافقة ذويهم بعد أن فرقتهم الحرب عن أسرهم، مشيرة إلى أن كثيرا منهم يعاني إصابات جسدية وصدمات نفسية نتيجة العنف والنزوح.
22: هنا في منطقة السمرة بالجمعية أقصى جنوب أمدرمان تعيش عائلة عبد الله على بضع ذكريات هي كل ما تبقى لهم من ابنتهم نون التي فقدوها منذ عامين خلال رحلة نزوح العائلة باتجاه النيل الأبيض هربا من بطش أفراد قوات الدعم السريع. كبرت نون وصارت بعمر 5 سنوات بعيدا عن أعين عائلتها، وكبرت معها الحسرة التي تعتصر قلوبهم.
23: والدتها وخالتها مشوا القلع عشان يركبوا يمشوا الدبيم. أثناء ما مشوا هناك لقوا العربات ناف ولقوا عربيتين والعربات ناف تشيلهم، حاولوا إنه يمشوا بأرجلهم. الناس بأرجلهم في الليل البدي ناس كانت كمية كثيرة، البدي قامت ضاعت منهم في الطريق.
22: وبحسب المجلس القومي للطفولة سجل منذ بداية الحرب فقدان نحو 13 ألف طفل في مناطق الخرطوم والجزيرة وشمال كردفان وغربها، في حين تمكن المجلس من لم شمل 95% من هذا العدد، غير أن المأساة بإقليم دارفور تعد الأشد قسوة.
24: إقليم دارفور العدد كبير جدا، العدد 8000 تائهين يعني من كل الولايات، من كل مجموعة محصرة الولايات، وأكثر الولايات اللي فيها يعني حصل فيها يعني أطفال تائهين ما بين في الفاشر ولاية شمال دارفور ومنطقة طويلة الوادي ده، يعني في أطفال كتار يعني ما معروف لهم مكان حتى الآن.
22: ومع تزايد أعداد الأطفال الذين فرقتهم الحرب عن أسرهم تواصل منظمات إنسانية جهودها في تقديم المساندة، إضافة إلى دعم وسائل الاتصال والتواصل للنازحين لتسهيل الإبلاغ عن الحالات.
25: عندنا خدمات التواصل واتصل الأسبوعية حوالي 827، آخر أسبوع كان خدمات الاتصال والتواصل في لما الشم وصلت في معبري أشكيت وأرجين والمراكز الإيوائية الموجودة في داخل مدينة دونغولا في الأسبوع السابق وصلت 827 اتصال يومي.
22: ولا تتوقف تداعيات فقدان الأطفال لعائلاتهم عند لحظة ضياعهم وظروفها القاسية، بل تمتد لتترك آثارا عميقة على صحتهم النفسية وسلوكهم حتى بعد عودتهم إلى أسرهم، ما يجعل الدعم النفسي جزءا أساسيا من رحلة التعافي.
1: الآثار النفسية المباشرة: الإحساس بعدم الأمان عندنا منها، القلق، الخوف. الآثار النفسية الغير مباشرة بتحصل لنا بأنه بيحصل لهم كوابيس ليلية وتبول لا إرادي وخوف مرضي. العلاج بيكون كيف؟ أنه أنا أخلي الطفل ده يعبر عن مشاعره، أديه مساحة أنه يعبر عن مشاعره. يعبر عن مشاعره دي كيف؟ من خلال الرسم.
22: في ظل ظروف الحرب والنزوح المتكرر في السودان، يظل من الصعب حصر أعداد الأطفال المفقودين داخل البلاد وخارجها. المفوضية السامية للأمم المتحدة تقول إن نحو 58 ألف طفل سوداني في دول اللجوء يعيشون من دون مرافقة ذويهم بعد أن فرقتهم الحرب، في حين تواصل فرق الحماية توفير أسر حاضنة للأطفال بصورة مؤقتة لحين الوصول إلى ذويهم. في السودان تواصل آلاف الأسر رحلة البحث عن أطفالها المفقودين، وبين جهود السلطات والمنظمات الإنسانية تظل الحقيقة الأشد قسوة أن الحرب لا تنتهي عند خطوط القتال، بل تستمر داخل ذاكرة طفل فقد أسرته وداخل قلب أم ما زالت تنتظر العودة. عمار المغربي، تلفزيون العربي، أم درمان.
0: أصدرت الجزائر رسميا قانون تجريم الاستعمار الفرنسي الذي صادق عليه البرلمان الجزائري بغرفتيه، ويطالب الدولة الفرنسية بالاعتراف بجرائمها الاستعمارية. أزيد من التفاصيل في العرض التالي مع الزميل جمال عز الديني.
2: أصدرت الجزائر رسميا قانون تجريم الاستعمار الفرنسي والذي يصنف فترة الاستعمار الممتدة على مدار 132 سنة، يصنفه على أنها جريمة دولة لا تسقط بالتقادم. وينص القانون الذي صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية بعد تصديق البرلمان، ينص على أن هدفه يتمثل في تجريم الاستعمار الفرنسي وآثاره المباشرة وغير المباشرة، مع العمل على كشف الحقائق التاريخية المرتبطة بهذه المرحلة ونشرها. كما ينص أيضا على أن جرائم الاستعمار المرتكبة من قبل الجيش الفرنسي أو الأجهزة التابعة للسلطات الاستعمارية أو الميليشيات المساندة لها جريمة دولة لا تسقط بالتقادم، بغض النظر عن صفة مرتكبيها أو دورهم في التنفيذ أو التحريض أو التواطؤ. كما اعتبر النص كل أشكال التعاون مع السلطات الاستعمارية ضد المقاومة والثورة التحريرية اعتبرها جريمة خيانة، في إشارة إلى من يصنفون بالخونة أو ما يسمون بالحركي. وحمل القانون والدولة الفرنسية المسؤولية القانونية عن ماضيها الاستعماري في الجزائر، مع تأكيد سعي الدولة الجزائرية إلى انتزاع اعتراف رسمي من فرنسا بجرائم الاستعمار واسترجاع الأرشيف الوطني والممتلكات المنهوبة واستعادة رفات رموز المقاومة والثورة التحريرية. كما نص القانون على مطالبة فرنسا بتنظيف مواقع التفجيرات النووية الملوثة إشعاعيا وتسليم خرائط التفجيرات، وأيضا تعويض الضحايا بسبب التجارب الكيميائية والألغام، هذا إضافة إلى تعويض إذن ضحايا الممارسات وذوي حقوقهم أيضا. وفي الشق الجزائي أقر النص عقوبات بالسجن تتراوح بين 1 و10 سنوات وغرامات مالية أيضا تصل إلى 1,000,000 دينار جزائري ضد كل من يروج للاستعمار الفرنسي أو يشيد به أو

0: وطنية للشعب الجزائري.
1: حذرت منظمة الصحة العالمية من تفشي فيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية. وقال الأمين العام لمنظمة الصحة العالمية إن تفشي فيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية ينتشر بوتيرة سريعة، وإنه يشكل الآن خطرا مرتفعا للغاية على المستوى الوطني. أعلنت السعودية وصول أكثر من 1.5 مليون حاج إلى المملكة، ومعظمهم من عبر المنافذ الجوية. ولفت قائد قوات الجوازات بالحج إلى أن انتهاء موعد قدوم الحجاج إلى المملكة قد اقترب دون تحديده. هذا ويذكر أن عدد الحجاج بلغ أكثر من 1,673,000 حاج من داخل المملكة وخارجها خلال موسم الحج الماضي لعام 2025 بحسب بيانات هيئة الإحصاء السعودية. نذهب مشاهدينا لمتابعة هذه الصور المباشرة من ولاية كاليفورنيا الأمريكية، حيث أصدرت السلطات أوامر إخلاء لنحو 40,000 شخص، وأغلقت كذلك المدارس في جنوب كاليفورنيا بعد أن استمر تسرب مادة كيميائية وصفت بالخطيرة من خزان لمواد تستخدم في صناعة الأجزاء البلاستيكية. المسؤولون قالوا إنهم اتخذوا هذا الإجراء تحسبا لتمزق الخزان أو انفجاره. مع استمرار الجهود الدبلوماسية لتقريب وجهات النظر بين الولايات المتحدة وإيران لحل النزاع، رأت صحف أجنبية أن خطاب النوايا المقترح لإنهاء الحرب يبين أن ترامب يريد الخروج من الأزمة مع إيران من دون أن يلاحظ الأمريكيون حجم الهزيمة. بعد هذا العرض يلقاكم بحياة نافع.
2: في مجلة The Atlantic الأمريكية رأى روبرت كيغن أن ملامح خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب النهائية في الحرب على إيران بدأت تتضح. فخطاب النوايا مع إيران الذي كشف عنه لنتنياهو، والذي من شأنه إنهاء الحرب رسميا وبدء مفاوضات لمدة 30 يوما، يبين أن ترامب يريد الخروج من الأزمة مع إيران من دون أن يلاحظ الأمريكيون حجم هذه الهزيمة. ولفت إلى أن تهديدات ترامب المتكررة باستئناف الهجمات أثبتت أنها مجرد مناورات، حيث راهن قادة طهران طوال شهرين على أن ترامب لن يشن هجوما آخر، ولهذا السبب لم يقدموا أي تنازلات، كما اعتبر أنه لا أحد يعتقد أن الرئيس الأمريكي سيستأنف حربا شاملة في حال تم التوصل إلى مذكرة تفاهم أو خطاب نوايا، لأن فترة 30 يوما التي ستكون مخصصة للتفاوض كفيلة بمنح إيران فترة إضافية للتعافي وإعادة تسلح، ما يجعلها خصما أشد ضراوة. في صحيفة نيويورك تايمز تحدثت عن محادثات بين إيران وعمان بشأن نظام يفرض رسوما على السفن التي تمر عبر مضيق هرمز، متجاهلة تحذيرات إدارة ترامب من المطالبة بالدفع مقابل المرور عبر الممر المائي الدولي الحيوي. وأضافت أنه من غير الواضح ما إذا كانت المحادثات ستسفر عن أي نتائج، لكنها تشير إلى أن الولايات المتحدة وإيران لم تقتربا من إنهاء الحرب التي ألحقت ضررا بالغا بالاقتصاد العالمي رغم تصريحات ترامب. ولفتت الصحيفة إلى أن النظام المقترح سيتضمن رسوما لا رسوم عبور، وهو فرق ذو أهمية قانونية بالغة. فنظام رسوم العبور الذي يفرض على السفن رسوما لمجرد مرورها عبر الممر المائي يعد غير قانوني، بينما يسمح بفرض رسوم مقابل الخدمات المقدمة للسفن. ولكن بحسب الخبراء مع ذلك، إذا كان النظام الجديد هو لفرض رسوم مرور لكن تحت مسمى آخر، فلن يعتبر قانونيا. إلى مجلة The National Interest الأمريكية، حيث سأل كل من دانيا عرايسي وفيصل عيتاني ما إذا كانت الولايات المتحدة قد خسرت الدول العربية، وأشار إلى أنه بعد تشكيلها التحالف الدولي ضد روسيا بعد غزو أوكرانيا، والذي يقوم على مبدأ واضح، وهو أنه لا يجوز للدول استخدام القوة لغزو جيرانها أو تغيير حدودهم، تبنت واشنطن بعد عامين موقفا مختلفا تماما تجاه صراع كبير في الشرق الأوسط ما كلفها مكانتها الإقليمية. فموقف الولايات المتحدة من الإبادة التي ارتكبتها إسرائيل في غزة

0: تختلف جذريا عن موقفها في أوكرانيا، حيث اختلفت تحالفات واشنطن ومصالحها والتزاماتها القانونية في كل حالة. وقد أظهرت استطلاعات الرأي انخفاضا حادا في شعبية الولايات المتحدة في جميع أنحاء المنطقة باعتبار أنها تقف إلى جانب إسرائيل ضد الفلسطينيين. وأضاف أن واشنطن خسرت العالم العربي، وباتت الصين هي الدولة التي يرى أغلبية العربي أنها أكثر التزاما بالقانون الدولي. واعتبر أن أمام واشنطن وقتا ضيقا لإثبات قدرتها على سد الفجوة بين أقوالها وأفعالها، فهذه الفجوة تضيق واستمرار التقاعس سينعكس على تحالفاتها واستراتيجيتها الإقليمية بوتيرة أسرع مما تتصور. صحيفة لوموند الفرنسية استعرضت التدمير الإسرائيلي الممنهج في جنوب لبنان، مشيرة إلى أنه كما هو الحال في قطاع غزة، أقام الجيش الإسرائيلي منطقة عازلة في جنوب لبنان مما أجبر السكان على النزوح. ويكشف تحليل الأقمار الصناعية الذي أجرته الصحيفة بالتعاون مع ساي أناليتيكس لصور تم جمعها بين نوفمبر 2025 وأبريل 2026 أن 45 من المناطق الحضرية هناك قد سويت بالأرض أو تضررت منذ مارس الماضي، ومن بينها مدينة بنت جبيل التي يبلغ عدد سكانها حوالي 30,000 نسمة، حيث تم تدمير أو إلحاق الضرر بأكثر من 75% منها منذ مارس الماضي. وفي قرية الطيبة دمرت إسرائيل أكثر من 80% منها منذ بدء الحرب، وفي بلدة الخيام أكثر من 70% قد دمر. ولفتت الصحيفة أن التدمير يتم من خلال عمليات هدم محكمة يقوم بها الجيش الإسرائيلي لمنازل وأحياء بكاملها في جنوب لبنان باستخدام المتفجرات أو القنابل أو الهدم بالجرافات. في مجلة فورن أفيرز الأمريكية تطرقت لين كوك إلى أزمة مضيق هرمز وتداعياتها على الممرات المائية حول العالم، مشيرة إلى أن التقنيات غير المكلفة نسبيا بما في ذلك أنظمة المراقبة الساحلية والصواريخ المضادة للسفن التي تطلق من الشاطئ والطائرات المسيرة والألغام باتت تتيح الآن للدول الأضعف استخدام الممرات المائية لتعطيل الملاحة على نطاق واسع وفرض تكاليف باهظة على الخصوم الأقوى. اعتبرت أن تجربة مضيق هرمز قد تشجع على اتباع تكتيكات مماثلة في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، مما يجعل ممرات آسيوية حيوية مثل مضيق ملقا ومضيقي تايوان لوزون أكثر عرضة لأن تصبح أدوات ضغط سياسي وعسكري. ورأت أن مستقبل التوازن الاستراتيجي في آسيا سيتحدد بدرجة كبيرة وفق القدرة على حماية هذه الممرات أو تهديدها، لأن أمن التجارة والطاقة العالمية أصبح مرتبطا مباشرة بالسيطرة على البحار الآسيوية.
1: ساعة جديدة من التغطية من التلفزيون العربي للتطورات في الشرق الأوسط. أفاد مصدر مسؤول في البيت الأبيض للتلفزيون العربي بأنه لن يسمح لإيران أبدا بامتلاك سلاح نووي. أضاف المصدر بأن الرئيس ترامب يفضل دائما حلا دبلوماسيا، وقد كان واضحا بشأن العواقب إذا رفضت إيران إبرام اتفاق. وأردف المصدر بأن الرئيس يفضل النجاحات وبفضل النجاحات التي تحققت في عملية الغضب الملحمي والغضب الاقتصادي والحصار، فإنه يمسك بزمام الأمور ولديه كل الوقت الذي يحتاجه لإبرام أفضل اتفاق للولايات المتحدة والعالم، ولن يتعجل في إبرام اتفاق سيء. في الأثناء نقلت وسائل إعلام إيرانية وصول قائد الجيش الباكستاني إلى طهران في ظل استمرار زيارة وزير الداخلية الباكستاني منذ أيام. وتأتي زيارة عاصم منير بهدف التوصل إلى اتفاق نوايا بين الطرفين والإعلان عن مفاوضات لمدة شهر حسب مصادر متطابقة. في طهران أفاد مصدر مقرب من فريق التفاوض لوكالة تسنيم باستمرار المحادثات مع الولايات المتحدة بشأن نقاط الخلاف، نافيا التوصل إلى نتيجة نهائية. وقال المصدر إن المحادثات والمشاورات لا تزال جارية بشأن نقاط الخلاف، ولكن لم يتم التوصل إلى نتيجة نهائية بعد، مشيرا إلى أن الوسيط الباكستاني لا يزال يتبادل وجهات النظر بشأن هذه المواضيع. وأضاف المصدر أن التركيز منصب حاليا على مسألة